0: أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران يوم الجمعة، وأنه من المتوقع أن يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في حال نجاح التوصل لاتفاق طارئ. وفي وقت سابق قال مصدر إيراني كبير لرويترز أن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. وأضاف المصدر الإيراني بأن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. في المقابل شدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، قائلا إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى.
1: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy, and we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان كما جاء في بيان الوزارة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم بالإضافة لدبلوماسي إيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
12: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
13: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أحييكم مشاهدينا. تتواصل في طهران جهود الوساطة الباكستانية للوصول إلى اتفاق ربما يكون هذا الاتفاق الذي يوقف الحرب. يقود مباحثة الوساطة الباكستانية مشاهدينا في طهران وزير الداخلية محسن النقوي، وقد ينضم إليه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. المفترض أن يصل اليوم إلى طهران، ولكن سنبقى في متابعة طبعا هذه التطورات في حالة واحدة طبعا، وهي موافقة طهران على هذا الاتفاق وفق ما كشفت عنه مصادر العربية. وزير الخارجية الأمريكي تحدث وأشار إلى إمكانية سفر كذلك مسؤولين باكستانيين إلى طهران، لكنه لم يكشف عن الأسماء. المعطى الجدلي اليوم هو ما نسبته رويترز لمجتبى خامنئي بشأن رفضه نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران، ولكن مسؤول أمريكي رد في أقل من ساعة على معلومة رويترز عبر قناة فوكس نيوز ونفى ذلك. نفى على الأقل أن تكون هناك تصريحات بلغت للجانب الأمريكي تؤكد هذا الموضوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي أحدث تصريح له قال إنه سيدمر مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بعد الحصول عليها. وهنا في الواقع نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة طرحناها بالأمس، هل اقترب الحل؟ ولكن اليوم مع كل هذه التفاصيل الإضافية نحاول أن نفهم هذه العقدة في الواقع. يعني بالأمس كانت هناك العديد من المعلومات التي تفيد إلى قرب الإعلان عن اتفاق إطاري، لازال الحديث عن اتفاق مؤقت أو إطاري. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق الإطاري؟ ما هي إجراءات هذا الاتفاق؟ وما الذي سيعقبه كذلك من خطوات؟ وهذا التمديد المستمر لإيران من شهر إلى أسبوعين إلى ثلاثة أيام إلى شهر آخر، وربما بعد هذا الشهر تتتالى الأشهر. ويقول البعض هذا ألا يبدو وكأنه فوز أو نجاح أولي لإيران لوضع الخطة كما أرادتها هي. نحاول قراءة كل هذا مع ضيوفنا الأفاضل. نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات، نحاول حل هذه أو تفكيك هذه العقدة مع ضيوفنا الأفاضل. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ صالح حميد الخبير والكاتب الصحفي في قناة العربية وفي شبكة العربية. معنا كذلك الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني. معنا الأستاذ جاسر الجاسر الباحث والكاتب الصحفي. ومعنا دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم لمحاولة تفكيك هذه الشفرة أو محاولة فهم هذه العقدة. أين تكمن العقدة، خاصة وأننا أمام تصريحات يقول البعض بأنها أصبحت وأنقل مملة بقدر ما، تتوالى تتتالى تتضارب تتباين، وليس هناك أي تطور لا فيما يتعلق بالمفاوضات ولا حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز وهو نتيجة لهذه الحرب. يعني ليس هناك أي شيء جديد، فكيف تبدو الحسابات؟ خلينا نذكر بآخر تطورات من بعد إذنكم. قال مصدر دبلوماسي العربية مشاهدينا إن واشنطن قدمت نص اتفاق

جديد إلى طهران عبر باكستان، مشيرا إلى أن إيران تدرس النص الأمريكي لكنها تقدم ردها أو لم تقدم ردها بعد. المصدر الدبلوماسي أوضح للعربية أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يعمل على تقريب وجهات النظر بين المقترحين الأمريكيين.

0: أن العمل جار على إطار لاتفاق مؤقت كما ذكرنا بين أمريكا وإيران، حراك سياسي كذلك ودبلوماسي خلال 48 ساعة الأخيرة، ونحن بقينا في متابعة كل هذا التحرك يقوم به الوسيط الباكستاني ويتابعه. وهذه صور مشاهدين نشاهدها لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وهو يجري محادثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي. محسن النقوي طبعا سبق وأن التقى أمس رئيس الإيراني بيزشكيان وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، كما جدد اليوم لقاءه بنظيره الإيراني إسكندر موماني. ولكن بينما كنا ننتظر اتفاقا يعود ترامب إلى رفع نبرة تصريحاته بهكذا التصريح، نستمع له.
1: Can they keep their highly enriched uranium?
2: No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: إلى أي مدى يمكن اعتبار تصريحات ترامب هذه دقيقة، خاصة فيما يتعلق بأنه لن يسمح لإيران بأن يكون أو أن مش أن تحصل أن تبقي على يورانيومها المخصب أو عالي التخصيب، بعكس ما قاله مجتبى خامنئي. هذا التصريح هل هو تصريح يشير إلى شيء مرتبط بالاتفاق، أو أن الموضوع يتعلق بتصريحات ترامب التي قد تمثل غموضا استراتيجيا كما يقول البعض؟ أستاذ جعفر،
3: يعني لا، لكي لا نتوه في التفاصيل نرجع للوراء إلى بداية الحرب. هل غير الرئيس الأمريكي ترامب رأيه في هذا الخصوص؟ لا، لم يغير رأيه، كان يصر منذ البداية إلى اليوم على خروج 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. الإيرانيين هم من يغيروا دائما، مرة يقولون سيخرجونها إلى روسيا، مرة يقولون لا لن نسمح، مرة سيقولون سنخرجه مقابل بشرط أن يخفض نسبة تخصيبه ثم يعاد، أحيانا يقولون لا سوف نخرجه باعتباره وديعة إيرانية في حال تعثر المفاوضات تعاد إلينا. التضاربات تأتي من الجانب الإيراني وهي دائما تصريحات تخلط الأوراق. الجانب الأمريكي إلى الآن، الرئيس الأمريكي على الأقل في هذه النقطة لم يغير رأيه يوما بأنه سيحصل على الغبار النووي كما يسميه، سيحصل على 400 كيلوغرام، يعرف أين هي موجودة، وقال أكثر من مرة أنه سيحصل عليها إما بالمفاوضات أو حتى بالقوة، لكنه سيحصل عليها. فالرئيس الأمريكي
0: هو بالقوة، خلينا نتفق بأنه لن يتمكن من الحصول عليها بالقوة، لأنه هذا لأنه قرأنا بعض التقارير تقول بأنه يجب أن يكون هناك حضور لتقنيين، والموضوع خطير، يعني ليس موضوع مجموعة كوميندوس أو مثل ما فعل في فنزويلا، الموضوع تحيطه الكثير من التفاصيل.
3: صحيح، لكن هل نتذكر قضية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقطت طائرته لمدة 48 ساعة؟ كان الأمريكان وبأعداد كبيرة موجودين في وسط إيران، لم يخسروا رجلا واحدا ولا رجل واحد سقط لهم، أخذوا رجلهم وخرجوا رغم تهديدات الحرس الثوري، رغم فضح الموضوع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية بأن هناك طيار سقط وما إلى ذلك، رغم انتظار الحرس الثوري لهم، ومع ذلك دخل الأمريكان ولمدة يومين كاملين قتلوا العديد من أفراد الحرس الثوري ولم يخسروا رجلا واحدا. فإذا كانوا بهذه الإمكانية لن أستغرب صراحة إن استطاعوا الحصول.
0: تعتقد أستاذ جاسر بأن الرئيس ترامب كان غير متردد في مختلف تصريحاته في مختلف مواقعه، أو هو كذلك مثل الإيرانيين هو كذلك يجيد لعبة الغموض الاستراتيجي ويجيد لعبة رفع سقف المطالب وخفضها لما تكون هناك حاجة لذلك؟
4: صحيح، أنا أعتقد فعلا ترامب فكك الشفرة الإيرانية اللي يتلعب بالكلمات والتصريحات المتعارضة بشكل، لكنه أعتقد في نقطة واحدة أخطأ، أن الإيرانيين بالطبيعة السيكولوجية الإيرانية قائمة على الأقنعة وتعدد الأقنعة وليس على الوجه الواضح، فالتصريحات الرسمية نعتبرها شكل من أشكال الأقنعة، ما يحدث داخل يعني يرفعون النبرة ويخضعون اليد، هذا القاعدة الإيرانية في الممارسة العملية. مشكلة ترامب أنه لا يؤمن بهذا السر، فهو يعني ليس لديه سر، فيقول كل ما يقال، ويمكن لعل الشرط الإيراني الوحيد الثابت في كل المفاوضات أن يسكت ترامب، رجاء أصمت ونحن سنتصل فيها. ترامب لم تنجح، واعتقد الإعاقة ليس قائمة على الشروط الإيرانية والمتطلبات الإيرانية وليس على الإمكانات الإيرانية. نعرف كلام السباح، وكما ذكر جعفر يعني يوم 48 ساعة والقوات الأمريكية تسرح وتمرح.

0: عيانا بيانا في لم يطلق عليها رصاصة في الأراضي الإيرانية. إيران ليست يعني قوة حقيقية في الجانب، وهذا الخطاب الذي يقوله الإيرانيون هو اللي مجرد الاستهلاك، لكن الثغرة ترامب. إذا استطاع ترامب أن يصمت وهو ما يبدو مستحيلا فإنها قد تنحل الأمور. النقطة الأخرى الضغط الآن الإيران، أحيانا يقال أن هذه مهارة إيرانية، أنا لا أعتقد أنها مهارة، هي فشل إيراني. اليوم الدعم الخليجي الذي يقوم والمطالبات في عملية التمديد والتمويل والجهد الباكستاني هو لصالح إيران إذا كانت تدرك ذلك. إيران لا تملك قوة، يعني اليوم خسرت هي كل ما لديها تقريبا، لا على الأرض ولا على مستوى الأذرع. الخطاب التهديد هذا اللي كنا نظنه سابقا أنه قد يكون قيمة أو قوة أو قدرة، يعني هو زي انكشف القناع. كانت يعني صنما مهولا وضخما وبعبعا يهدد المنطقة، اليوم اكتشف أنها هي ليست يعني هي مجرد يعني دمية بلا صح، فزاعة طيور بهذا الشكل في شكل تهديد صحيح بصواريخ ومسيرات، لكنها لا تشكل تهديد عسكري، ليست القوة العسكرية اللي ممكن أن تخضع. حتى هيمنتها على الأذرع انهارت اليوم، قضمت أصابعها بالكامل.
1: ولكن هذه التمديدات المستمرة أستاذ جاسر ألا تؤكد بأن إيران قد تكون ربما عسكريا قوة مبالغة فيها فيما قبله، ولكنها تبدو قوة تفاوضية يجب أخذها بعين الاعتبار؟
0: الحرص الخليجي تقريبا والعربي أنه لا نرغب في دخول حرب، لا ليست هي المحصلة، لا نرغب في إشعال المنطقة بشكل أساسي. نريد أن يتحقق السلام، ونريد أن يتحقق السلام بدون ضرر. ولذلك لما يكون هناك اتصالات مثلا بين عرقجي والأمير فيصل بن فرحان ودخول قطر في المفاوضات، دخول ترك كلها دعم لهذه المسارات أنه لعلها تتحقق. ولذلك الأمير فيصل قال في عبارة على إيران تغتنم الفرصة، هي فعلا فرصة لإيران إن أرادت يعني في المسألة، لأنه لا يمكن التكهن بتوجهات الرئيس الأمريكي، ولا يمكن الجزم بأنه لن يتخذ قرار قد يتخذه في لحظات، وهو رجل ملول بالطبيعة ويرغب في الانتصارات وتحقيق الانتصارات. فإذا فضل كيل فيهم مثلا، أنا أعتقد بالنسبة لليورانيوم أو الاتفاق أنه يرغبون أنه لا بأس يعني يخرج ويذهب للأمريكان لاحقا، لكن لا يقال هذا الكلام.
1: هذا سترفضه إيران؟
0: المشكلة ما يجب أن نقوله ولا نقوله، احفظوا ما وجهنا، وهو الذي يرفضه ترامب بشكل أساسي.
1: يعني تعتقد بأن إيران قادرة أن تسلم يورانيوم على التخصيب لأمريكا، ولكن دون الإعلان عن ذلك، يعني أن يبقى يعني ذلك
0: يكون ترانزيت
1: بطريقة غير دكتور سمير، تعتقد هذا ممكن؟
2: صحيح طبعا، يعني مساء الخير أولا،
1: مساء النور.
2: يعني إذا لا حاجة برأيي لندخل كثيرا في سلوك الدبلوماسية الإيرانية، لأنه عنا نماذج وحالات تؤكد أنه إيران نعم في مسألة التفاوض عندها الكثير من الأوراق، وبين المزدوجين بارعة في لعب هذه الأوراق حتى النهاية. أين رأينا ذلك؟ رأيناه في العام 1979 في موضوع الرهائن الأمريكيين. الرهائن استغرقت عامين وهي تفاوض من أجل عملية بسيطة جدا. لماذا؟ لأنه خلف مسألة الرهائن إيران كانت تبحث عن ملفات أخرى إلى جانب موضوع الرهائن، وأخذت ما تريد. نقطة أولى. نقطة ثانية، أين رأينا إيران؟ يعني لا أريد أن أطيل كثيرا، عندي كثير من النماذج التي تثبت لنا أنه إيران في موضوع التفاوض قادرة. مثلا في موضوع جنيف 2015 كما تتذكرون أيضا، لعبت الأوراق التي تملكها باحتراف واستطاعت أن تنتهي الكثير من التنازلات، وهي تفاوض على ملف كلنا المجتمع الدولي كله يقول كان يقول أن إيران خاسرة في هذا الملف. حالة ثالثة أيضا، يعني مع الأسف أطيل أحيانا،
1: لا عاد
2: 2016 صح لي أستاذ جاسر، مع الدول الخليج عندما دخلت أيضا في مفاوضات كان في الأزمة بين الجانبين أيضا استطاعت أن تماطل وتطيل. الآن الإطالة هذه في العمل الدبلوماسي توصيف مهم في الدبلوماسية الإيرانية.
1: إيرانية.
2: نقطة ثانية مهمة هنا علينا أن أشرت إليها أنت قبل قليل، موضوع الاتفاقية الإطار. هذه برأيي موضوع الاتفاقية الإطار، يعني طرح الموضوع أو مناقشته بهذا الشكل على المستوى القانوني، لعبة إيرانية لإطالة المفاوضات أكثر فأكثر، ولعدم الدخول في نقاش الملفات الأساسية الواجب مناقشتها. نحن على مستوى القانون الدولي عندما نقول اتفاقية إطار، ماذا باختصار توصيف تاعها؟ باختصار أنه اتفاقية حسن نوايا تفتح الطريق أما الدخول في تفاصيل المفاوضات، النقاط التي تم وضعها داخل هذا الإطار. الآن ما الذي إيران أيضا، اعذريني على الإطالة، ما الذي فعلته إيران باختصار؟ أدخلت اللاعب الباكستاني، تركنا موضوع

0: اتفاقية الإطار، أدخلت اللاعب الباكستاني إذا كانت هذه المعلومات صحيحة ليقدم هو ورقة ثالثة على طاولة المفاوضات. يعني هاي برأيي كلها تؤكد أنه إيران ما زالت تستطيع سياسيا دبلوماسيا أن تناور. لكن أتفق مع الأستاذ جعفر نقطة مهمة جدا، أنه لماذا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية وتعرف إيران جيدا دبلوماسيا كيف تتحرك كيف تتصرف بالمضي حتى النهاية
1: بكل هذه الخطوات. سنعود لذلك، ولكن قدمت باكستان، أعتقد بأنها قدمت ورقة يمكن أن تكون مقبولة بين الطرفين، ولكن قدمت ورقة جديدة باكستان،
2: ليس باكستان. ما هو معلن الآن على المستوى الرسمي من قبل إيران هو الورقة الأمريكية ذات النقاط 14 التي إيران تقول أنها تدرسها.
0: ما في ورقة باكستانية،
2: ليست هناك ورقة باكستانية. الآن الكرة في ملعب طهران. لكن عطفا على ما تفضل به الدكتور سمير، هذا صحيح، السياسة الخارجية الإيرانية عندما تشعر أن النظام في خطر تتنازل عن المبادئ الثورية لصالح التهديد، يعني اتقاء البلاد من التهديد الوجودي. وأستطيع أن أضيف أيضا نموذج عندما تعرضت العراق عام 2003 للغزو الأمريكي ووضعت إيران على محور الشرط، اضطر النظام أن يتعامل مع الأمريكيين قبل أن ينقلب لاحقا و يدعم الجماعات التي تقاتل الأمريكان. لكن في الحالتين، في النماذج التي ذكرها دكتور سمير أو في المحطات التي تنازلت إيران عن مبادئها الثورية أو الدينية أو السياسية، كان هناك مركزية في القرار. يعني عندما اتخذ قرار وقف الحرب مع العراق وأعلن الخميني تجرع كأس السم، كان هناك روح الله الخميني يتحكم في كل شيء. وبعده في مثلا الاتفاق النووي عام 2015 علي خامنئي كان يمسك بكل شيء.
1: اليوم الآن الوضع مختلف،
2: نحن أمام يعني تعدد في رؤوس في الحرس الثوري، يعني في نقاش حتى داخل الحرس الثوري. نتذكر عندما يعني كان العالم على وشك أن يشهد اتفاقا بين طهران وواشنطن في المرحلة الثانية في إسلام آباد التي لم تنجح، أعلن حتى عراقتشي فتح مضيق هرمز، لكن بعد ساعات خرج الحرس الثوري ونفى ذلك وقال لا سيبقى مغلق. هذا الحقيقة هو الآن ما يعرقل التوصل إلى اتفاق حول جوهر الخلاف الأساسي الذي هو الملف النووي اليورانيوم عالي التخصيب. إذا استطاع الوسيط الباكستاني وبرأيه هو يطيل بهذه السفرات المكوكية، سواء يعني وزير الداخلية قبله وزير الخارجية وعدد من المسؤولين الباكستانيين، هو محاولة تليين موقف الحرس الثوري والكتلة الصلبة المتشددة داخل الحرس الثوري
1: الإيراني،
2: هي التي تعرقل أي شيء. وتعتقد أن هذا التخلي عن هذا اليورانيوم يسلب إيران أهم أوراق الردع لديها.
1: نشير نحن دائما بأننا نناقش طيلة هذه الفترة تسريبات، حتى وإن كانت تسريبات شبه مؤكدة ولكنها تسريبات، لا أحد يعلم ما الذي كتب من نقاط، لأنه ربما مع حرف زائد أو ناقص قد تتغير الكثير من الحسابات. ولكن اليوم هناك واقع، بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، ربما اليوم لدي واقع، لدي مضيق هرمز مغلق وهذا فرضته إيران، ولدي حرب أوقفتها إيران بإغلاقها لمضيق هرمز ونجحت في إغلاقها، ولدي مفاوضات تتأجل شيئا فشيئا شهرا بعد شهر. هذا ألا يوحي بأن إيران بطريقتها بضغطها بقدرتها بتبايناتها فرضت واقع على أمريكا وعلى المنطقة وعلى العالم في هذه المرحلة؟
3: ربما تكون فرضت واقع معين، لكن لا يعني أن ذلك أن لها اليد القوية أو اليد الطولة أو الكعب العالي. يعني تأكيدا على كلام الأستاذ جاسر وما ذكره زميلي قبل قليل، عباس عراقجي أعلن فتح المضيق مع وجود الحصار، تكلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الحرس الثوري رأيه، ولو أبقى فما هو مغلقا لكان ربما المضيق مفتوح. الإيرانيين لو نرجع نعود من بداية الحرب إلى اليوم، كم لا وضعتها إيران وتنازلت عنها وكم لا تنازلت عنها الولايات؟
1: ما الذي تنازلت عنه مثلا؟
3: على سبيل المثال أول يوم في الحرب،
1: الأمور الثابتة، يعني
3: اللي الأمور الثابتة المعلنة
1: مثلا،
3: لن نجلس مع الأمريكان للتفاوض، تنازلت عنه، لا لهدنة بل لإيقاف الحرب، تنازلت عنها، لا للدخول

0: المفاوضات دون حزب الله، دخلت المفاوضات دون حزب الله، مضيق هرمز دائما وأبدا سيبقى تحت، وحتى أنشأت هيئة حكومية وهي مستعدة للتنازل عن مضيق
1: هرمز مقابل الحصار. ولكن كل هذا أستاذ جعفر يأتي في ظل ذكائها التفاوضي، يقول البعض يعني كل هذا تحركات ولكن ليس واقعا جديدا. الواقع الجديد هو أن المضيق بقي، يعني تحدثت مع الأمريكيين، ما الفائدة في أن تقول لن أتحدث مع الأمريكيين وفيما بعد تجلس إن كان هذا سيوفر لها شيئا فعليا ملموسا؟ اليوم أغلقت مضيق هرمز، اليوم المفاوضات لازالت لم تفتح، اليوم نحن نتحدث بالكاد عن اتفاق إطاري مبدئي لبناء الثقة للمرور فيما بعد الاتفاق. ما هذا الذي
0: تذكري قبل يومين كنا نتكلم عن مسألة أن إيران طلبت حفظ ماء وجهها وتكلمنا لماذا. ما يجري حاليا هو يأتي في هذا السياق، سياق حفظ ماء الوجه. ما الذي حققته إيران؟ نرى هل تنازل الأمريكان عن لاءاتهم بمعنى التخصيب السلاح النووي؟
1: لا نعلم، نحن لم ندخل بعد مفاوضات فلا نعلم،
0: لكن لنا نعلم أن إيران تنازلت عن الكثير من اللاءات.
1: لا نعلم كذلك،
0: احنا قلنا من شوي اللاءات لا لكذا ولا لكذا ولا لكذا،
1: تنازلت مع الأمريكيين مثلا،
0: انها تجلس مثلا كانت لا كبيرة وحدة الساحات، لا تفاوض مع الأمريكان بدون حز.
1: ولكن شوف المقابل ما الذي فعلته إيران، ضربت دول الخليج، هذا كان خط أحمر على فكرة، ضربت دول الخليج يعني تخطت كل الخطوط الحمر، أغلقت مضيق هرمز وتهدد اليوم بإغلاق مضيق باب المندب.
0: ليس في يدها باب المندب، ولو كانت تستطيع إغلاقه
1: لفعلت،
0: أغلقت، لكن الحوثي طلع أذكى وقفز من المركب.
1: أنا هذا الواقع اللي أتحدث عنه، واقع ملموس غير الكلام اللي يؤخذ ويرد من كل الجوانب.
0: يعني مضيق هرمز يمكن أن يفتح غدا إذا أزال الأمريكان الحصار عليه.
1: نحن ننتظر من شهرين ومن ثلاثة حتى يفتح يا أستاذ جعفر.
2: يمكن المسألة، أنا أعتقد أن اليوم إحنا طبعا في الجهد غير الظاهر بالذات خليجيا وعربيا وتركيا، هو الذي يعمل، هي الماكينة الداخلية التي تعمل لصياغة هذا الاتفاق، وليس يعني مع الوساطة الباكستانية. الوساطة الباكستانية تكون بدور مهم، لكن هناك عمل من الداخل لإبعاد شبه الحرب. لا أحد يريد أن تستمر هذه الحرب بالشكل صحيح. أن الأمريكان عمليا حتى من إغلاق مضيق هرمز مستفيدين، يعني بالمعنى التجاري، وترامب رجل صفقات في المحصلة النهائية ورئيس دولة، لكنه يستطيع أن يحسب الأمور بهذا المثال ويأخذ ما يريد، حتى حين يرفع سقف المطالب أحيانا يكون له هدف أدنى من ذلك بكثير. لكن اليوم إحنا نتعامل مع إيرانات، يعني لا نستطيع الجزم، لا نستطيع أن نقول هذا موقف إيران. لا، حتى على المستوى الخارجي، وحتى نحن نتحدث، هل عراقجي يمثل الدولة الإيرانية؟ لا نعتقد. اليوم مثلا يعني وزير الداخل الباكستاني لافت أنه التقى بالقيادات السياسية بشكل أساسي، تقبل الرئيس ووزير الخارجية ووزير الداخلية اللي هي الشكل المظهري في إيران، بإضافة إلى طبعا حميد الحرس الثوري للأول مرة أيضا. لكن اليوم هل هذه إيران اللي احنا نتعامل معها هي واحدة؟ هل نستطيع الجزم بالنهاية الوصول لاتفاق بهذا الشكل؟
1: لا.
2: عملية التهدئة التي تتم اليوم هي لأمل الوصول لعدم اشتعال الحرب. طبعا هناك قوة تضغط مثل إسرائيل على استمرار الحرب، ويمكن بعض القوات، وهناك الدول الخليجية تحديدا المملكة ومعها الدول الخليجية اللي دخلت بشكل ضليع، خاصة السعودية وقطر في الملف بشكل على عملية استبعاد والوصول لحل. اليوم أعتقد يمكن التصور سيتم أنه هذا الاتفاق الإطاري مثل ما قال الدكتور هو شكل قانوني غير صحيح، لكن أنا أعتقد أنه جزء من اللعبة، بمعنى أن يتم هذا الإعلان لكن تتم الصفقات من الداخل، ويبقى في النهاية أنه لا يستطيع نعطي إيران فرصة. هل أيضا من صالح المنطقة أن ينهار النظام الإيراني في هذا الظرف؟ لا. يعني لا أحد يحب هذا النظام، نظام كريه وبشع وعدواني ومذي، لكنه ليس من صالح أن تتحول إيران اليوم إلى بؤرة معينة للإرهاب. إيران شعوب وليست شعب.
1: ولكنك قلت فضلت بكلمة مهمة لما تقول أستاذ جاسر بأننا اليوم وكأننا أمام أكثر من إيران، أكثر من وجه، إيرانات سميتها. طيب هذا ألا يمكن أن يكون طريقة إيرانية لتمديد هذه المفاوضات لإضاعة
3: جزء من المناورة الإيرانية؟
1: شكرا.
3: هذا جزء من يعني أنا يعني كنت سأقول هذا الكلام، لكن لما دخلت في النقاش أعذرني دكتور يمكن سأقاطعك ما بعد.
1: لا تفضل.
3: باختصار يعني ليك الموضوع اللي أشار له كمان أستاذ جعفر مهم، صحيح. إنه هاي اللاءات إنه اللي سميناها تراجع إيران، قالت وتراجعت، قالت برأي هذا أيضا.

0: جزء من اللعبة. وهذا النقاش الآن جزء من يعني أنا لا أريد أن أبالغ في قوة إيران وأروج أنه إيران قادرة على أخذ ما تريد. أنا أريد أن أقول أنه علينا نحن كمفاوضين من الذي يفاوض أو كدول إقليمية معنية علينا أن نستعد لأكثر من سيناريو مع اللاعب الإيراني. وإذا لم نفعل ذلك ستواصل إيران المماطلة والإطالة وتحقق أكثر من هدف استراتيجي. خليني أدخل بالتفاصيل.
1: تعتقد بأن أمريكا لديها
2: الإيران هي المستفيدة؟ إيران الآن متضررة، يعني الرئيس الإيراني يتكلم عنها، يعني بداية التقشف الحاد في إيران. إيران تواجه مشكلة يعني عويصة.
0: صحيح دكتور.
2: لم تعد تتوافر. أنا أعتقد إيران اليوم ليست إيران 2015، إيران اللي كانت تتكلم ومهيمنة على المنطقة وقوية ولا أحد يعلم ماذا خلف الستار، ما هي القدرات. اليوم إيران في وضع مختلف تماما،
0: برأيي أنه
2: حتى لو تكلمت كثيرا.
0: صحيح دكتور.
2: لكن أدواتها ضعيفة.
3: يعني صحيح. أعتقد
2: ولذلك أنا أعتقد المساندة التي جاء من الأطراف الإقليمية هي التي تحصن إيران الآن، وليست البرعة الإيرانية فقط. يعني لأن يعني في تصور أنه لا تأخذ المسألة أكثر من حاجة، لولا هذه المساندة اللي لا نريد الفوضى في المنطقة، لا نريد أن تشتعل المنطقة، لا نريد إيران تتوافر على أسلحة. إيران صارت بجماعات
4: موزة. لكن إيران تستغل هذا الموضوع.
0: أيوة.
4: بالتأكيد.
0: هاي النقطة اللي أنا قصدتها دكتور، أنه إيران تستفيد من هذا يعني التشارذم إذا شئت والتباعد وتجيره إلى أوراق استراتيجية تفاوض أو تحاول أن تتمسك بها. ما الذي ستفعله إيران برأيي؟ أكثر من ذلك الآن علينا أن يعني نستعد لهذا السيناريو أيضا، أنه نعم تفاوض اللاعب الأمريكي على مواد ونقاط محددة، لكن على المدى البعيد الذي تبحث عنه إيران أو الذي ستبحث عنه إيران هو تحسين موقعها على المستوى الإقليمي، محاولة تحسين علاقاتها مع دول المنطقة، وإثبات أنه هي لاعب له هذا الثقل وهذا الوزن وينبغي أن يتم الإصغاء إليها في يعني المسألة. مش بس مسألة موضوع هرمز، ليك شو عملت باختصار سأوني العبور في مضيق هرمز كان يحتاج إلى وثيقة تأمين، شهادة تأمين. صح. الآن إيران تقول أنه الذي يريد أن يعبر المضيق هرمز يحتاج إلى وثيقة انتماء.
3: لكن دكتور الحصار يعني البحري أنهى هذه الورقة، الحصار البحري. صحيح. الأمريكي أنهى هذه الورقة عمليا من يد إيران. يعني لو سمحت إيران بسفن مثلا تعمل لصالحها، هل تستطيع العبور من الحصار البحري الأمريكي؟ لا. لكن عمليا هذه الورقة الإيرانية
1: وأنها أريحية إيران في مرور سفنها.
3: لا لا. ليس هناك
4: يعني أي سفينة تدفع رسوم عبور لا إلى الإيرانيين تمنحها الولايات المتحدة من العبور وتعرضها لي.
0: هاي وحدة. اثنين، نقطة مهمة أنه في موضوع هرمز تحديدا الآن هذه المسألة هاي لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه إيران الآن تناور لتفرض واقع قانوني تقني جديد في عبور مضيق هرمز.
3: هذا لذلك على دول المنطقة سلباً يا دكتور. الآن هناك تحالف يعني تزداد عدد الدول التي تنضم إليه يوما بعد يوم،
0: لأن في مواجهة إيران
3: بما فيها وعلى رأسها الصين حليفة إيران.
2: أيضا في مسألة احتمالات الحرب، في احتمالات الحرب اليوم دول الخليج مستعدة بشكل كامل، اختلفت الصورة. أيوة. إضافة الأداء في حساب لأسوأ المخاطر اللي قد تكون.
1: هذا بعد الفاصل سنة بعد الفاصل سنة تفضل.
2: يعني ليست الرغبة في عملية السلام ليست خوفا وليست رعبا منها.
0: صحيح.
2: المنطقة الأخرى مسألة هرمز أنا أعتقد هي مسألة تقنية. يعني إذا كنا نتكلم على أناس يتوافرون على أسلحة جماعات معينة، إغراق سفينة تدمر البيئة البحرية في الخليج كله. إغراق سفينة نفطية واحدة بشكل ما. ولذلك الحذر ليس نابع من بسبب القوة الإيرانية والقدرة الإيرانية، هو قائم على حساب المخاطر
1: على مسؤولية أكبر
2: على المدى الطويل وليس على المهارات الإيرانية. فبالتالي إيران تتصور أنها تملك أوراق. هي لا تملك أوراق اليوم حقيقة على المستوى العملي. ولذلك لولا هذا الدعم أنا أعتقد إذا إيران تستمر في هالجانب فرصها محدودة. يعني هي اللي تؤخر عملية الشنق بشكل معين، لكنها لا تستطيع أن تقدم بدائل، نهاية. حتى في مسألة مثلا التحالف السعودي الباكستان، باكستان أرسلت رسائل قوية أنه في مسألة يعني اليوم تعادل العالم كله بأجمع. نعم. وليست نعم. فقط أمريكا. نعم. وإسرائيل.
1: نعم. هو في كل حالات حضرتك تقول بأنه إيران ربما يعني تحاول أن تغض الطرف عن بعض التصرفات إدراك، أو على الأقل أن تضغط من خلال بعض التصرفات إدراكا منها بأن دول المنطقة لديها مسؤولية أعلى في الحفاظ على.
2: هي وقعت في رمال متحرك الآن، ورطت في قضية هرمز اللي كانت تظنها ورقة رابحة وصبحت ورقة خاسرة، ورطت في مسألة المفاوضات في هذا الجانب. أنا أعتقد أن المخارج اللي كانت الإيرانية محدودة جدا وضيقة.

0: إيرانيون يعتقدون
1: البحر ليس فقط على
2: فكرة يعني قرار مثل قرار
1: يؤدي إلى خسارة نصف مليار
2: أنها تتجرع السم.
0: الإيرانيين لا يروا الموضوع بهذا الشكل.
3: لا يعلنون بطريقة لكن
0: أعتقد أن هناك اقتناعا كذلك بأنه طالما نظامهم لازال موجود. يعني منذ قليل لما تحدثنا بأن وضع إيران اليوم يختلف تماما عن وضعها سنة 2015 صحيح، ولكن يقول الإيرانيون في الداخل بأن وضعنا اليوم قد يكون أفضل من وضعنا بدون هذا النظام الذي عملنا عليه طيلة 47 سنة. ولأنهم يعلمون بأن دول المنطقة مسؤولة ليس فقط على أمنها الداخلي وإنما على سلامة المنطقة، فهم يضغطون في بعض النقاط لأنهم يدركون بأن الطرف الآخر سيتوقف أو سيحاول أن يضغط يمارس العقلانية. ولهذا السبب سنطرح سؤال بعد الفاصل، ما الخطة التي يمكن أن يعتمدها الجانب الأمريكي؟ ما هو عادة لما أتفاوض مع طرف وهذا الطرف يطيل أمد المفاوضات ويطيلها ويطيلها وأنا أتحمل مسؤول، طيب الأكيد بأن لي بلان بي، بلان بي ما الخطة التي يمكن أن الخطة بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. لازلنا بانتظار هذا الاتفاق، وليس اتفاقا نهائيا، اتفاقا إطاريا، اتفاقا مؤقتا يبنى من خلاله أو تبنى من خلاله ثقة بين الأطراف، وفيما بعد ربما يفتح الباب إلى مفاوضات. كل هذا يضع أسئلة عديدة. النبرة العالية التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أي مدى هي دقيقة؟ إلى أي مدى هي واقعية؟ واليوم الواقع يقول بأن طالما هذه المفاوضات لازالت تتوالى أو تؤجل، فالوقت يلعب لصالح إيران وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا يقول مراقبون، خاصة مع

0: قرب الانتخابات الإسرائيلية، قرب الانتخابات النصفية الأمريكية، وبالتالي قد يكون هذا التأجيل لصالح إيران. فما العمل؟ ما الذي يمكن أن يقدم كخطة بديلة لمسك الأمور بقبضة حقيقية، لنبدأ نتابع إجراءات حقيقية، فتح المضيق، الالتزام بعدم إغلاقه مرة أخرى، الالتزام بعدم استهداف دول المنطقة، دول الخليج مرة أخرى. هذا كله يجب أن يوضع بطريقة واضحة. ما الذي يمكن فعله في صالح؟
1: المشكلة هو أن يجب اتخاذ قرار من طهران، يعني الكرة الآن مرة أخرى في ملعب طهران. لكن هناك أيضا مشكلة في الحسابات، يعني في الحرب الأولى قبل يونيو 2025 كان علي خامنئي يقول لن تحدث حرب ولن نذهب إلى المفاوضات. حدثت الحرب وذهبوا إلى التفاوض. ثم كان عراقجي يقول ما لم تستطع أمريكا أخذه بالقوة لن نمنحه على طاولة المفاوضات، لكن ذهبوا إلى المفاوضات. وفي إسلاماباد يتحدث عراقجي عن 70-80% من نقاط التوافق لولا رفض الحرس.
0: ترامب تحدث عن 90% من النقاط التي تم التوافق عليها، يعني
1: ولكن بعض أعضاء الوفد من التيار الأصولي المتشدد كشفوا أن الحرس الثوري منع الذهاب. طيب
0: خلينا حتى نقدم في
1: نفس المشكلة. هي خطأ في الحسابات
0: أستاذ صالح، حتى نقدم شوية في قراءتنا الأمور. خلينا نضع جانبا إيران، أستاذ جعفر، يعني نضع إيران،
2: نتكلم عن الأمريكان حاليا،
0: خلينا نتكلم عن الأمريكان
2: وما الذي سيفعل
0: وإسرائيل. ومن معهم وإسرائيل ومن معهم.
2: هناك حاليا إذا نجي ونتبع اللغة الأمريكية، اللغة الترامبية، كانت دائما أو توضع في موضع أنها للضغط من أجل التفاوض. إلا هذه المرة الأخيرة كانت الأجواء كلها تشير إلى جدية ضربة، سواء كانت التصريحة سواء كانت الحركات العسكرية، وهذا ما أثبته الواقع عندما تدخلت دول مجلس التعاون وأوقفت تلك الضربة قبل يوم واحد. ما الذي يشير إليه ذلك؟ حاليا هناك حصار خانق على إيران. الخطبة إن لم يعمل الحصار سيزيدون الضغط على إيران من خلال ضربة عسكرية ربما تكون قوية جدا. الآن دول الخليج دخلت هدأت الموضوع، لكن حتى تهدئة دول مجلس التعاون الخليجي لديها إطار زمني معين، وشخصيا أتوقع أن يكون هذا الإطار الزمني إلى ما بعد موسم الحج. بعد موسم الحج أتوقع بأن الخطة باء ستكون الحصار مع ضربات عسكرية، لكن مع ذلك
0: مع استعداد عسكري لدول الخليج. تتحدث عن استعداد دفاعي
2: دول الخليج للأمانة، يعني حتى مع الضربات التي تلقيناها في دول الخليج نجحنا في تقليل فعالية تأثير السلاح الإيراني بنسبة 95%، وهي نسبة جدا عالية. يعني نشوف مثلا نسبة التصدي بالإمارات تخطت أعتقد إسرائيل، لم أكن مخطئ،
0: صحيح،
2: يعني كانت نسبة تصدي جدا رائعة
0: الأرقام.
2: فبالتالي هذا شيء يمكننا أن نتعايش معه، لكن هل ستستطيع إيران؟ وبعد أن بلغ السيل الزبا، يعني نتكلم عن حصار خنقهم، وصلوا إلى مرحلة الخنق، تأتيهم ضربة عسكرية هنا، هل سيتحملون ذلك؟ شخصيا أتوقع أنهم قبل السقوط في الهاوية سوف يتنازلون عن المزيد من اللاءات، وسوف نرى إن شاء الله إطار اتفاقي على الأقل.
3: أنا مشكلة أعتقد أنه يعني الدعم الذي تم يعني اتفق مع جاهر فيها الآن فقط هي الحرس الثوري أو النظام القائم بتفاصيله الآن أصبحت مسألة وجودية.
0: بالضبط.
3: في حال عدم يعني مساعدته على الخروج، إيجاد مخرج وليس الخروج، إيجاد مخرج له والسماح له بالعبور، فإنه سيدخل في حرب.
0: وحرب انتحارية.
3: لأن حرب هو مسألة وجودية بالنسبة له، لم يعد المسألة هي مفاوضات أو قابل أخذ العطاء، هو أما أن يعيش أو أن يموت. هل بالإمكان مثلا مساعدة بس بشروط؟ طبعا أنا أريد أن هذا الكائن الشرير، هذا المؤذي في المنطقة أن يبقى كما هو وأن يستعيد بقوته وحيويته، أن تعود إيران بدولة بشكل ما يعني مقننة وموجودة ومضمونة وآمنة لا بأس يعني ولا فيه. فبالتالي العمل الذي يجري الآن في تصوري أنه هو مساعدة هؤلاء البقاء، لأن التهديدات الداخلية أيضا عالية بعيدا عن البيئة العدائية المحيطة، الإمكانات الاقتصادية منهارة في البلد، الخطابات لا تؤدي، أنا أسميها الصحاف سندروم، هذه يعني تطلع التصريحات العالية، واعتقد ان دائما عندي تصور انه كل ما ارتفعت التصريحات العاليه

0: أصبحت النهاية وشيكة دائما توحي بقرب الانهيار، كأنها أشبه بالصراخ ليست بالعمل. ولذلك المحاولة اليوم ماذا سنصل، هل ممكن أن نجري اتفاقات يعني سرية ونحقق كل المتطلبات ونحفظ ماء الوجه للنظام الإيراني حتى يستطيع على الأقل نستمر؟ هل هو مستفيد من حالة يعني المماطلة الحالية في عملية هو يستهدف بعض الكوادر اللي موجودة ويحاول ينظم نفسه؟ طبعا فيما لو اشتعلت الحرب مرة ثانية إسرائيل تستهدف البسيج بعد، يعني لم تعد تستهدف يعني القوة الداخلية اللي تنظم الحركة الشعبية داخل المجتمع يعني فهذا يعني نير واضح. خرجت قدراته اليوم، هو منكشف أمام حزب الله يعني الموالين، منكشف خارج يفقد السيطرة عليه بشكل كبير، ففرص محدودة. لكن هل هناك مخرج؟ أنا أعتقد صورة الاتفاق الإطاري هي تتيح إلى حد ما مخرج معقول بشرط أن يقر.
1: ألا يعتبر هذا انهزاما أستاذ جاسر؟ ألا يعتبر هذا انهزاما أمريكيا؟ يعني خلينا نتذكر لماذا دخل الرئيس ترامب هذه الحرب. هو دخل هذه الحرب أساسا لأنه لم يكن يرغب.
0: أطراف فيها إحنا يعني معليه.
1: صحيح.
0: أمريكا
1: الخليج أطراف. صحيح.
0: لكن إحنا البيئة وإحنا نتكلم أيضا الجغرافيا عامل مؤثر. الإيرانيون في النهاية بقي النظام، اختفى النظام جيراننا.
1: سنعود للدور الخليجي، ولكن يعني دخل في أول مرة ترامب لأنه لم يكن راضي على اتفاق 2015، لأنه يفتقد لي مبادئ تتحدث أو نقاط تضمن موضوع الصواريخ البالستية، تضمن السياسة الخارجية. فوجدنا أنفسنا اليوم في محاولة لإخراج سليم للحرس الثوري والنظام بمحاولة ترميم الموضوع لإنهاء هذه الحرب.
2: النقاط الأربعة عشر فيها ما يرضي
1: الجانب يعني الأمريكي.
2: الورقة الأربعة عشر نقاط عفواً أستاذ جعفر. فيها نقاط يعني فيها رفع العقوبات عن إيران
1: لصالح إيران هذا.
2: نعم فيها مساعدة إيران على برنامج نووي سلمي. فيها إعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي، فيها مساعدة
1: هذا كل صالح إيران.
2: نعم يعني إيران كل ما تطالب فيه ولكن بسقف عالي هو موجود في النقاط الأربعة عشرة. أين المشكلة؟ المشكلة هي من الجانب السياسي. إيران أو الجناح المتشدد الذي يهيمن على زمام الأمور الآن يعتقد أن تطبيق هذه الشروط، يعني الشروط التي يعتبرها ليست لصالحها، أي استخراج اليورانيوم، تحديد مدى الصواريخ وتعدادها وجعلها لأغراض دفاعية وغيرها، وتطبيع العلاقات مع واشنطن، أنها تفتح الباب لدخول الأمريكيين داخل إيران، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تغيير دراماتيكي من الداخل. هذا ما يخشاه النظام وهذا ما يقاومه، ويريد أن تقتصر، أن الاتفاق يقتصر على مجرد رفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، وأن لا تتطور الأمور إلى دخول مفتشين بشكل شامل حتى تخضع المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية إلى تفتيش مستمر ودائم، وأن لا تدخل الشركات الأمريكية، وأن لا تنفتح السفارة الأمريكية. لأن المتشددون يعتبرون أنه هذا يعني سيجعل النظام ليس يعني ليس الجمهورية الإسلامية التي نعرفها. يعتقدون أنه وجود الأمريكيين في داخل إيران سيؤدي إلى تغيير وإلى تدخل، وهذا ما يقاومونه لحد الآن، وليس المشكلة في الملف النووي بحد ذاته.
1: مع كل ما يحدث، أين الدور التركي؟ البعض كذلك، أنا أطالع الحقيقة الكثير من الكتابات الإيرانية لأن الكتابات العربية متوفرة وموجودة، ولكن يقولون بأنه احذروا يا أتراك، بعد إيران أنتم ستكونون في المرحلة القادمة بالنسبة لإسرائيل.
3: صحيح. الآن تركيا يعني في الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ بداية هذه الحرب، إذا شئت 28 شباط وحتى الآن، تتحرك بالتنسيق مع مجموعة من الدول وهي ملتزمة بهذه السياسة، يعني تنسق مع اللاعب الباكستاني، مع الدول الفاعلة المؤثرة في الخليج، مع الجانب المصري، وهذه الاستراتيجية التركية مستمرة. لكن هذه الاستراتيجية أيضا يعني عندها معضلة. يعني مثلا إذا عدنا إلى سيناريو الحرب الآن، كيف سيتم التعامل
1: بالضبط
3: من قبل تركيا ومن قبل دول الخليج أيضا، خصوصا وأن الجانب الإيراني يعلن دون أي تردد، دون أي يعني بكل أنه إذا ما عدنا إلى الجبهات مرة أخرى سنقوم بعملية توسيع رقعة المعارك. وهذه الرسالة برأيي تعني أكثر من دولة، يعني الجانب التركي أيضا موجود، خصوصا أنه كما تعرفون
4: هل يستطيعون فعل ذلك دكتور؟
3: كما
2: هلا مش وأذربيجان.
3: هذا اللي بدي أقول لك، ماذا تستطيع إيران؟ ما الذي تريد إيران؟ هذه النقطة مهمة جدا،
4: لأن خلط أوراق.
3: إيران الآن تعرف جيدا، صح لي دكتور يعني استكمال لكلامك، هاي تعرف جيدا أنه هي لا تستطيع أن تكون

0: مقرر، لاعب مقرر في المفاوضات، لكنها تريد أن تلعب دور اللاعب المعرقل.
1: أنا أرى
0: وهذه برأيي النقطة الآن علينا أن نتنبه لا يعني
1: سمير.
0: نحن دول تركيا ودول الخليج الفاعلة المؤثرة عليها أن تستعد.
1: خليني أنقل لك وجهة نظر أخرى. البعض سيقول لك أراها اليوم هي التي تقرر إيران.
0: لا ما عندها الثقل. يعني أنا بتفق مع مقولة أنه أنا لما حللت سياسة استراتيجية إيران ودبلوماسيتها، ما الهدف أنه كان أنه نرجع أنه إيران منها الثقل. أتفق أنه عندك كثير من الأوراق الآن التي فقدتها، وهي مثلا أعطيك مثال موضوع الأزرع، هذا ضربة موجعة جدا لإيران وستتواصل هذه الضربات. يعني الآن الذي يغلق إيران تماما الآن في هذه اللحظة هو وضعها في العراق مثلا، خصوصا أنه خسرت سوريا وفي الطريق لتخسر لبنان. نقطة أخيرة بالموضوع الإسرائيلي الآن مهم جدا. إسرائيل ما بعرف إذا بتتفقوا معي كانت تسكت وتترك ترامب يقرر ويفاوض. هل ستتمسك إسرائيل بهذه السياسة إذا ما شعرت أنه اللاعب الأمريكي يذهب باتجاه القيام بمفاوضات لا ترضي الجانب الإسرائيلي؟ هاي علامة استفهام.
2: أنا أتوقع دكتور إذا تسمح لي، أتوقع أن الإسرائيليين سيعاملون إيران كما عاملوا سوريا، أي هناك لا توجد حرب، لكن متى ما رأوا أن هناك هدف يستحق القصف سيقصفونه متى ما شاءوا.
0: الإيرانيين ولا الإسرائيليين؟
2: الإسرائيليين. فستكون هناك إيران دائما تحت قصف لا تعرف متى سيأتي.
0: صحيح،
2: لا تعرف. أما بالنسبة للإيرانيين أنفسهم أعتقد لم يتبقى لهم شيء. لو كان هناك شيء أو دمار يستطيعون إحداثه، هاي اللي يهددون به حاليا، لا أحدثوه، لا يملكون شيء. هددوا يعني إيران التي
3: لا
2: كانت في 28
3: حرب استهدفوا جميع دول الخليج
2: صحيح.
3: يعني بحملات
2: بس لكن الذي
3: ولم تنجح. هذا يعني في النهاية هذا أقصى يعني جهد إطلاق الصواريخ والمسيرات، يعني حالة
2: والذي لم
3: يستطعناها مثلا في السعودية مع ميليشيا الحوثي سنوات. هذه ليست يعني ليست قدرة وليست يعني. فإيران حتى التهديدات المستقبلية أنا أعتقد اليوم حتى دول الخليج مطمئنة فيما لو عادت الحرب.
2: صحيح.
3: يعني نحن اليوم
2: وضعنا كلام ممتاز.
3: اكتشفنا الصورة
1: أخذت
0: مهمة. يعني
3: لا اكتشفنا الصورة
1: فهمت
3: هذا القناع عزلناه. فبالتالي اللي كنا نتصور ماذا والحديث عن إيران
0: البعض
3: والصواريخ الإيرانية يذكروني بالهدهد حق حسن نصر الله الذي جاب إسرائيل وكيف أنه سيضرب إسرائيل في 5 دقائق وخسارة مئات المليارات. لذلك اليوم أنا أعتقد الخليج على الأقل حريص أنه يكون هناك اتفاق، لكنه الاتفاق لا يعطي إيران المنعة والقوة. اتفاق حذر ينقذ إيران لكن لا يعزز قيمتها بشكل كبير، بمعنى لا تحقق مكاسب عالية. هذا الحرص على السلام لا يعني أن تعود إيران قوية ولا يعني أن تفرض إيران شروطها، لكن كيف الخروج من هذه النقطة؟ أنا أعتقد هو يمكن يكون في الاتفاق الطارئ ونرتب الأمور من الداخل شريطتها.
1: ألا يتكلم الرئيس الأمريكي
4: حتى قبل يومين بالمناسبة تعقب على الدكتور سمير، قبل يومين كان تصريح مهم لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال أن تركيا ترفض مطلقا أن إيران تحصل على سلاح نووي، وهذا يعني إجماع إقليمي ودولي، وهي إشارة مهمة جدا لأن تركيا من أهم حلفاء الولايات المتحدة.
2: هذا في إجماع عالمي حتى من الصين،
1: وخاصة بعد هذه الحرب الأخيرة قد يتأكد البعض أكثر من هذا القرار الذي اتخذه في السابق
2: أنه مجنون ولا يراعي أي خطوة.
4: الأمر الثاني أنه الاتفاق لا يكون شبيه باتفاق عام 2015، لأنه النظام كانت إدارة أوباما تعتقد وتجادل على أنه هذا الاتفاق سيعيد دمج إيران بالمجتمع الدولي وستصرف الأموال التي يفرج عنها في الداخل على التنمية ومكافحة الفقر وتحسين أوضاع الإيران. ما حدث هو العكس، ما حدث هو أنه الحرس الثوري استلم هذه الأموال صرفها على الصواريخ على المسيرات على الميليشيات، وأصبح الاتفاق عامل تهديد وليس
1: فأختم
4: عامل
1: بما
4: سلام.
1: ختمت بحلقة الآن سننتظر نحن من منذ شهر ونحن ننتظر أي شيء جديد نمسكه باليد. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت.

0: لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
9: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقاً لنرى،
9: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. مصدر رفيع يؤكد للعربية بأن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم إلى واشنطن. ترامب يؤكد سعيه لتدمير مخزون إيران من اليورانيوم وفتح مضيق هرمز دون

0: جنود أو رسوم.
1: واشنطن تفرض عقوبات على نواب ومسؤولين إثر تعاونهم مع حزب الله اللبناني.
0: ترامب يرسل 5,000 جندي إضافي إلى بولندا ويقول إن القرار يأتي دعما لرئيسها الجديد.
2: كوبا not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russian.
0: أمريكا تعتقل شقيقة رئيس شركة تابعة للجيش الكوبي وتتهم هافانا بعمليات تجسس لصالح روسيا والصين. أهلا بكم. أكد مصدر رفيع المستوى للعربية أن قرار مشتبه خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى قال مصدر لرويترز أن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. أضاف المصدر الإيراني أن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال. وفي إشارة إلى إيران شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية. قال إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب على حد تعبيره.
3: But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب ولن تتركه في قبضة الإيرانيين، مضيفا بأنه بات من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يصبح مضيق هرمز مفتوحا وبدون رسوم عبور، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.
3: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
0: من جهته أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس ترامب يفضل الاتفاق مع إيران عن الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
4: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options.
0: ومشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال حرب إيران. لدينا أيضا مظاهرات في أنقرة تندد بقرار قضائي يأمر بعزل رئيس حزب الشعب الجمهوري.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.

0: في أول ساعة من هذه الحرب، بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: رغم الحديث عن المفاوضات إلا أن إيران تبحث عن آليات كثيرة تحسبا لاستئناف محتمل للحرب. وكخطوة استباقية أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية بل وحولت الساحات العامة إلى معسكرات تدريب. نتحدث هنا عن أكشاك سلاح في شوارع طهران. مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية يجبرون على تلقي تدريبات أساسية على استخدام الأسلحة والبنادق الهجومية من طرف عناصر تابعة للحرس الثوري. هذه الورش تقتصر على تعليم أسس استخدام الأسلحة، من بينها البندقية الهجومية من طراز AK-47 كلاشنيكوف، كذلك الذخائر. كما سيتم التدريب على أسلحة أخرى بحسب ما تراه السلطات مناسبا. تقارير كشفت أن الحرس الثوري نشر أسلحة خفيفة ومتوسطة بين المدن لتسهيل الوصول إليها في حال تنفيذ عملية برية أمريكية إسرائيلية. تطورات جاءت بالتزامن مع توجه إيران لرفع آثار القصف عن عشرات المواقع الصواريخية الباليستية، تمكنها من استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل بعض المواقع المتضررة هناك. كما تعمل على نقل منصات إطلاق صاروخية متحركة وتعديل تكتيكاتها تحسبا لأي استئناف للهجمات بحسب صحيفة نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز.
1: On the borderline, believe me, if we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go, and we have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers, and if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس إلياس. دكتور فراس، أهلا بكم. في ظل تمسك طهران بموقفها المتشدد بخصوص ملفها النووي، هل هناك احتمالية للتوصل لاتفاق معها؟
2: نعم سيدة الكريمة، صباح الخير عليك وعلى مشاهديكم الكرام. بالتأكيد حتى هذه اللحظة رغم التسريبات الإعلامية المتواصلة أنه لا يبدو أنه حتى هذه اللحظة هناك تصور واضح لطبيعة الصفقة التي من الممكن أن تحدث، أو حتى خطاب إعلان النوايا أو إطار التفاهم. هناك تردد إيراني في تقديم ضمانات جوهرية تتعلق بأنها من الممكن أن تبدي مرونة في موضوعة اليورانيوم عالي التخصيب أو حتى موضوعة مضيق هرمز، يعني تدرك تماما أن هاتين الورقتين تمثلان يعني حالة وجودية بالنسبة للنظام وكذلك الحرس الثوري الذي يبدو أنه متمسك بهما، ولا يبدو أنه هو يعني يبدو أنه يفكر في تقديم تنازلات تجعل الرئيس ترامب يتمسك بالخيار الدبلوماسي. كانت هناك رؤية واضحة من قبل الجانب الإيراني حتى قبل يعني بدء

الحالة أو الجولة الأخيرة من المحادثات مع الوسيط الباكستاني بأنه لا يمكن أن تفرط إيران بهاتين الورقتين دون أن يكون هناك التزام أمريكي بإنهاء حالة الحرب ورفع كامل للعقوبات، لأنه ما يدركان تماما أن هذين الملفين يمثلان عصب وكذلك

0: لان اعطاء هذا الكرت الى جانب يعني الى اداره الرئيس ترامب يعني ان الرئيس ترامب سوف يسوق على شكل نصر دبلوماسي. ولذلك يبدو ان ايضا الجانب الايراني يبحث عن نصر دبلوماسي مقابل، لان هناك حاله شعبيه في الداخل الايراني بدات تنظر الى ان اي يعني استحقاق من الممكن ان تتمخض عنه المحادثات القادمه مع اداره ترامب ينبغي ان تنعكس على الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه في الداخل الايراني. ولذلك هذه الظروف حقيقه تفرض حاله مركبه على الحرس الثوري يجعله يعني ينتج مثل هذه الموازنه الحرجه، لانه هو ايضا يفكر باستحقاقات داخليه وكذلك يفكر ايضا بكيفيه يعني تامين ردود الافعال الداخليه من اي
1: طيب
0: موجه
1: دكتور فراس،
0: احتجاجيه تفرض نفسها عن
1: الخطوط
0: النظام.
1: الحمراء لواشنطن كانت واضحة منذ بداية هذه الحرب. اليوم طهران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب أو خروج هذا اليورانيوم من أراضيها إلى أي دولة أخرى، ترفض كذلك موضوع تفكيك النووي وتشطر تجميده، وترفض فتح مضيق هرمز من دون رسوم. هل اليوم إيران بوارد فرض شروط، وكيف يمكن توصل الاتفاق معها في ظل هذه المواقف المتشددة؟
0: برأيي إذا جاء ما تفضلت به سيدة الكريمة في موضوع أن الجانب الإيراني يحاول أن ينتج مسار دبلوماسي متوازن مع إدارة ترامب، ولكن أيضا هو يفكر بكيفية تسويق سردية نصر للداخل الإيراني، لأن القيادة الجديدة في إيران تدرك تماما أنها بحاجة لكي تجدد شرعيتها عبر الصفقة مع إدارة ترامب، لأنه هي لا يمكن أن تتحدث عن صفقة متوازنة مع إدارة ترامب دون أن تكون هناك يعني ترجمة حقيقية لهذه الصفقة على مستوى تسكين الشارع الإيراني، على مستوى معالجة التداعيات الاقتصادية، على مستوى حتى معالجة التداعيات السياسية، لأنه إلى جانب التحدي الذي يواجهه النظام في الداخل هناك تحديات تتعلق بعلاقة النظام مع دول الجوار، ونتحدث عن الدول الخليجية التي تعرضت لأضرار كبيرة جدا من الآلة العسكرية الإيرانية. ولذلك أنا أتصور أن الموضوع لا يتعلق بطبيعة الصفقة التي يريدها الجانب الإيراني حتى في طبيعة الاشتراطات التي يحاول أن يفرضها على الرئيس ترامب، بل أيضا تتعلق بطبيعة هل أن الجانب الإيراني سوف يكون قادرا على التعايش مع اشتراطات هذه الصفقة في اليوم التالي لها، لأنه نحن نتحدث عن أن هناك ضغوط مركبة تعيشها إيران ويعيشها الحرس الثوري تحديدا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، وبالتالي هو يحاول أن يقلل من أضرار وتحديات وحتى التداعيات هذه الصفقة بالإطار الذي يجعله حاضرا أو يجعل النظام حاضرا في الداخل بمأمن عن أي حالة احتجاجية قد تفرض نفسها على النظام خلال الفترة القادمة، أو حتى بمأمن عن أي من الممكن نتكلم عن سوء تقدير قد يفرض نفسه في سياق العلاقة مع إدارة ترامب حتى مع الجانب الإسرائيلي الذي أعتقد أنه يمثل العقد الأكبر في تأمين أي مسار تفاوضي من الممكن أن يطرأ على العلاقات الأمريكية الإيرانية خلال الساعات القادمة. لأنه أنا أتصور أن الجانب الإسرائيلي يحاول أن يضغط على الرئيس ترامب إذا لم تكونوا قادرين على إنتاج صفقة تنهي كل وسائل التهديد الإيراني على المستوى النووي والصاروخي، فبالتالي نحن غير ملزمين بهذه الصفقة، وبالتالي هذا أيضا يشير إلى أن هناك قصة أخرى لا زالت لم تروى، هل أن إسرائيل سوف تكون جزء من الالتزامات الأمريكية أم لا؟ هذه أعتقد أن مثل هذه الضغوط المركبة هي من سوف تفرض أيضا مسارها على الدور الباكستاني، هل أن الدور الباكستاني أيضا سوف يكون قادرا على تأمين كل هذه الأجواء المحيطة في المحادثات؟ أنا أتصور أننا لا زلنا نتحدث عن خطوات لا زالت لم تفرض نفسها في سياق الصفقة التي من الممكن أن تنتج على مستوى العلاقات الأمريكية الإيرانية على أقل تقدير ضمن الضغوط الحالية.
1: أشكرك جزيل الشكر من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس إلياس، شكرا جزيلا. وفي ذات الملف، كشفت تسريبات عن تصاعد التباين بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على إيران، بعدما دفعت واشنطن نحو اتفاق يشمل وقف القتال وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
2: اتصال هاتفي طويل لكنه لم يكن عاديا، دار نقاش وصفته تقارير أمريكية وإسرائيلية بالمتوتر والصعب بين رئيس أمريكي يريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية ورئيس وزراء إسرائيلي يرى أن أي اتفاق مع إيران خطأ استراتيجي. بحسب وول ستريت جورنال وأكسيوس، نتنياهو هاجم أي اتفاق محتمل مع طهران وحذر من منح إيران فرصة جديدة للمراوغة، فيما دافع ترامب عن المسار التفاوضي معتبراً أن الفرصة لا تزال قائمة لفرض اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن خلف هذا التباين السياسي تختبئ حسابات أعمق، فالبيت الأبيض يريد إنهاء حرب مكلفة اقتصادياً وسياسياً، خصوصاً مع تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة، بينما ترى إسرائيل أن وقف العمليات الآن قد يمنح إيران وقتاً لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية والنووية.
3: Prime Minister Netanyahu about Iran and how long the

0: hold off on strike.
1: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy.
2: ووفق التسريبات أبلغ دونالد ترامب بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد يتحول إلى اتفاق لوقف الحرب وفتح مفاوضات تشمل البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال المجمدة، لكن إسرائيل ترى أن أي اتفاق لا ينتهي بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني يعد خطراً استراتيجياً وسط تحذيرات من تحرك عسكري حتى لو مضت واشنطن نحو التسوية، فيما ترفع طهران سقف مطالبها بإنهاء القتال والإفراج عن أصولها ووقف الحصار على نفطها.
3: من واشنطن معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري. سيد مايك أهلا بكم. إسرائيل حتى اللحظة تتمسك بموقفها، ترى أن أي اتفاق مع إيران هو خطأ استراتيجي وهو مراوغة قد تستفيد منها إيران لإعادة ترتيب أوراقها وقدراتها العسكرية والنووية، كيف تقرؤون هذه الرؤية الإسرائيلية؟
4: So good to be with you.
5: يسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين الكرام. أعتقد من الواضح بأن هناك حالة من الانفصال بين الزعيمين. الرئيس ترامب يرغب بإنهاء هذا الصراع ويعتقد أنه حقق الأهداف العسكرية التي رسمها. أما رئيس الوزراء نتنياهو فيعتقد بأن هناك فرصة للإطاحة بالنظام الإيراني والذي لا يبدو أنه واقع الحال بالنسبة ل طرفين. الأمر لابد أن يتم بمسألة الاتفاق على عدم الاتفاق، لأن الولايات المتحدة كانت قد رأت الهدف العسكري قد تحقق تقريبا، لكن الآن هناك لعلي أقول حالة من الخلاف بين الولايات المتحدة في الولايات المتحدة، فهذه الحرب لا تحظى بشعبية وهناك نسبة معارضة لها بأكثر من 70%، وكلما استمرت سوف تزداد المعارضة. والرئيس ترامب أمامه الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر، الأمر الذي قد يرى تغيرا في الكونغرس من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي، وهذا يجعل السنوات الأخيرة في سدة الرئاسة لترامب سوف تكون صعبة، وكافة الأمور التي يرغب بتحقيقها سوف تكون أكثر صعوبة. من الواضح أن رئيس الوزراء نتنياهو ينظر من رؤيته الخاصة، لكن الرئيس ترامب ينظر من منظار مختلف. في نهاية المطاف لابد للرئيس الأمريكي أن يطلب من لن يسمح لرئيس الوزراء نتنياهو أن يملي عليه ما يجب فعله.
3: طيب، رغم الضغوط والانتقادات الإسرائيلية حتى اللحظة ترامب يدافع عن المسار التفاوضي مع إيران، هل تعتقدون أن واشنطن قادرة على فرض اتفاق يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي رغم كل المواقف المتشددة؟
5: أعتقد أنه إذا ما كان بمقدور الولايات المتحدة أن تدفع إيران لعدم تخصيب اليورانيوم، فهذا يعني بأنها لن تحصل على سلاح نووي بالمحصلة، ولا بد لها أن تسترجع اليورانيوم عالي التخصيب الذي يبلغ وزنه حوالي 440 كيلوغرام، وهذا الأمر يمكن تنفيذه إذا ما كان هناك فرصة لإقناع إيران بعدم تخصيب في إيران وتحصل بالمقابل على تخصيب منخفض واستخدام البرنامج النووي لأغراض مدنية. أعتقد أن الولايات المتحدة قد تقبل هذا الأمر، وهذا يعني أن إيران لن تحصل في النهاية على سلاح نووي. لا أعلم إذا ما كان هذا الأمر لا يلقى أي قبول من جانب رئيس الوزراء نتنياهو، لا، لكن الولايات المتحدة إذا ما استطاعت بنفسها التوصل لهذا الاتفاق، السؤال يبقى هل إيران مستعدة للتفاوض؟ لأنه حتى اللحظة قالت بأنها تطلب من الولايات المتحدة أن تمنحها السيادة على مضيق هرمز. هذا الأمر لن يحدث على الأطلاق، ولا تمتلك الولايات المتحدة السلطة لمنح إيران السيادة على مياه دولية، وكذلك لن تقوم بدفع تعويضات عن الحرب. لابد لإيران أن تدفع تعويضا للدول في المنطقة، لكن إذا ما كان بمقدور إيران أن تتخلى عن هذه المواقف وتصل إلى نقطة يمكن من خلالها التفاوض وفقا لما تم بخطة العمل الشاملة المشتركة لكن بطريقة أكثر صرامة، يمكننا أن ننهي

0: هذا صراع وأن نمضي قدما إلى شرق أوسط أكثر استقرارا يعود بالنفع على المنطقة، وهذا سوف يعزز من أسعار الطاقة ويجعلها أكثر استقرارا.
1: طب بالإضافة إلى ملف مضي هرمز الذي تحدثت عنه السيد مايك، وملف تجميد الملف النووي من تفكيكه، هناك ملف شائك آخر هو إخراج اليورانيوم المخصب وتسليمه إلى واشنطن. اليوم شدد ترامب على أنه سيحصل على اليورانيوم المخصب وسيقوم بتدميره في وقت قال فيه المرشد الإيراني اليوم، وأمر فيه بأن هذا اليورانيوم لن يخرج من الأراضي الإيرانية. هل يمكن حل هذا الملف الشائك؟
0: بكل تأكيد الطريقة المثلى لحل هذا الأمر هو بأن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تأتي وتقوم باستخراجه، نظرا لأنه تحت المباني التي تم تدميرها، وإن لم يكن هذا واقع الحال فهذا يعني بأن هناك عمليات خاصة قد تقوم بالتوجه إلى هناك وتأمين هذا الموقع، وهذا سوف يتطلب إلى عدد كبير من القوات وتطويق المنطقة، وقد يتم تنفيذ الأمر. هذه المحاولة قد تكون محفوفة بالمخاطر ولا يرغب الرئيس بتنفيذها، ولا ترغب إيران هي الأخرى بأن يتحقق هذا الأمر. الطريقة المثلى تكمن بالتفاوض بحيث يتم سماح للوكالة الدولية أن تقوم بفعل ذلك ولا تكون هناك أي مواجهة أو أي عملية تصعيد.
1: طيب كمتابع لهذا الشأن سيد مايك، هل تعتقدون أنه سينجح المسار التفاوضي ويقود إلى اتفاق بين الطرفين يحل هذه الأزمة، أم أن الأمور تتجه نحو الحسم العسكري كما يقول نتنياهو؟
0: أمل أن كلا الطرفين الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى حل وسطي بحيث يمكن من خلاله التفاوض على هذا الأمر. لن يكون من مصلحة أي بلد أن يتم التصعيد، وبكل تأكيد يمكن للولايات المتحدة فعل ذلك، ونحن لدينا القدرة المتفوقة العسكرية ونستطيع أن نقوم باستخدامها بإرادتنا، لكن هذا لن هي الصراع، وإيران لديها خيار للرد، وإذا ما ردت إيران فسوف تقوم بمهاجمة بنى الطاقة والنفط في قطر والسعودية والإمارات، وهذا سوف يفاقم من طبيعة المشكلة التي تحاول الولايات المتحدة التعاطي معها، ألا وهي ارتفاع أسعار الطاقة في كافة أنحاء العالم، الأمر الذي يزيد من تكلفة كل شيء، ليس فقط الوقود بل الطعام وكل شيء آخر نشري، كله يحتاج إلى وسائل نقل. أعتقد أنه إذا ما تفاهمت كلا البلدين بأن العالم برمته يدفع ثمنا باهظا لهذا الأمر فلابد لهم التوصل للاتفاق. قد يكون الإسرائيل وجهة نظر مختلفة، لكن الأمر سوف يكون متروكا في النهاية بين إيران والولايات المتحدة والتفاوض، والتفاوض على حل وسطي الذي سوف يكون ناجحا، وإن لن يحدث ذلك فهذا الصراع سوف يستمر ومن ثم التصعيد.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري، شكرا جزيلا. أكدت المفوضية الأوروبية أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة جديدة في قطاع الطاقة انعكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment. Second, on growth. The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Third, on inflation. Energy inflation is already on the rise, and price pressures are set to spill over to other areas. So,
1: ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز فإن تداعيات الأزمة بادت تطال الاقتصاد الأوروبي. ففي فرنسا احتج سائقو الشاحنات على زيادة أسعار الوقود، وهي أزمة سببها استمرار أزمة مضيق هرمز. فادي الدهوك معه التفاصيل.
3: هذه واحدة من صور تداعيات إغلاق مضيق هرمز في فرنسا. أكثر من 250 شاحنة يحتج أصحابها أمام وزارة الاقتصاد على ارتفاع سعر الوقود وما يشكله ذلك من ضغط مباشر على نشاطهم اليومي.
4: في الوقت الحالي لا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح ونحن سعداء بذلك.

0: علينا أن نتحلى بالصبر، وإذا اقتضى الأمر سنعود إلى الشارع.
1: تتعلق مطالب هؤلاء بإلغاء الضريبة على الوقود وطلب زيادة المساعدات الحكومية لهم، مطالب استجابت لها الحكومة جزئيا من خلال إعلانها عن حزمة مساعدات جديدة، خبر تلقاه المحتجون بارتياح واعتبروا أن تحركهم كان من بين أسبابه.
2: نحن فخورون بوجود زملاء نزلوا إلى الشارع بهذا القدر لتقديم الدعم، سنرى لاحقا إلى أين سيؤدي ذلك.
1: أصحاب هذه الشاحنات يقولون إن المشكلة لم تعد فقط في سعر الديزل، بل في الكلفة التي ترتفع معه، في مقابل أنهم لا يستطيعون دائما نقل هذه الزيادة إلى الزبائن، لأن جزءا من خدماتهم مرتبط بتعريفات منظمة أو بعقود لا تتغير بسهولة.
3: هذا المشهد يوضح كيف تتحول أزمة الطاقة من ملف دولي إلى ضغط اقتصادي ملموس داخل فرنسا، وهو ما يضع الحكومة أمام قرارات صعبة بزيادة الدعم للقطاعات المتضررة على حساب ميزانية تعاني أساسا من عجز كبير. فادي الدهوك، العربية، باريس.
4: حصلت العربية على تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران، وكيف اكتشفه أحد الرعاة، وماذا حدث بعد الاكتشاف. نتابع هذه التفاصيل بالواقع الافتراضي.
5: رحلة لاصطياد الأرانب في صحراء العراق انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار العسكرية خلال الحرب الأخيرة. قاعدة جوية إسرائيلية في عمق الصحراء العراقية. وفق مصادر العربية والحدث، بدأت الخيوط الأولى لهذا السر العسكري تنكشف بتاريخ 3 مارس الماضي. القصة بدأت عندما خرج راع عراقي وشقيقه في رحلة صيد أرانب إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب غرب العراق. رحلة بدت عادية في بدايتها، لكنها تحولت لاحقا إلى مدخل لكشف تواجد عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران. لاحظ الراعي طائرة مسيرة كانت تراقب تحركاته في الصحراء، ومع استمراره في مطاردة الأرانب وصل إلى موقع عسكري غامض. هناك اعترضته سيارة عسكرية مكشوفة يستقلها عناصر يرتدون زيا صحراويا. ترجل أحدهم وتحدث معه بلهجة شامية قبل أن يحقق معه لدقائق ويأمره بمغادرة المكان فوراً، محذراً من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضاً للقتل. الراعي أبلغ لاحقاً جهات أمنية عراقية وقال في إفادته إنه شاهد طائرات ضخمة وأخرى صغيرة تهبط في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن الطائرات كانت من نوع شينوك وبلاك هوك وعددها 5 طائرات. بعد يومين تحركت قوة أمنية عراقية إلى المنطقة للتحقق من شهادة الراعي، لكنها تعرضت وفق المصادر لإطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وجرحى وتدمير عدد من الآليات. وفي 6 مارس تلقت الشرطة العراقية بلاغاً جديداً يفيد بمقتل شاب عراقي وإحراق مركبته في المنطقة ذاتها، لتشير المعلومات الاستخباراتية لاحقاً إلى أن الحادثة مرتبطة بالموقع نفسه الذي شهد التواجد الإسرائيلي. وتقول المصادر إن هذه الأحداث عجلت بانسحاب القوات الإسرائيلية من صحراء النخيب. القوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات العسكرية خلال الحرب وخشية استهداف ما تبقى منها.
4: أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان. أوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات على أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم إضافة للدبلوماسي الإيراني. شملت العقوبات النواب حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج وكذلك أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي القياديين في حركة أمل. كشفت الخارجية الأمريكية أنها خصصت مكافأة تصل ل 10 ملايين دولار

0: لأي معلومة تؤدي لتعطيل تمويل حزب الله. وفي تقديرات للحكومة اللبنانية، قال وزير المالية إن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب وصلت إلى نحو 20 مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني تأثر كثيرا مع إطالة أمد الأزمة.
1: في منطقة بكاملة عم تمحى من الوجود، فعشان هيك يعني أنا أكيد ممكن نوصل ل 20 مليار كله سوا بين مباشر وغير مباشر، وأكيد مع هيك حرب وبهالظروف اللي مثل ما قلت تراكمت منذ 24 حتى اليوم، أكيد الاقتصاد تأثر كثير.
0: حذر نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام من خطر أن يصبح الوضع الراهن لوقف إطلاق النار غير الكامل في قطاع وضعا دائما. وقدم ميلادينوف إلى مجلس الأمن الدولي تقريرا يصف رفض حركة حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه العقبة الرئيسية أمام خطط السلام.
2: لابد من أن يكون سحب السلاح في غزة متدرجا ووفقا لجدول زمني محدد ومتفق عليه. يجب أن تكون العملية بقيادة فلسطينية وأن ينقل السلاح إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. لابد من نزع كل الأسلحة وتفكيك كل البنى والهياكل المسلحة. لا يطلب من أي مجموعة مسلحة فلسطينية تسليم سلاحها لإسرائيل. السلاح يسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والأمر يحتاج إلى مراحل وبرقابة دولية. واللجنة الوطنية ستكون مسؤولة عن تسجيل الأسلحة وترخيصها وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتلتزم الفصائل بالتعاون لإنهاء قوة السلاح والتأكيد على سلطة واحدة وقانون واحد. كل أسلحة الشرطة تخضع للجنة وسلطتها.
0: في تركيا شهدت العاصمة أنقرة مظاهرات للتنديد بحكم قضائي يقضي بعزل أوزغول أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري من منصبه وإعادة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو مكانه. قدم الحزب طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، كما وصف مسؤولون بالحزب القرار بأنه محاولة انقلابية. يعد أوزغول أوزال رئيسا لأكبر حزب منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
3: Yargı gücüyle gelirler.

0: في سابقة وخطوة مفاجئة، حذرت وزارة الدفاع التونسية من محاولات جهات لم تسميها للزج بالجيش وقياداته في التجاذبات السياسية، مؤكدة أن الجيش قائم على الانضباط وملتزم بالحياد التام.
1: في خطوة غير مسبوقة يدخل الجيش التونسي على خط الأزمة السياسية في البلاد، لكن ليؤكد حياد المؤسسة العسكرية التامة عن السياسة. الجيش أكد في بيانه على انضباطه والتزامه بمهامه الدستورية في الدفاع عن البلاد، ليقطع بذلك الطريق أمام محاولات بعض الأطراف الموجودين بالخارج بالزج بالمؤسسة العسكرية وقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها.
2: المؤسسة العسكرية لها عقيدة معناها واضحة وصريحة، تقوم على ثلاثة مبادئ: الأرض، الوطن، والشعب. ولهذا لا دخول للمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. المؤسسة العسكرية تدخل وقت للشعب التونسي أو الأرض يعني التونسية في خطر، هذه العقيدة الجيش التونسي.
1: ويرى مراقبون أن هذا البيان يحمل رسالة لكل الأطراف السياسية بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التوظيف الحزبي أو الأيديولوجي.
3: بدأت الحملة هذه على قيادات الجيش الوطني ومحاولات التشكيك بهم وبعملهم وبولائهم لتونس، وجاء البيان بلغة بسيطة جدا أنه يؤكد على ولاء الجيش للدولة، على دفاعه عنها وصيانة استقلال وسيادة وحرمة التراب الوطني التونسي، وبالتالي جواب منطقي على حملة مأجورة تحاول التشكيك والإساءة.
1: وتاريخيا عرفت المؤسسة العسكرية التونسية بعقيدتها الجمهورية الصارمة ونأيها عن التنافس السياسي والتركيز على حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

0: وتأمين الحدود.
1: رغم طبع الفجائية التي رافقت صدوره، إلا أن بلاغ وزارة الدفاع التونسية جاء بلهجة حازمة لا تقبل التأويل بضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية بما سيعيد رسم حدودها الدستورية والقانونية في المشهد العام للبلاد. وليد عبد الله، العربية، تونس.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تستعرض أسلحتها النووية قرب حدود الناتو، وبوتين يؤكد أن النووية للردع. لدينا أيضا الهند تؤجل قمة إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ونشير إلى الخبر العاجل، حيث نشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها قبل قليل صورا لعمليات حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن في بحر العرب. قالت القيادة المركزية أن هذه المجموعات تحافظ على أعلى درجات الجاهزية أثناء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تروث سوشيال أن واشنطن سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجئ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. أوضح ترامب أن قراره يستند إلى علاقته الشخصية بالرئيس البولندي. وفي تطورات حرب أوكرانيا، قال الرئيس فولودومير زيلنسكي أن كييف بشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المعززة في المناطق الشمالية من البلاد والمناطق المتخمة لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل رادعا فعالا لأي أعمال عدائية.
2: من المهم للغاية دعم شعبنا هنا وتعزيز دفاعاتنا، وهذا ما نقوم به بالفعل. يشمل ذلك البنية التحتية الوقائية، التحصينات وغيرها من التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الحدود التي سيتم تشديدها بشكل أكبر، سيما باتجاه بيلاروسيا المجاورة التي تسعى روسيا جاهدة لجرها إلى مزيد من التورط في هذه الحرب.
1: تصريحات زيلنسكي والإجراءات الأوكرانية تأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع مهام مناورة تدريبية للقوات النووية قد أنجزت بالكامل. أضافت الدفاع الروسي أن طاقما من القوات المسلحة البيلاروسية نفذ عملية إطلاق لصاروخ باليستي من منظومة إسكندر، فضلا عن عمليات إطلاق من الجو لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
3: روسيا وبيلاروسيا تجريان اليوم أول تدريب عسكري مشترك لهما حول قيادة القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وخلالها سيتم إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة. إن تطوير الثالوث النووي هو بمثابة ضمان لسيادة روسيا وبيلاروسيا، وكما تؤكد عقيدتنا النووية فإن هذه الأسلحة ستستخدم فقط كملاذ أخير لحماية أمننا القومي.
1: لكن ماذا نشرت روسيا في هذه التدريبات النووية حتى أثارت فزعا عابرا للحدود لأوكرانيا؟ روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية داخل بيلاروسيا، خطوة وصفت بالرسالة التحذيرية ليس لأوكرانيا فقط إنما لعموم أوروبا، والسبب واضح، روسيا ترفع مستوى الجاهزية النووية قرب حدود الناتو. منظومات إسكندر

إسكندر أم المتنقلة حضرت بقوة في المناورات الروسية البيلاروسية. هي صواريخ باليستية سريعة يصل مداها إلى 500 كيلومتر، قادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية، تتميز بالدقة في ضرب أهداف عسكرية. موسكو دفعت أيضا بصواريخ كينجال الفرد صوتية ضمن تدريبات نووية. نتحدث عن سرعة تتجاوز 10 أضعاف سرعة الصوت ومناورة أثناء الطيران. الهدف اختراق الدفاعات الجوية واستهداف المواقع الاستراتيجية. وفي أعماق البحار دخلت غواصات روسية مزودة بصواريخ باليستية مرحلة الاستعداد القتالي. الخطوة هذه لم تثر قلق أوكرانيا فحسب، بل تجعل دول البلطيق تتأهب بحرا كما تتأهب في الجو.

وعلى وقع مناورات روسيا وبيلاروسيا، فإن جنودا أوكرانيين يواصلون مراقبة السماء بهدف رصد وإسقاط مسيرات روسية قبل وصولها إلى أهدافها.

0: пройтись надо. І потім возвращатися.
1: Так, це найпоширеніший вид снаряду.
2: رفض رئيس وزراء غرينلاند حضور حفل افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في العاصمة. يأتي افتتاح السفارة الأمريكية وسط توتر متصاعد مع واشنطن بشأن الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. بالمقابل نقلت تقارير عن السفير الأمريكي لدى الدنمارك قوله إن الرئيس دونالد ترامب تخلى عن فكرة الاستيلاء على جزيرة غرينلاند بالقوة. أشار السفير الأمريكي في مقابلة مع إذاعة غرينلاند إلى أن مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره سكانها. رغم هذه التصريحات شهد حفل افتتاح مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة احتجاجات محلية رافضة للخطوة الأمريكية.

0: إلى التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقال شقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة جايسا المالية التابعة للجيش الكوبي. روبيو أوضح أن أديس لاستريس موريرا أصبحت قيد احتجاز سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية. هذا وتعد جايسا الذراع الاقتصادي الأبرز للمؤسسة العسكرية الكوبية، وتسيطر على قطاعات حيوية تشمل السياحة والموانئ والتجارة الخارجية. وفي تعليق له على التوتر مع كوبا، اتهم روبيو كوبا بأنها إحدى الدول الراعية للإرهاب، قائلا إنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة، متهما إياها باستضافة عناصر من الاستخبارات الروسية والصينية.
1: I'm not going to comment on military matters or national security threats directly linked to the United States in specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba's always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region.
0: وبشأن العرض الأمريكي لهافانا بقيمة 100 مليون دولار، نوه وزير الخارجية الأمريكي إلى أن كوبا تميل لقبول العرض الأمريكي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح بأن تذهب هذه المساعدات إلى جيوب المسؤولين العسكريين هناك.
1: Are we offended that the Cubans have not accepted our 100 million? Well, they say they've accepted it. We'll see if that means it. Because here's the thing. We're not going to do humanitarian aid that falls into the hands of their military company that they have, and then they take that stuff and they sell it at the dollar stores and put the money in their pocket.

0: That's not going to work.
1: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى لمساعدة المواطنين هناك كونهم يفتقدون للمقومات الحياتية الأساسية.
2: Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there this week. Nimitz aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government?
3: No, not at all. The Cubans, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis.
1: وردا على التصريحات الأمريكية وتحركاتها، قررت الحكومة الكوبية إجراء تغييرات شددت بموجبها رقابتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية. شملت التغييرات أجهزة التوجيه وأجهزة الراديو والطائرات المسيرة، واشترطت اللوائح الجديدة ترخيصا فنيا مسبقا لاستيراد واستخدام وبيع مجموعة واسعة من المعدات مثل أنظمة الواي فاي وأجهزة اللاسلكي، إضافة إلى تفتيش أجهزة الاتصالات المستوردة.
4: في فبراير عام 1996 أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ المعارضة فوق المياه الدولية قرب فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين هافانا وواشنطن. ورغم مرور 3 عقود على تلك الحادثة، تعيد الولايات المتحدة فتح جراح قديمة لم تندمل بالكامل عبر توجيه اتهامات جنائية غير مسبوقة إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وخمسة طيارين كوبيين، تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات وأربعة تهم بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
5: نتوقع صدور مذكرة توقيف بحقه، لذا نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعيتنا بطريقة أخرى وأن يزجر.
4: في تلك المرحلة كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع، ويعتقد أنه لعب دورا رئيسيا في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين. اليوم تسعى واشنطن للقبض عليه تمهيدا لمثوله أمام المحكمة في مسار يحاكي نهجا سبق تطبيقه في فنزويلا حين اعتقل نيكولاس مادورو، وفيما يرجح البعض سيناريو مماثلا يستبعد ترامب أي صعيد في ظل تعقيدات المشهد الكوبي. في المقابل رفضت هافانا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرة أنها محاولة لزيادة الضغط على الجزيرة من أجل تغيير النظام في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي بعقوبات تطال الدول التي تزودها بالوقود، ما انعكس مباشرة على الإمدادات الحيوية وفاقم تدهورا اقتصاديا يعد من الأشد خلال السنوات الماضية.
1: في تطورات متعلقة بفيروس إيبولا، أجلت الهند والاتحاد الأفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. قالت وزارة الخارجية الهندية إن القرار يأتي نظرا للوضع الصحي في القارة.
6: لم يكن وباء عاديا بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكاً بالبشر، عاد اليوم إلى الواجهة مجدداً بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفاً حاداً، واكتشف لأول مرة عام 1976، ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل الجسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار، فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكراً. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بانديبوغيو النادرة، ولا يوجد لقاح مخصص لها حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ، فكانت بين عامي 2013 و2016 حين أصيب أكثر من 28,000 شخص وتوفي أكثر من 11,000 في غرب أفريقيا.

0: إمرجنسي.
1: وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية وإنما حالة طوارئ عامة.
2: توج فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بطلا لدوري روشن السعودي لكرة القدم. أنهى نادي النصر الدوري برصيد 86 نقطة. قاد رونالدو فريقه بتسجيل هدفين، 4 أهداف سجلها فريقه أمام ضمك في الجولة الأخيرة. مزيد من أخبار الرياضة في هذا التقرير.
3: توج فريق النصر بطلا للدوري السعودي لكرة القدم بعد أن أنهى المسابقة برصيد 86 نقطة فيما حل نادي الهلال في المرتبة الثانية، وحل فريق الاتحاد بالمرتبة الخامسة بختام الدوري السعودي ليضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بالموسم المقبل. وتفادى فريق الرياض الهبوط بفوزه على الأخدود بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم القائمة المؤقتة للمنتخب الأول التي اختارها المدرب محمد وهبي للدخول في معسكر إعدادي يمتد حتى 26 من الشهر الحالي. أكد طبيب نادي سانتوس البرازيلي إلى أن إصابة اللاعب نيمار الحالية لن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب بلاده الأسبوع المقبل تحضيرا لنهائيات كأس العالم. يلتقي اليوم فريق لونس ونيس في نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، وتأهل نيس بعد فوزه على ستراسبورغ في الدور نصف النهائي، وجاء تأهل لونس بعد تخطيه لفريق تولوز في نفس الدور.
2: أرجأت شركة سبيس إكس إطلاق أحدث نسخة من صاروخها العملاق ستارشيب إلى يوم غد. لفتت الشركة إلى رصد عطل فني قبل دقائق من عملية الإطلاق. تأتي التجربة قبيل خطوة مرتقبة لإدراج سبيس إكس في البورصة يونيو المقبل. في نهاية النشرة تذكير بالعناوين. مصدر رفيع يؤكد العربية بأن قرار مشتبه خامنئي هو عدم تسليم اليورانيوم إلى واشنطن. ترامب يؤكد سعيه لتدمير مخزون إيران من اليورانيوم وفتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم. واشنطن تفرض عقوبات على النواب ومسؤولين إثر تعاونهم مع حزب الله اللبناني. ترامب يرسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا ويقول إن القرار يأتي دعما لرئيسها الجديد. أمريكا تعتقل شقيقة رئيس شركة تابعة للجيش الكوبي وتتهم هافانا بعمليات تجسس لصالح روسيا والصين. في أمان الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنح

0: الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
3: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكدت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان بهدف التوصل إلى إطار اتفاق. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران يوم الجمعة، وأنه من المتوقع أن يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في حال نجاح التوصل لاتفاق إطاري. أكد مصدر رفيع المستوى العربي أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة ثانية، قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال، وأكد ترامب أنه يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور.
1: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about, and usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy, and we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.

0: الخارج.
1: شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن واشنطن ستواصل ملاحقة أي فرد أو جهة تقدم الدعم لحزب الله وتساعده على تقويض الحكومة اللبنانية وسيادة لبنان كما جاء في بيانه. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: تحية طيبة. هذا خرج الصندوق في ملفاته الليلة. مصدر رفيع المستوى يؤكد للعربية أن المرشد الإيراني أعلن رفضه نقل اليورانيوم المخصب إلى واشنطن. ترامب يؤكد أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال وربما ستقوم بتدميره. والعربية تكشف طريقة اكتشاف القاعدة الإسرائيلية في قاعدة خيب وكيف ساهمت الفصائل الموالية لإيران في تأسيسها. إثيوبيا تتهم مصر بمحاولة تطويقها ومنعها من الوصول لمنفذ بحري، ومصر تؤكد البحر الأحمر حق للدول المشاطئة فقط. أهلا بكم. ترامب لا يزال يتعامل مع ملف اليورانيوم الإيراني باعتباره النقطة التي لا يريد التراجع عنها في التفاوض مع طهران. في أحدث التصريحات اليوم قال إن واشنطن ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى، وإن إبقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران أمر غير مقبول بالنسبة له.
1: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: رغم هذه اللهجة التصعيدية لا يزال روبيو يتحدث عن صفقة ممكنة.
2: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be

0: great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear, he has other options.
1: رغم هذا، مصدر رفيع المستوى أكد للعربية أن قرار المرشد الإيراني النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب إلى واشنطن. أيضا رويترز نقلت عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إخراج مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. هذا تحديدا هو جوهر ما تفاوض عليه واشنطن الآن، فالولايات المتحدة ترى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يتضمن نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، وهو ما كرره ترامب مرارا، أكده أيضا لإسرائيل بحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لرويترز. حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربط نهاية الحرب بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. لكن داخل طهران تبدو الصورة معكوسة تماما، فبحسب المصدرين الإيرانيين ترى طهران أن نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد سيجعلها أكثر عرضة لأي هجوم أمريكي أو إسرائيلي مستقبلي، لهذا تتمسك به بوصفه ورقة حماية لا يمكن التفريط بها. هذه طبعا تبريرات المرشد، غير أن مسؤولا أمريكيا تحدث لفوكس نيوز قال إن ما أوردته رويترز بشأن هذه الرواية غير صحيح، وتبدو مهمة باكستان شاقة وهي تحاول تقريب موقفين يكاد الجمع بينهما يكون مستحيلا. فوزير الداخلية الباكستاني عاد مجددا إلى طهران، التقى بوزير الخارجية عباس عراقجي وأيضا بنظيره الإيراني وعضو مجلس الأمن القومي اسكندر مؤمني في محاولة لدفع المفاوضات المتعثرة نحو مخرج سياسي. إلى طهران مباشرة معي من هناك أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران، ومن واشنطن الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إيلي يوسف. مرحبا بكما جميعا معي. أبدأ معك دكتور حسين روي وران، يعني إيران ومرشدها يرفضون تماما مسألة تسليم اليورانيوم المخصب، هذا كما تأتي الأنباء إما تأكيدات ومصادر العربية وحتى ما نشرته رويترز بأن المرشد يرفض نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران والتمسك به كورقة ربما تمنع عودة الحرب مرة أخرى أو استهداف إيران. السؤال، لماذا يرفض الآن هذه المسألة التي قد تجنبه عودة الحرب وأيضا قد تجنبه الحصار المفروض عليه من واشنطن؟
2: حياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا موضوع اليورانيوم المخصب والخبر الذي جاء تم نفيه، وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو ورقة بيد إيران، ورقة للتفاوض وليس ورقة لمنع الحرب. لو كان يستطيع أن يمنع الحرب لمنعها قبلا، إنه لا، هو ورقة للتفاوض أن تكون ورقة تعطى في مقابل تحقيق أهداف تطالب بها إيران. من هنا موضوع اليورانيوم المخصب ليس أمرا استراتيجيا. أساسا إيران لماذا خصبت؟
1: كيف تطرح ليس أمرا استراتيجيا؟ بمعنى هل يمكن أن تتنازل إيران تسلم هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى واشنطن؟
2: يعني أولا إيران قامت برفع التخصيب بعد أن انقلب ترامب عام 2018 على الاتفاق النووي.
1: لا نعود إلى التاريخ، أنا أريد الحديث عن اليوم يعني حتى نمشي في الحوار بشكل أسرع، لا نكرر ما نكرره كل يوم.
2: نعم، يعني هل يمكن أن تعطيه لأمريكا؟ قطعا لا. هل تقبل بتسييله في داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نقله إلى روسيا أو الصين؟ نعم ممكن. من هنا إيران ترفض أن تعطي مشهدية لترامب أنه ذهب إلى إيران واستلم اليورانيوم المخصب ويقوم بخلق مشهدية انتصار أو شيء من هذا القبيل. هذا هو أساسا ليس مشهدية انتصار، هذا هو ورقة للتفاوض لتحقيق أهداف تطرحها إيران في المفاوضات الجارية مع أمريكا.
1: سيد إيلي، يعني هل تفهم من كلام ضيفنا من طهران بأن مسألة المشهدية بالنسبة لإيران في أن لا ينتصر ترامب، أن لا يأخذ هذا اليورانيوم، هي بالنسبة لإيران أهم من الحرب وأهم من الحصار وأهم من الوضع الاقتصادي الحالي وأهم من كل شيء؟

0: طبعا شكرا على الاستضافة،
1: أهلا
0: تحية
1: وسهلا.
0: لضيفك من طهران وللمشاهدين. يعني المشكلة إذا كان هذا هو الاقتناع الموجود في إيران بأن الأهم بالنسبة إليهم هو منع هذه المشهدية، يعني أعتقد

0: بمشهدية أو بسردية. المشكلة أعمق من ذلك. أولا أنا يعني لا أعلم إذا كان المرشد يعني موجود أو غير موجود، حي أو غير يعني أو غير حي، باعتبار أن هذه تسريبات. ومن قال أنه في المرحلة المقبلة إذا قررت إيران أن تتنازل عن هذا الشرط الذي وضع اليوم، تقول أنها كانت تسريبات ولم تكن قرارا حقيقيا، لأنه لا يوجد دليل بأن المرشد هو الذي قاله، نقل عنه كما نقلت عنه كل التصريحات التي نسبت إليه. المشكلة أن يعني المشكلة أن الإيرانيين اليوم لا أعلم إذا كانوا يدركون أن هناك فرصة تعطى من قبل الولايات المتحدة لهذا النظام في أن يبقى بعد تغيير شكله الذي كان قائما.
1: يعني نفهم سيد إيلي الآن، نحن نفهم أن هذه نقطة اللا تراجع بالنسبة لترامب هي مسألة اليورانيوم، قال سأأخذ هذا اليورانيوم بأي طريقة كانت، هذا ما قاله الرئيس ترامب.
0: أصلا تحولت هذه
1: هي
0: النقطة
1: المسألة،
0: إلى نقطة،
1: هي المسألة المهمة الآن. إذا فعلا هذه الأخبار يعني صحيحة ودقيقة بنسبة تطابق 100%، وما تنقله العربية طبعا من أخبار ومصادر هي صحيحة يعني ومؤكدة، إذا كانت المسألة بهذا الشكل، هل يمكن أن تعود الحرب وتستأنف من جديد بسبب رفض طهران لمسألة تسليم اليورانيوم المخصب سيد إيلي؟
0: أنا أعتقد يعني أن الرئيس الأمريكي وإدارته يعني من الواضح بأنهم متمسكون جدا بالقضايا الرئيسية التي يعني يمكن اختصارها ب الباكيج الذي حاول التحدث عنه، أنه يريد اتفاقا متكاملا يتعامل مع الملف النووي ومع باقي القضايا من بينها قضية مضيق هرمز. لذلك إذا كان الإصرار الإيراني سيبقى على ما هو عليه الآن، وأنا أشك في هذا الموضوع، لكن إذا استمر هذا هو الموقف، أعتقد أننا متجهون نحو نوع أو شكل من أشكال التصعيد التي يمكن أن يعني تجري في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
1: طيب،
0: قد لا نكون أمام نفس يعني نفس المظهر الذي حصل في حرب ال40 يوم، لكن نكون أمام يعني شيء يعني من
1: عملية محدودة كما يتم
0: محدودة.
1: الترويج لها محدودة أو لها يعني وقت زمني معين. طيب دكتور حسين، يعني هناك أزمة ثقة لدى طهران، أزمة ثقة مع الولايات المتحدة في تنفيذ إما اتفاق مبادئ أو التوافق على صيغة ما للبناء عليها بعد ذلك. أزمة الثقة ليست فقط مع الولايات المتحدة بل مع باكستان، وحتى ربما مع بعض الدول الخليجية التي أثبتت في أكثر من مرة حسن النية تجاه إيران، ربما آخرها قبل يومين عندما توسطت لدى الرئيس ترامب كي لا تعود الحرب من جديد ومنعت ضربة ساحقة على إيران. إذا كانت إيران لا تثق في أحد إلا بنفسها، كيف يمكن إنجاز أو الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير؟
2: لا يعني لو لم تكن إيران تثق بباكستان يعني لما قبلت الوساطة الباكستانية. لو إيران لا تقبل يعني وساطة الدول العربية، والآن الوساطة،
1: لماذا يخرج مسؤولون إيرانيون ويشككون بالوساطة الباكستانية وفي باكستان وأنها تميل إلى الولايات المتحدة ويحاولون دق إسفين في هذه الوساطة؟
2: لا، يمكن أن تكون وجهة نظر شخصية، ولكن الآن هناك قطر، السعودية، عمان وتركيا أيضا هي موجودة ضمن إطار الوساطة وتقوم بجهد كبير في هذا الإطار. ما أريد أن أقول أن يعني لماذا إيران لا تثق بأمريكا، لأن كل الحروب هي تنتهي بمفاوضات، ولكن المفاوضات مع أمريكا تنتهي بحروب ولمرتين. من هنا الآن حتى الآن وإيران تدخل في حوار عبر الوسيط الباكستاني، يدها على الزناد، تشك أن يكون هذا أيضا مقلب أمريكي آخر للانقضاض على إيران وسط المفاوضات.
1: يده على الزناد، على الزناد باتجاه من دكتور حسين؟
2: باتجاه أمريكا.
1: أين هي الولايات المتحدة؟ ليست
2: أمريكا
1: قريبة.
2: وإسرائيل
1: ليست قريبة الولايات المتحدة.
2: لا، كل هذا التحشيد موجود، والسفن وحاملات الطائرات موجودة في المحيط الهندي. يعني من هنا إيران تقول أن

0: عنصر عدم الثقة هو مع الأسف مفقود، وهو أحد أهم الأسباب التي تؤثر على المفاوضات، لأن إيران مرتان هي على طاولة المفاوضات وأمريكا هاجمتها عسكريا.
1: ممتاز. سيد إيلي، هناك أزمة ثقة بالفعل، ومبرر هذا الأمر بالنسبة للإيرانيين كما يقول ضيفنا الدكتور حسين رويران. الحروب تنتهي باتفاقات، لكن مع الولايات المتحدة المفاوضات تنتهي بحروب. ما الذي يضمن إذا تم إخراج هذا اليورانيوم المخصب من إيران أن لا تعود الولايات المتحدة إلى الحرب من جديد، وأن لا تسقط هذا النظام، بالتالي هم يتمسكون بورقة اليورانيوم المخصب لبقاء النظام؟
2: يعني أولا السؤال، يعني ومن قال أن موضوع اليورانيوم المخصب هو ضمانة؟ يعني الكلام بأنه
1: يقوله المرشد الإيراني مجتبى.
2: أجل أجل أجل، يعني أعلم ذلك، لكن في السردية الإيرانية إذا كان البرنامج النووي الإيراني كان دائما وعلى الدوام برنامجا سلميا، فما الذي يمكن لهذا البرنامج السلمي أن يضمن من أمن قومي لإيران؟ المشكلة في اعتقادي أن هذا الأمر مخالف تماما لما يشاع. إذا كان البرنامج النووي سلميا مفترض أن يتم تسليمه بشكل سلمي، أما إذا كان البرنامج النووي أسبابه عسكرية فهذا أدعى إلى القول بأن التشكيك هو بالنوايا الإيرانية. كل المفاوضات التي خيضت مع الإيرانيين منذ توقيع اتفاق وما قبل اتفاق 2015 حتى هذه اليوم كان دائما الطرف الإيراني هو الذي يناور في المفاوضات، هو الذي يحاول أن يتلاعب سواء على الكلمات أو على البنود أو على الشروط أو على يعني كل ما له علاقة بلغة التفاوض. طيب. لذلك هذا المنطق أمريكيا يمكن أن يرد عليه. المشكلة أن الطابة هي فعلا أو الكرة هي في الملعب الإيراني.
1: طيب.
2: هناك حرب حصلت، أوكي، ما الجواب الإيراني على هذه النتيجة التي توصلت إليها إيران؟ هي الآن تحت حصار مطبق، هي تحت ضغوطات، ويخشى بأن يتحول هذا الضغط الخارجي إلى عنصر يدفع إلى مزيد من الضغوطات، ولكن هذه المرة على المستوى الداخلي. هذه أسئلة برسم إيران وليست برسم أحد، هي التي يفترض أن تقدم حسن النوايا تجاه موضوع البرنامج النووي وعلاقتها أيضا مع الإقليم ومع الجيران.
1: ممتاز. دكتور حسين، يعني هناك من يجلس الآن في طهران وهو منعزل تماما عن العالم، ليس لديه إنترنت أو ربما تواصل مع العالم الخارجي، ويسأل سؤالا بسيطا، يقول وهو في وضع اقتصادي حتى حرج وفي وضع مخنوق اقتصاديا وماديا، والأوضاع كما وصفها الرئيس بزشكيان ربما لا تحتمل، والأيام القادمة ستكون يعني أقسى، هل كان يستحق الأمر هذا الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب أن يتم خنق إيران اقتصاديا بسببه؟ أن يتم حربنا لمرتين في حرب 12 يوما وحرب 40 يوما؟ أن يتم حصارنا حصارا مطبقا؟ أن يغامر النظام بالشعب وبالاقتصاد وربما أيضا حتى بالتمدن الموجود الآن في إيران إذا ما قررت واشنطن أن تضرب عصب الحياة اقتصاديا والطاقة والكهرباء وغيرها، هل كان الأمر يستحق؟
0: يعني أولا لا، الشعب الإيراني على دراية كاملة والإنترنت غير مقطوع، يعني وأنا أتصل الآن عبر الإنترنت دكتور بالمناسبة.
1: دكتور حسين، أنت تعلم بأن هناك البعض من يمكن أن يعطى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ليس كل الإيرانيين.
0: أي لا، الإنترنت هو مش مقطوع، ولكن هناك إنترنت.
1: كيف مش مقطوع؟ يعني الإنترنت الدولي مقطوع تماما عن إيران.
0: لا لا،
1: هل تستطيعنا في الموضوع؟
0: لا، داخلي وهناك يعني بعض المحدودية للبعض موجود، والبعض الآخر هو يمتلك حرية أكبر، هذا هو فقط.
1: دكتور، أنت أنت من المئات والقلة القليلة جدا في إيران التي تستخدم الإنترنت الدولي، أنت تعرف ذلك وأنا أعرف ذلك، لا تقول بأن هناك 90 مليون إيراني يستطيع استخدام الإنترنت الدولي، هذه مغالطة كبيرة.
0: لا، أنا قلت الإنترنت غير مقطوع، ولكن الاستعمال هو الوصول إلى الدولي موجود ولكن بدرجات بين الأفراد. على أي حال دعني
1: أجبني على سؤالي
0: ما تفضلت به. إنه السؤال، نعم، شوف موضوع هل أن إيران الآن هي تحارب يعني على أساس الموضوع النووي؟

0: لا، من 47 سنة أمريكا تستعدي إيران ولم يكن ملف نووي. يعني المشكلة أن إيران كانت تدور في الفلك الأمريكي، خرجت من الفلك الأمريكي، عادتها إيران. الآن الكثير من المسؤولين الأمريكيين يتكلمون عن السلاح النووي. هل هناك سلاح نووي؟ طبيعي لا. لماذا يستعمل؟ لأن هذا هو الغطاء الذي يمكن من خلاله تطويع إيران، من خلاله ضرب إيران، من خلاله محاولة دفع هذا النظام للاستسلام. الموضوع هو ليس ملف نووي، الملف النووي عنوان فقط تستعمله أمريكا. يعني في اليوم الأول من الحرب خرج أحد النواب الأمريكيين وقال
1: قبل النواب يعني
0: النفط الإيراني.
1: دكتور حسين، يعني إيران ليست روسيا وليست الصين وليست الولايات المتحدة، لماذا تريد واشنطن أن تستعديها دون سبب يذكر؟ المسألة تتعلق باليورانيوم المخصب، وصل إلى أكثر من 60%، هذا لا يمكن في التخصيب، هذا لا يمكن أن يكون استخداما سلميا عندما نصل إلى 60%. لذلك هناك خطر حقيقي من إيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لأن التجارب أثبتت أن إيران تثير في المنطقة الكثير من القلاقل، تنشر الميليشيات المسلحة، تصدير الثورة وحلم الثورة وإمبراطورية يعني إيران الفارسية كما تعرف، تريد تصديرها للمنطقة، بالتالي لديها طموحات، ولتحقيقها يجب امتلاك سلاح نووي. هذا الأمر نعرفه جيدا. يعني
0: فنزويلا تمتلك سلاح نووي؟
1: لماذا هاجمت فنزويلا؟ تمتلك النفط فنزويلا والطاقة.
0: أحسنت. هي تريد النفط، هي تريد السيطرة على مصادر الطاقة العالمي للتحكم بمستقبل العالم ومستقبل القوى الأخرى ومنها الصين. يعني الآن لماذا ترامب يقول عند عودة حاملات الطائرات في طريقها للعودة إلى أمريكا يمكن أن تذهب وتأخذ كوبا؟ يعني شوف هذا الكلام ويأتي ضمن إطار سلطة وهيمنة.
1: دكتور حسين، أنت تتحدث بهذا الكلام
0: سياسات استعمارية.
1: كنتم في اليمن وكنتم في سوريا وكنتم في لبنان وفي العراق، يعني تصول وتجول طائرات الحرس الثوري هناك ولم يقل أحدا يعني لكم لماذا فعلتم هذا الأمر. والآن تتحدث عن أمريكا أنها تريد السيطرة على فنزويلا وعلى كوبا، نفس النموذج كانت إيران تقوم بعشرات السنوات، ولم تقولوا بأن هناك يعني خطأ فيما تفعلون، بل كانت إيران وقادة الحرس الثوري على رأسهم قاسم سليماني يتباهون بالسيطرة على هذه العواصم العربية. أنا وقت انتهى، أشكركم جزيل الشكر. من طهران الدكتور حسين راي وران، الكاتب وباحث في العلوم السياسية، وأيضا من واشنطن الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إيلي يوسف، شكرا. ما خفي من تفاصيل القاعدة الإسرائيلية التي أقيمت في صحراء العراق تكشفه العربية، فكيف قادت رحلة صيد أرانب عابرة إلى تحديد موقعها؟ بالثالث من مارس الماضي خرج راع رفقة شقيقه إلى منطقة شنانة جنوب صحراء خيب لصيد الأرانب قبل أن يلاحظ طائرة مسيرة تراقب تحركاتهما في الصحراء. ومع استمراره في مطاردة الأرانب اقترب الراعي ويدعى ثاني من موقع تنتشر فيه قوة مسلحة مجهولة بالنسبة له. يقول ثاني إن سيارة خرجت من الموقع يستقلها عناصر يرتدون زيا عسكريا صحراويا. ترجل أحدهم وتحدث معه باللهجة الشامية طالبا منه مغادرة المكان فورا وعدم العودة إليه، محذرا من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضا للقتل. عقب ذلك مباشرة أجرى الراعي اتصالا بالجهات الأمنية وروى لهم ما حدث، كما تحدث عن طائرات كبيرة وأخرى صغيرة هبطت في الموقع ذاته. تشير المعلومات إلى أن عدد تلك الطائرات بلغ 5 من طرازي شينوك وبلاك هوك المروحية. شهادة الراعي دفعت القوات الأمنية بعد أيام وتحديدا في 5 مارس إلى التوجه نحو المنطقة للتحقق من المعلومات. لكن القوة العراقية تعرضت لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات. بعد يوم واحد فقط تلقت شرطة قضاء خيب بلاغا جديدا يفيد بمقتل شاب يدعى عواد في منطقة شنانة، لكن التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية ربطت لاحقا مقتله بالموقع نفسه الذي شهد وجود القاعدة الإسرائيلية، مع ترجيحات بأن القوة ذاتها تقف خلف قتله. تقول المصادر إن هذه التطورات عجلت من انسحاب القوة الإسرائيلية

0: من صحراء نخيب. أما كيف تحركت تلك القوة دون رصد فبحسب المصادر فإن السلطات العراقية اضطرت خلال الحرب الأخيرة إلى إطفاء عدد من الرادارات بعد تعرض بعضها لضربات بمسيرات من فصائل موالية إيرانية خشية استهداف المزيد منها. وللمفارقة أتاح ذلك للقوة الإسرائيلية مجالات أوسع للتحرك. معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد العنبر، ومن القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم جميعا معي. أبدأ معك دكتور رائد، يعني هل من المعقول أن تكون هناك وفق ما كشفته طبعا هذه المعلومات يعني للعربية أن تكون المسألة هناك قاعدة إسرائيلية على أراضي عراقية، وهي القاعدة الثانية بحسب المعلومات، يعني قاعدة ثانية موجودة لم يكتشفها سوى راعي أغنام كان ذاهب إلى صيد الأرانب ولم تكن أصلا في مخيلته أن يجد مثل هذه القاعدة؟ هل يمكن أن نستوعب هذه المسألة فعلا أنها بهذه الطريقة بهذا الشكل؟
1: بداية تحية تليق من مقامك الكريم سيدات الفضلات سادة الأفاضل مشاهديكم الصديق العزيز دكتور اياد العنبر، وكنت افضل ان تقدمه أو تقدم دكتور اياد عني، فهو الاكثر والاعلم مني في يعني كثير من
0: كلكم عينين في راس واحد.
1: ردا على سؤالك
0: وضيوف اعزاء
1: وكريم، بكل بساطه لكنني افضل من هو اعلم مني في ان يتقدمني في الحديث. الحقيقه المسألة ليست بهذه الطريقة. أولا القاعدة الأقدم منها يعني حسب المعلومات المتوفرة لدينا أنها كانت من نهاية عام 2024. معنى ذلك أنه منذ نهاية عام 2024 وحتى منتصف 26 يعني عام ونيف تقريبا لم تكتشفها الأجهزة الاستخبارية، لم تكتشفها قيادة قوات الفرات الأوسط التابعة للحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي هو الذي مسيطر على هذه المنطقة. وهذه المنطقة ربما للمشاهد العربي فيها إشكالية، حصل فيها مشكلة، فرغت بكل أمانة فرغت من العشائر البدوية التي كانت تسيطر على هذه المنطقة وتعيش في هذه المنطقة. هجر الكثير من الناس من هذه المنطقة، سيطر عليها قيادات الحشد الشعبي. هناك معمل الأسمنت كبير جدا معطل لا يعمل لحد الآن. أيضا المنطقة بعمقها الصحراوي باتجاه الجنوب والجنوب الجنوب الشرقي منها هي منطقة قريبة إلى يعني قريبة ومنطقة التهريب قديمة جدا. ربما العراقيين يتذكرون في تسعينات القرن الماضي كانت تتم بعمليات تهريب للكثير من الدول. هذا الإشكالية في هذا الموضوع هو أنه هناك ضعف استخباري، هناك عدم سيطرة واضحة للأجهزة الأمنية العراقية. طيب. هناك ضعف أيضا من ناحية التواجد للسكاني بأسباب متعددة ربما يسوقها أو ربما يمكن الإجابة عليها من شخص واحد في تقدير الشخصي، وأنا أدعو أنه يعني أن يسأل من قبل القائد العام للقوات المسلحة اللي هو الأخ أعتقد السجاد الأسدي، هو رئيس أركان عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، لأن هي الحشد الشعبي هو الذي يسيطر على المنطقة وليس الجيش العراقي.
0: ممتاز.
1: وهذه يجب أن ننتبه لها جيدا.
0: ممتاز دكتور إياد العنبر، يعني الفصائل العراقية الموالية لإيران والتي تسمى دائما بالميليشيات الولائية هي متهمة بأنها ضربت الرادارات العراقية العسكرية أكثر من مرة بمسيرات شاهد الإيرانية، ما أتاح لإسرائيل التحرك في هذه المنطقة وبناء هذه القاعدة دون أن تكشفها أي رادارات. كيف علمت إسرائيل أنه لا يوجد هناك رادارات؟ ولماذا ضربت في هذه المنطقة؟ هذا يشير إلى شيء واحد فقط، أن هذه الفصائل بحسب مراقبين يعني ومتابعي للوضع، هذه الفصائل متواطئة ومتعاونة مع إسرائيل.
2: لا، هذه فرضية بعيدة. طبعا تحية لك وللأستاذ العزاوي ومشاهديك الأكارم. لا، هذه فرضية بعيدة أن يكون هذا التخادم موجود على أرض الواقع، ولكن ممكن ما تفضلت به صحيح تماما. هذه المنطقة تعتبر من المناطق التي لا تشكل تهديد، يعني وليس مناطق التماس مع مناطق التهديد. تقريبا كل الفصائل أو العناوين أو الحشد أو الجيش بات أنه

0: هو يتحشد تحديدا في منطقة على الحدود السورية في وادي حوران، وهذه المناطق التي كانت تشكل تهديد، فربما يكون هذه المساحة استغلها الكيان الإسرائيلي. ثانيا، مثل ما تفضلت وهو دقيق جدا، في العراق هنالك مشكلة لا نعرف من يقصف من. هل الفصائل تضرب مثلا وتتبنى عمليات باستهداف مناطق في العراق أو كردستان أو غيرها؟ وفي حرب الأربعين يوم كان أكثر متضرر العراق من هذه القضية هي البنية التحتية الأمنية في قضية الرادارات. ثالثا، هذا الموضوع ربما لم يكن هنالك جهد استخباري حتى على مستوى، باعتبار هذه المنطقة مثل ما تفضل السيد العزاوي، هذه المنطقة تواجه مشكلة تعتبر مشكلة أمنية، ليس على مستوى التهديد وإنما مشكلة في خرق أمني يتعلق بالتهريب، هذه معروفة. فهذا لا تحل بالرادارات وإنما تحل ببالونات، ربما الجانب العسكري أدق بهذا الموضوع، إلا هذا غير موجود. فالعراق مباح. رابعا، نحن نتحدث عن دولة هشة أمنيا لا تريد أن تعترف. نحن الآن بدأنا نعترف بوجود مشكلة تتعلق بانطلاق طائرات مسيرة من قبل الحكومة، قبل وزارة الخارجية، تحدث رئيس مجلس الوزراء اليوم عن هذا الموضوع،
1: صحيح،
0: وبيان خارجية بأن العراق هو مصدر تهديد وانطلاق سيارات. فبالنتيجة هذا جزء من كل، لا يمكن أن يتجزأ الموضوع بقضية وجود قاعدة، باعتبار العراق فعلا يعني هنالك خروقات واستباحة لسيادته.
1: طيب، وهذا يعني ما ينظر له الكثير حقيقة. دكتور رائد، يعني هذه الميليشيات الموالية لإيران أو الولائية تسمى على الناحية الأخرى بفصائل المقاومة، نقصد هنا مقاومة إسرائيل، تتحشد على الحدود مع سوريا، هناك أرتال من الحشد الشعبي تتجه وتدخل إلى إيران وسط الحرب أو بعد حرب الأربعين يوم تحديدا، والعدو الإسرائيلي بالنسبة لهم هو بينهم لا يعلمون عنه، الطائرات المسيرة تذهب إلى الدول العربية والدول الخليجية. هل هناك مشكلة لدى هذه الفصائل في تسميتها بفصائل المقاومة، أو مشكلة في فهمنا نحن يمكن ما لا نفهم هذا التوصيف جيدا؟ أنت كيف تنظر للمسألة؟
2: هذا سؤال يعني حمال أوجه بالإجابة. الحقيقة الإشكالية هو في فهمنا، يعني فهم من يقف في المنطقة الرمادية، خلينا نسمي أنفسنا هكذا، وأنا أدعي أننا في المنطقة الرمادية، أنه لا أفهم كيف يمكن أن نوازن بين وجود هذه الفصائل التي تدعي أنها مقاومة في نفس الوقت يحصل هذا الخرق الأمني. طبعا لأسباب كثيرة ساقها دكتور العزيز عياد العنبر، لكن حقيقة هناك إشكالية، يعني هناك إشكالية في فهم ماهية هذا السلاح. هل هو سلاح فعلا موجه إلى إسرائيل؟ هل هو فعلا سلاح مقاومة حقيقي يمكن الاعتماد عليه أو يمكن الوثوق به بأنه هو سلاح فعلا موجه إلى إسرائيل؟ طيب، إذا كان هو بهذه الطريقة، لماذا إذا تتواجد، هذا أسئلة أنا أيضا سأطرحها، لماذا إذا تتواجد هذه القوى المسلحة داخل إيران لقمع المتظاهرين وبالصوت والصورة مسجلة؟ لماذا تهاجم دول عربية معينة؟ ربما يكون عندهم إجابة أنه هذه الدول فيها قواعد، يعني هذه السردية التي مللنا منها ويعني فككت كثيرا. لكن الحقيقة المرة أنه إشكالية العراق هو تعدد الرؤوس، وبالتالي تعدد الرؤوس أدى إلى تعدد الأصوات، وهذه الأصوات لأنها متعددة أصبحت حتى يعلو صوت سين على صاد هو بقوة ما يملك من سلاح. وبالتالي لا يمكن أن نفهم أنه هل هذا السلاح هو مع الدولة أو ضد الدولة، يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. هناك حديث دائما يتحدث عن أنه ضعف إمكانيات الجيش العراقي من ناحية الطيران المسير، بينما موجود لدى الحشد الشعبي إمكانيات وقوة هائلة في موضوع الطائرات المسيرة، وهذا يمكن يخلينا أمام معضلة كبيرة. شيء آخر، بعض فصائل الحشد الشعبي تمتلك رادارات متطورة أكثر من الجيش العراقي، وهذه أيضا إشكالية أخرى تجعلنا في حيرة من أمرنا. من ينظم السلاح؟ من يقود السلاح؟
1: وهذه يا دكتور
2: إياد، هل نحن كعراق نشبه اليوم الوضع في إيران؟ الحرس الثوري الإيراني يتغول على الجيش الإيراني؟ هذه هي الإشكالية.
1: وهذه مسألة أيضا
2: وأتمنى أن تفكك.

0: يعني أن نفهمها، لأن حقيقة لم نعد نفهمها.
1: هذا أيضا سؤال مهم، يعني إذا كانت هناك قوة حتى وإن كانت يعني مؤسسة عسكرية تتبع للجيش، لكن نعلم أنها مستقلة تماما، الحشد الشعبي نتحدث، تمتلك سلاح أقوى من سلاح الجيش العراقي، هي أقوى من الدولة، لديها نفوذ في كل مكان حتى لأفرادها على مستويات إن كانوا أدنى أو أكثر، لها نفوذ داخل الدولة حتى على مستوى الرادارات العسكرية كما ذكر الدكتور رائد، يعني هي تمتلك ما يفوق الجيش العراقي بمراحل. السؤال المهم مع كل ما تملكه من هذه الترسانة وهذا النفوذ السياسي والعسكري وغيره، ما الذي يضمن لنا أن لا يكون هناك كشف لقواعد إسرائيلية جديدة في أي منطقة من العراق تسيطر عليها الحشد الشعبي أو تتبع القيادة المسيطرة عليها للحشد الشعبي؟ دكتور إياد.
2: لا، هو حقيقة أنا لا أتفق مع أن الحشد الشعبي يملك ترسانة من الأسلحة ومعدات تفوق الجيش العراقي حتى فرضية الرادارات. لا أعتقد هذا موضوع أنه فيه تضخيم، لكن دعنا نتفق على أن من يتحمل المسؤولية هي الدولة بكل عناوينها. أما قضية أن يكون هذا في مواجهة الحشد الشعبي أو الفصائل المسلحة، هذا السؤال يعني يتم تقديمه باعتبار أن متماهي مع الشعارات التي ترفعها والسلاح الذي تحمل رايته باعتبار أنه ضد النفوذ الإسرائيلي. المشكلة بالجهد الاستخباري، دعنا نتفق على هذا الموضوع، ولكن الأسلحة لا، يعني لدينا طائرات F-16، هناك فرضية تقول أنها تحلق بإرادة أمريكية وموافقة أمريكية، طبعا هذا طبيعي. لدينا دبابات برامز وهي أمريكية ومحترفة، حتى نوعية التسلح حقيقة تختلف، لكن القضية أن هنالك نوع من النفوذ الذي مدعوم من جانب سياسي، هذه الإشكالية لدينا بعنوان فصائل. أيضا علينا أن نميز بين السلاحين، سلاح فصائل وسلاح مرتبط بالنفوذ السياسي. سلاح الفصائل أصبح شبه معروف بأنه ينتمي إلى محور المقاومة، وسلاح النفوذ السياسي لديه أكثر من حجة يبرر وجوده، والآن حديث على إمكانية التنازل عنه في قبال الحصول على وزارات. هذا أيضا من ضمن تعقيدات المجلس السيادي، ولكن دعنا نحمل الدولة التي بعناوينها الواضحة والصريحة وهي كانت الحكومة السابقة، حكومة السيد السودان، هذه حالة النكران كانت موجودة. لولا تحدث وول ستريت جورنال والآن تحديث عن قاعدة ثانية لنيويورك تايمز، كان هذا الموضوع أصبح طي النكران حقيقة وليس النسيان. هذه الإشكالية في إدارة الملف الأمني.
1: معلومات هي لمصادر العربية ليست للنيويورك تايمز يعني بالمناسبة.
2: بالضبط. لا هذا يعني تقرير تحدث والعربية أنه ركزت على هذا الموضوع.
1: أنا وقت انتهى
2: بمصادر. لولا الحديث
1: أشكرك دكتور
2: عن هذا الموضوع. شكرا.
1: وقت انتهى جدا. الدكتور إياد العنبر من بغداد وأيضا من القاهرة الدكتور رائد العزاوي، شكرا جزيلا لكما. منفذ صغير على البحر الأحمر بات يدفع إثيوبيا نحو مزيد من التصعيد، إذ تقول أديس أبابا أن بقائها بلا منفذ بحري لم يعد وضعا يمكن احتماله أو استمراره. لا تقصد إثيوبيا في هذا الاتهام سوى مصر، فأديس أبابا قالت إن القاهرة تحاول تطويقها وعرقلة وصولها إلى البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستواصل العمل للحصول على منفذ بحري بطريقة سلمية.
3: التحركات المصرية في المنطقة هي محاولة تطويق وعرقلة حصولنا على منفذ بحري على البحر الأحمر، وذلك من خلال خلق توتر في المنطقة. بالرغم من كل هذه المحاولات، سنعمل جاهدين للحصول على منفذ بحري عبر طرق سلمية ومستدامة، ولدينا دعم دولي وإقليمي لتحقيق ذلك، ونؤكد أن بقاء إثيوبيا دولة حبيسة أمر غير مقبول.
1: قبل هذه التصريحات بخمسة أيام فقط، أكدت مصر وإريتريا أن أمن البحر الأحمر وإدارته مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، لكن بالنسبة لإثيوبيا القضية أبعد من كل ذلك، فأديس أبابا تتهم القاهرة باستخدام نفوذها الإقليمي للضغط عليها سياسيا واقتصاديا على خلفية الخلاف المستمر منذ سنوات حول سد النهضة، في حين لا تفرض القاهرة أي قيود على وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، لكنها عززت من علاقاتها مع الصومال وإريتريا اللتين تعتبر علاقتهما مع أديس أبابا معقدة إلى حد ما. لكن

0: وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر أمر بالغ الأهمية طبعا لدى رئيس الوزراء أبي أحمد، فالرجل يكرر منذ سنوات أن إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان، وأن حصول بلاده على منفذ بحري أمر لا مفر منه على حد وصفه. إثيوبيا مشاهدين ومنذ استقلال إريتريا عام 1993 تحولت إلى دولة حبيسة تعتمد بصورة شبه كاملة على ميناء جيبوتي الذي يمر عبره أكثر من 95% من تجارتها الخارجية مقابل رسوم سنوية كبيرة تدفعها أديس أبابا. لهذا تبحث إثيوبيا منذ سنوات عن بدائل على مقربة منها، تضع عينها على ميناء عصب الإريتري الذي لا يبعد سوى نحو 60 إلى 80 كيلومترا عن الأراضي الإثيوبية. كما لا يغيب ميناء مصوع الإريتري الذي يقع على الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر عن حساباتها. أما الميناء البديل الذي تحاول إثيوبيا التحرك لتأسيس وجود سيادي وقاعدة عسكرية فيه فهو ميناء بربرة فيما تسمى بأرض الصومال عبر اتفاق مثير للجدل تم توقيعه عام 2024. هو اتفاق أثار رفضا من الصومال ومصر وجامعة الدول العربية. معي من القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي أسامة الدليل، ومن أديس أبابا النائب في البرلمان الأثيوبي محمد العروسي. مرحبا بكم جميعا معي في خارج الصندوق. أبدأ معك سيد محمد العروسي، يعني أثيوبيا دولة حبيسة، هذا قدرها جغرافيا، مثلها مثل 44 دولة في العالم، مثلها مثل 16 دولة أفريقية. ما الذي يبرر لها قانونيا أتحدث أن تحصل على منفذ بحري على البحر الأحمر وهي ليس لديها سواحل، ليس لها ساحل أصلا؟
1: شكرا على الاستضافة والتحية لك ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين. إثيوبيا مطالبها واضحة، هي تتحدث عن تفاوض مع الأشقاء في دول الجوار، وهذا التفاوض يكون عبر اتفاقيات وشراكة متبادلة وتعاون مشترك للوصول لإثيوبيا الآمن والمستدام إلى البحر. الصعيد الذي تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام من أن هذا تصعيد متعمد من قبل إثيوبيا للوصول القسري إلى البحر منتهكة سيادة الدول، كل هذه بروبوغندا تم تضخيمها لأجل الضغط على إثيوبيا، مواصلة الضغط على إثيوبيا. قانونيا ما الذي يسمح؟ لكل الدول الحق في العبور، الحق في العبور، وإذا ما تحدثنا عن القانون الدولي فهو يسمح بعبور السفن بحرية تامة دون الاعتداء بالتوافق أيضا مع هذه الدول، خصوصا في ظل الوضع الإثيوبي. نحن لا نتحدث عن دول أخرى، نحن لا نتحدث عن هذه الدول الحبيسة، فلها أوضاعها ولها تفسيرات أمورها القانونية، لكن لإثيوبيا وضع خاص، لإثيوبيا وضع تم شرحه. اسمح لي أستاذ نايف أن أعود إلى هذه النقطة الأساسية التي أثير بناء عليها هذا الخبر.
0: أي نقطة؟
1: نقطة إثارة خبر أن إثيوبيا اتهمت مصر وأنها تريد تطويقها عبر هذه السياسات. فالذي حدث إنما هو اجتزاء من تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في المؤتمر الصحفي، والذي سأله أحد الصحفيين عن هذا الأمر. لم يرد في البيان للمؤتمر أو في بيان المتحدث الرسمي أي إشارة إلى المنفذ البحري، فهذا تضليل إعلامي، تضليل وتضخيم أيضا في نفس الوقت.
0: أبي أحمد كم مرة يعني سابقة ذكر بأن هذه مسألة وجودية وأمر لا مفر منه أن يكون لنا
1: بالتأكيد. أنا لا أنكر هذه بحري. التصريحات،
0: لكن التصريحات عندما تكون بهذا الشكل يعني أن هذا سيكون أمر واقع. دعنا نسمع القاهرة ماذا لديها. الأستاذ أسامة الدليل أرحب فيك. يعني في هذا الخبر القاهرة تحاول تطويقنا، تحاول أن تعرقل وصولنا إلى البحر الأحمر، يفهم بأن هناك ضغط سياسي واقتصادي مصري على إريتريا، على الصومال، على أي دولة تريد أن تعطي إثيوبيا حق ومنفذ بحري على البحر الأحمر. لماذا تحرمون إثيوبيا من هذا الحق القانوني كما يقول ضيفنا إذا اتفقوا مع هذه الدول؟
2: في الحقيقة أن مصر ما بتحاولش، مصر تضمن أمن البحر الأحمر، إحنا ما بنحاولش، لا نحتال ولا نحاول. في النهاية أمن البحر الأحمر هو مسؤولية الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وإحنا عندنا لاعبين دوليين متعددين.

0: يريدون إثارة مناخ من عدم الاستقرار في البحر الأحمر. إسرائيل دي نمرة واحد، نمرة اتنين جماعات مايش دولة زي الحوثي، تلاتة القرصنة. احنا عندنا عناصر كتير بتهدد أمن البحر الأحمر. أثيوبيا مش مطروحة على الإطلاق في هذه التحركات. إذا كانوا حيتم تفسير التحركات الأخيرة مع مصر وإريتريا وجيبوتي والصومال فيما يتعلق بترتيبات أمن البحر الأحمر وحوكمة البحر الأحمر على أنه عمل المقصود به أثيوبيا، فهذا وهم، يعني ما تأخذنيش، ملوش أي أساس من الصحة. مصر بتضمن أمن البحر الأحمر، نحن أصحاب مصلحة في أمن البحر الأحمر، أصحاب مصلحة في باب المندب، أصحاب مصلحة في تدفق التجارة عبر قناة السويس، والأهم والأخطر أن البحر الأحمر أصبح ظهير استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا بعد ما شفناه في الحرب في الخليج العربي. إذن نحن أمام قضية لا صلة لها من قريب أو من بعيد بطموحات أثيوبيا أن يكون ليها منفذ على البحر الأحمر. نمرة اتنين، وده الأهم، أن أثيوبيا في سعيها من أجل الحصول على شاطئ على البحر الأحمر، هي لا تريد ميناء بحريا عاديا، هي تريد قاعدة عسكرية بحرية، أي أنها تريد أن تكون جزءا من ترتيبات الأمن في البحر الأحمر. وربما هذا هو الذي ممكن أن نتحدث بشأنه. طيب، مع زميلنا من أثيوبيا.
1: خلينا نسأل،
0: يعني أنا عايز أفهم، أنت عندك مشكلة كدولة أرضية حبيسة، أنت تريد منفذا للتجارة مع العالم، إيه دخل أن يبقى لك تواجد عسكري داخل البحر الأحمر؟
1: سيد محمد العروسي، المسألة الحقيقة تفسر كثيرا دائما بأن أثيوبيا هي وكيل لإسرائيل في هذه المنطقة من أفريقيا، وبالتالي الخشية من وجود منفذ بحري لأثيوبيا بسبب أن لديها طموحات بعسكرة البحر الأحمر، وبالتالي هي وكيل لإسرائيل في هذه المنطقة، وهذه الدول لديها قلق أمني، لديها قلق على التجارة من أن يكون هناك عسكرة للبحر الأحمر، وبالتالي أثيوبيا وجودها على البحر الأحمر يقوض أمن البحر الأحمر. هذا هي بشكل صريح، كيف تردون على هذا الأمر؟
2: والله استنتاجات خاطئة جاءت لأجل مواصلة هذه الاتهامات إلى أثيوبيا. أولا يا سيد العزيز،
1: يعني إذا كانت استنتاجات خاطئة، لماذا توقع أثيوبيا مذكرة تفاهم إذا مع أرض الصومال وهي ليست دولة تقول هذه المذكرة التفاهم، يعني حتى الوقت لا ينتهي منا، هذه مذكرة التفاهم تنص على أننا سنعترف بكم كدولة يا أرض الصومال مقابل أن تعطونا منفذا بحريا على البحر الأحمر، لا تستطيعنا في هذا الأمر؟
2: نحن في مذكرة التفاهم مطالب يا سيدي، نحن في مرحلة مطالب، نحن الآن نتحدث نتفاوض، من الذي قرر لكم أن إثيوبيا تود الوصول إلى ميناء عصب أو مصوع أو غيرها من الموانئ؟
1: تصريحات مذكرة التفاهم التي وقعت في 2024 فقط،
2: هذه سابقة وكانت هناك يعني بعدها نتائج إيجابية بعد توترات أثارتها بعض الأطراف الإقليمية بين الصومال وإثيوبيا، وأرادت أن تقوم بهذه السياسات الانتقامية فعسكرت المنطقة من أجل أن تقول أنني أحافظ على أمن المنطقة. إذا ما تحدث ضيفنا الكريم الذي أحترمه كثيرا، هذا إذا ما تحدث بهذا الكلام، يعني كل هؤلاء المسؤولين في هذه الدول المعنية مثل إريتريا أو أرض الصومال أو الصومال، فلا بأس. هل قالت إثيوبيا أنها تود الوصول إلى بحار مصر؟ لم تتحدث إثيوبيا عن ذلك. إثيوبيا تتحدث عن أن هناك تفاوضا سلميا، مساعي سلمية، عسكرت البحر الأحمر. من الذي يعسكر البحر الأحمر؟ الجماعات الإرهابية المسلحة التي تمارس القرصنة، الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدا للإقليم بأسره. أين طاقات هذه الدول كلها في مكافحة الإرهاب وكذلك القرصنة؟ لم يستطيعوا الاستفادة حتى من الموانئ الموجودة في المنطقة، ورغم ذلك هذا لا يؤهل لإثيوبيا أنها تعتدي.
1: طيب،
2: على دول
1: الجوار. حتى لا ينتهي الوقت أستاذ أسامة، كيف ترد على على على حديث ضيفنا من أديس أبابا؟
0: يتصور ضيفك الكريم أن إحنا متخيلين أن وجود أثيوبيا على شاطئ البحر الأحمر معناه

0: تغول على المياه الإقليمية المصرية، الكلام ده مش مظبوط. احنا بنتكلم على أمن البحر الأحمر من باب المندب انتهاء إلى قناة السويس واتصاله شمال. بالبحر الأبيض. هذه قضية أخرى تماما، ده إشكال جيوسياسي، وهذا الإشكال برا هذا الإشكال تماما. أثيوبيا، أثيوبيا تبعد كثيرا عن شاطئ البحر الأحمر، ولكن كون أن حضرتك عايز منفذ من أجل أن يكون لك اتصال بالتجارة العالمية، مصر ما بتقفش على فكرة. لا، مصر ضد محاولاتك أن يبقى لك
1: لكن
0: مع العلم أن عندك منفذ من خلال جيبوتي، وهناك خط سكك حديدية.
2: أستاذ أسامة، هو يقول أنك أنت قلت في حديثك قبل قليل بأن أثيوبيا تريد عسكرة البحر الأحمر وبناء قاعدة. ما الذي يثبت هذا الأمر ببساطة؟
0: نعم، تريد أثيوبيا قاعدة بحرية عسكرية على البحر الأحمر. الكلام ده اتقال أكتر من مرة، وقالوا أبي أحمد يريد أن يكون له تواجد عسكري جنب ميناء تجاري. تفضل يا فندم عشان اسمع.
3: لحماية سفنها، لحماية تجارتها في البحر. ما المشكلة في أن تتواجد القوات البحرية الإثيوبية وتعود إلى البحر؟
0: طب هو الأول تبقى فيه تجارة ثم تحميها.
3: كيف ما في
0: يا فندم تبقى فيه تجارة ثم تحميها؟ إنما أنت أصلا لسه ما وصلتش للبحر.
3: سنصل معا إن شاء الله.
0: وكل واحد هيتاجر في البحر هيحط قاعدة عسكرية جنبه.
3: نعم بالتأكيد، قاعدة عسكرية يعني لحماية
0: عندما
2: لكن
0: يكون لك.
2: لكن هناك متغير جديد، هناك متغير جديد في هذا الحوار. يعني أنت نفيت قبل قليل سيد محمد العروسي أن تكون هناك نوايا لوجود قاعدة عسكرية، لماذا ترجعت الآن؟ هذا حديث صحيح إذا للأستاذ أسامة الدليل. يعني
3: لما ذهبنا إلى أبعد الحدود، ما المشكلة؟ لماذا نضخم ونصور الأمر بأن إثيوبيا تود الاحتلال عسكريا والقيام بالتواجد العسكري في بحار الآخرين؟ هذا الأمر غير منطقي. إثيوبيا تتحدث عن وصول باتفاق، وهذا الاتفاق يشمل الاتفاق العسكري أيضا.
2: كيف لماذا؟ يعني يا أستاذ محمد إذا سمحت لي، هل يمكن أن تتفق مع دولة ما على أن تبني قاعدة عسكرية على شواطئ هذه الدولة وأن تقول لك أهلا وسهلا تفضل؟ هل هذا معقول؟
3: يا سيد العزيز، هناك تفاوض، ونحن نتحدث إذا يعني بالاستفادة عن هذه الموانئ، وليس بالتوغل فيها والقيام بوضع قواعد عسكرية وتهديد الأمن. مستحيل هذا الأمر.
2: أنت مرة تقول لا نريد قواعد عسكرية، ومرة تقول نريد قاعدة عسكرية لحماية الملاحة، والآن تعود لنا في هذه المسألة.
3: طيب يا سيد العزيز، نحن نتحدث عن وصول آمن ربما يشمل القواعد العسكرية كما تقول، وأنا لا أقرر بأن إثيوبيا تود الوصول عسكريا أم اقتصاديا فقط.
2: تقول حماية
3: وحركة الذي لا يرهن الذي لا يرهن تجارتها في أيدي الآخرين، ولا تكون تجارتها وبضائعها وحياتها وازدهارها رهينة في هذه الدول.
2: أستاذ أسامة،
3: هذا الأمر الذي لا تقبله إثيوبيا.
2: طيب أستاذ أسامة، بشكل مباشر، إذا كانت إثيوبيا تود أن يكون لها منفذ فعلا بالقوة وأن هذا أمر لا مفر منه مثل ما يقول أبي أحمد، كيف ستتحرك مصر لمنع هذا الأمر؟
0: مصر في الحقيقة بالتنسيق مع كامل الدول المتشاطعة على البحر الأحمر متفقة على استراتيجية لضمان أمن البحر الأحمر. إذا ما طرأ جديد وإذا ما حصل تغول من قوى ما هيش موجودة أصلا على شواطئ البحر الأحمر، فمن المؤكد أن كافة الدول المتشاطئة حيكون لها إجراء موحد، والأهم في الحقيقة هو الإجراء المصري السعودي، لأن هذا البحر النفوذ الكبير اللي فيه
2: أشكركم.
0: هو لمصر وللمملكة العربية السعودية.
2: شكرا أسامة الدليل، محمد العروسي، وقت
0: انتهى. إذا كان لا يريد
2: انتهت الحلقة. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لعمليات حامل الطائرات يو اس اس أبراهام لينكولن في بحر العرب، مؤكدة أن قواتها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية أثناء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في تصريحاته الأخيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال، مؤكدا ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور. ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب التصويت على قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس. يأتي هذا الإجراء بعد يومين من إقرار إجراء مماثل في مجلس الشيوخ. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل ملاحقة أي فرد أو جهة تقدم الدعم لحزب الله وتساعده على تقويض الحكومة اللبنانية وسيادة لبنان، وأضاف بأن حزب الله يقوض مساعي تحقيق السلام ويجب نزع سلاحه بالكامل. في خطوة رمزية وبعد 5 أشهر من القبض على نيكولاس مادورو، أعلنت فنزويلا أنها سمحت للولايات المتحدة بالتحليق فوق كاراكاس كجزء من تدريب عسكري على إخلاء السفارة. وزير الخارجية إيفان خيل أوضح أن القرار الفنزويلي جاء بناء على طلب من السفارة الأمريكية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتقال شقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة غاسيا المالية التابعة للجيش الكوبي، وأوضح أن أصبحت الآن أديس لاستريس قيد احتجاز سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية. إلى اللقاء.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

في المرمى مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. رونالدو يسجل ثنائية ويقود النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي. كريستيانو يتفوق على فاندرسار ومودريتش. هلال إنزاغي يفوز على الفيحة وينهي الدوري بلا خسارة ولا لقب. والرياض ينجو من الهبوط وضمك ينضم إلى المغادرين.

السلام عليكم. اختتمت الخميس منافسات دوري روشان السعودي للمحترفين للموسم الجاري بسبع مباريات. النصر فاز على ضيفه ضمك وتوج باللقب. الهلال حل وصيفا بالانتصار على الفيحة، فيما تفادى الرياض الهبوط بانتصاره أمام الأخدود. وحجز الاتحاد آخر مقاعد نخبة آسيا بحلوله خامسا رغم الهزيمة القاسية أمام القادسية ومستفيدا من خسارة التعاون أمام الحزم. في بقية المباريات تعادل نيوم أمام الاتفاق بهدف لمثله وأيضا الخلود أمام الفتح. وفي المباراة الرئيسية التي انتظرها كل متابعي الدوري السعودي وخارجه أيضا، لأن الدون كريستيانو رونالدو كان فيها، توج رونالدو بلقب الدوري السعودي للمحترفين وأنهى الفريق العاصمي المسابقة برصيد 86 نقطة بفارقه نقطتين عن أقرب ملاحقه الهلال. اللقب هو الأول للنصر في الدوري منذ العام 2019.

أتحول بكم إلى وقفة أولى، بعد ذلك نفتح الملفات. في الموسم السعودي الذي رفع فيه الدون كريستيانو رونالدو تاج البطولة، ورونالدو أيضا بهذا اللقب يتفوق على فاندر سار ومودريتش.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: اي والله محتفل بدري وجايب الطاولة معي.
2: طاولة وين؟
1: شوفها الطاولة بعد المباراة علمك عليها إن شاء الله.
2: علمنا قبل.
1: بعد المباراة. بعد المباراة.
2: السب هذا متى فصلته؟
3: مع جيد كريستيانو.
4: لا لا إن شاء الله المرة دي ما في خذلان بإذن الله. جاي من القصيم تعبانين بإذن الله ما في خذلان.

0: النصراوي ما نخاف، النصراوي ما يخاف. هذه بديهيات احتفالات النصر. شوف الكل لابس بوس، الكل لابس تاج، الكل.
1: وما بين الرياض العاصمة والمجمعة القريبة من العاصمة توزعت المتابعة لعشاق كرة القدم السعودية، ما بين النصر أمام ضمك، ما بين متوج وهابط، والفيحاء وضيفه الهلال. ربما هناك تتويج، لكن الفيحاء كان يبحث أيضا عن مقعد خليجي.
2: في المجمعة 4 دقائق من صافرة البداية كانت كافية للهلال كي يسجل هدف السبق. تمريرة سافيتش ينهيها سلطان مندش في الشباك، هدف مبكر يمنح الهلال الصدارة.
3: 15 دقيقة مرت في الرياض، لم يسجل أي من النصر أو ضمك. التعادل السلبي يحضر، وبهذه النتيجة الأصفر ليس قريبا من التتويج باللقب.
2: الدقيقة 16، كرة ثابتة للفيحاء، دربكة أمام مرمى الهلال، وفرونتيس يسكن الكرة مرمى الحارس بونو. الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل وبقرار من غرفة تقنية الفيديو.
3: يقف الفريقان لشرب المياه نصف ساعة فشل فيها أي من الطرفين في هز شباك الآخر.
2: نصف ساعة من صافرة البداية، الهلال مستمر في الصدارة بفضل هدف لاعبه مندش.
3: في الدقيقة 35 من ركنية للنصر يسجل ساديو ماني الهدف الأول. النصر يتصدر الدوري مجدداً ويمسك باللقب بيديه.
2: الدقيقة 38، الهلال يضيف الثاني عبر ليوناردو. الحكم سريعاً يلغي الهدف بوجود حالة تسلل على مالكوم.
3: الشوط الأول ينتهي بتقدم النصر، نتيجة تضعه بطلاً للدوري هذا الموسم، وهو ما يتمنى عشاقه أن يحدث في نهاية المباراة.
2: الهلال ينهي الشوط الأول متقدماً على الفيحاء بهدف دون رد، ويبقى في المركز الثاني.
3: 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، كومان بتسديدة يسارية من خارج الجزاء يسجل الهدف الثاني للنصر، الهدف 10 للفرنسي في الدوري.
4: هل كان في عقدك شرط الدوري؟
2: الهلال ضغط مع بداية الشوط الثاني للحفاظ على تقدمه، وطالب بركلة جزاء بعد عرقلة على مندش. الحكم يؤكدها بعد مراجعته للقطة. البرتغالي نيفيز يتقدم لها ويضيع.
3: التوتر يعود إلى الأول بارك. ضمك يتحصل على ركلة جزاء يسجل منها سيلا هدف تقليص الفارق، رغم ذلك لا يزال النصر بطلا. كل هذا حدث في أول ربع ساعة من الشوط الثاني. مع مطلع ربع الساعة الثاني من الشوط الثاني يقف رونالدو لتنفيذ خطأ. الأسطورة البرتغالية يسجل الهدف الثالث، هدف ينهي التوتر في ملعب النادي، والنصر يقترب أكثر من التتويج بالدوري.
2: الهلال يتفوق على الفيحاء بهدف دون رد بعد مرور ربع ساعة من بداية الثانية.
3: ربع الساعة الأخير بدأ قبل 8 دقائق. بوشل يخترق من الجهة اليمنى، قطريته تصل رونالدو، النجم الأربعيني يسجل الهدف الرابع. حسم الأمر بأمر قائد النصر قبل أن يغادر رونالدو الملعب وهو يقبل الشعار.
2: جماهير الهلال سارعت بمغادرة المدرجات قبل صافرة النهاية. لا شيء تغير في المجمعة فيما تبقى من دقائق. الهلال اكتفى بالهدف الوحيد أمام الفيحاء وينهي الموسم في المركز الثاني.
3: المباراة تنتهي بتتويج النصر بلقب الدوري، اللقب الأول لرونالدو مع الأصفر في المسابقات المحلية، والأضواء تطفأ لتبدأ احتفالات النصراويين بلقب طال انتظاره.

النصر إذن بطل لدوري روشن السعودي للمحترفين، أو الدوري اللي كان ماراثوني هالسنة في المنافسة، والهلال يرمي المنديل حتى الصافرة الأخيرة واستمر بقوة في الدفاع عن حظوظه في

0: الأول بارك زميلنا فهد شهري عنده سؤال لرئيس أو نائب رئيس نادي النصر. تفضل فهد. فهد يبدو الصوت مواصل لنا جيد مثل ما كان فهد. بنرجع لعادل، كيف شفت الليلة الأخيرة بالدوري؟
1: نقول ألف ألف مبروك لنادي النصر، لفريق النصر، لجمهور نادي النصر. بطولة مستحقة الحقيقة، تعبوا لين حتى الحصول عليها رغم الضغوط اللي حصلت على الفريق في آخر الموسم والترنح اللي صار في بداية الموسم. ولكن بالتالي هي رسالة لكل من يريد أن يحصل على الدوري، الأهم من تكسب النقاط مع الفرق الأقل. أنت لو شفت النصر اليوم خسر النقاط من مين؟ 6 نقاط من القادسية، 3 نقاط من الأهلي، 5 نقاط أمام الهلال، لكنه مع ذلك جمع أكبر عدد من النقاط. المنافس اللي هو الهلال،
0: خلينا نقول مع الهلال 3، ليش؟ لأنه 2 الباقي الهلال خسرها وهو خسرها.
1: أي لا أنا إيه صحيح، لكن أرجع أقول لك طيب، وبينما المنافس اللي هو الهلال خسر، لاحظ الرياض تعادل معه اللي هو نجا من
0: 9 تعادلات ولا؟
1: 9 تعادلات نعم. أي. الاتحاد تعادل مع الهلال رغم أنه ب10 لاعبين، التعاون تعادل مع الهلال ذهاب وياب. كل قصدي أنا أنه الفريق البطل خسر نقاطه أمام المنافسين.
0: طب أبو فهد خلني أستأذنك بس عشان اللايف اللي في الملعب ما ينتظر.
1: يستاهل فهد.
0: تفضل فهد شهري.
2: مرحبا، بالتالي أنا بالقوة أسمعك هنا وسط الملعب، احتفالات، موسيقى، كل الجمهور يحتفل، اللعيبة مع المجموعة الربحية، الأستاذ خالد بن وليد المالك، ألف مبروك. كان موسم صعب، وش تتذكر الآن أنت وسط الملعب من الذكريات؟ كيف شفت ختام الموسم؟
3: الحمد لله الحمد لله، بعد البطولة وبعد سعادة الجمهور اللي تشوفها هذه نسينا كل شيء صعب. الحمد لله من أول يوم جينا كان هدفنا إسعاد الجماهير النصراوية. الحمد لله زي ما قلت مرينا في فترات كان فيها أغلب الموسم كنا الأبطال، كنا الأفضل، ونهاية الموسم إحنا الحمد لله الأبطال. الحمد لله يا رب.
2: بعد نكستين سيناريو والهلال ومباراة غامبا وساكا، كيف عديتوا الفريق؟ هل لاحظت أنه في نزول في الروح المعنوية؟
3: كنا نرغب بالحصول على البطولة الآسيوية أكيد، بس هدفنا دائما الأول كان الدوري. الحمد لله بعد ما انتهينا، بعد ما خرجنا من البطولة الآسيوية عدينا الفريق الإعداد المناسب، وكان جميع اللاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، كلهم على قلب واحد وناويين ياخذون البطوله. الحمد لله اليوم ما قصروا وجابوها. الحمد لله.
2: يا مريم، مهمه بالنسبه لكم،
4: مجهول والله العظيم،
2: بالنسبه لاستمراركم انتم كمؤسسه غير ربحيه، ثانيا استمرار المدرب خيسوس كسنه.
3: لا الحين احنا اليوم نفرح ونحتفل بالدوري، الباقي لسه ان شاء الله يجي وقتها ان شاء الله.
2: بقول لك ما بيعطب. شكرا
3: شكرا. العفو طعمك.
0: شكرا فهد.
2: نعم بالتالي كان معي.
0: شكرا فهد. نبغى نستعرض فهد
2: نائب رئيس نادي النصر صغير ربيع.
0: اذا كنت معي والمصور معك، بس نبغى نستعرض مباشره على الهواء الاحتفالات اللي في ارضيه الملعب، بعض الجمهور نزل، فخلينا نستعرضها واحنا نتكلم. خلي المصور بس يعطينا اللقطات الافراح. عادل كنت قطعت عليك، تفضل.
1: أنا أكمل أنه الفريق اللي يستحق، مع قائد خارج الملعب تعامل مع جيسوس اللي عنده قناعات معينة تبدلت في بعض الأمور، الظروف اللي صارت للخسائر اللي بعدها رجع لطريقة معينة. إذا قائد يغر. إعادة عبد الإله العمري اللي أحد نجوم الموسم، اللي كان بداية الموسم ما كان، يعني كانت أموره ميبتي،
0: وهذا شغل جيسوس
1: لا شك. أنا أش قلت لك، قائد خارج الملعب هو اللي أنا في رأيي كان له دور كبير. 2، لاعب الموسم اللي كل الحلول تدور حول، يعني كل ما تورط الفريق في يبغى حل هجومي لقى جواو فيليكس. جواو فيليكس ما تدري كان يلعب 9.5، يلعب 9، يلعب 10، كل المراكز الحساسة. وبالتالي أصعب لاعب اللي يستلم الكرة في هذه المنطقة والصعوبة. الكل يقدر يلعب 6 ويلعب للظهير ويلعب للظهير، لكن أنت تستلم في الثلث الأخير. هذا إبداع.
0: تستلم قدام 2 وراهم 2،
1: ها
0: أصعب مركز 10
1: لا شك. لا شك،
0: ما يلعب فيه إلا فنان
1: الا مبدع، مو الا خلاق بعد،
0: يعني يلعب فيها كابتن واحد يفكر وين يودي الكره قبل ما تجي.
1: صحيح، القرار عنده قبل الاستلام. وهذا جواو فليكس. ونسبه الاهداف والصناعه صراحه انا رايي انه يمكن يعني يكون اذا قلنا جيسوس جواو فليكس، ولكن المنظومه
0: هذا اختلافي الدائم معك ابو فهد. انا دائما اميل للاعبين الفنانين في الوسط، وانت تميل للمجهود اكثر.
1: لا لا لا، لمين المجهود؟ انا انصف المجهود و يعني أعجب جدا بالموهوب. والدليل أني أنا عندي ميسي وأنت عندك
0: أنا عندي مارادونا.
1: أوكي مشي هالك.
0: مارادونا الأول والثاني والثالث والرابع، بعدين رتب اللي تبي.
1: أوكي
0: عبده.

0: اولا اسمح لي ابارك للنصراويين والامه النصراويه واقول لهم مبروك. وكان موسم صراحه في حبس انفاس وفي اثار لاخر
1: لا شك
0: لاخر خطوه. موسم صراحه فيه تقلبات كبيره. يعني كيف صار؟ صار انه تعرف لما تفرق بسبع نقاط ثم يصير الثاني المنافسك هو فارق عنك بسبع نقاط، ثم ترجع انت وتتصدر بفارق نقاط معين. هذا التقلب في الموسم هو اللي اعطى اثاره اكبر في الموسم صراحه. خلينا اول شيء يعني نشيد بصراحه يعني بخسس.
1: يعني جسوس العربية احنا جسوس.
0: لا انا خلاص انا راهنت انه خسس.
1: لا جسوس.
0: فزي ما ذكر ابو فهد في نقاط معينة اسلوبه ما تخلى عن اسلوبه وطريقته رغم الظروف رغم الصعوبات، فكان صراحة نجم كبير.
1: الهواء. نروح على الهواء، نروح للملعب مرة ثانية. فهد الشهري، فهد تفضل. عبد الحمدان وعطنا السؤال.
2: مرحبا بتال، معي واحد من اللي اضافه للنصر ميداليه فضيه وذهبيه، صح؟
3: لا خلينا على الذهبيه. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك الجمهور العالمي، يستاهلون ان شاء الله، يستاهلون هذه الفرحه. تعبوا معنا كثير وقفوا معنا كثير ذا الموسم، فالحمد لله يعني تتويج يليق فيهم.
2: طيب عبد الله، انت كاحتياط لكريستيانو رونالدو تنزل وتضيف، اول ما وقعت النصر كيف كان شعورك؟
3: اكيد يعني شعور ما هو سهل انك تكون موجود مع واحد من افضل اللعيبه اللي مروا في تاريخ الكوره، انك تزامله في الملعب او حتى خارج الملعب شيء كبير. في الاول وفي الاخير عبد الله يبغى يقدم كل ما عنده لخدمه هذا النادي، وان شاء الله يا رب منها للاحلى.
2: اصعب مباراه؟
3: كل الموسم والله كان صعب، ما كان سهل، الموسم كان صعب، بس الحمد لله نهايته فرح. يعطيك العافيه.
2: كان معي اللاعب الدولي عبد الله.
1: شكرا
2: جديد، ارجع لك بالتالي ان شاء الله.
1: شكرا فهد. عبدو كنت قطعت عليك، معي سامحنا، احنا ننتقل بين الملعب ولا في نتابع، حاول تابع افراح بطل الدوري.
0: فالموسم صراحه انا قلت لك التقلب اللي صار انك تكون تقدم سبع نقاط وثم تتاخر بسبع نقاط، هنا كان المنحنى الصعب صراحه في الدوري لخسوس. لكن انا اعتقد انه رهانه على اسلوبه وطريقته.
1: ايه خلونا اليوم نتكلم عن مباراه التتويج. إيه؟ لانه الموسم بكره بنتكلم عنها بشكل كامل. كان في شفت توتر اليوم؟
0: لا انا اعتقد بعد الهدف ضمك
1: بعد لا بدايه المباراه في
0: لا
1: توتر.
0: لا بالعكس، لا كان النصر هادي
1: مو كل اللعيبه.
4: لا انا اتفق.
1: لا
4: انا اعتقد
0: مين اللي كان متوتر؟ ماشي،
1: يعني انا اشوف انه كان في توتر.
0: يمكن
1: الاكثر واحد انا شفته هادي عبد الله العمري، اكثر واحد هادي. ماني
0: اللي شفته،
1: ماني طول عمره هادي.
0: اللي شفته شوي يعني يمكن الحارس شوي ما كان
1: واقف،
0: يعني لا احس انه اي كره يعني ما كان شوي مضغوط او مهزوز يعني نوعا ما. لكن
1: تغير شيء من طريقه جسوس اليوم في المباراه دي؟
4: لا هو تغير. انا ليش اقول لك انه تغير في بعد الخسائر اللي صارت يوم بدا يستعين مارتينيز ظهير يسار بادوار مختلفه تماما عن الظهير الايسر، اي ظهير سواء بوشل او ايمن او حتى من نجدي، أدوار دفاعية بشكل كبير، يعني بدأ ما يضغط طول.
1: طيب خليني أقول لكم ملاحظة، ليش سألت كذا السؤال أنا؟ الشوط الأول وقبل تسجيل نص الهدف كان كل العرضيات اللي تلعب من اليمين أو من اليسار ما نهي كروح القائم الأول على غير العادة.
4: على فكرة بتال وفي كم كورة
1: أنا اتفق يعني مثلا ماني كان يخلي رونالدو وراء القائم الأخير والقائم، وترى اللي قط أكثر من كورة كانت رايح الحارس، فاستغربت هذا المنهجية لأن ما كانت موجودة. شوف دائما ماني كان القائم الأخير.
4: احنا دائما نقول الكرات الثابتة فيها جملة للمدرب،
1: يعني غير
4: الجملة اللي قاعد يسويها ماني بصراحة. أيضا إذا قلنا جواو فيليكس كان مهم جدا في الدوري، أنا أعتقد ماني هو اللاعب يعني رقم اثنين في النصر في هذا الموسم. لكن أنا في رأيي أول نص ساعة كان في توتر. ليش تبين حتى لو ما يبان على وجهه التمرير احيانا اما تلعبها يعني كان فيه قلق. خلينا نقول بنتو اكثر اللاعبين اللي مضغوطين، تعرف الاعتبارات معينه
1: بس لسبب واضح.
4: اي لكن البقيه لا، في توتر الى ان تسجل الهدف. الهدف حق ماني شوي راح الاعصاب، هدف كومان كأن المباراة انت رجع ضمك من ركلة الجزاء، الهدف الثالث انهى المباراة. لكن انا في رأيي اول نص ساعة وبعد هدف ضمك كان فيه قلق، وفي التمرير الأخطاء اللي تحدث هي بسبب صحيح الضغط اللي صار في المباراة.
1: عبدو غير أيضا، غير جيسوس في حركة جواو. جواو دائما كان يكمل تسعة ونص في الهجمة يكمل، اليوم جواو يكمل على الأجنحة، يسوي مثلث مع الظهير والجناح أكثر من

0: انه يكمل ورا راس الحربه.
1: انا اعتقد انه في جزء يعني اول كان يلعب باثنين وامامهم جواو، يعني شوف جواو اقرب لكريس.
0: اي اليوم مثلث جناح،
1: تحس انه لا مع ايمن، ايمن يروح كثير على اليسار واحيانا على اليمين، فكان عنده حريه انه في احيان نشوف الخيبري وامامه ايمن وعندهم حريه يعني وجواو. فما كان يعني انا في الرسم التكتيكي كنت اتخيل انه الخيبري وايمن يحيى هم وامامه جواو، لكن لما شفت اسلوب اللعب والطريقه لا وضح لي انه جواو عنده حريه اكبر اليوم وايمن عنده حريه اكبر للصعود اكثر مع ثبات الخيبري. لكن زي ما احب اضيف على كلام جواو، دائما احنا نتكلم عن قيمه اللاعب في المباريات المهمه الحاسمه. جواو انا اعتقد بالنسبه لي هو افضل لاعب في الموسم.
0: صحيح. يعني خلها بكره
1: لانه جمع ثنتين.
0: ايه
1: لما تكون مسجل ومساهم انت لاعب كبير وحاسم، وهذه ما توجد في الغالب الا يعني في لاعب اسمه ميسي. يعني يعني هو الحل وهو المهاري هو فانا اروح مع ابو فهد مع في جانب ميسي. يعني تشوف عدد المساهمات الاسيست متقارب للتسجيل. ايه. هذه عند جواب
0: ميسي وجواب ومارادونا.
1: مارادونا
0: تعرف مارادونا لو لحق على الفار، لو لحق على الفار يطرد الفريق اللي مقابل كله.
1: احنا ما لحقنا الفار
0: يعني لو لحق عليه والله يطردهم.
1: لا شوف مارادونا ظلم في حاجتين،
0: في كل شيء ظلم.
1: لا لا ظلم في حاجتين، في في في أرضية الملاعب.
0: لا يعني يعني خلينا نتجاوزها
1: والأخطاء
0: والعمق. طيب طيب خلينا نروح لفهد.
2: ودنا يا اخي نقول بلال السلامه للبلديات يا سلطان الغنام اللي اصيب صراحه في
0: ما ينزل في. خلينا نروح لعبد الله الماجد رئيس نادي النصر وفهد شهري. فهد تفضل.
3: نعم رئيس نادي النصر الاستاذ عبد الله الماجد، الابتسامه هذه انا احضر مباريات كثير وغطيني كثير، اول مره اشوفها.
4: لا حرام عليك والله دائما مبتسمين ودائما فرحين، لكن عاد اليوم الفرحه غير.
3: اي فرحه غير.
4: لا الحمد لله اكرمنا ربي، اول شيء الحمد لله والشكر له. يعني موسم طويل ومتحديات كبيره لكن الحمد لله، ثم اشكر القياده على ما ولته من اهتمام للرياضه، والحمد لله انتقلنا للعالميه مع توفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عراب الرؤيه، فنشكرهم جزيل الشكر. ثم اشكر الجماهير النصراويه جمهور الوفاء، يعني لا خلا ولا عدم، هم المحزم المليان، هم اللي يعني معك في الشدايد. يعني عاشوا الاسبوع الماضي شوي ايام صعبه لكنهم صامدين ما شاء الله وايمانهم كبير، وهذا اللي يعجبني فيهم، وانا منهم واليهم.
3: طيب الان انتم راح تستمرون سنه اخرى ترشحون
4: يعني ما في شيء واضح، لكن نقول احنا من المدرج بنرجع له، يعني قدمنا اللي نقدر عليه ونفتح الفرصه لوجه جديده ويشتغلون بشكل اكبر، يعني الله يوفقهم. في البال صراحه كان شيء اكبر نسويه لكن الحمد لله توفقنا بالدوري، ولا اللي في الخاطر شيء اكبر من كذا بكثير.
3: مبروك تستاهلون، انت شخصيا برضه تستاهل، برضه الابتسامه ترى اول مره اشوفها.
4: يا رجل
3: المبروك المبروك المبروك. كان مع الاستاذ عبد الله الماجد.
0: شكرا فهد.
3: نعم بتعالى يضيف جديد راح ارجع لك.
0: شكرا رجال متوج ومبسم. فهد يبغى يوتر يقول لا لا عدل. خلينا نحكي شوي عن جواو. جواو 26 سنه ترى، يعني هو اصغر منه بس ما كان من لعيبه الاجانب الثمانيه، اترك ان جيله هو تحت السن، ومع ذلك تحس انها دوره ميداني، قائد ميداني في الملعب
1: حقيقه. بتال شوف احنا كل قعدنا نتكلم
0: عنده طريقه في المراوغه عجيبه، حتى وانت تتابع يلخمك
1: في المناطق الصعبه. شوف بتال انا ودي اركز على اشياء حتى في المباريات السابقه ومباراه اليوم. احنا الحين كلنا نقول انه اصعب شيء في الثلث الاخير واللي قاعد يسويه جواب، لكن في نقطه في كوره يعني تم تخليصها وسوى سبرنت في منتصف الشوط الثاني، يعني في وقت ان انت مضغوط، يعني العضلة اجهدت والحالة الذهنية صعبت ومع ذلك سواها في اكثر من مباراة. بالتالي دائما احنا نقول لاعب رقم 10 هذا اللاعب الموهوب قليل يعني التحاماته ولا حالاته الدفاعية، وتشوف عنده كروت بالمناسبة واكثر مرة
0: هو شرس في التحام.
1: ايوه انا ترى قليل تلقى اللاعب هذا قل ان تجد فيه هذه يعني خلينا نقول الشراسة المطلوبة او المقبولة في كرة القدم، وهذا اللي بصراحة يميز جواو. انا اوافق الكابتن عبدو انه افضل لاعب في الموسم بدون شك،
2: انه جواو فيليكس تاثيره في الملعب تاثيره على حال
0: هذه رساله ابو فهد، خلينا نستفيد من هالموضوع، رساله للاعبين الصغار.

0: جو يروح صوت الحديد كثير في اوقات نهايه الموسم. انا يعني تعرف انا من متابعي اتلتيكو مدريد, فجو لما راح صغير سن كان يعني 20 سنه لما راح لاتلتيكو
1: على صفقه فيه,
0: اي وكان نحيف جدا كان نحيف يعني لما اي, فهو كان في نهايه الموسم دائما كان من توصيات سيميوني له. سيميوني تعرف يحب الشراسه والقوه والانه القوه البدنيه, كان دائما يروح صاله الحديد وهذا تاثر عليه الان واللعيب ضروري. ما ننسى خليني بس اقول يمين لامال لما قالوا لرونالدو وش رايك فيه, كان لاعب عظيم بس لو يجيه مدافع زي راموس ينهي حياته الرياضيه, بمعنى لازم تقوي بدنيا, لازم تقوي جسمك, لازم تقوي عضلاتك.
2: بتال هذا اللي تقوله وازيد عليها ترى اخر اربع مباراة احنا لعبنا 34 جوله زائد المشاركات الاخرى ومع ذلك تجي في نهايه موسم وتعطي هذا الاداء, هذا يعني انعكاس للي قلته انت يعني عن الحاله البدنيه اللي موجوده عنده.
0: طيب ما نقدر نتجاوز رجل جاب هدفين في مباراه حاسمه,
1: كريستيانو
0: لازم نتكلم عنه
1: اليوم. احنا نتكلم عن كريستيانو لاعب عظيم وانا اعتقد انه نهايه يستحقها صراحه على المواسم الماضيه وكذا, لكن انا اعتقد انه كريستيانو هو في ذاته يعرف انه في نهايه المشوار يعني يبغى يختمها بالشيء هو يريده. انا اعتقد عمليه تهديف او كما كان تهديف لا احد يضاهي رونالدو على مستوى العالم,
0: ويبدو دموع اليوم هي دموع وداع يبدو,
1: انا ما ادري انا هذه, لكن رساله جميله انه يروح بهذا الشكل الى كاس العالم وبهذه النفسيه, وانه انا لازلت حاسه التهديف عندي وهذا اللي يحتاجه منتخب البرتغال. يمكن المستوى البدني واللياقي واشياء كذا هو بدا يعني يتقبلها بشكل كبير, وممكن هذه تكون هي فعلا هي مباراه وداع مع حب يعني حبته.
0: انا حسيت كذا مع دموعه
1: الشعار هو خارج,
0: حسيت مع دموعه انه يعني وداعيه.
2: انا في رايي
0: انا باقي له موسم ترى في العقد.
2: انا اوافقكم وازيد الدموع رونالدو ذي بصراحه دائما احنا نتكلم عن القوه الناعمه وتاثير رونالدو على يعني الايمج اللي سواه للمملكه للرياضه في المملكه, والمملكه ما تحتاج, لكن انا اعتقد انها الدموع هذه تلقى لها صدى في كل وسائل الاعلام, مو بحنا نقول في كل لقطه, في كل لقطة للاعب تلقاها عنوان له. بالنسبة لنا في رياضتنا أو في كرتنا وحتى على وسائل الإعلام الدموع اليوم تراها تلقائية, ما كان يعني تعرف شيء لا شعوري بعد ما سجل الثالث وبعد ما ضمن النصر خذ أو فاز في المباراة نهمر الدموع, وأنا أعتقد أنها كانت دموع صادقة ما كان فيها جميل. يعني
0: بقي عندي دقيقة, مباراة اليوم أبو عبد ينصف فيها عبد الله الخيبري
1: ما يعني لاعب كان ممتاز يعني في البداية ما كان اي واحد يلعب جنب عبد الله الخيبر يكون افضل من عبد الله الخيبر, لكن هو اليوم بطل يعني لازم نتفق هو اليوم بطل.
0: اليوم ما في ولا باص غلط, ما في ولا باص غلط,
1: ما زال
0: حماس غلط
2: ورجع في الوقت,
1: ما زال النصر عنده ثغرات, حل بثغره بسيطه مع انه ظلم فيها مارتينيز الظهير يسار, ما زال يحتاج ثمانية, محتاج ظهير يمين ومحتاج ظهير يسار. انا ما زلت ترى هذا الشيء واحتياط ومهاجم عظيم.
0: قبل ما نختم نقول كلمه للهلال عادل, يعني مهما كانوا الناس مبرضين عن إنزاغي لكن فريق في مستوى في صعود وهبوط يظل منافس ويركض خلفك حتى آخر جولة, حتى آخر صافرة مش جولة.
2: لا أنا أشوف كان بالإمكان أفضل مما كان للهلال, من يفقد أصلا حتى الفوز في الهلال تلقى فيها صعوبة, التعادلات الكثيرة, الأداء. أنا دائما أقول الإمتاع يعني أني أنا اللي مسيطر وأنا اللي أسجل, الإمتاع يعني الإقناع. الهلال بصراحة ما كان هالسيدي لا ممتع ولا مقنع, و9 18 نقطة ترى كأنها 6 خسائر, بعضها مقبول تعادلات مع الفرق المقدمة, مع الفرق الأخرى مو مقبول.
0: أبدو عن الهلال
1: موسم هم اللي يعني اللي ما أقنعهم كثير الأداء وليس النتائج, هو خذها في الأخير خذ السوبر
0: خسر.
1: وكان عفواً
0: الكاس
1: ووصيف للبطل, ومع ذلك أنا أداء كبير في كاس العالم للأندية, لكن أعتقد أنه الأداء شوفوا مرضين في كاس العالم للأندية بسبب الأداء, لكن هنا محليا المرضى وفي آسيا بسبب الأداء.
0: جميل, شكرا عبدو, شكرا عادل. رونالدو إذن يتوجوا بلقبه المحلي رونالدو, كيف هو في قائمة أكبر اللاعبين في العالم الذين توجوا بلقب دوري.
3: ختام دوري روشن, كريستيانو ينجح بنيل اللقب في سن 43. البرتغالي يتجاوز تاريخية فاندرسار في البريمير ليج عندما توج الهولندي بلقب الدوري الإنجليزي في سن 40 عاما. وبالتتويج في الأول بارك يتفوق ابن جزيرة ماديرا على إنجاز الأكبر عمرا بنيل لقب الدوري الإسباني, بوشكاش في سن 38 ومودريتش في العمر نفسه كلاهما مع ريال مدريد. إنجاز كريستيانو يتساوى به مع الإيطالي بوفون المتوج في

سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في سن 41، لكن بوفون يمتلك الرقم القياسي للدوري الإيطالي الذي ناله مع يوفنتوس في سن 42. عمره 42 هو الذي توج به الحارس توني شوماخر مع دورتموند بلقب الدوري الألماني. إنجاز رونالدو الموسم الحالي تفوق عليه أيضا تياغو سيلفا بنيله لقب الدوري البرتغالي مع بورتو في سن 41 وثمانية أشهر. وحيد رزق المصري، العربية.

0: أذهب بكل أرقام الأسطورة دون كريستيانو رونالدو الذي سيتصدر اليوم كل عناوين الصحف العالمية وكل الصور والوكالات لأنه يحقق لقبه في عامه أو وهو يجري في عامه 42. نتحول إلى مصطفى حجي. مصطفى مساء الخير.
1: مساء الخير كابتن، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا مصطفى. أنت اعتزلت في 34-35 صحيح؟ صحيح. ايش رايك في لاعب اليوم يحقق واحد من
1: احترافيا اعتزلت في سن 40.
0: جميل. اليوم لاعب يحقق دوري محترف فيه تنافسية عالية في سن 42 في مباراة حاسمة، يسجل هدفين حاسمين أيضا، يتصدر عناوين الصحف العالمية بهذا اللقب رغم أن في مسيرته الكثير والكثير من الألقاب.
1: هو يستحق ذلك بكل تأكيد يا كابتن، فأنا أحب رونالدو. وبالنسبة لأطفالي اليوم لو كان علينا نتحدث عن أيقونة فسأتحدث عن رونالدو وما يفعله لكرة القدم، شيء استثنائي ورائع، وأنا فخور بأنه في الدوري السعودي لأنه يعمل كثيرا. وهذا الرجل، هذا اللاعب ليس إنسانا، ليس بشريا، لأن ما يفعله لا يصدق. فهو قد سجل 20 هدفا هذا الموسم وبتمريرتين حاسمتين. بالنسبة لشخص في مثل عمره، كما قلت لقد لعبت في أعلى المستويات، ولكن لسن 40 حين تلعب في مستوى عال ولديك 40 سنة فلا تكون لديك كل تلك الطاقة، ولكن بالنسبة إليه إنه لا يصدق. وحين أراه يلعب، هو اليوم سجل هدفين. وتذكر كابتن قبل أشهر كان لديه مشكلة مع الفريق وحاول دفع الجميع والنادي واللاعبين لأنه يحب الانتصار، تفكيره دائما منصب في التفكير، وهو اليوم حفز النصر والنصر فاز بسببه وبسبب عقليته. إذن تهانية للنصر وأيضا رونالدو، لقد أحسنت لأنك تستحق ذلك.
0: جميل. كيف رأيت رونالدو كابتن اليوم وهو يعني يسجل هدفين في هذا العمر ويحسم الدوري؟ أتكلم عن المباراة الأخيرة.
1: لقد كان الأمر عاطفيا، أردته أن يسجل لأنه حين تحب مثل هذا اللاعب تريده أن يسجل لأنه يعطي الكثير لكرة القدم، واليوم أردته حقا أن يسجل. لم يلعب كم كالعادة ولكنه أراد التسجيل ويمكن الشعور بذلك، فهو دائما قريب من المرمى ويحاول من ماني ومن كومان ويحاول دائما أن يصل إلى صندوق ليسجل بسرعة. طبعا لم يلعب ربما بأفضل كرة قدم ولكنه كان هناك في الوقت المناسب. طبعا سجل تلك الضربة الحرة لأنه لو لم يسجل تلك فكان ليتعرض لضغط، ولكنه سجل في الوقت المناسب وقتل اللعبة. ثم وأنا سعيد جدا بالنسبة إليه وبالنسبة للنصر، ولكن رونالدو يستحق

0: كلنا هذا النجاح.
1: كابتن أرقام تصدق، أرقام عجيبة، 28 هدف في الدوري فقط هذا الموسم رونالدو، يعني بخلاف البطولة الآسيوية، بخلاف كأس الملك طبعا لم يسجل فيها، لكن يعني 28 هدف كابتن يصل إلى هدف 102 لهذه الليلة في الدوري السعودي في 3 مواسم.
0: طبعا هذا لا يصدق بكل تأكيد، فهنا لقد مضى عليه 3 أعوام أو 3 مواسم، نعم، وهو كان يسجل أكثر من 30 هدفا كل عام. هذا طبعا أمر لا يصدق، وفي عمره وهو يلعب في الدوري السعودي، وهذا يعني إنه ليس دوريا متوسطا. الدوري السعودي هو أحد أفضل الدوريات في العالم، نحن نتحدث عن مستوى عال جدا. إذن ما يفعله هو أنه ليس بشريا كما قلت يا كابتن، وأنا قد أنا سعيد جدا لأن أرى رونالدو وهو يلعب، لأنه يعطي مثالا لكل الأطفال في العالم ليتبعوا خطاه.
1: جميل كابتن، بدنيا تلاحظ أن رونالدو يحتاج إلى المزيد، يحتاج إلى المزيد من التركيز أكثر من السابق.
2: You know, Captain.
0: حسنا كابتن.
2: I have a lot of respect to
0: Ronaldo. أنا أحترم كثيرا رونالدو، لأنه جاء إلى الدوري السعودي وفاز بكل الألقاب، فاز بكل شيء، ولكن في نهاية المطاف هو يقاتل للفوز بالدوري، وقاتل أيضا لدفع رفاقه لأن يتحسنوا أكثر ويركزوا أكثر للانتصار والانتصار. إذن هذا حين يذهب إلى أي مكان يفعل كل شيء لينجح وينتصر، ومع عقلية هذا سيلعب موسما آخر في الدوري السعودي، ولكن من الصعب أن نراه ربما في الموسم. طبعا سيذهب إلى كأس العالم أولا، فحين تذهب إلى كأس العالم ومع كل اللاعبين البرتغاليين مع رونالدو، فهذا يظهر بأنه لا يزال لديه القدرة للتسجيل ولإسعاد الناس.
1: جميل، من الممكن أن تراه كابتن في كأس العالم أساسيا أو ستكون مجاملة إذا كان أساسيا؟
2: لا يلايك جوكر يمين
0: مثل الجوكر، أعتقد بأنه طبعا لا يمكن أن يلعب كل المباريات، فبعد هذا الموسم الذي لعبه ولعب أيضا في البطولة الآسيوية ولعب الكثير من المباريات مع النصر، أعتقد بأنه بدنيا سيكون من الصعب جدا أن يلعب كل المباريات في كأس العالم، ولكن البرتغال سيحتاجونه، وفي اللحظات الحاسمة أعتقد بأنه سيكون مثل المدرب، ولذلك فيعطونه الفرصة ليكون في التشكيلة.
1: جميل، شكرا كابتن مصطفى، شكرا جزيلا لك. إذن ليلة حاسمة في الدوري السعودي، كان هناك ناس حاطين تلفزيونين يتابعون آخر دقيقة هنا وهنا، خلونا نشوف آخر دقيقة في المجمعة وآخر دقيقة في الرياض كيف كانت الأحوال.

0: تركي العوادي يلتحق بنا. كابتن تابعت الدقيقتين الأخيرات مع بعض ولا ما تابعتهم؟
1: أي دقيقتين؟
0: في المجمع وفي الرياض؟
1: في البداية ولا في
0: النهاية؟ لا في النهاية الأخير آخر
1: خلاص يعني
0: أصلا بالنسبة لك حسمت قبل
1: أربعة يعني من تسجل

0: هدف كريستيانو الثالث المباراة خلاص انتهت. تقريبا انتهت
1: في الستينات سجل أظن
0: وأصلا الطبيعي أنه مباراة النصر وضمك هي يسمونها المين إيفنت، هي المباراة صحيح. اللي تناظرها انت بناء عليها لو صار في تعادل أو 2-1 أو النتيجة قريبة تروح تشوف الهلال، لكن
1: كانت هي الحدث الأبرز
0: يعني إذا فاز النصر أصلا حتى الهلال تعادل أو انهزم أو
1: أبو اسمع منك تعليقك على المباراتين.
0: طبعا في البداية لازم نهني النصر على هذا الانتصار، أنا أعتقد أنه انتصار للقتالية، انتصار للإصرار، انتصار لعدم الاستسلام، ترى يعني
1: انتصار لمدرسة جوسيس.
0: خلي جوسيس شوي بس أنا ودي أني أتكلم دائما عن المنتصرين اللي ما يستسلمون كثير. ما يصير في حياتنا عقبات وممكن نوقف من ثاني عقبة ثالث عقبة، النصر ما توقف يعني عدد من البطولات اللي النصر وصل للنهائي وخسر اليوم هو رد لي يعني الإصرار وإثبات أنه القتالية والإصرار هي اللي توصلك للبطولات، وليس فقط العمل وليس فقط أنك أنت فريق جيد أو غير جيد.
1: خليني أقول جزء من الشروط،
0: أنه في فترات عندي النصر كان أفضل من اليوم وما حقق البطولة، لكن اليوم اللي حقق البطولة بالنسبة لهذا الموسم هو أن النصر أصر على أنه يواصل ويحقق هذه البطولة. هذا مثلا أنا أعتقد أنه رائع، لأنه النصر بدأ البطولة من الصيف ونجي لجيسوس، توقيع مع جيسوس يعني هذا بداية البطولة، مش أنا والله نهيت الموسم الماضي ما عندي بطولات أني أنا أتوقف وأبدأ أتخذ يعني قرارات غريبة. لا، هم اتخذوا قالوا من أنجح مدرب جاء للدوري السعودي. أنا أعتقد أن جيسوس خيار غير عادي، جواو فيليكس يعني ضربت معلم.
1: كابتن انت تحرق علينا حلقة بكرة.
0: ها؟ قاعد تحرق. لا بس أنا قاعد أقول
1: خلت كلام مباراة اليوم.
0: أنا قاعد أختصر للفكر اللي وصل النصر لهذه المباراة وهذا التتويج، هو مش هذه التسعين دقيقة، هو فكر
1: المسيرة كاملة،
0: الإصرار والخيارات الجيدة مقابل لو جينا الهلال المنافس لوجدنا على الأقل 10 قرارات غير جيدة في الهلال.
1: ممتاز.
0: هي ما جعلت الهلال ممتاز. يصل لهذه المرحلة.
1: عجبني هذا العنوان، 10 قرارات غير جيدة، أعطني إياها.
0: صحيح، يعني أكثر من قرار،
1: أعطني العشرة.
0: أول القرارات زين عندي كانسيلو، يعني خروجه أمر يعني صعب جدا،
1: عدم وتكمل موسم بدون ظهير،
0: عدم وجود مهاجم، وهذه أنا أعتقد هي مشكلة الهلال من الصيف من كأس العالم.
1: خلنا استوقفك.
0: إيه؟
1: طيب النصر اللي أنت معجب فيه عنده مهاجم واحد اللي كريستيانو، ما له بديل.
0: كم جاب من هدف؟
1: لحظة كابتن، بس خلنا أكمل لك. الهلال عنده ليوناردو وعنده نونيز وعنده بنزيمة، 3 مهاجمين كلهم كبار.
0: صحيح.
1: واثنين منهم أساسيين في منتخباتهم.
0: 3 مهاجمين ما يعني أدائهم في المباريات الحقيقة الحاسمة، مش في الهلال ترى في معظم المباريات من كان يسجل ومن كان يقود الفريق هم ليسوا المهاجمين في الغالب، سافيتش، نيفز.
1: طيب هذا قرار الثاني. القرار الأول ظهير، القرار الثاني مهاجم،
0: هذا الثالث بالنسبة لي الأهم. الأول كان
1: الثالث
0: رأس الحربة. القرار الثالث هو بكل تأكيد الاستقطابات الكثيرة الغير جيدة، عدد من اللاعبين اللي جابوا من
1: الهلال اللي في الشتاء،
0: فترة الشتاء ما كانت جيدة. بنزيمة بكل تأكيد خيار جيد على الورق وقلنا ممتاز، لكن لما جاء على الأرض الواقع ما كان الخيار الجيد وكان هو الخيار المتاح، لكن الهلال ما قدر يتصرف في هذه المرحلة. إضافة إلى إنزاغي وإصرار إنزاغي على الأخطاء التكتيكية المستمرة، العب بالثلاثة 4-3 طول الموسم، عدم اقتناعه في سلطان مندش. يعني سلطان مندش لو كان يلعب يعني مباراة السد اللي طلعه هو فيها لو بقى سلطان كان فاز. ففي كثير من القرارات سواء كانت فنية أو إدارية.
1: سمعنا منك 4 قرارات، 5.
0: أنا أقدر أقول لك الحين هذا سلطان مندش، هذا واحد من القرارات. الإصرار على بنزيمة في مباراة النصر على حساب كارلوس ليوناردو، يعني أقدر أن أعطيك كثير من القرارات اللي من مباراة إلى مباراة، ولكن أنا بأختصرها في أنه بداية الموسم الهلال ما كان جيد، ما اختار رأس حربة جيد، النصر اشتغل في الصيف بشكل أكثر معه. قد أجد العذر الهلال أنه شارك البطولة العالمية وكان مركز فيها وما كان عنده الوقت الكافي لهذا الموضوع، لكن الهلال ما بدأ الموسم أعتقد بشكل جيد. لذلك اليوم الانتصار بالنسبة لنا جميعا هو انتصار للفريق اللي يستحق من جانب ليس فقط

0: شخصية. الهلال لو فاز بيفوز بشخصية، مو لأنه يستحق، لكن عنده شخصية اللي رجع، وهذا اللي خلى الهلال يواصل ترى إلى آخر دقيقة.
1: الشخصية
0: الهلال عنده شخصية، لكن الفريق يقدم مستويات غير جيدة، فريق غير ممتع، عنده كثير من المشاكل اللي شفناها اليوم. حتى شفنا حاجة رائعة في النصر، إنه ما شفنا رئيس النادي ولا شفنا الإداري يحاولون يقوم بأدوار أكثر من لازم. اليوم شفنا كريستيانو جيسوس، هذا فعلا الوضع الطبيعي للفريق العادي الطبيعي، أنه كابتن الفريق هو من يقود الفريق وهو من يقوم بالخيارات. نفس الشيء بالنسبة للمدرب الفريق.
1: ممتاز، كلام جميل كابتن. بفتح معك أنا موضوع الهلال بكرة بشكل موسع، حضر القرارات العشر.
0: أعطيناك الحين خمسة، بدور خمسة.
1: شكرا دكتور تركي العوان. الوقفة الأخيرة بعد ذلك استقبلوا عصام عبد الفتاح وقرارات حكمي المباراتين الأهم في الجولة الأخيرة.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.

0: عصام عبد الفتاح يلتحق بنا الان. كابتن عصام مساء الخير. كابتن، مباراتين فيها الهلال او فيها النصر عشان البطل وفيها الهلال، ومع ذلك ما في الا ثلاث حالات من اقل مباريات الهلال والنصر اللي فيها قرارات تحكيميه جدليه. ليش؟
1: عارف ليش؟ لان النحس اتفك يا بتاع.
0: النحس اتفك ولا الحكمين كانوا كويسين يا كابتن؟ بصراحه
1: ما هو يعني لما النحس اتفك عن الزمالك والنصر
0: والارسنال
1: بطولتين في يومين ورا بعض. هو الارسنال صحيح
0: هو الحين اللي متصدر يا كابتن، اللي متصدر جدول النحس السنه دي. خلاص اتلتيكو متصدر الان، اتلتيكو نشوف السنه الجايه ايش حيعمل.
1: اتلتيكو اتفق معاك.
0: طيب خلينا نشوف الحاله الاولى كابتن.
1: لا النهارده الحقيقه
0: خالد الطريس دقيقه 56 حسب بنالتي بعد عودته للفار. ايش رايك؟
1: هنشوف هذه الحاله. الحقيقه كانت لعبه كروس داخل منطقه الجزاء والكوره لمست يد سمكان. هنشوف كده هل اليد لما لمست يد سمكان هل كان اليد مكبره الجسم ولا لا. هنا كانت حاله يعني صعبه، كان في زحمه داخل منطقه الجزاء، يمكن خالد ما شافش. هنا الايد فعلا يا بتال كانت مكبره الجسم، ايد سمكان فعلا كانت خارج الجسم ومكبره الجسم بشكل غير طبيعي. ركله الجزاء الحقيقه صحيحه، وفعلا تقنيه الفار الحقيقه كان لها دور كبير في احتسابها باستدعاء خالد، وفعلا خالد شاف الحاله ورجع احتسب ركله الجزاء صحيحه لنادي دمك.
0: كابتن، ما تفرق مع الحكم او القانون بانه اللاعب ما كان يشوف؟ يعني هي ضربت في يده، ما عنده اهمال، ما عنده تغطيه لزاويه اللعب مثلا، لانه ضربت في وهو معطي الكره ظهره. ما تفرق هذه في القانون؟ ها،
1: هو ما لا تفرق، لانه هو لما حاول يقفز يلعب الكره بتال كان لازم ايده ترجع للوضع الطبيعي وهو نازل الارض. لكن استمر الذراع مكبر للجسم، فهنا لا، دي مخالفه لمسه يد وركله جزاء صحيحه الحقيقه.
0: طيب نروح للحكم السلوفاكي كابتن ايفن كروزليك، حكم مباراه الهلال والفيحة والهلال الدقيقه 41. محمد كانو، هل استحق ركلة جزاء في اللقطة الحالية اللي تشوفها كابتن؟
1: هنشوف هنا سقوط محمد كانو لاعب الهلال داخل منطقة جزاء الفيحاء، هل كان في خطأ يستحق احتساب ركلة الجزاء؟ هنشوف ان الاحتكاك اللي حصل من مدافع الفيحاء لمحمد كانو كان احتكاك طبيعي جدا في

0: كرة القدم لا يرتقي إطلاقا إلى احتساب ركلة الجزاء، وكان قرار الحكم الحقيقة اللي كان عنده زاوية رؤية في هذه الحالة زاوية رؤية جيدة، قدر يشوف التفاصيل الدقيقة للحالة وسمح باستمرار اللعب، وهو القرار الصحيح، وأيضا تقنية الفار أكدت على هذا القرار.
1: جميل كابتن. اللقطة الثالثة أيضا إيفان كروزليك سلوفاكي 59، احتساب ضربة جزاء للهلال بعد العودة للفار، نشوفها معك.
0: هنشوف الحالة الأخيرة عندنا النهاردة، احتساب ركلة جزاء لمهاجم الهلال، هل كان هناك خطأ أو لا؟ من لعب الكرة؟ مهاجم الهلال هو اللي لعب الكرة، أما مدافع الفيحاء كان بعرقلة مهاجم الهلال، في خطأ فعلا والقرار صحيح، المفروض كان الحكم يحتسب هذا القرار داخل الملعب، ولكن تقنية الفار الحقيقة برضو كان لها دور في
1: جميل
0: احتساب هذه الركلة، لأن ركلة الجزاء صحيحة الحقيقة.
1: كابتن، مباراة صعبة أكيد النصر وضمك، مع ذلك خالد الطريس كيف تقيمه؟
0: والله النهاردة خالد أثبت أنه يستحق أن يكون موجود ضمن حكام كأس العالم. لم يرهبه الموقف، لأن هي ماتش الموسم الحقيقة للنصر اليوم، وكمان ان هو وكمان لما جيسوس اعترض اداله انذار، ما هبش الموقف، لا الضغوط اللي كانت عليه النهارده اثبتت ان هو حكم كبير الحقيقه، ولم يتاثر بالضغوط.
1: جميل.
0: فانا مبارك للتحكيم السعودي بخالد الحقيقه، بخالد التوريس، وان شاء الله ربنا يوفقه في كاس العالم باذن الله.
1: الله يوفقه يا كابتن وكل الحكام العرب في كاس العالم. شكرا كابتن عصام عبد الفتاح. إذن ختم الموسم السعودي، النصر بطلا وصحافة العالم يتصدرها كريستيانو رونالدو، هذه المرة رونالدو يتصدر الصحافة ولكن بلقب الدوري السعودي. ألقاكم.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة الإخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد أن المرشد الإيراني قرر عدم تسليم اليورانيوم المخصب إلى واشنطن، وترامب يتعهد بتدميره. القادة الجمهوريون في مجلس النواب يلغون تصويتا كان مقررا الخميس على قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران. وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله. وزيرة المالية البريطانية تمتنع عن تأكيد دعمها لستارمر للبقاء في منصبه كرئيس للحكومة. واشنطن تعتقل شقيقة رئيس شركة تابعة للجيش الكوبي، وحكومة الأخيرة ترد بتشديد الرقابة على الاتصالات. البداية من جديد، تطورات الحصار الأمريكي على إيران ومفاوضات إنهاء الحرب بين البلدين. ففي تطور لافت، أكد مصدر رفيع المستوى للعربية أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب إلى واشنطن. من جهة أخرى، قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الجانبين والفجوات بينهما تقلصت، مضيفا أن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال. وفي إشارة إلى إيران، شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، وقال إن أمريكا ستحصل على

0: على كل ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب وفق تعبيره.
1: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب ولن تتركه في قبضة الإيرانيين، مضيفا أنه بات من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية.
2: Can they keep their highly enriched uranium?
1: No, no. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it. But we're not going to let them have it.
0: ترامب أكد كذلك أنه يريد أن يصبح مضيق هرمز مفتوحا وبدون رسوم عبور، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.
2: How do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to?
1: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
0: بدوره أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس ترامب يفضل الاتفاق مع إيران على الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options.
0: إذن واشنطن تؤكد أنها مستعدة لكل الاحتمالات بما فيها استكمال الحرب وتحسبا لاستئناف محتمل للحرب، وكخطوة استباقية أعادت تشغيل عشرات المواقع، مواقع الصواريخ، بل وحولت الساحات العامة إلى معسكرات تدريب. نتحدث هنا عن أكشاك سلاح في شوارع طهران، مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية يجبرون على تلقي تدريبات أساسية على استخدام الأسلحة والبنادق الهجومية من طرف عناصر تابعة للحرس الثوري. هذه الورش تقتصر على تعليم أسس استخدام الأسلحة، من بينها البندقية الهجومية من طراز AK-47 كلاشنيكوف وكذلك الذخائر، كما سيتم التدرب على أسلحة أخرى حسب ما تراه السلطات مناسبة. تقارير كشفت أن الحرس الثوري نشر أسلحة خفيفة ومتوسطة بين المدن لتسهيل الوصول إليها في حال تنفيذ عملية برية أمريكية إسرائيلية. تطورات جاءت بالتزامن مع توجه إيران لرفع آثار القصف عن عشرات مواقع الصواريخ البالستية وتمكنها من استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل المواقع المتضررة، كما تعمل على نقل منصات إطلاق صواريخ متحركة وتعديل تكتيكاتها تحسبا لأي استئناف للهجمات بحسب صحيفة نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز.

0: معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل لأتوم. أهلا بك دكتور نبيل. حقيقة تسليح الإيرانيين هي سلاح ذو حدين، كيف يمكن أن تراهن إيران على تسليح الشعب الذي كان خرج بالألاف ضد هذا النظام؟ هل يمكن أن تضمن أن يكون إلى جانبها في حال تطورت الأمور إلى مواجهة أوسع مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
1: صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني لا يمكن الرهان على ذلك، خصوصا أنه بعد حرب 12 يوم في حزيران من العام الماضي خرج المحتجين إلى الشوارع، وكان هنالك قمع أمني غير مسبوق أدى إلى قتل كما تقول المعلومات الرسمية 5000 متظاهر، وفي حين المعلومات غير رسمية تتحدث أو تحدثت عن مقتل أكثر من 20,000 متظاهر أو محتج. وهنالك حتى خشية بعد هذه بعد حرب 40 يوم وانتهاء الهدنة من انفجار أيضا غير مسبوق، وهذا ما تحدث فيه عدد من المسؤولين الإيرانيين، وحتى التحليلات الإيرانية تتحدث عن الخشية من اليوم التالي. وبات هنالك حتى ما يعرف بالتيار التصعيدي العسكري المتشدد بقيادة أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر الذين يريدون تأجيل الانفجار الداخلي عبر استمرار في خلق بيئة صراعية والواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني يتحسب ربما من حرب برية، يريد نشر الأسلحة الفردية ما بين المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى ربما هو يفترض عملية قد تؤدي إلى تدمير مخزونات إيران من كثير من الأسلحة المتعلقة بالجيش والحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج، وبالتالي هو يحاول استباق ذلك لتسليح الشعب الإيراني. هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة جدا أستاذ إبراهيم، لأنه ربما قد تنجح هذه المهمة على فرض أن هنالك تعبئة شعبية أو ما يسمى ببسيج مردمي استطاع من خلال النظام الإيراني أن يحشد فئات مؤيدة خلف مطالبه وخلف المشروع القاضي بمصادرة الولايات المتحدة الأمريكية والدخول معها في حلقة صراعية وبيئة صراعية، لكن المعطيات على الأرض تشي خلاف ذلك تماما. مع وجود متغيرات يعني تشجع على الانفجار الداخلي، مع وجود 40 مليون إيراني تحت خط الفقر و13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، وارتفاع أيضا هذه السلع ما بين 15% إلى 160%، عاد على انهيار العملة الوطنية التوم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأيضا تدمير جزء كبير من قطاعات إيران الحيوية والاستراتيجية مثل قطاع البتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم اللي كان بشكل 40% خارج الاقتصاد النفطي من حجم المدخولات، وبالتالي يعني بيشتغل في هذا القطاع حوالي 2 مليون شخص ما بين فني وتقني ومهندس، وبالتالي هؤلاء سوف ينضمون إلى جيوش العاطلين على العمل والناقمين على سياسات النظام، وبالتالي هؤلاء هم جيوش قد ينتقلوا للتعبير عن أنفسهم من إلى صناديق الذخيرة.
0: يعني لا يوجد ضمان 100% دكتور نبيل بأن يبقى هؤلاء في صف النظام، خصوصا بأنه هذه الضائقة كل يوم تتزايد أكبر وتتعمق بشكل أعظم. السؤال أنه على ماذا يراهن الإيرانيون في تعنتهم في رفض تقديم أي تنازلات، والموقف الأخير للمرشد بأنه هو يرفض تماما وبشكل نهائي تسليم اليورانيوم، هل يعتقدون بأنه الولايات المتحدة غير معنية بالعودة إلى الحرب؟ هل يراهنون على تعقل الكثير من دول الخليج ومحاولاتها امتصاص التسرع والغضب الأمريكي لصالح التوصل للاتفاق؟ كيف ينظر الإيرانيون إلى هذه المهل والاحتمالات القادمة؟
1: يعني أحسنت على هذا السؤال أستاذ إبراهيم. يعني الإيرانيون ينظرون إلى التأجيل وهذه المهل كما تفضلت نجاحا لسياسة الصمود والضغط المتبادل، والإعلام الإيراني يقدم هذه الخطوة يحلل لك دليل على خوف واشنطن من الحرب الشاملة، والحرس الثوري يعتبر أنه تهديد هرمز، ودول مجلس التعاون الخليجي قد أعطى ثمار التفاوضية، وهذا عزز ربما من محاولات الجانب الإيراني لرفع المعنويات بعد الهزائم المدوية التي تعرضت لها إيران خلال الفترة السابقة، وبالتالي هنالك ما يعرف بزيادة التحصين حول المنشآت الحساسة النووي والبنى التحتية، وبالتالي استراتيجية إيران هي قائمة على عدد من المرتكزات لمواجهة ذلك، ضغط عبر تهديد الصاروخ والمسيرات ووكلاء إيران، بالإضافة لمحاولة تعميق الخلاف بين واشنطن وتل أبيب حول

جدوى الحرب، والإعلام الإيراني الحرس يضج بمثل هكذا عملية تضليل للشعب الإيراني، بالإضافة إلى تصدير الخليج وتصويره كطرف يضغط لمنع الحرب بسبب الخشية من الرد الإيراني كما تفضلت. هذا إلى جانب دفع

0: ثم هذا الأمر يعني كان هناك انتقادات واسعة من جانب الرئيس الإيراني مثل هكذا استراتيجيات، وتأكيد إيران صحيح أنها لن تقدم استسلاما سياسيا تحت التهديد العسكري، لكن في هنالك تهيئة الداخل الإيراني نفسيا لحرب طويلة وضغوط اقتصادية مستمرة، بالإضافة إلى الاعتراف الضمني بأن إيران متضررة وليست منتصرة، ومحاولة ضبط التوقعات الشعبية ومنع خطاب الانتصار المبالغ فيه، مع الجمع ما بين الصمود والاستمرار في التفاوض وتعزيز خطاب الكرامة والسيادة لتوحيد الجبهة الداخلية. يعني إذا بتلاحظ حتى تركيز الرئيس الإيراني وانتقاده للحرس الثوري الإيراني ضمنيا لخطاب التشدد عبر تركيزه على عدم إعطاء رسائل مظللة يوحي بانتقاد الخطاب التعبوي والمبالغات العسكري، وحديثه عن الحكمة وانتقاد الخطاب،
1: وهذا الخطاب يعني هوجم يعني من قبل يعني وكالة فارس الناطقة باسم الحرس الثوري، لأنه لم يأتي على هواها. على كل حال أنا أشكرك على وجودك معنا من عمان، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليلات. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الجيش الأمريكي استنزف جزءا كبيرا من مخزون صواريخ الدفاع الجوي المتطورة، وذلك بعد استخدام كميات ضخمة في حماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن استخدمت ذخائر ومنظومات اعتراض أكثر مما استخدمته إسرائيل خلال المواجهات الأخيرة. ووفقا لتقييمات البنتاغون، دعمت واشنطن الدفاعات الإسرائيلية بأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من منظومتي ثاد وستاندرد خلال المواجهات مع إيران. في المقابل استخدمت إسرائيل 190 صاروخا فقط من مخزوناتها للذخيرة الدفاعية. وردا على التقارير المتداولة بشأن مخزون الذخائر الأمريكية، أكد مسؤول في البحرية الأمريكية امتلاك واشنطن الكثير من الذخائر ما يكفي لعملياتها ضد إيران. وأوضح القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي أن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لأي عمليات عسكرية مرتقبة. ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي تصويتا كان مقررا على مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في إيران، وذلك لتجنب هزيمة إجرائية وشيكة بسبب غياب عدد من نوابهم، وأيضا خشية تمرير القرار بموافقة بعض الجمهوريين بعدما اكتسبت حملة الديمقراطيين تدريجيا المزيد من الدعم الجمهوري خلال الأسابيع الأخيرة. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة CNN مؤخرا أن 77% من المشاركين بمن فيهم أغلبية الجمهوريين يرون أن سياسات ترامب قد رفعت تكلفة المعيشة في مجتمعاتهم بدورهم. وفي بيان مشترك انتقد كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب قرار إلغاء التصويت، واعتبروا فيه أن الأغلبية الجمهورية تتصرف وكأن مجلس النواب شركة تابعة بالكامل لإدارة ترامب. هذا في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. ترامب قال إن الحرب قد تحول دون حضوره لزفاف ابنه الأكبر، مشيرا إلى أنه سيحاول حضور الحفلة، ووصف التوقيت بأنه سيء.
2: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. No, but he's got a very person who I've known for a long time, and hopefully they're going to have a great marriage.
1: نشر الجيش الأمريكي صورا لعمليات حامل الطائرات يو اس اس أبراهام لينكولن في بحر العرب، وأكدت القيادة المركزية أن هذه المجموعة تحافظ على أعلى درجات الجاهزية أثناء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

هذه الساعة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. العربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية. ولدينا أيضا مظاهرة في أنقرة تندد بقرار قضائي يأمر بعزل رئيس حزب الشعب الجمهوري.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أكدت المفوضية الأوروبية أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة جديدة في قطاع الطاقة انعكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
1: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment. Second, on growth. The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Third, on inflation. Energy inflation is already on the rise, and price pressures are set to spill over to other areas.
0: ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز، فإن تداعيات الأزمة باتت تطال الاقتصاد الأوروبي. ففي فرنسا احتج سائقو شاحنات على زيادة أسعار الوقود، وهي أزمة سببها استمرار أزمة مضيق هرمز. فديدهوك معه التفاصيل.
2: هذه واحدة من صور تداعيات إغلاق مضيق هرمز في فرنسا. أكثر من 250 شاحنة يحتج أصحابها أمام وزارة الاقتصاد على ارتفاع سعر الوقود وما يشكله ذلك من ضغط مباشر على نشاطهم اليومي.
3: في الوقت الحالي لا تزال المفاوضات مستمرة، لكن

0: تسير في الاتجاه الصحيح، ونحن سعداء بذلك، وعلينا أن نتحلى بالصبر، وإذا اقتضى الأمر سنعود إلى الشارع.
1: تتعلق مطالب هؤلاء بإلغاء الضريبة على الوقود وطلب زيادة المساعدات الحكومية لهم، مطالب استجابت لها الحكومة جزئياً من خلال إعلانها عن حزمة مساعدات جديدة، خبر تلقاه المحتجون بارتياح واعتبروا أن تحركهم كان من بين أسبابه.
2: نحن فخورون بوجود زملاء نزلوا إلى الشارع بهذا القدر لتقديم الدعم، سنرى لاحقاً إلى أين سيؤدي ذلك.
1: أصحاب هذه الشاحنات يقولون إن المشكلة لم تعد فقط في سعر الديزل، بل في الكلفة التي ترتفع معه، في مقابل أنهم لا يستطيعون دائماً نقل هذه الزيادة إلى الزبائن، لأن جزءاً من خدماتهم مرتبط بتعريفات منظمة أو بعقود لا تتغير بسهولة.
3: هذا المشهد يوضح كيف تتحول أزمة الطاقة من ملف دولي إلى ضغط اقتصادي ملموس داخل فرنسا، وهو ما يضع الحكومة أمام قرارات صعبة بزيادة الدعم للقطاعات المتضررة على حساب ميزانية تعاني أساساً من عجز كبير. فادي الدهوك، العربية، باريس.
4: حصلت العربية على تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران، وكيف اكتشفها أحد الرعاة، وماذا حدث بعد اكتشافه للقوى الإسرائيلية. نتابع هذه التفاصيل من خلال الواقع الافتراضي.
5: رحلة لاصطياد الأرانب في صحراء العراق انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار العسكرية خلال الحرب الأخيرة. قاعدة جوية إسرائيلية في عمق الصحراء العراقية. وفق مصادر العربية والحدث، بدأت الخيوط الأولى لهذا السر العسكري تنكشف بتاريخ 3 مارس الماضي. القصة بدأت عندما خرج راع عراقي وشقيقه في رحلة صيد أرانب إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب غرب العراق. رحلة بدت عادية في بدايتها، لكنها تحولت لاحقاً إلى مدخل لكشف تواجد عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران. لاحظ الراعي طائرة مسيرة كانت تراقب تحركاته في الصحراء، ومع استمراره في مطاردة الأرانب وصل إلى موقع عسكري غامض. هناك اعترضته سيارة عسكرية مكشوفة يستقلها عناصر يرتدون زيا صحراويا. ترجل أحدهم وتحدث معه بلهجة شامية قبل أن يحقق معه لدقائق ويأمره بمغادرة المكان فوراً، محذراً من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضاً للقتل. الراعي أبلغ لاحقاً جهات أمنية عراقية وقال في إفادته إنه شاهد طائرات ضخمة وأخرى صغيرة تهبط في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن الطائرات كانت من نوع شينوك وبلاك هوك وعددها 5 طائرات. بعد يومين تحركت قوة أمنية عراقية إلى المنطقة للتحقق من شهادة الراعي، لكنها تعرضت وفق المصادر لإطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وجرحى وتدمير عدد من الآليات. وفي 6 مارس تلقت الشرطة العراقية بلاغاً جديداً يفيد بمقتل شاب عراقي وإحراق مركبته في المنطقة ذاتها، لتشير المعلومات الاستخباراتية لاحقاً إلى أن الحادثة مرتبطة بالموقع نفسه الذي شهد التواجد الإسرائيلي. وتقول المصادر إن هذه الأحداث عجلت بانسحاب القوات الإسرائيلية من صحراء النخيب. القوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات العسكرية خلال الحرب وخشية استهداف ما تبقى منها.
4: أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان. أوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم، إضافة لدبلوماسي إيراني.

0: العقوبات شملت النواب حسن فضل الله وابراهيم الموسوي وحسين الحاج وكذلك احمد بعلبكي واحمد صفاوي القياديين في حركة امل. وكشفت الخارجية الامريكية انها خصصت مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لاي معلومات تؤدي لتعطيل تمويل حزب الله. وفي تقديرات للحكومة اللبنانية قال وزير المالية ياسين جابر إن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب بلغ نحو 20 مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني يتأثر كثيرا مع إطالة أمد الأزمة.
1: في منطقة بكاملة عم تمحى من الوجود، فعشان هيك يعني أنا أكيد ممكن نوصل ل 20 مليار كله سوا بين مباشر وغير مباشر، وأكيد مع هيك حرب وبهالظروف اللي مثل ما قلت تراكمت منذ 24 حتى اليوم أكيد الاقتصاد تأثر كتير.
0: في مسجدات الأوضاع في غزة حذر نيكولاي مالادينوف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام من خطر أن يصبح الوضع الراهن بوقف إطلاق النار غير الكامل في قطاع غزة وضعا دائما. وقدم مالادينوف إلى مجلس الأمن الدولي تقريرا يصف رفض حركة حماس بنزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه العقبة الرئيسية أمام خطة السلام، وحذر كذلك من القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
2: لابد من أن يكون سحب السلاح في غزة متدرجا ووفقا لجدول زمني محدد ومتفق عليه. يجب أن تكون العملية بقيادة فلسطينية وأن ينقل السلاح إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. لابد من نزع كل الأسلحة وتفكيك كل البنى والهياكل المسلحة. لا يطلب من أي مجموعة مسلحة فلسطينية تسليم سلاحها لإسرائيل. السلاح يسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والأمر يحتاج إلى مراحل وبرقابة دولية. واللجنة الوطنية ستكون مسؤولة عن تسجيل الأسلحة وترخيصها وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتلتزم الفصائل بالتعاون لإنهاء قوة السلاح والتأكيد على سلطة واحدة وقانون واحد. كل أسلحة الشرطة تخضع للجنة وسلطتها.
0: في تركيا شهدت العاصمة أنقرة مظاهرات للتنديد بحكم قضائي يقضي بعزل أوزغور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري من منصبه وإعادة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كلتشار أوغلو مكانه. وقدم الحزب طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، كما وصف مسؤولون بالحزب القرار بأنه محاولة انقلابية. وعد أوزغور أوزال رئيسا لأكبر حزب منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
3: Yargı gücüyle gelirler.

ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. روسيا تستعرض أسلحتها النووية قرب حدود الناتو وبوتين يؤكد أن النووي للردى. ولدينا أيضا الهند تؤجل قمة إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع نشرة من بريطانيا، حيث أثارت تصريحات وزير المالية تكهنات أو وزيرة المالية تكهنات بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، وذلك بعدما امتنعت عن تقديم دعم حاسم لبقائه في منصبه خلال مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية. واكتفت الوزيرة البريطانية بالقول لنرى ما سيحدث في المستقبل، وأكدت أن ستارمر يقوم بعمله كرئيس الوزراء، مشيرة إلى أنها تركز على مهامها في معالجة أزمة المعيشة وخفض الهجرة وتقليص قوائم انتظار الخدمات الصحية. في تطورات حرب أوكرانيا، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها وافقت على صفقة عسكرية محتملة لبيع عتاد لأوكرانيا لدعم منظومة صواريخ هوك بقيمة تقدر بنحو 108 ملايين دولار. قبل ذلك كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن كييف باشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المعززة في المناطق الشمالية من البلاد والمناطق المتاخمة لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل رادعا فعالا لأي أعمال عدائية محتملة.
1: من المهم للغاية دعم شعبنا هنا وتعزيز دفاعاتنا، وهذا ما نقوم به بالفعل. يشمل ذلك البنية التحتية الوقائية، التحصينات وغيرها من التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الحدود التي سيتم تشديدها بشكل أكبر، سيما باتجاه بيلاروسيا المجاورة التي تسعى روسيا جاهدة لجرها إلى مزيد من التورط في هذه الحرب.
0: تصريحات زيلينسكي جاءت بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن جميع مهام المناورة التدريبية للقوات النووية أنجزت بالكامل. وأضاف الدفاع الروسي بأن طاقما من القوات المسلحة البيلاروسية نفذ عملية إطلاق صاروخ باليستي من منظومة اسكندر، فضلا عن عملية إطلاق من الجو لصواريخ باليستية عابرة للقارة.
2: روسيا وبيلاروسيا تجريان اليوم أول تدريب عسكري مشترك لهما حول قيادة القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وخلالها سيتم إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة. إن تطوير الثالوث النووي هو بمثابة ضمان لسيادة روسيا وبيلاروسيا، وكما تؤكد عقيدتنا النووية فإن هذه الأسلحة ستستخدم فقط كملاذ أخير لحماية أمننا القومي.
0: لكن ماذا نشرت روسيا في هذه التدريبات النووية حتى أثارت فزعا عابرا للحدود لأوكرانيا؟ روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية داخل بيلاروسيا، خطوة وصفت بالرسالة التحذيرية ليس لأوكرانيا فقط إنما لعموم أوروبا، والسبب واضح: روسيا ترفع مستوى الجاهزية النووية قرب حدود الناتو. منظومات اسكندر ام المتنقلة حضرت

بقوة في المناورات الروسية البيلاروسية هي صواريخ باليستية سريعة يصل مداها إلى 500 كيلومتر وقادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية تتميز بالدقة في ضرب أهداف عسكرية. موسكو دفعت أيضا بصواريخ كينجال الفرد صوتية ضمن التدريبات الصوتية، نتحدث عن سرعة تتجاوز 10 أضعاف سرعة الصوت، ومناورة أثناء الطيران، والهدف اختراق الدفاعات الجوية واستهداف المواقع الاستراتيجية. وفي أعماق البحار دخلت غواصات روسية مزودة بصواريخ باليستية مرحلة الاستعداد القتالي. الخطوة هذه لم تثر قلق أوكرانيا فحسب، بل تجعل دول البلطيق تتأهب بحرا كما تتأهب في الجو.

0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تروث سوشيال أن واشنطن سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجئ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. أوضح ترامب أن قراره يستند إلى علاقته الشخصية بالرئيس البولندي كارول نافورتسكي. رفض رئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون حضور حفل افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في العاصمة نوك. يأتي افتتاح السفارة الأمريكية وسط توتر متصاعد مع واشنطن بشأن الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. نقلت تقارير عن السفير الأمريكي لدى الدنمارك قوله إن الرئيس دونالد ترامب تخلى عن فكرة الاستيلاء على جزيرة غرينلاند بالقوة. وأشار السفير الأمريكي في مقابلة مع إذاعة غرينلاند إلى أن مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره سكانها. إلى التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقال شقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة جايسا المالية التابعة للجيش الكوبي. روبيو أوضح أن أديس لاستريس موريرا أصبحت قيد احتجاز سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية، وتعد جايسا الذراع الاقتصادية الأبرز للمؤسسة العسكرية الكوبية، وتسيطر على قطاعات حيوية تشمل السياحة والموانئ والتجارة الخارجية. وفي تعليق له على التوتر مع كوبا، اتهم روبيو كوبا بأنها إحدى الدول الراعية للإرهاب، قائلا أنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة، متهما إياها باستضافة عناصر من الاستخبارات الروسية والصينية.
1: I'm not going to comment on military matters or national security threats directly linked to the United States in specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russian and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba's always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region.
0: إذن مشاهدين، في الأخبار العاجلة، وزير المالية الفرنسي يقول مجموعة السبع لم تناقش استخدام احتياطات النفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسعى لمساعدة المواطنين هناك كونهم يفتقدون للمقومات الحياتية الأساسية. الحديث هنا عن كوبا.
2: Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there this week, Nimitz aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government?
3: No, not at all. The Cubans, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them. I don't want to, on a humanitarian basis.
0: وردا على التصريحات الأمريكية وتحركاتها، قررت الحكومة الكوبية إجراء تغييرات شددت بموجبها رقابتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية، وشملت تغييرات أجهزة التوجيه وأجهزة الراديو والطائرات المسيرة، واشترطت اللوائح الجديدة ترخيصا فنيا مسبقا لاستخدام

0: استيراد واستخدام وبيع مجموعة واسعة من المعدات مثل أنظمة الواي فاي وأجهزة اللاسلكي، بالإضافة إلى تفتيش أجهزة الاتصالات المستوردة.
1: في فبراير عام 1996 أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ المعارضة فوق المياه الدولية قرب فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين هافانا وواشنطن. ورغم مرور 3 عقود على تلك الحادثة، تعيد الولايات المتحدة فتح جراح قديمة لم تندمل بالكامل عبر توجيه اتهامات جنائية غير مسبوقة إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو و5 طيارين كوبيين، تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات و4 تهم بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
2: نتوقع صدور مذكرة توقيف بحقه، لذا نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعيةً أو بطريقة أخرى وأن يزهر.
1: في تلك المرحلة كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع، ويعتقد أنه لعب دوراً رئيسياً في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين. اليوم تسعى واشنطن للقبض عليه تمهيداً لمثوله أمام المحكمة في مسار يحاكي نهجاً سبق تطبيقه في فنزويلا حين اعتقل نيكولاس مادورو، وفيما يرجح البعض سيناريو مماثلاً يستبعد ترامب أي تصعيد في ظل تعقيدات المشهد الكوبي. في المقابل رفضت هافانا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرة أنها محاولة لزيادة الضغط على الجزيرة من أجل تغيير النظام في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي بعقوبات تطال الدول التي تزودها بالوقود، من عكس مباشرة على الإمدادات الحيوية وفاقم تدهورا اقتصاديا يعد من الأشد خلال السنوات الماضية.
0: أعلنت فنزويلا أنها سمحت للولايات المتحدة بالتحليق فوق كاراكاس كجزء من تدريب على إخلاء السفارة. وزير الخارجية إيفان خيل أوضح أن القرار الفنزويلي جاء بناء على طلب السفارة الأمريكية، وعليه سمحت السلطات الفنزويلية بإجراء تدريب على الإخلاء في 23 مايو استعدادا لحالات طوارئ طبية محتملة أو أحداث كارثية. أكدت حركة M23 المسلحة تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا في إقليم جنوب كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية، وقالت الحركة أن مصاب قدم من كاسينغاتي ثالث أكبر مدن الدولة. هذا وتواصل منظمة الصحة العالمية جهود احتواء التفشي وسط صعوبات أمنية ناجمة عن القتال الدائري بين الجيش الكونغولي ومسلحي الحركة المدعومة من رواندا. في السياق ذاته، الولايات المتحدة حظرت دخول القادمين من 3 دول بسبب تفشي إيبولا. هذا وأجلت الهند أيضا والاتحاد الأفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. قالت الخارجية الهندية في بيان أن القرار يأتي نظرا للوضع الصحي في القارة، وسترجع القمة الرابعة للمنتدى الهندي وأفريقيا إلى وقت لاحق.
3: لم يكن وباء عاديا بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكا بالبشر، عاد اليوم إلى الواجهة مجددا بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفاً حاداً، واكتشف لأول مرة عام 1976. ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل جسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر، مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار، فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا، وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكراً. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بانديبوغيو النادرة، ولا يوجد لقاح مخصص لها.

0: حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ فكانت بين عامي 2013 و 2016 حين أصيب أكثر من 28 ألف شخص وتوفي أكثر من 11 ألفا في غرب أفريقيا. وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية وإنما حالة طوارئ عامة.
1: نختم بهذا الخبر الرياضي، إذ توج فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بطلا لدوري روشن السعودي لكرة القدم، وأنهى نادي النصر الدوري برصيد 86 نقطة، وقاد رونالدو فريقه بتسجيله هدفين من أصل 4 أهداف سجلها فريقه أمام ضمك في الجولة الأخيرة. نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. مصادر العربية تؤكد أن المرشد الإيراني قرر عدم تسليم اليورانيوم المخصب إلى واشنطن وترامب يتعهد بتدميره. القادة الجمهوريون في مجلس النواب يلغون تصويتا كان مقررا الخميس على قرار يهدف إلى تقييد صلاحية ترامب في حرب إيران. وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟
10: من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
11: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
9: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
12: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
13: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
14: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9:00 على

0: الشاشة العربية. آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع. محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مشاهدينا نرحب بكم في نشرة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. رغم تقليص الفجوات اليورانيوم وهرمز ما يزالان يشكلان عقبات في المفاوضات بين أمريكا وإيران. القادة الجمهوريون في مجلس النواب يلغون تصويتا على قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران. تداعيات الحرب تشعل الاحتجاجات في أوروبا والمفوضية تحذر من تضخم غير مسبوق بسبب أزمة الطاقة.
1: United States and taking action against Iran by designated financiers and dismantling its proxies.
0: وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله. مئات الإصابات في الكونغو وأمريكا تحظر دخول القادمين من 3 دول بسبب فيروس إيبولا. نرحب بكم من جديد. البداية من مفاوضات إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، فرغم التقدم ما يزال الحديث يجري عن نقاط عالقة. فقد أكد مصدر رفيع المستوى للعربية أن قرار مشتبه من النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى قال مصدر لرويترز إن موقف إيران ما يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. وأضاف المصدر الإيراني بأن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز ما يزالان من بين نقاط الخلاف. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال، وفي إشارة إلى إيران شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، وقال إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه للنشر الأكاذيب وفق تعبيره.
2: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب ولن تتركه في قبضة الإيرانيين، مضيفا بأنه بات من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية.
3: Can they keep their highly enriched uranium?
2: No, no. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أنه يريد أن يصبح المضيق مفتوحا وبدون رسوم عبور، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.

0: how do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to
1: have... Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
2: بدوره أكد وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الرئيس ترامب يفضل الاتفاق مع إيران عن الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options.
2: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك. سيد طارق، يبدو أن عقدة اليورانيوم العالي التخصيب ما زالت تؤجل الحسم بين واشنطن وطهران. تابعنا تصريحات ترامب يقول فيها بوضوح بأن هذا اليورانيوم لن يبقى داخل إيران، وتابعنا أيضا تصريحات منسوبة للمرشد الإيراني تقول بأنه هذا اليورانيوم سيتم إبقاؤه في الأراضي الإيرانية. إذن إذا كانت الخلافات بهذا الحجم وفي هذا الملف الذي يعتبر جوهريا، بالتالي أين يمكن رؤية الإيجابية في هذا المسار التفاوضي؟
4: صحيح أستاذ رجاء، لديك كل الحق في ذلك، لأنه ما زالت الهوة واسعة بين الطرفين، لكن الرئيس دونالد ترامب وفريقه في الإدارة يرون أنه من المهم إعطاء فسحة من الوقت أمام الإيرانيين، وحتى يظهر أمام الشعب الأمريكي وأمام العالم كله أنه بذل كل جهد ممكن من خلال الوسائل السلمية التفاوضية، وإن لم تحرز أي تقدم فلا أحد يلوم عليه العودة مرة أخرى إلى محاولة استخراج هذا اليورانيوم عالي التخصيب من الأرض بالقوى العسكرية، حتى ولو كان ذلك به مخاطرة كبيرة من الناحية العسكرية. لكن دونالد ترامب، لأنه يعني أيضا يخشى من الأعباء التي يمكن أن تترتب على عودة الحرب على المنطقة من ناحية وعلى القوات الأمريكية من ناحية أخرى، فهو يريد أن يسمح بمزيد من الوقت والضغط أيضا على الإيرانيين. والكل يعلم أنه كما قال الرئيس دونالد ترامب، الحصار ما زال مفروضا ولا سفن تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية، وهذا يزيد من العبء على النظام الإيراني خلال الفترة المقبلة.
2: طيب، هناك يعني فيما يتعلق خصوصا بعقدة اليورانيوم العالي التخصيب وكل السيناريوهات المطروحة العسكرية حتى الآن، هناك من يقول بأنه واشنطن باتت تدرك اليوم بأن الوصول إلى اليورانيوم عبر اتفاق أسهل من الحصول عليه أو محاولة تدميره عسكريا داخل الأراضي الإيرانية. هل هذا ما يفسر استمرار التفاوض رغم كل هذه العقد ورغم كل هذا التصعيد، سواء فيما يتعلق بملف اليورانيوم وتمسك الطرف الإيراني وتعنته في مطالبه فيما يخصه، أو حتى في مضيق هرمز؟
4: صحيح، يعني من الناحية العملية العسكرية المحتملة إذا قامت الولايات المتحدة بشن هجوم سواء واسع أو محدود يتعلق باستخراج اليورانيوم المخصب، ستكون هناك أخطار عسكرية لأنه يقتضي عدد كبير من الجنود. ولدى الولايات المتحدة يعني نحو 7000 من جنود المارينز والقوى الجوية المحمولة جوا بالفرقة 82، وكلاهما يستطيع الحصول على اليورانيوم المخصب، لكن هناك أخطار من تلغيم الأماكن التي سيقبضون إليها أو تعرضهم للقصف من قبل القوات الإيرانية هناك، وبالتالي هناك مخاطر، ودونالد ترامب لا يريد ذلك. لكن أمامه خيار آخر، وهو محاولة يعني فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية بدفع مزيد من السفن والبوارج الحربية الأمريكية إلى المنطقة في محاولة لكسر يعني محاولات إيران عرقلة الملاحة البحرية. وإذا نجح هذا الجهد، وهو أمر أيضا محفوف ببعض المخاطر، فإن ذلك سيسمح للإدارة الأمريكية بمزيد من الوقت من دون تحمل أي أعباء. ستكون هناك انفتاح للخروج والدخول للسفن التجارية وشاحنات

0: النفط وغيرها من دون أن تتحمل الولايات المتحدة أي أعباء. من سيتحمل الأعباء في هذه الحالة هم الإيرانيون، والوقت سيلعب في هذه الحالة مع الولايات المتحدة وليس إيران.
1: طيب أيضا تابعنا خلال الساعات الماضية بأن القادة الجمهوريين في مجلس النواب ألغوا تصويتا على قرار يهدف إلى تقييد صلاحية ترامب في حرب إيران، ولكن تابعنا أيضا بأنه خلال الفترة الماضية كانت اعتراضات لأربعة من النواب الجمهوريين ضد يعني استمرار ترامب في هذه الحرب. هل بدأت بالتالي اليوم تتشكل معارضة جمهورية لقرارات ترامب في المضي قدما في هذه الحرب، أم أنه ما نشهده هو مجرد اعتراض محدود من أسماء جمهورية محدودة ولن يؤثر على الذهاب إلى ضربة عسكرية في حال تمسك دونالد ترامب بها وتمسك إيران طبعا بمطالبها وعدم الوصول إلى اتفاق؟
0: من الناحية العملية لن يؤثر، لأنه حتى لو صدق مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكلاهما أصدر قرارات بتفعيل قانون صلاحية الحرب وإلزام الإدارة الأمريكية بوقف هذه الحرب دون الحصول على هذه الموافقة، فإن الرئيس الأمريكي لازال لديه فيتو رئاسي يستطيع استخدامه، ولن يتمكن الديمقراطيون من حشد يعني ثلثي مجلسي النواب والشيوخ حتى يتجاوز هذا الفيتو. ولكن الفكرة الرئيسية هنا هو أن ذلك سيعرض الرئيس الأمريكي لمسؤولية أكبر، لأنه في هذه الحالة وهذا لم يحدث بعد ولكنه ممكن خلال الأيام القادمة أن يكتسب زخما، ففي هذه الحالة سيكون الرئيس الأمريكي قد اتخذ قرار الحرب وحده منفردا متحملا أخطاره وتبعاته، ولن يكون الكونغرس في يعني مساندا له أو مؤيدا، وبالتالي سيكون فقط معارضا، وهذا يضغط عليه شعبيا، لأنه الكل يعلم أن شعبية الحرب تنخفض يوما بعد الآخر وهي في يعني أسوأ حالاتها الآن هذه الشعبية، ومن ثم هذا يعرض الرئيس لتحمل تبعات قادمة. وما يجعل الجمهوريين يعني يعترضون هو أنهم كانوا بالفعل في حالة تململ في الفترة السابقة، وكانوا يمهلون الإدارة الأمريكية فرصة من الوقت لحسم هذه الحرب سواء من الناحية العسكرية أو التفاوضية، ولكنهم الآن هم في خضم انتخابات تمهيدية داخل الحزب الجمهوري ويستعدون لخوض غمار المنافسة ضد الديمقراطيين، ولا يريدون بعضهم على الأقل لا يريدون أن يكون سيف هذه الحرب مسلطا على رقابهم بينما يخوضون معركة الانتخابات.
1: طيب روبيو كان قد قال إن فرض أي رسوم أو قيود على مضيق هرمز سيجعل من الاتفاق مستحيلا مع إيران، فيما يخرج خطاب من الحرس الثوري الإيراني يقول ويتحدث عن تشديد الخناق على مضيق هرمز وإذا لم تقبل السيطرة الإيرانية عليه فإنه لن يكون هناك أيضا أي اتفاق. هل نحن أمام رسائل تفاوضية متبادلة أم أنه هناك يعني صدام فعلي بشأن المضيق سيمنع الوصول إلى أي اتفاق؟
0: الصدام واضح، والإيرانيون يحاولون يعني ترسيخ أفكارهم حول الحصول على رسوم. صحيح أنهم في مفاوضاتهم التي تجري الآن مع العمانيين لا تتعلق برسوم العبور، لأن رسوم العبور هذه ستكون مخالفة قانونية للقانون الدولي، ولكنهم يتحدثون عن رسوم من نوع آخر مثل رسوم الخدمات أو الرسوم البيئية وما إلى ذلك، وهذا يجعلهم أيضا يفرضون نوع من السطوة أو النفوذ أو تحصيل عائدات مالية، وهذه إشارة ربما للجانب الأمريكي بأنهم غير معنيين بالتفاوض الحقيقي الذي يجري الآن حول مضيق هرمز وفتحه، وهذا يشير إلى أننا ما زلنا بعيدين بالفعل عن التوصل إلى اتفاق في الأمد المنظور، لكنهم يستخدمون هذه الورقة كورقة ضغط ولإظهار أنهم ما زالوا يعارضون يعني النفوذ الأمريكي في المنطقة، ويريدون للولايات المتحدة أن تذهب بقواتها بعيدا عن إيران وعن المنطقة أيضا.
1: نشكرك جزيلا.

0: باكستان بهدف التوصل إلى إطار الاتفاق. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران يوم الجمعة، وأنه من المتوقع أن يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في حال نجاح التوصل إلى اتفاق إطاري. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله، إذا تمديد لزيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران، وأيضا الحديث عن أنه لن ينتقل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران إلا في حال التوصل إلى إطار اتفاق، ما البوادر حتى الآن الإيجابية عن الاتفاق في ظل يعني وجود نقاط عالقة حاسمة وجوهرية في الملف النووي ما زالت لم تحسم، أيضا حول مضيق هرمز واللذان يشكلان أولويات هذا الاتفاق؟
1: نعم رجاء، الحقيقة يمكننا تقسيم هذه المدة أو الإجابة بما قبل تصريح مجتبى خامنئي وما بعد تصريح مجتبى خامنئي.
0: نعم، إذن نذكر
1: وكان التفاؤل كبيرا لذلك،
0: يعني كان قد انقطع الخط للحظات. عبد الله، إن كان من الممكن أن تعيد إجابتك، تفضل.
1: نعم رجاء، كنت أقول بأن الآن يمكننا تقسيم الإجابة إلى قسمين، ما قبل تصريح مجتبى خامنئي وما بعد تصريح مجتبى خامنئي. ما قبل هذا التصريح الذي رفض فيه نقل اليورانيوم المخصب إطلاقا خارج إيران، كان كل شيء، كل البوادر كانت إيجابية. كنا نتلقى رسائل من الأطراف الباكستانية، من مصادر المعلومات الباكستانية، بأن الأمور تسير بخير، تسير في الاتجاه الصحيح، كل الملفات وخاصة ملف مضيق هرمز كان يحقق تقدما على الملف النووي، حتى المعذرة الملف النووي يعني الذي كان عقدة العقد، بات الباكستانيون يتحدثون بلغة إيجابية، يتحدثون بلغة إيجابية بأن هذا الملف قابل للتحقيق، قابل للاختراق، يعني كان هناك الكثير من الطروحات ربما يقبل بها. يعني النقل اليورانيوم لطالما كانت إيران موافقة عليه، هذا ما كان يقوله الباكستانيون، لطالما إيران موافقة عليه سواء كان في روسيا أو في غيرها، هذه مسألة قابلة للتفاوض والتناقش. لكن بعد ما صرح به مجتبى خامنئي تغير الأمر، ويبدو أن الملفات
0: يعني كما ذكرت
1: لأنه عاد للتعقيد بعد تصريح مجتبى خامنئي.
0: يعني تصريحات مجتبى خامنئي إذن ذهبت باتجاه الإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية، لكن هل يكون هذا رد فعل على ما تقوله واشنطن بأنه رفضها لأن يكون هذا اليورانيوم منقولا إلى روسيا، حتى رغم عرض يعني روسيا خلال الساعات الماضية كما تبعنا للصين بأن يمكن أن تستقبل، وحتى للولايات المتحدة بأن يمكن أن تستقبل هذا اليورانيوم العالي التخصيب، حتى الصين يعني كانت تقول بأنها يمكن أن تكون جزءا من هذا الحل. بالتالي إلى أي حد اليوم الوسيط الباكستاني يضغط بهذا الاتجاه من أجل إذابة هذه الخلافات الموجودة بين الجانبين؟
1: نعم رجاء، الحقيقة يبدو أن الباكستانيين بات لديهم قناعة أو علموا من الجانب الإيراني بأن الإيرانيون يعني يعتقدون أنهم كشفوا خطة
0: إذن
1: استسلام، لذلك يبدو أن مجتبى خامنئي رغم أن
0: وطبعا
1: نعم. يعني أن التيار هذا التيار الحرس الثوري الإيراني متشدد بطبيعته، يعني هو لن يقبل، هو دائما كان وسطاء من أن التيار المتشدد أن يحاول خلط الأوراق أو العودة بهم إلى نقطة الصفر أو الرفض، حتى في الوقت الذي كانوا عن تجميد تخصيب اليورانيوم لمدد معينة كان الجناح البراغماتي يتفاعل معهم، لكن الجناح المتشدد كان دائما يشكل عقدة مخيفة تحت الطاولة وراء الكواليس. لا يتحدث الباكستانيون، يقولون بأنهم ربما يرفض رفضوا في
0: إذن واضح. نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف على كل هذه المعطيات. نشرت صور من قبل الجيش الأمريكي لعمليات حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن في بحر العرب. أكدت القيادة المركزية بأن هذه المجموعة تحافظ على أعلى درجات الجاهزية أثناء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

على الجانب الآخر، ورغم الحديث عن المفاوضات، إلا أن إيران تبحث عن آليات كثيرة تحسبا لاستئناف محتمل للحرب، وكخطوة استباقية أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية، بل وحولت الساحات العامة إلى معسكرات تدريب. نتحدث هنا عن أكشاك السلاح في شوارع طهران. مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية يجبرون على تلقي تدريبات أساسية على استخدام السلاح والبنادق الهجومية من طرف عناصر تابعة للحرس الثوري. هذه الورش تقتصر على تعليم أسس استخدام السلاح، من بينها البندقية الهجومية من طراز AK-47 كلاشينكوف، وكذلك الذخائر، كما سيتم التدرب على أسلحة أخرى حسب ما تراها السلطات مناسبا. تقارير كشفت أن الحرس الثوري نشر أسلحة خفيفة وأسلحة متوسطة بين المدن من أجل تسهيل الوصول إليها، كما نتابع في الخارطة في حال تنفيذ عملية برية أمريكية إسرائيلية. تطورات جاءت بالتزامن مع توجه إيران لرفع آثار القصف عن عشرات مواقع الصواريخ الباليستية، وتمكنها من استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل بعض المواقع المتضررة، كما تعمل على نقل منصات إطلاق صاروخية متحركة وتعديل تكتيكاتها طبعا في إطار التحسب لأي استئناف للهجمات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. إذن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا، وذلك على امتداد مضيق هرمز. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية. ولدينا أيضا مسؤول أمريكي أعلن تعليق مبيعات الأسلحة لتايوان لضمان توفر ذخائر لأي عمل ضد إيران.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أكد مسؤول في البحرية الأمريكية امتلاك واشنطن الكثير من الذخائر بما يكفي لعمليتها ضد إيران. أوضح القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي أن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لأي عمليات عسكرية مرتقبة. في الأثناء كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الجيش الأمريكي استنزف جزءا كبيرا من مخزون صواريخ الدفاع الجوي المتطورة بعدم استخدام كميات ضخمة في حماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن استخدمت ذخائر ومنظومات اعتراض أكثر مما استخدمته إسرائيل خلال المواجهات الأخيرة. وفق تقييمات للبنتاغون، دعمت واشنطن الدفاعات الإسرائيلية بأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من منظومتي ثاد وستاندرد خلال المواجهات مع إيران، مقابل استخدام إسرائيل ل 190 صاروخا فقط. في ذات الملف، كشفت تسريبات عن تصاعد التباين بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على إيران، بعدما دفعت واشنطن نحو اتفاق يشمل وقف القتال وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
1: اتصال هاتفي طويل لكنه لم يكن عاديا، دار نقاش وصفته تقارير أمريكية وإسرائيلية بالمتوتر والصعب بين رئيس أمريكي يريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية ورئيس وزراء إسرائيلي يرى أن أي اتفاق مع إيران خطأ استراتيجي. بحسب وول ستريت جورنال وأكسيوس، نتنياهو هاجم أي اتفاق محتمل مع طهران وحذر من منح إيران فرصة جديدة للمراوغة، فيما دافع ترامب عن المسار التفاوضي معتبراً أن الفرصة لا تزال قائمة لفرض اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن خلف هذا التباين السياسي تختبئ حسابات أعمق، فالبيت الأبيض يريد إنهاء حرب مكلفة اقتصادياً وسياسياً، خصوصاً مع تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة. بينما ترى إسرائيل أن وقف العمليات الآن قد يمنح إيران وقتاً لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية والنووية. ووفق التسريبات، أبلغ دونالد ترامب بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد يتحول إلى اتفاق لوقف الحرب وفتح مفاوضات تشمل البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال المجمدة. لكن إسرائيل ترى أن أي اتفاق لا ينتهي بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني يعد خطراً استراتيجياً، وسط تحذيرات من تحرك عسكري حتى لو مضت واشنطن نحو التسوية، فيما ترفع طهران سقف مطالبها بإنهاء القتال والإفراج عن أصولها ووقف الحصار على نفطها.
0: من القدس معنا مراسل العربية محمد الصياد. محمد، أهلا وسهلا بك. إذا محمد، نبدأ معك بهذا الاتصال الذي حسب ما تم تسريبه انتهى بغضب لنتنياهو حول المسار الذي يجري به التفاوض مع إيران، غضب من أنه هناك حديث عن إطار اتفاق، هناك قلق إسرائيلي على ما يبدو. ما الذي يقلق نتنياهو بشكل كبير في هذه المرحلة ونهج يعني المفاوضات حتى الآن؟
2: ما يقلق نتنياهو هو إمكانية التوصل إلى اتفاق مبادئ كما يطلق، أو إطار تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو هو دفع الإدارة الأمريكية نحو التحرك عسكريا فورا. هذا ما سرب من قبل مصادر إسرائيلية بطريقة إحاطات، لأنه لا تعليق رسمي في إسرائيل على ما يجري وعلى هذا التنسيق أو المحادثات بين الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل. كل ما يصدر هو في إطار إحاطات، في إطار تسريبات، وهذا أحد المؤشرات بأن هذا الوضع غير مريح لإسرائيل وبأن هذا الوضع مثار قلق لإسرائيل بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ما يقلق إسرائيل اتفاق لا يشمل العديد من الأمور، ومنها الصواريخ البالستية، جماعات إيران والجماعات المدعومة إيرانيا في المنطقة. وحقيقة هذا لا يطرح في اتفاق المبادئ أو في

0: الورقة التي يعني تتحدث عنها بعض وسائل الإعلام. إذن نتحدث عن بعض النقاط التي تهم إسرائيل والتي هي ليست في صلب المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة. لذلك إسرائيل تسعى لإقناع الإدارة الأمريكية بالتحرك مرة أخرى لجعل النظام الإيراني من المفهوم الإسرائيلي ومن المنظور الإسرائيلي أن يقدم مزيدا من التنازلات. شيء آخر يقلق بنيامين نتنياهو ويقلق إسرائيل أيضا إضافة إلى الأمور الداخلية وبأن هناك انتخابات داخليا وهذا يعني لا يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو حاليا الوضع الحالي، إنما أيضا هناك تخوف وقلق من أن يتم الاتفاق مع إيران بناء على ضمانات. إسرائيل كما يقول المسؤولون لا يثقون في إيران، أي حصول من الولايات المتحدة من إيران على ضمانات إضافة أيضا إلى تحسين أو وضع رقابة على النووي هذا لا تثق فيه إسرائيل وستعتبره اتفاقا سيئا وسيعيد إسرائيل كما يعني يسرب بعض المسؤولين إلى اتفاق أوباما لكن بشكل محسن ربما قليلا، هذا لا تريده إسرائيل. إذن هناك بعض الخطوط الحمراء التي تضعها إسرائيل، لكن هنا يجب أن نشير لأن القرار في النهاية ليس بيد إسرائيل إنما بيد الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما صرح به قبل يومين صراحة وقال بأن نتنياهو يفعل ما أريد في الملف الإيراني وهذا لا يترك هامش كبير لبنيامين نتنياهو في هذا الإطار.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد، شكرا جزيلا لك. حصلت العربية على تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران، وكيف اكتشفه أحد الرعاة وماذا حدث بعد اكتشافه للقوة. نتابع هذه التفاصيل بالواقع الافتراضي.
2: رحلة لاصطياد الأرانب في صحراء العراق انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار العسكرية خلال الحرب الأخيرة. قاعدة جوية إسرائيلية في عمق الصحراء العراقية. وفق مصادر العربية والحدث بدأت الخيوط الأولى لهذا السر العسكري تنكشف بتاريخ 3 مارس الماضي. القصة بدأت عندما خرج راع عراقي وشقيقه في رحلة صيد أرانب إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب غرب العراق، رحلة بدت عادية في بدايتها لكنها تحولت لاحقاً إلى مدخل لكشف تواجد عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران. لاحظ الراعي طائرة مسيرة كانت تراقب تحركاته في الصحراء، ومع استمراره في مطاردة الأرانب وصل إلى موقع عسكري غامض. هناك اعترضته سيارة عسكرية مكشوفة يستقلها عناصر يرتدون زياً صحراوياً. ترجل أحدهم وتحدث معه بلهجة شامية قبل أن يحقق معه لدقائق ويأمره بمغادرة المكان فوراً، محذراً من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضاً للقتل. الراعي أبلغ لاحقاً جهات أمنية عراقية وقال في إفادته إنه شاهد طائرات ضخمة وأخرى صغيرة تهبط في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن الطائرات كانت من نوع شينوك وبلاك هوك وعددها 5 طائرات. بعد يومين تحركت قوة أمنية عراقية إلى المنطقة للتحقق من شهادة الراعي، لكنها تعرضت وفق المصادر لإطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وجرحى وتدمير عدد من الآليات. وفي 6 مارس تلقت الشرطة العراقية بلاغاً جديداً يفيد بمقتل شاب عراقي وإحراق مركبته في المنطقة ذاتها، لتشير المعلومات الاستخباراتية لاحقاً إلى أن الحادثة مرتبطة بالموقع نفسه الذي شهد التواجد الإسرائيلي. وتقول المصادر إن هذه الأحداث عجلت بانسحاب القوات الإسرائيلية من صحراء النخيب. القوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات العسكرية خلال الحرب وخشية استهداف ما تبقى منها.
1: وفي إطار تداعيات حرب إيران، أكدت المفوضية الأوروبية أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة جديدة في قطاع الطاقة.

0: انعكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
1: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment. Second, on growth. The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Third, on inflation. Energy inflation is already on the rise, and price pressures are set to spill over to other areas.
0: وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكر بأن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عملية جديدة للسحب من احتياطيات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز بأن عملية سحب منسقة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية لم تجري مناقشتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس هذا الأسبوع. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز فإن تداعيات الأزمة باتت تطال الاقتصاد الأوروبي، ففي فرنسا احتج سائقو شاحنات على زيادة أسعار الوقود، وهي أزمة سببها استمرار أزمة مضيق هرمز. فادي الدهوك والتفاصيل.
2: هذه واحدة من صور تداعيات إغلاق مضيق هرمز في فرنسا. أكثر من 250 شاحنة يحتج أصحابها أمام وزارة الاقتصاد على ارتفاع سعر الوقود وما يشكله ذلك من ضغط مباشر على نشاطهم اليومي.
3: في الوقت الحالي لا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح ونحن سعداء بذلك، وعلينا أن نتحلى بالصبر، وإذا اقتضى الأمر سنعود إلى الشارع.
4: تتعلق مطالب هؤلاء بإلغاء الضريبة على الوقود وطلب زيادة المساعدات الحكومية لهم، مطالب استجابت لها الحكومة جزئيا من خلال إعلانها عن حزمة مساعدات جديدة، خبر تلقاه المحتجون بارتياح واعتبروا أن تحركهم كان من بين أسبابه.
5: نحن فخورون بوجود زملاء نزلوا إلى الشارع بهذا القدر لتقديم الدعم، سنرى لاحقا إلى أين سيؤدي ذلك.
4: أصحاب هذه الشاحنات يقولون إن المشكلة لم تعد فقط في سعر الديزل، بل في الكلفة التي ترتفع معه، في مقابل أنهم لا يستطيعون دائما نقل هذه الزيادة إلى الزبائن، لأن جزءا من خدماتهم مرتبط بتعريفات منظمة أو بعقود لا تتغير بسهولة.
2: هذا المشهد يوضح كيف تتحول أزمة الطاقة من ملف دولي إلى ضغط اقتصادي ملموس داخل فرنسا، وهو ما يضع الحكومة أمام قرارات صعبة بزيادة الدعم للقطاعات المتضررة على حساب ميزانية تعاني أساسا من عجز كبير. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان. وأوضحت الخارجية الأمريكية بأن العقوبات طالت أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم إضافة إلى دبلوماسي إيراني. وشملت العقوبات النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج، وكذلك أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي القياديين في حركة أمل. وكشفت الخارجية الأمريكية بأنها خصصت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومة تؤدي إلى تعطيل تمويل حزب الله. في تقديرات للحكومة اللبنانية، قال وزير المالية ياسين جابر إن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب نحو 20 مليار دولار على الأقل، وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يتأثر كثيرا مع إطالة أمد الأزمة.
6: في منطقة بكاملها عم تمحى من الوجود، فعشان هيك يعني أنا أكيد ممكن نوصل لـ 20 مليار كله سوا بين مباشر وغير مباشر، وأكيد مع هيك حرب وبهالظروف اللي مثل ما قلت تراكمت منذ 24 حتى اليوم، أكيد الاقتصاد تأثر كتير.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تستعرض أسلحتها النووية قرب حدود

بوتين يؤكد أن النووي للردع. ولدينا أيضا الهند تؤجل قمة أفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه المشاهد.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في تركيا شهدت العاصمة أنقرة مظاهرات للتنديد بحكم قضائي يقضي بعزل أزغور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري من منصبه وإعادة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو مكانه. وقدم الحزب طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، كما وصف مسؤولون بالحزب القرار بأنه محاولة انقلابية. ويعد أزغور أوزال رئيسا لأكبر حزب منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
6: yargı gücüyle gelirler.
5: وفي تطورات حرب أوكرانيا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على صفقة عسكرية محتملة لبيع عتاد لكييف لدعم منظومة صواريخ هوك بقيمة تزيد عن 108 ملايين دولار. من جانبه قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن كييف بشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المعززة في المناطق الشمالية من البلاد والمناطق المتاخمة لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل رادعا فعالا لأي أعمال عدائية محتملة.
7: من المهم للغاية دعم شعبنا هنا وتعزيز دفاعاتنا، وهذا ما نقوم به بالفعل. يشمل ذلك البنية التحتية الوقائية، التحصينات وغيرها من التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الحدود التي سيتم تشديدها بشكل أكبر، سيما باتجاه بيلاروسيا المجاورة التي تسعى روسيا جاهدة لجرها إلى مزيد من التورط في هذه الحرب.
5: تصريحات زيلينسكي والإجراءات الأوكرانية تأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع مهام مناورة تدريبية للقوات النووية قد أنجزت بالكامل. وأضافت الدفاع الروسية أن طاقما من القوات المسلحة البيلاروسية نفذ عملية إطلاق لصاروخ باليستي من منظومة إسكندر، فضلا عن عملية إطلاق من الجو لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
8: روسيا وبيلاروسيا تجريان اليوم أول

0: تدريب عسكري مشترك لهما حول قيادة القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وخلالها سيتم إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة. إن تطوير الثالوث النووي هو بمثابة ضمان لسيادة روسيا وبيلاروسيا، وكما تؤكد عقيدتنا النووية فإن هذه الأسلحة ستستخدم فقط كملاذ أخير لحماية أمننا القومي.
1: لكن ماذا نشرت روسيا في هذه التدريبات النووية حتى أثارت فزعا عابرا للحدود لأوكرانيا؟ إذن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشأة تخزين ميدانية داخل بيلاروسيا، خطوة وصفت بالرسالة التحذيرية ليس لأوكرانيا فقط وإنما لعموم أوروبا. والسبب واضح، روسيا ترفع مستوى الجاهزية النووية قرب حدود الناتو. منظومات اسكندر إم المتنقلة حضرت بقوة في المناورات الروسية البيلاروسية، هي صواريخ باليستية سريعة يصل مداها إلى 500 كيلومتر قادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية، تتميز بالدقة في ضرب أهداف عسكرية. موسكو دفعت أيضا بصواريخ كنجال الفرط الصوتية ضمن التدريبات النووية، نتحدث عن سرعة تتجاوز 10 أضعاف سرعة الصوت ومناورة أثناء الطيران. الهدف هو اختراق الدفاعات الجوية واستهداف المواقع الاستراتيجية. وفي أعماق البحر دخلت غواصات روسية مزودة بصواريخ باليستية مرحلة الاستعداد القتالي. الخطوة هذه لم تثر قلق أوكرانيا فحسب، بل تجعل دول البلطيق تتأهب بحرا كما تتأهب في الجو. وعلى وقع مناورات كل من روسيا وبيلاروسيا، فإن جنودا أوكرانيين يواصلون مراقبة السماء بهدف رصد وإسقاط مسيرات روسية قبل وصولها إلى أهدافها.
2: Далеко до него пешком?
3: Пошел. Пройтись надо. Потом возвращаться. Мы
2: сейчас... Так, это наипошировнейший вид снаряду.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تروث سوشيال بأن واشنطن سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا، من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجأ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا أو أرجئ. أوضح ترامب بأن قراره يستند إلى علاقته الشخصية بالرئيس البولندي كارول نافروتسكي. أعلنت فنزويلا أنها سمحت للولايات المتحدة بالتحليق فوق كاراكاس كجزء من تدريب على إخلاء السفارة. وزير الخارجية إيفان خيل أوضح بأن القرار الفنزويلي جاء بناء على طلب السفارة الأمريكية، وعليه سمحت السلطات الفنزويلية بإجراء تدريب على الإخلاء في 23 من مايو استعدادا لحالات طوارئ طبية محتملة أو أحداث كارثية. وتعد الخطوة خطوة رمزية بعد 5 أشهر من الهجوم الأمريكي على العاصمة والذي أدى إلى القبض على نيكولاس مادورو. إلى التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقال شقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة جايسا المالية التابعة للجيش الكوبي. روبيو أوضح بأن أديس لاستريس موريرا أصبحت قيد احتجاز سلطة الهجرة والجمارك الأمريكية. هذا وتعد جايسا الذراع الاقتصادية الأبرز للمؤسسة العسكرية الكوبية، وتسيطر على قطاعات حيوية تشمل السياحة والموانئ والتجارة الخارجية. وفي تعليق له على التوتر مع كوبا، اتهم روبيو كوبا بأنها إحدى الدول الراعية للإرهاب، قائلا إنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة، ومتهما إياها باستضافة عناصر من الاستخبارات الروسية الصينية.
4: I'm not going to comment on military matters or national security threats directly linked to the United States in specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russian and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba's always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region.
1: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب إن واشنطن تسعى لمساعدة المواطنين هناك كونهم يفتقدون للمقومات الحياتية الأساسية.
1: Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there this week. Nimitz aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government?
2: No, not at all. The Cubans, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis.
0: وردا على التصريحات الأمريكية وتحركاتها، قررت الحكومة الكوبية إجراء تغييرات شددت بموجبها رقابتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية، وشملت التغييرات أجهزة التوجيه وأجهزة الراديو والطائرات المسيرة، وشرطت اللوائح الجديدة ترخيصا فنيا مسبقا لاستيراد واستخدام وبيع مجموعة واسعة من المعدات مثل أنظمة الواي فاي، أجهزة اللاسلكي، إضافة إلى تفتيش أجهزة الاتصالات المستوردة.
3: في فبراير عام 1996 أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ المعارضة فوق المياه الدولية قرب فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين هافانا وواشنطن. ورغم مرور 3 عقود على تلك الحادثة، تعيد الولايات المتحدة فتح جراح قديمة لم تندمل بالكامل عبر توجيه اتهامات جنائية غير مسبوقة إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وخمسة طيارين كوبيين، تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات وأربعة تهم بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
4: نتوقع صدور مذكرة توقيف بحقه، لذا نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعيةً أو بطريقة أخرى وأن يسجن.
3: في تلك المرحلة كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع، ويعتقد أنه لعب دوراً رئيسياً في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين. اليوم تسعى واشنطن للقبض عليه تمهيداً لمثوله أمام المحكمة في مسار يحاكي نهجاً سبق تطبيقه في فنزويلا حين اعتقل نيكولاس مادورو، وفيما يرجح البعض سيناريو مماثلاً يستبعد ترامب أي تصعيد في ظل تعقيدات المشهد الكوبي. في المقابل رفضت هافانا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرة أنها محاولة لزيادة الضغط على الجزيرة من أجل تغيير النظام في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي بعقوبات تطال الدول التي تزودها بالوقود، ما انعكس مباشرة على الإمدادات الحيوية، وفاقم تدهوراً اقتصادياً يعد من الأشد خلال السنوات الماضية.
0: أثارت تصريحات وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تكهنات بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر بعدما امتنعت عن تقديم دعم حاسم لبقائه في منصبه خلال مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، واكتفت الوزيرة البريطانية بالقول لنرى ما سيحدث في المستقبل. وأكدت ريفز بأن ستارمر يقوم بعمله كرئيس للوزراء مشيرة إلى أنها تركز على مهامها في معالجة أزمة المعيشة، خفض الهجرة وتقليص قوائم انتظار الخدمات الصحية. حظرت الولايات المتحدة الأمريكية دخول القادمين من 3 دول بسبب انتشار فيروس إيبولا، وقد أحصت وزارة الصحة الكونغولية ارتفاع المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى 671 إصابة و64 إصابة مؤكدة من خلال الفحوصات المخبرية، فيما وصل عدد الوفيات إلى 166 وفاة. وبحسب السلطات الصحية فإن هذا التفشي يشمل سلالة بونديبوغيو النادرة، وهي سلالة فيروسية لا يتوفر لها لقاح أو علاج محدد، مما يجعل احتواء الوضع أمرا صعبا للغاية. وقد أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا، وقالت وزارة الخارجية الهندية إن القرار يأتي نظرا للوضع الصحي في القارة.
5: لم يكن وباء عاديا بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكا بالبشر، عاد اليوم إلى الواجهة مجددا.

0: بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفاً حاداً، واكتشف لأول مرة عام 1976. ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل جسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر، مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار، فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا، وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكراً. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بانديبوغيو النادرة، ولا يوجد لقاح مخصص لها حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ، فكانت بين عامي 2013 و 2016، حين أصيب أكثر من 28 ألف شخص، وتوفي أكثر من 11 ألفاً في غرب أفريقيا. وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية، وإنما حالة طوارئ عامة.
1: إذا نصل مشاهدين على ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. رغم تقليص الفجوات، اليورانيوم وهرمز ما يزالان يشكلان عقبات في المفاوضات بين كل من أمريكا وإيران. القادة الجمهوريون في مجلس النواب يلغون تصويتا على قرار يهدف إلى تقييد صلاحية ترامب في حرب إيران. تداعيات الحرب تشعل الاحتجاجات في أوروبا، والمفوضيات تحذر من تضخم غير مسبوق بسبب أزمة الطاقة. وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله. مئات الإصابات في الكونغو، وأمريكا تحظر دخول القادمين من 3 دول بسبب فيروس إيبولا. ختام النشرة مشاهدينا، على رأس الساعة تلتقون مع زميل محمد عثمان. ابقوا في المتابعة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.
1: قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: حياكم الله، إنها السادسة بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة. نشرة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. رغم تقليص الفجوات، اليورانيوم وهرمز لا يزالان يشكلان عقبات في المفاوضات بين أمريكا وإيران. القادة الجمهوريون في مجلس النواب يلغون تصويتا على قرار يهدف إلى تقييد صلاحية ترامب في حرب إيران. تداعيات الحرب تشعل الاحتجاجات في أوروبا، والمفوضية تحذر من تضخم غير مسبوق بسبب أزمة الطاقة.
1: United States and taking action against Iran by designated financiers and dismantling.
0: وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله. مئات الإصابات في الكونغو، وأمريكا تحظر دخول القادمين من 3 دول بسبب فيروس إيبولا. أهلا بكم، والبداية من مفاوضات إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. فرغم التقدم، لا يزال الحديث يجري عن نقاط عالقة. فقد أكد مصدر رفيع المستوى للعربية أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى، قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. أضاف المصدر الإيراني أن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. ورغم النقاط العالقة، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان بهدف التوصل إلى إطار الاتفاق. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران يوم الجمعة، وأنه من المتوقع أن يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في حال نجاح التوصل لاتفاق إطاري. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال. وفي إشارة إلى إيران، شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية. وقال إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب وفق تعبيره.
2: Right now we're negotiating and we'll see. But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
3: Can they keep their highly enriched uranium?

0: no. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
1: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أنه يريد أن يصبح المضيق مفتوحا وبدون الرسوم عبور، مشيرا كذلك إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.
2: And how do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to?
0: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day, is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
1: بدوره أكد وزير الخارجية مارك روبيو أن الرئيس ترامب يفضل الاتفاق مع إيران على الحل أو يفضل ذلك عن الحل العسكري، مشيرا كذلك إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options.
1: نشر الجيش الأمريكي صورا لعمليات حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن في بحر العرب، وأكدت القيادة المركزية أن هذه المجموعة تحافظ على أعلى درجات الجاهزية أثناء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، أهلا بك. أود أن أعرف منك ملامح المهمة التي يقوم بها وزير الداخلية محسن نقوي في طهران.
4: الحقيقة بأن المهمة باتت يعني فيها شيء من التعقيد والصعوبة. قبل يومين كانت مهمة محسن نقوي محاولة الوصول إلى صيغة نهائية أو شبه نهائية من اتفاق مبدئي مرحلي، كان الحديث متفائلا جدا بأنهم اقتربوا من صيغة نهائية، ويبدو أنه كان الإعلان يوم أمس، لكن بعد تصريح مشتبه خامنئي بأنه يرفض نقل اليورانيوم المخصب خارج طهران، بقي محسن نقوي. الآن الحديث داخل الأوساط الباكستانية حقيقة من خلال مصادر، هناك رسميا لا يوجد أي تصريحات، من خلال المصادر التي نحاول التواصل معها بدأ الحديث الآن عن صيغة تخزين داخلي وتسمى التخزين المختوم، وهي يعني يتم الحديث عن إبقاء اليورانيوم المخصب لكن بأختام دولية لكن برقابة صينية. يبدو أن هذا المطلب مشترك باكستاني صيني، لا نعلم حتى الآن من الذي طلب هذا الطلب، لكن يتكثف الحديث عن هذا الخيار مع استمرار الرفض القاطع بنقل هذا اليورانيوم خارج البلاد، رغم أن محسن نقوي عرض على طهران ربما برسالة أمريكية أن تنقل جزءا من هذا اليورانيوم. اليوم نحن بصدد هذه العقدة، هذه النقطة، ننتظر هل هذا الحل مقبول لدى الإيرانيين وأيضا لدى الأمريكيين، هل هذا هو حل إيراني أو مطلب إيراني بالإبقاء على اليورانيوم المخصب عالي التخصيب مختوم بأختام دولية لكن برقابة صينية. بقي محسن نقوي ربما لفتح الرسائل المفتوحة لنقل الرسائل المباشرة، لم يغادر حتى الآن، ربما يحاول إقناع الطرفين ليس فقط إيران.
1: طيب، هل نقل هذا الطرح للجانب الأمريكي، يعني هذا الطرح الذي تحدثت عنه وهذا المقترح، حتى الآن لم تتبدى أي ملامح لردات فعل حول هذا الطرح، هل نقل للوسيط أو نقل للجانب الأمريكي عن طريق الوسيط بطبيعة الحال؟
4: يعني بشكل مؤكد لا توجد تأكيدات بأنه نقل، لكن منطقيا ربما نكون نقل أو على الأغلب أنه نقل، لأن بقاء محسن نقوي هذه مهمته لنقل الرسائل بشكل فوري من داخل طهران إلى الجانب الأمريكي. إذا طرح هذا الطرح وخاصة يوم أمس بعد ما قاله مشتبه خامنئي فبالتأكيد أنه نقل إلى الجانب الأمريكي، لكن لا يوجد أي تصريحات رسمية أو تأكيدات، لكن الغالب بأنه نقل بانتظار هل ستوافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية أم بقي محسن نقوي ليضغط على الإيرانيين من أجل حل آخر. أيضا لأنه لا ينقل فقط من داخل طهران، يتلقى من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية رسائل فورية ينقلها إلى الداخل الإيراني.
1: عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران؟
4: لن يزور طهران الحقيقة، لأن المسألة بدأت يعني تميل إلى الصعوبة، بدأت تتعقد، وأيضا ملف هرمز الذي كان الباكستانيون يقولون بأنه قاب قوسين وأدنى بأنه شبه اكتمل، لكن بعد رفض مشتبه خامنئي نقل اليورانيوم ويبدو أن الإيرانيين نفسهم يعني ربطوا مضيق هرمز وعادوا

0: أغلقوا ملف المضيق بشكل مرتبط بنقل اليورانيوم. إذا نجح ملف اليورانيوم ربما يعودون إلى ما اتفقوا عليه مع الباكستانيين مع الأمريكان. أيضا الباكستانيين كانوا يقولون بأن كل ما يتعلق بملف مضيق هرمز يعني موافق عليه من قبل الأمريكان، يعني دائما الحلول تطرح بالاتفاق بين الطرفين. لكن الآن عاد ملف مضيق هرمز للتعقيد، يبدو أن الإيرانيين يمسكون أو يقبضون على هذه الورقة مشتبه خامنئي بعد رفضه، عادوا لاستخدام هذه الورقة، أغلقوا النقاط التي كانوا اتفقوا عليها. يبدو أن يعني سنعود إلى النقطة الأولى مرتبطة بنقل اليورانيوم من عدمه. إذا بقي اليورانيوم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية ربما يفتح الملف، يقولون أنه جاهز وشبه مكتمل، لن يضيفوا عليه الكثير الحقيقة.
1: نعم، طيب أنت تحدثت عن هذا الطرح وهو إبقاء اليورانيوم أو هذا التصور الآن موضوع. حتى الآن لم تعلم هذه الجهة التي وضعت هذا الطرح. نحن نتحدث عن طرح إيراني مقبول لدى الوسيط أم نتحدث عن طرح صيني بطبيعة الحال؟ عن أي طرف نتحدث الآن؟ من الذي صاغ هذا الطرح؟
0: في الغالب الحقيقة في الغالب يبدو أن هذا الطرح باكستاني صيني أكثر منه إيراني، لأن الإيراني يرفض نقل اليورانيوم. الإيرانيون كانوا قد قالوا للباكستانيين سرا بأنهم يعلمون بأن دونالد ترامب يريد صورة نصر وهم لن يقدموا له صورة استسلام، تمسكوا بعدم نقل اليورانيوم إطلاقا وعدم الحديث عن حل آخر في موضوع نقل اليورانيوم. لكن يبدو أن هذا الطرح باكستاني صيني مدفوع، لا نعلم إذا كان الحلفاء أيضا، لا نعلم إذا كان هناك تشاور أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يكون مقبولا لدى الأمريكان. إذن هو ليس إيراني صرف، هذا ما نعلمه من معلومات أولية. الحقيقة هذا ليس مؤكد، ربما يكون هناك بعض التشاور بين الباكستانيين والإيرانيين، لكن في الغالب هو طرح باكستاني صيني، ربما الصينيون هم يدفعون بهذا الاتجاه وهذا الطرح.
1: نعم، من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، تحياتي لك. Borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go, and we have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. من عمان معنا مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة. أهلا بك دكتور، كيف يبدو لك هذا الطرح الأخير وهذا الرفض الأخير من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن اليورانيوم لن يغادر إيران؟ هل عدنا إلى النقطة الأولى؟ هل عدنا خطوات كثيرة إلى الوراء الآن؟
2: يعني هو اصلا لم نغادر النقطه الاولى باعتقادي. كل ما كان يجري هو عباره عن محاوله ملء الفراغ، ملء الفراغ لارضاء كثير من الدول. اولا يعني دول وسيطه مثل باكستان التي تسعى جاهده لان تلعب دور وتملا هذا الفراغ، لكن باعتقادي هي تدرك انه لا يمكن ان تفرض في النهايه ما تريده الاداره الامريكيه على ايران. الجزء الثاني ان الازمه في ايران هي اعمق من ان يتم حلها بمفاوضات بهذه الطريقه، وبالتالي في كل مره بين نكون في صراع ما بين المرونه وبين التشدد، والمرونه تنقلنا الى مرحله من الامل لكن التشدد يعيدنا الى المرحله الاولى. فباعتقادي الاستعدادات العسكريه الامريكيه، التجهيزات الاسرائيليه مستمره على مدار الساعه، تاخذ بعين الاعتبار نقطه اساسيه اليورانيوم، إخراج اليورانيوم من إيران. وبالتالي عندما نعود إلى نقطة تتحدث أو الأصوات تخرج من إيران تقول أن اليورانيوم لن يخرج، فهذا يعني أننا أيضا لم نغادر المربع الأول من المفاوضات.
1: اسمح لي، قيل أن هذا اليورانيوم لن يخرج، لكن هنالك طرح قبل قليل تحدث الصحفي عبد الله خلوف من باكستان حول هذا الطرح الذي قيل عنه أنه طرح باكستاني صيني، وهو أن يبقى اليورانيوم داخل طهران مراقب متابع مختوما بأختام صينية. كيف تنظر إلى هذا الطرح؟
2: يعني صعب أن يتم القبول بذلك. إخراج أولا لأنه هناك أمرين، الأمر الرمزي بالنسبة للإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لأنه هو يغلف الآن كل حديثه عن موضوع إيران بموضوع الخطر النووي وامتلاكها لسلاح نووي، ولن نقبل بامتلاك إيران أي قدرة نووية. هذا يعني أنه موضوع اليورانيوم يجب أن يحل وبالطريقة التي تعطي الإدارة الأمريكية صيغة الانتصار في هذا الموضوع. الجزء الثاني

الثاني الإسرائيلي والأهم باعتقادي هو الجزء العملياتي الذي يرفض نهائيا أن يبقى هذا اليورانيوم على الأرض في إيران، باعتبار أنه هذا خطر كبير، خطر وجودي، لا يعني يجعل من كل فكرة الحرب بلا قيمة، وبالتالي لا يمكن

0: وهذا ما يتم الحديث عنه بشكل أكبر، العمليات النوعية التي يمكن أن تحرك الجمود وتجعل الإيرانيين قابلين للتفاوض.
1: يعني برأيك الآن نحن أقرب إلى واقع العمليات العسكرية التي يمكن أن تحرك ساكن المفاوضات، ولكن هنا يبقى السؤال عن قدرة الاحتمال لدى جميع الأطراف بأن يعود العمل العسكري مجددا، ليس فقط هذه الأطراف، إنما نتحدث عن أزمة تداعياتها مست كل يعني أنحاء العالم، كل جغرافيا العالم بطبيعة الحال. هل نتحدث عن قدرة كبيرة للاحتمال الآن لعودة عمل عسكري مجددا؟
0: يعني هو استمرار أيضا الوضع بما هو عليه هو له انعكاسات على الصعيد الدولي، فبالتالي موضوع مضيق هرمز، موضوع الطاقة لا يمكن أن يحل إلا بحلول جذرية، تأمين دول الخليج لا يمكن أن يحل إلا بحلول جذرية، التعايش مع نظام في إيران بهذه الطريقة يعتقد أنه يخرج منتصر أيضا لاحقا مشكلة كبيرة وقد تكون أكبر من الوضع الحالي، فبالتالي نصل إلى مرحلة أن القناعة الإسرائيلية يمكن أن تزيد مداها لدى الإدارة الأمريكية في المرحلة القادمة. حتى روبيو بالأمس قال أنه اعتقاد إيران أنها ستضع رسوم على هرمز هذا أمر مستحيل، اعتقاد إيران ببقاء برنامجها النووي مستحيل. ماذا يعني ذلك؟ يعني لابد من فرض الحلول، الحلول واضح أنها لا تأتي عبر المفاوضات ويجب أن تنتقل إلى عملية الفرض، فهذا الذي يعزز فرضية العمليات النوعية في المرحلة القادمة لاحتواء خطر تداعيات أي حرب واسعة.
1: مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة، تحياتي لك. مشاهدينا، على الجانب الآخر ورغم الحديث عن المفاوضات إلا أن إيران تبحث عن آليات كثيرة تحسبا طبعا لاستئناف محتمل للحرب، وكخطوة استباقية أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية بل وحولت الساحات العامة إلى معسكرات تدريب. نتحدث هنا عن أكشاك سلاح في شوارع طهران، مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية يجبرون على تلقي تدريبات أساسية على استخدام الأسلحة والبنادق الهجومية من طرف عناصر تابعة للحرس الثوري. هذه الورش تقتصر على تعليم أسس استخدام الأسلحة ومن بينها البندقية الهجومية من طراز AK-47 كلاشينكوف، وكذلك أيضا الذخائر، وكما سيتم التدرب على أسلحة أخرى حسب ما تراه السلطات مناسبا، كما نتابع في هذه الصور قبل قليل. تقارير كشفت أن الحرس الثوري نشر أسلحة خفيفة ومتوسطة بين المدن لتسهيل الوصول إليها في حال تنفيذ عملية برية أمريكية إسرائيلية، تطورات جاءت بتزامن مع توجه إيران لرفع آثار القصف عن عشرات المواقع، مواقع الصواريخ الباليستية، وتمكنها كذلك من استخدام منصات إطلاق متنقلة، وذلك داخل بعض المواقع المتضررة كما نتابع في هذه الخريطة، كما تعمل كذلك على نقل منصات إطلاق صواريخ متحركة وتعديل التكتيكات العسكرية تحسبا لأي استئناف للهجمات بحسب صحيفة نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن طهران والقدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا أو 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز في النقاط المنتشرة في هذا المضيق. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن

0: دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة.
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. أكد مسؤول في البحرية الأمريكية امتلاك واشنطن للكثير من الذخائر بما يكفي لعملياتها ضد إيران. وأوضح القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي أن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لأي عمليات عسكرية مرتقبة. في الأثناء كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الجيش الأمريكي استنزف جزءا كبيرا من مخزون صواريخ الدفاع الجوي المتطورة بعد استخدام كميات ضخمة في حماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن استخدمت ذخائر ومنظومات اعتراض أكثر مما استخدمته إسرائيل خلال المواجهات الأخيرة. وفقا لتقييمات البنتاغون، دعمت واشنطن الدفاعات الإسرائيلية بأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من منظومتي ثاد وستاندرد خلال المواجهات مع إيران، مقابل استخدام إسرائيل ل 190 صاروخا فقط. حصلت العربية على تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران، وكيف اكتشفه أحد الرعاة وماذا حدث بعد اكتشافه للقوة. نتابع هذه التفاصيل بالواقع الافتراضي.
1: رحلة لاصطياد الأرانب في صحراء العراق انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار العسكرية خلال الحرب الأخيرة. قاعدة جوية إسرائيلية في عمق الصحراء العراقية. وفق مصادر العربية والحدث، بدأت الخيوط الأولى لهذا السر العسكري تنكشف بتاريخ 3 مارس الماضي. القصة بدأت عندما خرج راع عراقي وشقيقه في رحلة صيد أرانب إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب غرب العراق، رحلة بدت عادية في بدايتها لكنها تحولت لاحقا إلى مدخل لكشف تواجد عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران. لاحظ الراعي طائرة مسيرة كانت تراقب تحركاته في الصحراء، ومع استمراره في مطاردة الأرانب وصل إلى موقع عسكري غامض. هناك اعترضته سيارة عسكرية مكشوفة يستقلها عناصر يرتدون زيا صحراويا. ترجل أحدهم وتحدث معه بلهجة شامية قبل أن يحقق معه لدقائق ويأمره بمغادرة المكان فوراً، محذراً من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضاً للقتل. الراعي أبلغ لاحقاً جهات أمنية عراقية

0: وقال في إفادته إنه شاهد طائرات ضخمة وأخرى صغيرة تهبط في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن الطائرات كانت من نوع شينوك وبلاك هوك، وعددها 5 طائرات. بعد يومين تحركت قوة أمنية عراقية إلى المنطقة للتحقق من شهادة الراعي، لكنها تعرضت وفق المصادر لإطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وجرحى وتدمير عدد من الآليات. وفي 6 من مارس تلقت الشرطة العراقية بلاغاً جديداً يفيد بمقتل شاب عراقي وإحراق مركبته في المنطقة ذاتها، لتشير المعلومات الاستخباراتية لاحقاً إلى أن الحادثة مرتبطة بالموقع نفسه الذي شهد التواجد الإسرائيلي. وتقول المصادر إن هذه الأحداث عجلت بانسحاب القوات الإسرائيلية من صحراء النخيب. القوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات العسكرية خلال الحرب وخشية استهداف ما تبقى منها.
1: أكدت المفوضية الأوروبية أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة جديدة في قطاع الطاقة انعكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment. Second, on growth. The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Third, on inflation. Energy inflation is already on the rise and price pressures are set to spill over to other areas.
1: من بروكسل ينضم إلينا نور الدين الفريضي مراسل العربية. أهلا بك نور الدين. أسألك عن ما أكدته المفوضية الأوروبية عن حالة الصدمة في الاقتصادين الأوروبي والعالمي إثر هذه الأزمة، ماذا لدينا من تفاصيل؟
3: يعني استنادا إلى بيانات ثابتة ومعطيات رسمية، الاقتصاد الأوروبي يتباطأ جراء حرب الخليج وتداعياتها المباشرة على جميع المجالات الحياتية للأوروبيين، سواء كان ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، ارتفاع التضخم إلى 3% إلى وذلك يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار في مجالات عدة، ومن ذلك انخفاض ثقة المستهلكين الأوروبيين إلى أدنى مستوياتها منذ 40 شهرا، يعني تراجعت هذه الثقة إلى ما كانت عليه قبل 40 شهرا. يقابل ذلك زيادة في عجز الموازنات العامة. لماذا؟ لأن دول أوروبية عدة تواجه ضغوطا اجتماعية، وبالتالي عليها التدخل لدعم قطاعات النقل، قطاعات الزراعة، قطاعات المصايد، المجالات الطبية العديدة في تنقل الأطباء والفرق الطبية. هذا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنات العامة، وبالتالي إلى زيادة المديونيات السيادية لدول الاتحاد الأوروبي. فمثل ما أكدت المفوضية الأوروبية، الاقتصاد الأوروبي يمر بأشهر صعبة وربما سنوات. لماذا؟ لأن ما تحدث عنه نائب رئيس المفوضية الأوروبية في تقديمه للتكهنات الفصلية، إن الموقف يتميز بعدم اليقين بسبب ما لا نعرفه عن آفاق هذه الحرب، متى ستنتهي، كيف ستنتهي، وما هي التأثيرات النهائية عليها. تفضل
1: نور الدين. يعني تحدثت عن ما أكدته المفوضية الأوروبية عن حالة عدم اليقين، عن حالة الصدمة، عن عجز الموازنات العامة في هذه الدول. هذا تشخيص للمشكلة، وبالفعل هذا ما فعلته المفوضية، هي شخصت الإشكال، شخصت المرض، أين العلاج؟ هل تحدثت عن يعني أساليب لعلاج ما حدث الآن؟
3: يعني هي علاجات تقريبا بمثابة المسكنات، ومسكنات لفترة قصيرة. أحيانا الإنسان يكون مصاب فيأخذ بعض الأشياء تسكن الأوجاع ولكن لفترة قصيرة، بمعنى أن هناك مساعدات تم تنسيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن لكل دولة أن تفعل ما تراه مناسبا بالنسبة إليها. هي مساعدات مالية مباشرة مثلا في فرنسا، هي مساعدات على مستوى الضريبة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في إيطاليا، هي مساعدات لتحديد سقف الكهرباء كما هو الشأن في إسبانيا، هي مبالغ مالية كبيرة ضختها الخزانة الألمانية لدعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات

0: أساسات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي الإجراءات نعم تم الشروع في اتخاذ إجراءات متفاوتة حسب الدول وفقها، ولكن بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي ينصح دول الاتحاد الأوروبي بالتريث وعدم الإسراع وأن تكون هذه الإجراءات مؤقتة. لماذا؟ لأن صندوق النقد الدولي يخشع من تأثير التضخم وارتفاع العجز والمديونيات على النمو الاقتصادي ككل، من هنا فالإجراءات تظل إجراءات مؤقتة محدودة زمنيا ومحدودة أيضا من حيث القطاع، لذلك فيمكن أن نسميها بالمسكنات. والحل طبعا الحل هو أن يفتح المضيق، وحتى إذا فتح المضيق فإن تكهنات المفوضية على الصعيد الرسمي أسعار الطاقة ستظل مرتفعة بنسبة 20% في العام 2027 مقارنة ما كانت عليه قبل الحرب.
1: طبعا. أنا انتهى وقتي، ولكن لدي سؤال فيما يتصل بالنوايا الأوروبية. أنت تحدثت عن الحلول الداخلية، هل ثمة حلول خارجية؟ بمعنى هل تخلقت حتى الآن أي رؤية للتدخل بشكل ما، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتصل بأزمة مضيق هرمز؟
0: يعني بكل عجالة، على الصعيد الدبلوماسي هناك تطابق تقريبا شبه تام بين الاتحاد الأوروبي كموقف رسمي جماعي مع دول الخليج العربية. على الصعيد العملياتي دول أوروبية عدة منها فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا ودول أخرى زائد الدول الأسيوية، هذه الدول اتفقت حول تشكيل هذا التحالف، تحالف الراغبين. وأمين عام حلف شمال الأطلسي تحدث عن وجود قطع حربية في مناطق النزاع تنتظر الموقف السياسي الدبلوماسي الذي ربما يصدر في وقت ما من الرئيس ترامب وربما أيضا من مجلس الأمن لتكليف هذا تحالف، تكليف تحالف الراغبين بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ربما في مستقبل غير بعيد، نتمنى ذلك. تفضل.
1: من بروكسل نور الدين الفريدي مراسل العربية، شكرا جزيلا لك. قال وزير المالية الفرنسي رولان لسكور إن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عمليات جديدة للسحب من احتياطيات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. وأضاف لسكور في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن عملية سحب منسقة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية لم تجري مناقشتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس هذا الأسبوع. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز فإن تداعيات الأزمة باتت تطال الاقتصاد الأوروبي. ففي فرنسا احتج سائقو شاحنات على زيادة أسعار الوقود، وهي أزمة سببها استمرار أزمة مضيق هرمز. فددهوك والتفاصيل.
2: هذه واحدة من صور تداعيات إغلاق مضيق هرمز في فرنسا. أكثر من 250 شاحنة يحتج أصحابها أمام وزارة الاقتصاد على ارتفاع سعر الوقود وما يشكله ذلك من ضغط مباشر على نشاطهم اليومي.
3: في الوقت الحالي لا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح ونحن سعداء بذلك، وعلينا أن نتحلى بالصبر، وإذا اقتضى الأمر سنعود إلى الشارع.
4: تتعلق مطالب هؤلاء بإلغاء الضريبة على الوقود وطلب زيادة المساعدات الحكومية لهم، مطالب استجابت لها الحكومة جزئيا من خلال إعلانها عن حزمة مساعدات جديدة، خبر تلقاه المحتجون بارتياح واعتبروا أن تحركهم كان من بين أسبابه.
5: نحن فخورون بوجود زملاء نزلوا إلى الشارع بهذا القدر لتقديم الدعم، سنرى لاحقا إلى أين سيؤدي ذلك.
4: أصحاب هذه الشاحنات يقولون إن المشكلة لم تعد فقط في سعر الديزل بل في الكلفة التي ترتفع معه، في مقابل أنهم لا يستطيعون دائما نقل هذه الزيادة إلى الزبائن لأن جزءا من خدماتهم مرتبط بتعريفات منظمة أو بعقود لا تتغير بسهولة.
2: هذا المشهد يوضح كيف تتحول أزمة الطاقة من ملف دولي إلى ضغط اقتصادي ملموس داخل فرنسا، وهو ما يضع الحكومة أمام قرارات صعبة بزيادة الدعم للقطاعات المتضررة على حساب ميزانية تعاني أساسا من عجز كبير. فادي الدهوك، العربية، باريس.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات

0: على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم، إضافة لدبلوماسي إيراني. وشملت العقوبات النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج، وكذلك أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي القياديين في حركة أمل. وكشفت الخارجية الأمريكية أنها خصصت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومة تؤدي لتعطيل تمويل حزب الله. وفي تقديرات للحكومة اللبنانية، قال وزير المالية ياسين جابر إن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب نحو 20 مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني يتأثر كثيرا مع إطالة أمد الأزمة.
1: في منطقة بكاملة عم تمحى من الوجود، فعشان هيك يعني أنا أكيد ممكن نوصل ل 20 مليار كله سوا بين مباشر وغير مباشر. وأكيد مع هيك حرب وبهالظروف اللي مثل ما قلت تراكمت منذ 24 حتى اليوم، أكيد الاقتصاد تأثر كتير.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تستعرض أسلحتها النووية قرب حدود الناتو، وبوتين يؤكد أن النووي للردع. ولدينا أيضا الهند تؤجل قمة أفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا
1: عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. في تركيا شهدت العاصمة أنقرة مظاهرات للتنديد بحكم قضائي يقضي بعزل أوزغور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري من منصبه وإعادة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو في مكانه. وقدم الحزب طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، كما وصف مسؤولون بالحزب القرار بأنه محاولة انقلابية. ويعد أوزغور أوزال رئيسا لأكبر حزب منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.

0: في تطورات حرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على صفقة عسكرية محتملة لبيع عتاد لكييف لدعم منظومة صواريخ هوك بقيمة تزيد عن 108 ملايين دولار. من جانبه قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن كييف باشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المعززة في المناطق الشمالية من البلاد والمناطق المتاخمة لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل رادعا فعالا لأي أعمال عدائية محتملة.
1: من المهم للغاية دعم شعبنا هنا وتعزيز دفاعاتنا، وهذا ما نقوم به بالفعل. يشمل ذلك البنية التحتية الوقائية، التحصينات وغيرها من التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الحدود التي سيتم تشديدها بشكل أكبر، سيما باتجاه بيلاروسيا المجاورة التي تسعى روسيا جاهدة لجرها إلى مزيد من التورط في هذه الحرب.
0: تصريحات زيلينسكي والإجراءات الأوكرانية تأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع مهام مناورة تدريبية للقوات النووية قد أنجزت بالكامل. وأضافت الدفاع الروسية أن طاقما من القوات المسلحة البيلاروسية نفذت عملية إطلاق لصاروخ باليستي من منظومة إسكندر، فضلا عن عمليات إطلاق من الجو لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
2: روسيا وبيلاروسيا تجريان اليوم أول تدريب عسكري مشترك لهما حول قيادة القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وخلالها سيتم إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة. إن تطوير الثالوث النووي هو بمثابة ضمان لسيادة روسيا وبيلاروسيا، وكما تؤكد عقيدتنا النووية فإن هذه الأسلحة ستستخدم فقط كملاذ أخير لحماية أمننا القومي.
0: لكن مشاهدينا هنا نسأل، ماذا نشرت روسيا في هذه التدريبات النووية حتى أثارت فزعا عابرا للحدود لأوكرانيا؟ الإجابة هنا تأتيكم. روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية داخل بيلاروسيا، خطوة وصفت بالرسالة التحذيرية ليس لأوكرانيا فقط إنما لعموم أوروبا. والسبب واضح، روسيا ترفع مستوى الجاهزية النووية قرب حدود الناتو. منظومات إسكندر أم المتنقلة حضرت بقوة في المناورات الروسية البيلاروسية. هي صواريخ باليستية سريعة يصل مداها إلى 500 كيلومتر، وهي قادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية، تتميز بالدقة في ضرب أهداف عسكرية. موسكو دفعت أيضا بصواريخ كنجال الفرط صوتية ضمن التدريبات النووية. هنا مشاهدينا نتحدث عن سرعة تتجاوز 10 أضعاف سرعة الصوت ومناورة أثناء الطيران، والهدف اختراق الدفاعات الجوية واستهداف المواقع الاستراتيجية. وفي أعماق البحار دخلت غواصات روسية مزودة بصواريخ باليستية مرحلة الاستعداد القتالي. الخطوة هذه لم تثر قلق أوكرانيا فحسب، بل تجعل دول البلطيق تتأهب بحرا كما تتأهب في الجو.

0: معنا من بروكسل سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية. أهلا بك سيد سامر. هل نتحدث عن متغير جديد إزاء هذه المناورات للقوات النووية الروسية، إذ قامت بهذه المناورة التي تمثل رسائل بالغة ومهمة؟ هل وصلت إلى بريد الدول المعنية؟
1: صباح الخير. الجانب الروسي فعلا قام بمناورات الأوسع نطاقا ربما، والمميز في هذه المناورات على عكس المناورات السابقة، مناورات زابدة التي جرت وتجري سنويا، هي بمشاركة 64 ألف مقاتل، إضافة إلى استخدام جميع مكونات الثالوث النووي الروسي، بمعنى استخدام الصواريخ فرط الصوتية

0: من منصات أرضية، من الطائرات ومن الغواصات، وهو استعراض كبير بالنسبة لروسيا. هذه الرسالة موجهة إلى بلدان البلطيق التي اتهمتها روسيا في الآونة الأخيرة بأنها قد توفر ملاذا لأوكرانيا من أجل استخدام أراضيها للطائرات المسيرة التي تضرب روسيا. أيضا هي رسالة ردع إلى أوروبا، وهي رسالة تطمين للجانب البيلاروسي أيضا، ورسالة تحذير إلى أوكرانيا. أوكرانيا كانت لديها مخاوف كبيرة من أن
1: لكن
0: تحت غطاء
1: سيد
0: هذه
1: سامر،
0: المناورات يمكن نشر قوات. نعم،
1: لماذا استخدمت يعني روسيا هذه الرسائل في هذا التوقيت؟ هل لأن العمليات تعاني من بعض الإشكالات استعصت عليها بقية الحلول وبالتالي أرادت إرسال هذه الرسالة في هذا التوقيت؟
0: نعم، أعتقد بداية الجانب الروسي هناك تعثر في تقدم في منطقة دونيتسك. هذا التقدم تعثر في الآونة الأخيرة، حتى أن أوكرانيا في الشهر الأخير للمرة الأولى منذ عام 2024 حققت تقدما وسيطرة أو أعادت السيطرة على قسم من الأراضي التي احتلتها روسيا، تقدر بما بين 135 كيلومتر إلى 400 كيلومتر. هذا يغطي على الفشل العملياتي في هذه المنطقة. ثانيا، هو يريد ربما من أوكرانيا أن تعيد توزيع قواتها باتجاه
1: نعم
0: حماية المناطق الشمالية،
1: طيب
0: وهذا يؤدي إلى تفريغ المناطق في دونيتسك وفي المناطق الأخرى لتقدم الجيش الروسي،
1: طيب
0: إضافة إلى رسالة الردع للأوروبيين الذين يبنون جيشا أوروبيا والذين يعقدون قمة بالمناسبة اليوم في السويد، قمة الناتو لبحث التهديدات الروسية في
1: طيب
0: الجناح
1: اسمح لي سيد
0: الشمالي
1: سامر،
0: للناتو.
1: بما أنك أتيت على ذكر المناطق الشمالية، أود أن أسألك عن ما ذكره الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن هنالك جملة من الإجراءات على المناطق الشمالية وعلى المناطق المحادة لبيلاروسيا من شأنها أن تمثل رادعا لأي أعمال عدائية قد تكون في هذه المنطقة. عن ماذا يتحدث هو الآن؟
0: يعني في البداية أريد أن أشير إلى أن هذا نوع من البروباغندا حقيقة. الجانب الأوكراني لا يملك ترف نقل قوات من المناطق التي تحارب فيها حاليا. هناك جبهة بحدود 1500 كيلومتر مع روسيا، وهي أكثر حيوية وأكثر أهمية بالنسبة للجانب الأوكراني. خسارة مناطق في دونيتسك هي خسارة لا يمكن تعويضها. ثانيا، الجانب البيلاروسي لا أعتقد بأنه في وارد دخول في حرب برية لأراضي أوكرانيا في المناطق الشمالية، وروسيا أيضا ليس لديها عدد كافي من القوات من أجل تخصيصه لمعركة ثانوية. ربما هي لن تعود إلى كييف مرة أخرى، خاصة وأنها جربت هذه المحاولة في بداية الحرب عندما ذهبت الطوابير الروسية
1: نعم
0: واستقرت على قرب العاصمة كييف. أوكرانيا لديها عدد من القوات،
1: واضح
0: دمرت الجسور أيضا مع بيلاروسيا ونشرت مجموعة من القوات، ولكنها
1: واضح،
0: ليست قوات كبيرة، ولا أعتقد أن المعركة ستكون هناك.
1: أكتفي معك بهذا القدر. من بروكسل سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية، تحياتي لك. في تعليق له على التوتر مع كوبا، اتهم روبيو كوبا بأنها إحدى الدول الراعية للإرهاب، قائلا إنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة، متهما إياها باستضافة عناصر من الاستخبارات الروسية والصينية.
2: I'm not going to comment on military matters or national security threats directly linked to the United States in specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russian and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba has always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region.
1: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى لمساعدة المواطنين هناك كونهم يفتقدون للمقومات الحياتية الأساسية.
3: Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there just this week, this Nimitz aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government?
4: No, not at all. The Cubans, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity, they don't have money, they don't have really anything, they don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis.
1: وردا على التصريحات الأمريكية وتحركاتها، قررت الحكومة الكوبية إجراء تغييرات شددت بموجبها رقابتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية، وشملت التغييرات أجهزة التوجيه وأجهزة الراديو والطائرات المسيرة.

0: سيارة، واشترطت اللوائح الجديدة ترخيصا فنيا مسبقا لاستيراد واستخدام وبيع مجموعة واسعة من المعدات مثل أنظمة الواي فاي وأجهزة اللاسلكي، إضافة إلى تفتيش أجهزة الاتصالات المستوردة.
1: في فبراير عام 1996 أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ المعارضة فوق المياه الدولية قرب فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين هافانا وواشنطن. ورغم مرور 3 عقود على تلك الحادثة، تعيد الولايات المتحدة فتح جراح قديمة لم تندمل بالكامل عبر توجيه اتهامات جنائية غير مسبوقة إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو و5 طيارين كوبيين، تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات و4 تهم بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
2: نتوقع صدور مذكرة توقيف بحقه، لذا نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعية أو بطريقة أخرى وأن يزهر.
1: في تلك المرحلة كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع، ويعتقد أنه لعب دورا رئيسيا في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين. اليوم تسعى واشنطن للقبض عليه تمهيدا لمثوله أمام المحكمة في مسار يحاكي نهجا سبق تطبيقه في فنزويلا حين اعتقل نيكولاس مادورو، وفيما يرجح البعض سيناريو مماثلا يستبعد ترامب أي صعيد في ظل تعقيدات المشهد الكوبي. في المقابل رفضت هافانا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرة أنها محاولة لزيادة الضغط على الجزيرة من أجل تغيير النظام في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي بعقوبات تطال الدول التي تزودها بالوقود، ما انعكس مباشرة على الإمدادات الحيوية، وفاقم تدهورا اقتصاديا يعد من الأشد خلال السنوات الماضية.
0: حظرت الولايات المتحدة دخول القادمين من 3 دول بسبب انتشار فيروس إيبولا، وقد أحصت وزارة الصحة الكونغولية ارتفاع المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى 671 إصابة و64 إصابة مؤكدة من خلال الفحوصات المختبرية، فيما وصل عدد الوفيات إلى 166 وفاة. وبحسب السلطات الصحية فإن هذا التفشي يشمل سلالة بونديبو جيو النادرة، وهي سلالة فيروسية لا يتوفر لها لقاح أو علاج محدد، ما يجعل احتواء الوضع أمرا صعبا للغاية. وقد أجلت الهند والاتحاد الأفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا، وقالت وزارة الخارجية الهندية إن القرار يأتي نظرا للوضع الصحي في القارة.
3: لم يكن وباء عاديا، بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكاً بالبشر، عاد اليوم إلى الواجهة مجدداً بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفاً حاداً، واكتشف لأول مرة عام 1976، ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل الجسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار، فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكراً. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بانديبوغيو النادرة، ولا يوجد لقاح مخصص لها حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ، فكانت بين عامي 2013 و2016 حين أصيب أكثر من 28,000 شخص وتوفي أكثر من 11,000 في غرب أفريقيا. وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية، وإنما حالة طوارئ عامة.

تختم بالعناوين. رغم تقليص الفجوات، اليورانيوم وهرمز لا يزالان يشكلان عقبات في المفاوضات بين أمريكا وإيران. القادة الجمهوريون في مجلس النواب يلغون تصويتا على قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران. تداعيات الحرب تشعل الاحتجاجات في أوروبا، والمفوضية تحذر من تضخم غير مسبوق بسبب أزمة الطاقة. وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله. مئات الإصابات في الكونغو، وأمريكا تحظر دخول القادمين من 3 دول بسبب فيروس إيبولا. رجاء تلتقيكم على رأس الساعة، ودائما مع العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. اليورانيوم المخصب يشعل الصراع بين واشنطن وطهران، المرشد يقرر عدم تسليمه وترامب يتعهد بتدميره. للالتفاف على العقوبات، شبكة سرية لتمويل النظام الإيراني عبر العملات المشفرة بقيادة بابك زنجاني. أوروبا تؤكد أن حرب إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وفرنسا تضع موعد انتهائها شرطا قبل السحب من الاحتياطات. وزيرة المالية البريطانية تتجاهل التعليق حول مستقبل ستارمر في رئاسة الحكومة وتؤكد أن تركيزها في معالجة الاقتصاد. ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 670 حالة، وواشنطن تحظر دخول القادمين من 3 دول بسبب الفيروس. البداية مشاهدينا من جديد، تطورات الحصار الأمريكي على إيران ومفاوضات إنهاء الحرب بين البلدين. وفي تطور لافت، أكد مصدر رفيع المستوى للعربية بأن قرار مشتبه من النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى، قال مصدر لرويترز إن موقف إيران ما يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. وأضاف المصدر الإيراني بأن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز ما يزالان من بين النقاط العالقة ونقاط الخلاف. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال، في إشارة إلى إيران. وشدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، وقال إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب وفق تعبيره.
1: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب ولن تتركه في قبضة الإيرانيين، مضيفا بأنه بات من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية.
2: Can they keep their highly enriched uranium?
1: No, no. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it. But we're not going to let them have it.
0: الرئيس الأمريكي أكد أنه كذلك يريد أن يصبح مضيق هرمز مفتوحا وبدون رسوم عبور، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.
2: How do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to?
1: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able

0: to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
1: معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان أهلا وسهلا بك. إذن دكتور إحسان، رويترز في آخر التصريحات نقلت عن مصدر باكستاني بأنه هناك قلق من أن صبر ترامب بدأ ينفد، مع حديث طبعا عن تكثيف تبادل الرسائل وتسريع نقلها بين كل من واشنطن وطهران، وحديث عن أن العقدة ما زالت في اليورانيوم العالي التخصيب بشكل أساسي. إلى أي حد اليوم فعلا صبر ترامب بدأ ينفد وبتنا يعني أقرب إلى لحظة الحسم العسكري؟
2: تحياتي وشكرا. يعني من يلاحظ كلام ترامب وتصرفات ترامب لا يبدو شخصا غاضبا ومضغوطا ويذهب إلى الحسم يعني قريبا، بالعكس يعني وارتاح بشكل كبير، وأكيد غير سعيد بالذي يحصل. كان يتمنى أن يكون هناك اتفاق بدون الدخول إلى هذه المعركة مع النظام الإيراني، ولكن لا يبدو كأنه شخصا مضغوطا وغاضبا، بالعكس هو مرتاح تماما. كل كلام أنه مضغوط بالانتخابات وما يحصل في الكونغرس كل هذا غير صحيح اطلاقا. هو اليوم في هذا الملف تماما في يده قراره، ليس قرار نتنياهو اطلاقا، هو بيد ترامب تماما، ويعتبر انه هناك خنق اقتصادي فعال بشكل استثنائي. يعني يتم التفكير بضربات معينه، يتشوق الاسرائيلي للضربات على اساس هذا يسرع الموضوع، ولكن لا يبدو يتجه الى ذلك. هو مرتاح في هذا الموضوع، يعتبر انه كما تمشي الامور ليس سيئا.
1: طيب لا يبدو أن نتنياهو ولا ترامب سيكونان راضيين عن إبقاء اليورانيوم العالي التخصيب في الأراضي الإيرانية، ونحن أمام تصريحات جاءت في لحظة شديدة الحساسية. خامنئي قالها وبكل وضوح وبكل صراحة، اليورانيوم الإيراني لن يخرج من الأراضي الإيرانية. إلى أي مدى يمكن أن يدفع هذا التشدد اليوم الإيراني دونالد ترامب إلى السماح بوجود طرف ثالث يتم إليه نقل هذا اليورانيوم يعني العالي التخصيب، وهو الذي كان يقول بأنه لن يقبل لا بروسيا ولا بالصين كطرف ثالث؟
2: صحيح، ولكن هل هناك أطراف أخرى؟ والسؤال هو هل هو المرشد الذي قال ذلك أم هنا الحرس الثوري الذي قال ذلك؟ يعني دائما يتم الكلام عن المرشد،
1: ولكن أين هو؟ عنه.
2: صحيح تماما، كما تفضلت يعني، ولكن نحن لا نشاهد المرشد، لا نسمع مباشره منه ولكن نسمع عنه، وهذا الذي يرفع علامات استفهام كبيره. يعني كما قال ترامب، يعني هناك علامات استفهام حول اليه صنع القرار في ايران. من الذي يحكم ايران؟ هل هو الحرس الثوري؟ اين هو المرشد؟ تفاوت في الاراء اكيد داخل ايران، تسمع كلاما من لينا من رئيس البلد، ولكن تسمع كلاما اخر من اطراف اخرى. فهذه المشكله اليوم، يعني موضوع اليوراني والمخصب هو موضوع اساسي في المشكله بين امريكا وايران، وهذا الموضوع لا يتنازل عنه ابدا مطلقا. يعني هذا خط احمر بالنسبه لترامب ايضا، وذهب للحرب مع ايران بسبب هذا الموضوع. قال بعض المفاوضين الايرانيين انه عندنا كل هذا الكم من اليوراني المخصب، نستطيع انتاج عده قنابل نووي، ماذا ستفعل؟ فذهبوا للحرب. فهذا موضوع اساسي اليوم.
1: طبعا هو موضوع اساسي، لكن اليوم امام تصريحات خامنئي والتي يعرف يعني فيها في أكثر من تصريح بأن ترامب لن يقبل بذلك، هل اليوم تحاول طهران فرض معادلة يتم من خلالها يعني القبول ببقاء اليورانيوم في الأراضي الإيرانية وربما تشديد يعني آليات المراقبة تجميده، لكن ليس إخراجه من طهران؟ هل قد يقبل الرئيس الأمريكي تحت الضغط والتشدد الإيراني هذا الطرح؟
2: أعتقد هناك حلول، ربما طرف آخر غير الصين أو روسيا ربما يقبل بطرف غير الأمريكي وغير هؤلاء الدول، ربما دول لم نسمع بها بعد، أو يتم التعامل مع الموضوع هذا علميا. يمكن التعامل مع هذه المواد جعلها يعني منخفضة الإشعاع، يعني بتتعامل بشكل علمي داخل إيران، ربما هذا أيضا حل. يعني ولكن يعني أكيد خط أحمر. المشكلة أين هي؟ أنه تسمع أشياء كثيرة من إيران، مثلا يتكلموا عن فرض تعرفة في المضيخ، هذا ليس كلاما يعني سويا، لانه ليس هناك دوله في العالم تقبل ذلك، وهم قانونا لا يحق لهم ذلك، حتى الصين ليست مع ذلك. يعني كل هذه الدول التي الفت حلف

0: طويلا تقول انه يجب ان تعود الملاحه في المضيق الطبيعيه. ايضا هناك اطراف متطرفه في ايران الحرس الثوري الذي لا يكترث ويقول عنهم ترامب مجانين وهم الذين يدفعوا الى الاصطدام العسكري. هذه هي المشكله، ليس هناك يعني وضوح بمن يصنع القرار، وهناك من يذهب الى التصعيد والى المواجهه العسكريه، لا يكترث بالحرب، لا يكترث باي شيء. وهذا الذي يعني يشكل تحدي كبير لترامب، انه ليس دولة طبيعية وعلامات استفهام اذا كان هناك مرشد اساسا.
1: اذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من ولاية كنتاكي الامريكية، استاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور احسان الخطي.
0: شكرا.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الجيش الأمريكي استنزف جزءا كبيرا من مخزون صواريخ الدفاع الجوي المتطورة، ذلك بعد استخدام كميات ضخمة في حماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن استخدمت ذخائر ومنظومات اعتراض أكثر مما استخدمته إسرائيل خلال المواجهات الأخيرة. ووفق تقييمات للبنتاغون، دعمت واشنطن الدفاعات الإسرائيلية بأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من منظومتي ثاد وستاندرد خلال المواجهات مع إيران. في المقابل استخدمت إسرائيل 190 صاروخا فقط من مخزونتها للذخيرة الدفاعية. وردا على التقارير المتداولة بشأن مخزون الذخائر الأمريكية، أكد مسؤول في البحرية الأمريكية امتلاك واشنطن الكثير من الذخائر بما يكفي لعملياتها ضد إيران. وأوضح القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي بأن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لأي عملية عسكرية مرتقبة. وبالحديث عن القدرات العسكرية، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الرئيس دونالد ترامب يفضل الاتفاق مع إيران عن الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
2: If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear, he has other options.
1: إذا عطفا على ما سبق، ووفقا لمعلومات استخباراتية كشفت عنها شبكة CNN، فإن الاستعدادات في إيران لاستئناف الحرب مستمرة وبوتيرة سريعة. إذ أكدت مصادر CNN بأن إيران أعادت بناء قدراتها العسكرية، كما أن الجيش يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في البداية، والبداية كانت مطلع أبريل الماضي. إعادة بناء القدرات العسكرية شملت استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الرئيسية التي دمرت خلال النزاع الحالي. يختلف الوقت اللازم لاستئناف إنتاج مكونات الأسلحة المختلفة، لكن بعض تقديرات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران قد تعيد بناء قدراتها على شن هجمات بالطائرات المسيرة بالكامل وفي غضون 6 أشهر. وأكد مصدران لشبكة CNN بأن الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى وجود الآلاف من المسيرات الإيرانية، أي ما يقارب حوالي 50% من قدرات إيران في هذا المجال. إذن إعادة بناء قدرات طهران العسكرية بوتيرة سريعة جدا كان وفقا لمصادر CNN بسبب الدعم الذي تتلقاه إيران من روسيا والصين، وصولا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلحق بها الضرر الذي كانتا تأملانه. نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية نجت من الضربات الأمريكية، أما تقرير الشبكة فرفع الرقم إلى 1/3. يعود ذلك جزئيا إلى وقف إطلاق النار الحالي الذي منح إيران وقتا كافيا لاستخراج منصات الإطلاق، وبقيت نسبة كبيرة من صواريخ كروز الدفاعية الساحلية الإيرانية بقيت سليمة، وهو ما يتوافق مع عدم تركيز الولايات المتحدة حملتها الجوية على الأصول العسكرية الساحلية رغم استهدافها للسفن.

ستريت جورنال على أن رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني الذي يصف نفسه بأنه ناشط مناهض للعقوبات على إيران أنشأ شبكة دفع سرية لضمان استمرار تدفق الأموال إلى النظام الإيراني، وحتى ديسمبر الماضي أجرت الشبكة

0: أو شاركت فيها أيضا شقيقة زنجاني وشركته ومدير شركته، حيث كانوا يديرون حسابات إضافية على ذات المنصة للتحايل على العقوبات الأمريكية. هذا وذكر مسؤولون في مجال إنفاذ القانون أنهم تتبعوا هذا العام الأموال التي تتدفق عبر حسابات في منصة باينانس إلى كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني، وتم تحديد معاملات حتى في هذا الشهر، في حين نفى متحدث باسم هذه المنصة المعلومات وصرح بأنها غير دقيقة وأن المنصة لم تسمح بأي معاملات على الأفراد أو المحافظ الرقمية التي تم فرض عقوبة عليها. معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك. إذن دكتور نبيل، حسب آخر التصريحات كما ذكرنا قبل قليل بأنه الجانب الباكستاني أو مصدر باكستاني لرويترز يقول بأنه ترامب بدأ صبره ينفد، ووكالة إسنا الإيرانية كانت تقول بأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد، لكن هذه الخلافات تتعلق بقضايا جوهرية اليوم بصلب الاتفاق وليس بالتفاصيل التقنية. كيف يمكن تجاوز هذه العقبات، عقبات اللحظات الأخيرة، لحظات الحسم؟
1: صباح الخير أستاذة رجاء. يعني صحيح واشنطن تلوح بأنه مهلة الأيام القليلة تعني أمرين، إما اختراق دبلوماسي أو عودة التصعيد العسكري سريعا. الطرفان لغاية هذه اللحظة لا يريدان حرب شاملة حاليا رغم التهديدات، وطهران تريد ربما إبرام اتفاق مرحلي مؤقت مع استمرار الخلافات كما ذكرتي في المجال النووي وفي مجال الصواريخ وفي مجال النفوذ الإقليمي، ومحاولة انتزاع اعتراف غير مباشر بدورها الإقليمي. والجانب الإيراني يستخدم ربما ويوظف الوسيط الباكستاني لوقت إضافي ولتخفيف الضغط العسكري ولتحسين شروط التفاوض، بالإضافة إلى محاولة اختبار جدية ترامب على المراوغة وكسب الوقت لترميم كما ذكرت قبل قليل القدرات الردعية الإيرانية، سواء على الصعيد الصاروخي، سواء على صعيد المسيرات، سواء على صعيد إعادة الانتشار العسكري والأمني على امتداد الجغرافيا الإيرانية. بموازاة ذلك أنا أعتقد أنه ربما كل مقابل كل تهدئة مرحلية، وكلما زادت الوساطات العاجلة هذا يعني أنه خطر الانفجار العسكري ما زال مرتفعا رغم التفاوض. الجانب الباكستاني الآن اشترط إرسال قائد الجيش ربما ورهنه بأي تطور قد يتم خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أن نافذة الوقت باتت قصيرة جدا. لغاية هذه اللحظة لم يصل إلى إيران، وكان الهدف الأساسي هو تجاوز الدبلوماسية التقليدية إلى قناة أمنية عسكرية، بالتالي انتقل الملف إلى مرحلة حساسة. يعني واشنطن غالبا أرسلت عرض أخير أو صيغة معدلة قبل العودة إلى مرحلة التصعيد العسكري، وربما اختيار قائد الجيش وليس وزير الخارجية ليذهب إلى طهران في حال موافقة طهران يوحي بأن القضايا المطروحة هي متعلقة بالنووي ومضيق هرمز والضمانات الأمنية والتهدئة الإقليمية وآليات منع التصعيد. وهذه الزيارة إذا حدثت ربما تعكس تخوف إقليمي حقيقي من انهيار الهدنة وضربة أمريكية واسعة ومؤلمة أستاذ رجاء على خلاف الضربات السابقة، بالإضافة إلى ربما مع احتمالية توسع إطار الحرب.
0: إذن يعني في إطار أيضا يعني الملفات التي قلنا أنها ما زالت شائكة ولم يتم الحسم فيها، ملف أيضا مضيق هرمز، في وقت يعني هناك تصريحات أمريكية بأنه لا رسوم على مضيق هرمز، ما زالت إيران تقوم بمجموعة من الترتيبات وتسعى إلى التأكيد على فرض سيادتها على هذا المضيق واستحصال رسوم منها، كما ما زالت تؤكد على خطاب يكرس أن المفاوضات يجب أن تكون مرتبطة أيضا بالساحة اللبنانية. إلى أي حد هذه الملفات ما زالت تبرز أننا أبعد بكثير من أي اتفاق؟
1: فعليا نحن أبعد بكثير من أي اتفاق. يعني مضيق هرمز جاء نتيجة عملية للحرب ولم يكن ملفا أساسيا، واستراتيجية كما تفضلت ربط الجبهات إيران مع لبنان مع غزة مع العراق مع اليمن مع غيرها من المناطق كما يقول الجانب الإيراني، هي محاولة المراوغة وكسب الوقت وتوسيع إطار هذه المفاوضات، وكان الهدف الأساسي هو أن يضيع

0: المفاوض الأمريكي في مثل هكذا تفاصيل. الآن هذا لن ينطلي على واشنطن، وبالتالي دائما بركز الجانب الأمريكي على أنه يريد إجابات واضحة حول الخطوط الحمراء الإيرانية، وربما هذا بنجده من خلال استقبال وزير الداخلية الباكستاني من جانب وزير من جانب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيد، وهذا كان في رسالة واضحة بأنه الجانب الإيراني أراد أن يوصل رسالة بأنه لا اتفاق
1: نعم.
0: نهائي دون أن يكون هنالك ضوء أخضر من جانب الحرس الثوري الإيراني، ويوحي أنه لدلالة مهمة أنه طهران تريد طمأنة الجناح المتشدد الداخلي في التفاوض، بأنه هذا التفاوض ليس استسلاما، بدليل أنه التركيز لغاية هذه اللحظة على حتى اليورانيوم وضرورة بقائه داخل الأراضي الإيرانية، حتى لا يبدو هذا الأمر استسلاما، واستخدامه كورقة تفاوضية ردعية مستقبلية لتسريع التخصيب مستقبلا في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق، أو عدم تقديمها لضمانات مهمة لإيران، أو التنصل من هذه الضمانات، أو حتى انسحاب الولايات المتحدة مستقبلا من الاتفاق على غرار ما حدث في العام 2018، بالإضافة إلى أنه أي تنازل سوف يفسر كهزيمة أمام واشنطن، وهذا ما يريده الحرس في هذا التوقيت.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عبدو. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن تعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعامل مع حزب الله. ولدينا أيضا العربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نبقى في الولايات المتحدة، حيث ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي تصويتا كان مقررا على مشروع قرار يقيد صلاحية الرئيس دونالد ترامب العسكرية في إيران، وذلك لتجنب هزيمة إجرائية وشيكة بسبب غياب عدد من نوابهم، وأيضا خشية من تمرير القرار بموافقة بعض الجمهوريين بما اكتسبت حملة الديمقراطيين تدريجيا المزيد من الدعم الجمهوري في الأسابيع الأخيرة. وقد أظهر استطلاع رأي

0: أجرت شبكة CNN مؤخراً أن 77% من المشاركين بمن فيهم أغلبية الجمهوريين يرون بأن سياسات ترامب قد رفعت تكلفة المعيشة في مجتمعاتهم بدورهم. وفي بيان مشترك انتقد كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب قرار إلغاء التصويت، واعتبروا فيه أن الأغلبية الجمهورية تتصرف وكأن مجلس النواب شركة تابعة بالكامل لإدارة ترامب. هذا وفي وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. قال ترامب إن الحرب قد تحول دون حضوره زفاف ابنه الأكبر، مشيرا إلى أنه سيحاول حضور الحفلة، ووصف التوقيت بأنه سيء.
1: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. No, but he's got a very person who I've known for a long time, and hopefully they're going to have a great marriage.
0: أما عن جديد التداعيات الاقتصادية لحرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، فأكدت المفوضية الأوروبية بأن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة جديدة في قطاع الطاقة انعكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment. Second, on growth. The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Third, on inflation. Energy inflation is already on the rise, and price pressures are set to spill over to other areas.
0: بدوره قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور بأن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عملية جديدة للسحب من احتياطيات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز بأن عملية سحب منسقة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية لم تجري مناقشتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس هذا الأسبوع. من باريس ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنابر. حسين، أهلا وسهلا بك. إذن حسين، إلى أي حد يثير غموض مدة الحرب قلق الحكومة الفرنسية؟ ما خياراتها اليوم لتجاوز الأزمة إذا لجأ ترامب من جديد إلى ضربة جديدة، أو إذا طال أمد هذه الحرب وهذه الأزمة؟
3: نعم، صباح الخير رجاء. في الواقع القلق هنا لم يعد فقط قلق الحكومة الفرنسية، بل بات قلق المواطنين الفرنسيين، وهذا ما يفسر التظاهرات التي نظمت بعد ظهر أمس أمام مقر وزارة الاقتصاد. شارك فيها سائقو حوالي 250 شاحنة. هؤلاء كانوا يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات. المسؤولون الفرنسيون يتوزعون التصريحات بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. جديدها تمثل قبل دقائق من الآن في تصريح أدلى به وزير الخارجية الفرنسي في هلسنبورغ بالسويد، حيث ينعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو. قال جون نويل بارو إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر جدا على الحياة اليومية للفرنسيين ولمواطني دول أوروبية أخرى، ويجب إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت. بارو قال من ناحية أخرى ردا على تكرار الولايات المتحدة أنها لن تواصل التزامها على مستوى حلف الناتو، قال أن هذه التصريحات يجب أن تكون فرصة للأوروبيين ليعززوا حضورهم على مستوى الحلف، إنها فرصة لتعزيز أوروبا الحلف، أي جعله أوروبيا أكثر بدلا من أن يبقى حلفا أمريكيا. أيضا بالعودة إلى تصريحات وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، فهو قال أنه ليس واضحا بعد متى ستلجأ الدول المعنية إلى استخدام إضافي لاحتياط النفط الاستراتيجي، لأن المدة المرجحة للحرب ليست معروفة. كان وزراء المالية في مجموعة

0: الدول السبع عقدوا اجتماعات على مدى يومين الاثنين والثلاثاء هنا في باريس. حضر بالإضافة إلى مجموعة الدول السبع إلى وزراء المالية فيها، وهي الولايات المتحدة، كندا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا. دعيت دول أخرى من خارج المجموعة هي الهند والبرازيل وكينيا وكوريا الجنوبية والسعودية وقطر والإمارات. كل هذه الدول ناقشت كيفية مواجهة التداعيات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. أوضح وزير المالية الفرنسي أنه خلال هذه الاجتماعات لم تناقش المسألة المتعلقة باللجوء إضافي لاستخدام الاحتياط النفطي الاستراتيجي الذي كان استخدم قبل شهرين في مارس الماضي، عندما أعلنت الدول 32 الأعضاء في المنظمة الدولية للطاقة أنها ستلجأ إلى استخدام 400 مليون برميل من النفط. فرنسا وحدها استخدمت ما يزيد عن 14 مليون برميل من النفط. هذا أدى إلى يعني وضع سقف لارتفاع الأسعار، لكن مفعول هذه الإجراءات سينتهي بعد أسابيع قليلة يقولون هنا رجاء.
1: ارتفاع كبير للأسعار في يعني أسعار الطاقة، وكما ذكرت حسين، في ظل احتجاجات وأزمة وقود، احتجاجات لسائقي الشاحنات، بالتالي اليوم يعني على مستوى فرنسا تحديدا، هل تتجه الحكومة الفرنسية إلى تقديم إعفاءات ضريبية لهؤلاء السائقين؟ هل تتجه إلى تقديم دعم مباشر؟ أم أنه ستجعل الشارع والمواطن الفرنسي وحتى المهنيين يواجهون الأزمة لوحده؟
0: للإجابة على سؤالك رجاء، لابد من الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سيباستيان لكورنو عقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر أمس، ومن النادر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا. خصص المؤتمر الصحفي للحديث عن الدعم الحكومي للإجراء للقطاعات المتضررة. أعلن عن تخصيص مبلغ يتراوح بين 1.2 مليار يورو و 1.7 مليار لدعم قطاعات من بينها خصوصا الزراعة والصيد والنقل والبناء، وقال إن هاجسنا اليوم هو أن يبقى البلد يعمل. قال لم نقل إن الحرب في الشرق الأوسط ستكون قصيرة. أوضح، وهنا أعود إلى سؤالك، أوضح أن خفض الضرائب على الوقود لن يكون ممكنا لأنه سيكون مكلفا للمالية العامة، ولكن في المقابل الحكومة لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة في ميزانية العام المقبل. وأخيرا أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى سيناريوهين اثنين، الأول متفائل يفترض حل الأزمة بين الصيف والخريف المقبلين، والسيناريو الآخر متشائم يفترض احتمال استئناف الضربات والحرب في الشرق الأوسط. قلق فرنسي كبير دفع المسؤولين هنا إلى توزع التصريحات فيما بينهم لطمأنة المواطنين، بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء ووصولا إلى وزراء المالية والخارجية والدفاع رجاء.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من باريس مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنابر، شكرا جزيلا لك. أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان. وأوضحت الخارجية الأمريكية بأن العقوبات طالت، أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم إضافة إلى دبلوماسي إيراني. وشملت العقوبات النواب حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج وكذلك أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي القياديين في حركة أمل. وكشفت الخارجية الأمريكية أنها خصصت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومة تؤدي إلى تعطيل تمويل حزب الله. في تقديرات للحكومة اللبنانية، قال وزير المالية ياسين جابر إن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب نحو 20 مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني يتأثر كثيرا مع إطالة أمد الأزمة.
2: المنطقة بكاملة عم تمحى من الوجود، فعشان هيك يعني أنا أكيد ممكن نوصل لـ 20 مليار كله سوا بين مباشر وغير مباشر. وأكيد مع هيك حرب وبهالظروف اللي مثل ما قلت تراكمت منذ 24 حتى اليوم، أكيد الاقتصاد تأثر كتير.
1: حصلت العربية على تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران.

0: وكيف اكتشفه أحد الرعاة وماذا حدث بعد اكتشافه للقوات الإسرائيلية؟ نتابع هذه التفاصيل بالواقع الافتراضي.
1: رحلة لاصطياد الأرانب في صحراء العراق انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار العسكرية خلال الحرب الأخيرة. قاعدة جوية إسرائيلية في عمق الصحراء العراقية. وفق مصادر العربية والحدث، بدأت الخيوط الأولى لهذا السر العسكري تنكشف بتاريخ 3 مارس الماضي. القصة بدأت عندما خرج راع عراقي وشقيقه في رحلة صيد أرانب إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب غرب العراق. رحلة بدت عادية في بدايتها، لكنها تحولت لاحقاً إلى مدخل لكشف تواجد عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران. لاحظ الراعي طائرة مسيرة كانت تراقب تحركاته في الصحراء، ومع استمراره في مطاردة الأرانب وصل إلى موقع عسكري غامض. هناك اعترضته سيارة عسكرية مكشوفة يستقلها عناصر يرتدون زيا صحراويا. ترجل أحدهم وتحدث معه بلهجة شامية قبل أن يحقق معه لدقائق ويأمره بمغادرة المكان فوراً، محذراً من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضاً للقتل. الراعي أبلغ لاحقاً جهات أمنية عراقية وقال في إفادته إنه شاهد طائرات ضخمة وأخرى صغيرة تهبط في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن الطائرات كانت من نوع شينوك وبلاك هوك وعددها 5 طائرات. بعد يومين تحركت قوة أمنية عراقية إلى المنطقة للتحقق من شهادة الراعي، لكنها تعرضت وفق المصادر لإطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وجرحى وتدمير عدد من الآليات. وفي 6 مارس تلقت الشرطة العراقية بلاغاً جديداً يفيد بمقتل شاب عراقي وإحراق مركبته في المنطقة ذاتها، لتشير المعلومات الاستخباراتية لاحقاً إلى أن الحادثة مرتبطة بالموقع نفسه الذي شهد التواجد الإسرائيلي. وتقول المصادر إن هذه الأحداث عجلت بانسحاب القوات الإسرائيلية من صحراء النخيب. القوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات العسكرية خلال الحرب وخشية استهداف ما تبقى منها.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. كييف تعزز وجودها العسكري بالمناطق الشمالية والسبب المناورات الروسية البيلاروسية. ولدينا أيضا واشنطن تعتقل شقيقة رئيس شركة تابعة للجيش الكوبي، وحكومة الأخيرة ترد بتشديد الرقابة على الاتصالات.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في بريطانيا أثارت تصريحات وزيرة المالية راشيل ريفز تكهنات بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، وذلك بعدما امتنعت عن تقديم دعم حاسم لبقائه في منصبه خلال مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية. واكتفت الوزيرة البريطانية بالقول لنرى ما سيحدث في المستقبل. وأكدت ريفز بأن ستارمر يقوم بعمله كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أنها تركز على مهامه في معالجة أزمة المعيشة وخفض الهجرة وتقليص قوائم انتظار الخدمات الصحية. معنا من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. إذن دكتور أحمد أهلا وسهلا بك. دكتور أحمد، إلى أي مدى اليوم حسب التصريحات على كير ستارمر، حسب الخلافات والاستقالات التي نعرفها الآن في الحكومة واتجاه لمنافسة ستارمر على رئاسة الحكومة، قد تدفعه فعلا إلى الاستقالة من قيادة الحكومة الحالية؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدي العربية. طبعا ستارمر يعني حياته السياسية قصيرة جدا، والدليل أن أقرب المقربين إليه وهي وزيرة المالية وهي الشخص الثاني بعده من ناحية القوة لم تجهر بأنها تقف معه إلى آخر المطاف، بل قالت دعنا ننتظر، بمعنى أنها تدرك إذا ما فاز مرشح عمدة مانشستر أندي بيرنهام في الانتخابات فأن مصير ستارمر قد يكون انتهى، ولذلك هي تهيئ نفسها من خلال هذه القول لمرحلة أخرى تجد فيها منصبا مماثلا مع القادم الجديد إلى منصب رئيس الوزراء. ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟ طبعا إذا فاز بيرنهام فإن ستارمر سوف يكون في وضع صعب جدا، ربما هو يخرج طواعية ودون أن ينافس القادم الجديد. وإذا لم يفز ستارمر إذا لم يفز أندي بيرنهام في مانشستر فإن ستارمر قد يبقى حتى الخريف حتى إيجاد مرشح آخر له، لكن بقائه في السلطة أصبح غير ممكن على الإطلاق.
0: طيب، ستارمر كان قد وصف البريكسيت بأنه جعل بريطانيا أفقر وأضعف، ما الذي يحاول أن يؤشر إليه ستارمر في ظل هذه المرحلة الحساسة وفي هذا الضغط من الشارع، خصوصا بشأن يعني التكاليف المعيشية التي ترتفع، الخدمات الصحية ومشاكلها إلى غير ذلك فيما يرتبط بالقطاعات الخدمية؟
1: يعني دعيني أقول لك أن مشكلة أوروبا ليس فقط بريطانيا أن المواطنين تعودوا على رفاهية وتعودوا على أن حكوماتهم تعطيهم كل شيء وضرائب قليلة. الآن لا يوجد اقتصاد قوي جدا في أوروبا، وبالتالي الضرائب تفرض بشكل كبير جدا والناس بدأوا يتذمرون، وأتت أزمة إيران وزادت يعني الأزمة حدة. لذلك المسألة الآن ليس أوروبا داخل أوروبا أو خارج أوروبا، طبعا الخروج من أوروبا قد أثر على الاقتصاد الأوروبي، لكن حتى الدول الأوروبية نفسها تعاني من هذه المشاكل التي تعاني منها بريطانيا. المشكلة الآن هو كيف يقتنع المواطن الأوروبي بأنه لن يستطيع أن يعيش كما يعيش في السابق ما لم يتحسن اقتصاده، وهذه هي المشكلة التي لا تواجه الحكومات فيها هذا الشعب.
0: طيب، المشكلة إذن هي هذه اليوم، يعني برأيك هل يملك كير ستارمر الوقت والأدوات السياسية من أجل يعني استعادة ثقة الشارع البريطاني من جديد، أم أن العد التنازلي بدأ فعلا؟
1: طبعا للعد التنازلي بدأ فعلا، رغم أنه قد أحرز الكثير من التقدم. يعطيك مثال، التضخم الآن في بريطانيا تراجع هذا الشهر. ثانيا، الهجرة كانت 1,000,000 وصلت إلى 300,000، وهذا تقدم فظيع جدا. قائمة الانتظار في المستشفيات يعني استطاع تخفيضها إلى يعني حد كبير، يعني يقدم مساعدات.

0: كثيرة للمتقاعدين، يقدم مساعدات خاصة الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزيرة المالية، ما هي إعفاء يعني أماكن الترفية للأطفال من الضرائب الإضافية وتجميد الضرائب على الوقود. كل هذه الأمور تخفف على المواطن، وبالذات تحديد 100 سلعة غذائية بأن تكون ضمن سعر محدد من خلال الاتفاق مع الشركات على تخفيض الإجراءات والقيود عليهم. كل ذلك ممكن، لكن الناس كما قلت لك
1: نعم
0: كئيبة من ستارمر، وترى فيه ليس زعيما يعني يستلهمهم ويجعلهم يمشون إلى الأمام. لذلك حزب العمال يشعر أن الحل الوحيد لكي يبقى في السلطة هو إزاحته واستخدام رجل آخر يكون رئيسا للوزراء، وهو أندي بيرنهام عمدة مانشستر، الذي تمكن من تطوير مانشستر بعدما أن كانت مدينة يعني ضعيفة وغير قابلة اقتصاديا.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك.
1: في تطورات حرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على صفقة عسكرية محتملة لبيع عتاد لأوكرانيا لدعم منظومة صواريخ هوك بقيمة تقدر بنحو 108 ملايين دولار. قبل ذلك، كان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال إن كييف باشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المعززة في المناطق الشمالية من البلاد والمناطق المتاخمة لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل رادعا فعالا لأي أعمال عدائية محتملة.
2: من المهم للغاية دعم شعبنا هنا وتعزيز دفاعاتنا، وهذا ما نقوم به بالفعل. يشمل ذلك البنية التحتية الوقائية، التحصينات وغيرها من التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الحدود التي سيتم تشديدها بشكل أكبر، سيما باتجاه بيلاروسيا المجاورة التي تسعى روسيا جاهدة لجرها إلى مزيد من التورط في هذه الحرب.
1: تصريحات زيلينسكي جاءت بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن جميع مهام المناورات التدريبية للقوات النووية قد أنجزت بالكامل. وأضافت الدفاع الروسية أن طاقما من القوات المسلحة البيلاروسية نفذ عملية إطلاق لصاروخ باليستي من منظومة اسكندر، فضلا عن عملية إطلاق من الجو لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
3: روسيا وبيلاروسيا تجريان اليوم أول تدريب عسكري مشترك لهما حول قيادة القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وخلالها سيتم إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة. إن تطوير الثالوث النووي هو بمثابة ضمان لسيادة روسيا وبيلاروسيا، وكما تؤكد عقيدتنا النووية فإن هذه الأسلحة ستستخدم فقط كملاذ أخير لحماية أمننا القومي.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تروث سوشيال بأن واشنطن سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجأ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. وأوضح ترامب بأن قراره يستند إلى علاقته الشخصية بالرئيس البولندي كارول نافروتسكي. إلى غرينلاند، حيث رفض رئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون حضور حفل افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في العاصمة نوك. يأتي افتتاح السفارة الأمريكية وسط توتر متصاعد مع واشنطن بشأن الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وبالمقابل، فقد نقلت تقارير عن السفير الأمريكي لدى الدنمارك كينيث هويري قوله إن الرئيس دونالد ترامب تخلى عن فكرة الاستيلاء على جزيرة غرينلاند بالقوة. وأشار السفير الأمريكي في مقابلة مع إذاعة غرينلاند إلى أن مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره سكانها. الآن إلى التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقال شقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة جايسا المالية التابعة للجيش الكوبي. روبيو أوضح أن أديس لاستريس موريرا أصبحت قيد احتجاز سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية. هذا وتعد جايسا الذراع الاقتصادية الأبرز للمؤسسة العسكرية الكوبية، وتسيطر على قطاعات حيوية تشمل السياحة والموانئ والتجارة الخارجية. وفي تعليق له على التوتر مع كوبا، اتهم روبيو كوبا بأنها إحدى الدول الراعية للإرهاب، قائلا إنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة، متهما إياها باستضافة عناصر من الاستخبارات الروسية والصينية.

0: specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba's always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region.
1: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى لمساعدة المواطنين هناك كونهم يفتقدون للمقومات الحياتية الأساسية.
2: Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there this week. This aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government?
3: No, not at all. The Cubans, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis.
1: وردا على التصريحات الأمريكية وتحركاتها، قررت الحكومة الكوبية إجراء تغييرات شددت بموجبها رقابتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية. وشملت التغييرات أجهزة التوجيه وأجهزة الراديو والطائرات المسيرة، وشرطت اللوائح الجديدة ترخيصا فنيا مسبقا لاستيراد واستخدام وبيع مجموعة واسعة من المعدات مثل أنظمة الواي فاي وأجهزة اللاسلكي، إضافة إلى تفتيش أجهزة الاتصالات المستوردة.
4: في فبراير عام 1996 أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ المعارضة فوق المياه الدولية قرب فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين هافانا وواشنطن. ورغم مرور 3 عقود على تلك الحادثة، تعيد الولايات المتحدة فتح جراح قديمة لم تندمل بالكامل عبر توجيه اتهامات جنائية غير مسبوقة إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وخمسة طيارين كوبيين، تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات وأربعة تهم بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
5: نتوقع صدور مذكرة توقيف بحقه، لذا نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعية أو بطريقة أخرى وأن يسجن.
4: في تلك المرحلة كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع، ويعتقد أنه لعب دورا رئيسيا في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين. اليوم تسعى واشنطن للقبض عليه تمهيدا لمثوله أمام المحكمة في مسار يحاكي نهجا سبق تطبيقه في فنزويلا حين اعتقل نيكولاس مادورو، وفيما يرجح البعض سيناريو مماثلا يستبعد ترامب أي تصعيد في ظل تعقيدات المشهد الكوبي. في المقابل رفضت هافانا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرة أنها محاولة لزيادة الضغط على الجزيرة من أجل تغيير النظام في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي بعقوبات تطال الدول التي تزودها بالوقود، ما انعكس مباشرة على الإمدادات الحيوية وفاقم تدهورا اقتصاديا يعد من الأشد خلال السنوات الماضية.
1: فيما يخص انتشار فيروس إيبولا، أحصت وزارة الصحة الكونغولية ارتفاع المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى 671 إصابة و64 إصابة مؤكدة من خلال الفحوصات المخبرية، فيما وصل عدد الوفيات إلى 166 وفاة. وبحسب السلطات الصحية فإن هذا التفشي يشمل سلالة بونديبوغيو النادرة، وهي سلالة فيروسية لا يتوفر لها لقاح أو علاج محدد، مما يجعل احتواء الوضع أمرا صعبا للغاية. من جهتها أكدت حركة M23 المسلحة تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا في إقليم جنوب كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية، وقالت الحركة إن المصاب قدم من كاسينغاني ثالث أكبر مدن الدولة. هذا وحضرت الولايات المتحدة دخول من زاروا كل من الكونغو أو كل من زاروا عفوا الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان في غضون 21 يوما قبل وصولهم إلى أمريكا، وذلك على خلفية تفشي فيروس إيبولا في هذه الدول. وبحسب بيان مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية، يستمر سريان قيود الدخول لمدة 30 يوما على أن تقرر المراكز بعدها ما إذا كانت ستمدد الحظر أو ترفعه. وأشار البيان بأنه يسمح للمواطنين الأمريكيين

وحاملي الإقامة الدائمة بالدخول، لكنهم لن يعفوا من إجراءات الفحص والتدقيق المشددة. ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. اليورانيوم المخصب يشعل الصراع بين واشنطن وطهران. المرشد يقرر عدم تسليمه وترامب يتعهد بتدميره. للالتفاف على العقوبات، شبكة سرية لتمويل النظام الإيراني عبر العملات المشفرة بقيادة بابك زنجاني. أوروبا تؤكد أن حرب إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وفرنسا تضع موعد انتهائها شرطا قبل سنت. سحب من السحب من الاحتياط. وزيرة المالية البريطانية تتجاهل التعليق حول مستقبل ستارمر في رئاسة الحكومة وتؤكد أن تركيزها في معالجة الاقتصاد. ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 670 حالة، وواشنطن تحظر دخول القادمين من 3 دول بسبب الفيروس. بعد قليل تلتقون مع الزميل محمد عثمان. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت مكة المكرمة، رأس ساعتي تماما. نبدأها بأبرز العناوين. اليورانيوم المخصب يشعل الصراع بين واشنطن وطهران، المرشد يقرر عدم تسليمه وترامب يتعهد بتدميره. للالتفاف على العقوبات، شبكة سرية لتمويل النظام الإيراني عبر العملات المشفرة بقيادة بابك زنجاني. أوروبا تحذر من تداعيات أزمة الطاقة، وفرنسا تؤكد أن تحالف الراغبين أعد قدرات لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. هجمات أوكرانية مكثفة على روسيا، إصابات ومفقودين في استهداف مسيرة لمدينة في لوغانسك. ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو، وواشنطن تحذر دخول القادمين من 3 دول بسبب الفيروس. أهلا بكم. نبدأ هذه الساعة من مفاوضات إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. فرغم التقدم، لا يزال الحديث يجري عن نقاطه العالقة. فقد أكد مصدر رفيع للعربية أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى، قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. وأضاف المصدر الإيراني أن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال. وفي إشارة إلى إيران، شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية. وقال إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب وفق تعبيره.
1: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon, you know. When people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about, and usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy, and we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب ولن تتركه في قبضة الإيرانيين، مضيفا بأنه بات من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية.
2: Can they keep their highly enriched uranium?
1: No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أنه يريد أن يصبح المضيق مفتوحا وبدون رسوم عبور، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.
2: And how do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to
1: have... Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
0: بدوره، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس ترامب يفضل الاتفاق مع إيران عن الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear, he has other options.

على الجانب الآخر، ورغم الحديث عن المفاوضات، إلا أن إيران تبحث عن آليات كثيرة تحسب الاستئناف المحتمل للحرب. وكخطوة استباقية أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية، بل وحولت الساحات العامة إلى معسكرات تدريب. نتحدث هنا مشاهدينا عن أكشاك سلاح في شوارع طهران. مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية يجبرون على تلقي تدريبات أساسية على استخدام الأسلحة والبنادق الهجومية من طرف عناصر تابعة للحرس الثوري. هذه الورش تقتصر على تعليم أسس استخدام الأسلحة، ومن بينها البندقية الهجومية من طراز AK-47 كلاشينكوف، وكذلك أيضا الذخائر. كما سيتم التدرب على أسلحة أخرى حسب ما تراه السلطات هناك. تقارير كشفت أن الحرس الثوري نشر أسلحة خفيفة ومتوسطة بين المدن لتسهيل الوصول إليها في حال تنفيذ عملية برية أمريكية إسرائيلية. تطورات جاءت بالتزامن مع توجه إيران لرفع آثار القصف طبعا على عشرات المواقع، مواقع الصواريخ البالستية، وتمكنها كذلك من استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل بعض المناطق التي تضررت بفعل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. منصات إطلاق صاروخية متحركة وتعديل التكتيكات تحسبا لأي استئناف للهجمات بحسب صحيفة نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا طبعا على امتداد مضيق هرمز. هذا هو المشهد.

0: معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس الياس. أهلا بك الدكتور. بدأ وكأن الشارع الإيراني يتم تجييشه أكثر وأكثر، هل يعني إيران يعني تعد العدة الآن لأي سيناريو يمكن أن يتضمن مسألة التدخل البري؟ هي تضع ذلك في الحسبان، ولأجل ذلك قامت بما يعرف بتجييش الشارع العام داخل طهران.
1: نعم سيد الكريم، تحية لك والمشاهدين الكرام. المتتبع لطبيعة التحولات التي تجري في الداخل الإيراني يجد أنها بشكل أو بآخر لا تختلف عن عمليات التعبئة الشعبية التي كان يقوم بها النظام خلال الحرب العراقية الإيرانية، لأنه على ما يبدو أن هذه التعبئة ليست فقط من أجل تهيئة النظام لمواجهة حرب طويلة الأمد مع الإدارة الأمريكية فيما لو فشل مسار المحادثات، ولكن أيضا النظام يحاول أن يؤمن نفسه من الداخل أمام أي حالة احتجاجية قد تفرض نفسها في سياق العلاقة معه خلال الفترة القادمة، لأنه لو تتبعنا عمليات التعبئة استهدفت فقط جمهور النظام، المؤيدين للنظام، المقلدين للنظام، وبالتالي هو يدرك تماما أن التهديد الحقيقي هو لا يكمن فقط في إمكانية أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية عمليات عسكرية موسعة لا تكتفي فقط بالعمليات الجوية، وإنما قد تكون عمليات أرضية، ولذلك أيضا هو يحاول أن يؤمن نفسه من الداخل، خصوصا فيما لو اندفعت القوات العسكرية الإيرانية، نتكلم عن الجيش الحرس الثوري، لمواجهة أي تقدم أمريكي، وبالتالي هو بحاجة إلى قوات داخلية تؤمن النظام من الداخل، وبالتالي هو يتعامل مع يعني مع سيناريوهات عديدة، الهدف من خلالها إبقاء النظام قادرا على البقاء لأطول فترة ممكنة بغض النظر عن طبيعة التهديدات.
0: هو لماذا يفكر في هذه الجزئية تحديدا، مسألة البقاء بالنسبة للنظام الإيراني، ولا يفكر في بقاء الدولة الإيرانية؟ الآن كل التركيز يصب على كيف يتم حماية هذا النظام، ولا يتم التفكير بشأن المستقبل، بشأن ما تعرضت له إيران، بشأن ما ستتعرض له إيران بسبب هذا النظام. الآن لدينا الكثير من المعطيات، لدينا الكثير من الشواهد، آخرها ما يحدث الآن في هذه المفاوضات. أصبحنا الآن وقت طويل ما بين أخذ ورد، رد ورد مضاد، ورؤية هنا ورؤية هناك حتى الآن.
1: يعني سيدي الكريم، ثقافة بقاء النظام هي ثقافة راسخة في العقل السياسي الإيراني على أقل تقدير في بعد عام 1979، يعني عندما تعرضت إيران لحرب كبيرة مع العراق في عام 1980 إلى 88، كان دائما المرشد الأعلى الإيراني الخميني دائما يؤكد على أن حفظ النظام هو من أوجب الضرورات، ولم يتحدث عن حفظ الدولة، لأنه يدرك تماما أن النظام هو أو بقاء النظام هو أهم من بقاء الدولة، لأنه هذا النظام

0: وليس فقط نظام للإيراني، هو نظام لكل الحركات الاجتماعية ولكل موالي لإيران في المنطقة. وبالتالي إيران تطرح نفسها في سياق يتجاوز فكرة الدولة الإيرانية، يتجاوز فكرة السيادة، يتجاوز فكرة التعاطي السيادي مع دول الجوار. هي تنظر إلى نفسها على أنها دولة عابرة للحدود، وعادة هذه الثقافة لا يمكن أن تبنى إلا على نظام يتبنى رؤية عقائدية أيديولوجية تتجاوز الحدود.
1: هل هذه الثقافة تؤشر إلى أن هذا النظام لو بقي في خلاصات هذه الحرب وفي خواتيم هذه الحرب، لو بقي النظام يعتبر نفسه منتصرا؟
0: بالتأكيد، لأنه هو يعني سبب تمسك إيران بالبرنامج النووي وتحديدا مخزون اليورانيوم، سبب تمسكه بالصواريخ البالستية، سبب تمسكه بالوكلاء، الهدف من خلاله الحفاظ على حد أدنى من بقاء النظام خلال الفترة القادمة، لأنه يدرك تماما أن هذه الملفات هي من أسندت النظام وجعلته قادرا واقفا على قدميه حتى هذه اللحظة. وبالتالي هو بدون هذه الملفات لا يساوي شيء، ولن يكون قادرا على التأثير لا في الداخل ولا في الخارج. وبالتالي هذا هو أساس تمسك النظام في هذه الملفات، لأنه يدرك تماما أن هي من أعطته الشرعية في الداخل وهي ما أعطته النفوذ في الخارج. وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مجزرة جوهرية حتى تكون هناك ضمانات واضحة بإنهاء حالة الحرب وإنهاء حالة العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفع كامل العقوبات.
1: أشكرك على هذه الإفادات الوافية تماما من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس إلياس، تحياتي لك. لابد من الإشارة مشاهدينا لهذه العواجل والعناوين التي تظهر أسفل شاشة العربية. ألمانيا تقول نستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية، كما أن ألمانيا لا تتوقع مهمة لحلف الناتو لتأمين مضيق هرمز، وإنما هذه المهمة هي ستكون للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية، هكذا تقول ألمانيا حتى الآن. مشاهدينا، رغم النقاط العالقة فيما وصلت إليه هذه المفاوضات، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان بهدف التوصل إلى إطار الاتفاق. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران يوم الجمعة، وأنه من المتوقع أن يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في حال نجاح التوصل لاتفاق إطاري. معنا في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حيات. أهلا بك سيد عبد الرحمن داخل استوديو العربية. أسألك فيما وصلت إليه مخرجات هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، هو يعني هنالك حديث عنه سيبقى يوم الجمعة اليوم في طهران لعلها الفرصة الأخيرة، أليس كذلك؟
2: نعم، بعد التحية، بقاء وزير الداخلية الباكستاني في الزيارة الثانية له لطهران، يعني هو تقريبا سيمضي اليوم أسبوع كامل في طهران، يعني عاد منها يوما إلى إسلام آباد. هذا دليل على أنه يمارس الدبلوماسية، يجري نقل الرسائل بشكل سريع بين واشنطن وطهران عبر إسلام آباد، يجري التفاوض على اتفاق سلام تسعى إليه إسلام آباد. تحاول من خلال هذه الزيارة، يعني وزير الداخلية يزور طهران بصفته ممثلا لقائد الجيش الباكستاني الذي يعتبر الشخصية المحورية في عملية الوساطة الباكستانية. إسلام آباد تسعى إلى إقناع الجانب الإيراني والحصول منه على رد أكيد وثابت غير قابل للتغيير كما يعني حصل مع الباكستانيين في المرات السابقة، لكي يتم الإعلان عن مذكرة تفاهم أو اتفاق سلام إيطالي يؤدي إلى إعلان وقف الحرب، يعني لا حرب أو لا عودة إلى الحرب، ويجري إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتم مناقشة القضايا الشائكة خلال فترة زمنية يتم تحديدها.
1: طيب سيد عبد الرحمن، يعني السيد محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني بقي لي أيام وسيبقى اليوم الجمعة كذلك في طهران من أجل الوصول إلى صيغة ما تفضي إلى اتفاق إطاري بين الجانبين. كانت الأمور المؤشرات العامة تسير على ما يرام، لكن بعد حديث المرشد الذي أكد أنه لن يقوم بتسليم اليورانيوم إلى الجانب الأمريكي، بدأ وكأنما رجعنا خطوات إلى الوراء. ما الذي جعل هذه المهمة عسيرة وتصل إلى ما وصلت إليه لعبد المحسن نقوي؟
2: في الزيارة الأولى لمحسن نقوي إلى إيران، يعني كانت هناك يعني أنباء إيجابية عندما التقى بالقيادة السياسية. القيادة السياسية في إيران تتعامل بدبلوماسية، تتفهم الأمور، تريد أن تخرج من الأزمة الحالية. خلفها

هذه القيادة، يوجد نظام الحرس الثوري، نظام المتشددين. هذا النظام يرى أن الخروج من هذه الأزمة باتفاق سلام يعني تعرض النظام المتشدد لضغط داخلي. يجب أن لا ننسى أنه قبل بدء هذا

0: من القيادة السياسية والقيادة التي يمثلها الحرس الثوري في إيران. طيب. لهذا السبب أعتقد أن الجانب الباكستاني يواجه صعوبة في التعامل مع الجانب الإيراني.
1: صح. طيب اسمح لي سيد عبد الرحمن، يعني الآن لدي معطى جديد لابد من الإشارة إليه. العربية تنفرد بنص الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في حال الموافقة عليه. مصادر العربية تتحدث عن مسودة الاتفاق تشمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار بكل الجبهات، كما أن يعني هذه الجزئية هي الجزئية التي تمت الإشارة عليها بطبيعة الحال. لعل هذه هي آخر المستجدات فيما يتصل بما وصلت إليه الآن المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بوساطة باكستانية. كيف تنظر إلى ما انفردت به العربية الآن؟
0: نعم، لا شك يعني إسلامباد تسعى منذ بدء الجولة الثانية للوساطة الباكستانية، والتي بدأت بزيارة محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. تسعى باكستان إلى الحصول على موافقة من الجانبين الإيراني والأمريكي لتوقيع اتفاق سلام يقضي بوقف الحرب، عدم العودة إلى العمليات العسكرية، والتحول تدريجيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الوضع الذي كان عليه ما قبل الحرب، بحيث لا تكون لإيران أي هيمنة عليه.
1: طيب اسمح لي سيد عبد الرحمن، وأعيد وأذكر بما تنفرد به العربية بشأن بنود هذا الاتفاق إن تمت الموافقة عليه، طبعا بانتظار الموافقة عليه من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. الآن مشاهدينا، العربية تنفرد بنشر هذه المسودة الأولية التي تنتظر الموافقة من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. سأذكركم مشاهدينا وسأطلعكم الآن على أبرز بنود هذه المسودة النهائية لاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، من المقرر طبعا الإعلان عنها خلال ساعات، وهذا بطبيعة الحال ما يأمله الجميع أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق. تشمل البنود الرئيسية مشاهدينا سأطلعكم عليها وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات. نتحدث عن الجبهات البرية البحرية والجوية كذلك. البند الثاني التزام متبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. أما ثالث البنود وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. البند الرابع احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. أما البند السادس إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات. أما البند السابع بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. نأتي إلى البند الثامن رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق. وبالانتقال إلى البند التاسع تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يذكر أن الاتفاق يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين، وذلك يعقب الموافقة موافقة الطرفين على بنود هذا الاتفاق. إذن ما تنفرد به العربية الآن مشاهدينا عبارة عن 9 بنود تمثل المسودة النهائية للإعلان عن وقف الحرب بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. أذكر وأعيد دائما وأبدا مشاهدينا أن هذه المسودة حتى الآن تنتظر الموافقة النهائية من الطرفين، لكن ما تنفرد به العربية أن هذه البنود هي البنود الموضوعة الآن والتي اتفق عليها بانتظار الموافقات النهائية من قبل الجانب الأمريكي ومن قبل الجانب الإيراني. اسمحوا لي مشاهدينا أن أعيد وأذكر هذه البنود ونفصلها بند بند مع ضيفنا الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة، وأبدأ معك بالبند الأول. هذا البند الذي يشمل وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية. أسألك عن هذا البند تحديدا، هل

0: يشمل مسألة فك الحصار، هل هذا يعني ضمنيا فك الحصار ربما إذا ما اتفق على هذا على هذه المسودة؟ هل هذا يعني رفع الحصار عن مضيق هرمز، أيضا رفع السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز؟
1: نعم، وهذا ما كانت تسعى إليه باكستان منذ بداية الوساطة، أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وهذا يعني أن تلتزم إيران وأن تلزم الميليشيات التابعة لها في دول الجوار باستهداف الدول المجاورة لها. وبالطبع يعني تدريجيا سيتم يعني سيشمل هذا أيضا فك الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، مقابل أن تتراجع إيران من الحصار الذي تفرضه على مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
0: طيب، هنالك البند الثاني يقول التزام متبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. إذا ما اتفق على هذا البند أيضا فإننا الآن أمام معطى بعدم استهداف كافة المنشآت سواء كانت عسكرية أو مدنية أو حتى اقتصادية.
1: نعم، كما لاحظنا في حرب الأربعين يوم، يعني هي
0: صحيح
1: قبل الهدنة، تحولت هذه الحرب في أيامها الأخيرة إلى حرب عشوائية. بدأ الطرفان يستهدفان البنى التحتية، المصالح المدنية، المصالح الاقتصادية مثل مصالح النفط في الدول المجاورة. يعني العدوان الإيراني كان يعني شمل جميع الدول المطلة على منطقة الخليج، ولم يميز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية أو الأهداف الاقتصادية أو الاستراتيجية. فأعتقد أن هذه النقطة من النقاط المهمة جدا ليلتزم الطرفان بالعودة إلى حالة السلام.
0: طيب، أنقلك إلى البند الثالث، وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. يعني حالة التلاسن أو حالة التلاوم ما بين الطرفين يجب أن تنخفض إذا ما اتفق على هذا البند.
1: نعم، الوسيط الباكستاني دائما يعني يشعر بأن تبادل الاتهامات إعلاميا وتبادل يعني الوعيد واستخدام لهجة التصعيد هي السبب الأساس في عدم الوصول حتى الآن إلى اتفاق السلام. وهذه التصريحات وهذه اللهجة العدوانية تؤدي إلى انعدام الثقة بين الجانبين.
0: طيب، البند الرابع، سيد عبد الرحمن، احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لعل هذا البند يحمل الكثير من الإشارات المطلوبة من الجانب الإيراني، فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية في الإقليم بشكل عام. يعني
1: هذا البند ينص يطالب إيران بأن تتعامل كدولة مسؤولة كباقي الدول المسؤولة المحيطة بها المجاورة لها، وأن لا يتصرف كميليشيات لا يحترم الحدود، لا يحترم الجوار، لا يحترم سيادة الدول المجاورة لها، كما رأينا في الحرب الحالية ومنذ الثورة. يعني الثورة نشأت على التدخل في مصالح الدول الأخرى.
0: طيب، سأتيك إلى هذه الجزئية، لكن مشاهدينا، لمن انضم إلينا الآن، نذكر دائما وأبدا بأن العربية الآن تنفرد بنشر المسودة النهائية للاتفاق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. العربية حصلت على هذه المسودة، أعيد وأذكر أن هذه المسودة هي بانتظار موافقة الطرفين، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، فيما يتصل بالتوافق أو الموافقة النهائية حول هذه البنود. كنا قد ذكرنا وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار، التزام متبادل بعدم استهداف البنية التحتية، وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الكلامية، احترام السيادة والسلامة الإقليمية، ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام، رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يذكر طبعا مشاهدينا أن هذا الاتفاق ربما يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات في حال الموافقة النهائية عليه من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. سيد مسعود الفك ينضم إلينا عبر الهاتف، أهلا بك سيد مسعود، وأسألك عن بقية البنود. أستاذ عبد الرحمن داخل الأستوديو كان قد تحدث وفن

0: ندى أكثر من 5 بنود. أسألك عن هذا البند ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، هل هذا يعني حسما نهائيا وشاملا وكاملا لما يحدث في مضيق هرمز؟
1: تحياتي لك.
0: أهلا بك.
1: مشاهدينا الأعزاء، بلا شك هذا البند بند أساسي، هذا البند أثر كثيرا على الاقتصاد العالمي، على تدفق الوقود من هذه المنطقة، وأضر بالكثيرين. أعتقد هذا البند سيكون ضمن أي توافق يتم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ودون ذلك سوف نشاهد ضغط إقليمي أيضا وضغط دولي بهذا الخصوص، لأن الوضع في المنطقة أثر على الجميع وليس فقط على إيران أو على الولايات المتحدة أو على الدول الإقليمية، بل أثر على الجميع.
0: صحيح. صحيح. طيب أسألك كذلك سيد مسعود عن البند السادس الذي حمل هذا العنوان، إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات. أود منك تصورا لهذه الآلية المعنية بحل النزاعات ومعنية أيضا كذلك بمسألة المراقبة، ما الذي يمكن أن تفعله هذه الآلية، وما هو البناء المتوقع، البناء الهيكلي لهذه الآلية؟
1: طبعا وجود لجنة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هل هذه اللجنة فقط تشمل الجانبين؟ هل هناك أطراف أخرى أيضا أعضاء في هذه اللجنة؟ لحد الآن الأمر ليس واضحا. جميع هذه البنود هي تحمل نوع من العموميات، ولا توجد تفاصيل حتى تكشف لنا ما هي تفاصيل هذه اللجنة. ولكن إيران دائما كانت متخوفة من أن التفاوض قد يؤدي في نهاية المطاف إلى هجوم عليها، لذا وجود مثل هذه اللجنة قد يكون طلب إيراني حتى تضمن لنفسها بأن أي توافق لن يؤدي إلى شن الهجوم عليها، لأنها تشير دائما إلى المفاوضات التي كانت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى حربين، لذا هذا التخوف يبدو بأن إيران تريد وجود مثل هذه اللجنة. وكمان الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتأكد بأن إيران إذا وقعت على أي توافق ستكون ملتزمة بتنفيذ ذلك.
0: طيب قبل أن أدخل في البند السابع وأود أن أستند عليه سيد مسعود، أود أن أشركك وأشرك أيضا ضيفي عبد الرحمن حياة داخل الأستوديو في فهم طبيعة هذه المسودة. القارئ لهذه البنود عندما يطلع عليها يستشعر في الدرجة الأولى أو في المقام الأول أننا أمام اتفاق مرحلي معني به فقط مضيق هرمز. الدليل أن البند السابع في هذه البنود يتحدث عن بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام، بمعنى أننا الآن أمام إرجاء للقضايا العالقة والقضايا المستشكلة على الطرفين، وتمثل يعني هو كبيرة وفجوة كبيرة وفيها الكثير من الفجوات، إرجاءها إلى مفاوضات تبدأ خلال 7 أيام. إذا ما استطعنا فهم طبيعة بناء هذه المسودة وما حملته من تفاصيل، يستشعر البعض بأننا أمام اتفاق مرحلي معني به فقط فتح مضيق هرمز، أليس كذلك سيد عبد الرحمن؟
2: لا أعتقد أنه يشمل، يعني هو اتفاق شامل، يعني النقاط التي ذكرناها في السابق يعني تلزم كلا الطرفين باحترام السيادة والمصالح الاقتصادية والعسكرية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فأعتقد أنه يشمل.
0: لكن الحديث عن النووي ليس واردا في هذه البنود، الحديث عن اليورانيوم المخصب ليس واردا، مسألة الالتزام الإيراني بعدم رفع نسبة التخصيب، المدد الزمنية المعنية بفكرة عدم التخصيب، كان هنالك حديث عن 20 عام وما إلى ذلك. ما رأيك سيد مسعود؟
1: هذا الاتفاق ليس هو حول الاتفاق النووي، هذا الاتفاق هو لبدء التفاوض. هذا اتفاق حول أسلوب التفاوض، كيف يتفاوضون، كيف

0: مسألة وقف إطلاق النار وما شابه ذلك. هذا لا يعني اتفاقا نوويا. وبعد 7 أيام لما يبدأ الأمر يبدأ يعني تبدأ الجولات الحقيقية، تبدأ المفاوضات. هذا اتفاق على التفاوض وليس اتفاق على النووي، وليس اتفاق على البنود، وليس اتفاق على النقاط الخلافية بين الجانبين.
1: لكن ألا يعني ذلك سيد مسعود هو ترحيل للمشكلة؟ لأن الجانب الأمريكي كان في وقت ما قد اشترط أن يتم علاج كافة القضايا في آن واحد، والالتزام بما حددته الولايات المتحدة، لا إيران نووية، لا إيران يعني تمثل تهديد صاروخ، لا إيران التي تدعم أيضا ميليشيات في الإقليم وتتدخل في سيادة الدول وما إلى ذلك.
0: أعتقد هذه الأمور ستأتي لاحقا. أنا أعتقد بأن بعد 7 أيام إذا تم ذلك حقا بين الجانبين بدأت التوافق. هذا نوع من توافق إطار حول أسلوب التفاوض، أو ربما يمكن نعتبرها بداية خارطة طريق للتفاوض بين الجانبين. أعتقد مسألة النووي، مسألة اليورانيوم المخصب، مسألة كل القضايا الأخرى العالقة بين الجانبين، وهناك حديث بأنه قد يستمر التفاوض نحو شهر. لذا الآن لا يمكن نعتبر هذه الورقة بأنها هي الورقة النهائية، هذه ورقة للبداية وليس لإنهاء التفاوض بين
1: طيب
0: الجانبين.
1: هل يعتبر هذا تنازل من الجانب الأمريكي؟
0: أنا لا أعتبره تنازل. هذا تحديد إطار للتفاوض. يعني تنازل عندما تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن اليورانيوم، عندما تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن إشراف على الأنشطة النووية الإيرانية، عندما تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الشروط، هذا هو التنازل. الآن هذا ليست، أنا لا أعتبره شخصيا ورقة تنازل. هذه خارطة الطريق لبدء التفاوض.
1: طيب سيد عبد الرحمن، يعني عندما تشترط الولايات المتحدة أن يتم علاج كافة القضايا بشأن يعني إيران في مسار واحد، والآن تأتينا مسودة اتفاق، فقط أنا أود التعريف السليم لهذه المسودة. هل تتفق مع ما ذكره سيد يعني مسعود عندما قال بأن هذا فقط مجرد اتفاق إطار أو وضع إطار عام يفضي إلى مفاوضات بشأن القضايا العالقة؟
2: نعم اتفق مع الأستاذ مسعود الفك. يعني باكستان كما يعني سمعنا من الدوائر القريبة من عملية الوساطة هي تسعى منذ أيام للوصول إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري لبدء عملية المفاوضات من جديد التي تعثرت ولم تعقد في الجولة الثانية. الجولة الثانية للمفاوضات لم تعقد في إسلامباد، تعثرت وحال دون نجاحها انعدام الثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. أعتقد أن هذه النقاط تركز أكثر على بناء الثقة من جديد بين الجانبين والعودة إلى مرحلة السلام وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل الحرب، مثلا فك إعادة يعني استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، ويعني البدء في المفاوضات حول القضايا الرئيسية يعني في مرحلة متقدمة.
1: طيب سيد عبد الرحمن، لكنه حمل يعني هذا الاتفاق أو مسودة هذا الاتفاق حملت بنود كان من الممكن أيضا أن يتم النقاش حولها كثيرا في الأيام السبعة أو بعد 7 أيام كما جاء في البند السابع. هنا البند الثامن يقول رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق. هل هذا أيضا يوضع ضمن الإطار العام لفكرة التفاوض أو فكرة إبداء حسن النوايا؟ نرفع عنكم العقوبات مقابل أن تلتزموا ببنود هذا الاتفاق، ومن بعد ذلك نتحاور في أمهات القضايا.
2: نعم، لو نلاحظ أن المشكلة الرئيسية التي لا زالت قائمة وعدم نجاح الوساطة الباكستانية حتى الآن وعدم نجاح الجانبين الأمريكي والإيراني في التوصل إلى اتفاق سلام هو هذه الأمور، يعني التجاوزات، الاستهدافات، التصريحات المثيرة للجدل، التصريحات التي تحمل تهديد، جميع هذه الأمور حالة دون نجاح الوساطة التي تؤدي إلى السلام. أعتقد أن النقاط الأولى هي تهدف إلى بناء الثقة من جديد. النقطة الأخيرة التي ذكرتها هي

0: هي من أجل يعني دائما هناك السؤال يطرح، من سيكون الضامن؟ لا يوجد أي طرف دولي يستطيع تقديم ضمان. ما سيجري في المرحلة القادمة هو المقايضة، يعني الجانب الأمريكي سوف يقدم شيء في المقابل إيران تقدم شيء، يعني سيكون بنظام المقايضة. لا توجد يعني لا توجد أي دولة تستطيع أن تقدم ضمان.
1: أحيل هذه الجزئية لسيد مسعود الفك، ألا يبدو هذا خطرا على هذا الاتفاق، على صمود هذا الاتفاق، أننا نتعامل مع اتفاق بلا ضمانات، بلا جهة تضمن هذا الاتفاق، بمعنى أن نمضي باتجاه المقايضة السياسية، أن تفعل أنت كذا ومن بعد ذلك أفعل أنا كذا؟
2: أتفق مع الضيف الكريم بهذا الخصوص، لأنه نحن لو عدنا إلى اتفاق 2015 كانت هناك دول 5+1، يعني 5+1 دول أعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا كانت أطراف توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 من الاتفاق النووي خلال الدورة الأولى لرئاسة ترامب، هل استطاعت أي جهة موقعة على الاتفاق أن تضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية؟ لذا الآن أصبحت مسألة المقايضة هي يعني سيد الموقف بين الجانبين. أعتقد لذا لا يمكن هناك أن يأتي أي ضامن ويضمن بأن إيران مثلا لا تتوجه مرة أخرى إلى السلاح النووي أو إلى الأنشطة النووية أو ما شابه ذلك. هذه الأمور أعتقد بأنها عبر المقايضة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة العقوبات استطاعت أن تجر إيران إلى طاولة المفاوضات، بواسطة الحرب استطاعت أن تجر إيران إلى طاولة المفاوضات. لذا أعتقد الأمر سيتم إما عبر المقايضة وإما عبر المحاربة. هنا لا يوجد ضامن آخر بإمكانه أن يضمن أي توافق بين الجانبين. وأما بمسألة رفع العقوبات، أنا أعتقد عملية العقوبات ستكون عملية طويلة وليست عملية أن يتخذها الرئيس بقرار واحد. لهذا السبب أدرجت كلمة تدريجي. أعتقد هذا الأمر مهم للغاية. العقوبات التي فرضت على إيران من 1980 إلى يومنا هذا من قبل إدارات أمريكية مختلفة، لا يمكن للرئيس الأمريكي يلغيها دفعة واحدة. وهذا الأمر أيضا مرتبط بالتفاوض والتوافق بين الجانبين.
1: والبعض لعله يتحدث عن هذه الجزئية أو هذا البند تحديدا بأنه بند حمال أوجه، يمكن أن يحمل الكثير من الفخاخ السياسية، على اعتبار أن من سيبدأ بماذا؟ هل ستبدأ إيران بالالتزام ببنود الاتفاق، أم أن أمريكا ستبدأ بالرفع التدريجي لهذه العقوبات؟ لكن سأخذك إلى جزئية أخرى سيد مسعود، وأنت العليم بالشأن الإيراني، أود أن أسألك في كيفية تفكير العقل السياسي الإيراني. ما وصلنا إليه الآن من هذه البنود أو هذه المسودة، مسودة الاتفاق حول هذه البنود التسعة التي ذكرناها، هل هذا أفضل ما يمكن أن ينجز بواسطة العقل السياسي الإيراني؟ بمعنى أن هذه البنود هي مرضية بالنسبة له، أم أن هذا هو الموجود، هذا ما يمكن أن يتم الوصول إليه؟
2: علينا أن ننتظر ونرى كيف تسير الأمور بين الجانبين. الجانب الإيراني في نهاية المطاف يهمه شيء مهم للغاية وحقق هذا الأمر، وهو عدم إسقاط النظام. الولايات المتحدة الأمريكية في البداية بدأت برفض هدف إسقاط النظام، وهذا سمعناه على لسان الرئيس الأمريكي. بعد ذلك هو غير أسلوبه وقال تغيير سلوك النظام. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على تغيير سلوك النظام. تغيير سلوك النظام أيضا ليست قرارا فجائيا أن يتم تنفيذه، عملية مستمرة تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى ضغط، تحتاج إلى كثير من الأمور. أعتقد قد يتم إلغاء كثير من العقوبات، ولكن إذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية بأن سلوك النظام الإيراني لم يتغير، قد

0: تعيد العقوبات. لا حدا يستطيع يمنعها أن تعيد العقوبات مرة أخرى. لذا نحن أنا أعتقد بأننا لا يمكن أن نصل إلى اتفاق نهائي, ولا وكما تفضلت كل هذه البنود وليس بند واحد حمالة أوجه قابل للتغيير, قابل لإعادة النظر نظرا لسلوك الجانبين, نظرا لنوع التوافق بينهما. سوف نرى الصيغة النهائية التي يجب أن ننتظرها. أنا شخصيا لا أعتبر هذه هي الصيغة النهائية, علينا أن نرى كيف ستتم الأمور بين الجانبين.
1: طيب أعيد وأذكر بالنسبة لمضيق هرمز, نذكر مشاهدينا بأن من بنود هذه المسودة أن يتم ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد قبل قليل بأن تحالف الراغبين أعد قدرته لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز, وتفضي المبادرة بتشكيل ائتلاف جديد بهدف إنشاء مهمة دولية تمكن الدول الراغبة من توحيد قدراتها العسكرية الخاصة بإزالة الألغام والمرافقة البحرية, بحيث يمكن استئناف حركة المرور بأسرع وقت ممكن. حول هذه الجزئية نستضيف من باريس الباحث الاقتصادي الدكتور دانيال ملحم. أهلا بك سيد دانيال. إلى أي مدى هذا يعني التوجه, هذا النهج الأوروبي ربما يسهم بشكل كبير في تخفيف ارتدادات وآثار ما حدث في مضيق هرمز, خاصة ونحن نتحدث عن توجه أوروبي, وكذلك قبل ساعة من الآن أشرنا إلى ما ذكرته ألمانيا بأنها تستعد الآن للمشاركة في إزالة كل هذه التهديدات في مضيق هرمز وإزالة الألغام وما إلى ذلك, وطبعا هذا بقيادة بريطانية هكذا قالت ألمانيا. إلى أي مدى يمكن وضع هذه السيناريوهات على الطاولة وبحثها وتقليل هذه الارتدادات السالبة لما حدث في مضيق هرمز؟ طبعا هذا إن تم الموافقة أو تمت الموافقة النهائية على هذا الاتفاق.
2: تحية لك سيدي المشاهدين الكرام. وحسنا كما ذكرت سيدي أن إذا تم الاتفاق في نهاية المطاف وبالتالي أخشى أن تكون أوروبا هي تلعب على الهامش, أي عندما ينتهي الاتفاق يمكن أن تدخل هنا والمساعدة على إزالة بعض المخاطر, ولكن يوم أن نقول أن هذه الإجراءات وهذه التوجهات تؤدي إلى الحد من الأزمة مضيق هرمز اليوم, أعتقد هذه مبالغ فيها على اعتبار أن اليوم هناك 8.2 مليون برميل يوميا هناك نقص, وكل هذه الإجراءات لن تعيد هذه الكمية للأسواق. نحن بدأنا نشهد أزمة هيكلية, والإجراءات كل الإجراءات التي تعمل وفقا للقوة لن تؤدي نتائجها. أعتقد مضيق هرمز أو الحل مضيق هرمز هو بين يدي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران, وما ينتج عن هذا الاتفاق يؤدي إلى خط تخفيض الضغوط. نحن نتكلم عن خفض الضغوط لمنع هذه الأزمة الهيكلية اليوم المتجذرة في سوق النفط العالمي والغاز من تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية. لذلك أنا في رأيي سيدي أن هذه الخطوات هي خطوات هامشية,
1: تعتبر خطوات هامشية ولا تعالج جذر المشكلة ولا تسهم بشكل أو بآخر في حلحلة جذور هذه الأزمة. أود هنا أن أضع بين يديك أيضا ما ذكرته المفوضية الأوروبية. كنا قبل ساعة أو ساعتين من الآن كنا قد أوردنا خبر يتعلق بالمفوضية الأوروبية التي تحدثت أن ما يحدث في مضيق هرمز هو أدخل الاقتصادين العالمي والأوروبي كذلك في حالة من الصدمة. كيف السبيل الآن للخلاص من هذا إنجاز لي التعبير يعني أن أسميه بالمرض الآن الذي يعاني منه الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العالمي؟ كيف السبيل للعلاج الآن أوروبيا؟
2: اليوم غالبا ما في الأزمات سيدي كان التعاون العالمي, نحن نتكلم مثلا على أزمة 2008 أو غيرها من الأزمات, التعاون العالمي كان هو الركيزة الرئيسية التي أدت إلى الخروج من هذه الأزمات بسرعة. ولكن منذ 2022 الحرب الروسية وحتى حرب إيران بدأت عمليا الأمور, هناك تشرد في التعاون العالمي, هناك تشتت, وبالتالي غياب هذا التعاون يدفع إلى أن إيجاد حلول سريعة تدفع للخروج من هذه الأزمة هي نوعا ما احتمالاتها ضئيلة جدا. وبالتالي بدأنا نحن نشهد حتى إذا رأينا

0: اغلب التصريحات السياسيه هنا في اوروبا امبارح في فرنسا انه بدانا نتجهز لاي هيكليه طويله الامد. نحن نتكلم الفصل الثاني في 2027 والفصل الثالث في 2027، وبالتالي اعتقد الخروج من هذه الازمه مبالغ. نعم
1: دكتور دانيال ملحم، كنت معنا من باريس، اشكرك على كل ما تفضلت به. نتجه مباشره الى اسلام اباد، معنا الصحفي عبد الله خلوف. الان نحن بصدد مسودة بانتظار الموافقة عليها من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ماذا لدينا في التفاصيل؟ ما الذي يدور في الكواليس يا عبد الله؟
2: نعم، الحقيقة المسودة هي خلاصة كل ما تم طرحه حقيقة من الجانب الباكستاني، من الجانب الإيراني، ومن الجانب الأمريكي. حتى الآن يبدو أن الحديث يدور حول 9 نقاط من هذه المسودة. جميع هذه النقاط حقيقة كانت موجودة في السابق، لكن يبدو أنها بدأت يعني توضع بصيغ مختلفة، بلغة مختلفة، اللغة التي استخدموها مختلفة، مع إضافات تقنية حقيقة ربما هي توضيحية. يبدو أن الجانب الأمريكي والجانب الباكستاني دائما ما كان يعاني من الألفاظ وصعوبة اللغة التي كانت تطرحها إيران. يبدو أن هذه النقاط الآن أكثر وضوحا وبلغة مستخدمة مختلفة عن التي كانت تقدمها إيران. يبدو أن التسريبات الحقيقة تقول لنا بأن هناك النقاط 9، أولها وقف شامل لإطلاق النار، إعلان هدنة فورية وكاملة في جميع الجبهات برا وبحرا وجوا بين القوات الأمريكية والإيرانية وجميع الأطراف المرتبطة، بمعنى الأذرع والولائيون والميليشيات المرتبطة. لدينا الامتناع المتبادل عن استهداف البنى التحتية، يتعهد الطرفان بعدم توجيه ضربات أو استهداف منشآت استراتيجية أو مدنية من الطرف الآخر. النقطة الثالثة ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. الاتفاق تحت هذا البند يشمل آلية مراقبة مشتركة تضم حرية الحركة للسفن في مضيق هرمز وبحر العرب دون قيود عسكرية. النقطة الرابعة رفع العقوبات تدريجيا. الولايات المتحدة الأمريكية توافق على رفع العقوبات تدريجيا مقابل التزام إيران بشروط محددة في الفترة الانتقالية. النقطة الخامسة وهي بدء مفاوضات قضايا مفتوحة خلال أسبوع. يبدو أن لدينا أسبوع الآن. الاتفاق يضع إطارا لبدء مفاوضات موسعة خلال 7 أيام للتوصل لاحقا إلى اتفاق شامل. وأيضا النقطة السادسة إجراءات تقييد تخصيب اليورانيوم غير موضوع خلاف من المتوقع، يعني كما يقال أن تتضمن النصوص التزامات مؤقتة. يبدو أنهم سيصلون إلى التزامات مؤقتة حول تخفيض نشاط اليورانيوم كجزء من بناء الثقة. ما زال صياغة هذا البند كما يقال هنا باكستانيا غير واضحة، يعني ربما يتم العمل عليها. النقطة السابعة الإفراج عن أصول مجمدة. يبدو أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج، تعهد بعدم العدوان المستقبلي وجدول زمني لمرحلة ما بعد التفاهم مدته 30 يوما.
1: طيب يعني عبد الله أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل، وأود أن أمضي معك خطوات إلى الأمام فيها إذا سمحت لي. هل هنالك أي شيء يدور في الكواليس بمعنى ردة فعل أمريكية حول هذا التصور، ردة فعل إيرانية حول هذا الاتفاق؟ يعني ماذا نعرف عن ردود الفعل الأولية؟ هل ثمة قبول أولي من قبل هذه الأطراف؟ وإن كان هنالك رد سيقدم، متى وكيف؟
2: الحقيقة لا توجد معلومات حتى الآن، لم نطلع من مصادرنا الخاصة لأن المصادر الرسمية لا تتكلم أي شيء في باكستان. حتى الآن لا يوجد لدينا أي معلومات أو ردود فعل، لكن ما نعلمه بأن لا توضع يعني ورقة أو مقترح إلا إلا إلا إلا إذا كانت مقاربة فيها تجسير بين الطرفين. إذا كان هذا المقترح بمشاركة باكستان وبهندسة باكستانية، إذا فيه الكثير من النقاط التي ربما يوافق عليها أو غالبا سيوافق عليها. وأيضا عندما ننظر إلى هذه النقاط نجد أنها سابقا كانت مطروحة، ليست جديدة بالكلية، ليست انقلابا على كل ما تم تقديمه من السابق. إذن في معظم هذه النقاط نقف فقط عند اليورانيوم المخصب ونقله خارج البلاد. حتى الآن هذه المسودة لا تتحدث بوضوح، أو ربما المعلومات التي وردتنا غير واضح حتى الآن. ماذا فعلوا بهذا البند؟ كيف سينقلون اليورانيوم؟ هل سينقل إلى الخارج أم سيبقى للتخزين في الداخل؟ وافقت الولايات المتحدة على التخزين المختوم الذي كان يتداول؟ حتى الآن يعني نحن نحتاج القليل من الوقت أو ربما بعض الساعات ليتبين الموقف أكثر.
1: طيب يعني الحديث عن هندسة هذا الاتفاق أو هذه المسودة، الحديث هنا عن وجود محسن نقوي وزير الداخلية في طهران اليوم، وسيبقى لليوم الجمعة كذلك هناك حتى إكمال كافة البنود المرتبطة بمسألة هذا الاتفاق. اسمح لي سيد عبد الله أن أنقل هذا السؤال لضيفنا عبد الرحمن حياة، إلى أي مدى يمكن إنجاز كافة النقاط العالقة؟ هنا حديث عن مسار ربما فيه الكثير كذلك من التحديات، يعني زميلنا عبد الله خلوف تحدث عن

0: الكثير من النقاط التي ما تزال غير واضحة حتى الآن. الحديث عن المدد الزمنية، الحديث عن كيف سيتم تجاوز عقبة اليورانيوم المخصب، خاصة بعد رد فعل المرشد بالأمس عندما ذكر بأنه لن يتم نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج.
1: نعم، النقاط هذه يعني حتى الآن أعتقد أنها يعني لا زالت قيد النقاش، يعني بقاء وزير الداخلية الباكستاني في طهران دليل على أن الرسائل لا زال يتم تبادلها بين واشنطن وطهران، وأعتقد أنه سيتم الإعلان رسميا يعني، وستتضح وجهات النظر الإيرانية والأمريكية خلال الساعات القادمة. لكن كما ذكرت سابقا أن يتضح من طبيعة بنود هذه النقاط بأنها إما هي مسودة مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري لبدء الحوار من جديد للبدء في القضايا الشائكة ومنها النووي واليورانيوم المخصب. فأعتقد أن النقاط هذه هي بداية للمرحلة القادمة.
0: عبد الله، يعني أود أن أسألك، يعني قيل أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيغادر إلى طهران في حال تم إنجاز هذا الاتفاق أو هندسة هذا الاتفاق بشكل كامل وتمت الموافقة عليه. الآن هل لديك معلومة إن كان عاصم منير قائد الجيش الباكستاني سيغادر إلى طهران؟
2: ما لدينا من معلومات أن قائد الجيش سيد عاصم منير لن يغادر إلى طهران حتى الآن، لأن المسائل حقيقة خاصة عندما عاد محسن النقوي يوم أمس أو قبل أمس على عجل، كان عاد على عجل لأن الأمور كانت معقدة وهناك الكثير من التفاصيل. قائد الجيش لن يضع نفسه في موقف محرج مرة ثانية، يعني قائد الجيش يريد أن في النهاية قطف ثمرة هذا الجهد لمدة شهرين، لن يذهب للتفاوض لتقديم أي أوراق ولتقديم المزيد من الوقت، لا توجد له رفاهية الوقت، وأيضا يعني قيمته الاعتبارية وهيبة لا تسمح بالذهاب ثم يعود بالخيبة. إذا أثبت له أو يعني نقل له وزير الداخلية محسن النقوي بأن كل شيء بات تاما من الطرفين، الصيغة باتت شبه مكتملة والطرفان جاهزان للتوقيع عليها، ربما سيذهب السيد عاصم منير، لأن هذه يعني الحديث عنه قوي جدا بأنه وارد بأنه سيذهب، لكن ليقطف الثمار ليشارك ب يعني تثبيت النقاط واختتام المرحلة الأولى.
0: طيب، أعود إلى مسعود الفك وأسألك، يعني إن كانت هذه المسودة هي جيدة وتمثل أرضية صلبة للبناء عليها في المفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بعد 7 أيام كما حملت بنود هذه المسودة،
3: خلينا نأخذ تصريحات وزير الخارجية الأمريكي على هامش اجتماع حلف الشمال الأطلسي الناتو. قال بأنه واشنطن هي تترقب نتائج المفاوضات الجارية مع إيران، وهي في واقع إشارته إلى الوساطة الباكستانية بهذا الخصوص. هو قال بالحرف الواحد نحن ننتظر نتائج هذه المحادثات التي تحمل مؤشرات التقدم، هو اعتبر بأن هناك تقدم في التفاوض، ولكن في نفس الوقت قال لا أريد المبالغة في بخصوص هذا التقدم، في يعني توصيف هذا التقدم، ولكن أكد أمر ضروري وهذا ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية دائما بينها وبين إيران. قال بأن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. طيب. وأضاف لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية ينبغي معالجة مسألة التخصيب وكذلك ملف اليورانيوم عالي التخصيب. نعم. إضافة إلى أخذ قضية مضيق هرمز في عين الاعتبار. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تؤكد على مسألة اليورانيوم، على مسألة معالجة اليورانيوم عالي التخصيب، على إمكانية إيران لتخصب اليورانيوم بهذه النسب العالية مرة أخرى. نحن أمام مرحلة صعبة من التفاوض أعتقد بخصوص النووي الإيراني، ولكن هناك توافق بأننا بدلا من الحرب وبدلا من المواجهة نلجأ إلى الدبلوماسية. اللجوء إلى الدبلوماسية هذا لا يعني إنهاء الضغوط على إيران، هذا لا يعني انتهاء كل شيء. أعتقد بأننا سنبدأ بعد 7 أيام ستبدأ مرحلة صعبة من المفاوضات بين الجانبين، وأعتقد الضغط الاقتصادي يبقى هو سيد الموقف.
0: مسعود الفك، أشكرك. عبد الله خلوف، عبد الرحمن حياة، شكرا لكم جميعا، مع حفظ المقامات.

الألقاب. إذن الزميلة رجاء فضلي تلتقيكم على رأس الساعة للتذكير دائما وأبدا بأبرز من فردت به العربية. ابقوا دائما مع العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم في نشرة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. مصادر العربية تكشف عن تفاصيل الاتفاق بين طهران وواشنطن حال الموافقة النهائية عليه، ويشمل وقف العمليات والحرب الإعلامية واحترام السلامة الإقليمية. ألمانيا تعلن الاستعداد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية وتستبعد دورا للناتو.

0: أوكرانيا تعلن تكبيد القوات الروسية خسائر جديدة والدخول في 253 اشتباكا قتاليا خلال 24 ساعة. ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو وواشنطن تحظر دخول القادمين من ثلاث دول بسبب الفيروس. انفردت قناة العربية بنص الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في حال الموافقة النهائية عليه. تشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية. كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وأوضحت مصادر العربية بأن المسودة تتضمن كذلك إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. يتضمن البند الثامن من الاتفاق بحسب مصادر العربية رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، فيما يشمل البند التاسع تأكيدا الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إذن مصادر العربية أشارت إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. سيد مسعود، أهلا وسهلا بك. إذن سيد مسعود، يبدو أننا بدأنا يعني نكشف عن تفاصيل جديدة عن هذا الاتفاق المرتقب بين الجانبين. إذن مسودة الاتفاق حسب مصادر العربية حسمت في العديد من النقاط، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، سواء فيما يتعلق بسلامة الملاحة الدولية، عدم استهداف المنشآت الاقتصادية إلى غير ذلك. اليوم إلى أي حد هذه النقاط تبرز على أن طهران نجحت في جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الابتعاد عن القضايا الرئيسية والجوهرية ببداية أي حوار وأي نقاش سيجمع بينهما؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد بأن هذا الاتفاق اتفاق إطار وليس الاتفاق النهائي. الاتفاق النهائي الذي هو يحدد المسألة الرئيسية والمحور الأساسي للأزمة والحرب في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل، وهو الملف النووي الإيراني. هذا لذا علينا أن نتعاطى مع هذه البنود التي أشرت إليها، هي توافق حول أسلوب الاتفاق أو المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، المفاوضات التي توقفت في باكستان. الآن بالجهود الباكستانية هناك مساعي للتوصل إلى لغة مشتركة للتفاوض ولإطار محدد حول هذا التفاوض. التفاوض هو الذي سوف يحدد البنود الأساسية التي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. أنا لا أعرف هل سيتم خلال المفاوضات المستقبلية التي ستبدأ بعد 7 أيام وفقا لهذه الورقة، لا نعرف. هناك كثير من الحديث بأنه ستستمر لمدة شهر أو 30 يوم، ولكن ما هي البنود التي تطرح؟ هل ستناقش الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران فقط الملف النووي؟ هل ستناقش معها وتتفاوض معها حول برنامجها الصاروخي والقضايا الأخرى؟ أيضا هناك البند الثامن حمال أوجه، أعتقد عندما يتحدث برفع تدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، هل هذا الاتفاق أم الاتفاق الرئيسي الذي يجب أن يتم توقيعه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول برنامجها النووي؟ إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية من الآن وفقا للبند الثامن بإلغاء العقوبات الإيرانية بشكل تدريجي دون أن تتفق مع إيران بخصوص برنامج

0: النووي، أعتقد هذا تراجع كارثي بالنسبة للولايات المتحدة. لذا البند الثامن أعتقد بأنه حمال أوجه، ربما القصد من هذا البند هو الاتفاق الرئيسي حول النووي الإيراني، بعد ذلك يبدأ إلغاء العقوبات المفروضة على إيران. وصفة التدريجي هي مسألة ضرورية، لأن الرئيس الأمريكي ليس بإمكانه أن يلغي العقوبات دفعة واحدة، هناك بيروقراطية أمريكية، هناك قوانين وراء هذه العقوبات التي فرضت على إيران، وهي بدأت منذ 1980 إلى يومنا هذا. هذه العقوبات تحتاج إلى عملية طويلة، لذا التدريجي هو قد يفسر هذا الأمر أيضا.
1: طيب أيضا سيد مسعود، يعني اليوم ما حجم التنازلات التي يمكن أن يذهب إليها الجانب الإيراني؟ تابعنا أنه خلال يعني هذه البنود أو هذه المسودة يتم الحديث عن الجانب الإعلامي، عن الحرب الإعلامية، أنه أيضا يجب أن يتم وقفه. إلى أي حد الجانب الإيراني اليوم متخوف أساسا من التصريحات الإعلامية التي قد لا تلعب لصالحه؟ يعني دونالد ترامب في كل مرة يحاول أن يصور نفسه بأنه المنتصر في هذه الحرب، وهذا ما يزعج ويقلق إيران ويجعلها تتراجع في الكثير من المرات عن العديد من الالتزامات. إلى أي حد اليوم هناك أمل بأن يتم يعني تقليص هذه الحرب الإعلامية لصالح طاولة التفاوض؟
0: أعتقد هناك غرفتين للعمليات كانت موجودة من قبل الولايات المتحدة، إحداها غرفة العمليات العسكرية، والأخرى كانت ترانسوشيال التابعة للرئيس الأمريكي، الذي كانت تقصف الإيرانيين بتصريحات وتهديدات نارية بين الحين والآخر، حتى عندما كانوا يتفاوضون مع الأمريكان. أعتقد هذا الأمر كان يؤثر على الإيرانيين، وكان يصعب عليهم تسويق أي توافق أو تنازل مع الولايات المتحدة الأمريكية داخل المجتمع الإيراني. هذه هي كانت المشكلة الأساسية. في النهاية إيران تبحث عن أسلوب وطريقة تستطيع بواسطتها أن تسوق أي تنازل تقدمه للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص النووي، ولكن عندما يأتي القصف الإعلامي من قبل الرئيس الأمريكي بشكل متواصل كان يصعب عليها أن تقدم التنازلات، لأن طريق تسويقها في الداخل كان مسدود بواسطة الحرب الإعلامية التي كانت تدار من قبل. قد يكون هذا البند يشير إلى هذه الأمور، كما أن إيران في هذه الحالة كيف سيكون موقفها، كيف هي تتصرف من الناحية الإعلامية، هل ستتوقف عن وصف الولايات المتحدة الأمريكية بالشيطان الأكبر، هل سيصبح الشيطان الأكبر الملاك المنقذ؟ كل هذه الأمور مطروحة أيضا. لذا أعتقد كثير من البنود في هذا يعني التي في هذه الورقة هي حمالة أوجه وتحتاج إلى توافق، ولكن قد تؤدي إلى توافق إطاري لبدء المفاوضات بين الجانبين. عندما تبدأ المفاوضات يبدأ الجد لاحقا.
1: طيب التوافق الإطاري أمام ملفات يعني تبدو شديدة الحساسية، بالإضافة يعني إلى ما يتعلق بالملف النووي، هناك يعني تطورات كثيرة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما زالت إيران تصر على وضع مجموعة من الترتيبات على وضع لجان لإدارة هذا المضيق، إلى غير ذلك استحصال رسوم. إلى أي حد اليوم يبدو واقعيا يعني الالتزام الإيراني بعدم فرض هذه الرسوم، بعدم جعل يعني هذا المضيق ضمن السيادة الإيرانية، خلافا لما تريده دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: طبعا الرد ربما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع حلف الشمال الأطلسي الناتو، قال بأنه إيران أولا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تترقب نتائج المفاوضات الجارية مع إيران، وطبعا اعتبرها بأن هذه المفاوضات أدت إلى إفراز التقدم. ولكن الأهم الذي أكد عليه روبيو كان بأنه إيران عليها

0: لن تقوم بأي أنشطة تؤدي إلى إنتاج السلاح النووي. وأيضا مسألة معالجة التخصيب ومعالجة اليورانيوم المخصب بنسب عالية، وأيضا مسألة مضيق هرمز، هذا الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي على هامش الاجتماع. لذا إيران لا تستطيع، وهذا يبدو بأنه مؤكد من قبل الأمريكان وأيضا مؤكد من قبل الدول الإقليمية وأيضا المجتمع الدولي وحلف الناتو، بأن إيران لا يحق لها أن تتحكم في المضيق. لا يمكن لإيران، لأنه هذا الممر ليس ممرا يعبر من الأراضي الإيرانية، هذا الممر ممر مشترك، و العبور منه وفقا للقانون الدولي لا يخضع لأي رقابة ولا لأي رسوم ولا لأي تحكم. في هذه الحالة إيران تريد ورقة أخرى مقابل هذه الورقة. أنا أعتقد الورقة الرئيسية الآن بالنسبة لإيران وعندما تبدأ التفاوض للتنازل عن ورقة مضيق هرمز، وهي بالنهاية تتنازل، مسألة الحصار البحري عليها، لأنه هذا الحصار يخنق الاقتصاد الإيراني في الوقت الحاضر. الغلاء وصل إلى أرقام قياسية في التاريخ الإيراني، سعر العملة مرتفع، التضخم، كل هذه الأمور تضغط على إيران. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها أعتقد بأنها لا تريد تذهب إلى الحرب إذا تم التوافق على هذه البنود. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترجح الدبلوماسية وتريد عبر الدبلوماسية تحقق ما أرادت أن تحققه من خلال الحرب، هذا ما تريده. والملف الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة أعتقد هو الملف النووي وكيفية معالجة الملف النووي.
1: نعم، إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا المختص في شؤون إيران وأسير الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لك. ومعنا في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة. سيد عبد الرحمن أهلا وسهلا بك. معنا أيضا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق أيضا نرحب بك. إذا مجموعة من النقاط الجديدة سيد حياة كما نتابع في هذه يعني التسريبات حول تفاصيل الاتفاق بين طهران وواشنطن حال الموافقة النهائية لديه عليه. إلى أي حد تبدو الفجوات بين الجانبين باتت أقرب من أي وقت مضى إلى توجيه البوصلة باتجاه حل نهائي بين الجانبين إلى إيقاف هذه الحرب والدخول في مرحلة مناقشة الضمانات؟
2: نعم، بعد التحية، هذه النقاط يعني حسب التسريبات هي يعني تدل على أن الوسيط الباكستاني يعمل بجدية، يسعى إلى يعني تقريب وجهات النظر بين الجانبين. هذه النقاط وإن أعلن عنها فيما بعد رسميا ستكون الصورة أكثر وضوحا، وخاصة إذا يعني بعد أن نرى ردود الفعل عليها من الجانبين الأمريكي والإيراني. أعتقد أن هذه النقاط يعني لا زالت تعتبر مذكرة تفاهم أو مسودة مبدئية أو اتفاق إطاري لبدء مرحلة جديدة من الحوار والمفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لأننا لاحظنا خلال الفترة الماضية تعثر المفاوضات بعد الجولة الأولى التي انعقدت في إسلامباد للمفاوضات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. عقب ذلك لاحظنا يعني الكثير من الأمور التي أدت إلى انعدام الثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وتعثرت المفاوضات، لم تعقد الجولة الثانية. الجانب الإيراني انقطع، بعد ذلك قام قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بزيارة إلى طهران استمرت 3 أيام. الآن يقوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بصفته مبعوثا خاصا لقائد الجيش بزيارة قد تصل اليوم، تكمل الأسبوع، يعني هي زيارتين يعني عاد خلالها إلى إسلامباد. هذا دليل على أن الوساطة الباكستانية تستمر، وأن الأيام القادمة سوف نشهد بداية مرحلة جديدة لبداية مفاوضات. وأعتقد أن مناقشة الملفات الشائكة المعقدة المزمنة مثل البرنامج النووي الإيراني، اليورانيوم، آلية تخصيب اليورانيوم، نقل اليورانيوم، تجميد البرنامج النووي الإيراني، أعتقد سوف تكون في مراحل قادمة. ما شعرته شخصيا من هذه النقاط أنه يهدف في المقام الأول إلى ضمان صمود الهدنة، وقف العمليات العسكرية.

الإشكالية على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز، وهذا يهم يعني جميع دول المنطقة، يهم المجتمع الدولي، لأن الأزمة الحالية باتت تؤثر بشكل سلبي على جميع الأطراف، لا سيما إيران، الولايات المتحدة، الدول المتحدة.

0: مناقشته الآن من قبل الوسيط الباكستاني مع الجانب الإيراني في اللحظات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق بين الجانبين على هذا الإطار التفاوضي؟
1: الحقيقة وللأسف أن يعني هذه المصادة ليست معلنة حتى الآن، لم يتم الإعلان عنها رسميا لا من الإيرانيين ولا من الكثير من الجهات ولا حتى من الأمريكان. التسريبات التي حصلت عليها العربية والحدث الحقيقة تسريبات قوية جدا ومصادر قوية جدا، لذلك ما نزال نواجه الصمت الإيراني، نواجه الصمت الباكستاني حتى، ونواجه الصمت الأمريكي للتعليق على هذه المسودة. لكن ما نستطيع قوله بأن هذه المسودة بكثير من نقاطها حقيقة كان الباكستانيون يتحدثون، وخاصة في زيارة محسن نقوي الأولى، يتحدثون على أنها قاب قوسين او ادنى او انجزت، اما انها انجزت او قاب قوسين او ادنى، وهناك نقاط كثيره كان قد اتفق عليها الطرفان، الطرف الامريكي والطرف الايراني. مده التجميد مثلا، تقنيات وتفاصيل حريه الملاحه في مضيق هرمز، ناقشوا الكثير من المسائل التقنيه. محسن نقوي وزير داخليه، لذلك ارسلوه ليناقش الكثير من المسائل الامنيه في مضيق هرمز. اذا هذا الملف ربما شبه مكتمل كان النقاط.
0: إذن نذكر مشاهدينا بأنه العربية كانت قد انفردت بنص الاتفاق المرتقب بين كل من أمريكا وإيران حال الموافقة عليه، يعني تشمل هذه المسودة حتى الآن الحديث عن وقف فوري وشامل غير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية، حديث عن التزام متبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية، وقف العمليات العسكرية والحرب الإعلامية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان السلامة الإقليمية، ثم الحديث أيضا عن إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة بعد 7 أيام، والعديد من النقاط الأخرى. عاد إلينا الزميل عبد الله خلوف لنواصل معه التفصيل في مختلف هذه النقاط الواردة في هذه المسودة حتى الآن، مسودة الاتفاق التي تم أو انفردت العربية بالحصول عليها. تفضل عبد الله.
1: نعم، كنت أتحدث بأن هذه المسودة فيها الكثير من النقاط كان قد اتفق عليها سابقا. الحقيقة ملف مضيق هرمز كنا نعلم من الباكستانيين ومن المصادر الخاصة هنا في إسلام أباد بأنه شارف على الاكتمال أو هو كان قاب قوسين أو أدنى. مدة التجميد كان هناك خلاف شد وجذب بين الإيراني والأمريكي حولها، وصلوا إلى حل وسط وهو تجميد على مراحل، وافق الطرفان على هذا الأمر، تجميد لمدة 2 أو 3 سنوات قابل تمدد تلقائيا ثم مرحلة ثالثة وما إلى ذلك. النقاط الأخرى رفع العقوبات بشكل تدريجي، لا توجد هناك تعويضات عن الحرب، وافقت إيران على هذه النقطة، الولايات المتحدة الأمريكية قالت لن ندفع تعويضات، إيران وافقت. الكثير من النقاط متفق عليها الحقيقة، لكن عقدة البرنامج النووي هي ما تزال كانت وما تزال حتى في هذه المسودة غير واضحة. نحن يعني ما قاله مشترى خامنئي يوم أمس قلب الطاولة على الجميع وعاد الأمور كلها إلى المربع الأول. إذا لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية ترفض بشكل قاطع أن يبقى النووي عالي التخصيب أو اليوراني من المخصب عالي التخصيب داخل طهران، لكن إيران ما تزال تصر كانت وعلى لسان خامنئي بأنه لن يخرج خارج طهران. ماذا وصلوا الآن في هذه المسودة؟ النقطة ليست واضحة بشكل دقيق الحقيقة. ربما اتخذوا الطرح الثالث، السيناريو الذي كان يعني مهمشا وأقل تداولا، وهو التخزين المختوم يختم دوليا، يختم اليورانيوم المخصب عالي التخصيب دوليا، لكن ربما طهران اشترطت أن يتم المراقبة، لأن يجب بعد الختم أن تكون هناك آلية مراقبة، اشترطت أن تكون المراقبة صينية لأن روسيا كانت مرفوضة وما تزال مرفوضة من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هل هذه النقطة وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما علمناه الآن على عجل من أطراف باكستانية بأن حتى هذه المسودة حتى الآن
0: طيب.
1: يعني ينتظرون الكثير من
0: يعني أمام هذه الانتظارات عبد الله، ما الذي يمكن أن تضيفه باكستان عمليا بهذه المرحلة؟ هل ستقف دائما في مرحلة يعني نقل الرسائل، أم أنه سيكون لها دور عملي أكثر من أجل تسريع في تقريب وجهات النظر بين الجانبين؟
1: بالتأكيد منذ أكثر من شهر ونصف أو شهرين من الوساطة الباكستانية، باكستان لم تعد فقط ناقلا للرسائل، بل مهندس حقيقي وقائم على كل الصياغات وكل الأوراق التي طرحت. يحق له أن يغير اللهجة الحادة، يحق له المشاركة في الرأي، يشارك كلا الطرفين في الرأي إذا كان هذا مقبولا أم لا. ما نتوقعه من الجانب الباكستاني الحقيقة هذا ما يعني يلوح في الأجواء بأن الصين باتت تضغط بشدة أكبر على الجانب

0: الباكستاني وأيضا على الجانب الإيراني لإتمام أي صفقة أو لإتمام اتفاق يضمن حرية الملاحة ونقل النفط في مضيق هرمز. إضافة إلى أن الجانب الباكستاني بمقترحاته ربما هو يسعى إلى تجسير الهوة بين الطرفين، إذا نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد إذا لم يكن هناك تشدد حقيقي من الجانب الإيراني، إذا لم يكن هذا فقط فقاعة إعلامية في الظاهر لكنهم موافقون على نقله، باكستان استطاعت منذ بداية زيارة محسن النقوي إقناع إيران بدل أن تنقل 100 كيلوغرام، إيران كانت وافقت على نقل جزئي و100 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب، وصلت بهم باكستان إلى 250 كيلوغرام، ووصلت بهم أيضا إلى تغيير الوجهة التي كانوا يتشددون حولها وهي روسيا، قالوا لهم ربما هناك جهات أخرى يعني الجميع يوافق عليها منها الصين ومنها دولة آسيوية أخرى. إذن تملك باكستان الحقيقة الرأي وقوة الرأي، ووجود محسن النقوي حتى الآن هو مطمئن وهو إشارة إيجابية، يعني هو وزير داخلية وليس دبلوماسي أو وزير خارجية، وزير داخلية يستطيع المراوغة أمنيا ومناقشة الملفات التقنية بقوة. لذلك ما ننتظره أن يكون هناك انفراجة على أقل تقدير على صعيد نقل اليورانيوم المخصب، لأن هذا شرط يعني مشدد ومرفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن يخرج.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. إذن الآن نذهب إلى واشنطن، معنا من هناك الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، يعني إلى أي مدى تبدو اليوم هذه الالتزامات الواردة في هذه التسريبات التي انفردت بها العربية بمسودة اتفاق بين الجانبين واقعية وقابلة للتطبيق على الأرض وفعلا تحل الفجوة التي كانت قائمة بين الجانبين خصوصا في الملفات الرئيسية؟ يعني لا يتعلق الأمر فقط فيما يتصل بمضيق هرمز أو الملف النووي، بل إلى ما هو أشمل، إلى اتفاق إقليمي أوسع كما يبدو في هذه المسودة.
2: نعم، في الحقيقة يعني البنود تتعلق ببعض النقاط التي كشفت عن انفراجة مهمة فيما يتعلق بمضيق هرمز على سبيل المثال، بمعنى أنه سيكون مفتوحا وحرا لحركة الملاحة البحرية، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تنازلت عن الحصار البحري على إيران، وبالتالي هذا سيسمح للإيرانيين بالعودة مرة أخرى لاستقبال السفن. في المقابل سوف يفرج عن أو يرفع القيود التي كانت إيران تضعها على حركة الملاحة الدولية، وهذا من شأنه أن يحدث انفراجة كبيرة في أسعار النفط وفي يعني عالميا، لأنه ليس النفط فقط، هناك الهيليوم ومواد كثيرة مهمة للاقتصاد العالمي، وهذا مؤشر طيب للغاية. لكن ما يتعلق بموضوع النووي أعتقد أنه ما زالت هناك يعني أمور غامضة نسبيا، ربما البند الذي يقول بأنه سيكون هناك مفاوضات خلال 7 أيام أو بعد 7 أيام، هذا يعني أنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق شامل في هذه النقطة بالتحديد، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ربما فضلت عدم العودة للحرب وانتظار هذه 7 أيام حتى ترى ما الذي يمكن أن يتم التوصل إليه، وهذا نقطة يعني إيجابية أيضا لأنها ترفع فكرة أن الحرب واردة وأنها ممكنة. هذا الاتفاق أو اتفاق التفاهم أو الاتفاق الإطاري يرفع فكرة أن الحرب واردة، وبالتالي يخفف من حدة التوترات، وسوف تكون له انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار النفط وبالتالي على التضخم وكل شيء. المهم في السؤال هنا هو ما يتعلق ب يعني المسألة النووية، هل بالفعل الولايات المتحدة ستقبل بأن تحتفظ إيران بجزء حتى ولو كان مقيدا وتحت رقابة الوكالة الدولية، أو أن يكون محفوظا ومختوما ولا تستطيع إيران التعامل معه، أم أنها تريد أن تحصل على جزء منه؟ لأن الرئيس دونالد ترامب بالأمس فقط تحدث على أنه سوف يحصل على هذا اليورانيوم، وبالتالي من المهم أن يحتفظ بماء وجهه وأن يحصل على جزء منه، قد يكون 100 أو 200 أو أكثر كيلوغراما، وهذا مهم. والجزء الآخر يمكن التفاوض عليه، وأعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون منفتحة على هذا الأمر. أما فترة توقف التخصيب فالولايات المتحدة كانت تتحدث عن 20 عاما، وإيران كانت تتحدث عن 5، وبالتالي يمكن التوصل إلى حل وسط في هذا الأمر خلال هذه الأيام 7 أو بعدها، وهذا أمر أيضا إيجابي. نقطة أيضا مهمة جدا وهي تتعلق بسلامة الإقليم، سلامة منطقة الخليج، إنما تتحدث

0: تحدث في إحدى النقاط على أنه سيكون هناك احترام للسيادة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذا يعني أنه الاتفاق الحالي سيضمن ألا تقوم لا إيران ولا القوى التابعة لها في المنطقة الميليشيات في سواء كانت في العراق أو في غيرها بمهاجمة الدول الخليجية، وبالتالي أيضا هذا جزء مهم للغاية مع ضمان عدم تدخل مستقبلي بالنسبة لإيران واضح في المستقبل. يعني
1: طيب، يعني مجموعة من النقاط أهمها كما ذكرنا النقطة الأساسية التي قامت لأجلها هذه الحرب سيد حيات هي نقطة الملف النووي. طبعا الملف النووي حتى الآن ما زال من غير الواضح أي التزامات بين الجانبين يعني فيما يتعلق به، سواء فيما يتعلق بالعقدة الأساسية اللي هي اليورانيوم العالي التخصيب، كيف سيتم التعامل معها، إشكاليات المراقبة سواء مراقبة داخل التراب الإيراني، نقله إلى خارج إيران، هل إلى واشنطن، إلى الصين أو روسيا، ما زالت الأمور غير واضحة. على ما يعول اليوم الوسيط الباكستاني من أجل تذويب الخلافات بين الجانبين على مستوى الملف النووي، ويعني جعل الأمور قابلة للحلحلة خلال هذه الفترة الوجيزة؟
2: نعم، الوسيط الباكستاني يعني بدأت الوساطة بإعلان الهدنة في 8 من أبريل الماضي، سعى إلى تقريب وجهات النظر. تعثرت الوساطة الباكستانية بعدها قام الرئيس الأمريكي بزيارة إلى واشنطن إلى الصين. كان من المتوقع أن يكون هناك دور كبير للصين، لكن الصين وضعت ثقلها في كفة باكستان وطلبت من باكستان أن تواصل الوساطة. وبعد ذلك لاحظنا أن باكستان يعني دخلت مرة أخرى في الوساطة، كثفت جهودها الدبلوماسية. تحظى الوساطة الباكستانية حاليا بدعم القوى الإقليمية، دول مجلس التعاون الخليجي، الصين، جميع هذه الأطراف تريد إيجاد حل للأزمة التي نشهدها في منطقة الخليج العربي. حاليا يعني هناك انعدام ثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الإيرانيون يؤكدون دائما بأنهم لا يثقون في الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد اتفاق سلام واضح من الجانب الإيراني، يريد حل دائم لمسألة الملف النووي واليورانيوم المخصب. في المقابل إيران تتهرب، تراوغ، تحاول أن تلعب على وتر الوقت. يتضح من النقاط هذه وإن كانت مسربة حتى الآن يعني ليست أكيدة.
1: طيب، وأنت تتحدث الآن نتابع أسفل الشاشة آخر الأخبار العاجلة، إذن مصدر باكستاني للعربية يقول إن عقدة المفاوضات كانت وما زالت كيفية التعامل مع اليورانيوم بشكل عام، اليورانيوم العالي التخصيب. مصدر باكستاني يقول دائما بأنه لا بديل عن اتفاق مرحلي بين واشنطن وتهران، وبأنه تقليل الفجوات ليس سهلا الآن بين الجانبين لأن لدى الطرفين سقفا عالي من المطالب. بالتالي إلى أي حد اليوم السقف العالي من المطالب لدى الجانبين سيصعب مهمة باكستان في المرحلة المقبلة؟ يعني إلى حدود الآن حتى ونحن أمام هذا الإطار، إطار الاتفاق أو هذه المسودة، يعني ما زالت الأمور غير واضحة باتجاه حل نهائي للملف ولا حسم القضايا الخلافية.
2: نعم، أريد أن أشير إلى تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني قبل أيام. شهباز الشريف أكد بأن عملية الوساطة والوصول إلى اتفاق سلام نهائي ليست مهمة سهلة، بحاجة إلى التريث وبذل الدبلوماسية وبذل الكثير من الجهود. فأعتقد أن إسلام آباد ماضية، وزير الداخلية الباكستاني متواجد في طهران منذ نحو أسبوع. إسلام آباد يعني تواصل جهودها الدبلوماسية. النقاط هذه تشير إلى يعني آلية جديدة لبدء المفاوضات من جديد. يعني هذه الآلية هي من أجل البت في مناقشة القضايا الشائكة، القضايا المعقدة. يعني لا أعتقد أنه خلال أسبوع أو 10 أيام سيتم التوصل إلى حل للملف النووي الذي يعني مضت عليه سنوات. طيب، يعني لم يتفق عليه الطرفان، أدى إلى تجدد الحرب حاليا في هذا العام والعام الماضي ايضا كان السبب هو الملف النووي.
1: والملف النووي طبعا كما ذكرنا هو العقدة الأساسية ويتطلب يعني الكثير من الأخذ والرد بين الجانبين. سيد طارق، يعني المصدر الباكستاني ايضا يقول للعربية بانه لا بديل عن اتفاق مرحلي امام فجوات ما زالت واسعة بين الجانبين في اهم القضايا الخلافية الرئيسية، واساسها

0: كما ذكرنا الملف النووي، هل نجحت اليوم طهران في سحب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجزئة الملفات إلى اتفاقات مرحلية بدل الوصول إلى اتفاق شامل كما كان يريده دونالد ترامب والإدارة الأمريكية؟
1: نعم أعتقد ذلك، يعني ربما هي راهنت على أن الرئيس دونالد ترامب لن يستطيع الصمود أمام الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة وبدء التململ من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، وهو ما شاهدناه بالفعل خلال اليومين الماضيين. في الكونغرس كان هناك تصويت داخل المجلس الشيوخ بالموافقة على مناقشة قانون صلاحيات الحرب والتمهيد لإجبار محاولة إجبار الرئيس دونالد ترامب أن يقبله. أيضا توقف المجلس النواب عن مناقشة بند مماثل بسبب تغيب عدد من الجمهوريين، وهذا كان مؤشر للرئيس دونالد ترامب بأن الجمهوريين الذين يستعدون لخوض غمار انتخابات التجديد النصفي لن يستطيعون المضي قدما في ظل استمرار الأجواء المضطربة. لذلك هو ربما رضخ لفكرة يعني بعض التنازلات، على سبيل المثال الوقف الفوري بكل الجبهات بدون شروط، وهذا أيضا يعتبر تنازلا أمريكيا كانت الولايات المتحدة
0: يعني
1: قبل
0: مجموعة
1: أيام
0: من التنازلات
1: ذلك.
0: يعني كما يرد يعني ضمن هذه المسودة، مسودة الاتفاق كما يعني تابعنا. أيضا سيد طارق، هناك تسريبات جديدة، مصدر باكستاني يقول بأنه نعول على الصين كثيرا للدفع باتفاق بين أمريكا وإيران، ويتحدث عن كون رئيس الوزراء شهباز شريف سيزور الصين في وقت لاحق، وبأن القضايا الكبرى بالاتفاق تحتاج إلى مدى زمني طويل في التفاوض. هنا أذهب إليك بالسؤال، ما الدور الذي يرتقب أن تلعبه الصين في تقريب وجهات النظر؟ أي دور سيكون للصين في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة؟ هل ستكون ضامنا؟ هل ستكون الوسيط الثالث الذي سيشكل الحل في نقل اليورانيوم العالي التخصيب؟ أم بأين تتجه يعني الأدوار الصينية في هذه المرحلة؟
1: يعني من الواضح أن زيارة ترامب الأخيرة لبكين كان لها الأثر في هذا التحرك الأخير، لأنه الصين كما تعهد الرئيس شي جين بينغ للرئيس دونالد ترامب أنه سيبذل جهدا في حلحلة الموقف الإيراني. يبدو أن الصين تبدو ملتزمة بأنها يمكن أن تكون ضامنا، وهذا كان مطلبا إيرانيا، وأعتقد أن الولايات المتحدة لن تعترض عليه حال التوصل إلى اتفاق من أجل يعني تهدئة الأجواء وأيضا جسر اللي هو فيما يتعلق بعدم الثقة بين الجانبين. هذه زاوية. الزاوية الثانية أنه يمكن أن يكون للصين أيضا دور في الحصول على جزء على الأقل من اليورانيوم المخصب أو غالبيته، هذا يتوقف على التفاصيل التي سوف يتم التوافق عليها، خاصة وأن دونالد ترامب تحدث من قبل وأشار أن الولايات المتحدة والصين فقط هما اللذان يستطيعان استخراج هذا اليورانيوم والتعامل معه. وكانت هذه إشارة واضحة إلى أن الصين سيكون لها دور، لأن الكل يعلم أن موسكو لها أيضا يعني إمكانية تقنية وفنية ولوجستية فأن تفعل نفس الشيء، ولكنه استبعد الدور الروسي وفضل بديلا عنه الدور الصيني، وهذا يشير إلى أننا بصدد دور الصيني أكبر خلال المرحلة المقبلة. وربما تمارس الصين أيضا ضغوطا فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة التي سيذهب إليها الجانبان في المفاوضات المرتقبة خلال أسبوع.
0: وهنا أعود إليك سيد حياة، يعني نتابع أيضا بأنه هذه الزيارة التي يرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين في وقت لاحق، وبأنه هناك تعويل على دور صيني مهم في المرحلة المقبلة. ما الذي يريد الوسيط الباكستاني اليوم انتزاعه من الصين في هذه المرحلة الحرجة في ظل تعلية السقوف؟ وأيضا كما ذكر المصدر الباكستاني بأن أمريكا وإيران تتمسكان بموقفيهما بشأن اليورانيوم، هل تكون الصين هي حل اليورانيوم؟
2: يجب أن لا ننسى أن الوساطة الباكستانية هي ليست مبادرة فردية من جانب باكستان، وإنما هي وساطة مركبة مدعومة من جانب قوى إقليمية. لاحظنا تصريحات قبل أيام من القيادة من الجانب السعودي ومن جانب قطر وتركيا ومصر، جميع هذه الدول تدعم الوساطة الباكستانية. من الجانب الشرقي هناك يعني

0: أيدت باكستان تؤيد الوساطة الباكستانية.
1: نعم.
0: إيران حاولت أن تبحث عن وساطات بديلة، لكن جميع الأطراف حثتها بأن تستفيد من الوساطة الباكستانية نظرا لتمتع باكستان بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف. الجانب الإيراني يراوغ، يتهرب، يعطي وعود ثم يتنصل. هنا تستفيد باكستان من الضغوط الصينية. الصين لها نفوذ على إيران، هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، وهي متضررة من إغلاق مضيق هرمز. خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للصين، يعني الصين أعلنت بشكل واضح أنها لن تقبل أي هيمنة على مضيق هرمز. يعني الصين رفضت فكرة أن يكون لإيران نفوذ أو تحكم على مضيق هرمز. كذلك أعلنت الصين بأنها ترفض حل المشكلة بالعمل العسكري. يعني هي عارضت عودة الولايات المتحدة بشن ضربات على إيران، وأيضا عارضت فكرة سيطرة إيران على مضيق هرمز. فزيارة رئيس الوزراء الباكستاني حاليا شهباز شريف سوف يتوجه اليوم إلى الصين، الزيارة تستمر يومين. أعتقد أن يعني الملف الإيراني سيتصدر الملفات التي سيتم مناقشتها. سيطلب الوسيط الباكستاني من الصين أن تستخدم نفوذها على إيران يعني لإقناعها بخفض سقف مطالبها، لكي ينجح الوسيط الباكستاني بالخروج في حل يرضي جميع الأطراف ويؤدي إلى سلام دائم في المنطقة.
1: أشكرك جزيلا، كنت معنا في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك. أيضا نشكر ضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك دكتور الشامي. إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. أوروبا تحذر من تداعيات أزمة الطاقة، وفرنسا تؤكد أن تحالف الراغبين أعد قدرات لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت ألمانيا أنها تستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية، مستبعدة مهمة لحلف الناتو لتأمين مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال من جهته أنه يجب التعامل مع خيبة أمل الرئيس دونالد ترامب التي سببها موقف حلفاء بلاده من الحرب على إيران. وقال روبيو قبيل انطلاق اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد أن آراء الرئيس وبصراحة خيبة أمله من بعض حلفائنا في الناتو وردهم على عملياتنا في الشرق الأوسط هي أمور موثقة جيدا وسيتعين التعامل معها، لكنها لن تحل أو تعالج اليوم. من بروكسل ينضم إلينا نور الدين فريدي مراسل عربية. نور الدين أهلا وسهلا بك. نور الدين، إذن نبدأ معك بالتفصيل في آخر التفاصيل المتوفرة حول

0: أي مهمة يمكن أن تكون لحلف الناتو من أجل تأمين مضيق هرمز وهذه التحولات في المواقف اليوم من دول الناتو فيما يتعلق بحماية المضيق والتدخل العسكري لحمايته؟ هل ستكون أثناء هذه الأزمة حاليا أم أنه ما زالت في إطار ما بعد الأزمة؟
1: أربع قضايا رئيسية يبحثها وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في السويد اليوم، أولها خيبة الرئيس ترامب من الحلفاء الأوروبيين فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج وإيران. هذه المسألة قال عنها الأوروبيون صباح اليوم مثلما تحدثت وزيرة خارجية السويد: الولايات المتحدة لم تتشاور مع الحلفاء، ولكن الآن الجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة وهي إعادة فتح مضيق هرمز. أمين عام حلف شمال الأطلسي قال إن دولا أوروبية عدة بعثت أصولها العسكرية، يعني سفن، كاسحات ألغام أو أنظمة آلية لكسح الألغام وإزالتها من المضيق. فرنسا وبريطانيا ستقود هذه العملية. وزير الخارجية الفرنسي تحدث عن أن العدة أصبحت جاهزة وأن دول كثيرة ستشارك في ائتلاف الراغبين لحماية حرية الملاحة وإزالة الألغام التي ربما قد تكون موجودة في المنطقة. يبقى الموضوع هو الموضوع السياسي الذي كنتم تتحدثون حوله مع ضيوفكم. القضية أن الاتحاد الأوروبي منذ مدة دأب دعم مجلس التعاون الخليجي في دعمه في المطالبة بإعادة فتح مضيق هرمز وفق مقتضيات قانون البحار، طبعا هذا في نطاق وقف الحرب، وبالتالي إذا ما يعني تجسدت هذه التفاهمات التي تتحدثون عنها وانفردت العربية بالكشف عنها، فإن ذلك سيكون ربما بمثابة الانعكاس الإيجابي جدا بالنسبة للأوروبيين، سواء كان فيما يتعلق بقرب موعد تدخل هذا الائتلاف، ائتلاف الراغبين، بمشاركة دول أوروبية بقيادة فرنسا وبريطانيا، ولكن بمشاركة دول أوروبية أخرى ربما من منطقة المحيطين الهندي والهادي. ولكن أيضا الأوروبيون ينتظرون نهاية هذه الأزمة لأن تداعياتها مباشرة على حياة الأوروبيين من ملء البنزين وآليات النقل إلى المزرعة مرورا يعني بكافة مجالات الحياة، لأن النمو الاقتصادي يتراجع بشكل ملموس في الاتحاد الأوروبي، التضخم يرتفع، الأسعار ترتفع، وبالتالي في جميع الجوانب الاتحاد الأوروبي تقريبا ليس جزء من مما يجري ولكنه يتحمل مباشرة تداعيات الأزمة. تفضلي.
0: أشكرك جزيلا، كنت معنا من بروكسل نور الدين فريدي مراسل عربية، شكرا جزيلا لك. في إطار تداعيات حرب إيران أكدت المفوضية الأوروبية أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة جديدة في قطاع الطاقة انعكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment. Second, on growth. The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Third, on inflation. Energy inflation is already on the rise, and price pressures are set to spill over to other areas. So
0: أعلنت أوكرانيا عن تكبيد القوات الروسية خسائر جديدة، وقد أعلن الجيش الأوكراني عن تسجيل 253 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية وسط استمرار المعارك على عدة محاور شرقي وجنوبي البلاد. كما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط أو تعطيل 115 من أصل 124 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا، وفق ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية التي ذكرت أن 7 مسيرات أصابت أهدافا في 5 مناطق، فيما سقط حطام بعض المسيرات في 5 مواقع أخرى. من كييف معنا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، نرصد معك آخر التطورات الميدانية، المحاور التي عرفت اشتعالا للمعارك بين الجانبين، وما تتحدث عنه أوكرانيا الآن من تفوق على الجانب الروسي

0: خلال يعني معارك الساعات الماضية؟
1: نعم، رجاء القوات الروسية أطلقت 124 مسيرة هجومية نحو الأراضي الأوكرانية، تركزت في شرق وجنوب البلاد، واستطاعت قوات الدفاع الجوي أن تسقط 115 مسيرة من أصل 124. هنالك آثار لهذه الضربات في مناطق دنيبروبيتروفسك، حيث وصل عدد الجرحى إلى 20 جريحا أو مصابا. في مدينة دنيبروبيتروفسك في نيكوبيل هنالك هجوم أدى إلى دمار في منشأة صناعية وفي منشأة طبية، وبالإضافة إلى بعض المنازل في منطقة نيكوبيل على وجه التحديد. القوات الأوكرانية أو هيئة الأركان العامة قالت أن خلال 24 ساعة الماضية جرى 253 اشتباكا بريا بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني. تركزت الهجمات الروسية في منطقة باكروفسك، حيث جرى واستطاعت أن تصد 52 هجوما بريا من قبل قوات الاتحاد الروسي. كذلك قام الجيش الروسي ب 95 غارة جوية أطلق من خلالها 288 قنبلة جوية نحو مواقع وتمركز القوات الأوكرانية. طبعا الرئيس فلاديمير زيلينسكي صرح صباح اليوم وقال أن بلاده تواصل هجماتها بعيدة المدى وتواصل الحصار بعيد المدى نحو الأراضي الروسية، وقال أن الجيش الأوكراني هاجم منشآت نفط وبنية تحتية للطاقة في داخل أراضي الاتحاد الروسي، وأشار إلى مصفات ياروسلافيل الذي يبعد حوالي 700 كيلومتر من الأراضي الأوكرانية، وقال أن أوكرانيا سوف تنقل الحرب إلى داخل أراضي الاتحاد الروسي ردا على الهجمات على المدن الأوكرانية. كذلك زيلينسكي اليوم في تصريحاته قال أن خسائر جيش الاتحاد الروسي بلغت 145 ألف عسكريا، 86 ألفا قتلوا منذ بداية هذا العام، منذ بداية العام 2026 قتل 86 ألف عسكري روسي، بالإضافة إلى 59 جريح أصيبوا إصابات بالغة الخطورة كما قال زيلينسكي، وتم أسر 800 جندي خلال هذا العام. وهيئة الأركان أيضا قالت خلال 24 ساعة الماضية هنالك 880 قتيلا روسيا.
0: نشكرك جزيلا، كنت معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، شكرا على كل هذه المعطيات. بدأ الحرم المكي منذ ساعات استقبال مئات الآلاف من المصلين والحجاج القادمين لأداء صلاة الجمعة، ذلك مع اكتمال خطط إدارة وتنظيم حركة الحشود داخل الحرم والمنطقة المركزية. وكان مراسل العربية قد أفاد في وقت سابق بوصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج عبر كافة المنافذ السعودية، هذا ويستعد الحجاج للتوافد على مشعر منى ابتداء من فجر يوم الاثنين القادم، وسط تأكيد من الجهات التنظيمية والأمنية باكتمال خطط استقبالهم في المشاعر الثلاثة.

حظرت الولايات المتحدة دخول من زاروا كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان في غضون 21 يوما قبل وصولهم إلى أمريكا، ذلك على خلفية تفشي فيروس إيبولا في هذه الدول. وبحسب بيان مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية، يستمر سريان قيود الدخول لمدة 30 يوما على أن تقرر المراكز بعدها ما إذا كانت ستمدد الحظر أو ترفعه. أشار البيان بأنه يسمح للمواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة بالدخول، لكنهم لن يعفوا من إجراءات الفحص والتدقيق المشددة. إذن بالعودة إلى خبر الحرم المكي وتوافد الحجاج

0: لأداء مناسك الحج. معنا من الحرم المكي مراسل العربية أنس الحياري. أنس، أهلا وسهلا بك. أنس، كيف تبدو الأجواء داخل الحرم المكي حتى الآن والمنطقة المركزية مع هذا التوافد الكبير للحجاج؟ كيف أيضا تبدو وترصد الإجراءات التنظيمية؟
1: نعم، بالفعل قبل قليل انتهت صلاة الجمعة وكان هناك توافد كبير للحجاج للمسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة. كما قلت قبل قليل هناك نحو 1.5 مليون حاج وحاجة وصلوا خلال يعني الساعات الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية. 1.5 مليون حاج وحاجة وصلوا عبر 3 منافذ، البحر والجو والبر. كما قلت لك انتهت صلاة الجمعة وهناك توافد أيضا كبير للقدوم إلى طواف القدوم، أيضا لأداء طواف القدوم. هناك سرعة زمنية يعني حسب الجداول الزمنية، هناك سرعة أو السرعة متوسط السرعة الزمنية يعمل بشكل جيد بحسب المعنيين. هناك جداول زمنية قامت بوضعها وزارة الحج والعمرة لتنظيم طواف القدوم. حتى هذه اللحظة رصدنا العديد من الخدمات المقدمة من الهيئات. هناك أكثر من 60 هيئة حكومية ويعني شبه حكومية أيضا، وتجتمع وتلتقي في الكثير من الخدمات. هناك الكثير من الخدمات اللوجستية التي يجتمع عليها هؤلاء الهيئات والحكومية. يعني بالتحديد يوم أمس قمنا بجولة في الحرم المكي وفي ساحات الحرم المكي، وحاولنا يعني رصد بشكل أقرب وبصورة أقرب لوجود الخدمات، هذه الخدمات وكيفية عملها. في الحقيقة قمنا يعني بالتفرق أنا وفريق العمل في أكثر من جهة، واستطعنا الوصول إلى بعضنا البعض من خلال خدمة الخرائط الرقمية الموجودة في الحرم المكي. هذه واحدة من مئات الخدمات، نقاط إرشاد وراجلة للإرشاد يقومون معهم أجهزة ترجمة لكافة لغات العالم، يتواصلون مع أي حاج من أي جنس.
0: نشكرك جزيلا. إذن كنت معنا من الحرم المكي مراسل العربية أنس حياري، شكرا جزيلا لك. إذن نشرة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات.

0: أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. انفردت قناة العربية بنص الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في حال الموافقة النهائية عليه. تشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية. كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، إضافة إلى وقف العملية العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. أوضحت مصادر العربية بأن المسودة تتضمن كذلك إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. يتضمن البند 8 من الاتفاق بحسب مصادر العربية الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببرود الاتفاق، فيما يشمل البند 9 تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مصادر العربية أشارت إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين. أفاد مصدر باكستاني في تصريحات العربية بأن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية حول الاتفاق المحتمل بين كل من أمريكا وإيران. وأضاف المصدر الباكستاني بأن الاتصالات المستمرة لتقليل

0: فجوة في ملفي اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز ما زالت مستمرة، مؤكدا أن عقدة المفاوضات كانت وما تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم لأن الطرفين يتمسكان بموقفهما. كما شدد المصدر الباكستاني على أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي لضمان وقف الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال، وفي إشارة إلى إيران شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، وقال إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب وفق تعبيره.
1: But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الجيش الأمريكي استنزف جزءا كبيرا من مخزون صواريخ الدفاع الجوي المتطورة، ذلك بعد استخدام كميات ضخمة في حماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية. نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن استخدمت ذخائر ومنظومات اعتراض أكثر مما استخدمته إسرائيل خلال المواجهات الأخيرة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا شمالي جزيرة سقطرى اليمنية، إذ أكدت إحدى السفن أن زورقا صغيرا يقل 5 أشخاص اقترب منها. وأضافت الهيئة أن السفينة أطلقت أعيرة تحذيرية نحو القارب الصغير مما أجبره على تغيير مساره. كشفت معلومات خاصة بالعربية أن الاستخبارات الأمريكية رفعت لواشنطن تقارير مقلقة حول اختراق حزب الله للجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية. وفق المعلومات تشمل التقارير توصيات بفرض عقوبات على لائحة أسماء طويلة تتضمن عشرات الضباط في الجيش اللبناني المتهمين بتسريب معلومات أمنية للحزب. مصادر العربية أكدت أيضا استمرار نشاط شبكات التهريب الإيرانية والسورية للسلاح والأموال عبر الساحل اللبناني بموازاة دخول نحو 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان بجوازات السفر اللبنانية لإعادة تنظيم صفوف حزب الله والإشراف على تدريبه وتسليحه. تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط أو تعطيل 115 من أصل 124 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا، وفق ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية التي ذكرت أن 7 مسيرات أصابت أهدافا في 5 مناطق، فيما سقط حطام بعض المسيرات في 5 مواقع أخرى. وقد تم أو كشف تقرير أمريكي بأن كييف استعادت نحو 400 كيلومتر مربع بعد تعطيل أجهزة ستارلينك الروسية المحمولة التي كانت تستخدمها في تنفيذ هجمات بالمسيرات، وذلك في مناطق يصعب فيها الحفاظ على الاتصالات أو تتعرض للتشويش بسهولة بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. حظرت الولايات المتحدة دخول من زار الكونغو الديمقراطية أو أوغندا وجنوب السودان في غضون 21 يوما قبل وصولهم إلى أمريكا، ذلك على خلفية تفشي فيروس إيبولا في هذه الدول. وبحسب بيان مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية، يستمر سريان قيود الدخول لمدة 30 يوما على أن تقرر المراكز بعدها ما إذا كانت ستمدد الحظر أو ترفعه. أشار البيان بأنه يسمح للمواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة بالدخول، لكنهم لن يعفوا من إجراءات الفحص والتدقيق المشددة. هذا وأفادت السلطات الأمريكية أن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية قادمة من باريس إلى ديترويت حول مسارها إلى كندا، وذلك بسبب منع أحد ركابها من دخول الولايات المتحدة بموجب قيود السفر المتعلقة بالإيبولا. وقال متحدث باسم الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان أن الوكالة اتخذت إجراء حاسما بذلك. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
8: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
9: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
11: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
7: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
12: في زمن تداخلت فيه الأصوات

0: بعض الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
4: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
3: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
4: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
3: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
4: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
3: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
4: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
3: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.

محمد عثمان يحييكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. إيران تختنق من الحصار، غلاء ونقص وقود، وبزشكيان يقر بالصعوبات. لن أتنحى، لن أخذل من انتخبني، ستارمر يؤكد صموده للبقاء. بين ترامب وبوتين في بكين مشهد متشابه ومصالح مختلفة. اتهمه بالتخلي عن الرسالة الإنسانية والسعي للربح. ماسك يخسر قضيته ضد شركة أوبن إي آي. أخطر من هانتا، حدوده إقليمية لا عالمية. منظمة الصحة تتابع تطورات فيروس إيبولا. أهلا بكم.

استيراد البنزين يواصل الريال الإيراني انهياره بعدما فقد أكثر من نصف قيمته المتدنية أساساً خلال عام واحد، ويقابل ذلك تضخم كبير تجاوز 53%، ما أدى طبعاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 100% مقارنة بالعام الماضي. تخيلوا مشاهدينا ما زاد حدة الأزمة الإنسانية، ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق العديد من الأعمال جراء تراجع الطلب وارتفاع التكاليف وانقطاع الإنترنت لفترات وفترات طويلة.

0: تداعيات حرب إيران بدأت تصل إلى جيوب المواطنين بعيداً عن ساحات القتال، فمع ارتفاع أسعار النفط عالمياً قررت الحكومة البريطانية تمديد خفض ضريبة الوقود حتى نهاية العام الحالي. رئيس وزراء البريطاني كير ستارمر أكد أن كثيراً من المواطنين يشعرون بضغط تكاليف الطاقة والوقود، مشيراً كذلك إلى أن الحكومة تتحرك لحماية ملايين السائقين من تداعيات التوترات الجيوسياسية. هذه الخطوة مشاهدينا شملت أيضاً تسهيلات لقطاع النقل والشحن في محاولة لتخفيف أثر موجة ارتفاع الأسعار المتصاعدة. ما رأيكم أن ندخل إلى قطاع الطيران، حيث كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن شركات الطيران في الشرق الأوسط استعادت نحو 75% من طاقتها التشغيلية بعد أزمة أربكت المطارات، رفعت التكاليف وسط توقعات بعودة أسعار التذاكر إلى مستوياتها الطبيعية بحلول الربيع المقبل. قال نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا نيك كارين للعربية بيزنس إن الأزمة أصابت العمليات الأرضية بالشلل مؤقتا قبل أن تبدأ وتيرة التعافي تدريجيا بالتزامن مع قفزة بأسعار النفط وارتفاع التكاليف بشكل كبير.
1: We're starting to see, especially in the Middle East, around 75% of the operation has returned to normal. We're expecting and hoping that that will continue to be the case. So the impact at the moment, especially for ground operations, was really specific to the Middle East itself, and not really felt so much outside of where the largest impact was.
0: للأسبوع الثاني على التوالي يخوض كير ستارمر أول رئيس وزراء من حزب العمال بعد 14 عاماً معركة سياسية متصاعدة تهدد مستقبله وقيادته للحكومة، معركة مشاهدين تعيد للأذهان مصير خمسة من رؤساء الوزراء المحافظين الذين انتهى مشوارهم السياسي بالاستقالة تحت وطأة الضغوط بل والأزمات كذلك. رغم تصاعد الانتقادات حسم هذا الرجل كير ستارمر موقفه بوضوح قائلا: لن أتنحى، لن أحدد جدولا زمنيا للرحيل، وأكد كذلك أن مهمته لم تنتهي بعد. لكن الضغوط تضاعفت بعد نتائج وصفت بالكارثية في الانتخابات المحلية هذا الشهر، ما أثار موجة غضب داخل الحزب، إذ طالب قرابة 100 نائب من حزب العمال باستقالته أو بتحديد موعد لمغادرته، وسط تحركات داخلية بدأت تتشكل لمواجهة قيادته. ومع استقالة 4 وزراء تتسع دائرة الشكوك بشأن قدرة ستارمر على احتواء الأزمة السياسية المتفاقمة. أما الاقتصاد البريطاني المتعثر فلم يكن عامل إنقاذ بل تحول إلى عبء إضافي لمصير ستارمر.
2: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away. I feel very strongly that I must serve the people who voted me into office. Do I recognise that we've got to turn things around over the, after those election results? Yes, of course I do. And obviously a lot of people in the Labour Party have been

0: talking about what has to happen next. I recognise that. But it is really important, I think, for me at least, to remind myself, why am I in politics? I came in to serve my country.
1: على أي حال يبقى السؤال المهم بل والأهم، من هو البديل لرئيس الحكومة كير ستارمر في حال أطيح به؟
2: رغم كل الحديث في بريطانيا عن مرحلة ما بعد كير ستارمر، فإن الحقيقة هي أن حزب العمال لم يدخل فعلياً أي سباق على الزعامة حتى الآن، لكن الاستقالات والتسريبات المتزايدة كلها تشير إلى أن مرحلة التغيير قد تكون مسألة وقت فقط.
3: هناك أسماء بدأت تطرح باعتبارها الأكثر قدرة على إشعال سباق الزعامة إذا انطلق فعلاً. أولاً ويز ستريتينغ، وزير الصحة المستقيل والاسم الأكثر ارتباطاً بحالة التمرد داخل حزب العمال، لكن صورته كمرشح محسوب على الجناح اليميني داخل الحزب قد تجعل طريقه صعباً. الاسم الثاني أندي بيرنم، عمدة مانشستر الذي يراه كثيرون الأوفر حظاً لخلافة ستارمر إذا فتح باب المنافسة. بيرنم يحظى بدعم واسع داخل الحزب، كما تظهر استطلاعات الرأي أنه من أكثر شخصيات العمال شعبية لدى الناخبين، لكن المشكلة أنه ليس نائباً حالياً في البرلمان ويخوض الآن محاولة للعودة عبر انتخابات فرعية قد تستغرق أسابيع. ومن بين الأسماء المطروحة أيضاً أنجيلا رينر، الشخصية المحسوبة على جناح اليسار داخل الحزب والتي استقالت العام الماضي كنائبة رئيس الوزراء بسبب أزمة ضريبية. أما بقية الأسماء فهناك من يتحدث داخل الحزب عن احتمال ترشح وزير الطاقة إد ميليباند أو وزير القوات المسلحة آل كارنز. أما ستارمر فيدخل السباق تلقائياً بصفته زعيم الحزب الحالي.
2: أي من هذه الأسماء ستحتاج أولاً إلى دعم علني من 81 نائباً من حزب العمال لتحدي ستارمر؟ عندها تبدأ العملية رسمياً وتدخل الأسماء ورقة الاقتراع، ثم تبدأ الحملات الداخلية والنقاشات والتصويت، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.
1: كان ليكون خبراً عاجلاً، ستارمر يصحح نفسه بعد أن قال خطأً إن المملكة المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع كوريا الشمالية بدلاً من كوريا الجنوبية.
0: Trade deals with the EU, but also with India, North Korea, or the United States. And I remind him of the value of those deals. Before the deal with the United States, Mr. Speaker, before I answer that, I've just been handed a note saying that I inadvertently said we did a trade deal with North Korea rather than South Korea. That would be breaking news. And not very good. So, before I'm referred to the Privilege Committee, can I correct the record, Mr. Speaker, in that regard? It was a slip of the tongue, but a pretty unfortunate one.
1: تشارلز حي والإذاعة تعلن وفاته. إذاعة بريطانية تعلن وفاة الملك تشارلز الثالث قبل أن تكتشف أن الملك لم يمت أصلاً. خطأ تقني داخل استوديو إذاعة محلية في جنوب شرق إنجلترا فعل عن طريق الخطأ بروتوكول مونارك، وهو الإجراء المخصص للإعلان عن وفاة الملك. الإذاعة سارعت بالاعتذار للملك وللمستمعين عن الإزعاج، مؤكدة أن عطلاً في النظام كان وراء الحادثة المحرجة. اللافت أن تشارلز كان في ذلك الوقت يواصل نشاطاته العامة خلال زيارة إلى أيرلندا الشمالية.

بين ترامب وبوتين في بكين مشهد متشابه ومصالح مختلفة. اتهمه بالتخلي عن الرسالة الإنسانية والسعي للربح. ماسك يخسر قضيته ضد شركة أوبن إي آي.

0: أخطر من هانتا، حدوده إقليمية لا عالمية. منظمة الصحة تتابع تطورات فيروس إيبولا. كل هذا بعد هذا الفاصل.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس، 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. وجدت بكين نفسها في قلب حراك دبلوماسي مكثف مع استقبالها الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي بوتين في زيارتين حملتا أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي، وكشفتا بوضوح كيفية إدارة الصين لتوازن علاقاتها مع القوتين الأكبر عالميا.
1: خلال أيام قليلة فقط تحولت بكين إلى مسرح دبلوماسي استثنائي، استقبلت اثنين من أبرز قادة العالم دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في زيارتين حملتا رسائل تتجاوز المراسم التقليدية لتكشف بدقة كيفية مقاربة الصين لعلاقاتها بكل طرف. على السطح بدا المشهد متشابها إلى حد كبير، إذ حظي كلا الزعيمين بترحيب رسمي فخم في العاصمة، شمل فرقا موسيقية عسكرية وحرس شرف وعشرات الشبان الذين لوحوا بالأعلام الصينية الأمريكية أو الروسية. لكن في الخلفية تعمدت بكين تمرير إشارات محسوبة، ففي استقبال ترامب كان نائب الرئيس، وهو منصب يحمل طابعا بروتوكوليا داخل النظام السياسي هناك. أما بوتين فقد استقبله عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، في دلالة على مكانته كشريك استراتيجي موثوق. كما تباينت الظروف المحيطة بكل منهما بصورة لافتة، فترامب جاء وسط مساع لخفض التوترات التجارية والسياسية مع طرح ملفات الحرب مع إيران وتايوان دون أن يفضي ذلك إلى اختراقات جوهرية. في المقابل حل بوتين في توقيت حساس مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، فيما كانت روسيا تراهن على دفع مشروع خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 لإعادة توجيه صادراتها نحو السوق الصينية، إلا أن القمة لم تسفر عن تقدم حاسم، واكتفى الجانبان بتأكيد توسيع مجالات التعاون ضمن مصالح سياسية واقتصادية متبادلة.
2: في السنوات الأخيرة وفي ظل مشهد دولي متقلب، التزمت الصين وروسيا بتطوير شراكة

0: استراتيجية شاملة تقوم على المساواة والاحترام المتبادل وحسن النية والعدالة والمنفعة المتبادلة. بين تعميق التحالف مع موسكو وتقارب محسوب مع واشنطن، بدا ان الرئيس شي خرج باكبر المكاسب من الزيارتين المتتاليتين، اذ اتاح حضور الرئيسين خلال شهر واحد فرصه لتعزيز صورته كقائد عالمي قادر على اداره التوازنات الدوليه والتعامل مع القوى المتنافسه في ان واحد.
1: ما رأيكم مشاهدين أن نكمل قليلا في مسألة هذه الزيارة وأيضا المتشابهات في هذه الزيارة والمتناقضات كذلك؟ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين هذا الأسبوع لم تمر مرور الكرام، حفاوة الاستقبال قابلها رد مغاير من دونالد ترامب الذي قالها علانية وبكل وضوح: تم استقبالي بطريقة أفضل من بوتين. دعونا نستمع.
2: President Xi meeting with Putin this week.
3: Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped him. I think we topped him.
1: أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل في إطار مساع للوساطة بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب. نقلت الوكالة عن مسؤولين كوريين جنوبيين أن وفدا أمنيا وبروتوكوليا صينيا زار بيونغ يانغ مؤخرا، فيما أعربت سول عن أملها في أن تسهم التحركات الصينية في دعم الاستقرار بشبه الجزيرة الكورية. خفض البنتاغون عدد ألوية القوات القتالية الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 في إعادة ضبط لحجم الوجود العسكري البري داخل القارة. وأوضح البيان من البنتاغون أن اللواء القتالي الأمريكي يتكون من نحو 4000 إلى 4700 جندي، ما يعني أن التقليص يطال وحدة قتالية كاملة ضمن توجه أوسع لإعادة توزيع القوات وتخفيف الاعتماد على الانتشار دائم في أوروبا، مع استمرار التأكيد على التزام واشنطن بالتحالفات الدفاعية. من جديد، إدارة ترامب تصعد من الضغوط على كوبا بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق راؤول كاسترو تتعلق بإسقاط طائرات مدنية أمريكية عام 1996، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أمريكيين. إلى ذلك، كوبا بدورها وصفت الخطوة بأنها مجرد مناورة سياسية، فيما يرى محللون أن واشنطن تنتقل من الضغوط الاقتصادية إلى التصعيد القانوني ضد هافانا على غرار ما حدث مع فنزويلا. في مقابلة على قناة البلاد الرسمية تلفزيون كوبانا، اعتبر نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بأنها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانوني أو سياسي أو حتى أخلاقي لها، وبأنها جزء مما وصفه بتصعيد أمريكي أوسع نطاقا طبعا ضد الجزيرة.
4: هذا اتهام باطل لا أساس له من الصحة من النواحي القانونية والسياسية والأخلاقية، ويجب اعتباره جزءا من التصعيد العدواني الأمريكي المتزايد الذي شهدناه طوال هذا العام ضد كوبا.
1: باللغة الأسبانية، وجه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو رسالة إلى الشعب الكوبي دعاهم فيها إلى دعم جهود إدارة دونالد ترامب لإضعاف النظام الحاكم في هافانا، في خطاب تزامن مع ذكرى استقلال كوبا. وقال روبيو إن ترامب يقدم مسارا جديدا بين الولايات المتحدة وكوبا الجديدة، متهما القيادة الكوبية بالتسبب في أزمات الكهرباء، الغذاء، الوقود عبر نهب مليارات الدولارات بدلا من توجيهها لخدمة الشعب.
5: Hoy quiero compartirle la verdad sobre el motivo de su sufrimiento.
6: اليوم أريد أن أشارككم الحقيقة بشأن سبب معاناتكم وأوضح لكم ما الذي نقدمه نحن في الولايات المتحدة لمساعدتكم، ليس فقط لتخفيف الأزمة الحالية بل أيضا لبناء مستقبل أفضل. السبب الذي يجبركم على العيش 22 ساعة يوميا بلا كهرباء ليس بسبب حظر نفطي من الولايات المتحدة، كما تعلم

0: يقومون جيدا، فأنتم تعانون من انقطاع الكهرباء منذ سنوات. السبب الحقيقي لعدم توفر الكهرباء والوقود والغذاء هو أن من يسيطرون على بلدكم نهبوا مليارات الدولارات، لكن لم يستخدم منها شيء لمساعدة الشعب. الرئيس ترامب يطرح علاقة جيدة بين الولايات المتحدة وكوبا، لكن يجب أن تكون مباشرة معكم أنتم الشعب الكوبي وليس مع غيس.
1: وفيما يتعلق بالتوترات مع كوبا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن رأيه بشفافية عائلة، طبعا كما يفعل دائما، حيث قال إنها دولة فاشلة والجميع يعلم ذلك.
2: Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there this week. Nimitz aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government?
3: No, not at all. The Cubans, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them. I don't want to, on a humanitarian basis.
1: إيلون ماسك يخسر السباق ضد سام ألتمان. قضية الأسبوع تفاصيلها كالآتي مشاهدينا. أوبن إي آي تنجح في إسقاط دعوى ماسك البالغة 150 مليار دولار بعد أن اعتبرت هيئة محلفين اتحادية أن الملياردير الأمريكي تقدم بالقضية بعد انقضاء مدة التقادم القانونية. ماسك حينها كان يسعى لمنع تحول الشركة إلى كيان ربحي وإبعاد ألتمان عن إدارتها، متهما الشركة بسرقة رسالتها الأصلية غير الربحية لصالح التوسع التجاري المدعوم طبعا باستثمارات ضخمة من أين؟ من مايكروسوفت. ليعلن ماسك ومحاموه عن عزمهم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. سقوط الدعوى القضائية بدوره فتح الطريق أمام أوبن إي آي لتسريع توسعها وتعزيز نفوذ شات جي بي تي، مع اقتراب الشركة من مرحلة قد تقود أو مرحلة قد تقود إلى حد أكبر أو أحد أكبر الاكتتابات التقنية في التاريخ بحسب ما يذكره بعض الخبراء.

بعد سنوات من تنظيمات متفرقة للتقنيات، تتجه الصين لإقرار أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات والخوارزميات والأمن السيبراني وكذلك أيضا حقوق الملكية الفكرية. من المتوقع أن يفرض القانون التزامات أكبر على الشركات تشمل توثيق البيانات، مراجعة الخوارزميات، حماية المستخدمين، طبعا ذلك في ظل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي وتزايد القيود الأمريكية على قطاع التقنية. تدخل شركة جوجل وبلاكستون شراكة جديدة لإطلاق شركة حوسبة سحابية موجهة للذكاء الاصطناعي بتمويل أولي يبلغ 5 مليارات دولار، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 25 مليارا مع الديون طبعا. المشروع يعتمد على شرائح جوجل المعروفة باسم معالجات تنسور TPUs، ويستهدف بناء قدرة تشغيل تصل إلى 500 ميجا وات بحلول العام 2027 ضمن سباق متسارع على مراكز البيانات التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي. منصة إكس تفرض قيودا جديدة على حجم النشاط اليومي المسموح به لأصحاب الحسابات المجانية غير الموثقة، وذلك عبر خفض سقف المنشورات من 2400 منشور يوميا إلى 50 منشورا فقط. كما تم تقليص القدرة على التفاعل والرد على منشورات الآخرين لتقتصر على 200 رد يوميا فقط. أما فيما يتعلق بمتابعة الحسابات فقد أصبح الحد الأقصى 400 حساب يوميا. وبررت منصة إكس هذه القيود بأنها تهدف إلى تخفيف الضغط التقني ومكافحة الحسابات الأهلية.

0: إيلون ماسك يشعل الجدل في بريطانيا بعد وصفها بجزيرة السجن، داعيا إلى إطلاق سراح آلاف البريطانيين المسجونين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن آرائهم. انتقادات ماسك جاءت بتزامن مع تظاهرات حاشدة في لندن لمسيرة استعادة وتوحيد المملكة المتحدة التي يقودها الناشط اليميني تومي روبنسون المعروف أيضا باسم ستيفن ياسكليلينون. ماسك أيضا قام بنشر مقطع فيديو للحشود وهي ترفع شعار نريد استعادة بلدنا مجددا، ما خلق ضجة واسعة ضد إيلون ماسك. تفاعل واسع في سوريا، السبب بعد اعتذار الرئيس أحمد الشرع عن تصريحات منسوبة لوالده وصفت بالمسيئة لأهالي دير الزور، وذلك خلال اتصال مع وجهاء المحافظة. الشرع أكد لهم حقوقكم محفوظة.
1: والله هذا الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله، فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح هذا الدير يعني، فحقه محفوظ إن شاء الله وخلص صعوبة بلحيتنا.
2: الله يسلمك يا سيدي.
1: تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
0: أخطر من هانتا، حدوده إقليمية لا عالمية. منظمة الصحة تتابع تطورات فيروس إيبولا بعد الفاصل.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. من حوض الكونغو بأفريقيا، خطر فيروس إيبولا لا يزال في إطار الأمان ولا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. بهذه الكلمات أكدت منظمة الصحة العالمية حقيقة الفيروس الذي شغل العالم هذا الأسبوع. صحة العالمية أوضحت أيضا بأن خطر تفشي إيبولا يعد مرتفعا على المستوى الإقليمي، خصوصا في المناطق التي تشهد أنظمة صحية هشة وتحركات سكانية واسعة، لكنه لا يزال منخفضا عالميا حتى الآن. يأتي تحذير الصحة العالمية وسط مخاوف متزايدة من عودة الفيروسات الوبائية إلى الواجهة مجددا، مع استمرار رصد إصابات بفيروس هانتا في عدة مناطق، الأمر الذي يعكس استمرار التحديات الصحية العالمية.
5: لدينا حاليا 3 لقاحات قيد العمل، آمل أن تكونوا قد سمعتم بذلك. لدينا 3 لقاحات قيد التطوير حاليا، وقد نظمت اجتماعا في 16 من الشهر، وسأناقش الأمر مع فرانسوا مويمبي لأنه سيكون جزءا من هذه المجموعة. اللقاح الأول كما ذكرنا هو لقاح إيرفيبو التابع لشركة ميرك، وهو اللقاح الذي نركز عليه بشكل أكبر مع وجود بعض الخصائص التي ما زلنا ندرسها. أما اللقاح الثاني فهو لقاح تشاد أوكس من المملكة المتحدة، واللقاح الثالث يعرف باسم VSV-BDB-V وهو قادم من تكساس. هذه هي اللقاحات الثلاثة التي نعمل عليها حالياً.

الوضع الحالي لفيروس إيبولا المتمركز في جمهورية الكونغو وكذلك أيضا بالمناسبة أوغندا بات يعد حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا بحسب منظمة الصحة العالمية، طبعا مع استمرار ارتفاع الأرقام المرتبطة بهذا الفيروس. بلغ إجمالي الوفيات وفقا لآخر الأرقام المعلنة أكثر من 160 حالة وفاة، منها 130 وفاة في الكونغو بحسب بي بي سي، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بها بإيبولا بشكل عام نحو 670 حالة، فيما سجلت حالات محدودة جراء السفر أو انتقال العدوى داخل دول خارج القارة الأفريقية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا وكذلك إيطاليا. وبالذهاب إلى السؤال الأهم، ما هو إيبولا؟ حسناً مشاهدينا، هو فيروس شديد الخطورة ينتمي إلى عائلة أورثو إيبولا فيروسز، وينتشر بشكل رئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء، وتوجد له 6 سلالات معروفة، 4 منها هي قادرة على إصابة البشر. أما الأعراض لإيبولا فتبدأ غالباً بحمى مفاجئة، إرهاق، آلام بالجسم، ويهاجم الفيروس الجهاز المناعي والأعضاء الحيوية، ما قد يؤدي إلى الوفاة. وبشأن نسب الوفاة له، يبلغ متوسط معدل الوفيات نحو 50%، لكنه قد يتراوح بين 25% و90% بحسب السلالة وسرعة العلاج وجودة الرعاية الصحية، نقلا ذلك عن منظمة الصحة العالمية. على أي حال، رافقتكم السلامة. ربما تكون صدمة مثيرة في عالم الأوبئة، دراسة حديثة تظهر أن التغير المناخي في أمريكا الجنوبية أعاد تحريك القوارض إلى مناطق جديدة، ما صاحبه ارتفاع في إصابات فيروس هانتا سلالة أنديز. وربط علماء البيئة التفشي بظاهرة النينيو المناخية، حيث شهدت مناطق جنوب الأرجنتين وتشيلي طفرة غير طبيعية بالمناسبة في نمو النباتات والبذور نتيجة أمطار غزيرة سابقة تلتها بعد ذلك فترة جفاف. هذه الدورة المناخية وفرت غذاء هائلا أدى إلى تضاعف أعداد الفئران الناقلة، ودفعها الجفاف اللاحق والبحث عن الطعام إلى الاقتراب من التجمعات البشرية ومكبات النفايات. وتعد السلالة الأخطر لهانتا كونها قادرة على الانتقال بين البشر، ومع معدل وفيات قد يصل إلى 40%.

طائرة تابعة لإير فرانس كانت متجهة إلى الولايات المتحدة تضطر لتغيير مسارها بشكل مفاجئ إلى كندا، والسبب راكب صعد إلى الرحلة عن طريق الخطأ. هذا الراكب كان قادماً من الكونغو الديمقراطية في وقت تطبق فيه واشنطن قيوداً مشددة مرتبطة بتفشي فيروس إيبولا، ما دفع السلطات الأمريكية لمنع الطائرة من الهبوط في ديترويت. حضرت الولايات المتحدة دخول كل من زاروا الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان في غضون 21 يوما قبل وصولهم إلى أمريكا، وذلك على خلفية تفشي فيروس إيبولا في هذه الدول. وبحسب بيان مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية، يستمر سريان قيود الدخول لمدة 30 يوما، على أن تقرر المراكز بعدها ما إذا كانت ستمدد الحظر أو ترفعه. وأشار البيان بأنه يسمح للمواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة بالدخول، لكنهم لن يعفوا من إجراءات الفحص والتدقيق المشددة. أجلت الهند والاتحاد الأفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيو دلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة

اتفق الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وأفريقيا في وقت لاحق، وكان مقرراً عقد القمة في نيودلهي بين 28 و 31 من مايو. سعياً لتعزيز قدراتها الدفاعية بحلول عملية وفعالة من حيث الكلفة، اليابان تبدأ بتصنيع مسيرات مصنوعة من الكرتون المموج. تخيلوا مشاهدينا وتزويد البحرية اليابانية بهذه المنتجات. مسيرة إير كاموي 150 تتميز بأنها خفيفة الوزن وغير مكلفة وسريعة الإنتاج بأعداد كبيرة، ويمكن شحنها مفككة لتجميعها بسرعة في غضون 5 دقائق تقريبا. هيكلها الكرتوني كما هو ظاهر الآن على الشاشة يقلل من انعكاس الرادار مقارنة بالمعادن أو ألياف الكربون، مما يجعل عملية الرصد أكثر صعوبة لهذه المسيرة. وبسعر يقارب 2500 دولار، يعد هذا الجهاز أرخص بكثير من الطائرات المسيرة التقليدية ذات الأجنحة الثابتة. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العربية ويكند، نلقاكم غدا، كونوا دائما على الموعد، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.

0: الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.
2: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
9: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
9: أكبر شبكة من المراسلين،
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
9: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
9: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. العربية تنفرد بنص الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران ويشمل وقفا فوريا لإطلاق النار وعودة المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. للالتفاف على العقوبات شبكة سرية لتمويل النظام الإيراني عبر العملات المشفرة بقيادة بابك زنجاني. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تسعى لإنشاء نظام لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز ويطالب الدول بعدم الانصياع له. كييف تعلن إسقاط 115 مسيرة روسية خلال ساعات الليل، وتقارير تؤكد استعادتها نحو 400 كيلومتر مربع من روسيا. واشنطن تحظر دخول القادمين من 3 دول بسبب فيروس إيبولا، وتحول مسار رحلة من ديترويت إلى كندا بسبب القيود الجديدة. أهلا بكم. البداية من جديد، الحصار الأمريكي على إيران ومستجدات المفاوضات بين البلدين. ففي انفراد جديد لقناة العربية، تمكنت العربية وعبر مصادرها من الوصول لنص مسودة الاتفاق المرتقبة بين واشنطن وطهران في حال الموافقة النهائية عليه. وتشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية، كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلام

0: الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وأوضحت مصادر العربية أن المسودة تتضمن كذلك إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضاء العالقة خلال 7 أيام. ويتضمن البند 8 من الاتفاق بحسب مصادر العربية الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، فيما يشمل البند 9 تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مصادر العربية أشارت إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين. هذا وأفاد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية أن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية حول الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر الباكستاني أن الاتصالات مستمرة لتقليل الفجوة في ملفي اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مؤكدا أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم لأن الطرفين يتمسكان بموقفيهما. وأشار المصدر إلى أن تقليل الفجوات ليس سهلا لأن لدى كل طرف سقفا عاليا من المطالب، مضيفا القضايا الكبرى في الاتفاق تحتاج إلى مدى زمني طويل في التفاوض. كما شدد المصدر الباكستاني على أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي لضمان وقف الحرب، موضحا أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيزور الصين في وقت لاحق، مؤكدا أن إسلام أباد تعول كثيرا على الصين كثيرا لدفع الاتفاق. مصادر العربية أفادت أيضا بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ينتظر مباحثات وزير الداخلية محسن نقوي في طهران، خاصة بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأضافت مصادر العربية أن قائد الجيش الباكستاني مستعد للسفر إلى طهران شريطة أن تنجز الصيغة النهائية لنص الاتفاق بين واشنطن وطهران. كما أشارت المصادر إلى أن هدف المهمة الحالية لوزير الداخلية الباكستاني هو التوصل إلى اتفاق على إطار للمفاوضات. وقبل ذلك كان مصدر رفيع المستوى قد كشف للعربية يوم أمس أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة وأخيرة من السادة العربية، البرنامج اللي كان يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا. يعني أولا وقبل كل شيء نبارك للنصر تحقيق بطولة الدوري. ما راح أكون متواضع ومحايد، لكن ذهبت لمن يستحق في أرض الملعب. دائما نقول الأمور اللي خارجة على الملعب، أمور الاتحاد السعودي، الأمور اللي يمكن نتكلم فيها أغلب وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن هنا من خلال السادة العربية نتكلم فني أكثر.
1: صحيح.
0: النصر دفع مهر تحقيق هذا الدوري، النصر وجيسوس اللي حقق رقم للمدرب الثاني أنا أعتقد حاليا بعد كالديرون اللي حقق بطولة الدوري مع فريقين مختلفة، منها بطولة بدون أي خسارة، وهذا الشيء برضه تحقق مع كالديرون. نبارك الجمهور النصر، جاء الوقت اللي نعطي النصر حقه كاملا. نحن أعطينا النصر حقه، لكن في بعض الامتعاض أنه ما عندنا ضيف نصراوي، لكن اللي تابع البرنامج يعرف أنه في الوقت اللي كان النصر فيه مقنع كنا جميعا نصراويين، والوقت اللي كان فيه الأهلي مقنع كنا جميعا ندعم ونحلل الأهلي.

0: بالإيجابيات والسلبيات. دي الحلقة فيها محاور كثير جدا جدا جدا، فيها أخبار يعني نوعا ما حصرية ممكن. مرة ثانية مبروك للنصر. قبل كل شيء أرحب بحسين وعماد، حلقة أخيرة لكن بإذن الله فيه نقول إن شاء الله في مواسم قادمة كثير، لأنه فعلا البرنامج هذا كان له صدى كبير جدا وهو يستحقه، والعربية بشكل عام تستحق هذا الثناء صراحة. فأهلا حسين وأهلا عماد،
1: حياكم الله جميعا. أمسي على السادة المستمعين والمشاهدين. زبدة الموسم حلقة، ممكن إحنا الحلقة هذه حنحاول برضو إن إحنا نعوض فيها يعني بعض الغياب اللي صار. اعتذر من أي شخص يعني زعل من هذا الغياب، في كلام كثير صراحة. النصر طبعا بما أنه بطل الدوري يستحق الكلام، الهلال كبطل كأس ملك، الأهلي كبطل النخبة برضو ما يعطيناهم حقهم من الكلام. لكن الشيء اللي ممكن تقدر تقوله على الموسم هذا، يعني أنا تعرف أنا ماني كبير كثير بالعمر، يعني أنا
0: أنت عماد اللي ما هو كبير، أنت كبير يعني نوعا ما،
1: حكت شويتين. فإذا قلنا إن أنا أتابع الدوري السعودي يعني عن كثب مثلا، خلينا أقول لك من الدوري اللي حسم الشباب ضد الاتحاد اللي هو هدف مانجا الشهير 2004 تقريبا 2005، هذا أكثر موسم فيه تنافسية في تاريخ الدوري بدون أي شك. برضو قضية إن آخر 3 سنوات النصر مرة حقق، الاتحاد مرة حقق، الهلال مرة حقق، الأهلي هو اللي قاعد يحقق قارين، فلا في كذا في توزيع حلو يعني.
0: والقادسية بخير،
1: في حضور للقادسية، في حضور للتعاون، مرة وصل نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيا أو هو دوري أبطال آسيا 2 وإلى آخره. فلا لا في أشياء كثير صراحة جميلة في الكرة السعودية. يعني بس استذكرت تغريدة أمس لواحد من الشباب يقول اللي يتكبر على دوري روشن يعني ويدعي أنه ينتسب للكرة الأوروبية ترى فايته الكثير. وفعليا روشن وبشكل عام الكرة السعودية آخر فترة كإثارة ممكن حتى تتفوق على الدوريات العالمية.
0: هذا الشيء اللي أكيد راح نتكلم عليه كلنا في يوم من الأيام لما نتكلم على الكرة السعودية. نحن وسط هذا الدوري
1: صحيح،
0: متابعتنا هي نفسها، وإن كان في نجوم أكثر، في خلينا نقول دراما أكثر، في أكشن أكثر، لكن اللي يشوف بختام مباراة أمس دموع رونالدو، اللي يشوف أساسا وقت خسارة كأس الملك دموع رونالدو وقت الخسارة، بعيدا عن الشغف، هذا اللاعب أنا كجلال أصنفه رقم واحد في الشغف. مهما يعني عندي أساط، يعني إذا تقول لي أفضل لاعب في تاريخ الكرة أقدر أقول لك مارادونا، ميسي، رونالدو يمكن من الخمسة، لكن كشغف كلاعب يبغى يعطي 100% دائما، كلاعب ملتزم إلى هذه اللحظة، أعتقد رونالدو عنده شغف كبير إنه هذه الدموع تحضر في بطولة دوري يمكن ما حضرت في بطولات قارية في أوروبا، ما حضرت في دوري إيطالي مثلا، ما حضرت مع الريال، تحضر مع النصر. بعيدا عن حجم الضغوط، هذا الإنجاز ما هو سهل أبدا. يمكن جواو فيليكس أمس له تصريح، ممكن البعض أخذوا قسم ثاني لما جواو فيليكس قال إنه بطولة الدوري، إنه النصر ما هي من الفرق الأندية الكبيرة جدا اللي يعني الأندية لازم اللي تعاني عشان تحقق بطولة الدوري، لكن أنا راح أخذ الجانب الإيجابي، تحقيق البطولة مع النصر ما هو شيء سهل على اللاعب.
1: هو خان الوصف عموما،
0: هو خان الوصف بشكل عام والجماهير. لا بس أنا راح أخذها بالجانب الإيجابي إنه تحقيق البطولة مع النصر، لأنه النصر فعلا في مواقف كثير جدا في في في في في مختلف البطولات كان يمر بفترة شك ولا يخرج منها. النصر صحيح. هذا الموسم تعرض لفترة شك أولى، فترة شك ثانية، لكن استطاع تجاوزها. لذلك تحقيق الدوري للنصر هذا يعتبر من واحد من أهم بطولات النصر اللي حققت عبر تاريخه صراحة. فدموع رونالدو يا عمدة تبين لك إنه هذا الدوري ما هو دوري سهل. مو ما أتكلم فقط على كأسماء وجودة، تنافسيا داخل أرض الملعب ما هو شيء سهل، وكل اللاعبين ذكروا ذلك.
2: شوف ممكن دموع رونالدو ما تكلم، رونالدو يعني شكليا أعتقد أن المنظر كان يصف كل شيء يعني مثل ما يقال، لكن هذا يعيدني لشيء ثاني، هو مين اللي تكلم ومين اللي تحدث وفصل. قبل فترة رياض محرز طلع بتصريح يعني يتكلم عن الضغوطات في الدوري السعودي، ما يحضرني صراحة صيغة التصريح تحديدا، لكن مفاد التصريح أن الضغوطات هنا كبيرة، الضغوطات في الدوري هنا كانت توازي الضغط اللي شعر فيه في مانشستر سيتي، إذا ما كان
1: أعلى
2: من الضغط اللي شعر فيه في مانشستر سيتي. يوصل لاعب لمرحلة أنه يصف الضغوط بهذا الشكل، هو كان في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه هذا يوضح لك شيء كبير صراحة. من
1: وصف المشجعين وصف، قال هنا الناس يعني هو يقصد وصف إيجابي مثل المجانين، مهما تحقق من بطولات ما حد راضي عنك.

0: تماما. يعني هذا شفناه في كل الفرق، يعني هذه المتطلبات العاليه خلينا اقول لك، والمعايير العاليه ستاندرز الكبيره خلينا اقول لك.
1: صحيح صدق.
0: شفناها في الهلال هذا الموسم على سبيل المثال مع لاعبين حققوا انجازات، شفناها في الاتحاد مع لاعبين للتو الموسم الماضي حققوا بطولتين، شفناها مع الاهلي مع فريق للتو انتهى من تحقيق ثاني نخبة على التوالي، وكيف الجمهور كان يتعامل مع بعض اللاعبين نوعا ما بطريقة قاسية خليني أقول لك في مسألة خروجهم واستمرارهم. تتفهم هذا الشيء أو ما تتفهم هذا الشيء، تتفق معه أو تختلف معه، أنا ماني جاي أقنعك أنه هو شيء إيجابي أو صحي أو أنه شيء سلبي وسيء، لكن هو يوضح لك الواقع اللي صحيح. أنت تعيشه هنا، الواقع اللي أنت تعيشه هنا رياضيا أنك في بيئة متطلبة جدا، بيئة خليني أقول لك نوعا ما ذاكرتها رياضيا ما هي أطول شيء ممكن، ولا يعني الواحد ما يبي يبالغ في الوصف، لكن خليني أقول لك أنه متطلباتهم معاييرهم جدا عالية. يوم تجي تربط الموضوع وتطبق، خليني أقول لك على النصر، النصر السنوات الماضية ما كان عندهم خليني أقول لك الرصيد، أو لاعبين النصر فرديا ما كان عندهم الرصيد اللي موجود عند لاعبين الأهلي، ولا عندهم الرصيد الموجود عند لاعبين الاتحاد والهلال، هذول يحققوا حقق دوري، الاهلي حقق نخبتين، الاتحاد حقق اخر ثلاث سنوات حقق دوريين، اوكي سكواد الاول مختلف، لكن حتى سكواد الثاني اللي جاب الدوري يعني عانوا الامرين من جمهور الاتحاد. يعني النصر الاسوا والادهى من ذلك انه اللاعبين الموجودين بقدر ما انه جماهير النصر تقدرهم يقدرون سيميكان، يقدرون رونالدو، يقدرون ساديو ماني جدا في النصر. يعني انا لاحظت الشيء،
2: اعتقد كلنا نقدر ساديو ماني،
0: يستاهل ساديو ماني وجاي اليوم باذن الله يعني. لكن اللي كان اصعب على اللاعبين واللي خلاه ترى المعلومية ما هو بس أمس رونالدو الوحيد اللي ذرف الدموع، حتى جواو فيليكس جواو فيليكس يعني اللي كان يصدر على أنه لاعب يعني في منتهى البرود، لاعب لو كان عنده حافز أكبر من ذلك في مسيرته احتمال كبير أنك أنت ما تشوفه في السعودية في هذه الفترة من مسيرته أساسا، كان وارد أنه هو يكون في ليفل مختلف تماما في أوروبا. هذا اللاعب ذاته اللي كانت تطبق عليه هذه السردية شفناه بالأمس يعني حتى الدموع ما قدر يمسكها يعني. فللأمانة الضغوطات عندنا جدا كبيرة، مشهد رونالدو كان معبر، مشهد رونالدو ما كان بس رسالة خليني أقول لك لمن هو داخل محيط الدوري، محيط الدوري في الأخير هو معايش الدوري وعارف إيجابيات وسلبيات الدوري، لكن للخارج كان دائما يتم تصدير هذا الدوري أنه هو دوري ما تطور، دوري اللاعبين الأجانب فيه ما يتعاملون بجدية، استحالة الجماهير اللي في الخارج كانت تقتنع وتفهم حجم الضغوطات اللي موجود، لأن هي ضغوطات متعلقة بالبيئة، ضغوطات مجتمعية ما راح يفهمها إلا اللي عايشها هنا. لكن يعني رونالدو ما قصر معنا، أعتقد أنه وضح جزء كبير
2: مصر. هو خير سفير يمكن للدوري هذا بشكل عام، اللاعب اللي
1: الكلام ينطبق على غيره حتى
2: طبعا، لكن إن بنتكلم عن رونالدو نتكلم على أكثر رياضي يمكن أنا شفته له تأثير كبير جدا جدا جدا جدا، يعني يعادل كل اللاعبين الآخرين. الشيء الثاني كرونالدو نفسه بهذا العمر انه يحاول انه هو يقدم كل ما يمكن، جمهور النصر انا عارف انه في جمهور كبير جدا من جمهور النصر يعني يعرف انه رونالدو وصل لعمر انه ما يقدر يعطيك حتى 25-30% من رونالدو، لكن الرجل يعني سجل اهداف فعلا
1: رقميا حاضر،
2: يعني حاضر رقميا بشكل جيد، حاضر في حسم مباريات كثيره. رونالدو طبعا مستمر لموسم آخر، هذا شيء من لا شك فيه، لكن حسب أعتقد مصادر العربية مع أبو فهد الأستاذ الكبير سعود الصرامي اللي أبارك له اليوم، يذكر أنه جيسوس هذا لن يكمل الموسم القادم. جيسوس في عرف يعني
1: أعلنها ولا
2: جيسوس. والله أنا ما أدري، لكن لا سعود الصرامي أبو فهد ذكرها قبل هذا كله، ما أدري إذا جيسوس أعلنها بالأمس، أنا يمكن تصريحات ما تابعتها كامل أمس، لكن في عرف يمكن أنه جيسوس يأخذ من الفريق في موسمه الأول يعني كل الأتنشن الذهني والبدني، والموسم الثاني يكون الفريق أقل معه، حصل حتى في فلامينغو حتى في الدوري البرتغالي في بعض تجاربه مع الهلال حصلت. فهل تشوف هذه خطوة إيجابية للنصر في في في في فترة من فترات الموسم؟ أعتقد اتفقنا الثلاثة أنه ميتشيل غونزاليس لابد يخرج من القادسية، ما هو لأنه مدرب سيء بس لأنه وصل الحد اللي ما يقدر يعطي بعده. هل تشوف جيسوس أو إذا كنت مسؤول في نادي النصر وصاحب قرار، هل جيسوس يكمل معك أو تحضر مدرب يكمل المرحلة، خصوصا أن النصر الآن عينه على النخبة؟
1: شوف بالنسبة لخيسوس، إذا أنت بتتكلم عن مسيرته، إذا كان بتكون فيها محطة استثنائية أنه يحقق نجاح مستدام، غالبا كانت بتكون محطة النصر، لأن الرجل تشعر حتى أنه

على المستوى الذهني، على مستوى الانسجام مع الجماهير، مع الشارع النصراوي والشارع الرياضي العام، تشعر انه قدم تنازلات، يعني نزل اكثر، يعني فاهم علي؟ ودائما كانت عند الانفه هذه. فلا، خيسوس اليوم مختلف في التعامل.

0: النصر. هذا من جانب، لكن الجانب الثاني لا، أنا أظن أنه خروج خيسوس أظن أنه إيجابي للطرفين. شوف يعني النصر وعموما طابع الفرق أنها لازم تطمح للتطور باستمرار. خيسوس وهذا شيء مميز في خيسوس أنه دائما خلال موسم واحد دائما قادر يعطيك السقف. النصر قدم السقف مع فنيا بالنسبة لي، أتكلم في نطاق أفكار خيسوس وفي نطاق أسلوب خيسوس. فأنت ما دام أنك أنت شفت السقف حق خيسوس، ترى الفرق برضه راح يعني أكيد إنه في بعضهم راح يحاول يتطور. بالمناسبة أن الهلال مع إنزاغي، وأنا أتوقع أن أغلب الهلالين عندهم رغبة أن إنزاغي ما يكمل، ولكن أنا أتوقع أن إنزاغي مع الهلال راح يكون له حضور ممتاز الموسم الجاي، والعلم عند الله. ماتياس أشلا نفس الشيء، راندل روجرز اللي يسخن ويطالع للكل من بعيد، والاتحاد اتحاد داخل على صيفية صعبة. فالشاهد أن النصر أظن أنه يحتاج التغيير، وأنك أنت تغير وأنت بطل ترى هذا أفضل، ويعطيك هامش كبير للخطأ، ويعطيك هامش أكبر للاختيار بدون ضغوط وبدون توتر وبدون ما أنك أنت تكون يعني تحت شحن كبير وحالة شحن كبير. النصر عموما السنوات الأخيرة كان يحتاج لقب كبير، بعيدا يعني مثلا عن الألقاب مثل السوبر أو العربية أو إلى آخره. اللقب الكبير هذا الآن جاء، هذا راح يعطي ارتياح أكبر،
1: صح،
0: هدوء أكبر، تمرس أكبر لبعض اللاعبين، لأن هذول اللاعبين الآن صارت عندهم ذاكرة أنهم أبطال للدوري، ايضا وصلوا نهائيات ومباريات حاسمه مثل كاس الملك ضد الهلال او
2: السوبر
0: او دوري ابطال اسيا 2 ضد غامبا اوساكا وغيرها من المباريات. فلا اليوم النصر الاجواء افضل، فاي في هذه الاوقات اظن ان التغيير راح يكون افضل لهم. وواضح انه خيسوس برضو حب يطلع بصوره البطل يعني، واحيي بصراحه النقطه هذه.
2: شوف انا اتوقع انه راح يكون في ضغوطات نصراويه كبيره انه هو يبقى، لكن شوف جيسوس بشكل عام هو المدربين اللي على مستوى الدوري قادر ينتشل الفريق، عنده معاناة كبيرة انه هو على المدى البعيد يحقق معاه دوري. وانا شخصيا مع جيسوس انا اعتقد شفت افضل هلال خصوصا من غير كرة، وانا ذكرتها يمكن سابقا انه هلال جيسوس الموسم الاول خصوصا بدون كرة كان افضل فريق سعودي يمكن شفته في حياتي صراحة. نسخة الهلال هذه كانت مرعبة جدا.
0: فترة الثانية طبعا،
2: الفترة الثانية طبعا تحقيق الدوري بدون خسارة، كان هلال عنيف جدا، كان هلال حتى كحالة ذهنية حتى هو متأخر في المباريات تشعر أنه سهل يعود. على النقيض الموسم الآخر اللي أنا أصنفه أسوأ موسم للهلال، يمكن هذا الموسم كان ينافسه في السوق، لكن خلينا نقول البداية بكأس العالم للأندية والنهاية بكأس الملك يمكن أعطت هدوء نوعا ما.
1: صحيح.
2: طبعا نفس السؤال بخصوص جيسوس اللي زي ما قلت راح يكون فيه رغبة كبيرة جدا أنه هو يستمر. الشيء الثاني، السوق فيه مدربين كبار، ما نختلف على ذا الشيء، في إغراءات كبيرة جاية برا إنه في مدربين كبار في السوق ممكن تقدر تجيبهم.
3: شوفوا بشكل عام في خيار آمن وفي خيار خطير. الخيار الآمن يعني بالنسبة لي أكيد راح يكون استمرار جيسوس، ولو أني أنا نوعا ما عندي مشكلة مع الرجل على المدى البعيد، لأنه في الأخير في اللعبة في معايير استدامة معينة. المعايير الاستدامة هذه تبنى على أساسات واضحة ومحددة، شفناها في كل مشروع، شفنا ما شاء الله تبارك الله الاتحاد إيش اللي سواه يعني بداية الموسم وقت ما تجاهل المعايير الرياضية الصحيحة اللي الواحد كان يتكلم عنها بداية الموسم، وانتهى الوضع يعني بشكل بائس.
2: ختام لائق صراحة،
3: ختام لائق بعمل
2: بالعمل
0: اللي لائق يعني مع التحية لرامي بلانس
3: يعني للأمانة بنجي للاتحاد، لكن سريعا القادسية أعطى الاتحاد ختامية موسم بختامية موسم يستحقها جدا مقارنة بعمله. ولكن خلي الاتحاد على جنب، نرجع لبطالة الدوري شوية. يعني لو استمر جيسوس هل الوضع راح يكون مقالب للاتحاد؟ لا طبعا، لأنه الأمثلة مختلفة والجودة مختلفة وطبيعة الفرق مختلفة. لكن كمبدأ الأساس لو تترك التفاصيل وترجع للأساس، الأساس أنه اللعبة فيها معايير استدامة معينة. بالنسبة لي جيسوس مدرب ما يملك هذا الاستدامة للأمانة. يعني هل هذا يتنافى مع كونه إن استمر الموسم القادم بينجح؟ لا، في فرصة محترمة أنه جيسوس ينجح الموسم القادم كذلك. لكن هل هذا يعني أنه خسارة جيسوس تعني انهيار كل شيء في النصر؟ لا، هو ما هو من نوعية المدربين اللي تجي على سبيل المثال معاه مثل ماتياس في الأهلي. لا، يوم يمشي ماتياس بيكون ترك إرث وأساس، صح، بناء على مبادئ تكتيكية صلبة غرسها في الفريق على مدى شهور طويل، مو شهور، أكثر من موسم حتى. أنت لابد أنك وقتها بالعكس حتى توجهك للمدرب القادم راح يكون أصعب بألف مرة.
0: صح.
3: لكن جيسوس إن استمر أتصور له نجاح جيد.

0: الماضي، خلينا نقول انه فرص موجوده، لكن ان رحل فعلا بشكل رسمي اعتقد انها ما راح يكون، او المفترض انه ما يكون في انهيار، ما يكون في ذعر في النصر، وانه لا المدرب اللي اعادنا للبطولات وما الى ذلك الان راح ينهار كل شيء وراح نرجع الى نقطه الصفر. لا لا، جيسوس وصل، بنى اساس بدني ممتاز، بنى اساس ذهني ممتاز، اضاف العقليه اللي لازم تعرف الشعله هذه اللي يجي جيسوس لكل فريق وظيفه اضافها للنصر. الان بتدخل بعد جيسوس في حال اكيد اكتمل رحيله الى مرحله جديده تحاول تبني فيها فريق المفترض انه هو وصل الى اقصى فرديا، وصل الى اقصى ذهنيا وبدنيا، تبني اساس اكثر صلابه مع مدرب قادم. لو تسالني شخصيا اشوف الموضوع نسبي للأمانة.
1: لا يعني ما أبغى أسأل النسبي، أنت صانع قرار في النصر الآن، ملف جيسوس أمامك
2: بسيطة. أيوة ولا ترى عندنا ملفات كثيرة ترى نتكلم فيها.
0: لا لا ضعيف هذه ضغطات بدأنا، لكن شوف
1: النصراويين يبغون يقصقصوا مقاطع اليوم علينا.
0: أنا المبدأ المبدأ أنه أنا أروح مع مدرب آخر غير جيسوس، لكن في حال استمر جيسوس لا الرجل قاعد
1: عنده مقومات صحيح.
0: ايوه يعني وضعيته عشان ما حد يقيسه على وضعيه لورن بلام مثلا.
1: الفروقات كبيره.
0: المبدا واحد ولكن المثال مختلف تماما. إيه
2: صراحه 50 50 صراحه
0: الاكيد انا بالنسبه لي انه ولا واحد من القرارين المفترض انه
1: لا امن يعني لا امن بشكل عام لما يبدع معك مدرب ويحقق شيء انجاز كبير لا امن انك تعطيه فرصته أكيد. اذا هو طلبها، لكن انا يتهيالي انه جيسوس حتى هو محتار.
2: انت ترى الرجل يعني حتى يعني عمرا كبير يعني، فموضوع ان الاستمراريه ترى مو بسيط،
1: خصوصا الضغوط الضغوط في النصر ما هي سهله مثل كل الانديه الاخرى. الشيء الثاني انه النصر زي ما قلت لك عينه على النخبه. راح نبسط الكلام ونقول جيسوس يحقق الدوري لانه يعطي 100% كعمل هجومي كضغط عالي، تيجي معاه 6-7 مباريات لكن في مباراتين ثلاثه يعاني فيها. فبطولات الكاس ما في هذا الكلام، بطولات الكاس لها حسابات محدده. يعني في تجربة الهلال يمكن مرة مع العين مرة مع الأهلي صحيح. الهلال كان بمشاكل كبيرة لأنه حاول يلعب بنفس الأسلوب اللي يلعبه في الدوري، وهذا الشيء ما ينفع بطولات القارية أو بطولات الكاس بشكل عام. مع النصر كذلك ما يقدر يدخل الكل في الكل في كل البطولة القارية، لأنه وش كلنا شفنا مباراة جامبا وساكا، هناك أندية ممكن تستغل تضغط عليك بشكل عالي تسبب لك مشاكل تستغل أقل عدد فرص. فممكن هناك نصراويين يقولوا لا نبغى مدربين متمرسين أكثر في هذه البطولات بشكل عام. هذا ملف جيسوس اللي أتكلمنا عليه، لكن عشان نقفل ملف بطل الدوري وجيسوس تحديدا خلينا نتكلم على جيسوس على أرض الملعب. أنا أعتقد أنه حقق ثورة كبيرة جدا، أنه هو أعطانا أفضل نسخة لساديو ماني من وجهة نظري، وإن كان من الموسم الماضي ساديو ماني، لكن هذا الموسم حتى عندما غاب ساديو ماني كانت أقل فترات النصر، وهذا شيء يمكن كلنا تأكدنا عليه. أنا شخصيا ما توقعت كومان يعطيني هذا الحضور. كومان اللي شاهده يمكن في فترات بايرن ميونخ فترة الأخيرة متقطع، إصاباته كثير، ما هو اللاعب اللي يعطي 100%، لكن أنا شفته بتهدي وشغف كبير أنه هو يعطي 100%.
2: صحيح.
1: أنجلو كان نفس اكتشاف مالكم مع الهلال مع اختراف المراكز، أعطى للنصر روح شديدة في المركز اللي كان فعلا النصر يحتاج فيه لاعب ثاني
2: الدور الأول.
1: فعلا يعني أنجلو أعتقد واحد من أفضل 5 لاعبين في النصر بلا أي منازع صراحة. بروزوفيتش نسخة جديدة. النصراويين إذا راح يحتاروا الآن مين يخرج من الفريق، نعم بنتو، لكن حتى بنتو هناك نصراويين كثر ما عندهم، وإن كان نواف العقيدي أفضل حارس سعودي حاليا يستحق الفرصة، لكن هم فهموا انه الحراس فعلا قادرين يحضروا لك بطولات كبيره
2: أكيد.
1: مثل ما مندي سوى في بطوله النخبه، مثل ما ياسين بونو سوى بطولات كاس، انه في حراس يحضروا لك بطولات فعلا يعني. فلكن فكره من يذهب، النصر جمهور النصر راح يعيش حيره كبيره. كومان، جوا فيليكس، ماني، طبعا كريستيانو مستمر، بروزوفيتش اللي اعطى نسخه، سيميكان واحد من افضل صفقات النصر يمكن من سنين، حتى نيجو. فأعتقد هو بنته، لكن إن خرج بنته هل سيحضر لاعب في محور؟ طب الحراسة المرمى، لاعبين المواليد طبعا راح يحضر لاعب ثاني. فأعتقد جيسوس يحسب له أنه هو قاعد يعطي نسخة جيدة على الأقل، إذا ما كانت نسخ رائعة جدا من هؤلاء اللاعبين.
2: شوف قبل ما نروح للنصر احتياجه، ساديو ماني، وما أدراك ما ساديو ماني. ما راح أتكلم عن الموسم هذا، الرجل ابتسم طبعا بحكم انه لاعب سنغالي، يعني
1: بحكم انه سفير السنغال
2: صحيح
1: الاستاذ العربيه.
2: فشوف ساديو ماني، انا دائما لما احب اقيم لاعب ما راح اقيمه في ايام فريق الجيده، ولو ان هذا خليني اقول لك انه معيار ظالم شويتين، لكن في لاعبين حتى

0: حتى في الأيام الصعبة يقول لك يا أخي ترى أنا موجود. من أصعب أيام النصر اللي شفتها من بعد استحواذ الصندوق كانت مباراة النصر وكاوازاكي. يعني كان فريق على أرض الملعب تشعر أنه بغض النظر عن جودة كاوازاكي وإلى آخره، لكن تشعر النصر كان متوفي دماغيا في المباراة ذيك. إلا ماني، ماني حاضر، ماني يستلم، ماني يراوغ، ماني يسدد، ماني يحاول هنا وهناك وإلى آخره. الشاهد أن ماني اليوم لما أنت تقيس عليه كلاعب ممكن ما يكون الأفضل، هو جواو فيليكس الأفضل، وممكن كريستيانو مثلا يكون الأكثر تهديفا أو الأكثر مساهمة، لكن أنا أراهنك وأنا على يقين بهذا الكلام ساديو ماني الأكثر تأثيرا في النصر. وهذا شيء غريب أن أحيانا يكون في تباين، لأن الأفضل هو الأكثر تأثير لازم يعني، لكن النصر كسر قواعد كثيرة هذا الموسم، من ضمنها أن إذا أنا بقول جواو فيليكس اللاعب الأفضل فأنا لازم أنصف ماني أن اللاعب الأكثر تأثيرا،
1: خصوصا في الفترات الصعبة.
0: في الفترات الصعبة
2: أمس، أمس واحدة من الفترات الصعبة يعني، يعني من لقطة تقريبا من لا شيء يعني
0: كرة، وما قبل الهدف من بين الأربع لاعبين في الثلث الهجومي هو كان الأفضل
2: طبعا.
0: فماني دائما حاضر الرجل ما شاء الله تبارك
2: الله. احنا نقول مصطلح معليك حسين يقول طق الصدر، طق الصدر وانا اللي انزل الملعب عندي. وانا اللي اخلص
0: عندي. الموضوع عندي ايه. فماني يعني الرجل مع النصر قدم كل الضمانات ان هذا اللاعب انا اروح معاه مع اي وضع. انا شايف مطالبات يعني بعض الناس يقول لك كبر ما كبر الى اخره، بنجيها هذه، لكن ماني ما يخرج ابدا تحت اي ظرف. صعب انك انت تخرج لاعب مثل ماني واساسا انت تظلم البديل اللي راح يجي بداله. مين البديل اللي راح يكون مرضي بدل ماني؟ فساديو اليوم حتى احصائيات النصر في حضور النصر ما خسر، تعثر واحد اللي هو ضد الهلال بال يعني هدف كان صراحه اخر دقائق خزعبلي يعني. فالرجل تاثيره واضح في النتائج وفي حضور النصر. من بين الرباعي الهجومي ماني الاقل مساهمات ترى على فكره في الدوري، تقريبا 16 مساهمه اذا ما خاب ظني، ولو انه لعب اقل يعني لانه كاس افريقيا، ولكن انا ارجع اقول لك الاكثر تاثيرا هو الاكثر انتاجيه في الثلث الاخير. اذا تكلمنا ان الانتاجيه ما تقاس فقط على الاهداف والاسيستات، انتاجيه كمراوغات، انتاجيه كانطلاقات، انتاجيه كحضور في حالات الواحد ضد واحد، كانه قادر يستلم في وضعيات صعبه ويخرج النصر من ملعب الملعب الخصم ويوفر وضعيات اريح لزملاء. خلينا اقول لك انه ماني لو حبينا نتكلم كذا بلهجه شعبويه يعني ماني يجعل الحياه اسهل لزملاء بصراحه. فإذا أنت اليوم تكلمني عن اللاعبين اللي يخرجوا في النصر، أنا بصراحة عندي لاعبين بنتو أظن أنه شوف
2: لا قل لي بنتو مكانه مو اسم اللاعب المركز
0: يعني. لا بنتو مكانه حارس. حلو. أنا موضوع الحارس الأجنبي أنا صراحة صعب استغني عنه، ولو أن العقيدي بالمناسبة إمكانياته ممتازة، لكن الرجل صراحة ذهنيا
2: مقارنة ببنتو ما هو بعيد كثير،
0: ما هو بعيد كثير،
2: لكن النصر قادر يحضر حارس.
0: لكن أنا أقصد أن يعني إحنا عندنا خانة الحارس المحلي صراحة فيها إشكال كبير على المستوى الذهني عموما. طبعا الحارس لأنه يحتاج وقت، يحتاج يلعب باستمرار وإلى آخره.
2: متحمس أسمع اللاعب الثاني.
0: اللاعب الثاني بروزوفيتش، أنا أشوف أنه خلاص لا بروزوفيتش لازم فيه وقفة، لأنه يعني مثل ما يقولون هذه حنجيها في الأهلي كمان، اللاعب قدم لك العصارة خلاص، أعطاك عصارة خبرته وأعطاك
2: عصارة محور
0: ومكانه محور.
2: ما أبغى أقول لك مين المحور، بس الأقرب أنه يكون كستايل مين مثلا، أعطيني مثال من برا، رودري مثلا
0: ممكن يكون لاعب مثل، طبعا هذا يحكم مين المدرب الجاي.
2: لا يعني بدنيا عالي فنيا أعلى
0: يعني، لو أنا أشبه لك بلاعب أقول لك فرانكي سي موسم الأول مع الأهلي، او مثلا خلينا نقول لك كانتي موسم الثاني مع الاتحاد.
2: لاعب يضغط قدامك،
0: لاعب أكثر. بدني وينعم لانه ليش انا عندي تصور ان النصر في خانه المواليد، شوف موسم النصر الموسم الجاي كلهم يدور حول استغلالهم لخانه المواليد، هم عندهم خانتين مواليد اذا ما خانتني الذاكره، ولو عندهم خانه خلنا نفترض لاعب المحور اللي راح يجي، لانك انت راح تقدر تستغله في كاس الملك وراح تقدر تستغله في السوبر وفي النخبه، وايضا في كلام انه ممكن يزيد عدد الاجانب في الدوري، فهذه رفاهيه كبيره، لان النصر بصراحه وان قدم نسخه عظيمه هذا الموسم لكن دائما كنت اشعر انه في شرخ، في اشكاليه بخصوص مين هو شريك بروزوفيتش. الخيبر يقدم فترات يعني مره ومره، علي الحسن كان له حضور جيد ولكن يبقى كلاعب من الدكه تاثيره ممتاز افضل، انجلو وان كان احيانا يبدع في الخانه وهو عموما لاعب مواليد ولكن ما هو محور صريح يعني. فالنصر موسم الكامل يدور حول مو بس مين بديل بروزوفيتش، مين اللاعب الإضافي اللي انت راح تجيبه في المواليد، طبعا لازم يكون توجه واضح في خط الوسط. وأضرب كمثال بلاعبين احنا شفنا تاثير اتنغانا.

0: الاهليه في الاهلي والاتحاد طبعا. لدرجه ان انا اذكر العمده بعد اصابه دومبي قال لي حظوظ الاتحاد في النخبه انتهت، انا اذكرها تمام يعني. فهذا تتكلم عن لعيبه مواليد، البعض يستخف شوي باللعيبه المواليد، يستخف بهذا الملف بعد تاثير اتانغانا وبدرجه اقل ماثيوس مع الاهلي، انجلو مع النصر هذا الموسم، دومبي ما قبل الاصابه والموسم الماضي ميتاي ايضا كان لاعب مواليد، فبعد التاثير هذا صعب صعب انك تستهين فيهم. فاذا انت تكلمني في النصر بنتو وبروزوفيتش
1: طيب بصراحه. طيب قبل راح للعمده لانه راح يسهل في موضوع ماني، نقطه اولى عن ماني، انا اعتقد انه يمكن جمهور رونالدو راح يزعل من هذا الشيء، لكن انا اشوفه قائد النصر الاول حقيقه يعني استاهل. هو اللاعب اللي لما النصر يتاخر مفترض ينظروا له بشكل كثير، قليل التذبر كبير خلينا نقول لك الحافز والشغف، وقائد بدون شارة حتى مع منتخبه بشكل عام، له موقف لن ينسى يمكن في تاريخ اللعبة بشكل عام. الشيء الثاني حسين اتكلم عن اختيار المواليد، أنا عندي وجهة نظر مختلفة، أنا وحسين أكيد أنه هو هذا قصده، لكن طالما أنه هذا النظام فرض عليك كمواليد لابد تستغله استغلال الأمثل، لكن هو نظام أنا أعتقد بائس متخذه، ما عنده معرفة كبيرة خلينا نقول للتصور أو الفكرة اللي لازم نوصل لها في يوم من الأيام، كان فقط تفكير أنه نصغر معدل الأعمار في الدوري، وأعتقد أنه هذا الشيء ناقص. إحصائية سريعة جدا ما نبغى نسهب فيها، حضور لاعبين مثل جورج في الاتحاد، بوابري، ميتي، وإن كان بوابري يمكن لاعب أكثر من غيره، ميتي في الهلال، في الأهلي ريكاردو أعتقد المهاجم،
0: ريكاردو ماثياس صحيح،
1: ريكاردو ماثياس، وقس في لاعبين كثر، نتكلم على 60 مليون يورو وتكلمنا فيها الحلقة الماضية، أكثر واحد فيهم شارك في مجموع دقائق 4 مباريات، 60 مليون يورو، وأعتقد الاتحاديين كلهم على موضوع سيميتش أيضا عندهم تذمر كبير منه يدفع هذا المبلغ مثلا في حال استمر ملف المواليد. لابد زي ما نذكر إيجابيات كثيرة للقرارات اللي اتخذت بحجم زي مثل تقليص عدد لاعبين الفرق اللي خلتنا نشوف دقائق أكثر اللاعبين آخرين، هذا القرار كان سيء، لكن لابد ننصف الأندية اللي عرفت تختار فعلا
0: صحيح.
1: أتنغانا ودومبيا أنجلو إن كنت يعني أعطي جيسوس الكريدت الأكبر بخصوصه، لكن نرجع لساديو الشيخ ماني وبشكل عام من راح تستبدل من أجانب النصر لو كنت صاحب قرار؟
2: شوف ممكن بما أنه خلاص هذا ختام يعني بخصوص النصر، أعتقد النصر بشكل عام قبل ما تتوجه للجانب يحتاج 3 وقفات الموسم هذا. تكلمنا عن جيسوس، طبيعته التكتيكية، طبيعته البدنية، طبيعته الذهنية اللي أضافه للنصر، إيش أخذ من النصر وإيش أعطى، لكن أعتقد أنه اليوم لابد أنك أنت تركز على السكواد النصر أكثر وعلى لاعبين النصر أكثر. النصر الموسم هذا اللي كان مختلف فيه جوهريا بالنسبة لي 3 نقاط. النقطة الأولى هي إنتاجية لاعبين الفريق، يعني تجي تشوف ساديو ماني المفترض أنه هو أقل لاعب مساهم 16-17 هدف، تجي تتكلم عن كومان اللي يعني ما هم راضين عنه تماما، يعني ما قدم أعلى موسم ممكن لكن رجل مساهم 21 هدف، كريستيانو رونالدو 30 مساهمة، جواو فيليكس أكثر من 32 مساهمة، يعني نتكلم عن ثلث هجومي كم تقريبا ساهم بهدف، قرابة 70-80 هدف الموسم صحيح. هذا رقم ضخم جدا،
0: شيء
2: يعني
0: مشابه لثلث الاتحاد الهجوم الموسم
2: سبحان معرفة. الله يعني، وهذا بيوصلنا للأهلي في مرحلة ما في الحلقة هذه يعني لكن حتى في الهلال الفترة اللي متروفيتش كان يقدم مستويات عالية فيها كإنتاجية مع وجود مالكوم مع وجود سافيتش مع وجود دورينا، في الأخير زي ما كل دوري في العالم له طبيعة معينة، طبيعة البريمير ليج، طبيعة الليغا، وكيف أنت واجب عليك أنك أنت تتعامل مع التكتلات فيها بشكل ممتاز، دورينا في الأخير له طبيعة حال وحال أي دوري. أنا جاهز أراهن على أي مركز في الملعب وعلى أي خط في الملعب باستثناء الثلث الأخير من الملعب، ماني جاهز أتنازل عن الإنتاجية أبدا، على الأقل على الأقل عشان تكون بطل دوري أنت محتاج أن الثلث الأخير لك كمجموع يساهمون بقرابة 60 هدف 55 هدف كحد أدنى، يعني خلينا نقول النصر الموسم هذا الشيء كذا كان موجود. النقطة الثانية تنوع خصائص الثلث الأخير، يعني تجي تطالع، وهذه حتى كذلك بنيجي للأهلي فيها، يعني أنا أعتذر أني أنا أضرب سلبا فيكم في كل شيء في الثلث الأخير، لكن الموسم هذا
1: مع أنه أسوأ فريق الهلال في الثلث الأخير يعني قولا واحدا، يعني

0: بقى علي نفس الشيء. ما شاء الله تبارك الله عندنا الأمثلة السلبية كثيرة في الدوري يعني.
1: ما في شك ما شاء الله.
0: لكن لو نرجع للنصر الموسم هذا كان عندهم رانر ممتازين، كان عندهم لاعبين جاهزين يركضون بالكرة بشكل ممتاز، تتكلم عن ساديو ماني، تتكلم عن جواو فيليكس اللي بسهولة بدون أي مشاكل قادر أنه هو يقطع بالكرة 20-30 متر في الملعب. نفس الشيء ينطبق على كومان، نفس الشيء ينطبق على رونالدو اللي بالعمر هذا لا زال هو جاهز أنه يستلم الكرة وينطلق فيها بشكل جيد جدا. يوم تجي تستند على فريق، أنا على سبيل المثال في وضعية معينة في المباراة أنا مضطر أني أنا أهاجم المساحة أكثر، عندك ساديو ماني عنده قابلية، عندك كومان عنده قابلية، كذلك فيليكس عنده قابلية جيدة، تحولت المباراة بدنية بطريقة ما. أنا عندي تارجت ما شاء الله تبارك الله المفترض أنه هو يصنف كجناح زي ساديو ماني، لكن الرجل ما شاء الله تبارك الله تارجت بدني أفضل من 3-4 مهاجمين الدوري
1: ما شاء الله تبارك،
0: قادر أن أنا أستند عليه بشكل ممتاز. فأنا عندي ثلث أخير جمع ما بين الإنتاجية، جمع ما بين الحلول أمام التكتلات، جمع ما بين طابع بدني وجسدي جيد، ما بين انطلاقات كذلك. يعني الثلث الأخير بالنسبة لي في النصر المفترض الموسم القادم أنه ما يمس، ما يتم الاقتراب منه أبدا. خصوصا إيش الفارق بينه وبين الاتحاد؟ الالتزام اللي ظهروه ذا اللاعبين في النصر الموسم هذا للأمانة شيء يحسب لهم جميعا. ممكن رونالدو يعتبر مثال جيد للاعبين في النصر على سبيل المثال، عكس المثال اللي كان موجود في الاتحاد يعني الموسم الماضي. أعتقد أنه بنزيما كان أفضل مثال ممكن للاعبين اللي حوله على عكس كريستيانو رونالدو هذا الموسم، ولو أنه كان في سلوكيات معينة، لكن نتكلم كمبدأ الرجل في مسألة الالتزام الرياضي يعني ما عنده مزح في المسألة هذه، لا يأخذ الموضوع بطابع جدي، يأخذ المنافسة بشكل جدي جدا. شيء هذا انعكس لو تترك ساديو ماني اللي معروف عنه هذا الشيء، تترك كومان اللي بالمناسبة يعني فائز متسلسل 14 موسم حقك فيها 14 دوري، الرجل أساسا هو وينر من الأساس ما عنده لعب في الأمور هذه. لكن لو نرجع لجواو فيليكس اللي كان فيه شكوك كبيرة حول مدى تنافسية اللاعب ومدى جدية اللاعب ومدى اتساق اللاعب على موسم كامل، أعتقد أن رونالدو كان مثال جيد له. أخيرا قلوب دفاع النصر، الكل تكلم عن هجوم النصر، جيسوس
1: صحيح،
0: حتى أنجلو أخذ حقه، بروزوفيتش أخذ حقه، لكن للأمانة إنيغو مارتينيز سيميكان اللي بالنسبة لي أفضل قلب دفاع أكيد في النصر، أفضل التفوق حتى على مارتينيز اللي كان ممكن بدأ الموسم صح. بشكل أفضل. عبدالله العمري وقت ما احتاجه النصر الموسم هذا قدم موسم جدا عالي بالنسبة لي مقارنة بالوضعية اللي وضع فيها وكيف رجع للنصر بطريقة درامية نوعا ما. النصر معروف
2: دوريان ورا بعض، عبدالله
0: دوريان ورا بعض مستحقة جدا صراحة لأبو ناصر، لكن النصر دفاعيا خلينا نقول منظومة جيسوس الدفاعية تضع المدافعين في وضعيات يعني
2: سيئة.
0: خلينا نقول صعبة، إن ما قلنا سيئة لكن صعبة ومحرجة ومتطلبة وتحتاج مجهود بدني عالي وتحتاج تركيز كبير. وارد أنك أنت تلعب بتركيز كامل على مدى 90 دقيقة، لكن 30 ثانية كافية أن هي تدمر كل شيء عمل على المدافعين على مدى مباراة كاملة. الموسم اللي قدمه إينيغو مارتينيز وسيميكان خصوصا، حتى لو نترك عبد الله قليلا بما أن مشاركاته كانت متنوعة حتى كمركزية، إينيغو مارتينيز وسيميكان أعادوا لي نفس التجربة اللي شفناها في الأهلي على سبيل المثال مع إيبانيز وديميرال. الدوري هنا عندنا في الأخير له أساسات ولو قواعد قاعدة تتشكل ما بعد مرحلة الصندوق،
1: صحيح
0: معايير قاعد يتم بناءها. الأهلي بنى بعض المعايير، الاتحاد والهلال بنوا بعض المعايير، النصر الموسم هذا أضاف بعض المعايير. ما راح أقول لك أن وصفة الدوري صارت واضحة، لكن على الأقل اللي بيستهدف الدوري الموسم القادم أو المواسم القادمة عموما أعتقد أنه في معايير لابد أنه هو يلتزم فيها عشان يذوق هذا النجاح. يعني بشكل
1: عام تتكلم عن السنترين الأجانب،
0: السنترين الأجانب ما هو ضرورة لكن يضيفوا لك رفاهية كبيرة صراحة،
1: وترى فارق يعني ممكن البعض ما يتكلم، البعض يركز على الجانب الفني، الجانب الذهني يا أخي. الأهلي أكثر من مرة ماتياس يركن الباص ضد أي خصم إيبانيز وديميرال يشيل الموضوع.
0: تعرف شيء العجيب في الموضوع أنه يوم تجي تشوف ثنائية إيبانيز وديميرال وثنائية سيميكان وإينيغو دفاعيا هم في وضعيات مختلفة تماما،
1: صحيح
0: يلعبون بمبادئ تكتيكية مختلفة تماما. ممكن الشيء الوحيد الناس تحاول تجمع جيسوس وماتياس في سطر واحد مسألة الضغط وما ذلك، لكن لا كمبادئ تكتيكية هم كل واحد فيهم يمثل بروفايل مختلف من المدربين. المثال الأول هم إيبانيز وديميرال كانوا دائما في اللحظة اللي الأهلي يقرر فيها يتراجع، يقرر أنه هو فيها يعاني، أو ببساطة الأمانة في بعض المباريات الأهلي يكون سيء ويجبر على التراجع إلى الخلف،
1: صحيح
0: كانوا جاهزين أنهم يتفوقون على الأرض، يتفوقون في السنة.

0: اصابات والتحامات يتفوقون هوائيا. وانا ما انسى ديربي الذهاب الموسم هذا ضد الاتحاد بعد ما فراس البركان سجل، يعني لعب وصراحه شوط ونص محرز عفوا لعب وشوط ونص بطوليه صراحه. صحيح. ارقامهم في ذيك المباراه كانت مخيفه يعني. ايبانيز وديميرال يوم ترجع لثنائيه قلوب دفاع النصر هم لا كان لهم ذات التاثير ولهم ذات الثبات، ولكن بطبيعة تكتيكية مختلفة، بطبيعة تعتمد على الركض أكثر، على الريكافري أكثر، على الثبات الذهني أكثر، على تغطية مساحات أوسع من الملعب. لكن النتيجة النهائية أنه أنا كان عندي قلبين دفاع جاهزين أنه هم يعانون في لحظات الفريق السيئة ويشيلون الفريق ببساطة. طبعاً هذه بالنسبة لي
1: يعني لعب وقت طويل جداً على الطرف الأيسر.
2: صحيح.
1: قدر يحل مشاكل كثير في الوقت اللي دخل فيه أبو ناصر لقلب الدفاع. وسبحان الله لما تنظر لتشكيلة النصر، لما نقول النصر دفع مهر الدوري، يعني أنا أتذكر تشكيلة المثالية للنصر الموسم الماضي كان أوتافيو يذهب كثير للجهة اليمنى، وهذه مهما كانت ما هي جبهة يمنى، إضافة كومان أعطت بعد آخر بعيد جدا، خصوصا لجيسوس اللي يحب يفتح عرض الملعب بشكل كبير، كومان كان قادر يساعده. دوران وجو فيليكس كأنه الفريق كان بلا عقل، أصبح بعقل كبير جدا، قادر يسيطر على كل شيء فعلا. يعني في الأخير كانت هناك فكرة أنه رونالدو هو اللي يحصل على الحرية الكاملة في وجود رأس حربة حقيقي، لكن أعتقد أنه لاعب زي جواو فيليكس اللي يمكن راح نتكلم فيها، بس أنا أعتبره أفضل لاعب في الموسم فعلا كتأثير.
0: أقطعك ممكن نقطة أخيرة بخصوص كومان بما أنك أنت ذكرته، ترى النصر حتى مشكلته ما هو موضوع أنه أوتافيو كان يسقط معي، هو السؤال متى آخر جناح أيمن في النصر كان بهذا التأثير؟ نردي مرابط؟
1: طبعا
0: نردي مرابط. من بعدها النصر يعني شفنا
2: مرابط وكومن متشابهين كثير في الأسلوب.
0: صحيح.
2: لأن فعليا النصر كان محتاج اللاعب اللي يفتح عرض الملعب. أنا أذكر الثلث الهجومي للنصر مع أول صيفية للصندوق، كريستيانو، ماني، تاليسكا، كان عبث بصراحة،
0: ولا هم أجنحة متخصصين عموما.
2: حتى أنا أذكر وقتها تكلمت قلت النصر حتى مع كانت له انطلاقة رهيبة في بداية الدوري صعب يحقق الدوري بهذا الشكل. يعني سبحان الله كرة القدم عموما لها معايير ما تقدر تتجاوزها. كومان، بس نقطة بسيطة عن كومان عن النصر بشكل عام قبل ما نختم، كومان هو أعلن تسجيل الدخول من مباراة الاتحاد في الجوهرة، من المباراة هذيك يعني وقتها مع عاد فقيه عاش ليلة صعبة
1: جدا.
2: لأنه كان كل ما يستلم في حالة واحد ضد واحد، أحيانا حتى في حالة واحد ضد اثنين كومان يتفوق. ترى قدرة الجناح يعني عموما بس عشان نتكلم كذا بشكل مختصر، قدرة الجناح في أنه يقص للعمق ويدخل اسهل من اسهل عليه من انه يراوغ في الخط. كومان ما شاء الله تبارك الله التسارع والمرونه اللي عنده، قادر حتى اذا مشي مع محاذاه الخط قادر يراوغ اي ظهير وقادر يعدي،
1: واذا دخل العمق هدف امس. هدف امس
2: بالقدم،
1: هدف سهل ضعيف
2: يعني. فهذه نقطه كريدت كبير لكومان. نقطه بخصوص النصر، والعمده قال كلام جميل بخصوص الثلاثه سناتر، سيميكانو ونييغو وعبد الله العمري كلهم يستحقون. العامل المشترك بينهم السرعة، فهم كانوا دائما قادرين يقللون هامش الضرر للنصر، هامش الضرر اللي يجي طبعا كباكيج كامل مع أسلوب خيسوس، هذا طبيعي. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية خيسوس، خلني أقول لك يعني خلني أقول لك سوى شيء مقارب اللي سوى ماتياس في الأهلي من ناحية فرض المعايير. إنييغو لما جاء للنصر ترى في ناس كثير كانوا ينظرون لإنييغو إنه أفضل مدافع في العالم
1: فعلا،
2: وأنا من هذول الناس، أتكلم على أدائه في 24-25. فلما جاء إنييغو في ناس كثير كانوا ينظرون له هذه النظرة. جاء بكل بساطة خيسوس قال له لا، في مباريات أنت راح تلعب فيها ظهير أيسر ما أظهر أي امتعاض، وهذه راجعة لشخصية المدرب. الرجل من ناحية الشخصية يعني ما صراحة لا يعلى عليه. أنجلو لعب، أنجلو ما شاء الله تبارك الله، يعني إحنا عندنا مصطلح في الغربية يقول لك إن كد لعب محور ثاني، لعب جناح يمين، لعب جناح يسار، لعب خط وسط ثالث، ما أظهر أي امتعاض. فهذه أمور تقول لك إن النصر فعلياً في معايير وفي كلمة عليا، في سلطة عليا للمدرب.
1: حتى ماني راح يمين، راح مهاجم.
2: صحيح.
1: ثاني راح،
2: ولو إنه ماني خلنا نقول لك إنه طبيعته أصلاً هو لاعب متفاني أكثر فما تشيل همه، لكن الشاهد إن النصر صراحة كل معايير النجاح. صراحة أمس أنا كنت أتفرج يعني بغض النظر مين كان راح يحقق الدوري، النصر والهلال، بس تعرف كنت تقول صعب النصر يعني حرام ما يحقق الدوري صراحة.
1: أعلى.
2: قدم كل شيء و 86 نقطة صحيح؟
1: طيب
2: رقم مو بسيط،
1: رقم عدل مو بسيط. على سيرة الأرقام، هلال بعيدا أنه ولا هزيمة، يمكن كررنا إنجازكم في يوم من الأيام أنه ما نخسر ولا مباراة في الدوري.

0: ما شاء الله عليك
1: في الموسم كامل ولا نحقق دوري، لكن
0: ترى الرقم هذا معيب على
1: فكرة. اتحادي طبعا طبعا
0: هو بس معيب ضدك. لجانب ثاني بس حنيجي نتكلم فيه.
1: يعني في شيء يمكن الاتحادية راح يزعلوا مني، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الهلال بمعدل النقاط لهذا الموسم يحقق بطولة الدوري الموسم الماضي. الهلال حقق 84 نقطة هذا الموسم بدون أي خسارة، الاتحاد الموسم الماضي 83 نقطة. فعلى صعيد النقاط هذا الشيء يدعم كلام حسين أنه هذا الدوري كان صعب.
2: صحيح.
1: دوري قوي جدا صراحة، 84 نقطة وما تحقق الدوري. حتى النصر في يوم من الأيام مع كاسترو حقق عدد نقاط وأهداف كبير جدا، لكن الهلال مع جيسوس كان طاغي صراحة في الملعب وحقق عدد نقاط وأهداف كبير. هذا كله يرجعنا أنه دوري هذا العام فعلا راح أجنب الاتحاد، أنه فعلا ما أعطاني أي انطباع. الأندية الثانية ما كانت سيئة، نعم أنا كهلالي أشوف الهلال ما كان بخير أبدا، حاول في الفترة الشتوية يتعاقد مع لاعبين أحضر، يعني على الأقل صار فيه دكة، صار فيه خيارات مثل سلطان مندش أضاف الكثير، لكن ظل الهلال في الملعب عنده مشاكل كبيرة وتكلمنا عليها كثير. قادسية فريق قوي، الأهلي فريق قوي، والنصر حقق الدوري لأنه كان الأفضل في الدوري. يعني وزي ما نقول بطولة الدوري ما تحتاج عمق تكتيكي كبير، ما تحتاج تفاصيل فنية كثير، والدليل مدربين كثر ما ندري كيف حققوا الدوري صراحة كأفكار كناحية فنية، لكن انت قادر تخرج أفضل ما عند كل لاعب، انت قادر تعطي كل حجم كل فريق الحجم اللي يستاهله. النصر شفناه في مباريات كثير يحسم الأمور مبكرا، في مباريات كثير حتى لما يعاني تيجي الدقيقة 20-25 أنت تشعر بدون أي تردد أنه النصر قادر يسجل. أنا كهلالي ما عشتها مع الهلال هذا الموسم، في مباريات كثير كنا موفقين جدا أنه إحنا نتقدم من أول فرصة.
0: صحيح،
1: جدا كان موفق الهلال أنه يتقدم من أول فرصة في مباريات كثير، في مباريات محددة الهلال كان يحتاج لهدف، لكن تشعر أنه الهلال بعيد الهدف. عمله الهجومي يمكن مثل ما ذكر العمدة كثلث هجومي، هذه أول أول أول صفة في فريقك السعودي اللي لابد تحضر. ثلثك الهجومي بخير أنت كفريق كبير راح تكون بخير، لأنه تنظيمك الدفاعي عايد لمدربك أو أسلوب لعبك بشكل كبير. الهلال ما أعطاني هذا الشيء أبدا، الاتحاد طبعا ما أعطى هذا الشيء، الأهلي هو المقياس الحقيقي. في فترة من الموسم كنا نتكلم على العمل الهجومي وقصور ماتياس في هذا الشيء، لكن لما جلينو رجع بمستوى الحقيقي بعد الإصابة والبعد عن الفريق، لما توني أعطانا نسخة مهاجم ليفل الوحش على قولهم، لما رياض محرز برضو أعطانا فترة جيدة جدا، تشعر أنه الأهلي فريق هجومي رائع قادر حتى وهو ناقص حتى وهو خلف الكرة كامل حتى وهو يضغط في ملعب الخصم قادر يسجل. فالأهلي هو المقياس الحقيقي لهذا الشيء، ثلثك الهجومي بخير أنت راح تكون بخير. وأعتقد مجمل النصر كان بخير في كل النواحي. أنا باقي ما تكلمت على من استبدل من النصر، أنا عندي تصور كبير إنه
2: والله الإيجابيات في النصر صراحة
1: بالضبط. يعني أنا ما أشوف النصر عنده، أنت ذكرت نقطة يا عمدة، ترى النصر ما عنده مدافعين. الاحتياطي الأول للثلاثي اللي أنت ذكرتهم نادر الشرالي اللي أعتقد مع احترامي الشديد له بعيد عنهم كثير، يعني بعيد عن الثلاثي كثير. فكرة إنه النصر لابد يحضر ظهير أيسر، لابد يحضر ظهير أيسر محلي. الخيارات صعبة في الأظهرة بشكل عام، وإن كان الظهير الأيسر أسهل من الأيمن، لكن بنتو ومكانه حارس مرمى أعتقد هذا الخيار الأول. بروزوفيتش أعتقد أعطاني موسم رائع جدا، ممكن أعطى العصارة، لكن بروزوفيتش عودني أنه دائما يرجع جديد. حتى مع إنتر جات فترات كنت أقول خلاص، وهاكار رجع عاد في نهائي الأبطال قدم ملحمة صراحة بشكل كبير. ومع إذا استمر جيسوس فأعتقد أنجلو سيستخدم نفس الاستخدام وسيحضر لاعبين آخرين. حيدر أكيد أنه ما راح يكمل، صعب جدا، يمكن جاء له ظروف معينة، وإن كان تقدر تتعاقد مع 4 لاعبين مواليد. فأعتقد أنه بنته هو الخيار الواضح جدا بالنسبة لي، ومكانه حارس مرمى. نقطة المحور في النصر ما هي بتلك السوء، نعم النصر لو أضاف محور أجنبي كبير جدا، لكن قادر يضيفه كمواليد
0: أكيد.
1: لأنه دومبيا وأتنغانا أعطونا المثال الحي.
2: صحيح.
1: خصوصا أنت تحضر لاعب بهذا العمر معناه أنه هو كجهد بدني راح يعطيك 100%، لاعب الصغير راح يعطيك جهد بدني أكبر. فلاعب مواليد في مركز 6، حارس مرمى كبير جدا، قادر ياخذ النصر صراحة لبعد مع أي مدرب.

0: فهذه اختياراتي. هو بنته فقط الواضح
1: غالبا
0: انه
1: صراحة يعني انا اعتقد انه خروج بنته المفترض يعني ما حوله خلاف صراحة. يعني
2: تركوني في بروزوفيتش لحالي يعني.
1: لا لا انا معك.
0: لا دقيقة شوف. انت اليوم ما انت عجبني. انت شوية مع حسين شوية معايا يعني ما
1: شوف. بنته انا معك. أيوه. وحتى انت اخترت بنته.
0: ايوه
1: بنتي. ايوه بنته المفترض بنتي. انا بالنسبة لي
0: بروزوفيتش يبقى
1: مسألة ما حولها. شوف بروزوفيتش انا اختلف مع حسين في نقطة واتفق معك في نقطة. الرجل لو استمر الموسم القادم انا اعتقد انه هو قادر يكون جيد جدا. وفي احتمالية محترمة انه هو يقدم موسم ممتاز. لكن الفكرة صراحة المعايير قاعد ترتفع بسرعة كبيرة. يعني ما شاء الله تبارك الله اللي اظهر القادسية الواحد الموسم هذا المفترض انه هو يخليك تتخوف.
0: صح.
1: النوايا اللي المفترض ان هي عند الهلال اللي يحتاجها فعلا الهلال الصيف القادم المفترض ان هي تخليك تفكر. الاتحاد كذلك، الاهلي كذلك. مسألة انك انت تشوف انه فريقك ممتاز المترتب انك انت ما تطور هذه راح تكون اعتقد
2: بالمناسبة بروزوفيتش 34 سنة ترى هذه نقطة ممكن ما تكلم
1: تماما عنها. فيعني هل استبدال بروزوفيتش يعني انه بروزوفيتش بالضرورة الموسم القادم بينهار تماما؟ ما اعتقد الشيء هذا واستبعده. لذلك استمرار بروزوفيتش حصل ما اعتقد انه شيء المفترض يثير الذعر والخوف
0: طبعا
1: عند مشجعين النصر. لا انا متثبت انه
0: خصوصا مع لاعب مواليد جنبه اعتقد راح يعطي جهد اكبر.
1: لكن لو كنت محل النصر لا بما انه انت عندك خانتين بس تقدر تضيف اسمين ثقيله في الصيف.
2: صحيح.
0: وخصوصا النواحي الماديه ما هي مضمونه. يعني زي ما نعرف التزامات الانديه كبيره في الرواتب في الديون المسدده، انت ما تضمن كم الميزانيه. فاذا ما راح تحضر لاعب فارق يعني انا مثلا من اللاعبين اللي اتوقع ان النصر لو دخل فيهم قادر يحضرهم فابير رويز باريس سان جيرمان اللي 30 سنه وصل قادر يعطي الدورين. وهذه ترى ميزه بروزوفيتش عن اي محور ثاني انه هو طيب. قادر يعطيك 6 امام المدافعين ويخرج كورته، قادر يعطيك 8 انه هو قادر يضغط للامام ويزيد.
1: تمام.
0: فهذه نقطه عندنا قبل الفاصل 3 دقائق. يعني لازم نختم على النصر
2: بس
0: لانه يستاهل هذا الشيء.
2: بسيطه بس على استحقاقيه النصر ولو انه في حاله عدم رضا عن الهلال، ولكن تخيل ان الهلال رقميا هو افضل وصيف في تاريخ الدوري. يعني رقم 84 نقطة. ترى النصر اللي كنا نقول عليه في موسم كاسترو اللي هو الموسم ما بعد استحواذ الصندوق حقق 82 نقطة. كنا وقتها ننظر له انه كيف انت توصل لهذا العدد وما تحقق دوري. طبعا وقتها الهلال اكتسح. الان الهلال 84 نقطة وما حقق الدوري. الاهلي برضو 81. ترى الاهلي مو بعيد.
0: صح.
2: والاهلي اللي بدأ يقدم ضمانات انه لا الدوري الموسم الجاي في كلام حسب الصيفية، ولكن اقصد الفريق يعني اثبت انه عنده العقلية اللازمة. فأنت تسألني اليوم إحنا في ختام موسم، الواحد تعرف بعد ختام موسم يقول لك خلينا نريح في صيفية في كاس عالم. لا أنا متحمس صراحة الموسم الجاي
0: جدا.
2: هو على الأمور المخيفة اللي قاعد يتكلم عنها عماد، تخيل أنه في القادسية اليوم حسب الأخبار المنتشرة موضوع تجديد ناثان نانديز مو حتمي. طب أنت
1: أفضل محور في الدوري.
2: أنت لو ما جددت لي نانديز
0: مين راح تجيب؟
2: مين مستهدف؟
1: أيوة. خصوصا حتى الاسماء اللي تقراها يعني تخليك صراحه
2: شيء
1: ما تقدر تريد
2: صراحه. خصوصا انك انت بديل.
0: هو انكرها انكروا كورتوا وانكروا صلاح قالوا ما دخلنا ابدا.
2: هو عموما شريكه جيد نانديز اللي هو فايجل، ولكن اتوقع انهم هم متجهين للاستبدال ما دام انت تفكر في استبدال نانديز.
0: صراحه انا اشوف القادسيه
2: راح يرفع المعيار كثير.
0: القادسيه يعني يستحق محور اكبر من فايجل بكثير صراحه. يعني
2: ولو انه جيد
0: جيد جدا يعني. لكن القادسيه على سيرة أفضل وصيف، ترى القادسية أفضل رابع في تاريخ. يعني كم نقطة القادسية؟ ترى عدد نقاط ما هو سهل في السبعينات. صحيح. 77 نقطة.
2: والأهلي أفضل ثالث في تاريخ الدوري.
0: لا هذا يدل أنه دوري
1: تماما يعني فعلا نقطة الاستحقاق. لا النصر حقق دوري صعب.
0: دوري صعب.
1: دوري صعب.
0: دوري
1: عالي جدا عالي.
2: ورغم أنه يستحق كان ممكن يفلت منه في لحظة. هذا دليل قوة التنافسية. فلا موسم جميل.
0: فأخيرا مبروك جماهير النصر. مبروك مبروك فعلا. وإن يعني خصوصا للناس اللي كانوا عايشين ضغوط، وأنا عارف إنه الضغوط ما كانت سهلة خصوصا بعد مباراة الهلال وغامبا وساكا. لكن أعتقد ختام الموسم بالنصر بالزمالك. هارد لك يا أخونا عصام الأهلاوي الجميل، لكن الزمالك أعطانا موسم إعجازي صراحة مع العقوبات اللي عنده مع المشاكل اللي عنده. هارد لك يعني انه ارسنال حقق الدوري وغالبا رايح للابطال.
1: الله يكفينا دوري الابطال. الدوري بسيطه عندهم 13.
0: ويعني هذا الموسم كان موسم صراحه فرحوا فيه انديه كثيره كانت تحتاج الفرحه. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله في محاور راح تخليكم ان شاء الله اسعد واسعد باذن الله تعالى.

0: العربية اف ام. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين،
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكفل الكاميرا خلاص.
10: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. العربية تنفرد بنص الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار وتفاوض حول القضايا العالقة خلال 7 أيام. ومصدر باكستاني يؤكد للعربية أن اليورانيوم يشكل العقدة الرئيسية في الاتفاق ويحتاج لوقت طويل للتفاوض. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن تقدم طفيف في المفاوضات ويحذر من توجه إيراني لتحصيل الرسوم في هرمز. مصادر العربية تكشف عن اختراقات لحزب الله في الجيش اللبناني وشبكات تهريب إيرانية وسورية عبر الساحل. أكثر من 250 اشتباكا قتاليا منذ أمس وأوكرانيا تعلن استعادة 400 كيلومتر مربع من روسيا. أهلا بكم. البداية من جديد الحصار الأمريكي على إيران ومستجدات المفاوضات بين البلدين. وفي انفراد جديد لقناة العربية تمكنت العربية وعبر مصادرها من الوصول لنص مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في حال الموافقة النهائية عليه. وتشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية. كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وأوضحت مصادر العربية أن المسودة تتضمن أيضا إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. ويتضمن البند الثامن من الاتفاق بحسب مصادر العربية الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، فيما يشمل البند التاسع تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مصادر العربية أشارت إلى أن الاتفاق سيدخل حيث

0: إذا التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
3: عدنا بعد الفاصل، يمكن تكلمنا في الجزء الأول وعطينا النصر حقه اللي يستحقه تماما ويستحق أكثر من ذلك صراحة بعد هذا الموسم، ولكن عندنا محاور راح تكون سريعة إن شاء الله، راح تكون مختلفة بشكل عام. قبل أن نخش في محور كل واحد وفريقه، دوري النخبة الموسم القادم ما في أي فريق، يمكن ذكرنا الموسم من قبل الماضي قلنا الاتحاد عنده أدفانتج كبير إنه هو مرتاح، ما عنده نخبة، ما عنده إرهاق ذهني وبدني كبير وحقق الدوري. قلنا النصر هذا الموسم وإن كان يعني لعب بطولة آسيا 2، لكن أكيد إنه أقل من الأهلي، بالعكس يمكن النصر واجه الأهلي في وقت الأهلي بدنيا أقل ما يمكن. الكبار الموسم القادم كلهم في النخبة، 5 أندية كاملة في النخبة بما فيهم القادسية. الكبار طبعا كمستوى هذا الموسم، وإلا أكيد في أندية أخرى مثل الشباب كبير أيضا ونتمنى عودته بشكل كبير، واللي تكلمنا عنه بشكل كثير جدا، لكن بطولة النخبة السنة الجاية ما راح تعطي مجال لأي فريق. اللي راح يحقق الدوري الموسم القادم راح يكون بدون أعذار يعني تقريبا، لكن عشان يحقق الدوري الأهلي يعني كشف حساب أو لستة أو روشتة على قولهم مختصرة، كيف لازم يحقق يعني الطريقة لو أنت صانع قرار في الأهلي كيف يحقق الأهلي الدوري؟
4: مختصرة يعني كأنك تقول حسين لا تسهب يعني.
3: لا تسهب.
4: طيب تمام. صريح
3: يعني. لا تسهب.
5: توقعت إجابتك.
4: استبدال 4 لعيبة صراحة، 2 فوق السن 2 مواليد، أتوقع أني قلتهم حتى في واحدة من الحلقات، إنزو محرز لازم يخرجوا بالنسبة لي. محرز أظن أنه خلاص وصل للمرحلة الأخيرة، وغير المرحلة الأخيرة الأهلي يحتاج برضو لاعب في الثلث الأخير يكون فعال جدا مع إيفان توني. بديل إنزو طبعا لازم يكون لاعب 10 ممتاز، وهذه نصيحة للأهلاويين إذا في أحد ممكن يتابعنا، خلوا الأنظار على نوتنغهام، مورغان جيبس وايت الرجل مفصل تفصيل تام،
3: ولينك مع توني يعني
4: ولينك مع توني زي برضو صحيح كلهم يعني. نفس هذا صحيح. وعندك في اللعيبه المواليد ايش زعلت انت لما انا قلت مورغان جيبس وايت ما عجبتني النظرات
5: رده الفعل ذاك اليوم
4: بالمناسبه استبعاده من قائمه انجلترا شيء غريب صراحه. بالمر مستبعد صحيح كذا لا غرابه يعني خلاص كذا وضحت. وعندك في خانه المواليد دامس وريكاردو ماثياس، طبعا بدلاء محرز وانزو خانه بخانه، بدلاء دامس وريكاردو ماثياس انا اشوف ان ريكاردو ماثياس بديله لازم يكون لاعب وسط. الاهلي لازم يزيد عمق السكواد، خصوصا ان الاهلي الموسم الجاي لو وصل لكل النهائيات في كل البطولات راح يلعب قرابه 57 مباراه، هذا رقم كبير، اتوقع ممكن اكبر رقم لنادي سعودي في التاريخ اذا وصل الاهلي، فانت لازم يكون عندك عمق سكواد ممتاز. بديل دامس انا اشوف ان الاهلي لازم يفكر في موضوع الظهير اليمين المواليد، راح تقدر تستفيد منه في كل البطولات، خصوصا انه في اليسار ما شاء الله زكريا مقفل الخانه ما شاء الله تبارك الله، اللي بالمناسبه ان شاء الله نتمنى له مشاركه ممتازه في كاس العالم.
3: بس بين زكريا ومجرشي اشوف مجرشي اكثر ضمانات انه هو يعطينا موسم، زكريا لا يمكن اضمنه على مستوى العقلية.
4: زكريا انت ممكن تجيب له بديل محلي جيد على اساس يكون في بينهم تناوب، لانه صراحه زكريا في لحظه من اللحظات من الموسم اعطاني الانطباع اللي هو لاعب اجنبي اضافي ما شاء الله في الملعب.
3: سبحان الله هذه الفتره كانت بعد ما نحن تكلمنا عليه، لو لاحظت نحن اعطيناه يمكن كحلقه كامله تكلمنا عن زكريا ب10 دقائق
4: مفصل صحيح،
3: وانه كيف يستغل الفرصه اللي تواجده اساسي حتى في المنتخب. سبحان الله المباراه اللي بعدها شارك اساسي، بعدين غاب مباراه، بعدين رجع زكريا،
4: لانه على مستوى الامكانيات ما في ظهير يسار في السعوديه يوقف معاه بصراحه يعني.

0: كبير لزكريا، فهذه احتياجات الأهلي، ولا أظن أنها راح تتم يعني. ولكن
1: طبعا يايسلا موجود،
0: هذا رأيي أكيد. يايسلا استقرار يعني،
1: لعيبة محليين،
0: لعيبة محليين عد وغلط يعني. الأهلي عنده
1: سكواد، يعني عندك لاعبين،
0: عنده سكواد محلي،
1: عندك لاعبين يعني نشتغل سمسرة اليوم، عندك لاعبين يعني مراد طلع من هنا،
0: أنا أشوف صراحة مراد هوساوي فعلا طلع
1: من هنا من البرنامج، طلع
0: شوف خالد الغنام الأهلي لازم يتوجه له، وأظن أنه هدف سهل لأن النصر والهلال بعد تجربتهم السابقة ما راح يفكروا فيه. أظن أن الأهلي برضو إذا ما جبت ظهير يمين مواليد ممكن الأهلي يفكر في ظهير يمين ممتاز إذا في خيار صعب جذاب في السوق. صحيح أنه في عندنا ظهيرين يمين، ولكن أقول إذا في خيار جذاب،
1: لا صعب، ما في خيارات في السوق إلا أبو الشامات والقدسية أقفل الباب تماما.
0: صحيح. لاعب وسط إضافي، أرجع أقول لك عمق السكواد في الأهلي في خط الوسط عليه ما عليه. وممكن يعني في بعض الناس يقولون موضوع حارس بديل وما حارس بديل، فهذه الإضافات الرئيسية، لاعب في الثلث الهجومي ولاعب في خط الوسط.
1: والأهلي جاهز لتحقيق الدوري، ما في أعذار يعني.
0: أكيد.
1: أكيد كاتحاد يعني، لا أنت أسهب، وراك ليلة يعني. مدرب أنت الوحيد يعني أعتقد اللي مؤكد خروج مدربه.
2: شوف
0: هو في آخر حلقة قال نستبدل خمسة أجانب من فوق السن،
1: أظن بيزيد،
0: أنا خاف الحين بيزيد.
1: وإحقاق للحق، معلش عمدة، إحقاق للحق منذ ظهور اسم كونسيساو والعمدة كان ضد هذا الاسم.
0: صحيح.
1: ويمكن فصل فيه بشكل كبير، رغم أنه لما حضر كونسيساو دعمه بكل الطرق، وهذا كريدت يعطى للعمدة صراحة.
2: شوف يعني الشيء الجيد أحيانا ترى تكون إيجابية، يعني الواحد ما ودي يكون إيجابي زيادة عن اللزوم صراحة، خصوصا في الاتحاد، لكن أحيانا تكون الأرضية خصبة قدامك المفترض أنك أنت مستعد للمحرقة اللي بتحصل في الصيفية، المفترض أنه هذا يخلي العمل أسهل نوعا ما. الموسم القادم راح يخليك في وضعية أصعب، ما في خلاف حول النقطة هذه. دائما الأندية اللي تحتاج تغير قطعة قطعتين ثلاثة قطع بس في الفريق، حتى إن كان يتضمن هذا الشيء المدرب، عملهم يكون أسهل منك بكثير. لكن يوم تتكلم عن فريق من الأساس يعني، للأمانة أنت حتى الأسماء اللي بتستمر مع الاتحاد تستمر لسبب، يا أما أنه جيد مو ممتاز، هو جيد أو جيد جدا، يا أما أنك أنت بتكمل مع الاسم هذا الاستقرار عشان ما تغير السكواد كامل. أما أنه في اسم للأمانة من الأسماء يعني، حتى دانيلو بيريرا، أنا أقدر بيريرا وأحب بيريرا، لكن هو بيستمر لأنه هو لاعب جيد جدا قادر أنه هو يعطيك موسم إضافي، لكن هل راح يستمر لانه هو افضل قلب دفاع في الدوري او ثاني افضل قلب دفاع في الدوري او ثالث افضل قلب دفاع في الدوري؟ لا. ان كتب انه فابينيو يستمر مع الفريق، هل راح يستمر لانه من افضل ثلاث محاور في الدوري؟ كذلك لا، لكن بيستمر لانه المعايير المنطقيه في كره القدم تقول انه انت ما يمديك تغير 19 لاعبين في موسم واحد، هذا ضرب من الجنون بالنسبه لي. هذا بعيدا عن كونك اذا غيرت هذا العدد الشيء هذا بينعكس على جودة اللاعبين اللي بتتوجه لهم.
0: صحيح.
2: هذا بعيد عن أنه لو توفرت لك من الأساس ميزانية مفتوحة، أنا ما أثق بإدارات الأندية عندنا الأمانة، وكل ما اشتريت لاعبين أكبر كل ما زادت مخاطر الفشل أكبر، بما أنه العدد يتسع. في الاتحاد أنا بالنسبة لي اللي راح أتقبل استمرارهم، وفي فارق كبير ما بين الرغبة وما بين التقبل، دانيلو بيريرا، فابينيو، حسام عوار، هذا اللي متكلم عن الأجانب اللي فوق السن، أعتقد صراحة هم اللي جاهز أن أنا أروح معهم. الخمسة الثانيين يعني مع كامل الاحترام لهم، أنا وصلت نهايتي مع كم المخاطرات اللي يعرضون النادي له، يعني أنا جاهز أني أنا أتقبل لاعب لأنه هو متوسط الجودة، بشرط أنك أنت تكون ملتزم بدنيا وملتزم ذهنيا، وحضورك الذهني والنفسي عالي دائما بدون أي مزاجيات وسخافة شفناها في الاتحاد في الموسم الماضي. أنا جاهز أني أنا أتقبل لاعب بجودة عالية وبأداء متسق مقابل عطاء بدني على سبيل المثال متوسط، جاهز أتقبل لاعب، لكن أني أنا أوصل مرحلة أني أنا أتقبل لاعب يقدم أداء متوسط بدنيا يعاني، طبعا هذه تختلف من لاعب لاعب، أنت خذ المعايير وزعها على لاعبين الاتحاد ما شاء الله تبارك الله، أني أنا أتقبل لاعب بأداء متوسط، وفي خانة أخرى أنا أتقبل لاعب بمزاجية ما توصف، في خانة أخرى على اليسار أنا أتقبل لاعب ما شاء الله بدنياً في حالة يرثى لها، بدأ الموسم بشكل جيد بيرغون، لكن لاعب بدنياً يعاني أداء سيء في ثلاثة أربعة الموسم تقريباً، لمجرد أني أنا أستقر، لا أنا أستقر على ثلاثة أربعة

0: ما انا مع مبدا بشكل عام انك انت ما تحرق الارض بشكل كامل، لكن الى حد معين في ليفل معين في كره القدم انت اذا نزلت تحته انت تصير تحت المعيار اللازم للنجاح، معيار الجوده اللازم للنجاح. الاتحاد انا بالنسبه لي نزل تحت الليفل هذا بكثير، يعني ابتعد عنه. انت مشكلتك ما هي جوده، انت مشكلتك جوده، وعندك مشاكل بدنيه وعندك مشاكل ذهنيه وعندك مشاكل التزام من بعض اللاعبين وعندك مشاكل متعلقة برغبة اللاعبين ان هم يظهرون بشكل مستمر على مدى موسم كامل، وعندك مشكلة مزاجية معينة في السكواد خلتنا حتى في مسألة الاحتكام للمدرب اللي بعد لورن بلان نضعها معيار اول. انا على خبري صراحة أنا المعيار الاول غالبا يكون تكتيكي، جودة المدرب، بعد ذلك انا ممكن اروح لمدرب مناسب لطبيعة السكواد. يوم يقال لورن بلان وانا اوصل مرحلة اني انا ادور مدرب يتماشى مع مزاجية هذا السكواد، لا انت السكواد عندك تم بناءه بطريقه خاطئه، واحنا عرفنا ليه تم يعني كنا عارفين ليه تم بناء السكواد بهذه الطريقه، لكن هي مرحله وانتهت. لذلك نرجع الى صلب الموضوع، عوار، فابينيو،
1: بيريرا
0: هم بالنسبه لي اللي اتقبل استمرار الرغبه. ممكن لو تقول رغبه يعني هذا يستحق الكريدت، دانييلو بيريرا اعتقد انه عندي رغبه انه يكمل موسم قادم. طبعا في اسماء زي كيلر هذه انتهت ثلاثة انتهت واصلا جايب الإعارة، سميتش لابد انه يرحل. هذا يقودنا الى المواليد بالنسبة لي الاتحاد وضع نفسه في مأزق يعني ما يوصف. محمد ودومبي وروجر انا بالنسبة لي يستحقون انهم الاستمرار، واتصور انهم بيستمرون. جورج يعني انت وضعت نفسك ببساطة في مأزق كبير من الاساس، هي فضيحة كبيرة انك انت تتوجه الى لاعب مواليد بثلاثين مليون يورو يشارك مجموع دقائق، ما اعتقد انه كمل ثلاث مباريات، لما انا اعتقد انها مباريتين ونص اللي كملها كمجموع دقائق، وفي الصيفيه تحاول انك انت تتخلص منه ولا راح يجيب 30 مليون
1: طبعا
0: استحاله. فاستمرار جورج اعتقد انه راح يكون خيار منطقي، لسبب انك انت بتغير عدد كبير من اللاعبين. تغيير عدد كبير سواء يعني اعترفنا بهذا الشيء او لا راح ينعكس على جوده اللاعبين الجدد اللي انت راح تجيبهم. هذا يضعك انه انت كمهاجم وارد انك انت ما تروح لافضل اوبشن ممكن، اكيد راح تتوجه لخيار ممتاز لكن ما راح تتوجه لافضل اوبشن ممكن. هنا وجود مهاجم مواليد راح يكون مهم، واكيد ما راح نوصل لمرحله من الرفاهيه ولا تستحقها من الاساس انك انت تبيع جورج كمهاجم مواليد وتجيب مهاجم اخر، خصوصا انه الرجل جيد جدا يعني واظهر بوادر طيبه في موناكو مع موناكو في فرنسا. اعتقد انه المواليد استمرار روجر دومبيا جورج، اللاعبين الأجانب حسام عوار، فابينيو، دانييلو بيريرا، أكيد تحتاج طبعا مدرب جديد، أكيد تحتاج إدارة رياضية جديدة. يعني بالنسبة لي لو خيرتني ما بين أني أنا أعيد هيكلة النادي بالكامل إداريا ورياضيا وتكتيكيا داخل الملعب وكعناصر مقابل أني أنا أدخل الموسم الماضي وأنا متقبل أني ما راح أحقق الدوري، لكن وارد اني انا اركز.
2: كنت بسألك السؤال ده، هل تشعر انه في عوده للمنافسه على الدوري سريعه ولا تحتاج موسم اضافي؟
0: صعب اتحاد الموسم الماضي لو سالتني، ممكن البعض يرى هذا الكلام محبط، وممكن البعض للمعلوميه يرى انه هذه المعايير تطبق على اوروبا اكثر والمعايير في دورينا اقل، وهذا بالعكس هذا يعطي الاتحاد فرصه جيده. لكن انت قدامك ناس ماخذين قفزات بعيده عنك، يعني حتى الهلال اللي المفترض انه وضعيته سيئه جدا، الهلال عنده اساس
1: صح،
0: عنده أساس مقبول، عنده أساس تكتيكي مقبول، صحيح، عنده أساس من ناحية جودة العناصر مقبول. الأهلي أخذ قفزات ضخمة في مشروعه، النصر طالع كبطل دوري، القادسية بيدخل الموسم القادم وهو
2: ينفخ عينه على بطولة كبرى،
0: عينه على بطولة الدوري ما فيها صحيح كلام، هذا إذا ما كان عينه على الدوري والنخبة يعني بعد العمل اللي يسويه في الصيف. فأنت لا لازلت بعيد عنهم، فلا بد أنك أنت تدخل الموسم الماضي وأنت مؤمن أنك أنت خلفه، في حال استطعت أنك أنت تدفع نفسك بعملك الجيد هذا شيء ممتاز. لكن ما بين أني أنا أستقر وأحاول أني أنا أضيف بعض النقاط المعينة مقابل أني أنا أقدم موسم جيد جدا في الدوري ويستمر هذا العمل التراكمي السيء، لا أنا أفضل أرتكب محرقة في نادي الاتحاد وأضحي بموسم قادم.
2: راح طبعا يكون على تركيب. كل هذا كلام أنا بخصوص أنه في ملاءه مالية،
0: أكيد
2: المالية ترى
0: هو الكلام
2: يعني
0: بشكل نظري
2: خليك أولويات يعني
3: في ترى نقطة مهمة، بس نقطة بسيطة بخصوص الاتحاد،
2: قلنا ما نخش على بعض،
3: لا بس نقطة بسيطة،
2: انت تنصح الاتحاد من دافع حب طبعا،
3: لازم تنقل.
0: هو يحب الاتحاد،
3: انا احب كل الانديه ففي نقطة مهمة، الاتحادين لازم يفهمون ان انت الموسم الجاي ما عندك مدرب ولاعبين جدد، بس انت عندك مدير رياضي جديد، عندك ادارة جديدة، نادي جديد كليا. لذلك اللي

0: يقيس على الموسم الماضي اللي هو موسم لورن بلان، وأن الاتحاد جاب 5 أجانب ونجح، لأن اللي استمر بس بنزيما وكانتي وفابينو، صحيح؟
1: صحيح.
0: جاب 5 أجانب مع ميتاي السادس المواليد ونجح، صحيح، بس وقتها بلانس ودومينغوز والإدارة الرياضية موجودين ما قبلها ب6 شهور تقريبا، من يعني حددوا قائمة احتياجات رئيسية، خيار الأول، خيار الثاني، خيار الثالث، وهكذا. اليوم لا، اليوم منظومة جديدة في الاتحاد، فالاتحاد أكيد أنه محتاج الصبر، أكيد أنه مو

0: أمانة ممكن الواحد كان سلبي جدا بالاتحاد، ومنطق أنك أنت تكون طبعًا. سلبي بعد اللي حصل الموسم هذا، أنك أنت تدخل موسم، يعني تصور المشهد بشكل عام يعني قبل ما نروح الإيجابية، أنك أنت تدخل الموسم كبطل ثنائية بطل الدوري والكاس، تدخل بإدارة رياضية بنجومك اللي حققوا الدوري بمدربك اللي حقق الدوري، تنهي الموسم نص النجوم هم موجودين، المدرب رحل، الإدارة الرياضية رحلت، الفريق خسر كل البطولات، خرج من مركز النخبة، داخل على موسم بعد وبعد موسم أنت حققت فيه الدوري، وأنت المفترض أنك أنت تعيد هيكلة النادي بالكامل. يعني هذا أعتقد أنه يوضح ليه الواحد سلبي وقاسي على الاتحاد يعني في طرحه. الإيجابية أنه أعتقد للأمانة ختاما بخصوص نقطة الاتحاد، الاتحاد عنده سكواد محلي جيد جدا. الفارق أو المفارقة بشكل عام أنه عندنا أداء اللاعبين المحليين ومدى ظهوره نسبي مقترن بعوامل كثير. في اللحظات السيئة ترى أنت وارد أنك أنت تقول سكواد المحلي كارثي وسيء، لكن في اللحظة اللي يكون عندك أساس أجنبي ممتاز وأساس تكتيكي ممتاز وهدوء أكبر في الأجواء وعمل جيد، وارد أنه جودة العناصر اللي في الاتحاد تظهر أكثر، لاعبين الاتحاد راح يضون بشكل أفضل. أتكلم عن الجانب المحلي، شفنا النصر الموسم هذا لاعبين زي بوشل، لاعب زي عبد الله العمري وغيره من اللاعبين المحليين، شفنا مع سعد الشهري في الاتفاق وكيف خالد الغنام ظهر بشكل ممتاز. راح تجد في كل نادي مستقر وهادئ وعنده أساس تكتيكي جيد جدا يحقق نتائج جيدة، تلقى أنه اللاعبين المحليين في ذيك اللحظة تحديدا يظهرون بشكل أفضل. شفنا هذا الشيء حتى مع الأهلي في بعض الفترات، شفنا هذا الشيء حتى مع الهلال في اللحظة اللي وصل له على سبيل المثال سلطان مندش، أنه نوعا ما الهلال ما كان أكثر نادي استقرار لكن كان نادي عنده أساس. لا تضع اللاعب المحلي في كوم من الفوضى وتنتظر أنه هو يظهر كبطل قومي في زمن المفترض أنه كل ملعب فيه 8 أجانب. فالإيجابية في الاتحاد عندك أساس محلي على الأقل، فالمفترض أنه أنت تركيزك في الصيف يكون على
1: الأجانب،
0: على جانب المدرب والإدارة الرياضية.
1: طيب نروح للهلال بشكل عام، وأنا واحد كبرنامج فني يتكلم ما تعود يكون حاد، لكن أنا راح أبدأ من الكلام اللي لابد يقال يعني، ويتحملوني الناس إن شاء الله ما يعادوني. أنا لا أثق في إدارة الهلال سواء الفترة الأخيرة من الإدارة الماضية أو هذه الإدارة. حصل لي في يوم من الأيام شرف أني أنا أكون قريب نوعا ما من إدارة الهلال الماضية، وشفت بوادر كانت إيجابية رائعة جدا، التفكير بعمق فعلا. صحيح أنه ما كان في إدارة رياضية مستقلة، لكن كان في عمل لتكوين فريق، وفعلا نجحت إدارة الهلال في ذلك. بعد موسم 23 أعتقد كل ما حدث كان فوضى يتحملها في المقام الأول عدم تواجد مدير رياضي كفؤ. أقول للهلاليين اللي يحكموا بالإنجازات، الهلال قادر يحقق إنجازات مع أي مدرب، مع أي مدير كرة. أقدر أعدد لك 4-5 مدراء كرة أو مدراء رياضيين، 4-5 مدربين هم أقل من، يعني يمكن الجمهور ما يتذكرهم لكن حققنا معهم إنجازات بشكل كبير. هذا الشيء قاعد أسمعه الفترة الحالية، وأرجع لمخرجنا عصام، قاعد أسمعه من الأهلي المصري، ما في كريدت. أنت كمدرب حققت دوري الأهلي ما هو شيء جديد، أنت كمدير رياضي حققت شيء للأهلي ما هو شيء جديد. سيد عبد الحفيظ واحد من أفضل مدراء الرياضيين أو مدراء الكرة، ما أقول مدير رياضي لأنه الأهلي فيه إدارة رياضية مستقلة، ما أعفي من النقد. فالفكر اللي يدار به نادي الهلال أنا جلال لا أثق فيه أبدا. قبل لا أنتقد اللاعبين وأنتقد إنزاغي لازم أنا ألوم هذا الفكر. نعم في منتصف الموسم أنا كنت أقصو على إنزاغي بشكل كبير، وأنا ما أبغى أسوي دعاية لنفسي، أنا في يوم من الأيام كنت من الناس اللي حوربت لأنه ما كنت أتمنى حضور نيمار للهلال، رغم أنه اسم كبير وواحد من أعظم اللاعبين اللي أنا شفتهم. إلى الآن أنا أشوف مقاطع نيمار وانبهر، أنا سعيد جدا باستدعائه للمنتخب رغم أنه فنيا غير جاهز، لكن في تلك الفترة كنا محتاجين أنه يكمل الفريق بنفس التدعيمات، أنك تبحث عن لاعبين عندهم حافز كبير يحضروا. ما هو غريب أنه إنزاغي أنا كنت متحفظ كثير على حضوره، ما هو لأنه إنزاغي أنا قاعد أسمع انتقادات وأنه مدرب سيء، هذا الكلام عاري من الصحة. إنزاغي قدم لي إنتر من أروع وأساس لأي مدرب تشيفه الآن حقق بطولة ويحسب له كريدت كبير، لكن إنزاغي صنع أساس. اللي كان يشوف إنزاغي إنتر يشوف واحد من أعظم الأندية في خروج الكرة، راح يشوف فريق لا يمكن تحدد لاعب بمركزه، راح تشوف دي ماركو راس حربة، راح تشوف باستوني، ظهير أيسر، راح تشوف ثلاثة لاعبين وسط هم اللي يبدون الهجمة في ثلاثي دفاعي

0: وهذا الشيء صعب يتحقق. أنا لما كنت أتحفظ على إنزاغي كنت أقول إنه اللي حققه اللي وصل له إنزاغي مع إنتر صعب يحققه مع الهلال في موسم. كمية الأفكار صحيح. كثيرة جدا، وجمهور الهلال وجمهور السعودي ما عنده صبر، ما عنده صبر. الدليل يايسلف في يوم من الأيام كان كثير مع خروجه في فترة مبكرة، وتتذكر هذا الشيء لولا أنه حدثت مشكلة الإدارة الرياضية والجمهور اللي راح النادي وبقي يايسلا سبحان الله بردة فعل. فقبل لا ألوم إنزاغي واللاعبين، أعتقد يجب حضور إدارة رياضية. إدارة رياضية ما هو معناه أنه والله أنا أجيب مارك هيوز ولا أجيب مونشي ولا أجيب أوكامبوس مثلا أقول له يلا أمسك الجمل بما حمل. فعلا ما هي اسم فقط، ولا راح يجي لدوري لا يعلم فيه شيء وراح يستغل علاقاته فقط لإحضار كم لاعب. لابد يكون عندك أساس إدارة رياضية. الاتحاد لما نحضر بلانس وقدم لاعبين، وإن كان بلانس ينتقد الآن، كان في عمل إدارة رياضية، كان في الكابتن الكبير عبد الملك الطريدي من ضمن جهاز تحليل أداء، كان في كشافين، كان في كان في كان في. الهلال لا يوجد هذا الشيء، تشعر إنه في رجل مسؤول عن كل شيء. ما أقصد بس فهد المفرج، أكيد في ناس في الظل. لا، أنت لابد تغير عقليتك بشكل عام. ما أبغى أسهب، لكن هناك في كل فترة انتقالات صيفية وشتوية كارثة ارتكبت بحق الفريق، جريمة ارتكبت بحق الفريق. كان هناك فوضى في التعاقدات، كيف انت تبدأ موسم بدون مهاجمين وفجأة بسبب انصابة كانسيلو تحضر مهاجم، فتكتشف انه اساسا انت في الظهير الايمن ضايع. كيف تحضر لاعبين مواليد غير مفيدين؟ مثل ما انا اكون متحفظ على انزاغي الان، انا اقول لك انزاغي قادر يكون افضل. الجمهور يمكن راح يقول كيف انت تنتقده طول الموسم وكنت متحفظ على على دخوله لنادي الهلال وتدريبه لنادي الهلال، لكن هو حضر خلاص الان. صحيح. هو حضر لنادي الهلال. واحد من الاسباب انه لابد تصبر عليه، لابد تعطيه فرصته كامله. نعم انا عندي بيب جوارديولا في الان متاح اني انا واتمنى هذا الشيء، لكن هل الهلال قادر يحضره؟ هل بيب جوارديولا راح يدرب؟ ما تدري. في أسماء كثيرة في الخارج، نعم شميدت من المدربين اللي أنا أتمنى الهلال ينظر لهم، وأعتقد أنه نسخة منطقية جدا لنادي الهلال إذا أراد الهلال تحقيق الهوية اللي يبحث عنها طوال سنين. لكن في حال ما قدرت على هذا كله، هذا مدرب قادر تأخذ منه كرة أفضل. أنت كنت بثلاثي هجومي مع احترامي، مالكم كان أفضل لاعب ومالكم نفسه بعيد عن مستواه. كريم بنزيما يمكن يتذكر بعض الأخوان، أنا كنت ضد التعاقد، لا يلبي احتياجات إنزاغي الفنية أبدا. وانت أحضرت عبد القادر ميتي اللي قادر يكمل معاك للموسم على الأقل لنهايته، ثم في الصيف تبحث عن اسم كبير. الاستراع بالتعاقد مع بنزيما كانت خطوة غير مبررة. انك تجري ورا سعود كامل الفترة الشتوية بدون انك تحضر ظهير أيمن ولا ورا بالشامات في صفقات صعبة، هذا الشيء تعودناه مع هلال انه يبحث عن اسم صعب صعب صعب، مثل ما حصل مع أوسيمين ونتفاجأ بنونس في آخر الفترة اللي خلاص إنزاغي قال أعطوني اللاعب وأنا أحاول أخذ منه أفضل ما يمكن. فهذه الفوضى أنا لا تجعلني أتفائل كثير. إذا أراد سمو الأمير نواف بن سعد، إذا أراد فكرة والله أجيب مارك هيوز أو أجيب أي مدير رياضي ويلا يمسك الجمل بما حمل، لا، لابد يكون هناك مستشارين. أنت في 2023 صنعت فريق، وأنا ما هو سر، في يوم من الأيام جلال كان موجود وطرح اسم سافيتش، طرح اسم مالكم، طرح أكثر من اسم من ناس من الإدارة، طرح أكثر من اسم من ناس حول النادي، طرح من اسم والإدارة نفسها كانت تبحث عن لاعبين، جاء جيسوس ودعم أكثر من التعاقد، كان في استماع. فكرة أنه نحن نقرر نحن نفهم غيرنا ما يفهم، لا، أعتقد جمهور الهلال أثبت الفترة الماضية أنه كان أعلم من إدارته في أشياء كثيرة جدا. صحيح. كان ضد تعاقد نونيز وأثبت صحة كلامه، كان ضد أنه لازم حضور ظهير أيمن، كان في أمور كثيرة جدا، 6-7 أشياء أثبت المدرج أنه هو أفضل أو نظرته أبعد بكثير من هذه الإدارة. أنك أنت تعتقد أنه ما حصل في هذا الموسم كبوة فقط، هي ليست كبوة، هو استمرار لفوضى تبغى تكمل عليها راح تخسر. الأندية راح قاعدة حولك تسعى بشكل أسرع منك بكثير. فكرة أنه أنا الهلال والله أنا عندي إرث في الملعب، أنا ريال مدريد، أنا ما راح تحقق لك شيء. التنافس ما صار نادي واحد، صار أكثر من نادي الآن،
1: أربعة خمسة أندية.
0: فحتى لو قلت في نادي راح ينافسني راح يقدم أقل، ترى في ناديين أخرى قادرة تتفوق عليك. فأعتقد وصفتي للهلال التعامل بطريقة عكس ما كانت عليه الموسم الماضية. فكرة أنه فهد المفرج يخرج فقط، ترى فهد المفرج مهما كان فكرة والفكرة لا تموت، وعلى العكس ترى في أمور كثيرة ظلم فيها فهد المفرج، في لاعبين كثر، ترى مو فهد المفرج اللي أحضرهم.

0: لكن الجمهور حاب انها تكون فهد المفرج، ما هو تبرع للرجل. انا ضد ان يكون لفهد المفرج دور في اختيار اي لاعب، دور في معسكرات، دور في مفاوضات نعم، لكن دور في اختيار لاعبين المسألة. في اوروبا يدفع ملايين لاختيار اللاعبين للتفاوض، طريقة التفاوض للذهاب الى الوسطاء، للذهاب الى الوكلاء. ففهد المفرج فكرة، في الهلال الفكرة لا تموت، اذا استمرت هذه الفكرة راح يستمر الهلال سيء. هذه نصيحتي فقط للهلاليين في إدارة الهلال الحالية، اللي أنا أعرف إنه إدارة الهلال الحالية حبها للكيان كبير، تتمنى إنها تسعد الجماهير، لكن كل هذه أقوال، كفعل لابد أن نرى هلال متكامل. الهلال أكثر فريق داخل أرض الملعب فيه أمور لا يمكن فهمها. هلال فريق كبير جدا، ظهيره الأساسي حمد اليامي، قاعدين نرجع بقية الموسم. الهلال الفريق الوحيد اللي كل موسم عن موسم يحضر مهاجم أقل، كيف أنا من جوميز لمترو للخيارات هذه. الهلال الفريق الوحيد اللي ثلث الهجومي في معاناة، سالم الدوسري مع كل الاحترام اللي أنا أراه أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية من وجهة نظري، لكن 35 سنة في مركز فيه مجهود عالي جدا وراء كاس عالم. مالكم اللي أنا أعتقد أنه أفضل نسخة له تكون قريبة من المهاجم، نعم ما قصر، لكن تحتاج إذا إذا إذا قادر أجيب أفضل بكثير. نعم راس حربة، راس حربة، راس حربة كريم بنزيمة، نعم راح يسجل أهداف وراح تيجي مباريات ويكون كريم بنزيمة، لكن على المدى البعيد أنت راح تلعب كل البطولات راس حربة ثلاثي هجومي قوي جدا، لاعبين مواليد أفضل، ما راح أحدد مراكز وأسماء لأنه الأمور واضحة، لكن على إدارة الهلال أنها تعكس تفكيرها أو قناعاتها بأنه نحن نفهم، أو الشخص اللي راح نجيبه فقط يفهم لوحده، لا، العمل محتاج يعني قيمة تشاركية كبرى عشان نعود بالهلال للمنافسة بشكل كبير.
1: وبرضو يعني جزئية بس اختيار اللعيبة، طبعا اليوم أنت عندك أكثر من نموذج مختلف في الأندية، يعني السر مو بس أن أنا أجيب مدير رياضي ويلا مدير رياضي يستلم كل شيء. مثلا على سبيل المثال الاتحاد مع بلنس في موسم الدوري والكاس أجاد، الإدارة الرياضية في القادسية وين كانت عليها ملاحظات بقيادة كارلوس، ولكن برضو أجادت في ملفات كثيرة. الأهلي مثلا ما اعتمد على الإدارة الرياضية، ولكن مع كامل احترامي أيضا ما اعتمد على الطريقة، خليني أقول لك
2: كلاسيكي.
1: الطريقة الكلاسيكية أو القديمة الخاصة بالهلال. الأهلي في اختيارات مثل جالين وتنغانا اللعيبة اللي أثبتوا إضافتهم الكبيرة اعتمد على شركة استشارية،
0: طبعا
1: هذول كلهم موجودين وهذول تدفع لهم أموال عشان هو يدرس فريقك ويقدم لك الخصائص اللازمة، أو مثلا إذا المدرب أعطاك الخصائص اللازمة فهم يروحون يشوفون يعملون سلسلة بحث طويل، يقول لك عندك الخيار A، عندك الخيار B، هذا بميزانية كذا، هذا بمبلغ كذا. فالطرق التقليدية انتهت، والهلال يعني الهلال لازم يستفيد من نقطة أنه يكون الآن في روح انتقام عند الفريق، لأنه أنت آخر سنتين خسرت الدوري، وأنت تتكلم عن نادي
0: آسيا،
1: خسرت آسيا بس الدوري خصوصا، لأنك أنت الهلال تتكلم في فترة من فترات في 6 أو 7 مواسم حقق كل الدوريات إلا لقب واحد تقريبا اللي هو لقب النصر في 2019، فالنادي عنده إرث كبير في بطولة الدوري السنوات الأخيرة. فاليوم أنت لا، اليوم أنت الاتحاد حقق الدوري الموسم الماضي، النصر حقق الموسم الآن، حقق الدوري الموسم الحالي، الأهلي ما كان بعيد عنك فرق نقطتين أو ثلاثة. يعني حتى يعني حتى برضو لازم ينظرون إنه كأس الملك بصراحة الهلال مع كامل احترام ما كان يستحقه بصراحة،
0: طبعا
1: الأهلي كان حق بالتأهل بفرق كبير، حتى الخلود ممكن خلنا نقول لك لو في خصم جودته أعلى من الخلود كان وارد يكون مؤذي هجوميا أكثر.
0: الخلود كان بإمكانه يتقدم 2-0 على الهلال في فرصة،
1: خصوصا مع سيناريو 1-0 اللي صار في بداية المباراة. فالهلاليين لازم يعني تكون، أنا أسميها هذه جلسة النقد الذاتي، لا تروح تتابع تقول هذا ينتقدني وهذا، لا أنت انتقد نفسك
0: صح،
1: أنت صارح نفسك،
0: أنت قلبك على كل الأندية اليوم أحسك يعني حنون.
1: لا والله لا، إحنا شوف
0: حنون
1: بغض
0: اليوم.
1: النظر أنت، إحنا أخذنا عهد والتزام
0: صح،
1: بغض النظر أنت تحب النادي وتكره، إحنا هنا
0: لا صح حقيقة صحيح
1: نصر أهلي اتحاد.
0: طيب بنعرج على الفريق الآسيوي الأخير اللي هو لدها الآسيا القادسية بشكل مختصر جدا، فين تشعر أنه بحاجة اللاعب؟
1: خانتين بصراحة، هم يقولون ان كاستيلز الموسم هذا في
0: هم رايحين ل3-5-2، فانت ابني توقعاتك على ذا الشيء،
1: او خلنا نقول لك عفوا 3 خانات في بديل اللي هو المدافع، مش ناتشل، هو المدافع الثاني جاستون اظن اسمه، فايجل، بديل فايجل، وبديل مع كامل احترام التقدير ريتيجي، مع الرجل صراحه مو شرس، قاتسي يحتاج لاعب شرس، وكينيونس ساتر كثير الموسم هذا، كينيونس اللي ما شاء الله تبارك الله قدم عرض في الجوهرة.

0: المباراة الأخيرة يعني يستحق الالتفات، وانتزع صدارة الهدافين من واحد من أهم نجوم الموسم إيفن توني. أنت يوم تتكلم اليوم عن إيفن توني الرجل مستدعى لقائمة منتخب إنجلترا يعني يعني اسم مو بسيط. فالقادسية يحتاج لمسات صراحة. أشوف القادسية أنا أرجع أحييهم مرة واثنين وثلاثة، لأن أنا أعرف ناس من التيم اللي كان خلف اختيار براندن روجرز، ترى اختيار محترم جدا، والاسم حتى لما كان يطرح سابقا أن الأهلي ممكن يستهدفه في حال خروج ماتياس ممكن الاسم كان يلقى رفض يعني أحيانا، لكن أنا من المعجبين فيه. ومدرب يعني أنا أشوف من المدرب اللي المدربين اللي يرفع مستوى الدوري وليفل الدوري مو بس ليفل فريقه ونادي.
1: أعتقد واضح المفترض تكون في القدسي. أنا ممكن ضد صراحة رحيل ريتيغي يعني في الأخير.
0: أنا عارف
1: شوف هو بعيد عني أحب اللعب لأن أنا أحب ريتيغي يعني وأثني عليه كثير.
2: هو مهاجم ممتاز.
1: أي هو مهاجم ممتاز، ظهر الموسم هذا في فترات بشكل جيد إنتاجيا، أعتقد أنه كان مقبول إلى حد ما. أنه في الأخير شوف يوم تلعب بثنائية هجوم سواء بالثلاثة خمسة اثنين أو بأي رسم آخر، صعب جدا أنه أنت ثنائي الهجوم كلهم يخلصون في توب صدارة الهدافين. استحالة، الموضوع شبه مستحيل.
2: فني عن انتريستا يعني
1: تماما
2: نادرا أنه اثنين يكونوا
1: في فورم. في لاعب بيكون أقل، في لاعب بيضحي. هل هذا يعني أنه لا ريتيغي سبب انخفاض أرقامه وأدائه أنه هو كان يسوي تضحيات ومن ذلك؟ لا، عشان الواحد ما يغير الواقع. لا، اللاعب في فترات فعلا أدائه كان متوسط. خصائص اللاعب ونقاط قوة اللاعب الأهم بالنسبة لريتيغي بدنيا وجسديا وفي الهوائيات ما ظهرت، خليني أقول لك بالتصور اللي كان في بالي يوم وصل لاعب للمملكة.
0: تشعر إنه خجول شوي
1: كده. نوعا ما ما كان أجريسيف يعني بالطريقة الكافية، ما كان عدواني يعني زي ما أنا شفت اللاعب في الكالتشو. في الكالتشو للأمانة أوكي الكل متفق إنه ريتيغي تقنيا وبالكرة ما هو أفضل بروفايل ممكن تأخذه، لكن اللاعب في الكالتشو للأمانة كان بدنيا وحش صراحة. في الصندوق وفي الهوايات كان طاغي بشكل ما يوصف.
2: هو الأساسي في منتخب إيطاليا إلى الآن
1: تماما، وهو المهاجم الأول في إيطاليا، ولو أنه إيطاليا ما يقاس عليها شيء حاليا لكن هو يبقى المهاجم الأول في إيطاليا. وصل الدوري هو هداف للكالتشو، فيعني اللاعب عنده يعني خلينا أقول لك مسيرة جيدة، عنده جودة ممتازة، عنده نقاط قوة واضحة. النقطة الثانية توجهت له مبلغ جدا كبير يعني مهما كان عندك رفاهية مالية، إذا اللاعب ما كان كارثي وبشع خليني أقول لك داخل الملعب
2: صح،
1: مقارنة بالمبلغ اللي دفعته ومقارنة بأنه أنت عندك الرفاهية بأنك تملك الهداف اللي سجل 30 هدف في الموسم كنيونس ما شاء الله تبارك الله، لا أنا أروح معه. خصوصا أنه هو كخصائص جيد لروجرز، كجودة ما في خلاف أنه اللاعب يملك الجودة اللازمة. في الأخير أنا أتصور أنه القادسية من نوعية الفرق اللي لا عندهم الصبر اللازم. شفنا الشيء هذا حتى مع مدربهم السابق، ما دام انه اللاعب كان جيد راح يؤمنون بنموذج احنا شفناه حتى في اوروبا كثير، انه فشل الموسم الاول او الظهور بالموسم الاول بشكل اقل من اللازم ما يعني فشل الصفقه. فريتيغي بالنسبه لي مستمر، بالنسبه لي راح يكون جاستن الفارز اعتقد قلب الدفاع
0: صحيح،
1: وفايجل رحيل فايجل خصوصا بالنسبة لي هو أهم نقطة الموسم القادم. اللحظة اللي القادسية بيجيب طبعا رايل ناندز أنا ماني فاهم ولا ما أنا يعني
0: إيش رأيك بكاستيز؟
1: لا يستمر
2: كاستليس؟
0: إيه كاستليس
2: على حسب. شوف أنا خليني أقول لك شيء، كاستليس وريتيغي يعود لملاءة القادسية المالية والبديل يعني. إذا بتقول لي كورتوا طبعا بتقول لي في حراس، لا في كاستليس أفضل منهم في حراس. كراس الحربة أعطيني اسم راس حربة قوي أقول لك إيوه، لكن تجيب واحد وتراهن لا، انا هذا موجود واعرفه ويعرفني. وانت ذكرت نقطه بس ابغى اكملها، انه لما تلعب باثنين المهاجمين ترى اللينك شيء مهم جدا. ريتيغي ترى مدافع المهاجم من ناحيه ضغط، من ناحيه مسانده، من ناحيه يحضر كوره، قاعد يعطي مدربه اشياء كثير يمكن يحتاجها. ما هو المهاجم الهداف لكن معطينا افضل نسخه الكونينيوس بشكل عام. فانا زيك قبل اتكمل كلامك، انا عندي لاعب، انا فايجر رقم واحد عندي، عندي لاعب ثاني أوتافيو. أنا أحب أوتافيو جدا ولاعب رائع جدا، لكن كاستمرارية أنا ما أضمن تواجده.
0: الله راح مبالنا أوتافيو.
2: أيوه أوتافيو صراحة أنا أنا أنا أشوف بويرتس لو عاد راح يعطيني أفضل من أوتافيو كاستمرارية على مدى بعيد، لكن قادسية قادر يجيب لاعب في ذا المركز أفضل من الاثنين صراحة. ذكرت اسم فابيو رويز، وتخيل بس المنظومه
1: مع ناندز
2: يعني او مصعب الجو او محور اخر يعني.
1: ترى جلال هذا المفترض انه يخلي فعليا انديه زي الاهلي والهلال والنصر يتخوفون، انه القادسيه الى الان بالاداء المخيف اللي شفناه في فتره براندن روجرز انت حاليا تتكلم

0: دقيقتين طلعنا ثلاث أربع طرق إنه الفريق يأخذ ثلاث أربع قفزات الموسم القادم. يعني إضافتين ثلاثة في القادسية، خلينا نفترض جدلا أنه القادسية ما غير إلا الفارز وفايجل على سبيل المثال في أسوأ الأحوال، ولو أنه ممكن البعض مشجعين القادسية ما هو سيناريو مثالي، لكن خلينا نقول أنه هم فعلا ما غيروا إلا هذا الثنائي، وأضافوا ثنائي يعني بجودة عالية جدا. الثنائي هذا أنا بالنسبة لي يحطهم إن كان ما هو مرشح أول يحطهم مرشح ثاني الموسم القادم. فالأهم من أنه القادسية حاليا جيد، والأهم من أنه يملك جودة ممتازة، والأهم للمعلومية أنه عنده سكواد محلي ممتاز وقاعدين يطورونه بشكل جيد جدا، أنه القادسية عنده هامش تطور واحتياجاته واضحة. وما أعتقد للأمانة ممكن الفارق بينه وبين الأهلي أنه الأهلي بيتوانى نوعا ما مع بعض اللاعبين، القادسية ما أعتقد أنه عندهم الشيء هذا. لا، الفارس راح يرحل، فايجل راح يرحل، وتافي وارد انه هو يرحل،
1: يفكر في خروج
0: يعني نانديز. وصلوا المرحله انهم يفكرون بوصول نانديز. انا اتمنى الواحد ما يوده يكون انه يرفع المعايير ويكون متطلب زياده عن اللزوم، لانه كثره التغيير ما هو شيء جيد. لكن اعتقد انه الانديه لابد انها تكون اقل عاطفيه.
1: بالمناسبه اذا القادسيه فعلا قرر خروج نانديز حتى كاسيز انا او كاسلز، انا اشوف الاتحاد لازم
2: طبعا
1: على طول يعني
0: نانديز انا ما بفكر مره
1: عادي. حتى كاسلز بصراحة ممتاز الرجل جدا، يعني أوكي ممكن صار فيه دروب الموسم هذا بسيط، لكن الرجل من أفضل ثلاثة حراس يعني في الدوري، نتكلم كإمكانيات وعارف الدوري
2: أعتقد اللي يبغى يشوف قيمة نانديز الحقيقية يشوف مباراة النصر. لاعب يعني أنا من أيام فرنسا يمكن لما حقق كاس العالم، مع أنه لاعب مو محبب لي مشاهدته، لكن الدور اللي كان يأديه ماتويدي في تلك البطولة دوره بدون كرة على اللاعبين، نانديز دوره بدون كرة على اللاعبين قادر يغطي طرف الملعب بشكل ممتاز، وفي عمق الملعب هو شرس. الآن عندنا محاور راح ناخذ فيها 20 ثانية بالكثير لكل إجابة. إذا بتختار فريق مفاجأة لهذا الموسم سواء إيجابية أو سلبية، الموضوع عائد لك، مفاجأة في هذا الموسم
1: فريق. مفاجأة لو بقول بجانب سلبي صراحة اليوم كانوا أقل من المعمول كثير، خصوصا أن سكوادهم المحلي جيد على فكرة، ما هو سيء، لكن صراحة كانوا محبطين جدا. يعني ممكن أحفظ لهم بعض المباريات الجيدة مثل مباراتهم ضد النصر في الأول بارك، لكن بشكل عام كانوا محبطين جدا.
2: قالتي يمشي؟
1: لا المفروض يمشي. نعم الفريق ممكن عنده جوانب جيدة، لكن الفريق ما تشعر أنه عنده هوية وشرسة في الملعب صراحة. يعني
0: سلبا نيوم، نيوم هو نجم الموسم يعني صراحة. ممكن حتى الاتحاد ماني متفاجئ إلا أنه البوادر كانت واضحة، حتى بدأنا البرنامج وأنا سلبي أساساً معاكم وأنا شايف بطل دوري، فالبوادر كانت واضحة فما كنت متفاجئ. اللي فاجأني الأمانة اليوم، مفترض أنهم يضرون بشكل أفضل، لا تفصيل طويل إن شاء الله أن الله كتب لنا عمر. إجاباً تعاون، تعاون أعتقد يستحقون الثناء. أنا ما أعرف الناس هل متذكرة فعلاً الانطباع اللي كان حول عمل التعاون والكيفية اللي دخل فيها الموسم. الانطباع كان جداً سلبي، الإصابة اللي تعرض لها موسى بار في بعض الفترات اللي هو الملاذ الأول.
2: كل أغلب الفترات
0: تمام،
2: وبدأ بهزيمة خماسية من النصر،
0: وبدأ بداية صعبة يعني كان في تراكمات جدا قاسية على التعاون، تنهي بأنك أنت متأهل للنخبة اثنين، وكان في احتمالية أنك أنت تتأهل لتصفيات النخبة، لكن كثر الله خيره يعني ما قصروا معنا. لكن موسم الأمانة يحسب للتعاون، وهو فريق حضوره ممتاز يعني في الدوري.
2: كثر الله خير الفريق اللي أنا أشوفه مفاجأة بشكل عام، الحزم.
1: حزم يستاهل جيد
2: عشان جلال قادري يعني كاسم. لا انا اتذكر اغلب الموسم ونحن نشيد بال يعني انا اشدنا هنا بالخليج في وقت مبكر جدا في الموسم قبل لا احقق النتائج، وقلنا الخليج فريق غير طبيعي صراحه، قدم لنا اسماء رائعه جدا. اشدنا بيدرو مانويل مع الفيحاء اللي عنده سكواد اقل ما يمكن لكن قادر ياخذ منه افضل شيء. اعتقد الحزم هو اقل فريق تكلمنا عنه. جلال قادري يعلوهم في الترتيب بشكل كبير، فإذا بختار مفاجأة سارة لهذا الموسم أعتقد الحزم بحاجة لعمل كبير عشان يستمر موسم آخر، لكن تواجده في المركز التاسع بعد نيوم فقط بثلاث نقاط، سجل 38 هدف فقط في هذه الليل. يعني أنت متخيل أنه الخلود سجل أكثر، الشباب والخليج سجلوا أكثر، الفتح سجل أكثر، فأعتقد أنه الحزم هو المفاجأة السارة. حسين رأيك في الهابطين؟
1: والله أنا صراحة أشوف الأخدود والنجمة طبعا استحقاق تام، أتمنى ما يزعلوا مني، لكن الرياض أنا أشوف أنه كان يستحق يكون ثالثهم صراحة. راح نفتقد ضمك في المحالة، في شخصين ما راح يفتقدهم أبدا
0: أبدا.
1: لكن
2: بس بيروح المحالة الاتحاد يعني
1: هو في

0: في أيه أبها
1: أيه بيروح المحل.
0: نبارك لأبها صعود وصعود
1: راح نتكلم عن الصعود إن شاء الله.
0: لكن صراحة يعني الرياض صراحة كان خصم سهل في أغلب المباريات. خليني أقول لك لأندية التوب 6 إلى التوب 7 في أغلب المباريات إذا ما كانت كلها. ممكن بعض المعاناة صارت للأهلي في جدة, لكن بصراحة الرياض كان محبط طوال الموسم, ولكن يعني منال شيء استاهلوا, مبروك لهم البقاء. أرجع أقول لك هبوط ضمك زعلني, ولكن مستحق جدا جدا جدا لإدارتهم اللي أتمنى ما يزعلوا من وصف أنهم إدارة سيئة جدا, من أسوأ الإدارات في الدوري بدون أي منازع. فللأسف يعني
1: نفس الكلام. شوف أنا كان ودي الرياض يستمر لسبب واحد, أنه عمل إدارة ضمك أسوأ. ولو أنه الفريق أنا بالنسبة لي ضمك لا كان أفضل من الرياض بفارق جيد, كان يستحق البقاء فنيا وكجودة لاعبين بفارق محترم نوعا ما. لكن إدارة ضمك صراحة يعني الفارق بينها ممكن وبين إدارة الرياض أنه السوء اللي وصلوا له هذا الموسم كان سوء تراكمي, كان سقوط بعد سقوط بعد سقوط. يعني شفنا ضمك في بعض المواسم وصل لمرحلة جدا عالية على أرض الملعب, أنهم يوصلون لهذه المرحلة خلال 3-4 سنوات أعتقد أنه هذا ما يعكس العمل سيء. فشخصيا بعيد عن موضوع الاتحاد للأمانة يعني, لكن كنت أشوفه هبوط مستحق لضمك, لأنه في الأخير زي ما ذكرنا بخصوص تراكمات ومعايير اللعبة إيجابا نتكلم عنها سلبا, اللعبة فيها أساسات وقواعد معينة تختلف طرق النجاح تختلف طرق الفشل, لكن المنطلق دائما بيكون واحد. بمجرد ما أنك أنت تخرج عن هذا النص النتيجة راح تكون كارثة.
0: صحيح.
1: إدارة ضمك ما خرجت مرة ولا خرجت مرتين ولا خرجت ثلاثة, هي كل صيفية كانت مستمرة تكرر نفس الأخطاء, وكل مرة يزيد وضع النادي سوءا إلى ما وصلت يعني هذه النتيجة النهائية. يعني اللي كان متصور نتيجة غير هذه يعني واهم صراحة. صعب أني أنا
0: وأنا أحذرهم يعني اليوم اليوم أنت عندك مشكلة أن اللي يهبط رجعته ما هي سهلة.
2: طبعا
0: رجعته ما هي سهلة. تخيل أن إحنا عندنا الدرعية والعلا اللي راح نجيهم, الاثنين قاعدين يتنافسون على بطاقة واحدة وهم الأكثر ضخم في دوري.
1: وفي الوحدة وفي الرايد وفي أندية لها
0: في العروبة والجبلين أندية حاضرة الفترة الأخيرة, فالموضوع مو بسيط أبدا.
1: والله شوف أنا كعمل إدارة ضمك أكيد أنه هو انتقد بشكل كبير, لكن أول شيء أبارك لإدارة الرياض اللي فيه شخص عزيز جدا بندر مقيل, أبارك له البقاء, واللي خليني أقول لك تدارك نفسه بالتعاقد مع مدرب على الأقل قدر يعطي نفس جديد. دولاك أعتقد انتصارين وتعادل في آخر 3 جولات هي حقيقة اللي أبقت الرياض, إلا فكرة أنه أنا أبدأ الموسم بمدرب يلعب كرة ما يحتاجها فريق ينافس على الهبوط مثل كليخة, بعد ذلك لما قررت أنت تصحح الموضوع تجيب كارينيو, أعتقد هذا شيء
3: قرار كارينيو
1: يعني أنت كأنك يعني ما أدري إيش تقول, لكن كانت وقتها واحد من أسوأ التعاملات صراحة الأندية, درس كبير لإدارة الرياض. تعاقد مع دولاك, التعاون أعتقد كان هو النقطة الفاصلة في نهاية الدوري. التعاون بعد الله يعني طبعا التعاون هو من أبقى الرياض في الموسم بعد تعادله على ملعبه مع الرياض. التعاون لو انتصر على الرياض كان أبقى ضمك نهائيا, والتعاون لو انتصر على الحزم كان أبعد الاتحاد نهائيا. فآخر جولتين للتعاون حصلت فيها أمور كثيرة, لكن من مصلحة التعاون الذهاب لآسيا 2 صراحة.
3: صحيح
1: يعني. فألهم بروك الرياض, كان نفسي أشوف ديربي المحالة صراحة, لكن أعتقد ضمك جنى على نفسه بشكل كبير. الصاعدين أبها فريق المفاجأة هذا الموسم الرائع جدا, شفت له تقريبا 3 مباريات
3: ممتعين.
1: شكرا شكرا جدا,
3: فريق ممتع
1: فعلا فعلا.
3: شوف أنا زيك ترى ما شفت عدد كبير صراحة يعني, وأعتقد أنها ما تتجاوز في أقصى شيء 4 مباريات. لا يعني شوف حتى في فارق بينهم بين الفيصلي, يعني الفيصلي أكيد يستحقون التقدير والاحترام, لا أبها يلعب كرة قدم محترمة صراحة يعني, وفريق في كمية جودة جيدة جدا, عمل مدرب محترم. الفيصلي استطاع نوعا ما
1: بالخبرة تحس
3: بمجموعة لاعبين خبرة بطريقة بتركيبة معينة لهم يعني يصعدون بهذا الفريق. أعتقد الشيء هذا بيوضح من كلامنا الحالي يعني الفارق بين أبها والفيصلي, بنلاحظ الموسم القادم وقت ما يصعد الفريقين وقت ما يشاركون كلهم في روشن. لا أعتقد أنه أبها بيظهر بفارق أفضل بكبير من الفيصلي, لكن الأكيد أنه الاثنين صراحة يستحقون.
1: غدا الدرعية والعلا, فريقين شركات, فريقين راح يجوا الموسم الجاي ترى ونبدأ نتكلم عليهم زي نيوم
3: أكيد.
1: الأقرب
0: والله الأقرب فنيا أتوقع العلا أفضل, ولكن الدرعية عندهم لاعب لاعبين

0: قادرين يغيرون المعادله في المباريات يعني احيانا، لكن نتكلم كتكامل فريق اتوقع ان العلو اكمل.
1: هنا ميشيل وهنا ماريجا الهلاليين قاعدين يشوفوا جبهه يمنى كامله.
0: ولو ان العلو بالمناسبه انطرد المجحد في المباراه الاخيره وهو لاعب اساسي عندهم ومهم، فهذا راح يفرق معهم. لكن خليني اقول لك ان نسبه تناسب ممكن 60-40 للعلو، لكن الدرعي حظوظه جيده في المباراه اكيد.
1: انا اشوف الدرعي اقرب.
2: لا انا مع حسين في مساله العلو. العلو انا صراحه يعني يوم اخذت نظره حتى على سكوادهم صدمت من الوضع اللي وصلوا له، انه انت من الاساس ما تتاهل مباشر. وعشان الواحد يكون واضح، مساله انه الاثنين يروحون بلاي اوف، اعتقد انه اي دارتين الناديين تحتاج توقف شويه عند المساله. الضخ المالي كان كبير، وللمعلوميه كان في امكانيه انهم يضخون اموال اكبر، لكن برايهم كان انه كم الاموال اللي انفقوه وجوده السكواد الموجوده هي كافيه انها تتاهل روشن، والمفترض انها هي كافيه. لكن اعتقد انه اللعبه احيانا تحتاج اكثر بكثير من انك انت تجمع اسماء جيده مع مدرب جيد ومقبول. ولو ان اختيار العلا البيسيرو من الاساس ما كان
1: هو فعلا بصراحة. هو اختيار غريب نوعا ما، لكن خليني اقول لكم شيء.
0: ما قلنا تشكيلات،
1: لا لا رايحين باقي لنا وقت، بس يعني هي المباراه بكره الساعه 7، مباراه مهمه جدا تعتبر على ارض الدرعيه اللي فرط في التاهل المباشر في اخر الجولات. اكذب صحيح. اكذب لو اقول انا تابعت الفريقين لا اعطي انطباع، لكن فريق لعب اشواط اضافيه وارهق بشكل كبير، فريق راح يلعب على ملعب مفترض الدرعيه، اشوفه اقرب نوعا ما، وان كان صعب اني انا اقيم مباراه، لكن باذن الله اللي يتاهل كان بودنا نشوف مثل الشامبيونشيب جائزه 100 مليون والفريق يطلع وهو مرتاح كملاءه ماديه.
2: شفنا رئيس ابها مستاء من المكافاه.
1: بالضبط المكافاه اقل ما يمكن، وهذا ظلم صراحه. يعني زي ابها يا اخي، فريق اثبت اداريا واثبت كمدرب واثبت كعامل ملعب، يا اخي فريق يحتاج يندعم، لا بد يندعم، فريق قاعد يشرف ويبيض الوجه.
0: بغض النظر هل الفريق يشرف او لا، يعني كل الفرق لازم تكون معاييرهم جيده في الموضوع هذا، انهم يعني تندفع لهم مكافات انه يقدر يصمد. يعني لان هذا ابسط شيء، يعني مثلا النجم لما صعد مثلا ما قدر يصمد ابدا تحت اي ظرف، ولو انه اكيد انه في تحفظات كبيره على شغلهم
1: طبعا،
0: لكن اكيد الجانب المالي ما حد يغفل اهميته.
1: احنا عندنا التشكيله الاخيره اخر محور، بس قبلها سعد الشهري، انا مؤسف جدا انه بكل العمل اللي حققه، وانا اعتقد انه افضل اتفاق ممكن انه هو يبعد. نعم انا اتوقع الاتحاد رايح، الاتفاق رايحين لبيدرو ايمانويل اللي هو مدرب على الصعيد الشخصي انا افضله كثير، لكن نفسي سعد يستمر فعلا فعلا على المستوى الشخصي، هو افضل مدرب محلي عاصرته. نعم ناصر الجوهر يمكن انا من الناس اللي شفته حقق بطولات كبرى واسم كبير وتاريخي، أكيد خليل الزياني سابقا، محمد الخراشي كلهم يحترمونه على العين وعلى الرأس، لكن سعد الشهري فعلا مدرب قادر يدرب في روشن، أتمنى يبقى. وإذا كان الاتفاق رؤية أخرى أتمنى أنه نشوفه في نادي آخر. كل التوفيق لسعد الشهري مدرب على الصعيد الشخصي أفضله كثير جدا، وأتمنى أنه يكون جزء من مشروع دونيس أو مشروع الفئات السنية لدونيس في حال لم يستمر مع الاتفاق. شوفوا اكيد كلنا زعلانين على
2: ممكن نقطه واحده. انا كنت سعيد سعد الشهري انه هو وصل بعد فتره ستيفن جيرارد، فتره ستيفن جيرارد اللي شفنا فيها يعني اعاده هيكله سكواد الاتفاق بشكل ممتاز جدا
1: غير طبيعي،
2: والنتيجه كانت
0: كارثيه.
2: بالمقابل يوم وصل سعد المفترض انه على الاقل يستمر بذات السكواد، لكن الحقيقه انه ما استمر بذات السكواد. السكواد فقد بعض لاعبينه، فقد بعض لاعبينه ذهنيا وثقة ومشاكل بسبب الأوضاع المالية اللي حصلت في الاتفاق. ما تم تطوير السكواد، رغم هذا ما هو بس حقق نتائج أفضل، لا قدم عمل فني محترم جدا. للأسف أن التجربة تنتهي. أنا أتمنى تشوف سعد موجود.
1: وصلنا للحظة الحاسمة، وإن شاء الله سعد يكون معنا
2: بإذن الله.
1: تشكيلة الموسم لكل الموسم لكل البطولات.
0: المخرج قاعد يضغط علينا،
1: المخرج قاعد يقول 4، فما أدري هو قصده 4 دقائق ولا 4 لاعبين ولا 4 الخطة 4-4-2. أنا من وجهة نظري الخطة كانت 4-1-4-1 بمحور واحد، أعتقد كلنا نشارك ذا الشيء
0: تقريبا.
1: طيب
0: تقريباً.
1: جميل،
2: محور واحد
1: 4-1-4-1، أو تبغى تحط المحور الثاني تقدم وما هي مشكلة
2: 4-1-4-1
1: في حال أنه اثنين اتفقوا على اسم هو سيكون ضمن التشكيلة، في حال انه كنا الثلاثه مختلفين لابد واحد يتنازل. كحراسه مرمى نبدا من اليمين، من يميني حراسه مرمى
0: من اليمين. ما دام انا كنت تبدا من اليمين، انا اسف لادوارد مندي لكن بروح مع مايلسون.
1: مايلسون، أنا إدوارد ميندي لكل البطولات.

0: مندي نعم احضر يعني سبب رئيسي في النخبه وحارس كلين شيت الاعلى. يستاهل. الجهه اليسرى
1: اذا اعتبرناه ظهير بونسوبا.
0: لا لا ما اعتبر على كيفك
1: لانه وينج باك يعني ايسر.
0: لا هذا اخر الموسم
2: قلت لك انك استنك.
0: لا لا لا
1: لا بونسوبا كذا اذا ما تبغى بونسوبا خلاص انا بروح مع زكريا
0: خلاص. لا كون بونسوبا ثيو هرنانديز.
2: ثيو
0: هرنانديز هو قلب الدفاع الاول.
1: سيميكان.
0: سيميكان قلب الدفاع الثاني.
1: إيبانيز.
0: إيبانيز قول قول ولا نحن بنقول
2: عبد الله العمري. الله معليش ما يستاهل ابو ناصر.
1: ثبتني إيبانيز.
0: إيبانيز هو ظهير ايمن.
1: ابو الشامات.
0: مجرشي.
2: ابو الشامات
1: اللي بالمناسبه ابو الشامات يعني عنده رقم لازم نذكره، اكثر ظهير محلي صنع فرص في تاريخ الدوري في موسم واحد.
0: لاعب ستة.
1: أتنغانا.
2: نانديز.
0: انا كنت بختار نيفيز لانه في أسوأ هلال نعم
2: قدم موسم محترم.
0: ايوه ورقميا كويس. نانديز ومين؟
1: لا أتنغانا. انا
0: قلت أتنغانا ونانديز. أتنغانا اروح لأتنغانا صراحه. جناح ايسر ما يحتاج يعني لا محور كامل تكلمنا عنه.
1: انتوا كلكم راح تقولوا ساديو ماني.
0: ساديو ماني
1: انا في لاعب انا اشوف انه لازم ينذكر، وانا اعرف انا احب ساديو ماني لكن انا ابغى اقول كراسكو. لازم ينذكر كراسكو صراحه.
0: هنيك صراحه كان هو الشباب صحيح. هو اختصار أيه. الشباب واعتقد بدونه الشباب يهبط مع احترامي للشبابيين
1: جدا.
0: الجهه اليمنى.
2: الجهه اليمنى لما انا ما كنت مقتنع بحط فورتونس.
0: لا هو نحن نحط واحد من اوكي فورتونس كومان.
1: انا راح اعتبر في الجهه اليمنى كين يونس يعني. راح اعتبره ما في جناح.
0: 4 4 2 انت رايح.
1: لا 4 1 4 1 كين يونس يلعب الرجل متعدد الخواص
0: يعني. طبعا انا لازم انا رايح لكومان صراحه يعني شباب كومان انتوا وافقوا واحد ها.
2: هو
0: انت اخترت مين؟
2: يفرق كم بتحط لاعب في
0: لا فورتونس انا هو صانع لعب. انا
1: لا بس هو المشكله غالبا انا اخترت كين يونس هو بيختار وتر قدام.
0: طبعا طيب اوكي
1: فهنا في اختلاف يعني.
0: هنا في اختلاف طيب لازم نتفق على اسم. انا اشوف كومان
2: احنا قاعدين دقيقه 4 1 4 1
0: ايوه
2: ممتاز. فانا عندي ثنائي.
0: انت عندك فورتونس في التشكيله
1: أيه.
0: خلاص نستبعد فورتونس مع عددك.
2: لا لا لا
0: كومان
2: دقيقه دقيقه
0: راح نختاره.
2: لا انا توي استوعب انه انت عندك ثنائي عمق بيكون أيه. في واحد مع فيليكس أيه. فبناء على ذلك كومان على اليمين.
0: انت مين اللي
1: اسمه؟ انا قلت كينيونس
0: او راس حرب. خلاص كومان اتفقنا. كومان
1: اوكي
0: اثنين خلف المهاجم او مهاجم ولاعبين جواو فيليكس.
1: كذا خربتوا عليه. انا كنت بقول جواو فيليكس وفرتونس يعني على اساس
0: وانا جواو فيليكس وفرتونس
2: فاصلا
0: وانت
1: لا انا كنت بقول في اليمين كين يونس.
2: جواو فيليكس فرتونس
0: راس حربه.
1: توني
2: كين يونس.
0: توني كاس نخبه و...
1: بس شوف شوف معناته انا معياري كان صح كذا. كين يونس هداف الدوري ما يظهر في التشكيله
0: صح
1: معيبه صراحه.
0: ف
2: صراحة صعبة تجاهل
0: خلاص كين يونس بدل توني. ولا ننهي على
2: شوف شيء. اسمع انت انبسطت بالنخبة انا احتاج شيء يشبر خاطر يعني. فجلال اتوقع انه راح الشيء هذا شيء.
0: الاهلي عنده بطولتين
1: حلقة كثيرة تجبر الخواطر.
0: الاهلي عنده بطولتين وترى ايبانيز يعني اختياره ما هو سهل. ايبانيز افضل لاعب في الاهلي في النخبة اهداف حاسمة وفي السوبر ترى هو اللي هدفه صراحة.
1: حتى مباراة القادسية قدم اداء كبير.
0: مدرب الموسم الكل راح يختار جيسوس لكن كمدرب بشكل عام للموسم
1: ماتياس شلون
2: ماتياس
1: هذه نظره وراء حنكه
0: ما ماتياس يا
1: ماتياس يستاهل صراحه
0: يستاهل هذا الشيء. مودعكم باذن الله استاذ العربيه باذن الله راح يستمر
1: باذن الله
0: وراح يرجع بشكل ان شاء الله مختلف تماما. نبارك للنصر تحقيق الدوري، نبارك للأهلي تحقيق النخبة والسوبر، نبارك للهلال كأس الملك. وبإذن الله تعالى تكون تغطيتنا بشكل عام إن شاء الله حازت على إعجابكم. وموسم قادم نلتقي على خير وممكن نلتقي قبل الموسم في حال في شيء عن كأس العالم
1: بإذن الله.
0: في أمان الله والله يوفق الجميع. شكرا حسين أولا
1: حبيبي جلال
0: الله شكرا يبقى. عمدة
2: جلال.
0: ونلتقي على خير بحول الله وقوة
1: على خير إن شاء الله.
3: من الملعب إلى غرفة التحليل حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها.

0: البلاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مصادر العربية تؤكد توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران بعد ربط سفره بإنجاز صيغة نهائية للاتفاق. العربية تنفرد بنص الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار والتفاوض حول القضايا العالقة خلال 7 أيام. الاتحاد الأوروبي يضع نظام عقوبات جديد ضد إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز، والناتو يدرس تنسيق مهمة في المضيق. ووزير خارجية أوكرانيا ينعي المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن، ولافروف يؤكد أن الحل النهائي سيكون نتيجة تسوية. قوات أمن الحج السعودية تستعرض استعداداتها للموسم، وقيادتها تعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بتطورات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مصادر العربية ذكرت أن قائد الجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران بعد أن ربط سفره بالتوصل لاتفاق على إطار المفاوضات. مصادر العربية كانت أفادت أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان ينتظر مباحثات وزير الداخلية محسن نقوي في طهران، خاصة بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. هذا وأفاد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية أن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية حول الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر الباكستاني أن الاتصالات مستمرة لتقليل الفجوة في ملفي اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مؤكدا أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم، لأن الطرفين يتمسكان بموقفيهما. وأشار المصدر إلى أن تقليل الفجوات ليس سهلا، لأن لدى كل طرف سقفا عاليا من المطالب، مضيفا بأن القضايا الكبرى في الاتفاق تحتاج إلى مدى زمني طويل في التفاوض. كما شدد المصدر الباكستاني على أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي لضمان وقف الحرب، موضحا أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيزور الصين في وقت لاحق، مؤكدا أن إسلام أباد تعول كثيرا على الصين لدفع الاتفاق. معنا من اسلام اباد الصحفي عبد الله خلوف. اهلا بك عبد الله، ما اخر المعلومات المتوفره بسفر قائد الجيش الباكستاني الى طهران، وهل هذا مؤشر على تقدم المفاوضات بين طهران وواشنطن؟
1: نعم محمد، الحقيقة لو أن هذه الزيارة كانت معلنة وهذا دأب باكستان وقائد الجيش سيد عاصم منير لا يفوت فرصة دون إعلان.

0: عبر القنوات على الأقل الرسمية. لكن يبدو أن هذه المرة الزيارة سرية. عندما ربط قائد الجيش سياد عاصم من زيارته يعني الوصول إلى اتفاق إطاري أو مرحلي يعني نهائي سيذهب هناك في حال اكتمل هذا الاتفاق، ربما كان من المتوقع أن تكون زيارته معلنة. أما هذه الزيارة بهذا الشكل السري يعني لا نعلم عنها إلا عن طريق التسريب. إذن الباكستانيون الآن وخاصة هنا في الأوساط السياسية الباكستانية تحاول تبرير هذه الزيارة السرية أو تفسر هذه الزيارة السرية بأنه ربما ما يزال هناك نقاط عالقة. سيذهب السيد عاصم منير لوضع ثقله لحلحلتها والمحاولة بالدفع فيها، وخاصة بأننا علمنا من المسودة المسربة أن هناك يعني نقاط كانت غامضة لم يتحقق أي اختراقا عما سلف، لم تكن انقلابا على رفض المجتبى خامنئي بنقل اليورانيوم، ولم تكن انقلابا على رفض دونالد ترامب ترك هذا اليورانيوم في داخل طهران. إذن زيارة سيد عاصم منير طالما أنها يلفها السرية وهذا ما يتحدث به الباكستانيون، إذن ربما هناك أمر أو أمران عالقان سيذهب للدفع بهما. أيضا تربط هذه الزيارة بهذه السرية بما انتوى فعله شهباز شريف وهو زيارة بكين، لأن الحديث مؤخرا بات يدور خاصة في الأوساط الباكستانية على أن طهران تقبل بتخزين مختوم داخل إيران، مختوم دوليا، اليورانيوم العالي التخصيب مختوم دوليا لكن برقابة صينية. هل وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حلحلة أو يعني قررت أن منح بعض المرونة بقبول هذه النقطة؟ حقيقة هذه النقطة هي نقطة إيرانية صرفة، وهذا ما علمناه مؤخرا قبل قليل. يعني كنا نحاول أن نسأل من الذي وضع هذه النقطة، هذا رأي من ومن يحاول الدفع به؟ الحقيقة ما علمناه بأن هذه النقطة وهذا الرأي هو رأي إيراني صرف، لكن فيه في شيء من النقاط ربما تكون مقبولة وهو أن تكون مختومة دوليا وبرقابة صينية. الآن شهباز شريف سيذهب إلى بكين بعد يوم أو يومين ربما في 23 من هذا الشهر. سيد عاصم منير إذا تكشف زيارته، إذا وصل، لأن هذه الزيارة كما قلنا يعني هي مسربة وتلفها السرية، هاتان النقطتان مرتبطتان لا تنفكان عن بعضهما. المعلن إذن الاتفاق انتهى وهو شبه كامل، أما السرية
1: المتعلقة بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك، وسنعود أيضا معك لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بهذه الزيارة. أعزائي المشاهدين، ننتقل الآن لمتابعة وقائع مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن الحج في مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة لعرض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج.
2: تركز خطط إدارة الحشود على تنظيم التدفقات وتوزيع الكثافات والحد من التداخل بين المسارات قدر الإمكان، وقد تم تهيئة جميع الطرق والمسارات والمواقع الرئيسية سواء في المسجد الحرام أو المشاعر المقدسة بما يتوافق مع السعات الآمنة وما يتوافق مع خطط التفويج. نتعامل مع الحشود من خلال الرصد المستمر والتدخل الميداني السريع والتنسيق المباشر مع كافة الجهات. هناك أيضا استعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة وفقا أيضا لدراسة المخاطر. تم تنفيذ عدد كبير من الفرضيات وتمارين ميدانية لاختبار جاهزية جميع الجهات الأمنية والاختبار أيضا كفاءة التنسيق بين كافة الجهات. تستهدف هذه الفرضيات لرفع زمن الاستجابة وتحديد المسؤوليات ومعالجة أي ملاحظات قد تنشأ قبل وصول الحجاج وقبل وصول إلى الذروة التشغيلية. تبقى سلامة الحاج لا شك هي الاعتبار الأول في جميع الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية. لدينا مركز قيادة وتحكم متطور من كل الجهات المشاركة يشاركون في إدارته. يعمل هذا المركز كعمليات مشتركة لمتابعة المؤشرات اللحظية وتنسيق الاستجابة بين كافة القطاعات الأمنية والجهات المشاركة. يتيح المركز صورة تشغيلية موحدة تساعد على اتخاذ القرار ويتابع البلاغات ويصعد أيضا لمعالجة هذا البلاغ وفقا لمسارات محوكمة. كما يدعم المركز متابعة الالتزام بالخطط الأمنية والمرورية والخطمية طوال الموسم. تم توظيف أيضا التقنية والبيانات لدعم القرار الميداني وتحسين أيضا الرصد ورفع.
1: إذن نحن نتابع معكم هذا المؤتمر لقيادات الحج للحديث عن الاستعدادات المتعلقة بهذا الموسم. نعود مرة أخرى إلى هذا المباشر.
2: تعمل إلى جنب مع الكوادر الأمنية.

المؤهلة في الميدان. لا شك أن هناك تواصل بين كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بكل مهنية عالية، ويحفظ سلامة الحجاج وانتظام الحركة، وتشمل الجهود أيضا على كل مناطق المملكة لضبط الحملات الوهمية ومخالفي أنظمة تعليمات الحج، ومنع نقل أو إيواء أو مساعدة غير المصرح لهم. ندعو الجميع بالالتزام بالأنظمة والحصول على التصاريح النظامية، وسلامة الحاج مسؤولية مشتركة تبدأ بالالتزام. لا شك أن هذا الموسم يعتبر بالنسبة لنا تحدي كبير جدا، في أنه عندنا العام الماضي خط أساس لرفع مستوى الخدمة، لذلك لابد أن نحافظ عليها وأن ننطلق بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وبناء على توجيهات سيدي سمو وزير الداخلية رشيد الحاج العليا إلى تقديم كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين التجربة ويؤدي إلى راحة حجاج بيت الله الحرام. هناك بعض الإحصائيات اللي تمت حتى هذه اللحظة، تم ضبط حملات وهمية أكثر من حوالي 217 حملة وهمية على مستوى المملكة، وهناك أيضا تم إعادة 366,462 من المقيمين معادين في مداخل مكة المكرمة غير لا يحملون التصاريح النظامية، كما أيضا تم إعادة 140,975 من المركبات المعادة التي لا تحمل تصاريح دخول مكة المكرمة. تم أيضا حجز حافلات وعادتها حوالي 782 حافلة، وأيضا مركبات صغيرة مخالفة 1,162. عدد المركبات المخالفة على مستوى المملكة في كل مناطق المملكة اللي كانت توصل أيضا إلى مكة المكرمة لاستخدامها في نقل غير مصرح 9,654 أيضا مركبة مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تم ضبطهم في مكة المكرمة 7,733. أيضا مخالفة الناقلين لدينا أكثر من حوالي 217 ناقل، منهم 38 ناقل أيضا مخالفين محجاج غير نظاميين، وأيضا 179 ناقل تم ضبطه مع حامي تأشيرة لغرض غير مصرح لهم دخول مكة المكرمة. في المبعدين من مكة المكرمة واللي كان يحملون تأشيرة لغرض أو مقيمين غير مصرح لهم الدخول إلى مكة المكرمة 114,944، منهم 200,2885 حامل تأشيرة لغرض، و 112,059 مقيمين غير مصرح لهم بالدخول إلى مكة المكرمة. من تم ضبطه أيضا مؤدي لابس الإحرام ولا يحمل تصريح أيضا موجب التعليمات 962، تم تطبيق العقوبة المقررة 20,000. وأيضا من تم نقل يووي أيضا حجاج أيضا غير مصرح لهم 179 شخص. أيضا من تم ضبط بعض الكيانات التي تووي أيضا حامل التأشيرة لغرض وليس لديهم أيضا تصريح، تم ضبط 4 كيانات ومخالفي البقاء في مكة اللي ما استجابوا للتعليمات ولا استجابوا أيضا للإرشادات، تم ضبط 3,772 شخص. من تقدم أيضا بطلب الحصول على تأشيرة زيارة لغرض وتسبب هذا الشخص في أنه ذهب إلى مكة المكرمة أيضا يلزم أيضا أن يكون ضامن ومتضامن معه في العقوبة، فتم أيضا معاقبة 2,221 شخص على ذا. أنا أهيب بكل شخص استقدم أو طلب تأشيرة لغرض أن يبلغ هذا الشخص اللي جاء نرحب فيه في المملكة السعودية، ولكن لا يمكن الذهاب إلى مكة المكرمة لأن التأشيرة لا تخوله للذهاب إلى مكة أو أداء مناسك الحج. أجمال المخالفين حوالي 7,138. أظهرت المؤشرات الميدانية والإحصائيات تحسنا واضحا في مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات مقارنة مع العام الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد المضبوطين والمبعدين والمخالفين 44% مقارنة مع العام الماضي، وهذا يعكس الأثر المباشر للحزم في تطبيق الأنظمة وفعالية الإجراءات الوقائية والاستباقية، وأيضا يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة. فيما يخص أيضا انخفاض حملات الحج الوهمية أيضا انخفضت في العام الماضي على مستوى المملكة.

0: 12% انخفض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأنظمة الحدود أيضا بناء على فاعلية الجهات الميدانية 33%، انخفض أيضا المخالفي البقاء في مكة أو الدخول إلى مكة الأخرى من حامل التأشيرات لغرض 93% مقارنة مع الماضي، وانخفاض أيضا من تم ضبطهم محاولة لتأشيرة تادية الحج حتى هذه اللحظة 85%. طبعا هناك أيضا انخفاض في أعداد المخالفين الناقلين، وانخفاض في أعداد السيارات المحجوزة، وانخفاض في أيضا الحافلات. أيضا هناك ارتفاع في عدد المقيمين اللي تم ترحيلهم مكة المكرمة، لذا أهيب بكامل وجه رسالة للمقيمين بالالتزام بالتعليمات المنظمة للحج، وعليهم أيضا أن يدخل مكة بموجب تصاريح، أو إذا كانوا من سكان مكة نرحب فيهم، وأيضا نتمنى لهم أيضا إقامة في مكة المكرمة مثلهم مثل غيرهم، لكن عليهم الانضباط بشكل جيد. العوامل الرئيسية اللي ساعدت في هذا النجاح حتى هذه اللحظة هي التشريعات وأثرها المباشر، وأيضا صرامة العقوبات، وأحدث ذلك ردع واضح لدى المخالفين والناقلين، وأيضا من يغرر أيضا بإيوام حامل التأشيرات لغرض. أيضا نجاح الحج عام الماضي ووضع حج خط أساس، وأيضا وجود خبرات تراكمية أنعكس على سلوك أيضا المخالفين، وأيضا أنعكس على ارتفاع أداء الجهات المعنية بمواجهة مثل هذا الخطر. التطبيق المبكر أيضا لخطة الإخلاء كانت من عوامل النجاح، وتنفيذ حملات استباقية في جميع الأحياء المستهدفة. لدينا أيضا مربعات 11 منطقة في مكة المكرمة و49 مربع، تم مسح آلاف المباني، ولذلك في استجابة يعني الحقيقة هذا العام واضحة. يمكن أوضحت أنا قبل شوي انخفاض عندنا في مجمل المخالفات 44%. أيضا هناك تم رفع كفاءة نقاط الضبط في مداخل مكة المكرمة، وتمكينهم من وجود التقنيات المتطورة واستخدام الدرونز وأيضا الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال. هناك تناغم أيضا بين كافة الجهات والأمنية والشركاء في كل مراحل تنفيذ الخطط. لا أنسى أيضا الدور الإعلامي والتوعوي المكثف اللي أسهم في رفع مستوى الوعي بالعقوبات والتعليمات المصرحة. إن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى هذه اللحظة هو بتوفيق الله، ثم تمكين القيادة، ثم إشراف مباشر من سمو سيدي وزير الداخلية الرئيس لجنة الحج العليا اللي تابعنا لحظة بلحظة ويتابع هذه النتائج، وأيضا كفاءة المنظومة الأمنية في إدارة موسم بإذن الله ناجح، وقدرتها على تطوير أدواتها عاما بعد عام، ومن خلال الجمع أيضا بين الحزم أيضا والعمل في تطبيق الأنظمة والعمل الاستباقي واستخدام التقنية والتكامل مع كافة الشركاء وأيضا التوعية المجتمعية. في النهاية أؤكد أن قوات أمن الحج لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصد الشرعية، ولذلك نهيب بحجاج بيت الله الحرام بالتفرغ لأداء هذا النسك، ونتشرف بتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية لتحسين تجربتهم وتمكينهم من أداء النسك بكل سهولة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لكم صاحب المعالي. فيما يلي لتسليط الصورة بشكل أكثر عن خطط قوات الطوارئ الخاصة بالحج، أنقل الحديث لمعالي الفريق الركن محمد بن مقبول العمري، فليتفضل مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بلقائكم اليوم في هذا البلد الأمين لنلقي الضوء على مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة المشاركة ضمن المنظومة الأمنية لأعمال الحج لهذا العام. ففي ظل ما توليه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموه سيدي ولي العهد يحفظهم الله من عناية عظيمة بالحرمين الشريفين

مقاصدها ليدوا فرائضهم ونسكهم بأمن وأمان وفي يسر وسهولة، ولتحقيق هذه المقاصد الكريمة صدرت الخطة.

0: تعنى بمهام واجبات قطاعات الرئاسة المشاركة في الخطة الأمنية، ومنها قوات الطوارئ الخاصة. وسوف أتحدث في إشارات عجلة إلى المهام والمسؤوليات. الخطة التي تنفذها قوات الطوارئ الخاصة عبارة عن خطة أمنية وخطة تشغيلية أو تنظيمية، ولها سمات. من سماتها أنها تكاملية واستباقية ومرنة، فبالتالي تكاملها أنها منبثقة مع الخطة الأمنية العامة الصادرة من وزارة الداخلية، وأيضا متكاملة مع الجهات التي تعمل بالشراكة، لأن منظومة العمل الأمني في الحج هي منظومة واحدة، وإن اختلفت الجهات ولكن لهدف واحد، وهو تحقيق أمن وسلامة الحجاج وأدائهم للنسك في يسر وسهولة. لتكاملها نفذ عدد 8 فرضيات مشتركة مع كافة الجهات المشاركة في الحج، ونفذ فيما يخص مهام قوات الطوارئ الخاصة ذات طبيعية العمل الأصيلة عدد 48 فرضية في أرض الميدان حتى تاريخ هذا اليوم، وهي مرنة، فهي قابلة أن تتغير وتتحول دون أن يكون هناك أي مفاجآت في الحج. واستباقيتها لأنها خطة وقائية وليست ردة فعل لحدث ما، لها محدد زماني ومحدد مكاني. محددها الزماني منذ وصول الحجاج حتى مغادرتهم بإذن الله سالمين غانمين، ومحددها المكاني في كافة المواقع التي يتواجد فيها ضيوف الرحمن في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، أيضا بالخطتين الأمنية والتنظيمية. الأمنية يتواجد قوات ذات جاهزية عالية واستجابة سريعة للتدخل متى دعت الحاجة لأي عمل أمني، والتنظيمية تعمل على تنظيم وإدارة الحشود، وسوف نشير إليها في نقاط وفي حدود مواقع المسؤوليات، فهي تتواجد في الحرم النبوي الشريف في عدد من المواقع والمحاور، وتتواجد في مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف في الساحة الجنوبية للحرم لإدارة وتنظيم حركة الحشود، أيضا تتواجد في المشاعر المقدسة كنواحي تنظيمية في الطوق الأمني لعدم تمكين أي من المخالفين الذين لا يحملون تصريح للحج من الدخول للمشاعر المقدسة، وتتواجد في مسجد نمرة في الحفاظ على الأمن داخل المسجد، وفي جبل الرحمة لمراقبة وإدارة تنظيم الحشود في الجبل وساحاته. تتواجد بوجه عام حول الحرم وفي المنطقة المركزية وفي عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء في مربعات بقوات أمنية تراعي توفير الأمن لسلامة الحجاج، وفي منشأة الجمرات قوة تشغيلية كاملة تعمل على تشغيل المنشأة وإدارة تدفق الحجاج من كافة المحاور منذ وصولهم للمداخل المنشأة حتى خروجهم بإذن الله من المنشأة. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر كافة الزملاء المنفذين للخطط الأمنية في الأجهزة الأمنية والعسكرية وكافة الوزارات والجهات والهيئات، فهي همم رجال تتعالى تقديرا لخدمة ضيوف الرحمن، وأدعو للحجاج بالعمل الصالح والقبول الحسن إن شاء الله، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها ومزيدا من ازدهارها المطرد بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، فهم من وطأوا الأكناف ومهدوا السبل ليتحقق المقاصد الكريمة لحجاج بيت الله الحرام، يؤدوا نسكهم في أمن وأمان وفي يسر وسهولة. ونلتقي دائما على طريق الخير في بلد الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لمعاليكم. حول أعمال الدفاع المدني في الحج يحدثنا سعادة اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج مدير عام الدفاع المدني، فليتفضل مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف

0: في الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالجميع، واستكمالا لعمل المنظومة الأمنية التي بدأ معالي الفريق مدير الأمن العام، فإن المديرية العامة للدفاع المدني قد أكملت استعداداتها وجاهزيتها لموسم حج هذا العام وفق الخطط المعتمدة، الخطة العامة للطوارئ المعتمدة بقرار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والتي انبثقت عنها الخطط التفصيلية للجهات المعنية في مواجهة حالات الطوارئ. تم في هذه الخطط تحديد المهام والمسؤوليات والافتراضات المتوقعة. تم ولله الحمد اختبارا لهذه الخطة واختبارا للاستعدادات والجاهزية الجهات وتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات تنفيذ الفرضيات التي تعالج جميع الافتراضات المتوقعة. حقيقة في هذه الخطط كان هناك تدرج في الخطط التشغيلية للجهات بداية في مهامها وأعمالها الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة تصعيد الموقف في حال أي وجود حالة طارئة لتحقيق هذه التكامل والتنسيق بين كافة الجهات. يقف خلف هذه الخطة الجهات المعنية من خلال مركز تنسيق عمليات الطوارئ الذي يمثل هذا المركز ممثلين ومندوبين من كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه الخطط. حقيقة ترتكز الخطة العامة للطوارئ وخطة المديرية العامة للدفاع المدني على الجانب الأهم فيها فيما يتعلق في الجانب الوقائي، الجانب السلامة الذي نسعى حقيقة من خلاله إلى تجنب وقوع هذه الحوادث ابتداء من خلال منذ قدوم الحاج من منافذ المملكة العربية السعودية ورحلة سيره حتى وصوله إلى المدينة المنورة أو العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة. يتعلق كذلك فيما يتعلق في مساكنهم، فيما يتعلق في المواقع التي يرتادونها، يتأكد من جميع ما يتعلق في متطلبات الدفاع المدني في هذه المواقع، وكذلك تكاملا مع كافة الجهات المعنية وفق مهامها ومسؤولياتها فيما يتعلق في تأمين بيئة صالحة، بيئة العمل، بيئة التي يرتادها الحجاج بيت الله الحرام، في جميع ما يتعلق في متطلبات ومنظومة السلامة والوقاية مع كافة الجهات المعنية، في المشاعر المقدسة، في جميع المواقع. جميع حقيقة يقف خلف هذه الأعمال رجال الدفاع المدني في مجموعات الإشراف الوقائي، في فرق المنتشرة في جميع المواقع، في كذلك الرسالة التوعوية التي نسهم في حقيقة في هذا المجال بشكل كبير جدا في جميع المواقع التي تعنى بهذه الأمور، أمور السلامة والوقاية والحماية من الحريق، في كل ما يتعلق في تجنيب من مواقع الخطورة. دربنا حقيقة جميع الجهات المعنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع ما يتعلق في أمور التدخل، في جميع ما يتعلق في الدفاع الذاتي حقيقة الذي نعول عليه حقيقة في هذا الجانب من الجهات الحكومية والجهات المعنية والجهات التي تعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام في هذا الجانب. الجانب الآخر بما يتعلق في الأنظمة التي ولله الحمد اليوم توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في ما يتعلق في جميع المستشعرات وكواشف الخطورة التي في جميع المواقع التي عملنا حقيقة.
1: نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لقيادات قوات من الحج في مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، وننتقل إلى هذا المؤتمر المباشر لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو.
2: سأكون طموحا جدا إذا تم التوصل إلى هكذا حل أو هكذا اتفاق الآن، ولكن أنا يحدوني الكثير من الأمل. نحن كلنا نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران بالإضافة إلى فتح المضيق وبالإضافة إلى تخلي إيران عن طموحاتها النووية أيضا، وهذا ما نأمله وما سنستمر بالعمل من أجله. ولكن نحن أيضا يجب أن يكون لدينا خطة بديلة، والخطة البديلة هي ما إذا رفضت إيران أن تفتح مضيق هرمز، ما إذا رفضت إيران فتح المضيق وقالت بأنها ستسيطر عليه وستفرض رسوم. في هذه الحالة يجب اتخاذ أمر ما أو قرار ما.

لذلك أعتقد أن الأمر يتعلق أيضا ببعض الدول التي تتأثر بهذا أو بإغلاق هذا المضيق أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا الأمر تم الحديث عنه مرارا وتكرارا. يجب التفكير بما سنفعله بعد أسبوعين ما إذا قررت إيران إبقاء المضيق مغلقا أو فرض رسوم. في هذه الحالة يجب أن يكون هنالك قرار، لا سيما وإذا لم تفتح إيران المضيق. لذلك يجب بالفعل التفكير بالخطة البديلة، وهذا أمر تطرقت إليه اليوم في الاجتماع، ولكن ليس لدينا أي إعلان حول ما قد يحصل. أعرف أن هنالك خطة حول ما الذي سيحصل عندما تتوقف الأعمال العدائية، أي عندما توضع الظروف السانحة، أي عندما لا يكون هنالك أي طرف يطلق أي صواريخ. إذن لقد ناقشت هذه النقطة اليوم، لا أعرف ماذا سيكون هنالك بعثة لحلف الشمال الأطلسي، ولكن ستكون هنالك دول في الناتو ستساهم فيها. ماذا عن إعادة فتح المضيق؟ هل كانت هنالك أي مناقشات من قبل كندا أو أي دول أخرى؟ لقد ناقشت هذا الأمر وهذا ما قلته منذ ثانية. بالفعل إذا ما فتحت إيران المضيق، وإذا قررت إيران فتح مضيق هرمز وقالت أنها لن تضرب أي سفينة، يجب على دولة من هذه الدول أن تقوم بزرع أو بإزالة الألغام المزروعة في المضيق. ولكن ما أقوله أن الخطة البديلة يجب أن تقول ما إذا رفضت إيران إعادة فتح المضيق، يجب بالفعل اتخاذ قرار حيال هذا الموضوع. هنالك دول بالفعل عبرت عن اهتمامها بأن تكون جزءا من هذه المهمة. نحن لا نحتاج إلى مساعدتهم، ولكن هذه الدول مستعدة لتقديم المساعدة، ولكن لا أعتقد أنه كان هنالك أي التزام واضح في هذا المنوال. ولكن من الضروري التركيز على هذه المسألة. نحن نفضل أن نتوصل إلى اتفاق. اليوم ما كانت النتيجة الأفضل فيما يتعلق بالإدارة السويدية اليوم في الاجتماع؟ بالفعل كانت السويد قد قدمت عملا رائعا جدا في استضافتنا هنا، وهذه إضافة كبيرة للناتو. بالإضافة إلى ذلك نحن نتناقش ونتعاون معهم في مسائل التكنولوجيا، لا سيما وأن شركة إيريك هي شركة تكنولوجية مهمة جدا، يمكنها أن تتنافس بالجيل الخامس مع شركات أخرى كهواوي. إذن نحن أيضا نقوم بشراكات مع شركات سويدية، واليوم وقعنا على اتفاقية تفاهم في مجال التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية، ونحن نبني هذه أطر التعاون لعشرات السنوات. وبالفعل هي الدولة الأولى أيضا التي وقعت اتفاقا أيضا معنا في كل هذه المجالات. إذن الأمر يتعلق بتعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وهذا أمر مهم ونعمل من أجله. وبالفعل ما وقعناه اليوم هو أمر مهم جدا، وهو يعطي المزيد من التحفيزات عما نقوم به سويا. هل ستنضمون إلى اتصال بين الرئيس ترامب؟ ليست لدي أي معلومات حول هذا الاتصال الهاتفي. سؤال غير مسموع. هل هنالك أي وقت زمني؟ لأن بعض الأوروبيين يتخوفون الآن بأنه الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر قوة في العالم، يريدون معرفة ما هو التوقيت الزمني. لا أضع توقيتا زمنيا ولا يمكن أن أقدم هذا الموضوع، ولكن يجب أن يحصل أمرا ما. بالفعل أعتقد أن هنالك اعتراف الآن، وهذا هو التحدي اليوم. الأمر لا يتعلق بانتقادات، حتى ولو أننا نتحدث عن تحالف، وحتى ولو أن أوروبا هي دولة مؤلفة من هي مجموعة من دول منفردة، وكل دولة لديها التزامات سياسية مختلفة. بالفعل هنالك دول تلتزم بموجباتها ودول أخرى لا تفعل ذلك. إذن كان هذا دائما التحدي، وفي نهاية المطاف وحتى ولو أن الناتو هو تحالف، نحن نتعامل مع دول منفردة وكل دولة لديها ديناميكيات مختلفة وتتعامل بطريقة مختلفة. ولكن هذا الأمر يعتمد على قرارات، ونحن يجب علينا أن نتخذ قرار بناء أيضا على موقعنا، موقع القوة.
هناك تقارير بأن الوفد القطري موجود في طهران لتسهيل الاتفاق والمحادثات. بالفعل أن باكستان هي الوسيط الأساسي.

0: في المحادثات بين الولايات المتحدة وطهران، ونحن سنستمر بالعمل مع باكستان، وهنالك دول مختلفة أيضا قد يكون لديها أوضاعها المختلفة. نحن نتحدث مع كل هذه الدول، ولكن يمكن أن أقول أن الدولة الأساس التي نعمل معها هي باكستان، وهذا هو الوضع الآن. وبحسب مفهومي البارحة، قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران قريبا جدا جدا، ونحن في تواصل مستمر معه، لا سيما عبر مستوى رفيع جدا أيضا. هل تعتقدون بأن الإدارة وماذا عن الجنود الأوروبيين الموجودين في الذي يبلغ عددهم 7600 جندي أمريكي؟ الولايات المتحدة كانت قد وضحت التزاماتها لكوريا الجنوبية ولليابان ولغيرها من الدول، ونحن الآن نعيد تقييم التهديدات في العالم من أجل تقييم قوتنا والعديد الأمريكي. إذن هذا الأمر يعتمد على كل إدارة، يجب عليها أن تعيد النظر في عدد قواتها. سنستمر بإعادة تقييم هذا الأمر، وهذا أمر كنا نفعله منذ بداية هذه الإدارة وحتى بالتنسيق مع دول الناتو. إذن لا شيء مفاجئ في هذا الموضوع، وأنا أفهم بأن هذا الأمر قد يخلق بعض المشاكل والتوترات، ولكن هنالك مفهوم الآن بأنه سيكون هنالك عدد أقل من القوات الأمريكية في أوروبا مما كان عليه في السابق، وذلك لأسباب مختلفة تماما، كمثلا نقل القوات من ألمانيا. ألمانيا لم تقلق إزاء هذا الموضوع، لأن هذا الأمر يعود إلى الأعداد التي كانت في العام 2022، وهذا الأمر طبيعي. إذن يمكن أن أفهم أنه في بعض الأحيان الأمر يتعلق بدعم وبلوجستيات، ولا يتعلق فقط بقوات تقاتل. إذن هنالك دعم لوجستي أيضا، ولذلك هذا الأمر سيكون عملية مستمرة دائما. سؤالان: ما هو الدور الذي ستطلع به الناتو فيما يتعلق بكوبا؟ أعتقد أن الناتو بعيد جدا عن كوبا ولم نتحدث عن هذا الموضوع. ما هو دور السويد في ناتو؟ السويد كانت دولة مهمة جدا وقدمت إضافة في الناتو، لا سيما وأنها استطاعت أن تدافع عن نفسها لفترة طويلة جدا، وهي لديها قطاع تصنيع وتكنولوجيا متطور جدا. لا أقدم أي انتقادات، لا أريد أن تفكروا بأنني أنتقد أي دولة، ولكن الإضافات إلى ناتو تتعلق بدول كانت في وضع ضعيف وهي بحاجة إلى هذا التحالف لكي تكون أقوى. فالسويد بالفعل عندما دخلت إلى حلف الشمال الأطلسي تم تقويتها بالفعل، وكانت لدينا اتفاقيات دفاعية معها لفترة طويلة، والسويد كانت إضافة مهمة جدا وجعلت التحالف أقوى مما كان عليه في السابق، لا سيما وأننا اليوم نتحدث عن قاعدة الدفاع العسكرية، وهذا أمر تمتلكه السويد الآن، وقدم فرص مهمة جدا بالنسبة للناتو، وقدرتها على البناء على هذا الموضوع هو أمر مهم جدا. وبالإضافة إلى الدفاع، هنالك أيضا مجالات مختلفة يمكن الحديث عنها أيضا للتعاون. السؤال الأخير: لم نناقش غرينلاند اليوم، ولكن كان لدينا اجتماع في السابق وكان إيجابيا، وسيكون هنالك بيان في وقت قريب، وأعتقد أن هنالك التزام لكي يكون هذا الأمر للتركيز على الأمن داخل الناتو. نحن دولة ستركز دائما على الأمن، وبالفعل هذا جزء مهم جدا، حيث نطلع بدور مهم جدا، والأمر يتعلق أيضا بدول القطب الشمالي التي يمكن أيضا أن تقدم الكثير. إذن القادة اجتمعوا منذ عدة أيام، وكان هنالك بيان مشترك، حيث أيضا كان هنالك اجتماع لوزراء الخارجية حول غرينلاند، وبالفعل هذا شكل جيد في الناتو، وسيكون إيجابيا جدا في البيان الأخير.
1: I'm going to do one more and then I'll do you because you're so persistent. Go ahead.
2: Have the

0: فيما يتعلق بالمفاوضات السلام حول أوكرانيا، هل توقفت؟ المفاوضات، مفاوضات السلام حول أوكرانيا، نحن كنا ملتزمين في هذا السياق لأننا كنا الطرف الوحيد الذي تتحدث إليه كل من أوكرانيا وروسيا، ونحن مستعدون للاطلاع بهذا الدور على الرغم من التسريبات التي لم تكن صحيحة، على الرغم من كل المواقف التي صدرت ولم تكن صائبة. ولكن إذا رأينا فرصة من أجل بدء بمحادثات قد تكون بناءة وليس عكس ذلك، وأن يكون لديها فرصة لكي تكون إيجابية، نحن مستعدون للاطلاع بهذا الدور. ولكننا نأمل بأن يتغير هذا الموضوع، لأن الحرب لن تنتهي سوى بمفاوضات و بمحادثات سلام. إذن يجب بالفعل، إذا كان بإمكاننا أن نطلع بدور مهم في هذا السياق، والرئيس الأمريكي يريد أن يفعل ذلك. حتى منذ عدة أشهر كان هنالك شعور بأنه حصل تقدم كبير، وربما الديناميكيات تتغير، ونحن مستعدون للاطلاع بأي دور بناء. ولكن إذا كانت هنالك أي دولة تود أيضا أن تطلع بأي دور يمكن أن تفعلها، ولكن ليس هنالك أي دولة بإمكانها فعل ذلك سوى الولايات المتحدة. إذا كانت الفرصة موجودة فيما يتعلق بمحادثات بناءة وإيجابية، وأن لا يكون الأمر فقط محادثات دون أي نتيجة. سؤال سريع، ماذا عن الجنود الأمريكيين الذين سيأتون إلى بولندا؟ هؤلاء هم أمريكيون، أين سيكونون؟ سأترك التفاصيل لوزارة الحرب الأمريكية لتأكيد على أماكن تواجدهم في بولندا. إذن يمكن للبنتاغون أن يؤكد حول اللوجستيات وكيف سيتم نشر هؤلاء الجنود الأمريكيين. لا يمكنني أن أطلعكم بالتفاصيل. إذن بالفعل نحن نقلق دائما إذا التصعيد، ونحن نعرف أن هذه الدول تشعر بالتهديد لعدة أسباب، وهذا أمر مثير للقلق، لأن هذا الأمر قد يمكن أن يشعل شرارة جديدة، ونحن قلقون إزاء هذا الأمر ونتبعه، لاسيما مع شركائنا وحلفائنا وما يحصل الآن. ولكن النتيجة أو الجواب على سؤالكم هو أننا لا نريد أن يتسع نطاق النزاع ليؤدي إلى أمر لا يمكن السيطرة عليه لاحقا. لقد قلت الأمر نفسه عن الإيرانيين، قلت إن هنالك بعض التقدم، لا يمكن أن أبالغ في الموضوع أو حتى أقلل منه. بالفعل هذه إشارة إيجابية جيدة، ولكننا لم نصل إلى نتيجة حتى الآن. الرئيس يفضل أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران. سألتموني إذا ما كنت إيجابيا، الجواب هو أنه سنستجيب وسنرد بناء على الوقائع التي نرى والتي تصدر. ولكن ما هي أولويات الرئيس ترامب؟ واضحة، إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، اليورانيوم المخصب والعالي التخصيب يجب التعامل معه، وأيضا مسألة التخصيب في المستقبل. إذن هذه هي الركائز الأساسية لأي اتفاق سيبرم مع إيران، بالإضافة إلى فتح المضيق. إذن أعتقد أنه بالفعل تم إحراز بعض التقدم، ولكننا لم نصل إلى نتيجة نهائية. قد يتغير هذا الأمر، ولكن نحن نتعامل مع مجموعة من الأشخاص الصعبين جدا، وقد يكون هنالك خيارات أخرى. رئيس ترامب يفضل قرارا متفاوض عليه ويفضل اتفاقا، ولكنه أيضا عبر عن مخاوف بأن هذا الأمر قد لا يكون ممكنا. ولكن سنستمر بالمحاولة لأن الأمريكيين مستمرون بالمحاولة أيضا. وشكرا.
1: إذن تابعنا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد اجتماعاته مع قيادات الناتو. طبعا روبيو تحدث عن بدائل فيما يتعلق بحل أزمة مضيق هرمز، وحتى بدائل للمفاوضات إذا تعرقلت تلك المفاوضات مع إيران. أشار إلى نقطة مهمة، وهي تتعلق بأن إيران هي الجهة التي تقوم بالمحادثات، مع أن الولايات المتحدة تناقش أيضا مع جهات أخرى. وهنا نذكر بآخر التطورات فيما يخص المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مصادر العربية ذكرت أن قائد الجيش الباكستاني قد وصل بالفعل إلى طهران بعد أن كان ربط سفره بالتوصل لاتفاق على إطار المفاوضات. وبحسب موقع فلايت رادار كما تابعتم قبل قليل على شاشة العربية، فقد وصلت الطائرة ودخلت الأجواء الإيرانية، والتي من المرجح أن تكون تقل قائد الجيش الباكستاني

0: قبل قليل. لمناقشة هذا الملف معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى، أيضا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وفي الاستوديو أيضا الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا بكم جميعا، والأبدأ معك مسعود الفك. ما مدى دقة المعلومات التي تتحدث عن وصول القائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وهل هذا مؤشر على تعثر هذه المفاوضات أو مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق؟
1: واضح من الرجل هو لعب الدور الأساسي مباشرة أو خلف الستار بخصوص المفاوضات والتوسط الباكستاني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والأخبار التي تم نشرها بخصوص زيارته لإيران وربطوا هذه الزيارة بالاقتراب من توافق ضمني بخصوص بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ربما يمكن نعتبر هذه الزيارة هي دليل على أن هذا الاتفاق الضمني نقترب منه رويدا رويدا، وهو قد يذهب إلى طهران لوضع اللمسات الأخيرة بخصوص الموقف الإيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة. أعتقد بأن هذا الأمر يعني باتت مسألة المفاوضات لا بد منها، لأنه لا ننسى بأن حالة لا حرب لا سلم لا توافق لا يمكن أن تستمر في المنطقة. والولايات المتحدة كما قال روبيو شروطها واضحة، وصباحا أيضا كانت شروطه واضحة، تحدث عن اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، تحدث عن برنامج إيران النووي، وأيضا تحدث عن مضيق هرمز. أعتقد هذه الآن هي الشروط الأساسية في الوقت الحاضر.
0: محمود بن جالي، هل أنت متفائل بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران؟
2: أعتقد أولا يعني قائد الجيش الباكستاني يتجه الآن إلى إيران، طائرات دخلت الأجواء الإيرانية كما ذكرت، وهذا يؤكد المعلومات التي جاءت فيها مصادر العربية بأنه يتوجه إلى طهران. هو غادر بطائرتين، ما يعني أنه يحمل معه وفد كبير إلى طهران. يتوقع وصول الطائرات خلال بين ساعة ونصف وساعتين إلى طهران، ومن ثم نبدأ بالليل نسمع المحادثات. أولا بالأمس عندما أجل زيارته كانت الأجواء محاطة بما تم تسريبه أو تصريحات على مستوى بأنه رافض نقل اليورانيوم بشكل نهائي من إيران، لكن اليوم هو غادر، هذا يعني أن هذه النقاط بدأت تتحلحل. على كل علينا أن نعرف بأنه ذاهب للتوقيع على إطار اتفاق وليس اتفاق، تفاهم اتفاق، بمعنى أنهم سيوقعون على بعض التفاهمات ثم تنطلق المفاوضات للقضايا الكبرى خلال 7 أيام بحسب ما تم الإعلان عنه. لذلك أنا أتوقع بأنه التوقيع على إطار الاتفاق مسألة سهلة جدا، وذهاب قائد الجيش الباكستاني إلى طهران هذا يعني أنهم استطاعوا إلى حد ما يعني تقليص الفجوة بين الطرفين. لكن تبقى قنابل متفجرة موجودة في هذا الاتفاق، ودائما يتسبب فيها الحرس الثوري تارة، وعبر الإعلام من خلال الحرس الثوري تارة أخرى، لأنه هناك تشويش كبير على هذه المفاوضات خلال اليومين الماضيات من الإعلام الإيراني مدفوعا من الحرس الثوري، تورط فيها الإعلام الأمريكي أيضا، كان هناك تزييف، كان هناك نقل معلومات غير صحيحة، كان محاولة لتعتيم الأجواء التي يمكن التوصل. لكن اليوم بهذه الزيارة أعتقد أنه الليلة يمكن أن نسمع نتائج زيارة قائد الجيش الأقصى.
0: طيب قبل أن أعود إلى حسن مصطفى، دعونا نذكر بانفراد قناة العربية. العربية تمكنت عبر مصادرها من الوصول إلى نص مسودة الاتفاق أو الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران في حال الموافقة النهائية عليه. تشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية، كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية والاقتصادية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلام الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان

0: عن حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وأوضحت مصادر العربية أن المسودة تتضمن كذلك إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. ويتضمن البند 8 من الاتفاق بحسب مصادر العربية الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل الالتزام بإيران ببنود الاتفاق، فيما يشمل البند 9 تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مصادر العربية أشارت إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين. حسن المصطفى، سواء كان اتفاق أو مسودة اتفاق أو إطار تفاهم، هذا في ظل الظروف الحالية يعتبر تقدم في المفاوضات ما بين واشنطن وطهران؟
1: أعتقد أن هذا يفتح قوة في الجدار، لأن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم هذه تسبب أزمة سياسية وأمنية وحتى اقتصادية، في ارتفاع أسعار الطاقة وتأخر عمليات الشحن البحري عن طريق مضيق هرمز. ربما ما كان يؤخر الوصول إلى مثل هذا الإطار هو غياب الثقة. هذا الإطار أنا برأيي الأساس فيه هو بناء الثقة التدريجية التي تؤسس لدخول في مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة يتم بحث الملفات النووية العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وكيفية حل المعضلات، سواء في اليورانيوم عالي التخصيب أو حق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.7 وتجميد هذا الحق لسنوات محددة، وأيضا يتلوها مرحلة ثانية برأيي سوف يتم البحث فيها في مسألة الصواريخ البالستية والوكلاء. هذا يعني الجدول الزمني التدريجي ضروري جدا. لماذا ضروري؟ لأن مجرد إعلان وقف إطلاق النار ووقف الحرب من دون وجود يعني اتفاق أولي على النقاش والوصول إلى حلول سوف يعيد الأزمة إلى المربع الأول قد في السنوات التالية، والمنطقة والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا تريد لهذه الأزمة أن تعود وأن تقع حرب جديدة. وزير الخارجية فيصل بن فرحان قبل يومين تحدث صراحة عبر حسابه بمنصة إكس أن المملكة تأمل أن تستفيد إيران من هذه الفرصة والاستفادة من أجل حل شامل لمختلف الملفات. هذا الحل الشامل لمختلف الملفات كان ما يعطله هو غياب هذا الإطار. الآن إذا تم الاتفاق على هذا الإطار برأيي سوف تكون المرحلة التالية أسهل دون أن تكون دون تعقيدات. سوف تكون هنالك بالتأكيد تعقيدات، لكن الأرضية سوف تكون أكثر صلابة من أجل اتخاذ خطوات مستقبلية.
0: طيب مسعود الفكر، الآن هناك حديث عن اتفاق إطاري، ولكن روبيو على الرغم من إقراره بتقدم هذه المفاوضات يتحدث عن بدائل. مسعود، ما هي البدائل التي تتحدث عنها الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
2: أعتقد البدائل التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية واضحة، تكررت مرارا من قبل مختلف المسؤولين وبالتحديد الرئيس الأمريكي نفسه أكد مرارا بأن البديل سيكون الخيار العسكري. طبعا الخيار العسكري قد لا يتحول إلى حرب واسعة، ولكن قد يكون حرب لها أهداف محددة حتى تجعل إيران تعيد النظر في كثير من الأوراق التي تطرحها للتفاوض. ولكن أنا شد انتباهي في هذه البنود الثمانية، هو البند الثامن في هذه البنود التي هي في واقع الأمر تتحدث عن إلغاء العقوبات. هل أنا أعتبر هذا البند حمال أوجه؟ هل إلغاء العقوبات مجرد يتم اتفاق إطار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تبدأ تدريجيا إلغاء العقوبات؟ أعتقد إذا تم ذلك هذا يعتبر انتصار لإيران، إذا الولايات المتحدة وافقت على ذلك من الآن دون أن تتوصل إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي، لأن العقوبات كانت مرتبطة بالتوافق حول البرنامج النووي.
0: ولكن تبقى هذه التسريبات من مصادر، ولكن الأهم في هذه المرحلة نلاحظ أنه الولايات المتحدة وإن تحدثت عن بدائل لا نشهد حراكا. في العادة الخليج العربي مضيق هرمز كانت منطقة ملتهبة، الآن في هذه المرحلة هل نتوقع بالفعل هدوء أم أنه بالفعل كما يقال دائما الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ محمود المجالي.
3: أنا بعتقد أنه ضمن هذا الاتفاق وكما يعني التسريبات الأمريكية التي تتحدث بأنه لا وقف لا

0: اتفاق على كامل على وقف إطلاق النار في خلال المرحلة الأولى. هذا يعني أن هناك هدى تأتي هذه المرحلة تجاوزناها، هناك نقطة إلغاء هذه، يعني هناك مكافأة أو هناك عقاب. لذلك سيكون هناك مراحل، يعني الهدنة ستكون على مراحل، يعني وقف إطلاق كما في غزة المرحلة الأولى الثانية الثالثة. لذلك هذا الإطار برأيي هو الآن اختبار للإيرانيين، لأنه اتفاق إطاري، ومن السهل تتوصل لاتفاق إطار بالمناسبة، يعني لأنه الإطار لا يلزمك بشيء، أنت تريد أن تتفاوض على القضايا الكبرى خلال الفترة القادمة. كل الذي أعطي لإيران الآن هو عبارة عن فرصة وقتا حتى تذهب للتفاوض على القضايا المهمة، لكن الاتفاق الإطاري يوقف لك الحرب ويفتح مضيق هرمز، فهذا الاختبار.
1: رسميا هناك مفاوضات، لكن دعني أختم مجالي سريعا مع حسن المصطفى. الآن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران، هل يعني ذلك بأن إيران ليست الطرف المهزوم في هذه المعادلة وأنها تتفاوض مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة؟
2: أنا أعتقد يجب أن نخرج من دائرة من هو المنتصر ومن هو المهزوم ومن هو صاحب اليد العليا، لأن منطقة الخليج باستمرار إغلاق مضيق هرمز واستمرار حالة لا حرب ولا سلم الجميع فيها متضرر، وبالتالي إذا لاحظنا في البنود هنالك بند رئيسي يمثل مفتاح، وهو احترام القوانين الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأيضا عدم الاعتداء. برأيي إذا تم الالتزام بذلك سوف يؤدي هذا إلى خطوة مهمة تطلبها هذه الدول.
1: شكرا لضيوفي، التغطية دائما مستمرة على شاشة العربية، شكرا لوجودكم دائما معنا، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات أرضية.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك.

0: في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية، والبداية بالعناوين. في مؤشر على قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، مصادر تؤكد للعربية أن قائد الجيش الباكستاني في طريقه إلى إيران. والعربية تحصل على مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب والتركيز على وقف النار على كل الجبهات ورفع تدريجي للعقوبات. رئيس الوزراء السوداني يتوقع انفراجا سياسيا ودبلوماسيا في الأيام المقبلة. في الاقتصاد، أسعار النفط ترتفع 3% مع تصاعد الشكوك حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. أما في الرياضة، وزير الرياضة السعودي يهنئ نادي النصر بتحقيق دور روشن ويؤكد أن الموسم عكس قوة الدوري السعودي وتميزه. ونتابع كذلك النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج مع الزميل سلطان السلمي من مكة. أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في خطوة قد تؤشر إلى أحداث اختراقات جدية وسط الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، كشفت مصادر العربية أن قائد الجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران. هذا وكانت العربية قد حصلت على مسودة نهائية لاتفاق محتمل بين الجانبين قد يعلن عنه خلال ساعات. وأفادت مصادر العربية بأن المسودة المرتقبة تشمل وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات، كما تتضمن الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية، وقف الحرب الإعلامية، واحترام السيادة والسلام الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تتضمن المسودة التأكيد على ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، وإنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، وكذلك بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام، بالإضافة إلى رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، وتأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين. كشف مصدر باكستاني للعربية أن تفاؤل الحذر يطغى على الاتصالات الجارية حاليا بشأن الاتفاق المزمع بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية لتقليص الفجوات بين الطرفين، خصوصا في ملف تخصيب اليورانيوم وأمن مضيق هرمز.

0: وأوضح المصدر أن لا بديل عن اتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يضمن وقف الحرب ويفتح المجال أمام تفاهمات أوسع في المستقبل. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن طهران لا تريد أي امتياز من الولايات المتحدة، بل تطالب فقط بحقوقها. وأكد بقايا أن إيران تطالب بإنهاء العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ووضعها تحت تصرف طهران. كذلك لفت بقايا إلى مطالبة إيران برفع الحصار البحري الأمريكي عن مضيق هرمز. سمعين نقرأ هذا الخبر العاجل. المصادر العربية تقول رئيس الاستخبارات الباكستانية الفريق عاصم مالك توجه إلى طهران. إذن رئيس الاستخبارات الباكستانية الفريق عاصم مالك توجه إلى طهران، هذا الخبر نقلا عن مصادر العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب وأنها ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، وفي إشارة إلى إيران شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية. أدرج الاتحاد الأوروبي إغلاق مضيق هرمز ضمن أنظمة العقوبات ضد طهران. وأقر الاتحاد الأوروبي قانون تهديدات حرية الملاحة في أنظمة العقوبات ضد إيران، كاشفا عن إعداد عقوبات ضد المسؤولين والكيانات التي تعيق حرية الملاحة في مضيق هرمز. عبر زوم معي الآن المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي، وكذلك معي مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا وسهلا بكما في هذه النشرة من العربية FM. أبدأ أولا مع الأستاذ محمد من واشنطن، إلى أي مدى يمكن اليوم يعني للطرفين الأمريكي والإيراني أن يتفقا حول هذه المسودة، وأن يعني أن يكون هناك اتفاق حقيقي ورسمي وأن يتم الإعلان به أيضا؟
1: نحن نتحدث هنا عن خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم، أيا كانت التسمية، في كل الأحوال نحن نتحدث عن مبادئ لما يمكن أن يكون اتفاقا فيما بعد، وبالتالي التفاصيل تظل مهمة وغير مطروقة في الوقت الحالي، مطروقة لأنها يتم التفاهم حولها أثناء فترة من المفاوضات قد تستمر لمدة شهر قبل أن يكون هناك أي اتفاق. فالمبادئ الموجودة حاليا في اعتقادي هي الحد الأدنى الذي يستطيع كل طرف منهما أن يتعايش معه. وأنتم تحدثتم عن الفريق الباكستاني ورئيس الأركان الموجود في باكستان أو الذي ذهب إلى إيران، هناك وفد قطري بالتنسيق مع السعودية ومصر وتركيا وباكستان، أيضا هناك معلومات أنه سيذهب إلى هناك. واضح أن هناك حركة قوية تتم في الأوقات الأخيرة من أجل الوصول إلى تفاهمات حول هذه المبادئ. المبدأ الأساسي هو فتح مضيق هرمز. أعتقد أن هذه هي العقبة الأساسية بالنسبة للوصول إلى اتفاق مبادئ الآن، وإن كان طبعا الحديث حول آلية للرقابة عليه ربما تترك مبهمة أو غامضة حتى لا تكون إيران تمتنع عن التوقيع على هذه المذكرة، لأنها تريد ربما رسوم تحت بند تقديم خدمات أمنية أو لوجستية. صحيح. أو فسيترك هذا الأمر غامضا كما هو واضح. الحديث حول البرنامج النووي لا يوجد تفاصيل مرتبطة به، ولكن توجد أنه ستبدأ المفاوضات خلال أسبوع. حال عمليات إنهاء الحرب أعتقد ستظل مطلبا إيرانيا أساسيا. ففي كل الأحوال هي كما ذكرت مبادئ من الممكن التفاهم حولها.
0: نعم. طيب أذهب مباشرة للدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك معنا مجددا. اليوم كيف تنظر طهران لهذه المسودة، وهل فعلا ستمتثل

0: لما يعني هو مكتوب في هذا الاتفاق تم الاتفاق عليه خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: يعني إيران تدرس العرض الأخير المقدم من واشنطن، لكنها ربما تحاول رفع سقف الشروط قبل أي موافقة على هذا الإطار. إدخال الآن رئيس الاستخبارات الباكستاني يعني أن الملف تجاوز الدبلوماسية التقليدية إلى قناة أمنية عسكرية محضة، وبالتالي باتت الأمور حساسة أكثر من ذي قبل، لأن واشنطن ربما غالبا أرسلت عرض أخير أو صيغة معدلة قبل العودة لمرحلة التصعيد العسكري. واختيار ربما رئيس الاستخبارات في هذا التوقيت وليس قائد الجيش أو وزير الخارجية يحيي بأن القضايا المطروحة هي قضايا أمنية بالدرجة الأولى، من ضمنها طبعا مضيق هرمز والضمانات الأمنية، وأكيد فيما يتعلق بآليات التصعيد وما يمكن أن تقبل به إيران وما يمكن أن ترفضه. والزيارة تعكس في هذا التوقيت بالذات، مدام أخذت بعد استخباري، تعكس تخوف حقيقي من انهيار الهدنة واحتمالية توجيه ضربة أمريكية واسعة وانفجار ربما توسع إطار الحرب في حال اندلاعها، في حين أن الجانب الإيراني على الأرجح يستخدم الوسيط الباكستاني لكسب وقت إضافي وتخفيف الضغط العسكري وتحسين شروط التفاوض، بالإضافة إلى اختبار مدى جدية ترامب، هذا إلى جانب المراوغة ومحاولة كسب الوقت لترميم القدرات العسكرية الإيرانية والأمنية.
0: دكتور نبيل، لكن أذهب للأستاذ محمد. يعني المسودة اليوم تتحدث عن رفع تدريجي للعقوبات، وبالتالي ما الضمانات التي تطلبها اليوم الولايات المتحدة مقابل هذا الأمر؟
2: الجانب الأمريكي له مطالب أساسية مرتبطة بأمرين أساسيين. الجزء المرتبط بالبرنامج النووي هو أنه توافق إيران على تسليم ما لديها من يورانيوم مخصب في حدود 60%، حوالي 450 كيلو جرام. الجزء وأيضا أن تمتنع عن تخصيب اليورانيوم أو أن تقوم بتعليقه. هناك كلام حول 20 عاما، إيران كانت تطلب 5 سنوات، ربما يصل التفاهم إلى شيء وسط فيما بينهما، لكن هو يمثل في ذاته تحركا في الموقف الأمريكي الذي كان يريد تفكيكا كاملا للبرنامج النووي، أن تمتنع إيران بشكل مطلق ونهائي عن عملية التخصيب. الآن يتحدثون عن تعليقه، هذا تحرك في الموقف الأمريكي. وطبعا نسبة التخصيب فيما بعد ستكون محكومة كما كان في اتفاق 2015 3.67%، ربما يكون الأمر يعني قريبا من هذا الشيء. الجزء الآخر فيما يتعلق بما تطلبه واشنطن هو أن يكون هناك فتح كامل لمضيق هرمز، ألا تقوم إيران بفرض أي سيطرة على المضيق أو فرض رسوم. ماركو روبيو قالها بالأمس أنه فرض الرسوم سيكون أمرا مرفوضا من على المستوى الدولي، لكن أنا أعتقد أنه من الممكن التلاعب حول هذا الأمر بأن تقوم إيران بمحاسبة الناقلات حول رسوم توفير الخدمات الأمنية أو اللوجستية، قد يكون ذلك هو المخرج الذي تحاول إيران الوصول إليه. ولكن مسألة العقوبات رفعها تدريجيا قد تكون هي الورقة التي يتم استخدامها مع إيران بالنسبة لمضيق هرمز، بمعنى أنه إذا فتحوا المضيق دون فرض رسوم قد يجعل ذلك واشنطن أكثر استعدادا لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي عن إيران، بما يشجعها على تجاهل قضية مضيق هرمز. وإن كنت أنا شخصيا أعتقد أن الإيرانيين لن يتخلوا عن هذه الورقة أبدا، لأنهم اكتشفوا قدرتهم استراتيجيا على الإضرار بالاقتصاد العالمي، على التأثير في الولايات المتحدة، على إسرائيل. ربما تكون هذه ضمانتهم أيضا ألا تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بإعادة الهجمات العسكرية عليهم في المستقبل، فتكون لديهم دائما ورقة تهديدات خاصة بمضيق هرمز.
0: وبالتالي دكتور نبيل، هل يمكن فعلا لطهران اليوم أن يعني تقوم بفتح مضيق هرمز وبعدها يتم الرفع التدريجي للعقوبات من قبل واشنطن برأيك؟
1: يعني هذا الأمر وارد، لكن من المبكر الحديث عن ذلك في ظل تضارب المعلومات وعدم وجود يعني معلومات مؤكدة تبين وتوضح حقيقة ما تم التوافق عليه. الآن طهران تريد وقف الحرب إقليميا وليس مجرد هدنة نووية مؤقتة. واشنطن تبدو مستعجلة لاتفاق سريع خلال أيام وليس أسابيع، وجود رسالة النوايا والإطار تعني غالبا ربما وجود تفاهم أولي وليس اتفاق نهائي شامل، لكن بالمقابل

0: يعني احنا اليوم في اهميه المتغير الاسرائيلي، خاصه ان اسرائيل اعلنت ان يتحول هذا الاتفاق الى انقاذ النظام الايراني وليس اضعافه. والغلاف يعني فيما يتعلق بالخلاف الامريكي الاسرائيلي اصبح يتزايد، ترامب يريد صفقة قابلة للتسويق ونتنياهو يريد استمرار الضغط العسكري، وباكستان تتحرك على مدار الساعة كوسيط مدعوم ضمنيا من دول المنطقة والصين والجانب الروسي. واشنطن تلوح بأنه مهلة الأيام القليلة هذا معناه إما اختراق دبلوماسي أو عودة التصعيد العسكري سريعا، والطرفان لا يريدان حرب شاملة حاليا رغم التهديدات، لكن طهران تريد اتفاق مرحلي مؤقت مع استمرار الخلاف حول النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي ومحاولة اتساع اعتراف غير مباشر بدورها الإقليمي، ربما من خلال دعم ما تبقى من الوكلاء والأدرع من ناحية، ومن خلال مضيق هرمز اللي هي قضية مستجدة بالمناسبة وليست قضية قديمة، يعني هي استجدت ما بعد الحرب، والمفروض أنه الولايات المتحدة الأمريكية تنتقل إلى قضايا أخرى لا تقل أهمية عن مضيق هرمز فيما يتعلق بالنووي ومنع إيران من عسكرة برنامجها النووي، لأنه الجانب الإيراني يحاول أن يوظف هذه الأزمة أزمة مضيق هرمز للالتفاف على العقوبات وإطالة الأمد المواجهة والمراوغة وكسب.
1: نعم، وضحت الصورة. فقط دكتور نبيل دعني أنوه لهذا الخبر العاجل، مصادر دبلوماسية رفيعة للعربية تقول إذا تم التوصل للتفاهم بين واشنطن وطهران فستكون بصيغة اتفاقية من ورقة واحدة. إذن مصادر دبلوماسية للعربية، إذا تم التوصل لتفاهم أمريكي إيراني سيكون اتفاقية من ورقة واحدة. أستاذ محمد السطوحي، اليوم ما وجهة نظر إسرائيل برأيك يعني حول هذه الاتفاقية المرتقبة أو نص هذه المسودة؟ أين تقف إسرائيل اليوم من الموقف الذي ستتخذه أمريكا؟
2: يعني دعني أقف فقط عند الخبر السريع العاجل الذي ذكرته منذ لحظات، أنه اتفاقية المبادئ ستكون صفحة واحدة، قرنه باتفاقية 2015 حوالي 20 صفحة الاتفاق و150 صفحة الملحق الفني المرتبط به، وهذا فقط للبرنامج النووي الإيراني، فما بالك بقضية مضيق هولمز والكثير من القضايا الأخرى المتعلقة بالحرب ضد إيران الآن. هذا مؤشر أنه المطلوب الآن هو نوايا، هو مبادئ عامة تجعل هناك مرونة للطرفين، ويكون هناك الكثير من الغموض الذي يسمح لكل طرف أن يقبل بهذه المبادئ، لأنها كما يقال الشيطان في التفاصيل، وبالتالي هذه التفاصيل لا تعطل إمكانية الوصول إلى اتفاق. هذا هو المقصود باتفاق المبادئ في هذا التوقيت. الجانب الإسرائيلي من وجهة نظري هو لا يريد هذا الاتفاق أيا كان، حتى لو وافقت إيران على كل الأمور المطلوبة من الولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بالمضيق مضيق هولمز أو البرنامج النووي الإيراني، لأنه بالنسبة لإسرائيل اتفاق معناها أنه إيران يتم رفع العقوبات عنها، يتم تفكيك الأموال المجمدة، هذا بالنسبة للإسرائيليين يعتبرونه فرصة للجانب الإيراني لاستعادة السلطة، لاستعادة القوة، إعادة البناء، هذا يمثل لهم تهديدا. هم لا يريدون دولة إيرانية قوية من الأساس، يريدون تفكيكها إذا كان الأمر يتطلب حربا أهلية فلا بأس، حتى أنه هذا رغم أنه هذا سيهدد المضيق مضيق هرمز فيما بعد ويهدد دول المنطقة العربية، ولكن بالنسبة لإسرائيل هم يريدون أن يتم القضاء على أي تهديد قادم من إيران بصرف النظر عن أي عواقب للسياسات التي يتحدثون عنها، وبالتالي هم سيعارضون بشدة هذا الاتفاق، سيعارضون أكثر رفع العقوبات ضد إيران، وهنا سيكون الحوار الأمريكي الإسرائيلي وربما الشد والجذب، وكان هناك توتر في المحادثة الأخيرة بين نتنياهو وترامب حول هذه القضية تحديدا، اعتقادي أنه ترامب سيستخدم أوراق الضغط الخاصة به، وأنه نتنياهو يضطر للاستجابة له لأنه يدخل انتخابات في إسرائيل وهو في حاجة لدعم من ترامب، فهذا قد يكون أحد الأدوات التي يضغط بها ترامب على الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي من واشنطن، وكذلك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، تحياتي إليكم. شكرا. ننوه مستمعينا من جديد للأخبار العاجلة التي ترد الآن العربية.

عربية اف ام، مصادر دبلوماسية رفيعة للعربية تتحدث عن ان محمد باقر قاليباف سيرأس فريق التفاوض الايراني. ايضا مصادر دبلوماسية رفيعة للعربية من

0: الروسية تحدثت أنه إذا تم التوصل لاتفاق أو لتفاهم بين واشنطن وطهران فستكون بصيغة اتفاقية من ورقة واحدة. كشفت تسريبات عن تصاعد التباين بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على إيران، بعدما دفعت واشنطن نحو اتفاق يشمل وقف القتال وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما رفضت إسرائيل أي تسوية لا تنتهي بتفكيك كامل للبرنامج النووي وسط تهديدات متبادلة واحتمالات متزايدة لعودة التصعيد العسكري إذا فشلت الوساطات الجارية. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: اتصال هاتفي طويل لكنه لم يكن عادياً، دار نقاش وصفته تقارير أمريكية وإسرائيلية بالمتوتر والصعب بين رئيس أمريكي يريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية ورئيس وزراء إسرائيلي يرى أن أي اتفاق مع إيران خطأ استراتيجي. بحسب وول ستريت جورنال وأكسيوس، نتنياهو هاجم أي اتفاق محتمل مع طهران وحذر من منح إيران فرصة جديدة للمراوغة، فيما دافع ترامب عن المسار التفاوضي معتبراً أن الفرصة لا تزال قائمة لفرض اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن خلف هذا التباين السياسي تختبئ حسابات أعمق، فالبيت الأبيض يريد إنهاء حرب مكلفة اقتصادياً وسياسياً، خصوصاً مع تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة، بينما ترى إسرائيل أن وقف العمليات الآن قد يمنح إيران وقتاً لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية والنووية. ووفق التسريبات، أبلغ دونالد ترامب بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد يتحول إلى اتفاق لوقف الحرب وفتح مفاوضات تشمل البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال المجمدة. لكن إسرائيل ترى أن أي اتفاق لا ينتهي بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني يعد خطراً استراتيجياً وسط تحذيرات من تحرك عسكري حتى لو مضت واشنطن نحو التسوية، فيما ترفع طهران سقف مطالبها بإنهاء القتال والإفراج عن أصولها ووقف الحصار على نفطها.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه يتوقع انفراجا سياسيا ودبلوماسيا للأزمة السودانية خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن جولته الخارجية إلى كل من الفاتيكان وبريطانيا وتركيا حققت اختراقات سياسية ودبلوماسية مهمة، مشيرا إلى أن السودان بات في قلب الاهتمام الدولي وسط دعم واسع لمبادرة السلام السودانية. قال وزير خارجية أوكرانيا أن انخراط الاتحاد الأوروبي قد يعيد تنشيط المحادثات مع روسيا. وقال وزير الخارجية أن المحادثات مع روسيا التي تتوسط فيها أمريكا وصلت لطريق مسدود. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن موسكو تدرك أن الحل النهائي بشأن الأزمة الأوكرانية سيكون نتيجة تسوية. وقال لافروف إن لدى روسيا موقفا مبدئيا وستحققه إما عبر المفاوضات أو من خلال العمليات العسكرية الخاصة. في التطورات الميدانية، قتل شخص وأصيب 35 آخرون جراء هجوم مكثف بطائرات مسيرة استهدف ليلة أمس مسكنا للطلاب في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية أن الهجوم تسبب في انهيار المبنى الذي كان يضم أكثر من 80 طالبا. من أخبار السياسة مباشرة إلى أخبار الاقتصاد.

إحراز تقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن السوق لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مليارات الدولارات تدفقت عبر منصة تداول العملات المشفرة بينانس إلى شبكات تمول النظام الإيراني، في وقت تجري فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقا بشأن استخدام إيران للمنصة للتحايل على العقوبات. وبحسب الصحيفة، أجرى إحدى كبار ممولي النظام الإيراني معاملات بقيمة 850 مليون دولار عبر المنصة. من الاقتصاد للرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: قدم وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة لنادي النصر بمناسبة تحقيقه لقب دوري روشن للمحترفين. قال الفيصل من خلال تغريدة له في حسابه الرسمي بمنصة إكس: ألف مبروك لفريق النصر تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين، ختام موسم رياضي شهد تنافسا كبيرا ومستويات عالية تعكس قوة الدوري السعودي وتميزه. تغنت الصحف العالمية بفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو ببطولة دوري روشن السعودي يوم الجمعة، معتبرة أنه أنهى جفافا طال أمده بعدما حسم المسابقة مع النصر بثنائيته. وكان رونالدو حسم بطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس بتسجيل ثنائية في رباعية فريقه على ضمك ضمن الجولة الختامية. فريق القادسية الأول لكرة القدم فوزا عريضا على الاتحاد بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. ومن أخبار الرياضة مستمعينا مباشرة نذهب للنافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج

0: الركن الخامس.
1: إذن مستمعينا كما ذكرنا وصلنا الآن للنافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج. معنا من هناك الزميل سلطان السلمي من مكة المكرمة. سلطان أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية فم. إذن قبل قليل كان هناك مؤتمرا صحفيا لقيادات قوات أمن الحج في مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة. لو نتحدث عن أبرز ما جاء في هذا المؤتمر سلطان.
2: نعم أهلا بك وأهلا بكافة مستمعي إذاعة العربية FM. نتحدث عن استعدادات كبيرة لكافة القطاعات العاملة الأمنية والخدمية وحتى كذلك القطاع الثالث قبيل بدء موسم الحج بشكل فعلي أو حتى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة تحديدا مشعر مينا. نتحدث اليوم عن مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن الحج استعرضوا من خلاله خطط موسم الحج لهذا العام. نتحدث عن بداية عن وصول 1,518,000 حاج حتى هذه اللحظة. بالمتوقع خلال اليومين القادمة أن تصل حجاج الخارج وحجاج حجاج الداخل وحجاج دول الخليج. اليوم نتحدث أنه المنظومة الأمنية تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات الأخرى. اليوم أكد قائد أمن الحج الفريق محمد البسامي أن هنالك لا يوجد تحديات تقف أمامنا وهنالك مسؤوليات يجب أن نؤديها بدقة عالية. وأكد كذلك على ملامح الارتقاء بشكل كبير جدا في كافة الخدمات المقدمة وركز كذلك على عمليات إدارة الحشود في ومنظومة إدارة الحشود في المشاعر المقدسة وكيف سوف تتم. وكذلك أكد على سلامة وحرص حجاج بيت الله الحرام من خلال وجود كافة القطاعات الأمنية العاملة. أيضا أشار إلى جانب التقنية وهو العنصر الرديف للعنصر البشري وأن رجل الأمن اليوم متدرب بشكل مدرب باحترافية كبيرة جدا للتعامل معها. أيضا أكد أن هنالك حزم كبير في تطبيق الأنظمة مع إنسانية التعامل وأكد كذلك على

0: منع دخول الحجاج الغير النظاميين، والذي يعتبر تعديا على حقوق الحجاج النظاميين. أيضا نتحدث أنه اليوم أكد كذلك قائد قوات الجوازات بالحج اللي هو الدكتور صالح المربع، وهو عن وصول كما ذكرنا قبل قليل عن مليون وأكثر، أكثر من 1,500,000 حاج من خارج المملكة وسط منظومة كبيرة جدا في المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمديرية العامة للجوازات، مع استخدام وتعزيز التقنية بشكل كبير لتسريع عملية إنهاء الإجراءات. أيضا كذلك أكد أن اليوم قائد قوات أمن الحج فريق محمد البسامي في سياق كلامه في سياق المؤتمر الصحفي أن اليوم المستقبل لإدارة الحشود المليونية بهذا الشكل يحتم علينا استخدام الذكاء الاصطناعي، لذلك لديهم مراكز عمليات متطورة في مختلف المشاعر المقدسة ويتم تفعيلها بشكل كبير جدا، وتستخدم في كافة مفاصل الخطط الأمنية وهي تتطور بشكل كبير، ويواكبون عملية تطور هذه التقنيات يوم بعد يوم لتمكين هذه التقنية تأدية مهامهم الميدانية بشكل كبير جدا. نعم.
1: طيب سلطان، يعني ننتقل لنقطة أخرى ضمن جهود تحسين تجربة ضيوف الرحمن. شركة كيدانا بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة نفذت مشاريع لتطوير وإعادة تأهيل موقع إسكان في المشاعر المقدسة. طيب يعني لو نتحدث سلطان عن يعني كيف ساهمت اليوم هذه المشاريع في زيادة الطاقة الاستيعابية؟ قبل قليل تحدثت عن عدد الحجاج الواصلين، وبالتالي سيزيد أيضا عدد الحجاج في الأيام القادمة. كيف ساهمت هذه المشاريع اليوم في زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج؟
0: نعم، في خطوة تعكس تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، عملت كيدانا وهي الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبطبيعة الحال بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية، على تحويل عدد من المناطق ذات الاستخدام المحدود أو التضاريس الغير مستغلة إلى بيئات مهيئة للسكن والخدمات في عدد من المواقع التي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية في تلك المواقع لنحو 209,000 حاج، بمعدل زيادة يصل سنويا إلى 70,000 حاج، وهذا الرقم الكبير أتى خلال المشاريع التي تمت في الثلاث سنوات الماضية، وهي تحولت إلى مقرات سكن وأخرى إلى مرافق وخدمات عامة لحجاج بيت الله الحرام. أيضا نتحدث أنه الأعمال شملت تطوير وتحويل عدد من المساحات داخل الحدود الشرعية إلى بيئات مهيئة لاستقبال أعداد أكبر من ضيوف الرحمن، بما يسهم بطبيعة الحال في رفع كفاءة التسكين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج. أيضا نتحدث كذلك أنه اليوم ارتفعت المساحة المخصصة للحاج بنسبة 300% من 1,200,000 متر مربع إلى 4.5 مليون متر مربع. نتحدث أرقام كبيرة، وهذه أتت طبعا بعد المعايير اللي تم العمل عليها والمعايير التشغيلية تم وضعها، وتهدف طبيعة الحال لتعزيز راحة الحاج وتحسين جودة الإقامة داخل المشاعر. واليوم نتحدث أنه المشاعر المقدسة نتحدث على بيئة جغرافية ونطاق جغرافي محدود، لذلك هنالك استغلال كبير لكافة الأمكنة والمواقع والتضاريس من قبل شركة كيدانا الذراع التنفيذ للهيئة الملكية بمكة والمشاعر المقدسة لزيادة أعداد الحجاج سنوية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل العربية FM من مكة المكرمة الزميل سلطان السلمي، تحياتي إليك.
0: شكرا.
2: الركن الخامس.
1: نهاية هذه النشرة، تذكير بالعناوين.

0: العربية تحصل على مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب والتركيز على وقف النار على كل الجبهات ورفع تدريجي للعقوبات. رئيس الوزراء السوداني يتوقع انفراجا سياسيا ودبلوماسيا في الأيام المقبلة. وأسعار الطاقة وأسعار النفط ترتفع 3% مع تصاعد الشكوك حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. أتمنى مستمعينا تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية. انتهت هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أما الآن ننتقل بكم إلى شاشة العربية ومتابعة ما تبقى من نشرة الخامسة. إلى هناك.
1: حوالي 20 إلى 30 مليار دولار عملة صعبة إلى إيران، تستعملها إيران لشراء جميع حاجياتها، هذه أغلقت الآن. سوف تضطر إيران للبحث عن بدائل.

0: وهل توجد بدائل؟ ليس كثيرا. هناك أيضا تبعات قانونية قادمة على إيران، يعني دول مجلس التعاون الخليجي سوف تفتح قريبا بعد انتهاء الحرب صندوق التعويضات كما فتحته على عراق صدام حسين، كما فتح على الكثير من الدول. هذا كله سيجعل إيران ضعيفة وضعيفة وضعيفة وتحتاج إلى سنوات. لكن حتى بعد سنوات وعندما تقوى إيران ستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مختلف تماما.
1: طيب دعني أقول تبقى فقط دقيقة إلى أستاذ أحمد، يقول بأنه بعد سنوات ربما تعود إيران تكون قوية، تعود إلى قوتها، هل تعتقد ذلك أم ترى بأنه هذه بداية الانهيار، هو نظام محاصر على غرار ما حدث مع نظام صدام؟
2: هما طريقان كريستيان، الرشاد والضلال، اللي هو ركوب يعني الدوغما والأيديولوجيا والتمسك والأشياء. إذا وهكذا كما قال الأستاذ جعفر، إنه في النهاية يمكن أن يكون دولة نعم مزدهرة وكذا، أو تكون دولة مارقة تضل طريقة. الحرب قامت يا كريستيان، ودول الخليج استطاعت أنها تدافع عن نفسها. يعني أنت الذي لا يريد أن يعتدي عليك تعتقد أنه هم اليوم بيتكلم أيضا بيقول لك أنه إذا اعتدي علينا فباب المندب أيضا سيغلق.
1: نعم.
2: العقلية هي نفسها المتخلفة اللي هي تتكلم عن أنه في النهاية مسيطرة، أنت غير مسيطر لأنك اليوم تعاني، عندك أزمة مالية عميقة، أزمة في النظام سلسلة التوريد السلع، توفير الأدوية. اليوم يعني ده خبر بعيد شوية لكن قريب، بزشكيان ألغى نظام الامتحانات بالنسبة لطلاب الثانوية. لماذا؟ لأنه فاض بهم، كان من ضمن الأشياء القاسية اللي طبقتها وزارة التعليم في الطلاب الإيرانيين، مئات الآلاف كانوا بيعانوا من ذلك، اليوم نعم. ألغاه رغما عنهم. لماذا؟ لأنه هذا الغضب. اليوم 8000 معتقل بتهم الخيانة، يوميا بيعدموا 4-5 أشخاص بتهم نعم. الخيانة. فكيف لنا نتحدث أنه ده كنظام طبيعي وغير نظام طبيعي؟ يجب أنه يعي ذلك، ويجب أنه يعي أنه دي مصالح شعب نعم. ومصالح دولة يحافظ
1: شكراً
2: عليها.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الكوراجي الصحفي في شبكة العربية، أشكر أيضا الكاتب الصحفي جعفر سلمان، والشكر كذلك لأحمد القرشي الصحفي الباكستاني، كنتم معنا هنا في الاستوديو، شكرا لكم. وإلى تطورات لبنان، حيث كشفت معلومات خاصة بالعربية أن الاستخبارات الأمريكية رفعت لواشنطن تقارير مقلقة حول اختراق حزب الله للجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية. ووفق المعلومات تشمل التقارير توصيات بفرض عقوبات على لائحة أسماء طويلة تتضمن عشرات الضباط في الجيش اللبناني المتهمين بتسريب معلومات أمنية للحزب. مصادر العربية أكدت أيضا استمرار نشاط شبكات التهريب الإيرانية والسورية للسلاح والأموال عبر الساحل اللبناني، بموازاة دخول 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان بجوازات سفر لبنانية لإعادة تنظيم صفوف حزب الله والإشراف على تدريبه وتسليحه. على صعيد آخر، نفت قيادة الجيش اللبناني إبلاغها بتسريب أحد ضباطها لمعلومات استخباراتية، وذلك في معرض ردها على ما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن مشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الحالي. وأشارت القيادة إلى أنه لم يتم تبليغها بهذا الموضوع عبر قنوات التواصل المعتمدة، مؤكدة أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية باحتراف ومسؤولية وانضباط ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عنها. وشددت قيادة الجيش على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطني فقط. في هذه النشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل، وزير خارجية أوكرانيا ينعي المحادثات التي تتوسط فيها أمريكا، ولافروف يؤكد أن الحل النهائي سيكون نتيجة تسوية.

0: السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.

0: ممكن تصنع في لحظة، فداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
5: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
4: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
5: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
4: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
5: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
4: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
5: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
4: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: أحييكم من جديد. حذر مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي من محاولة استغلال موسم الحج لأي أهداف أخرى، كما أضاف خلال مؤتمر قيادات أمن الحج الذي عقد اليوم وأيضا قال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية الفريق محمد البسامي أنه قد تم اعتماد الخطط الأمنية لتأمين موسم الحج بما يضمن بيئة آمنة للحجاج.
8: من المشترك أن يصل الحاج إلى وجهته ويؤدي نسكه ويغادر إلى بلاده سالما غانما. تم اعتماد خطط تشغيلية لكل مرحلة من مراحل الحج، بدءا من القدوم ومرورا بيوم التروية والتصعيد والنفرة وأيام التشريق ووصول إلى مرحلة المغادرة. وتراعي هذه الخطط طبيعة كل أداء نسك وتوقيت الكثافات والطاقة الاستيعابية للمسارات وأيضا للمنشآت مثل منشآت الجمرات وأيضا مبنى المطاف. كما بدأ تنفيذ الخطط المرورية مبكرا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بما يضمن أداء ووصول الحجاج بكل يسر وسهولة. تركز خطط إدارة الحشود على تنظيم التدفقات وتوزيع الكثافات والحد من التداخل بين المسارات قدر الإمكان. وقد تم تهيئة جميع الطرق والمسارات والمواقع الرئيسية سواء في المسجد الحرام أو المشاعر المقدسة بما يتوافق مع السعات الآمنة وما يتوافق مع خطط التفويج.

0: وصلت إلى مطار جدة دفعة جديدة من الحجاج اليمنيين الذين قدموا ضمن البعثة الرسمية لبلادهم. هذا وأنهت الجهات المسؤولة في المطار عبر مسارات خاصة إجراءات دخولهم، وذلك ضمن الاستعدادات الواسعة التي يقوم بها مطار الملك عبد العزيز في جدة خلال موسم الحج، بهدف اختصار زمن إنهاء إجراءات دخول الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
1: نزلنا الآن في مطار جدة وكانت المعاملة طيبة جدا وبكل أخلاق وترحيب بنا، نشعر بفخر واحتزاز يعني بما قدمه لنا الناس في استقبالنا بالمطار.
2: استقبلونا بكل خير وبكل ود، ووجدنا منهم الأخوة والسماحة واللطافة.
3: فضل الله عز وجل أن أتم علينا نعمته وهو حق بيت الله.

0: حرام، ثم بفضل المملكة العربية السعودية وبفضل خادمها وولي عهدها حفظهم الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة ويبارك في جهودهم.
1: خلال ساعتين وصلنا لهنا إلى السعودية واستقبلونا وحسن الضيافة هنا والإجراءات التسهيلات، والآن نحن قدامكم ما فيش أي حاجة، والشعور يعني شعور لا يوصف.
2: من مركز الضبط الأمني في منفذ شميسي ينضم إلينا مراسل العربية أنس الحياري. أنس، أهلا بك. كيف تسير الاستعدادات لتسهيل مرور الحجاج عبر هذا المنفذ؟
3: نعم، يعني في الحقيقة هنا عند مداخل العاصمة المقدسة الجاهزية الأمنية والتنظيمية تبدو واضحة في كل تفصيل. القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم يعني تطبق أنظمة وتعليمات كبيرة، تعليمات الحج، عبر 6 مراكز ضبط أمني رئيسية مدعومة أيضا بنقاط فرز ومراكز فرعية بهدف تنظيم الحركة والتحقق من نظامية دخول المركبات والحجاج. كما تشاهدين خلفي، هذا المركز أو نقطة الضبط الأمني فيه حوالي 15 مسرب، كل مسرب يقف فيه رجال أمن معهم أو مزودين بأجهزة يعني عالية التقنية. في هذه الأجهزة تمكنهم من يعني أخذ البصمات، بصمات الوجه وبصمات الإصبع. القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم تطبق أنظمة وتعليمات الحج عبر 6 مواقع أو مراكز ضبط أمني كما قلت لك. من أبرز هذه المراكز هذا المركز، مركز شميسي، يعني يسمح بدخول مئات أو ألاف المركبات يوميا. رجال الأمن هنا يستخدمون كما قلت لك أجهزة ذكية متطورة تتيح قراءة تصاريح الحج إلكترونيا. كما تعتمد اليوم القوات الخاصة لأمن الطرق هذا العام على الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية المدعومة بخوارزميات الذكاء الصناعي، وأيضا لهذا الأمر لرصد التحركات ومتابعة الحالة الميدانية على مدار الساعة، تنقل الصور الحية مباشرة إلى غرف العمليات ومراكز التحكم، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي حالة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن. الآن يعني هذا المركز على مدار الساعة يقوم بالعمل، وأيضا إن صح التعبير هناك ملاحظة مهمة. عادة خلال ظهوري خلال هذه الأيام يسأل البعض، أنت تمتلك تصريح لكافة المشاعر المقدسة وبإمكانك الدخول إلى أي مكان، لماذا لا تقوم بالحج؟ يعني القرارات واضحة والتعليمات واضحة، لا حج بدون تصريح. الآن لو تم ضبط أي شخص يمتلك تصريح عمل، مثلا عمل إعلامي، عمل صحي، أو أي يعني أي قطاع، لا يمكن أن يسمح له بالحج، يعني يكون عليه عقوبات مالية، وربما إن كان من المقيمين تصل هذه العقوبات إلى حد التسفير. نعم،
2: شكرا لك مراسل العربية أنس الحياري، كنت معنا من مركز الضبط الأمني في منفذ شميسي، شكرا لك. يتابع مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر منى منظومة إدارة الحشود من خلال شبكة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي، ترصد مؤشرات الكثافة وحجم التدفقات بما يضمن انسيابية حركة الحجاج وتنظيم تنقلاتهم بين المشاعر بكفاءة عالية. التفاصيل مع جزاء ناصر.

0: قوات أمن الحج تستشعر الحقيقة مسؤوليتها الوطنية والإسلامية تجاه أخوتهم القادمين من كل أصقاع الأرض لأن يقدموا لهم هذه الخدمة، وهذا شرف عظيم حقيقة لنا نتباهى فيه كل عام.
1: من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر منى تدار حركة حشود الحجاج عبر قراءة مؤشرات الكثافة والتحكم بحجم التدفقات من خلال تقنيات ذكية دقيقة ووفق تنظيم يراعي حالة المكان وكثافة الأعداد.
0: تم حقيقة توفير كافة الممكنات التقنية اللازمة لتنفيذ الخطط المعدة

0: لخدمة ضيوف الرحمن. هذه الممكنات التقنية تبنى حقيقة على مواكبة مع الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال وجود منصات معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتم من خلالها قراءة مؤشرات الكثافة وإدارة منظومة الحشود وكذلك حجم التدفقات، لا سيما في المحاور بشكل كامل. منذ قدوم الحاج في رحلة الحاج من المنافذ البرية والجوية وصولا إلى منطقة مكة المكرمة والدخول إلى المشاعر المقدسة، ثم الانتقال أيضا إلى مقراتهم سواء على مستوى المناسك الزمانية والمكانية في مقراتهم في مشعر منى أو في مشعر عرفات أو أيضا في مشعر مزدلفة.
1: التنظيم هنا يعتمد على فهم حركة الحجاج، مسارات محددة وجداول زمنية متدرجة، كاميرات ترصد وعيون تراقب في غرف التحكم، وتكامل بين العاملين من الكوادر البشرية السعودية من مختلف القطاعات لضبط الحركة بين المشاعر بدقة متناهية.
0: الخطط الحقيقة المعدة لخدمة ضيوف الرحمن في منظومة الحشود تشتمل على محاور أساسية ترتبط بشكل وثيق جدا في الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالسلامة المرورية، فيما يتعلق بإدارة منظومة الحشود، فيما يتعلق أيضا بخطط الطوارئ، وأيضا تقديم الخدمات الإنسانية وتمكين الجهات ذات العلاقة. كل ذلك يبنى على أيضا خبرات تراكمية لدى قوات أمن الحج ومنظومة الحج بشكل كامل، فيما ينعكس بمشيئة الله على استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية لضيوف الرحمن.
1: خبرات متراكمة سنوية تضيف للعاملين في موسم الحج رصيدا من المعرفة والخبرة العالية في إدارة الحشود وتنظيم حركتها من مشعر منى جزاعا ماصي العربية.
2: نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز عناوينها. قائد الجيش الباكستاني يتجه إلى طهران وترقب لنتائج مباحثات وزير الداخلية محسن نقاوي. مصادر العربية تكشف عن تعيين إسماعيل بقائي متحدثا باسم فريق التفاوض الإيراني وقاليباف رئيسا للفريق. الاتحاد الأوروبي يضع نظام عقوبات جديد ضد إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز. المتحدثة باسم الحكومة البريطانية تؤكد للعربية أن إعادة فتح هرمز تتطلب خطة فعالة ومدروسة. مدير الأمن العام السعودي يؤكد لن نسمح باستغلال موسم الحاج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
7: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
8: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
7: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
8: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
7: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
8: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
7: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى؟

0: حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة.
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
9: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
11: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
12: محل نقاش

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. مصادر العربية تكشف عن توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران بعد ربط سفره بإنجاز الصيغة النهائية للاتفاق. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد. مصادر العربية تكشف عن تعيين إسماعيل بقائي متحدثا باسم فريق التفاوض الإيراني وقليباف رئيسا للفريق. الاتحاد الأوروبي يضع نظام عقوبات جديدا ضد إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز. الداخلية السعودية تكشف عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى اليوم عبر مختلف المنافذ. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ مع هذا الخبر العاجل. مصدر لرويترز يقول قطر أرسلت فريقا تفاوضيا لطهران بالتنسيق مع أمريكا للمساعدة في التوصل لاتفاق. وطبعا مشاهدينا ما زلنا نتابع هذه التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. ذكرت مصادر العربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير غادر إلى العاصمة الإيرانية طهران. وكانت مصادر العربية أفادت في وقت سابق أن قائد الجيش الباكستاني أعرب عن استعداده للسفر لطهران شرط إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق. كما وصل إلى طهران الفريق عاصم مالك رئيس الاستخبارات. في سياق متصل أشارت مصادر العربية إلى أن هدف المهمة الحالية لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي هو التوصل إلى اتفاق على إطار المفاوضات. مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أكدت للعربية أنه إذا تم التوصل لتفاهمات بين إيران وأمريكا وطهران ستكون بصيغة اتفاقية من ورقة واحدة. المصادر أضافت أنه من المرجح إطلاق اسم إعلان إسلام أباد على الإعلان أو الاتفاق أو إطار المحادثات الشاملة الذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى صفقة. كما أشارت المصادر إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق فستكون هناك محادثات شاملة ضمن إطار زمني محدد. وفي انفراد جديد لقناة العربية تمكنت العربية وعبر مصادرها من الوصول لنص مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في حال الموافقة النهائية عليه. تشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية. كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلامة الإقليمية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وأوضحت مصادر العربية أن المسودة تتضمن إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. أيضا البند 8 من الاتفاق وبحسب المصادر يتضمن الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، فيما يشمل البند 9 تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مصادر العربية أشارت إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين.

0: أفادت مصادر العربية بإعادة تعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف رئيسا لوفد التفاوض، كما تم تعيين المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي متحدثا رسميا باسم فريق التفاوض الإيراني. هذا وأفاد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية أن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية حول الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. وأضاف المصدر الباكستاني أن الاتصالات مستمرة لتقليل الفجوة في ملفي اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مؤكدا أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم لأن الطرفين يتمسكان بموقفيهما. وأشار المصدر إلى أن تقليل الفجوات ليس سهلا لأن لدى كل طرف سقفا عاليا من المطالب، مضيفا أن القضايا الكبرى في الاتفاق تحتاج إلى مدى زمني طويل في التفاوض. كما شدد المصدر الباكستاني على أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي لضمان وقف الحرب، موضحا أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيزور الصين في وقت لاحق، مؤكدا أن إسلام أباد تعول كثيرا على الصين لدفع الاتفاق. بالنسبة للتصريحات الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق مع إيران، لكن لابد من خطط بديلة. وأوضح أن بلاده مستمرة في العمل مع باكستان بشأن المحادثات مع إيران، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع عدة دول، لكن باكستان هي الوسيط الأساسي في هذه المحادثات.
1: The primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries, you know, have interests because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this may have their own situation going, and we talk to all of them. But I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
0: روبيو أضاف أن الجميع يتمنى التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه في الوقت نفسه لا بد من وضع خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز والتخلي عن طموحاتها النووية.
1: We all would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on, and that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B. And plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides, we refuse to open the straits, we're going to own the straits and we're going to charge tolls for it? Okay, at that point, something has to be done about it.
0: من واشنطن ينضم إلي مراسل العربية بيير غانم، ومن إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. أهلا بكما معنا بيير. أبدأ معك، هذه التصريحات لروبيو من السويد، كيف يمكن أن نفهمها؟ هل هي تذكي هذه الأجواء الإيجابية التي تسود منذ ساعات حتى الآن؟
2: كلام روبيو يعطي لمحة عن أن هناك بالفعل تفاؤل وهناك إرادة للتوصل إلى اتفاق وليس الذهاب إلى عملية عسكرية. بالنسبة للتفاصيل، التفاصيل التي أوردتها العربية فائقة الأهمية، خصوصا أنها تتعاطى مع مسألة الصواريخ وتهديد الدول الجارة وأيضا التدخل في شؤون الدول الجارة. الشيء الوحيد الذي كان يسأل الأمريكيون عنه في كل وقت هو الموضوع النووي. ربما يجب أن يأخذ الرئيس الأمريكي قرار كبير جدا للقبول بورقة تضع مشروع النووي لدى الإيرانيين في نقطة تفاوضية بعد أسابيع. حتى الآن نحن لم نسمع من الرئيس الأمريكي حول تأخير هذه النقطة إلى أسابيع، والرئيس الأمريكي ربما يتحدث بعد قليل ونسمع منه أكثر حول هذه المسألة.
0: سأذهب إلى عبد الله خلوف. عبد الله، إسلام أباد جهودها لم تتوقف منذ بدأت هذه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة لم تيأس. إلى أي حد؟ لأنه أنت تابعت كل

0: هذه الأيام وهذه الأشهر تبعت هذا الوقت كله لهذه المحادثات، هل حقيقة أصبحنا على مرمى حجر من توقيع اتفاق، خاصة بأنه قائد الجيش يقال بأنه غادر؟
1: بالفعل ميسون، الحقيقة لا، وهذا ليس جديد، ليس اليوم، نحن مقتربون منذ عدة أسابيع. هناك فقط متغيرات بسيطة تتحول، هناك ما يذاع في العلن وهناك ما هو حقيقة في ما وراء الكواليس وتحت الطاولة. الباكستانيون يعلمون علم اليقين بأن الإيرانيين يريدون تقديم التنازلات المطلوبة، لكن المشكلة أين ميسون؟ المشكلة بأن الإيرانيين يريدون اختتام هذه الحفلة كلها إن صح التعبير بصورة غير صورة الاستسلام الذي يحاول إظهارها دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية. يوم أمس علمنا من بعض الأطراف الباكستانية بأن يشتكي الإيرانيون بأنهم يعلمون بأن دونالد ترامب يريد صورة النصر والإيرانيين لا يريدون، يتهربون من صورة الاستسلام. هناك الكثير من الثوابت التي كانت بين مزدوجتين، ثوابت لدى الإيرانيين تحولت إلى متغيرات وتنازلت عنها بعد كل هذه المفاوضات. الحقيقة يعني كان الانطباع العام يشي بأنهم لن يتنازلوا إطلاقا عن الكثير من المبادئ. الباكستانيون الأمس وقبل أمس، منذ ذهب محسن النقوي أو حتى ربما قبل هذا، يتحدثون على أن هناك الكثير من التقدم. ملف هرمز قبل أمس قيل لنا هنا في إسلام أباد بأنه شبه مكتمل، الكثير من النقاط شبه مكتملة، تجميد التخصيب اتفقوا عليه وضعت لهم باكستان حلا وسطا. اليوم ما سربته العربية مهم جدا كما تفضل الزميل بيير، هذه ورقة هجينة جمعت بين الكل، كنا نسمع بها منذ عدة أسابيع تحاول باكستان أن تتوصل إليها. اليوم صادت باكستان الهدف على ما يبدو وجمعت بين كل ما يتطلب ما يطلبه الجميع، سموها الورقة الهجينة وهي محادثات إسلام أباد. يبقى عقدة اليورانيوم، هذه العقدة اليورانيوم لا تنم على أنهم متشددين حقيقة، هذا ما نعلمه من الباكستاني، لكن هي بالنسبة لهم هي ورقة الاستسلام الأخيرة بالنسبة للداخل والخارج، إن استسلموا وسلموها سيظهرون بمظهر المستسلم.
0: هذه النقطة بالذات عبد الله سأذهب بها إلى
1: هذه العقدة،
0: سأذهب بها من الحلول، سأذهب بها إلى زميلنا بيير. كيف يمكن أن يسوق الرئيس دونالد ترامب ما يسمى الآن باتفاق إطار إذا حصل اليوم من دون أن يكون موضوع النووي منتهيا بالفعل، ومن دون، لأنه هو متمسك به إلى أبعد الحدود، كيف سيسوق هذا الاتفاق وإلى أي حد سيتم قبول الوقت الإضافي في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة للوصول إلى اتفاق كامل؟
2: ليس هناك أي مؤشر أن الرئيس الأمريكي من الممكن أن يقبل اتفاقا لا يتعاطى مع التهديدات الإيرانية وهي النووي والصواريخ والتدخل في شؤون الدول الجارة ورعاية الإرهاب. من الصعب جدا القول أن دونالد ترامب سوف يقبل بذلك، ومن الصعب جدا أيضا أن يقنع قاعدته أو معارضيه في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه بعد كل ما حدث وبعد كل ما قال سوف يقبل باتفاق يؤجل قضية الملف النووي. يستطيع أن يحاول ولكنه بدون شك سوف يكون في وضع صعب جدا. هناك الكثير من المعارضة لهذه الحرب ضد إيران بسبب طول المدة وبسبب أن الأمريكيين ليسوا مقتنعين بالأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى ذلك، وهذا أي عدم التعاطي مع المشكلة النووية سوف يزيد من مشاكل الرئيس ولن يجعلها سهلة عليه في الأشهر، وخصوصا أننا نحن مقبلون على انتخابات نصفية.
0: سؤال أخير عبد الله، هل تم تأكيد مغادرة قائد الجيش إلى طهران؟ عبد الله؟
1: الحقيقة رسميا لا يوجد تأكيدات، لازلنا نقف عند التسريبات. نعم
0: تفضل.
1: هل تسمعيني ميسون؟
0: نعم أسمعك.
1: نعم، كنت أقول أنه رسميا لا يوجد تأكيدات ولا حتى تسريبات من تحت الطاولة، ربما هناك مصادر كبيرة سربت هذا الخبر لأن المؤشرات كانت تقول بأنه قادم. حتى الآن لا يوجد أي تأكيد على الصعيد الرسمي الباكستاني، وأنا أريد أن أشير بأن زيارة مثل هذه لن تفوتها باكستان حقيقة في جميع وسائل الإعلام، كل النصر الدبلوماسي، كل الانتصارات حتى العسكرية يحاولون أن ينسبوها ويعني يسلطون الضوء عليها بشكل أكبر لأنها مرتبطة بالجيش. قائد الجيش الباكستاني له قيمة اعتبارية كبيرة هنا في إسلام أباد في باكستان، لذلك من المعتقد بأن
0: نعم.
1: يعني إذا وصل أو إذا تحرك ربما ستكون هناك إشارات أكبر على الأقل من الإعلام الباكستاني.
0: لك من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، كما أذكر زميلي بيير غانم مراسل العربية كنت معي.

0: من واشنطن.
1: عبد الله،
0: وجدت بكين نفسها في قلب حراك دبلوماسي مكثف مع استقبالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارتين حملتا أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي، وكشفت بوضوح عن كيفية إدارة الصين لتوازن علاقاتها مع القوتين الأكبر عالميا.
2: خلال أيام قليلة فقط تحولت بكين إلى مسرح دبلوماسي استثنائي، استقبلت اثنين من أبرز قادة العالم دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في زيارتين حملتا رسائل تتجاوز المراسم التقليدية لتكشف بدقة كيفية مقاربة الصين لعلاقاتها بكل طرف. على السطح بدا المشهد متشابها إلى حد كبير، إذ حظي كلا الزعيمين بترحيب رسمي فخم في العاصمة، شمل فرقا موسيقية عسكرية وحرس شرف وعشرات الشبان الذين لوحوا بالأعلام الصينية الأمريكية أو الروسية. لكن في الخلفية تعمدت بكين تمرير إشارات محسوبة، ففي استقبال ترامب كان نائب الرئيس، وهو منصب يحمل طابعا بروتوكوليا داخل النظام السياسي هناك. أما بوتين فقد استقبله عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، في دلالة على مكانته كشريك استراتيجي موثوق. كما تباينت الظروف المحيطة بكل منهما بصورة لافتة، فترامب جاء وسط مساع لخفض التوترات التجارية والسياسية مع طرح ملفات الحرب مع إيران وتايوان دون أن يفضي ذلك إلى اختراقات جوهرية. في المقابل حل بوتين في توقيت حساس مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، فيما كانت روسيا تراهن على دفع مشروع خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 لإعادة توجيه صادراتها نحو السوق الصينية، إلا أن القمة لم تسفر عن تقدم حاسم، واكتفى الجانبان بتأكيد توسيع مجالات التعاون ضمن مصالح سياسية واقتصادية متبادلة.
3: في السنوات الأخيرة وفي ظل مشهد دولي متقلب، التزمت الصين وروسيا بتطوير شراكة استراتيجية شاملة تقوم على المساواة والاحترام المتبادل وحسن النية والعدالة والمنفعة المتبادلة.
2: بين تعميق التحالف مع موسكو وتقارب محسوب مع واشنطن، بدا ان الرئيس شي خرج باكبر المكاسب من الزيارتين المتتاليتين، اذ اتاح حضور الرئيسين خلال شهر واحد فرصه لتعزيز صورته كقائد عالمي قادر على اداره التوازنات الدوليه والتعامل مع القوى المتنافسه في ان واحد.
0: نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. مصادر العربية تكشف عن اختراقات لحزب الله في الجيش اللبناني وشبكات تهريب إيرانية وسورية عبر الساحل.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش.

0: نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها قامت بتحويل مسار 97 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران لضمان الامتثال للحصار البحري. الاتحاد الأوروبي

0: صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، وينص القرار على توسيع نطاق تدابير العقوبات المفروضة على إيران، فيما تستهدف العقوبات الجديدة الموسعة أيضا الأفراد والمؤسسات المرتبطة بأعمال إيران والتي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط. كما اعتبرت الوثيقة أن النشاطات الإيرانية في مضيق هرمز تخالف القانون الدولي. من جهته، كشف مارك روتا أمين عام الحلف أن دولا أوروبية عدة أرسلت أصولها العسكرية إلى مناطق قرب مضيق هرمز وبانتظار موعد توليها مهمة حرية الملاحة الدولية.
1: What we are seeing is, and also here I think Europeans really heard the message, is many European countries making sure that they, let's say, pre-position some of their key and ships and other equipment close to theater, for example, demining equipment, demining ships, demining uncrewed systems, so that in that next phase we can be maximum helpful as European allies with the United States to see how we can make sure that the freedom of navigation, and this is what is at stake here, the Strait of Hormuz is at this moment choked off. And the free movement of navigation is seriously under threat here. So, of course, this is an interest also for all allies, not for NATO maybe as an alliance, but clearly wherever we can help, we will be there.
0: من جانبه، أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تحفظا إزاء احتمال تنفيذ مهمة لحلف الناتو في مضيق هرمز. وقال الوزير الألماني خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في مدينة هيلسنغبورغ السويدية إن برلين أكدت دائما استعدادها للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في المنطقة، وأنها تستعد لهذه المهام تحت قيادة بريطانيا وفرنسا. كشفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جوسلين وولر في مقابلة للعربية أن إغلاق مضيق هرمز سبب أزمة عالمية ويجب إعادة فتحه في أسرع وقت.
2: أعتقد أن جميعنا نتفق على الأمر الأساسي، وهو ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وأن نرى استئناف حركة السفن وحرية الملاحة. فحرية الملاحة هو مبدأ يقوم عليه ازدهار العالم والاقتصاد العالمي. فهذه الأزمة تتطلب خطة فعالة ومدروسة وقابلة للتنفيذ، وقد رأينا التأثيرات على كل إنحاء العالم. وذكرت قبل قليل إغلاق مضيق هرمز واستمرار إغلاقه، وبحسب التقارير فيواجه تقريبا 45 مليون شخص في أنحاء العالم انعدام الأمن الغذائي.
0: وولر أضافت أن لندن تتفق مع حلفائها على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأن تأثيرات الحرب في المنطقة تمتد لكل العالم.
2: نتفق مع كثير من شركاء أن على مسألة برنامج إيران النووي، لا نريد أن نرى امتلاك إيران الأسلحة النووية، لكن بالنسبة لنا الطريق الأفضل لمنع هذه النتيجة هي تسوية متفاوضية.
0: ولمتابعة هذه التطورات ومناقشتها في الاستوديو ينضم إلي الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور عايد المانع، وأيضا زميلنا مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية. أهلا بكما معنا. الجهود على قدم وساق للوصول إلى هذا الاتفاق، أو أقله كما يسمى، من الممكن أن يكون اتفاق إطار. هل هذا اتفاق الإطار يحمي المنطقة؟ ما يهمنا نحن الآن المنطقة عنا. هل هذا الاتفاق يحمي المنطقة؟ وهل سيكون له سقف زمني من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي؟
3: أنا أعتقد مبدئيا وشكليا نعم، فيه جانب من هذا يمكن لأول مرة يشار إليه، وهو احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يعني هذا جانبي الحقيقة ممكن. أيضا ضمان حرية الملاحة بالخليج ومضيق هرمز وعمان، وبالتالي أيضا هذا جانب يعني نسبيا جيد. البقية الباقية الحقيقة يعني عامة وممكن يعني حتى

0: حتى موضوع تخصيب اليورانيوم اللي من أجله شنة الحرب لم يتضح. هذا طبعا حسب معلومات العربية اللي أثق فيها الحقيقة.
1: أستاذ مسعود، موضوع النووي بالأمس كنا تابعنا مجتبى خامنئي، كان ويقيل بأنه اتخذ قرار ممنوع المس بالتخصيب أو بموضوع اليورانيوم ولن يخرج من البلاد، واليوم هناك أجواء تفاؤلية حول اتفاق ما. كيف يمكن أن نفهم هذه المواقف مع الأفعال التي تحصل الآن والأجواء الإيجابية؟
2: كما أشار الدكتور، المسألة هو اتفاق إطار. المفاوضات الحقيقية حول النووي لم تبدأ، ولا تشير هذه الورقة من البنود التسعة فيها إلى مسألة النووي والتفاوض حول النووي، بل تتحدث عن التفاوض. عندما نتحدث عن التفاوض أي نتحدث حول النووي، لأن هذه الحرب، هذا الحصار على مضيق هرمز، الضربات التي تلقتها إيران، العقوبات المفروضة عليها، الحصار البحري، كله للوصول إلى الهدف الأهم وهو برنامج إيران النووي.
1: وهذا ما يتمسك به الرئيس ترامب، يعني هو قال هذا خط أحمر، يعني لن يبدل رأيه فيه.
2: أعتقد بأن هناك لدينا جانبين، ولكن الموقف الأمريكي الذي يقول يجب خروج اليورانيوم بالكامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم نشاهد موقف لين بهذا الخصوص لحد الآن من الولايات المتحدة، والموقف الإيراني الذي يرفض خروج اليورانيوم المخصب. هذا يعني الموقفين سيتم مناقشتهما على طاولة المفاوضات يعني الحقيقية التي تبدأ حول النووي بعد 7 أيام.
1: ما نود أن نعرفه، ما يحصل بهذه الساعات، هو تأجيل لهذه الأزمة أم أمل بإنهاء هذه الأزمة؟
0: أنا أعتقد أنه تأجيل، وفي نفس الوقت الحقيقة هو محاولة لأن الرئيس الأمريكي يخرج من هذه الحرب. وأعتقد أن عنده قضية أخرى، أنا لا أستبعد أن تكون كوبا على جدول أعماله للقيام بطريقة مادورو أو عملية مثل إيران.
1: وعنده أيضا كأس العالم، يعني البعض يعتبر بأنه أيضا موضوع كأس العالم يلعب دوره.
0: هذا الشأن الداخلي، في أكتوبر كأس العالم، الانتخابات النصفية في نوفمبر، هذه كلها الحقيقة داخلية، وهناك ضغط داخلي أمريكي. تعرف الآن الرأي العام الغربي ضد الحروب الحقيقة، ففي ضغط عليه. الديمقراطيين أيضا أنا أعتقد سيعايروه، فسيقولون لأن والله إحنا حققنا عام 2015 اتفاق للإشراف الدولي على اليورانيوم، أنت ماذا حققت يعني في النهاية؟ أنا أعتقد مثل ما أشار أخي الأستاذ مسعود، أنه قد تكون المفاوضات مدخل له ليمارس نوع من الضغوط، لكنه لابد وأن يعطي للإيرانيين. هو واضح الحقيقة أن الإيرانيين تمسكوا بالصبر الذي تعودوا على استراتيجية الصبر، لابد وأن يعطيهم شيء. هو طبعا في حديث عن رفع العقوبات
1: بس بشكل تدريجي،
0: بشكل تدريجي، وأيضا هناك أيضا يعني أموال مجمدة لإيران لابد حصلت عام 2015 على بعض منها. إذا لابد الحقيقة من يعطى الإيرانيون ما يغريهم. السؤال اللي دائما يدور في الذهن، طيب إذا أنت شنيت الحرب وأنت الأقوى، لماذا كل يعني أنت تتنازل وتقدم يعني فرض الطاعة تقريبا، والوسطاء الباكستانيين وغيرهم يعملون من أجل إنقاذك؟
1: طب أستاذ مسعود، هل ترى بأنه ترامب يقدم تنازلات؟ لأنه حسب متابعتنا حتى الآن لم يقدم تنازلات، هو عم يعطي فرص أكثر من اللزوم، ولكن كتنازلات حتى الآن لم يقدم تنازلات. إيران هل تريد فقط الآن أن تحفظ ماء الوجه أم لا؟
2: طبعا لو أخذنا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي اليوم على هامش مؤتمر الناتو، كان واضحا في مواقفه وركز على قضايا تعتبر هي أساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. مسألة مصير اليورانيوم عالي التخصيب، يجب أن تحديد مصير هذا اليورانيوم. مسألة التأكيد بأن إيران لن تقوم بعسكرة برنامجها النووي، أي لن تتوجه

0: تتوجه إلى إنتاج سلاح نووي، ومسألة مضيق هرمز، كل هذه الأشياء شاهدناها مطروحة من قبل وزير الخارجية الأمريكي. ولكن هناك كما تفضل الدكتور بعض التنازلات الأمريكية قد نشهدها نوع من مقايضة التنازلات بين الجانبين. هذا لا يعني مثلا سنوات عدم تخصيب اليورانيوم من قبل إيران، هل سيكون مثلا 20 سنة أو 15 سنة؟ لأن الولايات المتحدة سابقا كانت تؤكد بأن السقف الزمني مفتوح لعدم تخصيب اليورانيوم، ولكن إذا قبلت الولايات المتحدة بسقف زمني هذا يعتبر تنازل أمريكي وليس تنازل إيراني، لأنه مسألة السقف الزمني كان مطروح في 2015 والاتفاق ينتهي في 2030، هذا قد يكون تنازل أمريكي. نسبة اليورانيوم المخصب بعد 20 سنة كم هو؟ هل سيكون 3.67%؟ إذا قبلت بذلك الولايات المتحدة أعتبر ذلك نوع من التنازل. ولكن تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو الرقابة المشددة على الأنشطة النووية الإيرانية خلال 20 سنة قد تكون مسألة أساسية، ومضيق هرمز بعد الاتفاق سيكون فتحه أو قبل حتى الاتفاق النهائي، أنا أتكلم لا الاتفاق الإطاري.
1: هذا ما نريد أن نعرفه، لأن موضوع هرمز يعني كما قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية على العربية بأنه مضيق هرمز يعني هو، وهذه الأزمة هي تمس العالم بشكل كبير. ونحن نتحدث سويا أيضا، كان هناك خبر عاجل على شاشة العربية بأنه شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني سيبدأ زيارة غدا إلى الصين. يبدو بأنه الصين أيضا ستكون لاعبا أساسيا أيضا في بداية هذه الساعة. أيضا كان هناك خبر عاجل بأنه وفد قطري ذاهب أيضا للمساعدة في الوصول إلى
2: قائد الجيش
1: اتفاق.
2: الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني كله
1: كثرة الأطراف ألا يدلل بأنه الاتفاق أصبح قريبا؟
2: هذا ميسون الحقيقة اللي خلاني أقول في بداية حديثي أنه يعني وكأنه في استجداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني باكستان والصين ودول الخليج قبل كم يوم كل مجموعة منها، واليوم قطر داخلة على الخط، كل هذا وبالتأكيد عمان من تحت الطاولة تدخل على الخط في هذه الجوانب، الروس داخلين على الخط، كل هذا من أجل إقناع إيران. يعني إيران أوكي دولة محترمة وينبغي أن تحترم سيادتها، ولكن الرئيس الأمريكي هو الذي شن الحرب وليس الحقيقة إيران.
1: ولكن قدر يعني استزمنا أيضا، لا يمكن أن ننكر بأنه إيران قبل هذه الحرب ليست إيران بعد هذه الحرب، مظبوط استاذ مسعود؟ يعني استطاعوا ان يكسروا هذه الهيبه واستطاعوا بان يكسروا القدره، لديهم القدره العسكريه حتى لو كانت 50%.
2: صحيح.
1: هذا رقم كبير.
2: هذا امر متوقع، دوله من العالم الثالث ودوله من العالم الاول ومعها اسناد مشابه اسرائيل، وايران واكرر للمره الالف ما عندها سلاح جو يغطي ويحمي، هذا اللي حسم المعركة الحقيقة، مش الطائرات المسيرة ولا الصواريخ البالستية وغيرها. لكن لو كان لدى إيران ما لدى أمريكا صدقيني ما راح ترد على أمريكا. الاتفاق الذي وقعه أوباما عام 2015 لن يذهب أوباما لن يذهب ترامب من الحصول على أكبر منه بكثير، قد مثل ما شار أخي مسعود تحديد السنوات، وتحديد السنوات أصلا ما كان موجود في السابق، يعني كان فيه أنه أنت في رقابة من الهيئة الدولية للطاقة الذرية، ماذا عملت الآن؟ لم تعمل شيء.
1: والله عدم الاعتداء، يعني صلنا 3 أشهر نتحدث وأنت الأعلم بما يحصل داخل الإيراني، ألم يستطع دونالد ترامب بهذه الحرب أن يضعف إيران؟ يعني قتل القادة الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، بعضهم عندهم قادة طبعا قادرين أنه يمسكوا زمام الأمور، ولكن أيضا الداخل أصبح يشكل خوفا، البعض يعتبر بأنه إيران لا تريد أن توقف هذه الحرب خوفا من أن تبدأ الحرب الداخلية والأهلية لديها.

0: أنا قبل ما يجاوب أخوي مسعود أنا أقول إن الحرب أنقذت النظام من السقوط.
1: تصريح خطير أستاذ مناع، هل توافقوا؟
2: الله أعلم أولا. أعلم. أنا اعتقادي بأنه النظام الإيراني خسائره كبيرة كانت.
0: صحيح.
2: هذه الخسائر غير مسبوقة في التاريخ الإيراني. ربما حتى الحرب العراقية الإيرانية لم تكلف إيران ما كلفته هذه الحرب لوحدها خلال 40 يوما.
1: مش مقتنع.
2: 300 مليار دولار بمقاييس الحرب العراقية الإيرانية مقاييس كبيرة أعتقد. ولكن في الحرب العراقية الإيرانية الجنود والمقاتلين كانوا يقتلوا، في هذه الحرب تم تصفية الصف الأول والصف الثاني وجزء كبير من الصف الثالث من قادة الحرس الثوري وأيضا من القادة السياسيين الإيرانيين، تم ضرب البنية العسكرية الإيرانية بشكل غير مسبوق.
1: هذا ولكن معلوم. هذا ولكن نعم. هل قادر النظام أن يبقى ويبقي سياساته كما السابق أم مضطر أنه يغير وهذا ما نريده؟
2: أولا تغيير سياسات النظام، تغيير سياسة النظام الإيراني. أنا دائما تتذكرين في حديثنا أقول أن أنظمة لا يمكن تغييرها أو تغيير سياساتها بالقصف الجوي، هذا غير وارد، ولكن الظروف الموضوعية الداخلية هي التي تغير الأنظمة وتغير سياساتها.
1: هل أصبح الشارع الإيراني الآن؟
2: أعتقد بأن الشارع الإيراني لديه مطالب، إما النظام يغير نفسه ويتوافق مع هذه المطالب وكثير منها حتى مطالب دستورية.
1: صحيح.
2: أنا لا أقول بأنها حتى وفقا لهذا الدستور الضعيف الإيراني هناك مطالب تطرح من قبل الشارع، إذا استطاع أن يتوافق معها بإمكانها أن يستمر، ولكن إذا أراد أن يستمر وفقا لسياساته السابقة الداخلية الكبت الاجتماعي السياسي الاقتصادي الحريات وسياسته الخارجية دعم الأذرع وما شابه ذلك، لا يمكن هذا الأمر يستمر لأنه لا إقليميا مقبول ولا دوليا.
1: شكرا لكما. تفضل أستاذ مناف، عندك تعليق؟
0: أنا أقول على المستوى الداخلي راح يبدي النظام نوع من المرونة والتعامل مع الناس، وللأمانة المظاهرة كانت تخرج في إيران كثيرا. صحيح. أكثر من أكثر دول العالم الثالث يعني للأمانة،
1: بس كان يقتل منهم يعني الألاف
0: ممكن، لكن من حيث الجوهر لن يتغير النظام طالما الولي الفقيه وأنواعه موجودة بهذه العقلية. هناك حاجة إلى ما أشار أخي مسعود إلى تغيير دستوري، وهذا لن يحدث والنظام بهذه العقلية إطلاقا.
1: شكرا لك دكتور عايد المناع الأكاديمي والكاتب السياسي، كما نشكر زميلنا أيضا مسعود الفك. سأتابع الآن من التطورات في لبنان، حيث كشفت معلومات خاصة بالعربية أن الاستخبارات الأمريكية رفعت لواشنطن تقارير مقلقة حول اختراق حزب الله للجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية. ووفق المعلومات تشمل التقارير توصيات بفرض عقوبات على لائحة أسماء طويلة تتضمن عشرات الضباط في الجيش اللبناني المتهمين بتسريب معلومات أمنية للحزب. مصادر العربية أكدت أيضا استمرار نشاط شبكات التهريب الإيرانية والسورية للسلاح والأموال عبر الساحل اللبناني بموازاة دخول نحو 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان بجوازات سفر لبنانية لإعادة تنظيم صفوف حزب الله والإشراف على تدريبه وتسليحه. من جانبه نفت قيادة الجيش اللبناني إبلاغها بتسريب أحد ضباطها لمعلومات استخباراتية، وذلك في معرض ردها على ما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن مشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري. وأشارت القيادة إلى أنه لم يتم تبليغها بهذا الموضوع عبر قنوات التواصل المعتمدة، مؤكدة أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية باحتراف ومسؤولية وانضباط ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عنها. كما شددت قيادة الجيش على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط.

0: فقط. ومشاهدين أيضا هناك أخبار عاجلة، مصادر للعربية تتحدث عن أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى طهران، وكنا تابعنا أيضا في الأيام الماضية بأن كانت مرتبطة زيارة أو مغادرة عاصم منير قائد الجيش إلى طهران مرتبط بالذهاب للتوقيع على اتفاق. إذن بما أنه قائد الجيش الباكستاني وصل إلى طهران، إذن أصبح التفاؤل حول توقيع هذا الاتفاق المرتقب يبدو بأنه أصبح قريبا، لأنه زيارته إلى هناك كانت مرتبطة بالتوقيع فقط، وهذا ما تبعناه خلال الساعات الماضية والأيام الماضية. على كل نعود ونذكر بأن مصادر العربية تتحدث بأن قائد الجيش الباكستاني وصل إلى طهران. أي جديد سنبقي أعيننا طبعا على شاشة العربية وعلى الأخبار العاجلة التي ترد اتباعا. وطبعا مصادر العربية اليوم أعطت الكثير من المعلومات عن مسودة هذا الاتفاق، بالإضافة إلى العديد من النقاط لهذه المسودة، بالإضافة أيضا بعض المصادر للعربية كانت أكدت بعض المعلومات حول هذه الاتفاقية وحول وصول عاصم منير قائد الجيش الآن، وأيضا كانت ذكرت العربية بوصول قائد الاستخبارات أيضا إلى طهران. على كل سأتابع الآن مما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية في غزة يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها. ونددت المنظمة بالقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وقالت ممثلة المنظمة في فلسطين راينهيلد فان دي فيردت إن 53% من المستشفيات و 58% من المراكز الصحية تعمل ولكن بشكل جزئي فقط. وبحسب الصحة العالمية تعرض أكثر من 43,000 شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدات. العيش في خيام النازحين في قطاع غزة يعكس نموذجا للحياة القاسية، فمعاناة النازحين تتعدد بين نقص المياه وتدهور الأوضاع الصحية، إضافة إلى المعاناة اليومية مع الفئران والحشرات والبرد والحر الشديد.
1: احنا كان عندنا بيت من 5 طوابق، لكل ولد من ولادي كنا مجهزين له شقه عشان نتجوزه، كله نزل هذا في الحرب، انقلبت حياتنا كلياتها. يمكن هذا النزوح الرابع لنا، وحياه لنا 3 سنين في الشوارع. كسرت ظهورنا هالخيمه هون، كسرت ظهورنا، بحس حالي كانه في سجن. والله العظيم كأنه في سجن، بحس ما بصدق أطلع منها وأقعد في النتفه. ولقيت الصيف معاناة أشد كمان من الفيران والعرس والحشرات الواحد بنام من جانبه تفرج على الحمام، حتى فيش سيارة تيجي تشفر. فيش مية، قليلة المية كمان، لما تيجي مية بنجلي طول، فيش مية ما بنجليش، وسخ كله، قرف في قرف حياتنا.
2: والله الواحد بطل قادر يتحمل.
0: في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، وزير خارجية أوكرانيا ينعي المحادثات التي تتوسط فيها أمريكا ولافروف، يؤكد أن الحل النهائي سيكون نتيجة تسوية.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
2: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
1: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة.

0: فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: نتابع مشاهدينا هذه الساعة من أخبار الحج، حيث حذر مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي من محاولة استغلال موسم الحج لأي أهداف أخرى. كما أضاف البسامي خلال مؤتمر قيادات أمن الحج الذي عقد اليوم، قال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي إنه قد تم باعتماد الخطط الأمنية لتأمين موسم الحج بما يضمن بيئة آمنة للحجاج.
4: هدفنا المشترك أن يصل الحاج إلى وجهته ويؤدي نسكه ويغادر إلى بلاده سالما غانما. تم اعتماد خطط تشغيلية لكل مرحلة من مراحل الحج، بدءا من القدوم ومرورا بيوم التروية والتصعيد والنفرة وأيام التشريق ووصول إلى مرحلة المغادرة. وتراعي هذه الخطط طبيعة كل أداء نسك وتوقيت الكثافات والطاقة الاستيعابية للمسارات وأيضا للمنشآت مثل منشآت الجمرات وأيضا مبنى المطار. كما بدأ تنفيذ الخطط المرورية مبكرا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بما يضمن أداء ووصول الحجاج بكل يسر وسهولة. تركز خطط إدارة الحشود على تنظيم التدفقات وتوزيع الكثافات والحد من التداخل بين المسارات قدر الإمكان. وقد تم تهيئة جميع الطرق والمسارات والمواقع الرئيسية سواء في المسجد الحرام أو المشاعر المقدسة بما يتوافق مع السعات الآمنة وما يتوافق مع خطط التفويج.

0: وصلت إلى مطار جدة دفعة جديدة من الحجاج اليمنيين الذين قدموا ضمن البعثة الرسمية لبلادهم. هذا وأنهت الجهات المسؤولة في المطار عبر مسارات خاصة إجراءات دخولهم ضمن الاستعدادات الواسعة التي يقوم بها مطار الملك عبد العزيز في جدة خلال موسم الحج، وذلك بهدف اختصار زمن إنهاء إجراءات دخول الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
1: الآن في مطار جدة وكانت المعاملة طيبة جدا وبكل أخلاق وترحيب بنا، نشعر بفخر واحتزاز يعني بما قدمه لنا الناس في استقبالنا بالمطار.
2: استقبلونا بكل خير وبكل ود، ووجدنا منهم الأخوة والسماحة واللطافة.
3: فضل الله عز وجل أن أتم علينا نعمته وهو حق بيت الله الحرام، ثم بفضل المملكة العربية السعودية وبفضل خادمها وولي عهدها حفظهم الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة ويبارك في جهودهم.
4: خلال ساعتين وصلنا لهنا إلى السعودية واستقبلونا وحسن الضيافة هنا والإجراءات التسهيلات، والآن نحن قدامكم ما فيش أي حاجة، والشعور يعني شعور لا يوصف.
0: شهدت مكة الاستعراض العسكري السنوي لقوات أمن الحج الذي من خلاله أكدت وزارة الداخلية جاهزية كافة القطاعات لخدمة الحجاج في موسم حج هذا العام. زميلنا عبد الرحمن العصيمي معه التفاصيل.
5: جاهزية عالية أبدتها قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية المعتمدة لموسم حج هذا العام، حيث شهدت مكة المكرمة عرضا عسكريا لقوات أمن الحج بحضور وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود.
6: نحن اليوم متواجدين في مقر الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج برعاية سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

0: رئيس لجنة الحج العليا، بنفسك تشاهد الحماسة الشديدة والرسالة التي ينقلونها رجال الميدان في خدمة ضيوف الرحمن. نحن جاهزين ونؤكد الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن على كافة أصعد التواجد ضيوف الرحمن.
1: من جهته أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي أن السعودية باتت أموذجا متقدما في إدارة الحشود البشرية، وأن القوات الأمنية تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات التنظيم والإنسيابية التي تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة.
0: العمل الأمني لخدمة ضيوف الرحمن ليس اليوم، إنما منذ بداية توافد حجاجة الحرام، ووزارة الداخلية عملت على استقبالهم من قبل قطاعاتها المختلفة، سواء استقبالهم في مطارات المملكة المختلفة ومنافذها المختلفة، كذلك خدمتهم ومخارج المملكة عبر مباط طريق مكة.
1: العرض العسكري شهد تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية والميدانية التي عكست مستوى الجاهزية والقدرات التشغيلية للقوات المشاركة، إلى جانب استعراض الآليات والتجهيزات الأمنية والتقنيات الحديثة المستخدمة خلال موسم الحج، ومشاركة طيران الأمن والعربات المساندة للمهام الميدانية. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
2: نتابع من الشأن الروسي. أعلن وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبا أن المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة مع روسيا وصلت إلى طريق مسدود، مضيفا أن الانخراط الأوروبي قد يضفي ديناميكية جديدة على العملية، وأوضح أن المناقشات على هذا المستوى مستنفدة، وفي بعض الأحيان تناقش القضايا نفسها مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن الانخراط الأوروبي هو أحد السبل لتنشيط العملية. ختاما نذكر بالعناوين. مصادر العربية تكشف عن توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران بعد ربط سفره بإنجاز الصيغة النهائية للاتفاق، وهو قد وصل بالفعل إلى هناك. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي. مصادر العربية تكشف عن تعيين إسماعيل بقائي متحدثا باسم فريق التفاوض الإيراني وقليباف رئيسا للفريق. الاتحاد الأوروبي يضع نظام عقوبات جديدا ضد إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز.
3: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة.
2: الداخلية السعودية تكشف وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى اليوم عبر مختلف المنافذ. نلتقي في الأسبوع وما بعد، بعد ساعة من الآن، أما بعد لحظات الزميلة ليال اختيار تكون معكم في أمان الله.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبار.

0: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور،
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: عربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق.

السابعة بتوقيت الرياض، الثالثة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من العربية FM، يقدمها لكم محمد عطية. والبداية بالعناوين. مصادر العربية تؤكد توجه قائد الجيش الباكستاني إلى إيران لدفع المفاوضات مع أمريكا. والعربية تنشر بنود الاتفاق المحتمل، وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة. أوروبا يتحدث عن تقدم طفيف في المفاوضات ويشدد على ضرورة توفر خطة بديلة. في الاقتصاد، الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على الأسمدة لاحتواء تداعيات حرب إيران، وبروكسل تتحرك لخفض الضغوط على قطاع الزراعة. في الرياضة، ريال مدريد يستضيف غدا أتلتيك بلباو ضمن مواجهة الدوري الإسباني. وكذلك نتابع النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج مع الزميل أسامة القاسم من مكة المكرمة. أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. نبدأ ونشرة من التطورات المتعلقة بتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكدت مصادر العربية توجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران. وكانت مصادر العربية أفادت في وقت سابق أن قائد الجيش الباكستاني أعرب عن استعداده للسفر لطهران شرط إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق. كما توجه إلى طهران الفريق عاصم مالك رئيس الاستخبارات. في سياق متصل أشارت مصادر العربية إلى أن هدف المهمة الحالية لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي هو التوصل إلى اتفاق على إطار المفاوضات. وأكدت مصادر العربية مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى للعربية أنه إذا تم التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران وطهران فستكون بصيغة اتفاقية من ورقة واحدة. المصادر أضافت أنه من المرجح إطلاق اسم إعلان إسلام أباد على الإعلان أو الاتفاق أو الإطار إطار المحادثات الشاملة الذي قد يفضي في النهاية أو في نهاية المطاف إلى صفقة. كما أشارت المصادر لأنه في حال التوصل إلى اتفاق فستكون هناك محادثات شاملة ضمن إطار زمني محدد. وفي انفراد جديد للعربية تمكننا وعبر مصادرنا من الوصول لنص مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في حال الموافقة النهائية عليه. وتشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية. كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم استهداف البنية التحتية والعسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلام الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أيضا فادت مصادر العربية بإعادة تعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رئيسا لوفد التفاوض. كما تم تعيين المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي متحدثا رسميا باسم فريق التفاوض الإيراني. هذا وأفاد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية أن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية حول الاتفاق المحتمل. وأضاف المصدر الباكستاني أن الاتصالات مستمرة لتقليل الفجوة في ملفي اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مؤكدا أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم لأن الطرفين يتمسكان بموقفيهما. وأشار المصدر إلى أن تقليل الفجوات ليس سهلا لأن لدى كل طرف سقفا عاليا من المطالب، مضيفا القضايا الكبرى في الاتفاق تحتاج إلى مدى زمني طويل في التفاوض. كما شدد المصدر الباكستاني على أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي لضمان وقف الحرب. وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو قال إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق مع إيران لكن لابد

0: خطة بديلة. كما شدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن باكستان هي الطرف الأساسي في المفاوضات مع إيران، كاشفا عن زيارة قريبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران. معنا الآن مستمعينا عبر زوم الدبلوماسي السابق من باكستان الأستاذ جاويد حفيظ. أهلا وسهلا بك معنا سيد جاويد في هذه النشرة من العربية FM. يعني بالفعل مصادر العربية أكدت توجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران، وفادت أيضا مصادر العربية في وقت سابق أن قائد الجيش أعرب عن استعداده للسفر شرط إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق. متى من المتوقع أن تجهز هذه الصيغة سيد جاويد، هذه الصيغة النهائية، ومتى سيتم الإعلان أيضا الرسمي عن هذا الاتفاق؟
1: أولا شكرا جزيلا وتحية لكم وجميع المشاهدين. فعلا سافر قائد الجيش إلى طهران اليوم، وكما تعلمون وزير الداخلية سيد محسن نقوي موجود في طهران منذ أيام، وأيضا سمعنا بأن الوفد القطري أيضا سافر إلى طهران لمساعدة في هذه المفاوضات، ويعني أخذ الجولة القادمة للمفاوضات بأسرع وقت ممكن. فهناك تطورات سريعة، وكما أيضا قلتم أنتم إيران صرحت عن رئيس وفدها وهو سيد قاليباف،
0: صحيح،
1: ونتوقع هذه الجولة فور بعد العيد وموسم الحج بإسلام آباد. ويعني أولا ستتم حسب النقاط التي قلتم حول يعني أهلال السلام وحسن النوايا عدم الاعتداء، يعني الورقة ورقة التفاهم الأتار نتوقعها خلال أيام بعد أن تبدأ الجولة في إسلام آباد، وبعدها تبدأ المناقشات والمحادثات حول
0: طيب
1: الملفات.
0: يعني سيد جاويد حتى نفهم فقط بعض النقاط، يعني سيكون هناك جولة من المفاوضات أولا، وبعدها سيتم الإعلان عن الاتفاق أو عن الاتفاق حول المسودة التي يعني وضحت وتكشفت، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب متى من المتوقع أن تبدأ هذه الجولة من المفاوضات؟
1: نتوقع الجولة فور بعد موسم الحج والعيد، يعني تقريبا من أقل خلال أسبوع بعد الأسبوع.
0: طيب سيد جاويد، يعني الضمانات أو نقاط القوة التي تملكها الآن باكستان لدفع الطرفين إلى الالتزام بما ورد أو بما قد يتم الاتفاق عليه؟
1: الضمانات، يعني الضمانات أولا لإهلال السلام المستدام في المنطقة. إيران تريد الضمانات بعدم الاعتداء حتى لا تكون هذه الحرب بتدرج، أو يعني الآن يتم السلام الآن، ولكن هناك ضربة أخرى بعد 6 أشهر أو سنة. إيران تريد السلام المستدام، ونحن أيضا، وأيضا الدول العربية هي أيضا يعني تطلب الضمانات حتى لا تكون أي اعتداء على المنشآت في هذه الدول. فهذه الضمانات ستعطي من خلال مجلس الأمن للأمم المتحدة، وهي هتكون ضمانات دولية.
0: طيب هناك مصادر دبلوماسية يعني رفيعة المستوى أكدت للعربية أنه إذا

0: تم التوصل بالفعل لتفاهمات بين أمريكا وإيران وطهران، فستكون بصيغة ورقة واحدة. لماذا يعني اختيرت هذه الصيغة سيد جاويد أن تكون من ورقة واحدة؟ وفي لقاء سابق يعني تحدث لنا خبير في الشؤون الأمريكية أن في الاتفاق الماضي كان من عدة صفحات أو عدة ورقات، ما المختلف الآن ما بين في هذه الورقة تحديدا يعني أن تكون ورقة واحدة؟
1: نعم، الورقة واحدة حتى تكون المحادثات مركزة ولا تأخذ وقت طويل يعني التوافق على المبديات، وهي أولا إعلال السلام، عدم الاعتداء، وترفع الحصار على مواني إيرانية.
0: نعم.
1: تفتح المضيق هرمز الذي هو هي مياه دولية، وليس للإيران أي حق بإغلاق هذه أو فرض الضرائب.
0: نعم.
1: لأنه هذه المياه دولية وحسب القانون الدولي وبالأخص القانون البهار سنة 1982 أقرتها الأمم المتحدة، فبكل يعني هذه المياه الدولية لكل دولة حق لحرية الملاحة بهذه المياه. فنحن يعني نتفق على المبديات أولا. نعم.
0: لكن لن يتم ذكر الملف النووي صحيح في هذه الورقة سيد جاويد؟
1: الملف النووي سيناقش فور بعد ما نتفق على هذه الورقة الأولى.
0: طيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، الدبلوماسي السابق الأستاذ جاويد حفيظ من باكستان، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى أخبارنا الأخرى، مستمعين، أكد الجيش اللبناني أن عناصره تؤدي واجبها باحتراف وانضباط، وردا على العقوبات الأمريكية ضد أحد ضباطه لدعم حزب الله. قال الجيش اللبناني أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وشدد الجيش اللبناني على الالتزام بتنفيذ الواجبات الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوطات. كما أكد الجيش اللبناني أنه لم يتم إبلاغ قيادته بتسريب أحد الضباط لمعلومات استخباراتية. قالت حركة حماس أن ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادنوف يتبنى الرؤية الإسرائيلية ويبرر تصعيد إسرائيل في غزة. وأضافت حماس أن حديث ميلادنوف عن زيادة المساعدات في غزة يخالف الواقع. وفي رد على تصريحات ممثل مجلس السلام في غزة، جددت الحركة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها جاهزة لتسليم إدارة الحكم في غزة بشكل فوري. إلى السودان، أفادت مصادر عسكرية للعربية بوصول القائد الميداني المنشق عن الدعم السريع بشارة الهويرة للعاصمة السودانية الخرطوم. وكان بشارة قبل انشقاقه مسؤول العمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارا بشمال كردفان. كما نقل مراسل العربية عن مصادر خاصة بأن بشارة الهويرة الحامل الجنسية التشادية انضم مبكرا للقتال مع الدعم السريع واستجلب قوات من دولة تشاد. ويأتي هذا الانشقاق في ظل موجة انشقاقات ضربت قوات الدعم السريع مؤخراً.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تزامناً مع استمرار الغموض حيال إنهاء التصعيد بين واشنطن وطهران، حذر مسؤولون أوروبيون من بقايا أسعار النفط والغاز مرتفعة حتى نهاية العام المقبل على الأقل، مع ارتفاع مماثل في أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وتوقع مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية ارتفاع نسب التضخم في المنطقة الأوروبية لنحو 3.1% خلال العام الحالي، وهو ما يزيد بشدة عن التوقعات السابقة للتضخم خلال العام الحالي. بدورها قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه حتى إذا انتهت حرب إيران الآن ستؤدي تداعيات هذه الحرب لاستمرار ارتفاع أسعار السلع لأشهر أخرى. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مليارات الدولارات تدفقت عبر منصة تداول العملات المشفرة بينانس إلى شبكات تمول النظام الإيراني في وقت تجري فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقا بشأن استخدام إيران للمنصة للتحايل على العقوبات. وبحسب الصحيفة أجرى أحد كبار ممولي النظام الإيراني معاملات بقيمة 850 مليون دولار عبر المنصة، وأضافت أن رجل الأعمال الإيراني هو الشخص المسؤول عن هذه المعاملات عبر المنصة. إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: قدم وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة لنادي النصر بمناسبة تحقيقه لقب دوري روشن للمحترفين. وقال الفيصل من خلال تغريدة له في حسابه الرسمي بمنصة إكس: ألف مبروك لفريق النصر تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين، ختام موسم رياضي شهد تنافسا كبيرا ومستويات عالية تعكس قوة الدوري السعودي وتميزه. سيتم إنجاز الخطوة الأولى نحو حجز مقعد ثمين في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2027 في الصين من خلال سحب قرعة التصفيات يوم الخميس 28 من مايو في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وتشارك أكثر من 40 دولة في التصفيات التي تعد النسخة 23 منذ اعتمادها لأول مرة عام 1980. يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو مساء السبت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. واحتل لوس بلانكوس المركز الثاني في ترتيب هذا الموسم بفارق كبير خلف غريمه برشلونة حامل اللقب الذي حسم الصراع رسميا في مباراة الكلاسيكو مطلع هذا الشهر، ليتأخر عنه الملكي حاليا بفارق 11 نقطة كاملة.

ومن أخبار الرياضة مستمعينا مباشرة نذهب للنافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج إلى هناك.

0: الركن الخامس.
1: حذر مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي من محاولة استغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده وأهدافه. وقال الفريق محمد البسامي إن عدد الحملات الوهمية والمخالفين لقوانين الحج انخفض بالمقارنة مع العام الماضي. نتابع.
2: أؤكد أن قوات أمن الحج لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصد الشرعية، ولذلك نهيب بحجاج بيت الله الحرام بالتفرغ لأداء هذا النسك، ونتشرف بتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية لتحسين تجربتهم وتمكينهم من أداء النسك بكل سهولة. تم ضبط حملات وهمية أكثر من حوالي 217 حملة وهمية.

على مستوى المملكة، وهناك أيضا تم إعادة 366,462 من المقيمين معادين في مداخل مكة المكرمة غير لا يحملون التصاريح النظامية، كما أيضا تم إعادة 104

0: أنظمة التعليمات مقارنة مع العام الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد المضبوطين والمبعدين والمخالفين 44% مقارنة مع العام الماضي، وهذا يعكس الأثر المباشر للحزم في تطبيق الأنظمة وفعالية الإجراءات الوقائية والاستباقية، وأيضا يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة.
1: تواصل غرفة التحكم في المركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة أعمالها في ضبط حركة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وتعمل غرفة التحكم على رصد حركة الحجاج لحظة بلحظة وتحول البيانات إلى مؤشرات داعمة للقرار من خلال منصة مشتركة بين التقنية والميدان. معنا الآن عبر الهاتف مراسل عربية FM من مكة المكرمة الزميل أسامة القاسم. أهلا وسهلا بك معنا أسامة في هذه النشرة من العربية FM. إذن حدثنا أكثر عن أبرز المهام اليوم التي تقوم بها غرفة التحكم في المركز العام للنقل خلال موسم الحج.
2: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين. ابتداء هذه الغرفة وهذا المركز بشكل عام هو الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهذه الغرفة هي التي تشرف اليوم على كافة الحافلات والسيارات، بالإضافة أيضا إلى السيارات التي تنقل كل شيء إلى المشاعر المقدسة. ربما هناك إحصائية كبيرة جدا حصلت عليها اليوم من الهيئة الملكية، وهي أن أكبر تجمع وأكبر أسطول حافلات في العالم موجود في مكة المكرمة خلال موسم الحج بواقع 24,000 حافلة، تأتي بعدها بكين ب 23,000 حافلة. اليوم مكة تحمل 24,000 حافلة في جنباتها لنقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، ولو قسمنا تقريبا الحافلة الواحدة تحمل أكثر من 40 حاج في لحظة واحدة، بالإضافة أيضا إلى حافلات مكة والمقدرة ب 400 حافلة، والتي هي بدورها حافلات نقل ترددية ساعة بساعة، وهي تعمل على مدار 24 ساعة في موسم الحج، بالإضافة أيضا إلى أجرة مكة والمقدرة ب 700 سيارة أجرة تنقل أيضا الحجاج خلال موسم الحج. هذه العملية بالكامل تراقب من خلال هذه الغرفة والتي تتابع أولا بأول حركة السير بشكل كبير. المميز في هذا العام أن حالات الطوارئ وارد بنسبة، يعني يتحدث على أن حالات الطوارئ اليوم يتم تفاديها بشكل كبير، إذا ما تحدثنا على أن وقت استجابة سريع جدا للوصول إلى هذه الحافلة ونقل الركاب مباشرة إلى حافلة أخرى في ذات المنطقة، وبالتالي نتحدث عن تقريبا أكثر من 45 منطقة وحي موجود في مكة المكرمة. هناك تنسيق عالي مع هذه الغرفة بالنظر في أن تأتي هناك حافلة أخرى لنقل الحجاج، وبالتالي لا يكون هناك وقت يتجاوز حتى 10 دقائق لينقل الحجاج من حافلة أخرى، هذا لو كانت هناك أعطال، لأن هذه الحافلة أولا صديقة للبيئة لا تؤثر على الجو العام، بالإضافة أيضا إلى أن هذه الحافلات اليوم نسبة تعرضها للحوادث حتى هذه اللحظة 0%، وهذه نسبة كبيرة جدا. 24,000 حافلة في منطقة أغلب تضاريسها جغرافية حقيقة هي مناطق واعية وهي منطقة جبلية، وهذه نسبة كبيرة جدا، وهذا يدل أولا على سلامة المراقبة، وأيضا أن السائقين سائقي الحافلات يعني يمضون بشكل جيد.
1: وكذلك أسامة، يعني يعود هذا الأمر إلى تحول هذه البيانات الموجودة في غرفة التحكم إلى قرارات ميدانية آنية ولحظية على أرض الواقع. يعني
2: وفي الواقع ابتداء يعني الاهتمام بهذا الموضوع لم يكن فقط على الحافلات، حتى على مستوى الطرق. أنا من سكان مكة المكرمة، وبالتالي أنا أنظر إلى التغيرات لحظة بلحظة على مستوى الطرق، فتح العديد من الطرق، إغلاق المناطق التي يكون بها ازدحامات مرورية وما إلى ذلك، لضمان سلامة الحجاج وأيضا لأن تسير الحافلات في مسارات دون أن تتوقف، دون أن تحصل هناك بعض المشاكل. وهذه بالتأكيد يعني تعود إلى بيانات صادرة من هذه الغرفة ومن المركز العام للنقل لكافة الجهات اليوم التي تعمل بالتزامن مع موسم الحج، أيضا بالتفاهم مع هذه الغرفة. هي تتجاوز 27 جهة حكومية وخاصة على كافة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، وبالتالي كل ما يدب في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة لعملية أي نقل تكون في هذه الغرفة، خصوصا أن هذه الغرفة يبدأ عملها من مداخل مكة المكرمة. يعني 24,000 حافلة تنقل الحجاج ابتداء من المنافذ الجوية والبرية والبحرية وصولا إلى منافذ العاصمة المقدسة، ثم يتم تقسيمهم على عدد آلاف الحافلات حقيقة.

0: وتذهب بهم إلى مقرات إسكانهم. والحافلة التي تذهب بهم هي ذاتها الحافلة التي تذهب بهم أيضا إلى المشاعر المقدسة وتعيدهم إلى إسكانهم وإلى مخيمات منى، ثم تعيدهم مجددا إذا كانوا يريدون الذهاب عبر القطار أو المطارات أو عبر البحر. هذه العملية محكمة بالكامل ونسبة الخطأ فيها 0% حتى هذه اللحظة.
1: نعم طيب،
0: 20,000 حافلة في موسم مهول ومليء يعني بالداخلين إلى العاصمة المقدسة، الهدف الآن يعني وصل ما يقارب أكثر من 1,000,000 حاج إلى العاصمة المقدسة دون أن تتأثر حركة السير، دون أن نشعر حقيقة بأن هنالك ازدحام كبير جدا، وهذا يعني يعود إلى التخطيط المبكر والاستباق لأي حالة.
1: نعم شكرا جزيلا لك مراسل عربية فهم الزميل أسامة القاسم من مكة المكرمة. هذا وشهدت مستمعينا مكة الاستعراض العسكري السنوي لقوات أمن الحج الذي من خلاله أكدت وزارة الداخلية جاهزية كافة القطاعات لخدمة الحجاج في موسم حج هذا العام.
2: جاهزية عالية أبدتها قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية المعتمدة لموسم حج هذا العام، حيث شهدت مكة المكرمة عرضا عسكريا لقوات أمن الحج بحضور وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود.
3: اليوم متواجدين في مقر الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج برعاية سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا. بنفسك تشاهد الحماسة الشديدة والرسالة التي ينقلونها رجال الميدان في خدمة ضيوف الرحمن. نحن جاهزين ونؤكد الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن على كافة أصعد التواجد ضيوف الرحمن.
2: من جهته أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي أن السعودية باتت أموذجا متقدما في إدارة الحشود البشرية، وأن القوات الأمنية تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات التنظيم والإنسيابية التي تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة.
3: العمل الأمني لخدمة ضيف الرحمن ليس اليوم، إنما منذ بداية توافد حجاجة الحرام، ووزارة الداخلية عملت على استقبالهم من قبل قطاعاتها المختلفة، سواء استقبالهم في مطارات المملكة المختلفة ومنافذ المختلفة، كذلك خدمتهم ومخارج المملكة عبر مباط طريق مكة.
2: العرض العسكري شهد تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية والميدانية التي عكست مستوى الجاهزية والقدرات التشغيلية للقوات المشاركة، إلى جانب استعراض الآليات والتجهيزات الأمنية والتقنيات الحديثة المستخدمة خلال موسم الحج ومشاركة طيران الأمن والعربات المساندة للمهام الميدانية. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
4: الركن الخامس
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مستمعينا قبل ختام هذه النشرة من العربية اف ام، نود أن ننوه لهذه الأخبار العاجلة التي وردت الآن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول نقوم في إيران بما قمنا به في فنزويلا. أيضا مصادر عربية الآن، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى طهران. إذن وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران حسب ما أوردته مصادر العربية. كملت هذه النشرة مستمعينا من العربية، فامتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية .net. أطيب المنى وإلى اللقاء، وتتابعونا بعد قليل بقية نشرة السابعة من شاشة العربية. إلى هناك.
1: كنت أقول لك هناك أيضا ضغوط على نتنياهو بموضوع الوقف الشامل للحرب بالمعنى الإيراني، يعني وقف جبهة لبنان. بالأمس كان هناك استعمال لعصا العقوبات الأمريكية على مسؤولين وقادة في الجيش اللبناني وأيضا مسؤولين سياسيين بالبرلمان وغيره. كل هذه الضغوط

0: يعني هل ممكن أن تفضي إلى وقف شامل للعمليات العسكرية على الجبهة الشمالية؟
1: وربما العكس حقيقة، يعني بمعنى أنه إسرائيل الذي يكبلها في موضوع لبنان هو القيود التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا جرتها جر وبالضغط إلى التفاوض، وأيضا كبلتها ووضعت لها حدود في مسألة الاعتداءات في لبنان. الولايات المتحدة أرادت ذلك من أجل أن تخلق جو محيط بالمفاوضات وأن لا يكون هناك تشويش أو ضغط، لأنه كان حساسية للجبهة الإيرانية وحزب الله وارتباطها بها وأيضا أجواء التفاوض. الآن عندما يوقع الاتفاق ستقول إسرائيل هذه مشكلة تخصني، هذه حدودي وحزب الله يعتدي، وبالتالي أنا أريد أن أتحرك وأن أحسم هذه الجبهة. إذا لم يكن انفراج دبلوماسية ولم ترسي المفاوضات أساس متين فعلا لوقف إطلاق نار حقيقي، وهذا يستلزم جهد أمريكي جدي، أعتقد أن نتنياهو سيذهب إلى تصعيد أوسع في الشمال، خاصة مع الوضع الذي يعانيه والضغط الكبير من سكان الشمال ومن المعارضة ومن حتى داخل حكومته وحتى من الجيش الذي يطالبه بأن نحن نتعرض لضربات ومسيرات ولا نستطيع الرد، لأن الرد لا يكون أمام كل مقاتل من حزب الله، يكون من خلال خلق معادلة رادعة، من خلال استهداف منشآت واغتيال شخصيات وضرب بنية في بيروت وفي مناطق أخرى في لبنان. ولذلك أنا أعتقد أنه إذا لم تتدارك الولايات المتحدة وترسي أساس لوقف إطلاق نار مستدام تنسحب من وجهة إسرائيل، سيكون من الصعب منع تدهور الأمور في الشمال.
0: على كل حال هو يعني بالأمس صعد من العمليات العسكرية في جنوب لبنان. شكرا لك من رام الله عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك أستاذ صالح حميد على وجودك معنا، وشكرا للكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط من واشنطن علي بردة. مشاهدينا، توقف السفن لفترة طويلة في مضيق هرمز يفرض تكاليف باهظة على شركات الشحن، فالبقاء في المياه الدافئة دون حراك يشكل تحديا حقيقيا على السفن حينما تحاول التحرك من جديد. فلنتابع هذا التقرير حول هذا الموضوع.
2: وقوف السفن في مضيق هرمز دون حركة ليس سهلا كما يبدو الأمر من السطح، فالجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل. حسب فاينانشال تايمز أصبحت أكثر من 800 سفينة تجارية تعاني من ترسبات على بدنها من الطحالب والصدف وقناديل البحر، الأمر الذي يؤدي لإعاقة تحركها. فالوقوف في الخليج الضحل ومياهه الدافئة التي تقارب 30 درجة مئوية لأكثر من 6 أسابيع تسبب في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. سفينة تابعة لهاباغ لويد خرجت مؤخرا من مضيق هرمز اضطرت للإبحار بسرعة أبطأ بكثير بسبب مقاومة الصدف المترسب عليها للمياه، حيث تسبب النمو البحري في تغطية كامل المروحة ومعظم الجوانب العمودية للسفينة وأيضا نحو 40% من الجزء المغمور. ومع استمرار تهديدات إيران للمضيق ستظل هذه السفن ساكنة تنمو عليها الرواسب التي ستجعل تحركها مستقبلا تحديا بالغ الصعوبة.
0: تتابعون مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. رئيس اللجنة الأمنية بالحج يحذر من محاولة استغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده وأهدافه.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى متابعة أخبار الحج. حذر مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد الباسمي من محاولة استغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده وأهدافه.
4: أؤكد أن قوات أمن الحج لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصد الشرعية، ولذلك نهيب بحجاج بيت الله الحرام بالتفرغ لأداء هذا النسك، ونتشرف بتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية لتحسين تجربتهم وتمكينهم من أداء النسك بكل سهولة.
3: وقال الفريق محمد الباسمي بأن عدد الحملات الوهمية والمخالفين لقوانين الحج انخفض بالمقارنة مع العام الماضي.
4: تم ضبط حملات وهمية أكثر من حوالي 217 حملة وهمية على مستوى المملكة، وهناك أيضا تم إعادة 366,462 من المقيمين معادين في مداخل مكة المكرمة غير لا يحملون التصاريح النظامية، كما أيضا تم إعادة 140,975 من المركبات المعادة التي لا تحمل تصاريح دخول مكة المكرمة. تم أيضا حجز حافلات وعادتها حوالي 782 حافلة، وأيضا مركبات صغيرة مخالفة 1,162. أظهرت المؤشرات الميدانية والإحصائيات تحسنا واضحا في مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات مقارنة مع العام الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد المضبوطين والمبعدين والمخالفين 44% مقارنة مع العام الماضي، وهذا يعكس الأثر المباشر للحزم في تطبيق الأنظمة وفعالية الإجراءات الوقائية والاستباقية، وأيضا يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة.
3: هذا وكشف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من القادمين من الخارج عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
5: حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة، كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 حاج، ونصيب المنافذ البرية 45,141، ونصيب المنافذ البحرية 6,497.
3: هذا وتستمر مغادرة الحجاج من المدينة المنورة إلى المشاعر، حيث يقدر عدد المغادرين اليوم بنحو 50,000 حاج عبر مختلف وسائل النقل، وتشهد مراكز التفويج وميقات مسجد ذي الحليفة حركة كثيفة للحافلات، وصل عددها إلى أكثر من 1,000 حافلة تعمل وفق خطط زمنية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وسرعة انتقال الحجاج باتجاه مكة المكرمة. كما يواصل قطار الحرمين السريع تشغيل رحلاته المكثفة لنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بعدد رحلات يومية وصلت إلى أكثر من 142 رحلة في أوقات الذروة، أي الذروة التشغيلية، ضمن خطة تشغيلية عالية الكفاءة تستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج خلال موسم الحج. من المسجد النبوي في المدينة المنورة ينضم إلينا مراسل العربية علي الشريف. علي، الإجراءات المتخذة وحركة الحجاج من هناك لو سمحت.
6: نعم ليال، بالفعل يعني الإجراءات المتخذة هنا في المدينة في المسجد النبوي تحديدا، آلاف العاملين في مختلف الأقسام ما بين إدارة الحشود والسقاية والصيانة وأيضا تنظيم الأفواج، وكذلك هناك أقسام أخرى تعمل على مدار الساعة لتنظيم حركة الدخول والخروج للمصلين والزوار في المسجد النبوي. على صعيد آخر أيضا لا تزال حركة انتقال الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر مسارين، مسار الطريق البري وكذلك عبر القطار السريع.

0: المسار البري الذي تجاوزت أعداد الحافلات التي نقلت الحجاج اليوم 1000 حافلة، انتقلت من عدة مناطق، وكانت ذروة هذه الانتقالات ما بين ساعات الفجر الأولى وأيضا ما بعد صلاة العصر استمرارا إلى هذه الساعة التي تشهد كثافة أقل في انتقالات الحجاج. على صعيد آخر، ما جانب القطار السريع الذي بدأ تشغيله في برحلات تزيد عن 100 رحلة يوميا، معدل الرحلة لهذه التنقل ما بين المدينة المنورة إلى مكة قرابة الساعتين وعشرون دقيقة، وهي تعتبر مسافة أقل بمقارنة بالطريق. على جانب آخر أيضا، الخدمات التي تواصل كافة الجهات في خدماتها سواء على طريق البري بتوفير عدد من الناقلات التي تقدم المساعدة متى ما احتاجت هذه الحافلات. في بعض الحالات هناك قد تواجه الحافلات أعطال، لكن وزارة النقل وفرت عربات متنقلة تقدم المساعدة لهذه الحافلات. وأيضا الخدمات الصحية لا تزال تستمر وتكثف جهودها سواء هنا في المسجد النبوي بتوفير عدد من المراكز الصحية، أو أيضا في الجهة المقابلة للمنطقة المركزية بمستشفى الحرم النبوي، وكذلك أيضا عدد من المراكز الصحية سواء في مسجد الميقات وأيضا على الطريق. فبالتالي اليوم تتكلم على منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لضمان انتقال الحجاج بكل يسر وسهولة من المدينة المنورة وصولا إلى مكة المكرمة. وتشهد هذه الأيام استمرار هذه تنقل الحجاج من المدينة إلى مكة حتى اليوم السابع، فبالتالي العمل مستمر. وأيضا تتوقف الأعمال في أيام الحج إلى حين عودة الحجاج من يوم 12. نعم ليال،
1: شكرا لك. من المسجد النبوي في المدينة المنورة مراسل العربية علي الشريف. هذا وشهدت مكة الاستعراض العسكري السنوي لقوات أمن الحج، الذي ومن خلاله أكدت وزارة الداخلية جاهزية كافة القطاعات لخدمة الحجاج في موسم حج هذا العام. الزميل عبد الرحمن العصيمي والتفاصيل في هذا التقرير.
2: جاهزية عالية أبدتها قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية المعتمدة لموسم حج هذا العام، حيث شهدت مكة المكرمة عرضا عسكريا لقوات أمن الحج بحضور وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود.
3: نحن اليوم متواجدين في مقر الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج برعاية سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا. بنفسك تشاهد الحماسة الشديدة والرسالة التي ينقلونها رجال الميدان في خدمة ضيوف الرحمن. نحن جاهزين ونؤكد الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن على كافة أصعد التواجد ضيوف الرحمن.
2: من جهته أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي أن السعودية باتت أموذجا متقدما في إدارة الحشود البشرية، وأن القوات الأمنية تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات التنظيم والإنسيابية التي تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة.
3: العمل الأمني لخدمة ضيف الرحمن ليس اليوم، إنما منذ بداية توافد حجاجة الحرام، ووزارة الداخلية عملت على استقبالهم من قبل قطاعاتها المختلفة، سواء استقبالهم في مطارات المملكة المختلفة ومنافذها المختلفة، كذلك خدمتهم ومخارج المملكة عبر مباطة طريق مكة.
2: العرض العسكري شهد تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية والميدانية التي عكست مستوى الجاهزية والقدرات التشغيلية للقوات المشاركة، إلى جانب استعراض الآليات والتجهيزات الأمنية والتقنيات الحديثة المستخدمة خلال موسم الحج، ومشاركة طيران الأمن والعربات المساندة للمهام الميدانية. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
1: أفادت مصادر عسكرية للعربية بوصول القائد الميداني المنشق عن الدعم السريع بشارة الهويرة للعاصمة السودانية الخرطوم، وكان قبل انشقاقه مسؤول العمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارا شمالي كردفان. كما نقل مراسل عربية عن مصادر خاصة بأن بشارة الهويرة الحامل للجنسية التشادية انضم مبكرا للقتال مع الدعم السريع، و واستجلب قوات من دولة تشاد. ويأتي هذا الانشقاق في ظل موجة انشقاقات ضربت قوات الدعم

0: السريع مؤخرا. أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الرئيس دونالد ترامب يشعر بخيبة، أي بخيبة أمل تجاه آراء الحلفاء في الناتو عن العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.
1: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. They won't be solved or addressed today. That's something for the leaders' level to discuss.
0: رغم هذا، ذكر مارك روت أمين عام حلف الناتو من السويد بأن الولايات المتحدة ستلعب دورا محوريا في أوروبا فيما يتعلق بالقدرات النووية، وأضاف بأن دور الأوروبيين سيزداد تدريجيا.
2: We'll play a key role in Europe when it comes to the nuclear, but also when it comes to the conventional. But what you will be seeing over the coming time is a step-by-step process where the Europeans step up more, which is really important. The Americans acknowledge this. And within that process, you will always have, of course, decisions and announcements which are part of the longer-term trajectory.
0: في لندن تم تحويل رصيف مهجور في محطة مترو أنفاق إلى مترو عسكري مؤقت لإجراء مناورة حربية لحلف الناتو بمشاركة مئات الأفراد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
3: I am the Deputy Chief Information Officer for the ground. Although here seems like a pleasant environment, when we go to other locations,
4: you can show all the effects that you've done.
0: حذر مسؤولون أوروبيون من بقاء أسعار النفط والغاز مرتفعة حتى نهاية العام المقبل على الأقل، مع ارتفاع مماثل في أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وتوقع مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية ارتفاع نسب التضخم في المنطقة الأوروبية لنحو 3.1% خلال العام الحالي، وهو ما يزيد بشدة عن التوقعات السابقة. بدورها قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأنه حتى إذا انتهت حرب إيران الآن، ستؤدي تداعيات هذه الحرب إلى ارتفاع واستمرار ارتفاع أسعار السلع لأشهر. أطلق عمدة مانشستر وأحد الأسماء المطروحة لقيادة حزب العمال حملته الانتخابية لخوض الانتخابات الفرعية في لندن في خطوة قد تمهد لمنافسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على زعامة الحزب. وقال أمام أنصاره خلال إطلاق الحملة بأن التصويت له هو تصويت من أجل تغيير حزب العمال، مضيفا بأن السياسة البريطانية منهكة وبحاجة إلى سيناريو جديد، ويحتاج المرشح إلى الفوز بمقعد دائرة ميكرفيلد قبل أن يتمكن من إطلاق أي تحرك رسمي لمنافسة ستارمر على قيادة الحزب.
5: This is not business as usual. This is not more of the same. This is a change by election. Politics in this country, British politics, is tired. It needs a new script. Why have I done that? Because I know my own party needs to change. We need to be better than we've been. We've not been good enough. And I want to leave people in no doubt today. A vote for me in this by-election campaign is a vote to change Labour. It is a vote.
0: ويعد عمدة مانشستر أندي بيرنيم الأكثر شعبية داخل حزب العمال لمنافسة كير ستارمر، حيث أظهر استطلاع لمؤسسة يوغوف بأن 47% من الحزب يفضلون بيرنيم، بينما يعتبر 31% من المستطلعين ستارمر الخيار الأمثل. تجمع نحو 500 من سكان غرينلاند وسط العاصمة للاحتجاج على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على الجزيرة، وبالتزامن مع تدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية هناك. ورفع المحتجون شعارات منددة بالسياسات الأمريكية تجاه الجزيرة، وجاءت هذه التظاهرات بعد تدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية وسط مقاطعة من رئيس وزراء غرينلاند الذي امتنع عن تلبية دعوة الافتتاح. في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد وصول قائد الجيش الباكستاني إلى إيران لدفع المفاوضات مع أمريكا.

العربية تنشر بنود الاتفاق المحتمل، وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة. روبيو يتحدث عن تقدم طفيف في المفاوضات ويشدد على ضرورة توفر خطة بديلة. بالذكاء الاصطناعي نوضح كيف تطورت وتضررت السفن في مضيق هرمز نتيجة التوقف الطويل. وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج، والأمن العام يؤكد انخفاض عدد الحملات الوهمية والمخالفين. مشاهدينا إلى اللقاء.

0: هذه إشارة لتوقتك، لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو نورك، وأنت حين تكتشف تمهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر
7: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
10: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
11: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
12: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
13: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
14: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
15: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: لحظة فارقة، خط فاصل،

0: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

مجلسنا الأخبار من العربية، أهلا بكم. أفاد مصدر رفيع للعربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيلتقي غدا في طهران قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. وكان قائد الجيش الباكستاني وصل إلى طهران في وقت سابق، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيرانية اسكندر مؤمني في إطار جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يريدون بشدة توصل الاتفاق. وأوضح ترامب خلال أداء كيفن وورتش اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمجلس الاحتياط الفيدرالي أن الولايات المتحدة تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا. أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بوصول فريق تفاوض قطري إلى طهران اليوم، وذلك بالتنسيق مع

الولايات المتحدة في محاولة للمساعدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران وحل القضايا العالقة. أفادت مصادر العربية بإعادة تعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف رئيسا لوفد التفاوض، كما تم تعيين المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي متحدثا رسميا باسم فريق التفاوض الإيراني. أفادت مصادر عسكرية للعربية بوصول القائد الميداني المنشق عن الدعم السريع بشارة الهويرة للعاصمة السودانية الخرطوم، وكان الهويرة قال أو قبل انشقاقه مسؤول العمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارة بشمال كردفان. كما نقل مراسل العربية عن مصادر خاصة بأن بشارة الهويرة الحامل للجنسية التشادية انضم مبكرا للقتال مع الدعم السريع واستجلب قوات من دولة تشاد. الأسبوع وما بعد، بعد لحظات ابقوا معنا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى الأسبوع. ما بعد نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. على وقع تواصل المساعي الباكستانية للوصول إلى اتفاق، قائد الجيش الباكستاني يصل طهران. بقيادة أحمد نجاد، أمريكا وإسرائيل خططتا لمستقبل إيران بعد الحرب. تقرير لنيويورك تايمز يكشف التفاصيل.

0: أهلا بكم. بين الولايات المتحدة وإيران وساطة باكستانية وجهود دبلوماسية لا تتوقف، فإلى طهران طبعا تتجه كل الأنظار، حيث وصل قائد الجيش الباكستاني ضمن جهود تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. أما عن التصريحات الأمريكية، هناك مؤشرات جيدة أيضا، ويبدو بأن الجميع يريد التوصل إلى اتفاق. هذا ما أكدته واشنطن على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو قبل ساعات من الآن، حيث شدد روبيو على ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن تخلي إيران عن طموحاتها النووية. كلنا تابعنا على العربية ساعة بساعة كل جديد، وكل جديد أوردته مصادرنا حقيقة بشأن هذه المفاوضات وبشأن التطورات الحاصلة فيها. سنتحدث عن هذا الموضوع في الأسبوع وما بعد، وعما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة، وطبعا سنتحدث عن مستقبل هذه الحرب. معي هنا في الاستوديو زملائنا في العربية، وسام كيروز، عبادة اللدن المذيع في العربية بزنس، وعبد الجليل مسعي. أهلا بكم معنا. الجهود يعني على قدم وساق، كل لحظة هناك أخبار عاجلة حول هذه التطورات. أصبحنا قريبين من هذا الاتفاق، يعني ديل أور نو ديل بهالساعات المقبلة؟
1: القصة الكبيرة يعني باختصار، هناك تباعد ضخم. كل المواقف الحقيقية من ترامب وروبيو توحي بأن الاتفاق أبعد ما يكون، وكل التسريبات المؤكدة تؤكد أن الاتفاق أو الاتفاق الحد الأدنى أقرب ما يكون. وبالتالي خلاصتي البسيطة هي أنه ربما حان وقت نهاية الحرب قبل وقت أو موعد الديل الذي تتحدثين عنه. وإذا ما أردنا أن نتحدث عن المطروح وهو اتفاق صفحة واحدة، شو يعني صفحة واحدة؟ صفحة واحدة يعني الحد الأدنى من المتفق عليه، بما يسمح بانتقال إلى مرحلة مقبلة ثانية من التفاوض الذي يمكن أن يطول ويطول. وفي النهاية بالنسبة لدول المنطقة وهي المتضررة بشكل كبير، ربما أنه زمن الأنانية، زمن البحث عن كيف يمكن الخروج من هذه الأجواء التي استمرت 3 أشهر نحو التعافي الاقتصادي والأمني وكل شيء.
2: هو الصفحة الواحدة تعني أنه الكل متفق على وقف الحرب أو يريدون الاتفاق على وقف الحرب،
0: بس دايما الشيطان كما يقال بالتفاصيل،
2: يعني ليسوا متفقين على كيفية انهاء الحرب او على وضع ما بعد الحرب،
1: بس متفقين على وقف الحرب.
2: ما الوضع ما بعد الحرب هو الذي سيتشكل، بعتقد انه يعني داون ذا رود، يعني باطار موازين القوى التي تتشكل، القوة الحقيقية لكل للأوراق التي يلوح بها الآن ستظهر بمرحلة بالستاتسكو الذي سينشأ بعد الحرب.
0: يعني هل خرجنا من هذه الحرب لا غالب ولا مغلوب، عبد الجليل؟
3: لا، عندما تنتهي الحرب سنقرر من الغالب وكم انهزم، مقدار هزيمة المنهزم. بطبيعة الحال الأمور الواضحة الآن تبين ميزان كفة القوة، لا يمكن أبدا أن نناقش بشأنه، ولكن بداية تنتهي الحروب.
0: لا، في كثير عم بيناقشوا يا عبد الجليل، يعني لا يمكن أن نفهم من حديثك بأنه أكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ربحت وانتصرت، ولكن لا، في ناس بعد حتى الآن تقول بأنه إيران بمقاومتها يعني وصمودها حتى الآن على الرغم من كل هذه الضربات أيضا تعتبر منتصرة.
1: مظبوط؟ يعني أنا أرفض سردية الإيران المنتصرة، ولكن أيضا لا أقتنع كثيرا بسردية أنه أمريكا منتصرة بشكل كامل. وهذه اللحظة التي نحن فيها أسئلة أكثر من إجابات بسرعة كبيرة. أنا عندي 5 أسئلة سريعة. هل تنهي هذه الصفقة الحرب أم تؤجلها لدورة جولة ثانية وهذا ما يريده الإسرائيليون؟ ثانيا، وهذا هو السؤال الصعب، هل كانت تستحق هذه النتيجة بالتحديد، هذه الحرب بالتحديد؟
0: طب خلينا نناقش هود الأسئلة. يعني
3: هناك نقطة مهمة جدا.
0: تفضل عبد الجليل.
3: الزملاء والجميع متفق على أنه إنهاء الحرب هو خطوة أساسية، لكن يجب أن لا تعود الحرب. لكن يبدو أنه المفاوضات من أجل الاتفاق بشكل كل شيء لم تكن ناجحة، من الصعب جدا، فقد لجأوا الآن إلى التفكيك الأول، إعادة بناء الثقة، رفع العقوبات تدريجيا مع فتح هرمز.

0: التدريجي وبناء ثقة على الأقل في بعض النقاط قبل اللجوء إلى الحل الرئيسي. أمريكا أكدت بأنها قد تتفاوض بشأن كل شيء ما عدا النووي. إيران لن تمتلك النووي، وإيران ألمحت بطريقة أو بأخرى أنها مستعدة أن توقف التخصيب بغض النظر عن المدة، ومستعدة عن تسليم اليورانيوم.
1: بس مصطفى خامنئي بالأمس يعني نقل عنه بأنه هو يرفض كاملا تسليم أو إخراج اليورانيوم من
0: قد يفكك
1: البلاد.
0: في إيران قد يفكك في إيران، قد يتم تخفيض نسبة التخصيب في إيران، قد يتم استغلاله في إيران، قد يدمر في إيران. هذا ليس مشكل خاصة أن الأمريكيين نفوا.
2: سندخل في مرحلة ثانية إذا ما تم، لأنه لا يمكن الحسم بشيء، لا يمكن أن نعرف أنه الأمور ستتشي في هذا الاتجاه. ربما لا يحصل الاتفاق ولا اتفاق الأرواح، لا نعرف، ولكن مصادرنا، المصادر العربية الموثوقة والتي أثبتت أنها موثوقة، يعني أعطت الكثير من المعلومات التي تذهب
1: بها. منذ ثلاثة أيام يعني ما في شيء يعني تابعناه على العربية وظهر على العربية من مصادرنا،
2: ولكن هناك
1: وصلنا له.
2: سؤال حقيقي، عندما ترفع أمريكا القوة وأسطولها الضخم عن الطاولة، كيف يمكن أن تضغط على إيران في المفاوضات النووية التي يفترض أن تبدأ بعد العيد؟
1: وهل
2: سؤال بسيط، هل هذا الحد الأدنى من الاتفاق، وهو ورقة واحدة، حد أدنى من الانتصار ربما لأمريكا وحد أدنى من الخسارة لإيران، هكذا أنا رأى، هل هي كافية لكي تستطيع دول المنطقة أن تبدأ رحلة التعافي؟ وأخيرا، أي ضمانات في هذا الاتفاق بموضوع الأذرع؟ لا ننسى أنه يهمنا كثير موضوع الأذرع، ولا أرى في هذه الصيغة الأذرع تشعر أنها غير
1: يعني ولكن هنا هذه نقطة مهمة، موضوع الأذرع، لأنه هم أيضا يعني الأذرع هي التي تقوم بزعزعة أمن المنطقة. برأيك دول المنطقة اللي حقيقة أيضا هي ساهمت بشكل أو بآخر، واعترف ترامب بأنه أوقف الضربة لأنه قادة المنطقة طلبوا منه، إلى أي حد دول المنطقة ضامنة بأنه استقرار المنطقة سيكون ضمن هذه الورقة الواحدة؟
3: هي تجربة 2015 لم تكن مريحة، يعني تجربة الاتفاق النووي مع إدارة أوباما. الآن وضع مختلف، المهم هو ما هو الوضع الجيوسياسي الذي سيتشكل بالمنطقة بعد الحرب، ربما هي أهم من بنود هذه الورقة الواحدة التي يحكى بها. كيف سيكون وضع إيران؟ إيران ستكون خارجة من حرب مدمرة، في قوى الداخلية ستعود الحديث بأمور أخرى. يجب أن نتذكر أنه هذا النظام ليس كما يبدو من الخارج، أنه نظام
2: متماسك،
3: الأمن يمسك فيها بكل شيء، الحرس الثوري يمسك بكل المفاصل، في مراكز نفوذ، في مراكز قوى، في أسئلة كبيرة عميقة مؤجلة إلى ما بعد الحرب. فالسؤال الأساسي هو عن وجه إيران ما بعد الحرب. نذكر أنه كان حتى في أسئلة داخل إيران حول المليارات التي تحول لحزب الله والأذرع، هذا
1: وكان في نقمة حقيقة، اللي هن مع النظام كانوا ناقمين على
0: طبعاً
1: موضوع
0: أنتم تصرفون الأموال على كل هذه الأذرع ولا نجد نحن ما نأكل. لكن هناك نقطة مهمة جدا ربما أختلف فيها مع الأستاذ وسام، هي أمريكا انتصرت أو لم تنتصر. أمريكا لم تدخل هذه الحرب حتى تنتصر أو تنهزم، هذه ليست حرب هزيمة أو انتصار بالنسبة لأمريكا. كيف يمكن أن تخسر أمريكا هذه الحرب؟
1: هي ستخسر حرب أراضيها؟
0: هل ستقصف أراضيها؟ هي الموضوع أصلا هي تريد أهداف سياسية بعيدة عن أمريكا، لكن هي كقوة أولى في العالم ولديها حلفاء في المنطقة، هي لا تريد إيران نووية، ستقاس بالهدف. هل حققت الكلفة؟ ربما في أمريكا لم تكن يوما كلفة العمليات العسكرية لم تكن هي السبب الرئيسي، وإن كان ترامب يعطيها أهمية كبيرة. سنصل إلى النقطة، لهذا قلت لك سننتهي نهاية الحرب إذا لم تمتلك إيران سلاح نووي، إذا تخلت عن كل مشاريعها النووية
1: تكون الأهداف تحقق.
0: إذا لم تتحقق ستؤجل أمريكا الأهداف، لكن لا يمكن أن تنهزم.
3: لن يحدد المنتصر في يوم واحد بعد الحرب،
0: صحيح،
3: ولا بالأسبوع الثاني ولا بالأسبوع الثالث، سيحدد المنتصر على مدى سنوات بعد الحرب. سننظر إلى وضع إيران الاقتصادي كيف سيكون، إلى وضعها العسكري
1: بهذه النقطة. يعني يقال بأنه إيران هي تريد أن تستمر هذه الحرب لأنها تخاف من حرب داخل، لأن الشعب الإيراني يعني هو يعني أيضا مستاء جدا.
2: المرشد موجود في منصبه ويدير هذه المفاوضات بحسب الكثير من وحوله ست شخصيات كلها تمثل التيار المتشدد الذي يأتي من خلفية الحرب العراقية الإيرانية، الذي كان ناشطا في نشر الميليشيات والأذرع، وبالتالي مطلوب من هذه المجموعة أن تنقل إيران إلى مرحلة جديدة مع المنطقة ومع العالم، هذا لا يدعو للتفاؤل.
1: طيب بما أنك تحدثت عن

0: ست شخصيات. نحن أيضا بالأسبوع وما بعد يعني أنا تفضل.
1: يعني النقاش وسام ليس بما تريده هذه المنظومة الآن الحاكمة بإيران. أنا ليس لدي أدنى تفاؤل بهذه المنظومة الموجودة الآن واللي أحكمت قبضتها على السلطة حتى خلال الحرب يعني. وإنما السؤال عن مدى قدرة هذه المنظومة على إحكام السيطرة على كل الحراك الاجتماعي والسياسي.
2: هناك أنظمة متشددة جدا وضعيفة جدا، لكن يمكن أن تمسك بالدول المسيطرة عليها أمنياً لعشرات السنين.
0: طب نحن وسام تحدث عن ست شخصيات، نحن أيضا بالأسبوع ما بعد رح نحكي عن موضوع بدائل إذا لو سقط هذا النظام، لأنه مثل ما تابعنا كلنا خلال هذا الأسبوع صحيفة نيويورك تايمز قدمت تقرير عن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد، يعني عاد هذا الاسم إلى الواجهة. صحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان إقامة أحمد نجاد بداية الحرب مع إيران كان هدفها تحريره من الإقامة الجبرية عبر قتل حراسه وإطلاق سراحه. الصحيفة ذكرت أن الضربة كانت جزءا من مخطط أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى تغيير النظام وتنصيب نجاد في السلطة. محمود أحمد نجاد هو العنوان الكبير في هذا التقرير لنيويورك تايمز، ولكن هذا يجعلنا نطرح تساؤلات أخرى. هل الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا إلى جانبها كان عندهم خطة بديلة لإسقاط النظام؟ لأنه هني بالبداية كانوا قالوا أنه نحن لا نريد إسقاط النظام،
3: قد يكون ربما نتيجة فرعية للعمليات ولكن ليس الهدف الرئيسي. ولكن أتوقع بأن الرئيس ترامب أو إدارته ما زالوا تحت ربما تأثير ما حصل في فنزويلا. في فنزويلا هي تعتبر العملية الأكثر نجاحا لأمريكا منذ عقود، كلفة قليلة جدا ونجاح باهر وواضح.
0: لكن يكررها الآن منذ قليل
3: طبعا ترامب. لازال يكررها وحتى يكررها. روبيو متأثر بالعملية لأنه هي في مخبر روبيو، ميدان نشاطه الرئيسي وميدان اهتمامه. لكن هناك نقطة مهمة جدا في فنزويلا، ماريا ماتشادو لم تلعب الدور الذي كانت تريد أن تلعبه. هي مثل ابن شاه، الجميع توقع بأنها هي رجل المرحلة الذي يحظى بدعم أمريكي، ولكن قال ترامب هو رجل محترم وكذا، لكن نحتاج شخصية من داخل النظام. ماريا رودريغيز التي هي كانت نائبة الرئيس كيف نجحت بطريقة لم تخلق الفوضى، لم تهدم الدولة، لم تهدم الجيش، لم تهدف، ولو أنها مرحلة وسيطة في البداية قد تكون مقبولة بما أن النظام لم يتغير. نجاد هو رجل من داخل النظام، ولكن الأهم الذي يجعله مهم هو لديه ليس فقط أتباع بل لديه أعضاء في الإدارة والحكم من هم موالون له. البقية ليس لديهم أتباع. إذا كان السيناريو هو عدم هدم الدولة الإيرانية فقط تغييرها تدريجيا لتصبح أكثر ليونة، نجاد يعتبر
0: من تتفق وسام، لأنه أنت تعرف أحمد نجاد،
2: تابعته حتى قابلته مرة مع مجموعة صغيرة من الصحفيين عام 2007 في الدوحة. كان أحمد نجاد حينها يقود حملة قوية للتقارب مع الدول الخليجية، كلنا أنا ضد الأمريكيين وضد أريد إزالة إسرائيل عن الخارطة.
1: 2007 بالولاية الأولى يعني.
2: وأيضا قال أنا أريد أفضل علاقات مع دول الخليج. ولكن قبل أن أجيب بسرعة، لنتذكر أنه أحمد نجاد عندما كان رئيسا لإيران كان الرئيس الذي يحظى بأكبر وهج معطى لرئيس جمهورية في زمن المرشدين،
0: وكان عنده شعبية،
2: وكان عنده شعبية، وكان عنده كان يمثل إيران. حتى الباقين، حتى روحاني، حتى رئيسي لم يمثلوا إيران، كان المرشد يمثل. ثانيا، قد يبدو أحمد نجاد غير منطقي، تقولون أن يعني خطاب النظام غير منطقي، خطابه كان أكثر غير منطقية بأشواط، ولكن أنا أعتقد أن العقل الأمريكي الإسرائيلي الذي اختار أحمد نجاد كان موفقا.
0: هذا إذا كان هذا التقرير صائب، لأنه ما فينا نأكد أنه هذا التقرير يعني دقيق.
1: أنا أميل لتصديق الرواية، أميل لتصديقها، لأنه تشبه عقل ترامب أنه عملية جراحية لتغيير من قلب النظام. هو يعني التغيير من قلب النظام يعني عبارة تحتاج إلى تدقيق، لأنه نجاد لم يكن من قلب المؤسسة الأمنية، كان عبارة عن حالة نافرة، كان متحديا للحرس الثوري
3: ويعني بالولاية الثانية،
1: بالولاية الثانية خصوصا كان متحديا حتى للمرشد نفسه،
0: كان سقفه يعني عالي،
1: كان سقفه يعني عالي ينتقد. لأنه أتى بنائب رئيس لا يحبه خامنئي ورفضه خامنئي، يعني مشائي
0: خامنئي الأب،
1: الخامنئي الأب طبعا، وتحدى المرشد بأكثر من يعني عزل أحد الوزراء وأعاده المرشد، فبالتالي كان متحديا بكل معنى الكلمة، وكان متحديا لنفوذ رجال الدين والحرس الثوري في العديد من المؤسسات، ولتدخل الحرس

0: يمكن لذلك الولايات المتحدة شعرت بأنه من الممكن أن تتفق معه.
1: ولكن أنا أتحفظ على القول أنه فعلا هو يشكل قوة داخل النظام. أنا أعتقد أنه هذا أنه النظام فيه مراكز.

0: الحرس الثوري والبسيج حرقوا الأرض لأجل أن يكون رئيسا
1: تماماً.
0: في زور الولاية الثانية، وحصلت الثورة الخضراء وأقصي مير حسين موسى الذي كان الرابح الحقيقي. صحيح. لأجل من؟ لأجل أحمد
1: نجاد.
0: وتخيلوا أن أحمد نجاد تقدم 4 مرات أو 3 مرات للانتخابات بعد الولايات الثانية،
2: بس رفض.
0: ورفض
3: عندما تقولين أنه الرجل خرج من مثل ما قال عبادة، جاء من خارج النظام وتدرج تدريجيا. هؤلاء عادة ما يصلون إلى الحكم وفي البداية يحاولون أن يكونوا الصورة التي تعطي الحرس الثوري الذي جاء بهم عادة، أو النظام العميق الذي جاء بهم، على أساس أنهم لا يمتلكون عمق كبير ويمكن التحكم في الدولة في وجودهم أكثر من رئيس نافذ. لكن عندما تتحدثي عن عمدة بلدية، لدينا حالات كبيرة في العالم، هؤلاء لديهم شعبية كبيرة. صحيح. لدينا أردوغان عندما كان عمدة اسطنبول، لدينا يعني بوتين عندما كان مستشار لسان بيترسبورغ،
2: أكرم أوغلو.
3: هؤلاء لماذا لديهم قوة كبيرة؟ لأنهم عندما يكون لديك منصب في بلدية أو عاصمة
0: قريبة من الناس،
3: قريبة من الناس تفهمين الناس.
0: بس أنا عندي معلش رأي يمكن يكون جدلي شوي. أحمد نجاد هو مزيج بين القومية، صحيح، الحس الديني والشعبوية. هل يذكركم هذا البروفايل بشخص ما؟
1: ترامب.
0: ذكرنا بدونالد ترامب، وهو الشخص المسرحي بشكل ممتاز طبعا بطريقته ودون مليارات ترامب. عندما كان يجلس في الأمم المتحدة على هذه الكرسي مع عيونه التي تنظر نظرة ثاقبة، هو فعلا يعني مختلف جدا عن الطبقة السياسية. وإذا كان هون، دعوني أختم خارج الصندوق قليلا بالإذن من رشا، إذا كان نجل الشاه غير مناسب بالنسبة لترامب، وقال هو شخص لطيف ولكن ليس مناسب، فبالتالي لماذا قد يجد أحمد نجاد المناسب؟ ربما أثر في ما سنراه اليوم الآن على الشاشة. هذه السيارة، سيارة بيجو قديمة مصنوعة في إيران من 70s، أصبحت رمز لأحمد نجاد.
2: صح.
0: رجل الفقراء. هذه تشاهدون عام 2011 باع هذه السيارة القديمة ب 2.5 مليون دولار لأجل الفقراء. أما السيارة الثانية التي ترونها فهي رمز نجل الشاه، أو الشاه الذي أمر، هو هي من أشهر السيارات الفاخرة، أمر ببنائها مع الشركة الألمانية، مش رح نعمل دعاية الشهيرة، لكي تكون رمز الجيش الإيراني. سقط نظام الشاه وتحولت هذه السيارة إلى سيارة فارهة.
2: صحيح أن نيويورك تايمز تحدثت عن أحمد نجاد، ولكن هذا يشي بنا أو يشي بتفكير معين ببدائل. من من الممكن أن يكون بديل غير أحمد نجاد؟ يعني بمجرد، إذا كان هذا التقرير دقيق، بمجرد ما تم التفكير بأحمد نجاد، يعني من الممكن أن يكون تم التفكير بشخصيات تانية؟ مين ممكن تكون؟
1: يعني تم التفكير بأنه هذا النظام قابل لأنه يكون فيه انشقاقات بقلبه. هو حقيقة هذا النظام مر بانشقاقات كثيرة. تحدثنا عن أحمد نجاد كرئيس الجمهورية، رئيس يتحدى المرشد. أنا بنظري آخر رئيس حقيقي للجمهورية هو الحسن بني صدر، يعني هذا الرئيس اللي كان يحلم بجمهورية فعلا يرأسها المدنيون. الآخرون حتى لو كانوا على خلاف مع المؤسسة المحافظة مثل محمد خاتم وغيرهم، لم يكونوا بالقوة الكافية، لم يكونوا على خلاف حقيقي، كانوا أبناء النظام. حتى أحمد نجاد
2: كانوا يتبادلوا الأدوار، يقال
1: في عنده نزعة قومية، نعتبره أنه الابن المتمرد ولكنه يبقى في هذه الدائرة. ولكن حدثت انشقاقات، يعني نتحدث عن نطاقات معينة للانشقاقات، الحسن بني صدر، بعدين مجاهدي خلق، بعدين إذا الثورة الخضراء، حسين مير موسى.
2: وحتى يعني في انشقاقات فردية، يعني
3: حتى بيزيشكيان ميسون كان ربما سيكون حالة نادرة
0: لولا الحرب
3: التي جاء بها. هو كانت لديه تصريحات قوية جدا أثناء الحملة الانتخابية، كانت فيه انتقاد واضح. الانتقاد الذي شهدناه للنظام الإيراني قبل الحرب لم نشهده منذ عقود،
2: حتى بعد الحرب، يعني ما تحدث. صحيح. به الأسبوع الماضي بيزيشكيان وقال بأنه لازم نكون واقعيين وبأنه يجب أن نكون واضحين مع الناس.
0: أنا أعتقد أنه أمريكا في علم الاحتماليات statistics غير موفقة في موضوع إسقاط النظام. عندما في معادلة واحدة تدمجين قتل المرشد، قتل كل القادة العسكريين، ولديك ثلاث خيارات على الأقل مطروحة نعرفها الآن، يلي هي علي لاريجاني، قاليباف، وأحمد
2: علي لاريجاني قتل
0: أي في المرحلة الأولى، كان يعني
1: كان في حديث عنه،
0: كان في حديث عنه، يعني هذه الأسماء الثلاثة يعني على الأقل كان لدى أمريكا ثلاث أسماء

0: من النظام، واسم رابع بديهي اللي هو الشاه او ابن الشاه.
1: جماعه بس ولم نصل علي لرجاني امر مختلف تماما عما حدث في فنزويلا. المراهنه على انه علي لرجاني يمكن ان يكون بديلا للمرشد انه يغير وجه النظام، هذا وهم. والحديث عن قلبه في نفس الاطار ايضا وهم. أحمد نجاد نعم قصة مختلفة، والآن يروج بأنه فعلا التقى إسرائيليين، وفعلا يعني قربه من رحيم مشائي وقربه من بعض الدوائر القومية يجعله بروفايل مختلف،
0: ويبدو أنه طرح عليه فكرة أن يكون البديل.
2: لكن قلبات ابن الحرس الثوري يعني كيف يكون البديل؟ تشعر بأنه هذه الأسماء كانت البديلة أم لديك أسماء أخرى يعني متابعها وتتوقعها؟
3: ربما الذي جاء بخصوص الرئيس الإيراني السابق نجاد هو ربما حالة نادرة. لماذا؟ لأنه قد يخلط الأوراق. الرجل كان تحت إقامة جبرية وتم ضرب من كانوا يحرسون هذه الإقامة الجبرية. لا يمكننا أن نتخيل للحظة بأن أمريكا أو إسرائيل فكرت بأن بمجرد قتل حارسه يتحرر ويقوم بثورة يقلب القصر.
2: يعني أنت مش مقتنع
3: لا، الأحداث قد تكون حقيقية ولكن ربما تكون هناك رسالة في القضية. لكن هناك أشخاص من داخل النظام الإيراني لا يمكن أن نعرف أفكارهم الحقيقية الآن. نجد أيضا ربما في ولايته الأولى لم نكن نتخيل، كان مثل ما قال وسام كان يتحدث عن الشيطان
2: الموت
3: الأكبر والموت لإسرائيل. هناك أناس يقسمون بالموت لأمريكا وإسرائيل في النظام
1: لكنه
3: الإيراني، لكنهم
1: مختلفة.
3: غير مقتنعين،
1: لكنه حالة مختلفة تماما عن
3: قليباف
1: وعن لاريجاني. لاريجاني وقليباف أبناء النظام بكل معنى الكلمة.
0: طب لماذا لم يتحدى أحد في أمريكا؟ الفكرة الأساسية التي نعيدها منذ بداية هذه المواجهة أنه لابد أن يكون الخيار من داخل النظام. هذا سؤال أنا ليس لدي جواب عليه.
2: يعني
0: لماذا هذا التمسك بهذه الفكرة؟
1: لأنه نظام مختلف تماما عن الحكم في فنزويلا، مختلف تماما.
0: وبالتالي هذه الحرب أثبتت أن هذا الافتراض غير صحيح. لا يمكن يعني أن تأتي من داخل هذا النظام بشيء يغير
1: تماماً.
0: النظام
2: يعني حتى سعيد جليل عبد الجليل يعني كان ظهر اسمه بشكل كتير كبير خلال الحرب، اليوم نجد نجمه خفت.
0: لن يغير النظام شخص من النظام، هذه قناعتي بعد هذا الشهر.
3: لكن أمريكا
1: لن
3: ربما لن تبحث عن
1: شخص من الحرس الثوري. أقول صح. من الدائرة الأوسع للنظام.
3: هم كلهم
1: نعم
3: حرس ثوري يا عبادة. يعني
2: لا عبادة دائما يفرق بأنه الآن الحرس الثوري مقابل كلهم
3: عاملين.
1: كلهم حرس ثوري. لا يمكن أن يكون تغييرا. لا يمكن أن نعتبر أنه قليباف يمكن أن يشكل تغييرا، أو علي لرجاني قبل أن يقتل يمكن أن يشكل تغييرا. هذا ليس تغييرا للنظام. فقط ترامب في العالم كله يقول أنه النظام تغير في إيران.
3: لا هو يريد أن يغير نهج النظام. لكن حتى نكون واضحين حتى أمام المشاهد، غالبية الذين نسمع، غالبية القصوى لمن نشاهدهم في المشهد الإيراني هم حرس ثوري، سواء عملوا في الخدمة العسكرية سواء
0: كان في الحرس،
3: جميعهم كانوا في حرس ثوري.
2: على كل الآن كل الأنظار هي في على طهران لنرى إذا كان هذا الاتفاق سيكون أو لا. ودائما موضوع إيران سيبقى متربعا، وهذه الحرب بالمنطقة حتى ينتهي باتفاق معين لوقف الحرب. انتهى وقت هذه المواضيع اللي خاصة بإيران وبالحرب الأمريكية الإسرائيلية وإيران. سنتوقف مع فاصل، ولكن مواضيع الأسبوع وما بعد ما زالت مستمرة. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع.

0: لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. موضوعنا الآن هو من العراق، حادثة عابرة لكنها أزالت الستار عن سر كبير، تفاصيلها كشفت عنها العربية. ففي الثالث من مارس الماضي خرج راعٍ برفقة شقيقه لصيد الأرانب تحديدا إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب ليلاحظ طائرة مسيرة تراقب تحركاتهما بالصحراء. من هنا بدأت هذه القصة. حكي عن قاعدة إسرائيلية سرية في قلب صحراء العراق تضم مروحيات من طراز شينوك وبلاك هوك، والقوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات. هذه القاعدة الإسرائيلية السرية يبدو بأنها لم تكن وحيدة، فهناك أخرى كشف عنها أيضا في صحراء النجف. هناك أسئلة كثيرة، كيف بنيت هذه القواعد؟ هل هناك من دور للفصائل الموالية لإيران في إنشائها؟ طبعا هذا ما سنتحدث معه مع زملائنا عبد الجليل عبادة ووسام، ولكن سنتوقف مع هذا الشخص الذي كشف عن القاعدة الإسرائيلية السرية في العراق. فهذه الصور نتابعها يعني الآن على الشاشة. أنتم كصحفيين يعني زملائنا، كيف تابعتوا هذه القصة التي تمكنت العربية من كشف تفاصيلها والحصول على المزيد من المعلومات؟ هل هناك كان قناعة تامة بما تم تسريبه؟
1: طبعا ميسون، أنا بصراحة قبل أن تكشف العربية عن بقية التفاصيل كنت مستغرب كيف يمكن إنشاء، لكن يبدو أنه الآن بدأنا نفهم أكثر تفاصيل، وهذا الفضل يعود إلى مصادر العربية من الأرض. إسرائيل هي التي كانت، الغريب في الأمر أنها استخدمت أثناء حرب 12 يوم، مش فقط في الحرب الأخيرة، لكن دعينا نتحدث عن الأمر تقنيا في جملتين.
0: هذا ما نريد أن نعرف.
1: صحيح، إسرائيل لا تمتلك حاملات طائرات، وحتى طائرات التزود بالوقود هي في غالبيتها أمريكية التي كانت تساعدها. لذلك هذه القاعدة تبعد 700 كيلومتر عن تل أبيب و800 كيلومتر عن طهران، هي تقريبا في منتصف الطريق. في منتصف الطريق. هذه نقطة مهمة جدا، لأنها تسمح بالمقاتلات الإسرائيلية، لأننا كنا نستغرب أثناء الحرب كيف لبعض المقاتلات والطائرات أنها تذهب لإيران وتعود بهذه الكثافة. حجم العمليات لم يكن ليبقى بهذا النسق.
0: يعني هذا يجعلنا نقتنع بأنه حقيقة كان هناك قاعدة.
2: بس أنا بدي أسأل عبد الجليل، نوعية الطائرات بحسب مصادر العربية هي ليست طائرات مروحيات.
1: طبعا لا يمكن لأف 35 أن تنطلق من مدرج ترابي.
2: هناك استخدام لمصطلح مقاتلات وهذا غير دقيق، وبالتالي هناك مروحيات كبيرة أباتشي وبلاك هوك إذا مش
0: بلاك هوك. صحيح.
3: أوكي. بس الحكي عن مساحة كبيرة كيلومتر ونص تقريبا.
2: شينوك. طيب كيف تصل هذه المروحيات إلى
3: مدرج كيلومتر ونص؟ يعني
1: كيلومتر ونص هو يسمح لطائرات النقل الثقيل بالنزول والطلوع، طائرات
2: الإمداد، نقلات الجند المروحية. وكيف تصل هذه المروحيات إلى العراق؟
1: تصل إلى العراق، مداها يتجاوز 500 و600 كيلومتر بخزانات وقود إضافية. هذه النقطة الأولى. لكن هناك طائرات إمداد كبيرة مثل السي 130 تنزل هي في هذا المهبط الترابية، هي مجهزة.
0: طب السؤال الآن، كيف للعراق أن يكتشف هذه القواعد بهذه الطريقة، يعني عبر راعٍ؟ وما هو دور الفصائل؟ يعني أنا أريد أن أعلق على أو أشدد على نقطة معينة، يعني لو العراق قادر أنه يمسك الأمن بشكل رسمي عبر المؤسسات الأمنية الرسمية، هل استطاعت إسرائيل إذا كانت هذه القصة حقيقية أن تقوم بهذا الأمر؟ يعني دور الفصائل والأسلحة المتفلتة، إن كان بالعراق مع الفصائل أو كان بلبنان، أليس هو أليس هو أيضا سبب أساسي بأنه نتابع كل هذه الاختراقات الأمنية؟
3: هي سردية الإيرانية الكاملة، أنه والله هذه الدول الوطنية عاجزة عن أن تواجه الخطر الإسرائيلي. يعني لذلك هي التي يعني تدعم أذرع بلبنان. الفصائل في العراق لا أدري ما علاقتها بمحاربة إسرائيل، ولكن يرفع هذا الشعار حيثما كان، حتى اليمن أصبح مدافعا عن فلسطين. فبالتالي الآن نكتشف أنه كل الدول اللي فيها أذرع هي في أسوأ حال بمنطقتنا. لبنان مدمر بالكامل، هذه الأذرع لم تحمي لبنان، يعني أعادت لبنان إلى أسوأ حالات الاحتلال.
0: يعني
3: كان عليه
0: هذه الأذرع هي سبب هذا الانكشاف.
1: طبعا
3: يعني في واحدة من القاعدتين بين النجف وكربلاء، يعني أكثر مكان
1: فيها.

0: أكثر مكان يجب أن يكون فيه
1: الفصائل.
0: يعني ماذا تفعل هذه الفصائل؟ يعني تلعب أدوارا داخليا عم نفهم.
2: سأقول لك ماذا تفعل عبادة. سأقول لك ماذا تفعل. الفصائل قامت بقصف الرادارات العراقية لأنها اعتبرتها تعمل لصالح الأمريكان وتحميهم من هجماتها. فهناك بعض
3: روايات مختلفة.
2: هي استهدفت الرادارات.
4: العراق يقول أنه هو أطفأها لأنه ثمنها غالي كثير.
3: الأمريكيين طلبوا من الحكومة العراقية إطفاء الرادارات حتى لا يكونوا يعني في هذه الحرب معرضين
4: سأعطيك
2: يعني نقطة أخرى. أكاد أجزم بأن هذه التجربة وهي إنشاء مطار في مناخ معادي بين قوسين والقيام بعمليات لمدة أسابيع هي التي ألهمت العملية الأمريكية لإنقاذ الطيار عندما أنشأت أمريكا مطار مؤقت وقاعدة مؤقتة لمدة تجاوزت 24 ساعة وقامت بإنزال المروحيات وأنزلت الطائرات وقامت بعمليات على بعد 200 كيلومتر بجلب الطيار ثم الرحيل. هذه العمليات ما كانت هي حصلت في قلب إيران طبعا ليست فقط العراق، لكن هذه المنطقة هي منطقة كانت تعوث فيها هذه الميليشيات هناك وكانت تنشئ قواعد غير رسمية أيضا يمكن أن نسميها قواعد، لكنها غادرت وتركت هذا المجال.
3: بس هذا اختراق كبير في علم الحروب. يعني نحن نتحدث الآن عن انتقال من مرحلة القواعد الكبيرة التي فيها يعني مدرجات وإذا قواعد متنقلة صغيرة في حروب
4: يعني الملفت أنه تم تفكيكها بسرعة.
2: هي لا شيء، هي فقط قاموا بجمع الخيام ومراكز القيادة في طائرات شحن عسكري ومروحيات ثم انطلقوا. ثم أضيف نقطة قبل أن أسمح لوسام. المنطقة هي منطقة وادي، ففي كل مرة هناك تكون سيول تمحي كل الأثار بشكل كامل. ربما لو لم ننتبه بعد أسابيع لن ترى شيئا بالأقمار الصناعية.
3: أنا أعتقد أنه نطلع قليلا من تفاصيل هذه الرواية. الصورة الكبرى هي العراق، القصة الكبرى هي العراق. إذا ما انتهت المواجهة مع إيران، القصة الكبيرة القادمة هي العراق. لنتذكر بالنسبة لإيران خسرت محور وجودها في المنطقة النظام السوري وامتدادها نحو حزب الله، بالتالي محور القصة الآن العراق. وإذا ما كانت إيران ترى في العراق مكانا لممارسة الحرب بالوكالة، ربما إسرائيل اعتقدت أنه أيضا بشكل خفي وسري يمكن أن تستخدم نفس النقطة في حرب الوكالة. وأيضا المهم أنه ندخل في عصر البنية التحتية الخفية إلى حد ما التي يمكن أن تختفي تأتي وتذهب. وأيضا أنه في العقل الإسرائيلي المواجهة وأيضا الأمريكي مواجهة تمدد إيران في المنطقة في المرحلة المقبلة هي العراق، وبالتالي هذا يعني التحدي الأكبر الذي يطرح أمام الحكومة.
4: يعني بيعطينا شوية
3: المعادلة إجابات. صعبة جدا بالنسبة لبغداد، معطياتها صعبة ومعقدة.
0: هذا كل يقود إلى ما كنا نقوله بأول فقرة بالبرنامج، إنه الحرب لن تنتهي عند وقف إطلاق النار أو عند إعلان الاتفاق. سنذهب إلى مرحلة مواجهة ممتدة ستكون لها أوجه متعددة، اقتصادية واستخباراتية أمنية.
4: طبعا لأنه هذا
2: آخر نقطة ميسون بسرعة فقط. القاعدة أنشئت حتى يفهم المشاهد، أنشئت على ما يبدو من أجل القيام بأعمال إنقاذ سريعة، لأن أجواء العراق استخدمت لضرب المواقع الإيرانية من الأجواء العراقية دون اختراق إيران في البداية قبل أن يتم استباحة المجال الجوي. الهدف في حالة سقوط طائرة أو في حالة سقوط مقاتلة يمكن الوصول إلى الطيارين بسرعة بالمروحيات، هذا هو الهدف القاعدة.
4: شكرا لكم، دائما سنتابع مواضيعنا ولكن أيضا نتوقف مع فاصل لنتابع بعده الأسبوع وما بعد. ابقوا معنا.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي

0: نتابع الأسبوع وما بعد في مشهد متشابه، وخلال أيام قليلة استقبلت العاصمة الصينية بكين قائدين مهمين، أحدهما شريك والآخر منافس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي بوتين. زارا الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعد بنتائج بتت محدودة. بعيدا عن تفاصيل الزيارتين وتقاطعهما في حفاوة الاستقبال، ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ كزعيم عالمي قادر على التعامل مع القوتين المتنافستين، وطبعا قادرا أو هو قادر كان أن يضع الصين بموقع عالمي في إدارة الملفات والأزمات. سنكمل مع زملائنا هنا عبادة وسام وعبد الجليل هذه الزيارات. يعني كان هناك زيارة لترامب إلى بكين، ثم بوتين إلى بكين، وطبعا بطبيعة الحال دفعت للمقارنة بين الزيارتين كما نتابع بهذه الصور. أنتم كيف وجدتم هذه المقارنة؟ هل تجوز أم لا تجوز؟
1: هل يجوز أن نقول أن روسيا هي شريك للصين بالمعنى الكامل كحليف بالمعنى التقليدي؟ يعني الصين هي نظام شيوعي، ما زال هي بقية شيوعية في العالم، وربما هاجس أساسي الحكم في الصين وللرئيس الصيني شي جين بينغ أنه أن لا يتكرر مع الصين ما تكرر مع الاتحاد السوفيتي، قد يكون هذا هاجسا أساسيا. لكن علاقة الصين بروسيا تشوبها الكثير من النقاط اللي بتحتاج للتدقيق.
0: يعني هي بين الشريك وبين المنافس برأيك؟
1: أنه يعني حتى الطبيعة مؤقت. حتى الطبيعة
0: شريك
1: يعني
0: مؤقت حلو بينهما
1: تضع تعقيدا جدا لهذه العلاقة، لأنه بالشراكة الاقتصادية في صعوبة جدا بأن تكون مثلا روسيا هي المورد الوحيد للغاز إلى الصين أو المورد الأكبر. الصين لا تريد ذلك على ما يبدو. روسيا الآن كانت حذرة من هذا الخيار، كانت تريد أن تنوع مشتري الغاز. الآن تريد الصين أن تشتري الغاز الذي كان يباع إلى أوروبا وتخلت عنه أوروبا، وبالتالي لكن الصين حذرة في هذا الأمر. نحن 20 سنة لم يتمكن البلدان من إمضاء اتفاقية خط قوة سيبيريا 2، هذا الخط العملاق 50 مليار متر مكعب سنويا. فعندما يمر 20 عاما من دون إمضاء اتفاق هذا، يجب أن ندقق في حقيقة هذه العلاقة.
0: عبد الجليل، بخصوص هذا الأمر أيضا كيف تراه؟ يعني خاصة أن هذه الاتفاقية لم يتم،
2: لطالما اعتبر الروس بأن الصين ستكون حليف لفترة مؤقتة جدا، لأن عندما تنظر الصين إلى شمالها وهي سيبيريا، وتجد هذه الأراضي الفارغة والغنية بالثروات، ولا يوجد هناك سكان روس، حتى أن هناك مشكلة ديموغرافية. المشكل الرئيسي الذي هدد سوريا روسيا عفوا هي المشكل الديموغرافي، عدد السكان
1: هي والصين
2: هي والصين، ولكن في روسيا الأرقام بلغت مقارنة بحجم البلد بلغت أرقام مخيفة جدا. الصين كانت هناك استراتيجية في هذا الاتجاه، لكن منذ أن وقع في نهاية في التسعينيات عندما وقع البلدان اتفاقية حدودية، لأنهم تنازعوا على الحدود لفترة طويلة جدا،
0: وعم نتابع الخريطة على فكرة
2: صحيح مثل ما قال عبادة، الخط الذي نشاهده بالأحمر المتواصل هو خط سيبيريا، قوة سيبيريا واحد. هذا الخط وقع وأنشئ وهو يعمل، ينقل 34 مليار متر مكعب سنويا. أما الخط الثاني، الخط الأول أنشأته روسيا

0: تنويع الصادرات لأنها كانت تركز صادراتها على أوروبا.
1: والخط المتقطع.
0: الخط الثاني هو ينطلق من شبه جزيرة يامال. شبه جزيرة يامال هو مشروع كان روسي ما فرنسي مع استثمارات أجنبية من أجل
2: كان مخصص لأوروبا.
0: السيل الشمالي ثاني 50 مليار متر مكعب. الآن روسيا تحاول أن تصدر هذا 50 مليار متر مكعب في أطول خط أنابيب في العالم إذا أنشئ بدرجة حرارة ناقص 40 درجة بمناخ صعب ومعقد. الصين لا تريد في كل مرة الصين هم وقعوا بيانية الشراكة. في كل مرة الصين تقول سنراجع الأسعار سنرى سنشاهد.
2: هو خلاف على الأسعار. هو خلاف الأساس.
0: تريد أسعار السوق الداخلي.
1: يعني هي منافس وليست شريك.
0: تريد أسعار السوق الداخلي الروسي أسعار المدعمة. ولم ينجح بوتين في هذه المرة.
1: وسام
0: في
3: أيضا. على فكرة روسيا أيضا جارة لأمريكا من جهة ألاسكا. يعني موضوع الجيرة معقد جدا. ولكن أريد أن أستعير من الشعر الإنجليزي قليلا من شكسبير ومفهوم مثلث الحب Love Triangle بين الأشخاص شنم بين أقوى 3 زعماء في العالم اليوم ترامب ترامب يتقارب مع بوتين لاحتواء الصين أو يتقارب مع الصين لتطويق روسيا. بوتين يتقارب مع ترامب خوفا من الصين ويتقارب مع شي جين بينغ لتطويق أمريكا وإضعاف وهجة. ولكن في النهاية هم 3 الأقوياء في هذا العالم وقادرين على الحديث مع بعضهم البعض.
1: هل هم بحاجة لبعض؟
3: أنا هنا أنا أقول جدا. هم بحاجة لبعضهم البعض خاصة الصين وأمريكا. ولكن في هذا اللقاء لقاء ترامب شي وترامب بوتين الشخص الأقوى الذي يبدو من غير خدوش هو شي جين بينغ. ترامب أتى مثقلا بحرب غير منتهية مع إيران شئنا ما بينا وبوتين أتى مثقلا ب4 سنوات من الحرب غير المنتصرة مع دولة صغيرة كربه لبل. يقول خبراء في الفترة الأخيرة بدأت روسيا تخسر على الأقل حرب المسيرات. أما هو فيجلس في مدينته المحرمة ويأتي إليه ترامب ثم فبالتالي إذا كان هناك من شخص يمثل ما تبقى من النظام العالمي الذي وضعته أمريكا في هذه اللحظة فهو شي جين بينغ. وهذا
1: وبدأ أنت توافق أنه الآن شي جين بينغ هو الرئيس الأقوى؟
3: لا مش الأقوى هو يعني هو يعني الأكثر هو أكثر ارتياحا
1: أكثر حصانة. أيوة.
2: يطرح نفسه كقطب قطب الاستقرار
1: نجح
2: وهو البريدكتبل هو يعني اللي يمكن تنبؤ بتصرفاته. يطرح الصين كقوة عالمية من نوع مختلف عما عرفناه من قوة عالمية سابقة. وبالمناسبة تاريخ الصين القديم كإمبراطورية هو نظرة شي جين بينغ إلى الصين أنها كانت قوة كانت يعتقد أنها كانت أقوى قوة اقتصادية في العالم يعني قبل قرن الظلمة يعرف قرن
3: ولقرون
2: قبل ألف لقرون
0: إلى غاية نهاية القرن 17
2: حتى 1840 حرب
1: صحيح.
2: الأفيون
1: صحيح.
2: الغرب أتى إليه لم يذهب هو إلى الغرب أتى إليه الغرب غازيا تحديدا إنجلترا فبحرب الأفيون الأولى. ولذلك الآن النظرة في شيء رمزي بأنه الرئيسين الآخران في أو الضلعان الآخران في مثلث الحب على تعبير حسام يأتيان إليه فهو يطرح ما لديه من نظرة إلى العالم. هو يقول أنه نحن جماعة
1: اقتصاديين
2: ننتج ونبيع ننتج ونبيع فيريد معادلة عادلة في موضوع التجارة. الآن الأمور مفتوحة يعني تأتي هاتان الزيارتان في لحظة الأمور مفتوحة إما على اتفاق تجاري وإما على حرب تجارية مع الولايات المتحدة ومفتوحة مع روسيا إما على التعاون وإما على الافتراق.
1: لأنه في شيء استوقفني حقيقة لما بدأوا يتحدثوا عن دور الصين الآن في وقف حرب إيران بالمبادرة الباكستانية كان في من المسؤولين الروس تحدثوا عن بوشهر وقالوا بوشهر هو من شأننا نحن وإيران. البعض اعتبر أنه هذه كانت رسالة إلى الصين أنه ما تتدخلوا بأمور
0: سيعودون. هم أعلنوا بأنهم سيعودون خلال الأسابيع المقبلة. هناك نقطة مهمة جدا مثل ما قلتي هناك الضلع كان يجب أن يكون مربعا فيما يسمى لأن الصين لا تزال تدافع عن عالم متعدد الأقطاب.
3: من ترشح
0: كان من المفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي ولكن الاتحاد الأوروبي تحول من المنافس الرئيسي لأمريكا. هكذا شاهدنا العالم في بداية الألفية توقعنا بأن المشروع الأوروبي سينافس أمريكا بالعملة وبالثقافة.
1: أصبح تابع الآن
0: أصبح الآن يمثل جبهة مقاومة للصين ولأمريكا. لماذا؟ تعرفين بأنه مثل ما قال هم هناك تغير في موازين القوى بخصوص المسيرات. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي لأول مرة سمح بسماءه لعبور المسيرات لضرب يعني الوضع صعب جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي أصبح مهدد بحرب من أمريكا وبغزو اقتصادي صيني وبغزو روسي.
2: في نقطة هنا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي روسيا تذهب الآن إلى الصين من موقع

0: ضعف بسبب قرار الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء الغاز الروسي بلا 2027. ستبدأ بداية بالغاز المسال اعتبارا من بداية السنة، ثم في نوفمبر يكون فيكتور أوربان قد رحل عن الحكم، يعني وبالتالي ربما المجر
1: تستاهل. رئيس الوزراء الجديد في المجر يريد مواصلة الغاز،
0: يريد، ولكن بالنهاية في اتفاق أوروبي على تقليص الاعتماد على الغاز.
2: قصيرة جدا. أول شيء بالنسبة لأوروبا، فلتتحرك أوروبا وتستعيد مصيرها بيدها وتبني جيشها ومكانها في هذا العالم، لأنه ثلاثة
3: حتى تعود تجلس على الطاولة.
1: هم يتهمون بروسيا بإضعافهم بدل أن تكون هي رمز.
2: أنا سأتوقف عند سنة مهمة جدا في التاريخ، 1989. في هذه السنة تشكلت شخصية الأعضاء الثلاثة في مثلث الحب. في هذه السنة دونالد ترامب بات مؤمنا بشيء واحد في هذه الحياة، وهو قوة الصفقة. في هذه السنة شاهد ضابط الكي جي بي فلاديمير بوتين جدار برلين يسقط، وقرر أن الأهم هو قوة الدولة. وفي هذه السنة شاهد شي جين بينغ تيانن مين، وقرر أن الانضباط والاستقرار هو الأهم.
3: لا يمل من هذه المعلومات. أشكركم عبادة عبد الجليل وسام، أشكركم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
10: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
11: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
12: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

0: تحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفاد مصدر رفيع للعربية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيلتقي غدا في طهران بقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. هذا وكان قائد الجيش الباكستاني قد وصل إلى طهران في وقت سابق، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في إطار جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران. أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بوصول فريق تفاوض قطري إلى طهران اليوم، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة في محاولة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وحل القضايا العالقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون بشدة التوصل لاتفاق، وأوضح ترامب بأن الولايات المتحدة تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا. دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا دعت إسرائيل إلى إنهاء التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، وأوضح البيان الرباعي بأن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات. أفادت مصادر عسكرية للعربية بوصول القائد الميداني المنشق عن الدعم السريع بشارة الهويرة

0: العاصمة السودانية الخرطوم. هذا وكان الهويرة قبل انشقاقه مسؤول العمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارا بشمالي كردفان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف استهدفت سكنا طلابيا في لوغانسك شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الدفاع خيارات للرد على الهجوم. ختام الموجز، بعد قليل حلقة جديدة من برنامج محل نقاش مع الزميلة رشا نبيل، ابقوا معنا.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. منيت بخسائر كبيرة على يد إسرائيل وأمريكا، لكنها استهدفت جيرانها بأضعاف ما استهدفت مهاجميها. إيران في صراع الشرق الأوسط، الضحية أم الجاني؟

0: اكيد ضحيه
1: طبعا
2: ضحيه
3: مستحيل تكون ضحيه اي دوله تخالف الامر الامريكي فاكيد راح تعتبر انها ضحيه
4: بالواقع ضحيه وجلاد
0: منا ضحيه بس لا منا جلاد
5: هذه الفكره انا اعتقد انها نسبيه
6: لا شوف في ايران مش ضحيه
3: جلاد اكيد
7: لان هي دوله متسببه
8: ضربت الدول العربيه اكثر ما ضربت اسرائيل
0: لو ايران جلاد كانت هي قدرت على

0: مش اللي قادرين عليها.
1: هي من قامت بكل تلك الصراعات التي نشبت في جميع الدول العربية.
2: اليمن هي ضحية نفسها،
3: ضحية المواريث العقائدية فيما تبنته.
4: المرحلة المقبلة ستكون إيران جديدة في التعامل مع دول المنطقة.
5: غير النظام الموجود ممكن تتعايش، أما مع النظام هذا مستحيل.
6: ليس هنالك خيار أمام طهران إلا أن تكون جزء من الشرق الأوسط الجديد.

0: تشتكي من الحصار وتهدد أمن الملاحة العالمية، تتعرض لضربات وتطلق صواريخ باتجاه دول الجوار، حدودها مخترقة وتملك شبكة من الوكلاء في الخارج. إيران الجاني أم الضحية؟ إيران بين مشهدين، في الأول تظهر كدولة تحت الحصار تتلقى الضربات وتدفع ثمن صراع مفتوح مع إسرائيل وأمريكا، هنا تبدو ضحية. في المشهد الثاني تتغير الصورة تماما، طهران في موقع الهجوم، طائرات مسيرة تعبر الحدود وبرنامج صواريخ باليستية طويلة المدى يهدد أمن دول الجوار، وشبكة نفوذ تمتد من لبنان إلى اليمن والعراق، ومعها اتهامات ببرنامج نووي مثير للجدل، ونفوذ يضغط على ممرات مائية حيوية للعالم، هنا تبدو فاعلا مباشرا في إشعال الإقليم. باختصار هذان المشهدان يقدمان صورتين متناقضتين لإيران في آن واحد. أي صورة في الحقيقة إذن إيران؟ إيران التي تستهدف أم إيران التي تشعل الإقليم؟
1: هذه إيران وهذه إيران أيضا، مشهدان لوجهين توصف وتتهم بهما البلاد، أضحية هي أم الجاني؟ فالبلاد منذ 28 من فبراير الماضي تعرضت لأشد أنواع القصف من أكبر قوة في العالم، وما زالت تحت التهديد والحصار. وفقا للمؤسسات الرسمية الإيرانية، قتل القصف الأمريكي قرابة 3500 إيراني، وأصاب 26500 آخرين. خسرت البلاد كبار قادتها من الصفين الأول والثاني، وترسانة عسكرية شبه مدمرة برا وبحرا وجوا، عدا عن كونها ممنوعة من تصدير نفطها الذي يعتبر عماد اقتصادها الوطني، ومجمل خسائر مالية تقدر ب 270 مليار دولار. إذن هذه إيران الضحية، بلد يعاني من حرب يقول إنه لم يبدأها. لكن ماذا عن إيران الجاني؟ ما إن بدأت الحرب، بدأت طهران بقصف القريب قبل البعيد تحت بند استهداف القواعد والمصالح الأمريكية. استهدفت الدول الخليجية دون أن تكون طرفا في الحرب، لم تستثني مؤسسات الطاقة والمطارات والبنى التحتية. قتلت وأصابت صواريخها ومسيراتها المئات في دول الجوار، إذ أنها وجهت 83% من هجماتها إلى الخليج و17% فقط إلى إسرائيل. وقرصنت مضيق هرمز لافتعال أزمة عالمية. تقول إيران إنها الضحية في صراع المنطقة، لكن بمقارنة أفعالها يجزم كثر أنها الجاني، أقل ما يمكن بحق جيرانها.
0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من الكويت، الوزير الكويتي السابق السيد أحمد المليفي، مرحبا بك معنا معالي الوزير. وينضم إلينا أيضا من لندن الباحث السياسي صباح الخزعلي، مرحبا بك سيد صباح. وينضم إلينا أيضا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد رحيم العبودي، مرحبا بك سيد رحيم. ومن بيروت الكاتب الصحفي السيد علي السبيتي، مرحبا بك أستاذ علي. دعونا أبدأ بمعالي الوزير، حضرتك من يقتنعون بأن إيران هي الجاني فيما يحدث في إقليم الشرق الأوسط، رغم أنها من وجهة نظر الفريق الآخر هي دولة تعرضت لعدوان أمريكي إسرائيل وهي تحاول أن تدافع عن نفسها، لماذا تعتبرها جاني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، وكذلك أرحب بضيوفك.

0: الكرام والمتابعين والمشاهدين. يعني حين كان قبل الإجابة على أن إيران هي الجاني أو الضحية أو النظام الإيراني، أنا دائما أحب أفرق بين النظام الإيراني والشعب الإيراني. النظام الإيراني لا يمكن يعني الحكم من خلال المشهد الحالي الواقع على الساحة السياسية، وإلا في ذلك اختزال للمشهد المتكامل لمسيرة النظام الإيراني. لابد أن نرجع إلى بداية الثورة الإيرانية 79، بل بقبل الثورة الإيرانية. عندما جاءت الثورة ونجحت، كان شعارها هو تصدير الثورة، وانعكس هذا الشعار حتى على الدستور الإيراني. الدستور الإيراني عندما يتحدث عن الجيش العقائدي يقول أن هذا الجيش ليس مهمته فقط الدفاع عن الحدود الإيرانية، وإنما مهمته كذلك التدخل أو يعني الدفاع عن الشعوب المظلومة والأصوات المقهورة في العالم، بدعوة إلى التدخل السافر العسكري في شؤون الدول الأخرى. وهذه الشعارات التي صدرت في الثورة لم تكن شعارات فقط كما هي في ثورات العالم، عندما تصدر شعارات ثم بعد ذلك تنتقل العملية إلى البناء الداخلي، بل تحولت هذه الشعارات كما قلنا إلى واقع ملموس من خلال الدستور الإيراني عندما تحدث عن دور الجيش والحرس الثوري في تصدير الثورة، كذلك من خلال ممارسة النظام الإيراني من يعني صناعة الأدرع في المنطقة، في لبنان، في العراق، في اليمن، وكذلك التدخل في سوريا ومحاولة السيطرة على سوريا، كذلك زرع خلايا التجسسية في المنطقة. فإذا لم تعد العملية تصدير الثورة هي فقط شعارات كانت تطلق في البداية ثم انتهت، بل تحولت هذه الشعارات إلى ممارسات حقيقية على أرض الواقع. وهنا يعني النظام الإيراني فقد يعني ميزة مهمة جدا وقضية مهمة جدا، وهي صداقة الآخرين والتعاون مع الآخرين، خاصة في منطقة الخليج العربي. ومثل ما تفضلتوا في تقريركم اليوم، يعني المشهد الأخير من الحلقة التي بدأت من 79، يعني ذلك اليوم عندما يتكلم الواحد على ما يراه الآن من قصف وتدمير لإيران والضرر الذي أصاب الشعب الإيراني، أكيد بدون شك لا يمكن أن يقف معه ولا يمكن أن يقف ضد هذا الشعب، الشعب العريق، يعني الشعب الإيراني شعب عريق وشعب جغرافيا يعني مرتبط معنا وفي علاقات. لكن كنظام إيراني يحمل هذه العقيدة، وأنا أحب أنوه كذلك، العلاقة ليست صراعا سنيا شيعيا، وإنما هي صراعا سياسيا من أجل النفوذ ومن أجل السيطرة بتعبئة دينية، وهي كما تحدث في كل معظم.
1: طيب، هذه نقاط مهمة يمكن أن أطرحها،
0: حتى الصليبية نفسها يعني.
1: نعم، على السيد رحيم. وفقا لما يقول
0: الحكم، عفوا لذلك يعني الحكم ليس بهذه يعني البساطة. وليس بهذه
1: بالتأكيد. ولكن أنا
0: رجوع تاريخيا إلى
1: ما أنقل ما طرحته حضرتك للسيد رحيم العبودي. سيد رحيم، معالي الوزير أحمد المليفي يقول لحضرتك لا يمكن فصل ما تقوم به إيران الآن بالمشهد العام لإيران منذ عام 79. هي اخترقت الدول رغما عن أنف الحكومات، كان لها أذرع تتحرك بأجندة مختلفة، تحاول العبث أيضا بنسيج المجتمعات الخليجية من خلال الخلايا التي تزرعها للتجسس. هي التي خاضت هذه الحرب بسبب برنامج نووي لا يمكن أن يغض الإقليم الطرف عنه. إذن إيران من وجهة نظر هذا المنظور هي ليست ضحية بأي حال من الأحوال، ولكنها جاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة ست رشا، تحية لضيوفك الأكارم، تحية لمتابعيكم وتحية لمشاهدي العربية. في الحقيقة لو دققنا النظر في قضية الجاني والضحية لوجدنا فعلا أن كل معايير الضحية تنطبق على الجمهورية الإسلامية. لماذا؟ لأن المستهدف الرئيسي هو ليس الجمهورية الإسلامية، المستهدف الرئيسي هي الصين وجبهة التحالف الروسي الكوري الشمالي، وهذا المنحى الاستراتيجي. لكن بالنتيجة لا تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل حرب مع روسيا أو مع الصين، هي تذهب إلى النقطة الأضعف، وبالتالي رأينا هذه
1: مش مقاربة بعيدة.

0: شويه يا استاذ رحيم.
1: 28 شباط عام 25. نعم،
0: مقاربه بعيده قوي. يعني اذا كانت امريكا تريد ان تستهدف الصين وروسيا تستهدف ايران، يعني اعبر بس عن علامه التعجب. يعني
1: لانه اليوم المدافع الاول والذي يزود إيران بالتكنولوجيا وإعادة الدفاعات الجوية وتطوير الصواريخ وإلى آخره من التفاصيل هي الصين، وهذا لا يستطيع أحد أن ينكره. لماذا؟ لأنه هناك اتفاقيات قد يعني تعلم بها الولايات المتحدة خصوصا في مجال النفط. لماذا ركزت في الفترة الأخيرة من حرب الأربعين يوم الولايات المتحدة على جزيرة خارج؟ لأن هذه الجزيرة بالمطلق هي استثمار صيني. كل ما يدور في جزيرة خارج، نعم هنالك وجود شركات إيرانية، لكن بالنتيجة الثقل الصيني موجود في هذه الجزيرة بشكل كبير جدا، والعمل الصيني بشكل دقيق وبشكل يعني يدعم.
0: ولكن لنركز على السلوك الإيراني
1: كسر
0: هنا
1: الحصار.
0: يعني نركز على السلوك الإيراني هنا والذي استعرضه الوزير المليفي، ويتحدث معك عن دولة منذ 79 تحاول تصدير الثورة لدول المنطقة. هي تقوم بتطوير برنامج نووي وتقوم بتخصيب اليورانيوم لدرجات مرتفعة للغاية. هي تشكل لنفسها أذرع في الإقليم وتحرك هذه الأذرع بعيدا عن أجندة الحكومات لهذه الدول. هي تقوم بزرع خلايا لتهديد النسيج المجتمعي. هو يتحدث لك عن مجموعة من السلوكيات تؤكد أن إيران فاعل يشعل الإقليم.
1: وذات السلوكيات موجودة عند الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. القيادة الإيرانية بعد مجيئها للحكم في عام 79 تعرضت لحرب قاسية مع العراق. هذه الحرب دعمتها الولايات المتحدة ودعمتها دول كثيرة بالضد من الثورة الإيرانية، وتعرضت إيران لشتى الفصول من أجل إضعافها ومن أجل يعني إيقاف هذا المد الذي تتحدث عنه كل الدول بأنها تريد أن تصدر الثورة. ولكن حقيقة ما تعرضت له إيران من خسائر بشرية ومن خسائر مادية ومن يعني ضغط سياسي كبير جدا، أستطيع أن أقول أنها ضحية منذ بداية نشوء النظام الإيراني. يعني حرب الثمان سنوات مع العراق هي دليل على أنه كان هناك توجه كبير لإنهاء دور إيران في المنطقة، لكن بدأت هذه الدولة تعيد نفسها
0: في حرب العراق وإيران. أنت ترى في حرب العراق، لأنك تتحدث من بغداد، فربما سيصاب بعض العراقيين بنوع من التعجب أيضا.
1: لماذا التعجب؟ حقيقة النظام الذي غزا الكويت هو ذاته النظام الذي غزا إيران، والحرب هذه حرب عبثية. الحرب مع إيران كان الهدف منها هو إعادة شط العرب، ولم يعاد شط العرب، ولم يعني تعاد أي أشياء قال عنها النظام، وخسرنا ملايين الشباب، بل أعتقد
0: طيب سنعود
1: مليون شاب.
0: سنعود لهذا النقاش، ولكن اسمح لي أن أذهب إلى ضيوفي. سيد صباح الخزاعي، هناك تساؤلات حول ما يطرحه الآن السيد رحيم. هو يقول لك بشكل واضح ليست إيران وحدها من تمتلك مشاريع لإيران الكبرى مثلا، هناك إسرائيل التي تمتلك مشروع إسرائيل الكبرى. لماذا يتم اللوم على إيران كفاعل في الإقليم ولا يتم اللوم بنفس الطريقة على إسرائيل؟ إسرائيل هي التي ضربت إيران، هي التي دمرت إيران، هي التي تسعى للتخلص من إيران للانفراد بالإقليم.
2: تحياتي لك سيدتي وإلى الضيوف الكرام. وإيران هي إسرائيل الشرقية، فوضع العرب بين فكي كماشة، إسرائيل الغربية وإسرائيل الشرقية. إيران منذ اليوم الأول من مجيء الخميني عام 1979 وثبت بالدستور تصدير الثورة المذهبية الطائفية إلى كل الدول الإسلامية وبالبداية العربية. يتكلم الأخ العزيز رحيم من بغداد، يقول حرب الثماني سنوات. هل تعلم عزيزي أستاذ

أستاذ رحيم أن أثناء الحرب العراقية الإيرانية إيران تعاونت مع إسرائيل مرتين. المرة الأولى عندما قصف مفاعل ديمونة قصفته الطائرات الإسرائيلية بتواطؤ إسرائيل عام 1900 التواطؤ إيراني عام 1981، والمصيبة الأخرى وهو إيران كونترا إيران جيت التي كانت تأخذ الأسلحة من إسرائيل لمقاتلة العراق. فأعتقد يعني الحرب العراقية الإيرانية

0: عشان تموز في العراق.
1: طيب ولكن المشكله ان حضرتك عراقي وسيد صباح عراقي ايضا، انت ترى ان النظام في العراق هو الذي كان يتحمل مسؤوليه الحرب الايرانيه العراقيه، في حين انه ايضا عراقي ويقول ان النظام الايراني لخميني هو الذي ارتكب هذا الخطا. غريب ان يكون عراقي وعراقي لكل منهما وجهه النظر متباعده بهذا الشكل. سيد صباح،
2: شكرا أخ رحيم. نعم هو مفاعل تموز بعام 1981، لكن هذا لا يلغي الواقع، لا يلغي الحقيقة. الخميني أراد إدامة الحرب لمدة 8 سنوات لإسقاط النظام الكافر بين قوسين، نظام البعث، بينما بعث سوريا نظام مؤمن، بعث العراق نظام كافر، إلى أن تجرع السم، قال يا ليتني أتجرع السم على أن أقف هذه الحرب والتي وقفت في 8/8/1988. هو كان هدفه احتلال العراق لكنه لم يتمكن، وتعاون مع إسرائيل من هذه الأسلحة، وبالدستور يقول تصدير الثورة، بل هي ولاية الفقيه بحد ذاتها هي ولاية عدوانية. فهنا إيران أو النظام الإيراني أو النظام الصفوي يعني أسميه في طهران، هو ليس ضحية، هو معتدي. شكل إمبراطورية كبيرة جدا من الوكلاء ومن الميليشيات التي توازي الجيش، والجيش سور للوطن، والجيش رمز من رموز السيادة، لكنهم لم يقبلوا، خافوا من الجيش الإيراني بعد الثورة، فشكلوا الحرس الثوري الإيرانية. ما معنى الحرس الثوري؟ حرس الثورة، ولا زال هذا يحمل نفس الاسم. إذن الثورة الإيرانية بعد 47 سنة باقية لحد الآن، والهدف هو نقل هذه الولاية التكوينية كما يقولون الإلهية المهدوية لاحتلال الدول.
1: ولكن هذه الحرب لم تبدأ
2: حدودها.
1: هذه الحرب يا أستاذ صباح لم تبدأها إيران، كان هناك عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران. هي تقول أنها سعت للتفاوض، وحتى إذا كانت تتحدث عن امتلاك سلاح نووي، طب ما إسرائيل لديها سلاح نووي.
2: إسرائيل يا سيدتي، إسرائيل وكورنيا الشمالية والهند والباكستان لا غير موقعين على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فلهذا المجتمع الدولي لا يستطيع إلزامهم. فهي ليس فقط إسرائيل، أنا ليس هنا للدفاع عن إسرائيل، ليس فقط إسرائيل ولا كوريا الشمالية ولا الهند والباكستان، وبالتالي وكذلك إسرائيل أمام الملأ لا تهدد بالنووي، بينما إيران هددت بالنووي. وإلا سؤال واضح جدا، يعني لماذا التخصيب 60%؟ لماذا المطلوب للقضايا السلمية هي 3.67 أو 76 الذي يعني نص عليه الاتفاق النووي في زمن أوباما، لكنهم عندما خرج الرئيس ترامب من هذا الاتفاق مباشرة رأسا أزادوا التخصيب إلى 60%. لماذا؟ لمصلحة من؟ إن هو تهديد بالنووي، واضح المعالم.
1: طيب،
2: يعني فقط تحتاج أسبوع أو أسبوعين
1: هذه قضية جدلية، ولكن اسمح لي أن أنقل إلى السيد علي السبيتي، لأن حضرتك ودكتور المليفي ذكرتم مسألة تهديد إيران للإقليم من خلال الأذرع. حزب الله أستاذ علي هو النموذج الأبرز لهذا التهديد والاختراق الإيراني لسيادة الدول ومنها لبنان. إذن من هذا المنظور، من وجهة نظر الفريق الآخر، إيران جاني وليس الضحية بأي حال من الأحوال.
3: أولا مشتاقون رشا، ثانيا تحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء. بكتاب صاحب الأمير ميكيافيلي بيقول إن السياسة مجالا للصراع وليست مجالا للأخلاق، والكل الآن كل الدول تقرأ بكتاب الأمير لميكيافيلي، ما في حدا، وكل يعتمده كديدا وكطريقة في التعاطي، وهو الأسلوب الآن التي تمشي فيه جميع الدول خاصة الدول ذات القوة. فإذا السياسة هي مجال صراع وليست مجال أخلاقي، هذا من جهة. لذلك الآن إذا أردنا أن ندخل في دوامة الصراعات القائمة في المنطقة، سواء بين إيران وبين الآخرين أو بين الآن روسيا وأوكرانيا والآخرين، فإذا نحن أمام سوابق وأمام حاضر الآن مليء بالصراعات، هو نتيجة أن طبيعة السياسة هي صراع. هذا من جهة. من جهة ثانية، إدانة إيران في موضوع ثوريتها وفي موضوع اعتمادها لنشر

0: الثورة وفي أنها لها امتدادات خارج الإقليم، فهذا ليس حكرا على إيران. كل التجارب الثورية في العالم وغير الثورية في العالم لها امتدادات ونشرت رسائلها وثورتها في العالم. ليس هناك ثورة ليس لها امتداد. الثورة الفرنسية لها امتداد، الثورة البلشفية يعني سيطرت على كثير من بلدان العالم، الأحزاب الشيوعية التي انتشرت كأزرع للاتحاد السوفيتي في العالم، وما زال حتى الآن هناك أحزاب شيوعية رغم سقوط الاتحاد السوفيتي. حتى
1: لكن بهذا المنطق إيران مصدر تهديد
0: ليست
1: للدول،
0: ليست لها نزعة
1: بهذا المنطق حتى أو
0: كلهم شكلوا تهديد،
1: هي مصدر تهديد لأنها
0: تريد، شددوا تهديدا.
1: نعم،
0: كل الكل شكل تهديدا، كل الدول شكلت تهديدا لدول اخرى.
1: طب هذا ليس مبرر،
0: حتى بما فيهم دول
1: هذا
0: الخليج.
1: ليس مبرر، اذا كل هذه الدول مدانة.
0: اقول بان هذا
1: تصدير الثوره،
0: انا اقول سنه التاريخ. انا الان اقول بان هذه سنه التاريخ، يعني ما في يخرج من هذه السنه. كل الدول كان لها نشاط خارج الاقليم،
2: هذا غير صحيح.
0: الذين دعموا
1: السيد صباح يقول ان هذا الطرح غير صحيح،
0: المجاهدين الافغان.
1: طب تسمح فقط يعاقب على هذا الامر؟
0: هذا تاريخ، ليس مش لم أكتبه أنا يا رشا، ولم أكتبه لا أنا ولا الحاضرون. الذين كتبوا
1: يعني أنت تتحدث عن فترات الاستعمار، فترات تاريخية أستاذ علي، فترات الاستعمار.
0: النبي نفسه قام بغزوات.
1: ما علاقة هذا يعني هذه العودة التاريخية؟
2: لا تدخل النبي التاريخ. الله يخليك لا تدخل النبي،
1: يعني هذا الربط التاريخي والديني لماذا؟ طيب سيد صباح، إذا كان يمكن أن تعاقب تعقيبا قصيرا يعني. لا أعود لأستاذ علي،
2: والله هذا يعني خرج على الموضوع. يعني اولا دخل النبي، استغفر الله ربي وسلك التوبه، بعدين يعني اذا انت تنقل من التاريخ، وهذه حجه على اساس تحسب علينا يا استاذي العزيز، لكنك تنقل خطا او تؤول ما تريده. هي ليس يعني بكيفك انت ولا بكيفي، تاويل التاريخ ليس بهذه البساطه. نحن في مصيبه يا رجل، نحن في مصيبه. ايران دمرتنا، ايران تدخلت في 4 دول ووضعت السيف فوق البحرين. إيران دمرت بلد العراق، إيران دمرت سوريا، الميليشيات والحرس الثوري، إيران دمرت لبنان من خلال حزب الله، إيران دمرت العراق، شرعنت الاحتلال بالعراق إيران بميليشياتها.
1: طيب،
2: والميليشيات كانت
1: طيب للموضوعية
2: الجيش العراقي مع الجيش الإيراني.
1: طيب يا أستاذ صباح، أقدر ما تقوله حضرتك، ولكن أستاذ علي لا ترد على هذا الجانب خاصة، وهذا أمر مطروح. لبنان دفع ثمنا باهظا لحرب من هي ليست حربه. هذا الثمن الذي دفع فقط لأن حزب الله، وهو أحد الأذرع الرئيسية لإيران، قرر أن يكون طرفا في الحرب ليدافع عن إيران وليس عن لبنان. أستاذ علي يسمعني؟
0: أنا لا أسمعك.
1: كنت أقول لحضرتك ما قاله أستاذ صباح الآن، لبنان دفع ثمنا لحرب لم تكن حربه، فقط حزب الله ورط لبنان دفاعا عن إيران وليس عن لبنان. ألا يعد هذا اختراقا من جانب إيران لدول مثل لبنان والعراق واليمن وغيره؟ وهنا إيران فاعل وجاني وليس ضحية.
0: كل الأحزاب في العالم العربي قاتلت من أجل دول تنتمي إليها. في السابق
1: الأحكام الكلية النهاردة أستاذ علي غريبة
0: دفع لبنان ثمن ارتباطه بالقضية الفلسطينية منذ عام 69 عندما كانت هناك الاتفاق القاهرة.
1: إيه علاقة القضية الفلسطينية بالدخول في الحرب لمساندة إيران؟
0: هو الذي فتح جبهة الإسناد لفلسطين. 69 فتحت جبهة الحرب في لبنان.
1: أنا أتحدث عن الواقع الآن.
0: فكيف
1: احتلت في هذه الحرب؟
0: هو هذا امتداد، هذا التاريخ.
1: قرية في الجنوب اللبناني نتيجة.
0: أنا لا أنكر. يعني أنا أقول بأن هذا ديدن كل الأحزاب التي تنتمي إلى انتماءات عربية وغير عربية أعجمية. كلها قاتلت من أجل أهداف خارجية.
1: من هي الأحزاب؟
0: موجود في التاريخ اللبناني، في التجربة اللبنانية. المارونية السياسية، الموارنة قاتلوا حكومة فيصل من خلال الجيش الفرنسي، وذهبوا إلى بيروت عندما سقطت حكومة فيصل. حكومة فيصل عندما سقطت ذهبوا الموارنة وصافوا.
2: تكلمنا على حزب

0: في شوارع بيروت فرحا
1: يا أستاذ.
0: فإذا نحن أمام تجربة لبنانية الموارنة فعلوها في أكثر من مرة حتى عام 75، كذلك فعلت الأمر أحزاب، وحزب الله الآن يدافع عن إيران لأنه ينتمي إلى هذه العقيدة الإيرانية، وهذا هو هذا هذا
1: معلم. ماذا بلبنان؟ ما ذنب لبنان؟ مفترض حزب الله يكون ولاء لمين؟
0: ذنب لبنان
1: للبنان أم لإيران؟ وصلنا النقطة مهم.
0: صحيح أن ذنب لبنان، ذنب لبنان أنه تخلى عن سيادته منذ عام 69، وتخلى عن سيادته عام 1958، وتخلى عن سيادته عام 1975، وتخلى عن سيادته باتفاق الطائف، وتخلى عن سيادته باتفاق
1: ليرد السيد طيب يا سيد مليفي، لترد على ما يقوله السيد علي. هو يقول لحضرتك أن الأحزاب بصفة عامة يصح لها أن تحارب أو تتبنى أجندة دول أخرى طالما أنها في هذا تتصدى إلى القيم الكبرى، وهنا يتحدث عن الانتصار للقضية الفلسطينية.
2: طبعا يعني أو شيء يعني أرد على أو يعني أعلق على كلام الأخ الفاضل السيد رحيم بأن يعني الحديث دائما ربط الحديث بالكيان الصهيوني أو أمريكا بأنهم هم يفعلون كذلك، فبالتالي نريد أن نبرر لإيران أن تفعل ذلك، هذا غير مبرر. ما يرتكبه هؤلاء خطأ، كذلك ما ترتكبه إيران خطأ، فبالتالي ليس تبريرا، لا يجوز أن نجعل الخطأ في مكان تبريرا لخطأ آخر في مكان آخر، وتدمير المنطقة ونشر نفوذ و يعني اضطرابات في الأقليم. هذا الجانب. الجانب الآخر يعني ما يتفضل فيه السيد علي، سيد المحترم علي، بأن الأحزاب تقاتل، الأحزاب العربية كانت تقاتل من أجل نفوذها، وهذا خطأ طبعا، وأنا سميتها يعني هذه الأحزاب هي عبارة عن دكاكين لأحزاب خارجية، حتى الأحزاب الدينية مثل الأخوان المسلمين في منطقة الخليج العربي، في منطقتنا، يقاتل من أجل التنظيم الدولي، فهو لا يهتم باستقرار بلده، تنمية بلده، بقدر ما يهتم بما يحدث من خلاف بالآخر. يعني لما اختلفت الشيوعية بين الاتحاد السوفيتي والصين، فالماوية والسوفيتية، اختلفت الأحزاب العربية عندنا بين جزء تابع للصين وجزء تابع للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، فبالتالي هي عبارة عن دكاكين ولا تمثل أحزابا وطنية. الأحزاب الوطنية الحقيقية هي الأحزاب التي تنشأ داخل الوطن وتعمل من أجل تنمية الوطن واستقرار الوطن، وتكون شريك في بناء الوطن، ووجهة نظر مختلفة. أما أن تأتي إيران والنظام الإيراني ويؤسس نفوذ وقوة داخل تحمل أسلحة وتحمل وتمارس العمل الحربي داخل الدولة، فهذا لا يجوز. لا يجوز أن تكون هناك دولة داخل دولة، ولا يجوز أن يكون هناك يعني فرق بين الحزب السياسي اللي يحمل أفكار مختلفة على النظام ويشارك في النظام كمنظومة دستورية ويشارك كحزب سياسي وبأفكار سياسية، وبين أن يحمل السلاح. في إيران يعني كان حزب الله على لسان حسن نصر الله كان يقول وبكل صراحة: نحن لا نمثل إيران، لا نمثل لبنان ولا ندافع عن لبنان، نحن نمثل الولي الفقيه في إيران، ونحن نمثل، وبدل أن يذهب إلى صحيح. إسرائيل ذهب إلى سوريا ليقاتل مع النظام السوري الذي قال عنه بعد ذلك النظام الإيراني بعد أن سقط قال عنه.
3: يا سعادة السفير، يا سعادة السفير، لحظة واحدة، يعني بس أريد أفهم منك، يعني بيش تفسر لي اعتراف الرئيس الأسبق للعراق صدام حسين بأنه إيران دولة خيرة، وأن دول الخليج شيطنتها، وأن بعد في حرب الخليج قام بإيداع الطائرات العراقية استأمنها لدى إيران، وأن إيران يعني دفعت بأموال ودفعت بمواد غذائية أثناء الحصار على العراق، بماذا تفسر ذلك؟ يعني كيف تفسر هذه المعادلة؟
1: طيب ليرد السيد مليفي، يعني هو يحاول أن يقول لك أن النظام الإيراني هو نظام خير ساند النظام العراقي، وهذا اعتراف من صدام نفسه الذي حاربهم.
2: أول شيء أنا لست سفيرا، وإنما كنت وزيرا سابقا وبرلمانيا سابقا، هذا الشيء. الشيء الآخر يعني صدام حسين لا يمثل نموذج عندنا، ولا يمثل أي شيء عندنا، هو ذهب إلى الله سبحانه

0: وتعالى ويحاسب عند الله سبحانه. وأنا لا أحب أن أتكلم عن الموتى بالزين أو الشين، لكن هو لا يمثل نموذج، وهو أرسل طائراته، والطائرات حتى لم لم لم يتم إعادتها إلى إلى إلى إيران، إلى إلى العراق عفوا، لم يتم إعادتها
1: خانوا الأمانة
0: وأخذوها.
2: كان مدعوما يعني. صدام حسين دعم
3: العزيز، مو هذا موضوعنا.
2: عربي مفتوح
0: ولا يعني.
4: ما أنت ضربت مثل أستاذ رحيم، هو يحاول أن يقول لك أن هذا لا يعني أن النظام الإيراني نظام خير كما تحاول أن تقول.
0: أنا أتكلم كمواطن خليجي، كمواطن
2: يعني ما فعله الإيرانيون فعله غير الإيرانيين في أكثر من بلد.
0: أنا كمواطن،
2: ماذا فعل الإيرانيون ما لم يفعله الآخرون؟
4: طيب رد يا أستاذ.
0: ماذا فعلوا؟ لا ماذا فعلوا الإيرانيون؟ فعلوا
3: أنا أقول لك
0: الآخرون بالنسبة لنا كدول خليج، هم ضربونا بالصواريخ وأرسلوا علينا المسيرات، ونحن في صلاة العيد أرسلوا علينا.
2: نحن نتكلم عن التجربة، نتكلم عن التجربة العربية.
4: لا رد يا أستاذ علي على ما طرح.
2: لا وزير، نتكلم عن التجربة العربية
4: أستاذ علي.
0: لا عفوا، أنت
2: الوزير. نتكلم الآن عن وضع إيران.
4: لا
2: نتكلم عن التجربة العربية
4: يا أستاذ علي. الوزير كان صريح معاك السيد المليكي، يقول لحضرتك بمنتهى الوضوح، أنت تقول لماذا تلام إيران ولا تلام مثلا حتى إسرائيل؟ إسرائيل لم تضرب دول الخليج كما هو يقول الآن، ولكن إيران هي من قصفت دول الخليج، هي من قصفت مدنيين، من قصفت منشآت للطاقة، من قصفت أماكن مدنية عديدة، من قصفت مطارات. هو يقول لك إجابة واضحة لترد عليه.
2: قصفت القواعد العسكرية، يعني إيران قصفت القواعد العسكرية يا رشا. الإيرانيون قصفوا القواعد العسكرية المنتشرة في دول الخليج.
4: أي قواعد عسكرية؟
2: بغض النظر الآن أصبحت
4: طب لنستمع إلى بعضنا البعض.
2: يعني القواعد العسكرية الأمريكية التي صرف عليها أموال طائلة من أجل حماية، اولا النفط، لم يستطيعوا ان يحموا النفط، النفط توقف، يعني كل المبررات التي وجدت من
4: طيب هذا الرد يمكن ان يرد عليه السيد مليفي قبل ان انقل للسيد صباح. يا سيد مليفي
2: بغض النظر الان عن الاهداف
4: طيب
2: الاخرى،
4: انا سانقل السؤال يا سيد مليفي.
2: يعني رصاصه طايش من الخليج، رصاصه طايش من هناك، موضوع اخر.
4: قصفت دول الخليج يا سيد مليفي لان بها قواعد امريكيه لترد، يعني إيران لم تقصف دول الخليج بشكل مطلق، ولكنها قصفتها بسبب أنها لا تستطيع الوصول إلى أمريكا، ولكن الأهداف الأمريكية في الخليج هي أهداف مشروعة في دفاعها عن نفسها من وجهة نظر.
0: عندما تأتي إيران والنظام الإيراني، يجب أن نحدد النظام الإيراني، عندما يأتي النظام الإيراني وشعاراته يحولها إلى الدستور، ويحولها إلى ترسانة أسلحة كبيرة جدا في المنطقة، ويحولها إلى نشر الخلايا داخل المنطقة، ويحولها إلى بناء الأذرع حوالي.
4: لا رد على إجابته يا سيادة الوزير. إذا كان يمكن أن تجيب على سؤاله، هو بيقول لحضرتك ضربت دول الخليج ومنها بلدك الكويت، لأنه يقول أن وفقا للرواية الإيرانية بها قواعد أمريكية.
0: إيه نعم، عندما يحول المنطقة بهذا الشكل وبدل أن يمارس سياسة التقارب مع منطقة الخليج، وبدل أن أصبح يمارس التهديد اليومي، عندما نستعين بقوة خارجية كما تستعين كل دول العالم، حتى أوروبا كانت فيها قواعد أمريكية، حتى هو كما تفضلوا الأخوان عند استعانة النظام الإيراني في حربه مع العراق في إسرائيل وأمريكا، عندما نستعين بهذه القواعد لحماية أنفسنا، وقد تعرضنا من قبلها في النظام العراقي الصدامي لقذو الكويت، عندما نحمي أنفسنا دون اعتداء.
2: هل حمت هذه القواعد؟ دول صديقي، هل حمت هذه القواعد دول الخليج؟
0: خليني أكمل رجاء. وعندما نحمي
2: بس سؤال تعليقا على ما تفضلت به. أن هذه القواعد من أجل حماية دول الخليج، هل حمت هذه القواعد دول الخليج؟
4: طيب أستاذ علي نستمع إلى إجابته. يا سيادة الوزير، هل حمت القواعد الأمريكية دول الخليج؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال.
0: نحن حمينا أنفسنا من خلال التصدي للمسيرات، حمينا أنفسنا من خلال التصدي للصواريخ بأسلحة، طبعا أخذنا الأسلحة من هذه الدول بتعاوننا معهم، من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا.
2: أنا برأيي حميت نفسك من خلال الحكمة السياسية التي تمتعت بها دول الخليج،
4: ولكنها
2: لم تحمي نفسها من خلال

0: القواعد العسكرية المنتشرة في دول الخليج.
1: نحن
0: هناك حكمة سياسية لدى قادة دول الخليج.
1: يا سادة
0: هذه الحكمة السياسية هي التي حمت دول الخليج.
1: طيب يا سادة يا سادة
2: عفوا أنت قاعد تحاول، الأخ علي قاعد تحاول تحرف النقاش إلى شيء آخر. إحنا الممارسات الإيرانية، ممارسات النظام الإيراني.
0: أنا أدخل في لب الموضوع.
2: لا لا أبداً أبداً، لأن أنت لا تستطيع.
1: طيب أنا لدي هنا الآن يا سادة.
2: يمارس
1: يا سادة يا سادة. دعونا فقط.
2: ليس والذي تضرر من الصراع الإيراني الأمريكي هي شعوب المنطقة والشعب الإيراني أكثر من تضرر.
1: طيب.
2: وشعوب المنطقة.
1: طيب لدينا سؤال. طيب يا سيادة الوزير. سيادة الوزير. لدينا.
2: بالقوانين الدولية.
1: لدينا سؤال.
2: بالقيم الإسلامية.
1: طيب اسمحوا لي أن نذهب إلى هذا الفاصل وبعده أعود إلى السيد رحيم العبودي ليجيب على ما طرحته حضرتك معالي الوزير. من حق هذه الدول أن تكون لها اتفاقات دفاعية أو أمنية مع الولايات المتحدة. لأن هذا الأمر يتعلق بسيادة هذه الدول وخياراتها الاستراتيجية. السيد رحيم يمكن أن يجيب على هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
3: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاة.
2: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
3: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
2: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
3: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
2: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
3: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
2: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: عدنا مرة أخرى. قبل الفاصل كنا نطرح هذا السؤال وفقا لما قاله الوزير المليفي لترد سيد رحيم على هذا الأمر، ويقول لك أن هناك اتفاقيات دفاعية ما بين دول الخليج وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وليس من حق إيران أو من حق أي طرف آخر أن يتدخل في هكذا اتفاقات سيادية.
6: طبعا بالمناسبة أنا يعني أريد أن يعني أجمل كل ما يحصل في المنطقة. الولايات المتحدة وإسرائيل هما يعني رديفين في المنطقة. لماذا التركيز على الشرق الأوسط؟ لماذا التركيز على الخليج ودول الخليج؟ يا أخي ببساطة لأن هذه المنطقة كانت عصية على الجيش الأمريكي يعني أن يوجد فيها قواعد. بالتالي من سهل هذه المهمة؟ الأرض.

0: صدام هو من سهل هذه المهمة في عام 1990 حينما دخل الكويت واستباحها، وبالتالي
1: يا أستاذ رحيم
0: شكلت الولايات المتحدة بتفويض
1: لو بعمل حلقة عن صدام حسين
0: بتفويض أممي
2: مغالطة.
1: يا أستاذ رحيم عندنا حلقة عن صدام حسين هجيب حضرتك فيها عشان تنتقد.
2: هذا غير صحيح،
1: هذه الحلقة ليست عن صدام،
2: هذا غير صحيح.
1: لو سمحت
3: عم يغازل الوزير.
0: صحيح اليوم اليوم اليوم
2: حينما
0: تقف إيران بالدفاع عن نفسها بالضد من هجوم قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، شاركت فيه قواعد موجودة في الدول العربية، وهذا باعتراف الولايات المتحدة أن هناك دول سهلت لها مهمة القصف والاستهداف، وحدث ما حدث خلال 40 يوم. دعني أكمل، ولكن بالأساس كيف جاءت هذه القواعد ولماذا جاءت؟ جاءت لأن هناك دولة عربية استباحت دولة عربية أخرى، وبالتالي اضطرت الكويت ودول أخرى تتفق مع الولايات المتحدة. بس أكمل هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، النقطة المهمة، أن هذه الدول في الحروب التي خاضها العرب ضد إسرائيل، إسرائيل اكتشفت بأنه الدعم الذي تقدمه هذه الدول للجيوش العربية يجب أن يقف. وكيف ستوقف إسرائيل هذا الدعم؟ من خلال أن تربك المعادلة في المنطقة، من خلال إيجاد شوشرة على الأمن في المنطقة، من خلال إضعاف الدور العربي.
1: طيب إذا ما تطرحه يرد علي أستاذ صباح، إيران إذا بريئة من هذا المنظور. ولكن يعني ربما إذا كان الحديث عن القواعد بالأيام الحديثة أو بالتاريخ الحديث، أنتم تعودون كثيرا إلى التاريخ، ولكن التاريخ الحديث اكتشفنا فيه وجود مراكز دعم لوجستي وقواعد في العراق، وهذا يتعلق بسيادة العراق أيضا، ولكن ليس موضوعنا اليوم. رد سيد صباح على ما قاله لو سمحت. أنت كنت ترفض بشدة ما يطرح.
2: عندي وقت تطيب.
1: تفضل.
2: دعنا للإخوان يعني العلي ورحيم، دعنا نتكلم يعني منطقيا وأكاديميا. السردية الإيرانية في الحرب الأخيرة تقول نحن دمرنا 14 قاعدة أمريكية في الخليج منذ الأسبوع الأول، لكن الهجوم والقصف استمر لأربعين يوما. تقصفون من؟ تقصفون الإيرانيين، يقصفون المستشفيات ومحطات المياه ومحطات تكرير النفط والمستشفيات كما قلت والفنادق على أساس موجودين بها أمريكان. فهذه السردية غلط، أي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للقواعد، أكو هنالك قواعد في الخليج قبل أن يأتي النظام الخميني في عام 1979. وأذكرك بالقاعدة أصفهان التي أعطتها إيران إلى الروس لكي تقصف بالبراميل المتفجرة الثورة السورية التي هجر منها 8 ملايين سوري بفعل زينبيون وفاطميون وحزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني الموجودين في سوريا. هذه وقائع. إضافة إلى ذلك
3: يقبل رأس بوتين
2: أكاديمي.
3: والرئيس الشرعي يقبل رأس بوتين على ذلك. إذا كان هذا صحيحا، لماذا يصافحه ويقبله الرئيس الشرعي لبوتين؟
1: مقاربة بعيدة بس يعني
2: هذا واحد.
3: أنت عم تقول أن الروس هم الذين قصفوا السوريين.
2: لا اسمح لي، وهذا صحيح. يعني انت ليش تنكر؟ انت لماذا تستعمل التقية يا اخ علي؟ لماذا تستعمل مذهب التقية الصفوي؟
3: اذا كانوا الايرانيين يا اخي، يا حبيبي، اذا كانوا الايرانيين وفروا هذه المادة للروس، انت تقول بان الروس هم الذين قصفوا.
1: استاذ علي
3: انت تقول بان الروس هم الذين قصفوا
2: روسيا قبل
1: يا استاذ علي
3: من قبل الايرانيين. معك
1: ارجوك
3: مش مختلف معك،
1: سياتي اليك
3: مش مختلف معك،
1: سياتي على حضرتك
3: بس عم اقول لك على الموقف. الموقف الروسي مختلف عن موقفك.
1: ليكمل فكرته تفضل يا استاذ صباح.
2: روسيا قبل الشرع ليس مثل روسيا بعد الشرع، وخصوصا تداعيات حرب
1: ليس
2: أوكرانيا.
1: ليس موضوعنا، نعود يعني للفكرة الرئيسية.
2: وهذا أيضا السياسة.
1: فكرة وجود
2: نعم نعم
1: قواعد.
2: الفكرة الرئيسية. أنا سويت بحث يا ست رشا الله يخليكي، أنا رجل أكاديمي سويت بحث وما عندي مانع أن أرسل البحث مالتي إلى أي شخص يريد خصوصا من الضيوف الأعزاء. سويت بحث ضحايا العرب من قتلى أو شهداء وجرحى.

0: ومعوقين ومهجرين منذ عام 1948 الذي قامت به إسرائيل. دخلنا احنا اربع حروب، حرب 56 48 56 67 73 وحروب الاستنزاف مع الراحل جمال عبد الناصر. جماعة 48 56 67 و73 اوكي اذا ثم قارنتها بماذا فعلته ايران منذ 79 ولحد الان في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي البحرين وفي اليمن في صنعاء، وجدت ان هنالك فرقا شاسعا للضحايا والقتلى والمهجرين والمشردين والمغيبين. فما فعلته إيران لا يقاس 10% أو ربما أقل من 10% ما فعلته إسرائيل بالعرب. وتقول بأنها ضحية هي الجاني.
1: أنت تضع إيران وإسرائيل في سلة واحدة؟ يعني أنت تضع بتسقف علي يا أستاذ رحيم؟
0: نعم
1: بتسقف علي يا أستاذ رحيم. استنى بس لما نشوف أستاذ رحيم
0: صفق لي أخ رحيم.
2: هذا قلب للحقائق، يعني هذا بالقلب للحقائق.
0: لا ليش الحقائق؟
2: ماكو شيء.
0: انت تستعمل التقيه يا اخي رحيم، انت تستعمل التقيه.
2: العدو الرئيسي هي اسرائيل، وانت تقول بان العدو
0: لا هي ايران.
2: هي ايران.
0: ايران دمرت بلدي.
2: هذه مفارقه.
0: نعم ايران.
2: لا يا اخي دمرت بلدك.
0: مفارقة عندك انت تستعمل التقية يا اخي رحيم.
1: انت في بلد واحدة
0: انت عندك ميليشيات.
1: وصلت الى ديزفول على فكرة.
0: انت عندك ميليشيات يا رحيم.
1: طيب انا بس عندي سؤال.
2: اولا
1: الوزير المليفي قال نقطة مهمة
2: في الاكاديمية اللي تقول بيها.
1: طيب لو سمحت بس استاذ علي اثبتي يرد. يا استاذ علي، الوزير المليفي بيقول لحضرتك كون اسرائيل عدوا وكون اسرائيل لديها مشروع تدميري او توسعي في المنطقه لا يعني هذا ان يتم السماح لايران بان يكون لديها مشروع اخر. يعني ليس مبرر لايران ان تفعل ما تفعله لان اسرائيل لديها هذا المشروع. الاثنين غلط.
3: لا شك بان كل
0: ايران اسوأ بكثير
3: خارج الاقليم.
1: ده بالاضافه ان الاستاذ صباح بيقول لحضرتك ان ايران اسوأ. طيب رد يا استاذ علي لو سمحت.
3: بطبعا
0: اسوأ بكثير
3: من وجهه نظره لكن يحتاج الى دليل. حتى
0: لا يا اخ علي تعرف ليش؟ لان النظام الصفوي في طهران جزأ العرب الى سني وشيعي وكردي وعربي ومسلم ومسيحي، شطرنا، دمر الاسلام.
3: يا صديقي انت تعلم بان ما صرفته ايران على فلسطين كان يجعل ايران سويسرا.
1: إيران ضحت بهذه الأموال من أجل دعم القضية الفلسطينية.
0: هذا غير صحيح.
3: ضخت ميليشياتها بأموالها بأموال أبنائها من أجل
0: هذا ميليشياتها. نعم
3: كلام حماس. يعني هذا كلام خالد مشعل. خالد مشعل قال بالحرف الواحد نحن نحتاج إلى دعم إيران.
2: صحيح.
1: طيب ليرد
0: السيد قال مش عن تابع الى ايران.
3: هذا موضوع.
1: طيب ليرد السيد المليفي ويقول لحد. طيب تعقيب اخير لان الوقت انتهى
3: يا اخي. هذا هذا هذا هذا مدعوم من قبل قطر ومن قبل تركيا.
1: طيب دعنا بس
3: خالد مشعل مدعوم من قبل تركيا ومن قبل تركيا.
1: يا استاذ علي لو سمحت لا داعي لان يتم اتهامات
3: الذي يركبونه
1: لو سمحت
3: قطر وتركيا.
1: طب ما هو اذا كنت تتحدث عن اطراف مدعومه من قطر سيقول لك هناك اطراف مدعومه من إيران. يا أستاذ المليفي رد على السؤال لو سمحت.
3: فإذا كل العالم. فإذا طيب. هذا ديدا كل الدول.
1: طيب لو سمحت ليترد يا أستاذ المليفي
3: ويقول لك الدول جميعا تدعم بشكل أو بآخر حركات تحرر أو مقاومة أو أحزاب أو
4: لا يوجد أكثر من دعم
3: هذه خسارة.
1: تعقيب أخير سيد علي.
3: الوقت معك
1: لو سمحت سيد المليفي.
3: الوقت معك يا رشا.
4: دون سيطرة
3: لا يثمن
4: ودون توجيهات ودون يعني احتواء. الدول الخليج دعمت كل الدول العربية ودعمت الشعب الفلسطيني وليس القيادات هذه المنحرفة. دعمت الشعب الفلسطيني دون أن تطلب شيئا واحدا، دون أن تحتوي المقاومة، دون أن توجه المقاومة باتجاه معين، وإنما دعمت ذلك لواجبها الوطني وواجبها القومي وواجبها الديني.
1: طيب شكرا لكم وصلنا يعني نعم وصلنا لختام محل نقاش الليلة. شكرا لضيوفي الأعزاء على المشاركة. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: صوتي يصلكم الخبر وأكثر.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
11: سعد الله مساكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. أرحب فيكم، أنا أخوكم ماجد الثبيتي، وهذه تحيات شركائي في البرنامج من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق الزميلة وعد الدوسري، الإخراج لرامي حمزة. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين.

0: الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكاية وتجارب تستحق أن تروى. وفي كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: حلقة اليوم بعنوان قصص من أعماق البحار. بطلها ضيفنا وهو أحمد الجابر. لنتعرف سويا على أحمد الجابر.
2: الغواص أحمد الجابر نشأ في الأحساء وسط المزارع والمياه، وعاش حياة بسيطة تشبه حياة كثير من أبناء جيله قبل أن يبدأ رحلة البحث عن طريق مختلف للحياة والرزق، ليقوده ذلك إلى عالم الغوص التجاري والعمل تحت البحار. عمل في نقل الركاب بين الرياض ومكة ليجمع قيمة دراسة الغوص، ثم سافر لأول مرة في حياته إلى جنوب أفريقيا، حيث بدأ تدريبه ودخوله الفعلي إلى هذا المجال قبل أن يعمل لاحقاً في قطاع النفط والغاز داخل واحدة من أخطر بيئات العمل البحرية. ومع السنوات تنقل بين الغوص التجاري والتدريب البحري، ووصل تطوير نفسه في عدد من التخصصات البحرية حتى أصبح اليوم من أبرز الأسماء السعودية في مجال الغوص التجاري والتدريب والأعمال البحرية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: وباسمي واسمكم مستمعي الكرام أرحب بضيفي في هذه الحلقة في برنامج ليالي العربية اللي شرفنا هنا في الاستوديو، الغواص أحمد الجابر. حياك الله أستاذ أحمد.
3: الله حيك.
0: يا هلا وسهلا، نورت وشرفت، وشكرا لقبولك الدعوة.
3: يا رب يسعدكم.
0: أهلا وسهلا. نبدأ معك من البداية، من الأحساء. الأحساء الجميلة.
3: حلوة دائما الأحساء.
0: وحكينا عن البدايات، عن الطفولة، عن أحمد يوم كان هناك.
3: شوف، الأحساء بيئة هادية خفيفة لطيفة، بيت، مزرعة، مدرسة، مسجد وبس يعني. فكانت مختصرة على هذه الأربع جهات يعني. تتكلم أنت لما بس يعني تلعب في المدرسة، كورة في الشارع يعني، هذا اللي كان موجود عندنا. فأهم شيء كانت المزارع، التعلق في المزارع والواحات. هي الحسا يعني من أكبر واحات العالم يعني. فهذا التعلق، مزرعة، موية، واحة، نخرف رطب وننزل. بسيطة يعني.
0: وكيف يعني كيف بدأ شغفك بعالم البحار؟ أنا أذكر يعني أو من القصص اللي رويتها أنه الوالد هو اللي دفعك لهذا الجانب بطريقة ما في بداية تعليمكم للسباحة.
3: شوف، أبوي الله يحفظه كان عسكري، فعنده بعض القوانين لازم تكون موجودة في الرجل يعني. زين، سباحة، رماية، ركوب خيل،
0: هذه لازم
3: يمشي على الأحاديث. فكانت هذه ثوابت يعني، وما كان يعلمك، كان يرميك. كان يأخذني أنا وأخوي محمد، يرمينا في نص المسبح ويلا طلع نفسك. طبعا الحسا كان فيها مشاريع الري والصرف من تتكلم إذا أنا لحقت عليها في الألفينات، بداية الألفين، وهي موجودة من تقريبا الثمانينات. تكون مزارع أو عفوا مسابح تأخذ المياه الحكومي، المياه الحكومي مرورا بالمسابح اللي تصير مسابح حكومية، مزار سياحي، وبعدين تغذي المزارعين. كل مزارع له كمية مياه معينة.
0: جميل.
3: فهذا الدعم الحكومي، وبرضه شوف كيف الذكاء، دعم حكومي ويكون مزار سياحي. فكنا نسبح في المسابح الحكوميه، فكان يرمينا في النص ويلا طلع نفسك. فخنقول انه ساعدني بالتعلق بالمويه. كيف انا ما ادربك سباحه،

0: كيف أخليك تتعلم كيف أنت تنقذ نفسك، كيف تطلع نفسك. بالفعل كنا كان يرمينا بالنص، أنت حرفيا كنت تحت، أنت مو أيش. جالس تسبح، أنت تحت، أنت تحاول تمشي، تحاول إيش، أنت عارف الوجه الدرج هناك، تبي تروح الدرج
1: وتخارج أنت عاد
0: إيه تخارج نفسك إيوه. بعدين تلقى نفسك إن أنت بابا ارمينا مرة ثانية، ارمينا استمتعنا يعني،
1: صار الموضوع فيه حماس.
0: إيه ارمينا مرة ثانية، فهمت كيف؟ ما عاد حلوة السباحة من الدرج، لا تبيها من العمق. فسبحان الله ما كنا ندري ان هذا في توجه له. يعني انا دائما حنا اذا ابوك عسكري غالبا انت بتكون عسكري، ابوك مدرس غالبا بتكون مدرس، لان التاثير تاثير الابوي قوي جدا عندنا يعني.
1: على هذه النقطه يعني كانت البدايات بالاندفاع او التعليم، خلينا نقول بالمواجهه انك بالضبط. تتعلم السباحه، هل كنت تتوقع يوم من الايام انه بيكون هذا مصدر رزقك؟
0: لا ابدا،
1: من ذيك الفتره
0: ابدا ابدا، ولا ولا ولا كنا نعرف انه اصلا تقدر تجيب فلوس من المويه اصلا سواء بحر او
1: يعني
0: أو
1: كان حدك أو سباحه بس.
0: ايوه سباحه وتعلق فيه في المزرعه يعني، شايف حب الاطفال للمويه والطينه والما يطلعون. يعني انا دائما اقول انه حنا اصلا جسمنا يحتوي على اكثر من 70% مويه. اوكي، ولو نجي على الكره الارضيه المياه فيها أكثر من 70%، فحرفيا حنا كل ما حولنا وكل ما فينا مياه حتى لو ما شفناها. فهم كيف؟ وهذا أكبر دلالة على الأطفال، أول ما يجي يخلي يشوف مويه يطب، يخلي يشوف طين، يبغى يعفس نفسه. فهو كان تعلق أشبه بس بطابع طفولي يعني، إنك
1: إنه كمهارة يعني.
0: أيوة
1: تتعلمها. في نقطة يعني لافتة في مسيرتك المهنية، يعني ذكرت أنت الوالد عسكري،
0: إيه،
1: وذكرت نقطة جدا مهمة هي مدخل محوري الثاني، أنه غالبا ما المتعارف عليه أنه الوالد عسكري إلا ما يطلع واحد عسكري،
0: صحيح.
1: الوالد مدرس إلا ما يطلع واحد عسكري، كانت هذه الصورة النمطية السائدة يعني في الجيل السابق. لكن مع ذلك أنت دخلت طب،
0: صحيح،
1: وكنت شاطر،
0: صحيح،
1: ومعدلك كان عالي. حكي لي القصة، ليش طلعت، ليش تركت؟
0: حنا أنا قلتها من قبل إنه حنا ما عندنا توجيه. يعني أنت من الابتدائي ما عندك توجيه أو هدف أنت رايح له. لا حنا ننصدم بجدار بعد ثالث ثانوي، وين نروح؟ والله ما أدري، أبوك أمك يا الله طب ولا مهندس،
1: طب ولا هندسة.
0: لين ما حنا كلنا كدسنا روحنا في تخصصات، الدراسة زحمة وفي الوظائف زحمة. زين، بينما لو كان عندنا توجيه من البداية كان نعرف وين المجالات اللي فيها أعداد أقلية،
1: فيها ندرة،
0: منافسة أقل، ندرة. زين، هنا أصلا حتى مو بس حصولك على الوظيفة أسهل، حتى تميزك في الوظيفة أفضل وأسهل. فبالفعل مشيت على قرار الوالدين، طب معاهم معاهم عليهم عليهم. فما كنت وأنا أدرس، ومع العلم معدلي كان كويس يعني 4 من 5، بس ما كنت
1: أربعة
0: أشوف
1: من خمسة يا رجل، معدل
0: ما كنت أشوف إنه هذا المكان مناسب للحاجة المالية. لما تكون أنت أكبر ولد لأبوك وأكبر حفيد لجدك، بتكون على عاتقك مسؤولية كبيرة، ودك أنت اللي تكون وجاهة للمجلس، ودك أنت اللي تقدم، ودك أنت اللي تعطي. إذا أنا بدرس طب 7 سنوات بعدين على ما أدور وظيفة وعلى ما أحصل وظيفة على ما أسس نفسي، مشوار طويل،
1: فمش مجدية كانت بالنسبة لك اقتصاديا نظرا للظروف الراهنة.
0: ايوه، فكنت ابي اروح لمجال يحرك لي المادة بشكل اسرع. فسبحان الله، الله الهمني، وشفت مقطع الغواصين في اليوتيوب، ابي اصير زيهم وتتكلم. يعني لغتي كانت لغة أكاديمية، يعني أفهم مصطلحات الطب نفسه، بس ما أعرف أتواصل باللغة الإنجليزية، فكان برضو شيء صعب. يعني فهمت اللي كنت حافظ مش فاهم، خلاص أنا حافظ أيوة
1: أشياء متعلقة بالطب،
0: أيوة،
1: لكن ما أقدر يعني أسوي محادثات أو كذا.
0: أيوة، وعلى أثره والله سبحان الله أخذت القرار، والحمد لله، الحمد لله أن الله وفقني، يعني الحمد لله.
1: كيف كانت ردة فعل الوالد؟
0: كان يقولون لي يعني انت تبي تروح تدرس غوص بفلوس عشان تصيد سمك؟ ما كنا عارفين انه في بترول وغاز وموانئ وسفن تعلق وطيارات تطيح في المويه، يبون غواصين يطلعونها، وصناعه موانئ وجزر وشواطئ. ما كنا عارفين انه في وظيفه مهنيه بهذه

0: الكفاءة والجودة يعني. وسبحان الله.
1: بس أنت قررت وقتها أنك تطلع، بس كان عندك تحدي اللي هو التحدي المالي.
0: التحدي المالي.
1: التحدي المالي. بعدها يعني وافق الوالد عسى الله يحفظه أنك تطلع؟
0: هو ما وافقوا حرفيا، ما وافقوا يعني. يمكن يمكن إيلين إيلين ما رمضان القبل الماضي يوم طلعت مع سيد عبد الله مديفر قال أوه أوكي اليوم
1: أنت قاعد تسوي شيء كويس.
0: يعني تتكلم كل ما سبق ذلك كل ما أجي أروح الدوام أخلي السواق يجيني دائما الساعة 2 الليل 3 الفجر، البيت كله نايم، أشيل شنطي وأمشي.
1: كم كانت تكلفة الدراسة حقت الغوص؟
0: في ذاك الوقت كانت 60,000 للمعهد نفسه، عليها مصاريف الطيران، مصاريفك الشخصية، فتتكلم يعني راحت في 80. وذاك الوقت ذاك الوقت أهلي كانوا رافضين، لأنه تتكلم في ذاك الوقت 80,000 كانت تجيب لك أرض ولا أرضين في الحسا. فكانت مغامرة كبيرة جدا يعني، لكن الحمد لله يعني على قدر ما تقامر أنت في الحياة حتاخذ، تمشي جنب الحيط رزقك بيكون بسيط يعني.
1: الله يرزقك إن شاء الله. لكن لكن هذا الدافع اللي مثلا خلاك تشتغل في نقل الركاب و...
0: إيه لأنه شلون إيه بقول لك
1: يعني كنت تنقل ركاب من
0: صحيح.
1: من الرياض لمكة
0: صحيح. يعني أنا أذكر
1: يعني أنت في هذه الفترة حددت أني أنا بجيب 80,000
0: لازم أجيبها،
1: لازم أجيبها.
0: وكانت فترة أنا كنت في السنة الثانية طب في فترة الصيفية
1: أي.
0: فاكر زمان كانت الصيفية 3 إلى 4 شهور
1: أي.
0: كانت كافية أن الإنسان يشتغل الوظائف الصيفية
1: الموسمية
0: الموسمية أي. بالضبط
1: نعم.
0: فأنا كانت عندي الموسم هذا يعني أني أجيبها يعني بترجع للطب
1: وأنا الطب خلاص
0: وأنا الطب ما أبي. فكان احدى الحلول انه ما تقدر مثلا تشتغل، كانت ذاك الوقت ما كان في كوفيات براتب مثلا 5,000 و4,000، كانت الموسم يعطيك 800-700 ريال هذه انت توب يعني
1: مره وي.
0: فدخلت مع الرجال يعني دخلت مع الرجال في توصيل الركاب يعني الى يومك هذا كل ما امسك خط الغربيه اتذكر نبرة الصوت زين، وهذا يجي يشيل راكبك وانت ترجع تاخذه
1: تهوشوني
0: وكيف تترجف الراكب تعال ترى انا وراي مستقبل وراي فكانت الاصوات الى يومك هذه ترن في مخي مكه مكه مدينه مدينه مدينه. فشوف حتى تتسلسل في احلامك لانه ما تنسى الماضي انت ما الماضي هو اللي يصنعك، ماضيك يصنع ما انت عليه اليوم. أصحاب الماضي الصعب أقول لهم حياكم هذا نادي الرجال، لا تفكر أنه الماضي السهل راح يوديك لنتائج نتائج جميلة يعني. فأنت أصبر تحمل حتحصل يعني مثال حي لازال عايش قدامكم أنا يعني بس
1: كم
0: مباشر.
1: كم تأخذ على المشوار؟
0: شوف
1: ترى مسافة
0: ترى أنا ما توقعت بتسألني هذا السؤال
1: لأني أنا في الإجازات أطلع أطلع خط يا رجل أتعب والله أتعب.
0: طيب في كان شخص معاي قال لي احمد بجي معاك بساعدك، فكان كان عندنا سياره ابوي سوبر كبيره سياره الوالد بعد هو داوم مع اخويا الله يحفظه فكنت بالسوبر نقدر نشيل الى 13 راكب فصاحبي كانت السياره ما توقف ليش لان كنت تروح محمل ركاب من الرياض الى مكه ترجع فاضي فكانت السياره ما توقف فكان يقول لي أحمد أنا ما وراي مستقبل ما أبغى شيء أبي بس إذا رحنا بقالة لقيت نظارة لقيت مثلا ولاعة بنوع معين إذا تذكر ولاعات اللي تجيك بأشكال معينة أبي أشتريها وفرها لي. سبحان الله هذا إلى يومك إذا احتاج مبلغ يجيني أنا إلى يومك هذا بعد 15 سنة ما أنساله هذاك الجميل يعني أنه كيف ساعدني أن أنا أوصل. فكانت وأنا في طريقي أشيل للركاب كنت محتاج للمال وبرضو محتاج للتوفيق فكنت عارف هذه النقطة فكنت الركاب اللي كانوا ما يقدرون يدفعون المبلغ كامل اللي تقدر هذا رايح بحج هذا رايح بحج أبيك بس تدعي لي. أذكر عائلة باكستانية جاني الأب قال عندي ولدي وزوجته توهم متزوجين وتوهم جايين السعودية ودهم أنهم يفتحون حياتهم ب الحج وكان معاهم طفلة فقلت له كيف

0: يحجون فيها كان خليتها مع الجد يعني.
1: أي.
0: صعبة هناك وكذا. فأذكر حنا ماشيين بالطريق يعني وقفت في محطة ولقيت عارف هذه اللي تربط أطفال من قدام.
1: أي.
0: فاشتريتها.
1: هذا أنت؟
0: إيه. أي. اشتريتها من جيب مع العلم هم راكبين ومدافعين فلوس يعني. اشتريتها قلت هذه خذوها أنا ما بي إلا بس ادعولي ادعولي في مكة. شوف سبحان الله أنا تصدق كنت ناسي الموضوع هذا ودائما أقول وش اللي أنا سويته في حياة حتى حصلت على هذا التوفيق. وقديه يمكن الناس هذول اللي أنا كنت أوديهم مكة سبحان الله
1: وما كنت تشترط عليهم ولا وكنت تساعد.
0: شوف أنا كنت محتاج المال لكن كنت أقولهم اللي تمدونه اللي تمدونه. فذاك الوقت كانوا يعني يأخذون 300-400 ريال أنا كان اللي يمدونه. ووقتها كنا حتى الأكل لما نوقف كنا ندفع لهم في منهم اللي صايم في الطريق يبي يفطر في منهم يعني هذا الجزء ما توقعت انه في يوم تيجي على بالي انا اصلا حرفيا انا كنت ناسيها
1: بس هي الاساس والجميل
0: سبحان الله
1: يعني
0: إيه؟
1: لكن قبل لا نطلع من هذه الجزئيه كنت انت مره في مشوار من من الحسا للدمام وجت مكالمه من الوالد إيه؟ الله يحفظه
0: الله يحفظه
1: وش قصة المكالمة وكيف غيرت فيك؟
0: صحيح شوف سبحان الله هذا هذا هذا أنا أقولها إنه المعجزات لازالت تحصل. في يوم كان عندي في نفس الصيفية هذه كان عندي مقابلة وظيفية أنا جمعت نصف المبلغ تقريبا من
1: 30,000
0: أيوة من المشاوير الكدادة خلينا نسميها. فكانت عندي مقابلة وظيفية تبع الحفارات البترولية. فساعة 2 الليل طلعت أنا من البيت متجه إلى الدمام للمقابلة وأبوي متجه للقاعدة العسكرية مع زملاء. فقبل كبري المدينة العسكرية اتصلت على أبوي قلت له يبا أنا بقي لي شوي وادخل
1: المقابلة
0: فأدعي لي. فقال لي الله يوفقك يا ولدي. فكان جنبه واحد قال شفيه أحمد قال لابد عنده مقابلة وكذا. قال أي شركة؟ قال الشركة الفلانية. قال عندي هناك عديلي خلي أخذ رقمه ويشوفه. سبحان الله رحت المقابلة وكلمت عديل الرجال هذا
1: اللي هو صديق أبوك اللي معه
0: أيوة
1: وقتها
0: أيوة. أي. فجاء شاف أوراقي في السيرة الذاتية أنا رافق أنا لازلت على في طالب طب. فقال يعني حنا الوظيفة اللي عرضينها وظيفة عامل وانت طالب طب يعني فعرف أنه في حاجة مالية. فسبحان الله قلت له أنا كنت ترى كد انتهى موسم الحج وطلعت 30,000 بقي لي 30,000 ثانية عشان أروح أدرس الغوص. قال طيب أنا ما عندي مشكلة بس هل هذا المجال كويس بابا
1: يعني هو يعني الوظيفة شاف أنها أقل من خبرتك أو من الشيء اللي أنت يعني متجه له يعني طالب طب وجايني بيشتغل عامل
0: بالضبط. أي. إيوه بالضبط إيوه. وبعدين شاف أنه الراتب قليل في الوظيفة دي فأنت تحتاج كم سنة عشان تجمعه وبتروح تدرس بعدها. فالأفضل
1: كم كان الراتب؟
0: تقريبا 3500.
1: أوه.
0: إيه بتتكلم أنت كم بيصفالك بعد ما تصرف منها وتعيش بنزين رايح جاي وإلى آخره كم بيصفالك كم بتجمع ومتى بتحصل على مبلغ كامل.
1: أنت محتاج أكثر من 30,000 لأن أيوه. 60,000 رسوم الدراسة
0: بالضبط
1: وباقي رسوم السفر ورسوم
0: أيوه. شاف
1: أو تكاليف السفر إيه.
0: بالضبط شاف إني صامل فتح شنطته كتب لي شيك قال يتوكل على الله.
1: أوه.
0: اي والله بالضبط بالضبط العيله كلها كان هذا شعورهم
1: بسبب دعوه الوالد وعديل الرجال هذا.
0: سبحان الله سبحان الله. شوف يعني تتكلم انت لو انا كلمت ابوي متاخر ثانيه او بس نزلوا من السياره هم وكلمت ابوي الحالة ما كان صار هذا كله. لكن سبحان الله
1: الرجال ما تعرفه
0: ما اعرفه. الاعمال بالنوايا سبحان الله. الله يسخر لك الله يسخر لك. انت قد تروح تطلب فلان وابو فلان ابيك بحاجه انت اطلب الله اطلب الله الله بيسخر لك فلان وابو فلان كيف يعطيك.
1: واعطاك الشيء وكمل لك. ايش كان شعورك ايه. وقتها؟
0: شعوري ان في هذاك اليوم عرفت ان انا لي ابوين مش اب واحد. اب اللي جابني واب اللي ما جابني لكن تكفل فيني.
1: ما زلت تتواصل معه؟
0: مو بس تواصل. أقول لك من هذاك اليوم أنا عرفت إن لي أبوين. الآن حنا شركاء في كل شيء. الآن هو

0: رئيس التنفيذي للشركة اللي أنا أسستها.
1: يعني ما نسيته، جبته
0: أبدا أبدا. خلاص أنا أقول لليوم، أنا أدرب غوص، أقول للشباب اللي أنا أدربهم، لا عمرك لا تقارن

0: أي قرار أنا اليوم مستعد أخذه أي قرار. والحمد لله الحمد لله يعني لازلنا على تواصل، مو بس تواصل، يمكن هو يشوفني أكثر من أبوي يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله، يحفظهم ويخليهم لك.
0: اللهم آمين اللهم آمين.
1: وهنا بدأت خلاص، رحت انتهى الهم، وقفنا كدادة،
0: أيوة،
1: جمعت المبلغ وقررت أنك تروح.
0: صحيح.
1: قبل لا ندخل لموضوع أو مهنة الغوص، الكثير من الناس ربما يعني يكون عنده الفكرة أنه الغوص مجرد هواية ومجرد ترفيه، لكن لما كنا نبحث وأنا وفريق الإعداد لقينا مجالات كثير، في شيء ترفيهي، في شيء متعلق بالبترول، في شيء متعلق بالإنقاذ. يعني ودنا كذا توضح لنا المجال، وهل وقتها أنت كنت محدد وش تبي؟
0: طيب شوف، مجال الغوص متشعب. طيب في عندنا غوص ترفيهي اللي هي للهواء، في عندنا الغوص التجاري اللي هو للبناء والإنشاء، وفي عندنا الغوص العسكري للمهمات العسكرية، زين، وفي بعدين عندك غوص الإنقاذ للانتشال والمهمات المستعصية. القوس اللي يجيب لك فلوس هو القوس التجاري،
1: هو الأعلى أجرا.
0: إيوه هذا الأعلى أجرا. طيب هذا اللي أنا أتكلم
1: فيه. وش يشمل القوس التجاري؟
0: التجاري أنت لما تروح بتكون غواص هواء بالبداية، غواص هواء بدون أي تخصص، نفس لما نقول أنت تكون طبيب عام.
1: إيه وش يعني غواص هواء؟
0: غواص هواء اللي أنت تغوص مسموح لك 50 متر بغاز الهواء هذا اللي متنفسه بس مضغوط. من بعد ذلك أنت في تخصصات كثيرة بناء على أنت وش تبي، إيش يناسبك. بعد ما تواجه المهنة بتشوف هذا لحام وهذا فاحص وهذا مسعف وهذا منسق لتقارير القوس 3-2-3-4. فأنت بعدين بناء على ميولك للمجال، أو أحيانا تميل لشخص معين ومن كثر السوالف بتميل لتخصصه.
1: يعني غواص الهواء بس وش يكون هدفه أو وش يكون مهامه؟
0: مهامه أنت لما تجي بتكون بيبي دايفر زي ما كانوا يسمونه. يعني المهام اللي بتكون عليك الغوصات الخفيفة البسيطة اللي ما راح يسويها الخبرة، ينزلونك يعني اربط حبل،
1: مساعد
0: يعني. لما تاخذ الاجواء، تاخذ تدخل في اجواء الغوص مع الفريق وكذا، يبتدون يعطونك مهام. يبتدي يعطيك مهمة مثلا صعبة، خلينا نقول لك مثلا في بيب بترول يبون يركبون عليه مثلا بلدكو او حمايه، لازم نصنفر البيب نفسه، انبوب البترول لازم نصنفره.
1: حلو.
0: فنصرفه بجهاز الرمل اللي نفسه اللي نشيل بويه الجدران.
1: أي.
0: هي نفسه بس براده الحديد، يستخدمون براده الحديد بدل
1: الرمل. أي.
0: فهذا الجهاز يخلونك تنزل عليه بضغط خفيف، زين، يخلوك تنزل تنظف تصنفر، يعني شوي شوي لما تدخل في الرثم في العميق تعرف انت شو اللي تبي، التخصص اللي انت بيه، بعد عاد تروح تدرس زياده وتطور في تعليمك.
1: كم اجرى غواص الهواء؟
0: غواص الهواء في وقتي في وقتي كان 45,000.
1: 45,000.
0: أيوة.
1: اول راتب.
0: ايوه. الان طبعا تتكلم في وقتي عز اسعار البترول يعني، فذاك الوقت كانت 45,000. تغيرت
1: الرقم والله.
0: رقم ايوه رقم.
1: طيب قررت انك تدرس، هل هذه المعلومات كانت عندك انه في غواص هواء في غواص كذا، ولا كان الهدف يعني مصدر رزق اكثر من كونه
0: ما كنت
1: شغف؟
0: اعرف ولا اي شيء عن البحر، انا رايح لوجهه
1: بس
0: غير معلومه
1: بس بسبب المقطع.
0: ايوه. أي. رايح لوجهه غير معلومه، وسبحان الله
1: يعني بس كنت تعرف انه رواتبهم عاليه.
0: ايوه
1: هذا الدافع الاساسي انك. أيوة. انت بتدرس غوص.
0: صحيح. ورحت هناك وما كنت ادري حتى وين الوجهه، بعد ما داومت ما كنت ادري انا وين الوجهه. سبحان الله، الله سايق لي كل شيء. يعني كان معاي الشباب هناك، كنت انا الاصغر بينهم، انا كنت مراهق، عمري 19 لما بديت،
1: وهم بديت الوظيفه.
0: ايوه
1: عمرك 19.
0: ايوه.
1: طيب بنخوض في تفاصيل الوظيفه، بس برجع لقرار الدراسه.
0: ايه
1: الان انت جمعت المبلغ وقررت الهدف، ما انت عارف لا غواص هواء ولا غيره.
0: ايه
1: الهدف انه هذول هذا التخصص والله يجيب فلوس. كيف بدأت او كيف اخترت المكان اللي تدرس فيه؟ كيف كانت رحلة الدراسة؟
0: كانت شفت مقطع على اليوتيوب.
1: طبعا كانت اول سفرة لك.
0: اول
1: مرة تركب الطيارة.
0: وبعدين تتكلم

0: أول سافرة لك وأنت سعودي عايش في السعودية، أمن، أمان، البيئة من أجمل البيئات اللي يعيش فيها الإنسان. تسافر برا في موقف يعني أخي لطيف. يعني أول ما وصلت جنوب أفريقيا مطار كيب تاون.
1: لحنا تخترت جنوب أفريقيا.
0: أيوة اخترت.
1: ليش جنوب؟ ليش اخترت جنوب أفريقيا؟
0: لأن هذا اللي في وجهي والأسهل تعامل والأرخص في وقتها.
1: الهدف كان مادي مرة.
0: أيوة أيوة أيوة ما كنت عارف يعني. فروح جنوب أفريقيا.
1: قررت أنك تروح جنوب أفريقيا بتدرس.
0: أيوة. أي. أول ما وصلت هنا عرفت إنه ما راح تكون شيء سهل. تخيل وصلت جنوب أفريقيا المطار كيب تاون، أبي دورة مياه وبكرامة.
1: كرمت.
0: فتحت الباب الأول في المطار ما في شطاف موية. قلت يمكن هذا ما في. رحت للثاني ما في شطاف موية. الثالث ما في شطاف موية. قلت يلا يمكن عشان المطار يبون بيئة معينة، خلنا لما نطلع برا ممكن في محطات البنزين، وأروح برضو ما في. فتخيل أنت هذا الشيء ما كنت أعرفه.
1: أول سفرة لك، أول مرة تطلع برا المملكة.
0: أيوة. فاستغربت إنه كيف في دول يعيشون بطريقة مختلفة عن اللي أنا كنت أفكر عالم كله نفس السعودية. رحنا هناك واجهت صعوبات في الغوص نفسه، في التعلم، البيئة، الموية كانت باردة، مواج كانت تصفق فينا صفق. المجتمع مختلف، الجرائم، السرقات، كنا نطلع لازم نطلع جروب، الجروب حق المدرسة المعهد كله نطلع جميع عشان تروح بقالة تطلع معك 20 واحد. ما تلبس ساعة غالية، ما تأخذ جوالك معك. فكل هذه الأمور كنت أواجهها بصعوبة للأمانة. يعني الحمد لله حنا بنعمة
1: يعني كنت
0: هنا.
1: تشعر بخوف.
0: الخوف هو كان وراك. أقول لك شغلة، كنا نقسم ملابسنا يدوي. أوكي، ننشر الملابس. شوف هل الملابس لها قيمة؟ ما لها أي قيمة. كنت تنشرها تنتظرها تنشف كم، 3 ساعات 4 ساعات، تجي تشيلها والله ما تحصلها.
1: أوه.
0: والله ما تحصلها. تخيل على صعيد ملابس.
1: وش أصعب طيب موقف مر عليك هناك ما تنسى طول رحلة الدراسة؟
0: شوف في جنوب أفريقيا يمكن أوكي موقفين اللي
1: حكين
0: اللي ما أنساهم. كان في موقف المعهد الأكاديمية نفسها كانوا يقولون لنا لا تتعرفون على المواطنين هذول. الشعب هذا لا تدخلون في علاقة معه، لا تتعرفون عليهم. الأفضل أنك أنت في المجمع السكني هذا ادرس واسكن ونام وخلص، خذ شهادتك وانزل لهلك. لا تبني علاقات معهم. فكان في واحد هناك تعرف على ناس وانخرط معهم، يخلص دوام يطلع إياهم يتمشى وسيارات ويروحون أماكن ليلية. ففي يوم صار خلاف بينه وبينهم، فجابوه للمدرسة. طيب وما كان في حالة وعي. فيبدو أن احنا كلنا نايمين. فسمعنا أصوات ويبدو أن الخلاف لا زال قدام الباب. فقمنا حنا نبي نشوف شو السالفة، شو الموضوع، اللي صحى من النوم صحى واللي ما صحى ما صحى. أنا قمت متأخر على صوت طلق النار.
1: أوه.
0: إيوة. فهذا انتهت حياته على باب المدرسة ومشي طبيعي من قدامنا.
1: كان زميلكم في المعهد.
0: إيوة إيوة. مشى معاه، مشوا من قدامنا طبيعي بسيارتهم. كلمنا المعهد اللي صار كذا كذا، يلا المستشفى، شلوا المستشفى، توفى الرجال قتل. بعدها الموضوع صار طبيعي. منين بيجيب القاتل هذا؟ وخلاص انتهى. ديرت بدو إجراءات سال الجثة وانتهى الموضوع على كذا يعني. فعشان كذا أنا أقول الحمد لله على المكان اللي حنا فيه هذا.
1: ما قررت وقتها أنك ترجع؟
0: أنا كل يوم كنت أفكر أني أنسحب.
1: خصوصا أنه هذه المناظر يعني يا رب لك الحمد حنا مش متعودين عليها أبدا
0: أبدا أبدا. يعني شوف حتى على صعيد الإعلام حنا بعض المواطنين يقول لك السعودية تغطي الإعلام دائما. من الأفضل أنك أنت كمواطن أنك ما تشوفها. هذا لمصلحتك أنت الشخصية أصلا أنك ما تشوف المناظر هذه. لأن هذا المنظر تتغير، ممكن ما في داخلك قد يتغير،
1: يصير عندك تعود.
0: أيوة. من

0: الافضل انك ما تشوف هذه المناظر اصلا. ففي موقف ثاني
1: بس هو بالمجمل يعني يا رب لك الحمد هي مو موجوده عشان تتغطى اصلا, يعني تلاقيها من النادر,
0: من النادر جداً, من النادر ايوه.
1: ولكن في بعض الحالات فعلا يتم تغطيتها أيوة لكن أيوة لانها نادره اساسا
0: نادره. ففي موقف صار اللي خلاني فعلا انسحب. كنت ادرس مع جروب اشكالهم تحس انهم خريجين سجون, طول وعرض وجبابره جبابره, ما هم بشر يعني. في منهم الهنود والنيجيريين, في الوان كان في لون شخص لون بشرته نيفي بلو, هذا يعني اسود غير عاكس, ما تشوفه, تشوف بس اسنانه ما شاء الله عليه. فانا ما كنت قادر اواكب السباحه معاهم, ما كنت قادر اواكب التحمل في بناء المعدات تحت
1: كانوا أقوياء.
0: كانوا يغرقوني, وحنا نسبح في الاختبارات السباحة كانوا يغرقوني. فبالفعل كنت بنسح بعد الشهر الأول, وقلت لهم كلمت سواق يجيني من كيبتاون, جاء أنا مجهز أغراضي, وكان في إنسان بحريني الله يذكره بالخير كان اسمه حسين بحمود.
1: هذا كنت بجيه أنا.
0: إيه أنا سبقت لك هذا الموقف الثاني المتعب للأمانة. فكنت بنسحب,
1: ما انت قادر لهم ذولي.
0: إيه فبالفعل بعد الشهر الأول كان بقي لي شهرين, طلعت شنطي براجة السواق, قال لي حسين بحمود لا يا أحمد بتستمر. قلت له ماني قادر خلاص. كان وقتها ما كنت أعرف بالريال كم, بس كان تكلفة السواق 1400 رند. عطاه المبلغ قال له رجع فاضي, أحمد بتكمل, حنا مع بعض, حنا
1: هو اللي دفع واحدة حق المشوار.
0: إيوه قال بتكمل, حنا من ديرة واحدة من مكان واحد, يا يعني ننسحب جميع يا يعني نكمل جميع. إلى يومك متواصلين.
1: كان هو السبب بعد الله أنك
0: سبحان الله, وكأنما الله رسل لي عشان أنا أستمر, لأن الله عرف أن أنا في الطريق هذا راح أنجح. وسبحان الله على طاري الرزق والأرزاق, الإنسان اللي ساعدني أني أستمر إلى يومك هذا ما حصل فرصته في قطاع الغوص
1: فيك هذا البحريني.
0: سبحان الله. طبعا أرسل تحياتي حسين بحمود, هو أكيد إن الله رزقه في مجال ثاني, نوجه له تحية للأمانة, تزوج وعنده عيال الله يبارك له فيهم. لكن ما توظف في مجال الغوص, يعني أنت أحيانا تبي شيء والله يكتب لك شيء أفضل, لأنه الشيء اللي تبيه قد يكون هلاكك فيه.
1: صحيح.
0: فشوف سبحان الله يعني.
1: طيب كملت. كملت ورجعت.
0: إيوه
1: رجعت معك الشهادة اللي انت تطمح فيها, والله ناس يعطون رواتب زينة وامورنا طيبة. رجعت للسعودية, وش كانت أول وظيفة أو كيف تم التعاقد معك؟
0: أول ما رجعت سبحان الله, أنا رجعت أيام زمان اللي كانت خميس وجمعة الويكند, ربوع خميس. فجيت يوم الاثنين ثلث الربوع, مرة الخميس كلموني الشركة قالوا محتاجين غواص بكرة, والشركة مقفلة
1: ثلاثة أيام توك جاي.
0: أيوه الشركة مقفلة ومحتاجين غواص الآن. تجي وبعدين نعطيك عقدك. قلت أبد جايكم, يلا متحمس الحين أنا. وأذكر كنا في راس النورة, ووقتها كان فعلا راتبي أول راتب ينزل 45,000. أذكر كان معاي اثنين سعوديين.
1: كان أول راتب لك
0: 45. كان اثنين سعوديين يوم نزلوا الرواتب قالوا أنت اليوم اللي تعشينا. فبالفعل أذكرها, رحنا مطعم كذا بسيط في راس النورة, أخذنا ثلاثة نفر لحم زين, وكنت مبسوط بالراتب يعني. فكانت بداية مسيرة مختلفة تماما.
1: حمستك أكثر؟
0: أكيد
1: يعني كان الدافع المالي هو اللي خلاك تتعمق أكثر في المجال.
0: أكيد, ما هو دافع الشغف. اللي يمشي وراء الحاجة غير اللي يمشي وراء الشغف. دافع الحاجة, دافع المالي, لطالما كان هو المحفز الوحيد عندي صراحة. يعني شوف أنا أقول لك, أنا ما حتى ما صنف نفسي صانع محتوى, أنا بس أحط المقاطع اللي أنا صورتها وأنا في الغوص. ولا أني أتابع صناع محتوى. أوكي. فكنت دائما أقول للناس لا لا لا لا تشوف المقاطع التحفيزية, ابدا ابدا ما ما ما حتفيدك اذا انت ما

0: كنت عندك سبب في داخلك،
1: دافع قوي
0: تبي توصل له، تبي تغير شيء، تبي تحط بصمة في الكون هذا، تبي تكون متميز، لا تتعب نفسك، الشغف ما حيوديك مكان.
1: هذه فلسفتك.
0: هي شخصية يعني، قد أكون خطأ وقد تتفق معي أو تختلف معي، لكن هذه أنا من باب تجربتي أنا كأحمد يعني. اللي يروح لحاجة غير اللي يروح لشغف. ليش؟ لأن أنا في ناس معاي جايين للغوص لشغف، طلعوا من المجال تماما لأنه ما كان يقدر يواكب الصعوبات.
1: وش أكثر الصعوبات، الأشياء اللي ترى أنها السبب الرئيسي في خروج البعض من المجال؟
0: طيب خليني أقول لك شغلة. الغوص، في الغوص التشبعي، أنك أنت تعيش في كبسولة طولها 3 متر في عرض 2 متر لمدة شهر كامل. هذول في ناس راحوا الغوص عشان الشغف، ودرس مبالغ عشان يوصل لهذا المجال. لما دخل الغواصة، لما دخل الكبسولة، أول ما سكروا الأبواب وبدأوا يضغطونه، بدأ تجيله حالة هلع وترجيع ومو قادر يتحمل، طلعوني، لدرجة أنه الشركة قالت له أوكي اسمع، اهدى ما راح تغوص، الشباب كلنا تجمعنا لمينا حوله، اسمع حبة حنا بنغوص، حنا اللي بننزل، حنا اللي بنكرف، انت ريح يوم يومين، حاول تتأقلم. اليوم الثالث طلع،
1: ما قدر
0: طلعناه خلاص، قال أنا بطلع. أنا
1: هذه الكبسولة تكون تحت في الأعماق،
0: إيه، غرفة الضغط على السفينة، والكبسولة أثناء العمل هي يطلعونا
1: وتبات فيها وتقعد
0: 28 يوم أنت مقلق تماما. فتخيل أنت هذا ما قدر.
1: تقدر توصف لنا هي كيف شكلها؟
0: يعني شوف، هي نفس سرندة الغاز البيت.
1: أيوة.
0: اللهم أن هي أكبر، 3 متر طول، 2 متر عرض، أوكي، تنام فيها. وبعدين لو بنجي نشتغل عندنا هناك 16 ساعة راحة وثمان ساعات دوام، لأنه 3 أفرقة 3 غرف، كل فريق له 8 ساعات. فتجيك كبسولة تشبك في السيستم، طيب، وحنا مضغوطين والكبسولة مضغوطة، نطلع حنا من الغرفة في ممر مضغوط أيضا، طيب، لما يتعادل الضغط في النظام الأبواب تنفتح، فتفتح الباب، تفتح الباب من هنا تدخل،
1: فشيء ضيق جدا.
0: نحبي. فالجمهور كان دائما يسأل أحمد، هل الأطوال، أطوال الغامات يقدرون عليها ولا لا؟ هو أي واحد يقدر عليها إذا كان عنده الدافع أنه هو يبي يسويها، بس كل ما كنت قصير كل ما كان أفضل في البيئة هذه. يعني أنا كنت أسوي يوتيرن داخل المجال هذا، بينما الطويل كان ما يقدر، كان ينسدح على ظهره، يا واحد يدفه يا واحد يسحبه، ما يقدر يتحرك الطويل، يعاني، بينما أنا أسوي يوتيرن وأرجع.
1: طيب هذا يعتبر من أصعب التخصصات.
0: إيه،
1: هذا أصعب التخصصات.
0: إيوة.
1: كم الرواتب فيه؟
0: هذا يفتح لك من $1,000 لليوم وطالع. يعني تتكلم أنت من 90,000 120,000 150,000 200,000، على حسب الدولة، على حسب حجم البترول اللي عندها، على حسب الشركة اللي بتشتغل فيها. فيفتح رواتب خيالية يعني. خيالية. والحلو والجميل أن شهادة الغوص شهادة دولية معتمدة في أي دولة فيها بترول، فأنت تقدر تشتغل في أي مكان في العالم فيه بترول.
1: طيب بعد التخصص العام اللي هو غواص الهواء، وش اخترت أنت وحسيت أنه لا والله أنا هنا؟
0: أوكي،
1: كتخصص.
0: أنا لما أول ما توظفت في الدوام، تخبر أنت النظرة الأولى من زملائك الموظفين، شخص بترتاح له، شخص ما راح تحبه، شخص بتحبه إلى آخره. ففي واحد تلقاني بدأ يوريني المعدات وكذا، قال لي أنا فلان فلاني، وظيفتي لحام تحت الموية. قلت له علمني لحام. بدينا نتعلم لحام. زين، هنا حبيت اللحام فأنا اتجهت للحام. لكن اللحام تحت الماء اليوم ما هو أفضل التخصصات تحت الموية. في أفضل منه، في أفضل منه، في أكثر دخل منه.
1: وش أفضل تخصص الآن؟
0: الآن المتسيد على الساحة الانسبكشن، الفحص.
1: الفحص.
0: أيوة، ينزل أحمد يلحم، يجي واحد ثاني يفحص شغل أحمد. الفحص هذا اليوم نادرين كثيرين، فلا تستغرب انه يجيبون لك طيارة خاصة ياخذونك عشان يبونك.

0: الرواتب في تنافس. نيجيريا تقول بعطي الفاحصين $450، يقومون اللي في الخليج هنا يمشون يروحون نيجيريا. تقوم يقوم الدول الخليج
1: يعني العمل مش على نطاق بس المحلي،
0: لا لا, لا, لا.
1: يجيك طلب
0: شهادة دولية معتمدة دولية. فتخيل انت شو يصير الإجراء عشان اللي في الخليج هنا يمسكون الغواصين ما يروحون، يقول لها اوكي اجلس وبعطيك 500 زين. فنيجيريا تعرف ان هذول يستلمون 500 تقول يلا 600 تعالوا. خليج المكسيك 700. فالتنافس او الندرة تخلق تنافس، التنافس يخلق مال وانت اللي تكون مستفيد. وهذا خلاني دائما انه ما ارضى بالعرض الاول من البداية. وإن كنت محتاج ما أعطي الشركة أن أنا محتاج. أحيانا أنا أكون في البيت والشركة تكلمني تقول لي Are you available؟ أقول له لا. هل أنت متوفر العمل؟ أقول له لا أنا في عمل وأنا في البيت. أنا في عمل، راتبي $1,000، عندك زود؟ أوكي 1,200 يلا بجيكم. بينما لما تقول له أنا
1: متاح،
0: راحت عليك الفرصة لأنه بيعطيك أقل شيء والله $150، تبي تيجي تعال. والله العظيم في وظائف أنا رحتها زين، أنا داخل ب500 وواحد داخل ب150 واثنين نادي نفس الوظيفة، بس هو وافق من البداية وأنا
1: ركع
0: شوي. طبعا تيجي تقول لي يمكن مش الطريقة الصحيحة للتواصل مع الآخرين، أنا أقول لك لأنه هذا
1: كل واحد وطريقته.
0: أيوة
1: هذه الطريقة المجدية، وأنت يعني نموذج في هذا المجال، وهذا هدف أيضا اللقاء أن نسرد هذه القصة. وممكن في ناس فعلا تهتم فتحذي أو تمشي على خطاك في في في هذا المجال. لكن بعد الوظيفة أنت قررت، لقيت أن المجال والله يحتاج، قررت أنك تأسس شركة في المجال. كان مقرها في الشرقية
0: صحيح. انا لما جت فكره الشركه كانت مبنيه على قرار سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان في تعزيز سياحه المملكه البحريه بانشاء اكثر من 50 مزار سياحي. فانا فكرت اكثر من 50 مزار سياحي، هذول يحتاجون ناس يبنونهم، يحتاجون ناس يطورونهم، يحتاجون ناس يفتتحون مراكز غوص ومواقف يخوت وقوارب زوارق وجيت سكيات، يحتاجون هذول كلهم صيانات، يحتاجون معدات غوص، توفير معدات. بعدين كل الأماكن هذه إذا استغرت واشتغلت تحتاج صيانة مدى الحياة. فقلت انهض بسرعة وسوي شركة عشان تكون أنت من الناس المؤسسين اللي يبنون هذه الأماكن.
1: وكان أيضا من ضمن الأسباب ذكرتها لي تحت الهواء أنه أيضا الندرة
0: أكيد.
1: وهذا يقودني أيضا لسؤال، اليوم كم عدد الغواصين السعوديين المحترفين الذين يعملون في نفس مجال أحمد؟
0: أقل من 70 شخص.
1: أقل من 70
0: شخص
1: السعوديين؟
0: قليل جدا، قليل جدا.
1: وش السبب؟
0: المجال مجهول، مو عارفينه.
1: يعني هل
0: واللي
1: ما في احتياج ولا؟
0: أو لا، في احتياج، في في في احتياج. بس شوف اوكي، في احتياج والاحتياج
1: كبير
0: جدا جدا. انا في وقتي كان احنا شركه غوص واحده فيها 6 سفن، والغوص التشبعي كان سفينه واحده. اليوم في الحدود السعوديه، بس في الخليج العربي الحدود السعوديه تتكلم عن اكثر من 13 سفينه زين، اكثر من 6 شركات غوص عالميه، وسفن القوس التشبعي أكثر من 4 سفن. فأنت شوف كيف الاحتياج للقواصين.
1: والسعوديين 70 فقط؟
0: 70 إيوة 70. طبعا في منهم يشتغل في البحر الأحمر، في ناس مثلا ترابط الأسري ما يسمح لأنه يداوم شهر بشهر أو شهرين بشهرين، فيبغى وظيفة يروح ويرجع كل يوم يداوم في البحر الأحمر. في ناس لا، يبغون الطحن، يبغون الدراهم، يبغون البيج دولارز، فهذول يروحون للبترول والغاز. الأساس
1: بس وش السبب انهم 70؟
0: ما نعرف بهذا المجال، مع العلم انه موجود من تأسيس يعني البترول في السعودية.
1: يحتاج الى توعية اكثر،
0: يحتاج الى توعية، يحتاج ناس تتكلم. ما نحارب بعضنا، لا ندعم بعضنا ونتعاون، نعطي معلومات صحيحة. فأنا ما أعتقد أنه بقى شيء وخليته. يعني تتكلم حتى على صعيد رواتبي الشخصية تكلمت عنها، لأن أبي الناس تعرف أنه في مجال جديد، لأن أنا في ذاك الوقت أنا كنت ضايع.
1: أيوه هذه نقطة يعني

0: بما أنك ذكرتها، في فريق الإعداد يعني ما قصر، جاب مجموعة أسئلة للمتابعين من ضمن هذه النقطة. في نقطة يقول أنك مرة صريح بزيادة في مسألة الدخل، وهذا زعل منك ناس كثير.
1: صحيح،
0: موضوع الدخل يعني كنت تقول أنا كنت في البداية كذا، حتى في صورة انتشرت لك قبل الغوص أو أيام المكدة،
1: صح،
0: وصورة الآن وأنت في شركتك. ففي كثير يقولوا يعني ما يعني ما تخاف، ليش؟ إيش الهدف من أنك صريح في مسألة الدخل؟
1: شوف، ناس كثيرة تتكلمني أحمد عين وحسد وأنا ما عندي مشكلة في ذلك، لكن أنا أعرف أن الله خير الحافظين، الله تكفل فيني من وأنا نطفة. زين، ما هو عجزاني يحفظني اليوم، يعني يذكر أذكارك وما يخافون أصحاب النوايا السليمة، أو في كلمة أنا كتبتها، ما يهابون الحسد أصحاب النوايا السليمة. أنا عندي نوايا سليمة.
0: يعني هدفك أنك أنت تقول والله هذا المجال فيه خير يا جماعة،
1: فيه خير
0: يحتاج.
1: أيوه، في خير، ومو بس على صعيد المالي. أنا دائما أقول للناس الغواصين أنا أدربهم، خلي المال على جنب، خلي المال على جنب الآن. أنا جالس أقول لك في عندك فرصة اليوم، أنت في غضون 5 سنوات تكون متميز، تكون سوبرفايزر، رئيس فرقة غوص، تكون رائد فرقة، ليدر، اليوم تكون انسبكتر فاحص، تكون منسق كوردينيتر للسفينة، في غضون 5 سنوات فقط. ليه؟ لأنه ما في منافسة. طيب بقول لك شغلة، حنا الإحصائية تقول 70 غواص، زين؟ كم واحد منهم اليوم ماسك منصب؟ رئيس فرقة واحد، 4 غواصين تشبعيين، هذا 5، زين؟ المتخصصين في اللحام 2، المتخصصين في الانسبكشن الفحص نقول 7. يعني تتكلم النخبة أنت، زين، من 20 وتحت، هذا النخبة المتخصصين. طيب أنت تخيل أن 70 هذا تخصصوا، معناته المجال باقي محتاج السلم الوظيفي من البداية، غواصين وانت ماشي
0: بالضبط.
1: يعني تتكلم إلى، أنا ما أشوف المجال هذا حتى لو صارت سعودة فيه وتوطين، ما أعتقد أنه يتعبى في 5 سنوات جاية. فالحقوا نفسكم بسرعة، تعالوا خذوا مناصب من الآن، كونوا من المؤسسين يعني فيه.
0: إيه في احتياج كبير. طب وش أثر هذا لما ما يكون يعني فيه مثلا من، لأنك أنت تنادي أنه لازم يكونوا فيه سعوديين أو مثلا سعودة، بس أنه ما في تخصصات أو ناس مؤهلين كافين، إيش الضرر أو الجانب السلبي اللي شافه أحمد من ندرة السعوديين في هذا المجال؟
1: طيب، أولا ما في توجيه، لأن من الأساس من البداية ما كان في توجيه. شيء ثاني، مبلغ دراسة الغوص ما هو بسيط، مكلف جدا. شيء ثالث، أنك أنت تحط هذا المبلغ تدرس فيه وما عندك ضمان وظيفي. الناس متعودة أن أدرس معهد بسنتين وأتوظف.
0: هذه التحديات، لكن أنا أقصد وش الجانب السلبي إذا ما كان فيه موجود سعوديين في هذا المجال؟
1: الجانب السلبي
0: يعني اللي كان يشوفه أحمد، فبالتالي هذا السبب أو هذا الدافع اللي خلاه مثلا يصرح برواتبه بقصته، أنه يا ناس ترى المجال يحتاج، بس ما في متخصصين سعوديين كثير، إحنا عددنا 70، وقلتها في أكثر من مجال. وش الجانب السلبي اللي أنت كنت تشوفه بحب أنك توصله؟
1: ما راح يكون أحرص على وطني إلا السعودي. أنا ماني عنصري، بس هذه الحقيقة. أنا أذكر في مرة سفينة كنت فيها رموا 80 طن سمنت موية، مواد كيماوية في الموية. الرئيس قال لي وقع الورقة، قلت له ماني موقع. قال يا جا خلاص انت رح داخل السكن وارمي، وحنا بنرميها، والسفينة ماشية وحنا ماشيين والاسمنت يكب. هذا البحر هذا أنا آكل منه، أسبح فيه، ثروتنا فيه. زين، تتكلم الشعب المرجانية من أصعب الكائنات نموا في الكوكب هذا كله، تنمو في السنة ملي واحد، يعني أنت تنتظر مئات السنين حتى تكون لك طبقة مرجان. تجي أنت تجدع هذه كلها فيه. فكنت سعودي الحالي في السفينة، ما تقدر تتكلم. بينما لو كنا 6، والله غير نجلد الرئيس ذا، والله العظيم.
0: رغم أنك رفضت التوقيع.
1: قال لي ادخل السكن، ادخل السكن، ما كأنك شفت شيء. وإلى يومك أنا كاتب إيميل من ذاك الوقت، كاتب إيميل.

0: في الشركه والايميل المصور وذكر الايميل في كذا بودكاست من قبل. قلت لهم انا حاولت اني اشتكي بس ما عرفت وين الطريق زين. فقلت لهم في يوم ان شاء الله راح اقابل احمد بن سلمان وراح اذكر له هذا الشيء يعني. فانا ودي انه يكون في سعوديين كثيرين، ودي انه تكون منافسه شريفه بين السعوديين على الاقل، على الاقل هذا هذه وطننا، هذه ديرتنا، هذه
1: بنحافظ
0: ارثنا
1: عليها.
0: بنحافظ أيوة. طبعا اكيد فيهم خير الاجانب، يعني ما اقول لك انه كلهم سي، لا لا لا الله حق، في اجانب ساعدوا وساهموا في بناء ونهضة المملكة، الله حق في اجانب تعلمت منهم. بس برضو لما نجي للوطنية ما حد يقلب السعودي فيها.
1: يا سلام. قررت انك تفتح فرع ثاني لشركتك، وقلت ان في احتياج جدا كبير، وجاك اخترت وجهة ثانية في الغربية.
0: ايه
1: كانت او العرض اللي جاك كان في جدة، بس انت قلت لا. وين المكان اللي قررته؟
0: المكان اللي اخترته اكيد وجهة العالم الجاية، تتكلم انت ساحل الغربي من أملج إلى نيوم. يعني هذيك ساحات راح توفر الكثير من الفرص الوظيفية، الكثير من فرص الأعمال كبزنس كتجارة، فلازم الناس تتوجه من الآن لها إيش الطريق اللي وديني لها، سواء على صعيد بزنس أو على صعيد وظيفة. لازم من الآن أركز إيش الشهادة اللي بتخولني أن أنا أكون هناك.
1: مشروع البحر الأحمر.
0: إيوة. إيش المتطلبات هناك؟ التخصصات البحرية بشتى أنواعها راح تكون مطلب هناك. أيا يكن التخصص راح تكون مطلب هناك. هذه خذوها مني الآن. لأنه تعداد الفنادق والمنتجعات والجزر الموجودة هناك إلى الآن ما في إحصاء للهدف النهائي كم عددها بيكون. فهذا راح يخلق فرص كثيرة سواء على صعيد وظيفة أو على صعيد تجارة.
1: جميل.
0: فأنا فكرت أني أروح من الآن هناك حتى أنت تكون برضو من المؤسسين في البداية،
1: السباقين يعني هناك. إيه. طيب نجي للنقطة الأخيرة والمحور الأخير، هو أسئلة المتابعين، كومنتات كانت. في أحد يسأل، يعني يقول إن من الأسئلة اللي لقينا موجهة لك بكثرة، أنه من عمر كم أبدأ، وهل في عمر تقول لا والله وقف؟
0: طيب شوف، هو قانونيا أي شيء تبي تبتدي أنت من عمر 18. طيب فهناك هم هذول دراسات بربعد يحرصون عليه يعني. بس توجها تقدر تبتدي تتعلم الغوص من الآن كترفيه. زين، تقدر تبتدي من الآن حتى تشوف هو يناسبك ولا لا. بس هو الدراسة من عمر 18. لكن أنا اليوم دربت ناس في الابتدائي، دربت ناس من المتوسط، إنه يبون يأخذون توجههم من الآن. وأنا قلت لهم أنا أشوف إنه أنتوا أفضل شيء سوتوه تستثمر في نفسك من الآن، عارف توجهك، أنت تطلع من ثالث ثانوي عارف مجالك وين.
1: يعني خذها في البداية كترفيه، اتدرب. أيوة. كترفيه
0: كترفيه
1: والتخصص يكون بعد الثانوي.
0: حتى بغض النظر عن الوظيفة، بغض النظر عن الوظيفة، يمكن أنت ما يناسبك المجال مهنيا يعني. القوس حلو يعني. شوف أنا اليوم وأنا صاحب شركة لازلت أطلع رحلات بحرية وأغوص، لأنه العزلة جميلة، الهروب من الضوضاء هذا وصخب المدن ترى جميل يعني. شوف أنا قلتها قبل، دخولي الغوص كان من أجل المال، استمراريتي في الغوص مش عشان المال، المال الحمد لله اليوم موجود. نبي الله يونس عليه السلام جلس مئات السنين يلغي الرسالة على قومه، وواجه رفض وضغوطات منهم، فكان المهرب حقه أنه يأخذ سفينة ويدخل البحر. والهروب حلو أنه يكون هروب إلهي، مش هروب عشوائي، مو يقفل على نفسك الغرفة وعلى الجوال وجلس تفرج، لا لا، حلو أن الهروب يكون هروب لله. فنبي الله يونس لما راح البحر غرقت السفينة وطاح في الموية وابتلع الحوت
1: معروف القصة.
0: لما نواجه ظلمات كثيرة صار شخص أفضل. الحكمة اختلفت، طريقة الرسالة لما رجع يتكلم الناس اختلفت، العزلة دائما تغير.

0: لك إلى شخص أفضل.
1: فأنت تشوفها كعلاج يعني وتجديد
0: لروحك تجديد.
1: جميل. طيب أيضا في سؤال آخر، كم سنة أحتاج للوصول إلى الاحترافية؟
0: يعتمد على سرعة بديهتك أنت، يتفرق من شخص إلى شخص. فأنا أقول لك في ناس جلسوا 20 سنة نفس ما بدأ غواص هواء لازال غواص هواء،
1: خلاص اقتنع ومعد
0: ظروفه، ممكن ظروفه ما سمحت له، انه مثلا كان متزوج مثلا زوجتين وعنده عيال من الثنتين، هذه تبي وهذيك تبي، ما يقدر يطلع.
1: او في ناس لا يقتنع خلاص 45,000 مثلا هذه
0: كافية.
1: كافية أيوة. بالنسبة لي
0: في ناس كذا وناس كذا. انا جيت كنت اداوم شهرين، في الاجازة شهرين اطلع اكمل دراسة، ارجع البحر شهرين اطلع اكمل دراسة. اول 3 سنوات من الوظيفة كنت استثمرتها دراسة دراسة، عشان قبل ما تتزوج قبل ما تجيك التزامات وارتباطات انت قدك مقفل كل الشهادات اللي انت تحتاجها.
1: جميل. جميل الحديث معك لا يمل.
0: يا ربي
1: دائما ما يقال الأوقات الجميلة تمضي بسرعة، سرقنا الوقت. كل الشكر لوجودك معنا ولقبولك الدعوة لهذه الحلقة الجميلة. نتمنى أن مستمعينا استمتعوا مثل ما احنا مستمتعين اكيد بالحوار معك. ضيفنا كان اليوم الاستاذ احمد الجابر، والشكر ايضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، الى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم، هذه ساعة إخبارية جديدة من العربية في العناوين. قائد الجيش الباكستاني يصل طهران، ومصادر العربية تكشف عن لقاء يجمعه غدا مع قائد الحرس الثوري. وترامب يؤكد أن إيران تتوق إلى التوصل للاتفاق وأنه يفعل نفس ما فعله في فنزويلا. انشقاقات جديدة تهز الدعم السريع، مصادر عسكرية تؤكد للعربية وصول القائد الميداني المنشق بشار الهويرة للخرطوم. كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلفا لجيروم باول.
1: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجة.
0: الداخلية السعودية تكشف عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى اليوم عبر مختلف المنافذ. أفاد مصدر رفيع للعربية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيلتقي غدا في طهران بقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. وكان قائد الجيش الباكستاني قد وصل إلى طهران في وقت سابق، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيرانية اسكندر مؤمني في إطار جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران. وقد أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى للعربية أنه إذا تم التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران فستكون بصيغة اتفاقية من ورقة واحدة. المصادر أضافت أنه من المرجح إطلاق اسم إعلان إسلام أباد على الإعلان أو الاتفاق أو إطار المحادثات الشاملة الذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى صفقة. كما أشارت المصادر إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق فستكون هناك محادثات شاملة ضمن إطار زمني محدد. وفي انفراد جديد بالعربية، تمكنا عبر مصادرنا من الوصول لنص مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في حال الموافقة النهائية عليه. تشمل المسودة النهائية للاتفاق المحتمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات البرية والبحرية والجوية. كما تتضمن المسودة الالتزام المتبادل بعدم

0: استهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية. المسودة تشمل أيضا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وأوضحت مصادر العربية أن المسودة تتضمن كذلك إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. ويتضمن البند 8 من الاتفاق بحسب مصادر العربية الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق، فيما يشمل البند 9 تأكيد الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مصادر العربية أشارت إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين. وقد أفاد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية بأن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية حول الاتفاق المحتمل. وأضاف المصدر الباكستاني أن الاتصالات مستمرة لتقليل الفجوة في ملفي اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مؤكدا أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم لأن الطرفين يتمسكان بموقفيهما. وأشار المصدر إلى أن تقليل الفجوات ليس سهلا لأن لدى كل طرف سقفا عاليا من المطالب، مضيفا أن القضايا الكبرى في الاتفاق تحتاج إلى مدى زمني طويل في التفاوض. كما شدد المصدر الباكستاني على أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي لضمان وقف الحرب. وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن تركيز المفاوضات ينصب حاليا على إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم باقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن الجانب الباكستاني يظل الوسيط الأساس في المحادثات، واصفا زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لطهران بأنها استمرار للعملية الدبلوماسية. وفي سياق موازن كشف بقائي عن حراك دبلوماسي مستمر، مؤكدا أن وفدا قطريا موجود في طهران يجري حاليا مفاوضات مباشرة مع وزير الخارجية عباس عراقجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا، مشيرا إلى أن النظام الإيراني متلهف لعقد صفقة تنهي الحرب.
1: We really do what we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it.
0: من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. هل هناك أي تغير في خطاب الولايات المتحدة، في لهجة الولايات المتحدة، في مطالب الولايات المتحدة؟
2: منذ يوم ربما أو يومين تعمد الرئيس الأمريكي إلى التحدث بشكل لا يشمل فيه مطالبه مع التهديدات العسكرية، ولكن من الواضح أن الأمريكيين في حالة ترقب وهم يتابعون عن قرب المساعي التي تحدث في طهران. وزير الخارجية مثلا كان يتحدث عن بعض التقدم، وربما هناك بعض التقدم خصوصا أن العربية كشفت الكثير من البنود المطروحة في هذه المسودة. الرئيس الأمريكي من جهته عاد وشدد على مطالبه، ولكن إنه يدفعنا أكثر إلى الترقب من أن يعطينا أخبار أكثر حول هذا التقدم الذي يحرزه الأمريكيون والإيرانيون.
0: كيف تغير جدول الرئيس، لو نطلع المشاهدين مرة جديدة في هذه الساعة الجديدة لمن انضم إلينا الآن، كيف تغير جدول عمل الرئيس لليومين المقبلين بفعل التفاوض الدائر في إيران؟
2: غرد الرئيس الأمريكي أولا وقال إنه لن يحضر عرسا لابنه، وشدد على أنه يجب أن يكون هنا في واشنطن خلال هذه المناسبة العائلية. بعد ذلك صدر تحديث من البيت الأبيض حول جدول الرئيس. الرئيس كان من المفترض أن ينهي الخطاب الذي يدلي به الآن في نيويورك، ثم يذهب إلى ناديه في نيوجيرسي، ولكن أصدروا تعديل وقالوا إن الرئيس الأمريكي سوف يعود من نيويورك إلى البيت الأبيض هذه الليلة. وهذا مؤشر آخر على أن الرئيس الأمريكي يريد

0: أن يكون قريبا من العاصمة الأمريكية.
1: نعم وهو يتحدث مباشرة الآن كما نشاهد في هذه الصور المباشرة بينما تتحدث.
0: على أن السبب.
1: نعم يمكن أن تتابع الآن تفضل.
0: صحيح ويريد. يريد الرئيس الأمريكي أن يشدد على أن الهم الرئيسي الذي لديه هو موضوع إيران.
1: طيب الآن هل هناك معلومات أمريكية عما باتت تسميه أصوات قريبة من النظام في إيران أو محسوبة عليه ممن يظهرون معنا على الشاشات بمبادرة جديدة غير المبادرة السابقة الوسيطة فيها باكستان إضافة إلى الوفد القطري الموجود فيها علما أن وزير الخارجية القطري تحدث قبل قليل مع وزير الخارجية السعودي لبحث ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة بالتالي كما قالت الأخبار العاجلة قبل قليل بالتالي هل هناك معلومات عن مبادرة جديدة أمريكيا؟
0: لا يتحدث الأمريكيون عن مبادرة جديدة ولا عن منصة جديدة. وزير الخارجية روبيو قال إن الوسيط الأساسي هو باكستان. والكلام الكثير الذي تم الحديث فيه عن المبادرات يعود مرة أخرى إلى القول أن ما يسعى إليه الأمريكيون مع الإيرانيين في هذا الوقت هو اتفاق إطار. هذا الاتفاق هو اتفاق قصير هو إعلانات أساسية حول القضايا الجوهرية. الأمريكيون يتحدثون دائما على أنهم يريدون أقله هذا الإعلان ومن الممكن الدخول في التفاصيل في مرحلة لاحقة. ما يثير قليلا القلق في هذا الوقت هو أن ما تسرب حتى الآن خصوصا من الوثيقة التي حصلت عليها العربية هو أن لا كلام واضح حول الموضوع النووي. كان الرئيس الأمريكي يريد أولا إعلان واضح في هذه المذكرة أن إيران لن تصل في يوم من الأيام ولن تسعى إلى السلاح النووي. يريد أيضا الإعلان على أن هناك نظام شديد للتفتيش على الأراضي الإيرانية ويريد أيضا القول أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على اليورانيوم.
1: نعم.
0: ولكن حتى الآن ما زالت الصيغة أقرب إلى معالجة بعض القضايا وإبقاء موضوع النووي جانبا.
1: بموضوع يعني نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة هل توافق الولايات المتحدة على الصين؟ هل هناك توضيحات أو معلومات واضحة بهذا الشأن أو ليس بعد؟
0: خلال هذا الأسبوع فقط كان هناك أكثر من تأكيد من قبل الأمريكيين أنهم الوجهة الأولى والوحيدة لهذا اليورانيوم. عندما سئل نائب الرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع قال أن عملية نقل اليورانيوم إلى روسيا أو إلى الصين أمر لم يتم بحثه على الإطلاق. الرئيس الأمريكي يريد القول دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع يدها على هذا اليورانيوم. الأسباب كثيرة. أولا أن الرئيس الأمريكي ليس على توافق مع الرئيس الروسي أو الرئيس الصيني بشأن إيران أو بشأن قضايا أخرى عالقة ولا يريد الرئيس الأمريكي أن يعطي أي طرف آخر طريقا للتدخل في الملف الإيراني. بالإضافة إلى ذلك تريد الولايات المتحدة الأمريكية التأكد من أن كل ما هو مخصب على الأراضي الإيرانية خصوصا ما هو مخصب بنسبة 60% سوف يكون في حيازة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: تمام.
0: وبالتالي لا يكون هناك مجال آخر للإيرانيين ليخفوا نشاطاتهم النووية.
1: طيب بيير هل هناك أي معلومات جديدة أوردتها الولايات المتحدة على لسان مسؤوليها بخصوص إمكانية أن توافق على فرض إيران رسوم عبور في مضيق هرمز بأي طريقة كانت حتى لو كان ذلك تحت مسمى أو غطاء تأمين؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أكثر من مرة على لسان الرئيس الأمريكي وعلى لسان وزير الخارجية أنه لا يمكن لإيران أن تفرض أي قوة أو ضريبة أو أي نوع من التعريفة المالية على حركة السفن في المياه الدولية. طبعا نحن نتذكر أنه في أول يومين عندما طرح هذا الموضوع قال الرئيس الأمريكي أنه أيضا يريد أن يفرض بعض الرسوم ولكن تعود الآن الولايات المتحدة الأمريكية التمسك بالقانون الدولي. القانون الدولي يقول أن هذه المياه هي مياه دولية ولا يمكن لأي دولة مشاطئة للمياه الدولية هذا أن تفرض قوة أو ضريبة.
1: شكرا جزيلا لك بيير غانم مراسل العربية من واشنطن.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. فرض إغلاق مضيق هرمز واقعا اقتصاديا معقدا ترتد أثاره أرقاما وخسائر ملموسة تتكبدها أسواق الطاقة والصناعة من طوكيو إلى لندن. التفاصيل في هذا التقرير.
1: كان شريانا يضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي قبل أن يغدو عنوانا للموت الاقتصادي. في مضيق هرمز تقف حركة التجارة بلا حراك، وخلف ذلك معركة أرقام تكبد أسواق العالم، خسارات

0: السيارات كل دقيقة. وفقا لأحدث تحليل لرويترز، حرب إيران كبدت الشركات حول العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار. 279 شركة عملاقة دخلت دائرة الخطر وبدأت مراجعة حساباتها لمواجهة الأسوأ. الخسائر الأكبر اتجهت شرقا نحو آسيا، وهنا تنقل نيويورك تايمز عن سيندي بوليو المسؤولة بشركة كونيك.
1: من الصعب للغاية التنبؤ باتجاه الاقتصاد في الوقت الراهن.
0: بريطانيا وأوروبا تلقتا الصدمة الأكبر بينما ضربت الأزمة ثلث الشركات الآسيوية. وفي مقدمة الضحايا تواجه تويوتا اليابانية خسارة قاسية تتجاوز 4 مليارات دولار. معادلة مالية شديدة الحساسية يختصرها مارك كيرسينغ المدير المالي لشركة نيويل براندس.
2: كل زيادة بقيمة 5 دولارات في برميل النفط تضيف 5 ملايين دولار مباشرة إلى تكاليف إنتاجنا.
0: بين مياه هرمز الراكدة والسفن العالقة والأسواق الحائرة يقرع جرس الإنذار في كبرى الشركات العالمية. أزمة تفرض على الاقتصاد الدولي سيناريو مجهول، لا أحد يعرف أين ينتهي وكيف سينتهي. علي المجري، العربية.
3: ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة، أهلا بك. معنا أيضا المتخصص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفاك. أستاذ مسعود أهلا وسهلا بك. شكرا. أبدأ معك في تفاصيل جديدة تصلك من طهران.
4: في وسائل الإعلام إيرانية تحدثت بأن عاصم منير مجيئه إلى طهران لا يعني هناك قد يتم التوافق على نص، وأيضا طبعا نشرته وكالة أنباء إشنا. أيضا هناك حديث بأن إيران لن تتراجع عن النص الذي قدمته للوسيط الباكستاني. الوسيط الباكستاني هو هنا لكي يقرب بين وجهات النظر بين النصين الإيراني والأمريكي،
3: ومعه الوفد القطري الآن أيضا.
4: نعم، ووجود الوفد القطري هذا يعني مساعدته بخصوص التفاصيل، ولكن الدور الرئيسي يبقى هو دور
3: يعني ما في باكستان. مبادرة جديدة ما في نفس الورقة، ولكن نعم. يتم العمل على تفاصيلها.
4: نعم.
3: شو معلوماتك أستاذ عبد الرحمن؟
5: نعم، حسب وجهة النظر الباكستانية وصول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران يعني جاء بعد زيارة لمبعوثه الخاص وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي أمضى تقريبا 6 أيام زيارتين متتاليتين لطهران. هذا دليل على أن محسن نقوي يعني مهد الكثير، وهناك الكثير من الملفات يعني تم مناقشتها. وزيارة عاصم منير حاليا لطهران تدل على أمرين، إنما أحدهما إما أن يكون الإعلان للشيء لاتفاق إطاري أو ما هو متداول إعلاميا مذكرة تفاهم تؤدي إلى صمود الهدنة أو اتفاق سلام مبدئي تبدأ نعم. بعده عملية مفاوضات جديدة، أو إنما لرعاية اجتماع عبر الاتصال المرئي بشكل مباشر بين مسؤولين من واشنطن ومسؤولين في طهران. يعني
3: نعم. هذا أيضا لا نعرف إذا كان ترامب قراره البقاء في البيت الأبيض ليومين المقبلين في الويكند يعني بسبب هذا الموضوع.
5: قد يكون، لأن زيارة عاصم منير هو الشخصية المحورية في عملية الوساطة الباكستانية. جميع الرسائل بين طهران وواشنطن يتم تبادلها عبر عاصم منير.
3: نعم.
5: وفي الاجتماع الأول الذي انعقد في إسلام أباد يوم 11 و12 من أبريل الماضي، عاصم منير هو من رعى اجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني. فوصوله لطهران يعني نتوقع أو نترقب خلال 48 ساعة القادمة حدوث انفراجة، والجميع يعني يترقب. ولا ننسى أن إيران أيضا يعني أعلنت من جديد أسماء من سيقود المفاوضات من جانبها، يعني
3: لأنه رجعت عينت قاليباف.
5: نعم.
3: رئيسا للوفد.
4: نعم.
3: وبقائي متحدثا باسم الوفد. نعم. ماذا يعني ذلك؟
4: طبعا قاليباف هو يمثل النواة الصلبة في السلطة في إيران. هذه النواة الصلبة للسلطة هي التي تقرر القرارات السيادية. القرارات السيادية ليست بيد رئيس الجمهورية ولا حتى بيد وزير الخارجية.

لذا من يمثل المرشد الأعلى في هذه المفاوضات سيكون محمد باقر قاليباف، وعلاقة قاليباف من جهة بالمرشد، من جهة بالحرس الثوري، ومن جهة أخرى وهذا مهم أيضا للغاية تمرير

0: الجانب الإيراني على محمد باقر قاليباف ليمثلهم في أي تفاوض مستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم مفهوم. أستاذ عبد الرحمن، مرافقة رئيس الاستخبارات الباكستاني عاصم مالك في هذه للمشير عاصم منير في هذه الزيارة ماذا يعني؟ ماذا تعني؟
2: عاصم مالك هو رئيس الاستخبارات العسكرية المشتركة الباكستانية وأيضا مستشار الأمن الوطني الباكستاني، يعني هو يحمل منصبين، ودائما في مثل هذه الملفات الهامة سواء يعني الملفات التي تتعامل معها باكستان أو المؤسسة العسكرية الباكستانية سواء مع أفغانستان الهند، دائما عاصم مالك مستشار الأمن الوطني يكون مرافق للمشير عاصم منير. فأعتقد أن وفد بهذا المستوى وصوله إلى طهران، وصول مستشار الأمن الوطني الباكستاني، يدل على أن إسلامباد تمارس حاليا الدبلوماسية العسكرية بكل ثقلها. يعني لا ننسى أن المرحلة الحالية هي المرحلة الثانية للوساطة الباكستانية. المرحلة الأولى يعني إيران خيبت آمال باكستان وتراجعت باكستان قليلا، لكن وكانت إيران تبحث عن بدائل، كانت تبحث يعني
1: راحوا على روسيا
2: وراحوا نعم، لكن الصين أعتقد أوصلت رسالة مهمة للإيرانيين بأن الوساطة عن طريق باكستان، باكستان هي الوسيط. أيضا دول مجلس التعاون أكدت بأن باكستان هي الوسيط، على إيران أن تستفيد من هذه الفرصة تمام. وأن تخرج ب
1: يبدو أن الصين يبحث بأن يكون لها دور ما في أي اتفاق.
0: الصين دائما كان لها دور، وخاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي تعظم هذا الدور، لأن الصين في النهاية تريد أن تقترب من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصالحها الاقتصادية. ولا ننسى بأن إغلاق مضيق هرمز أضر الصين كثيرا. صحيح. هي تشتري النفط بأسعار غالية جدا، وحرمت من النفط الإيراني 1,500,000 برميل يوميا بأسعار منخفضة. ولا ننسى أيضا باكستان متضررة من إغلاق مضيق هرمز، وهذا أعتقد بأنه يلعب دور أساسي في إصرار الباكستانيين على مسألة حل مسألة المضيق، وهناك طلب إقليمي بهذا الخصوص. لا، واليوم شاهدنا اجتماع الناتو والإصرار على مسألة فتح المضيق، لأنه بات مسألة ليس إقليمية بل هي مسألة دولية. الجميع يريدون فتح المضيق، ولا يمكن لإيران أن تفرض إرادتها من خلال فرض رسوم أو إيجاد نوع من النظام، نظام التحكم في المرور.
1: لن يكون ذلك مقبولا لا أمريكيا ولا إقليميا،
0: ولكن إيران لا تزال وفقا لأدبياتها، وفقا لكثير من المسؤولين الإيرانيين، وفقا لكثير من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وبالتحديد خضريان، أكدوا بأن إيران لن تتنازل عن ورقة مضيق هرمز.
1: ولكن هذا سيبحث لاحقا، إذا تم إعلان المبادئ يفتح المضيق. صحيح.
2: يعني حسب المعلومات المتوفرة، إعلان إسلامباد والذي سيكون عنوان لما يتوقع أن يعلن عنه على لسان عاصم منير، أو ما يعرف بمذكرة التفاهم أو اتفاق السلام الإيطالي، سيقضي يعني سيكون فيه يعني نقطتان أساسيتان: عدم العودة للحرب وفتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز هذا أهم أركان الوساطة الباكستانية،
1: والوساطة وفك الحصار البحري،
2: والفك الحصار البحري هذا سيكون يعني ردا على فتح مضيق هرمز. يعني لكن مضيق هرمز مسألة أساسية بالنسبة لباكستان، للدول المنطقة، للصين، لجميع الدول. يعني إغلاق هذا المضيق أثر على أسعار الطاقة على المستوى العالمي. يعني
1: صحيح. وبعد أسبوع مثلا كما هو مفترض نعم. تبدأ مفاوضات جديدة نعم. في باكستان، ماذا تشمل؟
0: طبعا الإيرانيين يقولون بأن المفاوضات ستبدأ لإنهاء الحرب. إنهاء الحرب ستكون هي المقدمة في المفاوضات، هي المحطة الأولى. نحن نعرف وزير الخارجية الإيراني سابقا كرر مرارا بأن المفاوضات حول النووي ستكون المحطة الأخيرة. لا نعرف هل الولايات المتحدة الأمريكية توافق بأن يبقى النووي هو في نهاية المفاوضات، أم الولايات المتحدة تريد التفاوض يبدأ حول النووي، لأنه هذا هو المنطقي. يعني لماذا النووي أولا؟ لأن كل ما نراه الحرب والحصار والعقوبات على صحيح. إيران كله مرتبط بالنووي. صحيح. لذا جعل النووي في نهاية آخر محطة أعتقد لن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية. لذا سيبدأ التفاوض بعد أسبوع، وقد يستمر لمدة شهر، سيكون حول النووي ك كانطلاق للتفاوض.
1: باكستان ماذا تقول في الجدول؟
0: الملفات
2: باكستان ترى أن الجانب

0: الطالبان الأمريكي والإيراني وصل إلى نفق مظلم. ما تقوم به باكستان هو تسهيل الأمور بين الجانبين، إعادتهما إلى المسارات الدبلوماسية بعد حدوث يعني حالة من الجمود. إسلامباد تسعى لإحداث انفراجة، إعادة الجانبين إلى المفاوضات. النقطتان الأساسيتان هو عدم العودة للحرب، فتح مضيق هرمز ومناقشة الملفات الشائكة. يعني لا أعتقد أن الملف النووي يمكن حسمه في اجتماع أو اجتماعين، يعني بحاجة إلى وقت. صحيح الجانب الأمريكي مصر، الرئيس ترامب يعني،
1: لكن أين الضمانات؟ معلش على المقاطعة، أين الضمانات؟
2: لا توجد ضمانات،
0: لا توجد ضمانات،
2: لا توجد ضمانات.
1: يعني حرب بهذا الحجم قامت بسبب النووي
2: بدون ضمانات،
1: ثم تتوقف ويذهب إلى التفاوض، ولا نعرف إلى أي مدى سيستمر هذا التفاوض.
2: تبادل أوراق، تبادل أوراق، تنازل عن ورقة وتنازل عن ورقة من الطرف الآخر. لا توجد ضمانات. عندما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2015 كان هناك 2018 والاتفاق الذي وقع في 2015 كانت فيه 5+1 الدول الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا وإيران من جانب آخر. ولكن عندما سحبت في 2018 لم تستطع الدول التي كانت وقعت على الاتفاق أن تفعل شيئا. الآن الأمر يتكرر. لا أعتقد بأنه هناك ضمانات. الضمانات هي القوة من الجانب الأمريكي كضامن
1: لباكستان.
2: باكستان حتى باكستان أنا
0: لا باكستان لا أن تكون ضامن. مسألة الضمانات
1: مجرد وسيط.
0: وسيط.
1: إذا انفجر الصراع لاحقا
0: لا أعتقد تنسحب. حتى الصين لا تستطيع أن تقدم ضمان. أعتقد أن يعني المسألة سوف تكون مقايضة. يعني إيران ترفع يدها على مضيق هرمز، الجانب الأمريكي يفك الحصار. إيران
1: سياسة الخطوة مقابل خطوة.
0: نعم، خطوة مقابل خطوة.
1: شكرا جزيلا لكما أستاذ مسعود الفك، أستاذ عبد الرحمن حيات، تحياتي إليكما. أعلن الجيش العراقي أن اللجنة الخاصة بشأن الاعتداءات على السعودية والإمارات ستعرض النتائج فور اكتمالها. وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي إن اللجنة بشأن هذه الاعتداءات ستحلل البيانات بالتعاون مع البلدين، مضيفا أن الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي. المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي لفت إلى أن أي متورط بمخالفة قرار الدولة السيادي سيتحمل التبعات القانونية والعسكرية، مشددا على أن أمن الدول الشقيقة خط أحمر وأن سلطة القانون لا استثناء فيها. كما أكد أن حصر السلاح استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ وليس شعارا سياسيا. أفادت مصادر عسكرية للعربية بوصول القائد الميداني المنشق عن الدعم السريع بشار الهويرة للعاصمة السودانية الخرطوم. وكان الهويرة قد قدم انشقاقه وكان قبل انشقاقه مسؤولا للعمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارا بشمال كردفان. كما نقل مراسل العربية عن مصادر خاصة بأن بشار الهويرة الحامل للجنسية التشادية انضم مبكرا للقتال مع الدعم السريع واستجلب قوات له من دولة تشاد. ويأتي هذا الانشقاق في ظل موجة انشقاقات ضربت قوات الدعم السريع مؤخرا. يشهد معبر أرجين على الحدود السودانية المصرية حركة متواصلة لعودة السودانيين إلى مناطقهم بعد سنوات من اللجوء بسبب الحرب. وقد اشتكى عدد من المواطنين السودانيين من الارتفاع الشديد والمفاجئ في تذاكر السفر من المعبر وصولا لولايات البلاد في ظل أوضاع معيشية صعبة. كما تواجه العديد من الأسر السودانية معاناة إثر تعرضها للنصب من قبل بعض شركات النقل.
3: أنا لي 9 شهور في مصر وجيت الآن في إرجين، لقيت المعاملة والله بنية، بس الأوضاع يعني ما مسمحة والله للشعب السوداني، وضع رهينة والله، والتذكرة ذاتها يعني بإمكانها غالية والله، لأنه بتمشي لأي بتاع بص بيقول لك التذكرة كم، في اللي بيقول لك 200، في اللي بيقول لك 300، والظروف الحرب والله ظروف سيئة شديد جدا والله.
4: أنا متحركة من القاهرة، قطعت التذاكر على أساس من القاهرة لأم درمان، دفعت التذاكر كاملة وقروش العفش كاملة، يعني ما خليت حاجة. ليه؟ عشان أنا أجي ما أتبهدل، عشان أجي ما أتبهدل. لما وصلت هنا لقيت إنه ما الشركة اللي قطعت منها ما عندهم أصلا بساط. في النهايه عملوا لي شنو؟ قالوا لي نرجع لك قروش، رجعوا لي 185 والباص بقى 230، يعني شوف الفرق بتاعه. والعفش داير قروش براو هناك شايلين من قروش العفش.

0: ومن هنا العفش حيشيلوا مني قروش. يعني شو بهدلتهم؟ يعني كلهم حراميه ناس الشركات اللي في مصر.
1: وبعد ما وصلت المعبر يقول الحمد لله، يعني تفاجأت بالسودان كميه راجعه الحمد لله.
2: طيب اتفاجأت بشنو لما جيت المعبر؟
1: والله اتفاجأت انه بس الغلا على التذاكر، انه التذاكر دي غاليه غلا مبالغه.
3: كشفت مصادر خاصة بالعربية عن أدلة تحوزها أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثبت تورط عشرات الضباط في الجيش اللبناني بعرقلة جهود السلام ومسألة حصر السلاح في لبنان عبر تقديم الدعم الاستخباراتي لحزب الله وتسهيل حركة تنقل عناصره في جنوب البلاد. في وقت تتجه فيه الأنظار للاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن الأسبوع المقبل لحسم هذه الفجوات الأمنية. المزيد في هذا التقرير.
4: تحرك أمريكي جديد على الساحة اللبنانية للدفع بمسألة حصر السلاح وضبط المشهد الأمني في البلاد، فبالتزامن مع جولة التفاوض المباشرة التي تقودها واشنطن بين لبنان وإسرائيل، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات طالت ضباطا في الجيش اللبناني، تتهمهم واشنطن بدعم حزب الله وعرقلة جهود السلام ومنع نزع سلاح الحزب. معلومات خاصة للعربية كشفت أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحوز على لوائح لعشرات الضباط في الجيش اللبناني تثبت تعاونهم مع حزب الله وتقديم الدعم الاستخباراتي للحزب. وهنا تتهم الاستخبارات الأمريكية هؤلاء الضباط بأمرين خطيرين وفق مصادر العربية. الأول تسهيل عبور الأسلحة إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، والثاني مساعدة عناصر من حزب الله على تخطي الحواجز الأمنية وإعادة الانتشار جنوب لبنان. ليس هذا فقط، فإيران وفق تقارير الاستخبارات الأمريكية تمكنت من استغلال الكثير من الفجوات الأمنية لإعادة تمويل وتسليح حزب الله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. مصادر خاصة للعربية كشفت عن قنوات تهريب جديدة للأسلحة لصالح حزب الله عبر الساحل اللبناني والشاطئ الجنوبي تحديدا بمحافظة الجنوب، وشبكات تهريب أخرى يستغلها عناصر من النظام السوري السابق الذين لجأوا إلى لبنان لتهريب الأسلحة والأموال لحزب الله عبر الحدود اللبنانية السورية. كما أن الاستخبارات الأمريكية على علم وفق مصادر العربية بوجود ما لا يقل عن 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني جاءوا إلى لبنان بوثائق وجوازات سفر لبنانية لإعادة هيكلة وتسليح حزب الله. وهنا تلقي الإدارة الأمريكية بالكثير من اللوم على القيادات الأمنية والعسكرية اللبنانية ضمن ما تعتبره تساهلاً مع هذه الأوضاع، في انتظار ما سيفرزه أول اجتماع للمسار العسكري في مبنى البنتاغون الأسبوع المقبل. مولود جودي، العربية.
3: بقونا معكم لنتابع أيضاً.
5: 1,518,153 حاجا قدموا من خارج.
3: الداخلية السعودية تكشف عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى اليوم عبر مختلف المنافذ.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
2: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاة.
1: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
2: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
1: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
2: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
1: وين قدموها يا دكتور؟

0: وين قدمت مجلس الأمن؟
1: من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
2: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أدى كيفن وورش اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أكد عقب أدائه اليمين أنه سيقود حملة إصلاحات داخل المجلس.
5: The duties of the office on which I'm about to enter.
6: The duties of the office upon which I'm about to enter.
5: So help me God.
6: So help me God.

0: ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية شديدة تمارسها الولايات المتحدة على كوبا لتغيير النظام، ضغوط أدت لأزمة خانقة في هذا البلد، فهل تصمد هافانا في وجه عاصفة واشنطن؟
1: نصف الكرة الغربي في قلب استراتيجية البيت الأبيض. ترامب يريد إخراج كوبا من عباءة سياستها المتشددة تجاه واشنطن. الضغوط الأمريكية على كوبا تزايدت بهدف دفعها نحو تغيير النظام، ضغوط سياسية واقتصادية مع تلميحات بإمكانية التدخل عسكريا. فالجزيرة الجارة لأمريكا تعاني نقصا شبه كامل في الوقود، خاصة هذه السنة، ما أدى إلى تعطل محطات الكهرباء وانقطاع متكرر للتيار مع أزمات معيشية واسعة. كذلك الاقتصاد الكوبي في حالة سقوط حر، ما أدى لظهور احتجاجات هنا وهناك وتحذيرات من أزمة إنسانية بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية. الأزمة تفاقمت عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على هافانا ومنع إمدادات النفط إليها من فنزويلا. ورغم مواجهتها لهذه الأزمة التي قد تقودها للانهيار، القيادة الكوبية ترفض الضغوط وتؤكد استعدادها للمقاومة مع بدء بعض الإصلاحات الاقتصادية المحدودة ومحاولات التفاوض مع واشنطن. بلال البجديني، العربية.
0: الآن إلى متابعة أخبار الحج. أكد نائب وزير الحج والعمرة دكتور عبد الفتاح مشاط في تصريحات خاصة بالعربية اكتمال التجهيزات والترتيبات بكافة المشاعر المقدسة، وأوضح الدكتور مشاط أن جميع الخدمات باتت جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للاستعدادات المبكرة والجهود المكثفة التي بذلتها الفرق الرقابية.
2: الآن أستطيع أقول أنه ولله الحمد كوزارة الحج والعمرة وجميع الخدمات التي تقدم وزارة الحج والعمرة من خلال أو من خلال مقدمين الخدمة هي مكتملة ولله الحمد بنسبة 100%. طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالتجهيز المبكر لفرق الامتثال والرقابة والمتابعة التي تقوم بعملية الامتثال، مدى امتثال الشركات للمعايير والمقاييس والمتطلبات قبل ما نتابعهم أو نراقب عليهم.
0: نائب وزير الحج والعمرة دكتور عبد الفتاح مشاط كشف عن تنفيذ الفرق الميدانية أكثر من 80,000 جولة رقابية استهدفت التحقق من امتثال الشركات مقدمة الخدمة وضمان استعدادها المبكر لخدمة ضيوف الرحمن بالشكل الأمثل.
2: نحن حققنا ولله الحمد إلى الآن أكثر من 80,000 جولة رقابية أو جولة من فرق الامتثال. كانت هدفها الأول هو ليس فقط حقيقة متابعة الخدمات وليس لوضع غرامات على الشركات، نحن بنوصل لمرحلة أن الشركات توصل لمرحلة الامتثال بوقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن بالشكل الأمثل، ولهذا السبب نحن نصل يعني 72 ساعة قبل انطلاق يعني أول أعمال مناسك الحج وهي التصعيد إلى منى أو إلى عرفات. نجد أنه ولله الحمد جميع مناطق الخدمة مكتملة ولله الحمد 100% على كامل الرحلات.
0: هذا وكشف قائد قوات

0: جوازات بالحج اللواء صالح المربع عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من القادمين من الخارج عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
1: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة. كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 حاج، ونصيب المنافذ البرية 45,141، ونصيب المنافذ البحرية 6,497.
0: هذا وتستمر مغادرة الحجاج من المدينة المنورة إلى المشاعر، حيث يقدر عدد المغادرين اليوم بنحو 50,000 حاج عبر مختلف وسائل النقل. وتشهد مراكز التفويج وميقات مسجد ذي الحليفة حركة كثيفة للحافلات، وصل عددها أكثر من 1,000 حافلة تعمل وفق خطط زمنية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وسرعة انتقال الحجاج باتجاه مكة المكرمة. كما يواصل قطار الحرمين السريع تشغيل رحلاته المكثفة لنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بعدد رحلات يومية وصلت إلى أكثر من 142 رحلة في أوقات الذروة التشغيلية، ضمن خطة تشغيلية عالية الكفاءة تستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج خلال موسم الحج. نقف على آخر الاستعدادات من المسجد الحرام في مكة المكرمة مع مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا بك، كل عام وأنت بخير والجميع بخير إن شاء الله. كيف تبدو لك آخر الاستعدادات سلطان؟
2: نعم، نتحدث عن أرقام مليونية، أكثر من 1,500,000 حاج من الخارج وصلوا إلى الأراضي السعودية وتحديدا إلى مكة المكرمة لأداء طواف القدوم. نتحدث عن المسجد الحرام، الوجهة الأولى لحجاج بيت الله الحرام. نتحدث عن من قام بأداء طواف القدوم حتى هذه الساعة أكثر من 1,300,000 حاج. غدا سوف يكون اليوم الأخير لموعد وصول حجاج الخارج عبر الناقلات الوطنية السعودية، وبعد يوم غد سوف تبدا حجاج الداخل وكذلك حجاج دول الخليج بالوصول الى اراضي السعوديه لاداء طواف القدوم، ومن ثم التوجه مباشره الى المشاعر المقدسه. نتحدث عن حركه تنظيميه ضخمه وانسيابيه داخل المسجد الحرام. سوف ادع زميلي عصام السيد ياخذكم بعض اللقطات.
0: يا ريت والله.
2: صحن المطاف، نتحدث على امتلاء بالكامل لصحن المطاف اليوم. نتحدث عن تخصيص صحن المطاف والادوار العلويه والأسطح كاملة لحجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم. أما فيما يتعلق بالمصلين تحديدا تم تفويجهم وتوجيههم إلى التوسعات السعودية الثلاثة التي خصصت فقط لأداء الصلاة. اليوم هنالك في الحرم المكي العديد من الجهات الأمنية والخدمية والصحية التي تقدم خدماتها في وقت واحد لكافة حجاج بيت الله الحرام وسط انسيابية كبيرة. اليوم المرحلة الأولى هنا في المسجد الحرام، عملية أداء طواف القدوم تتم عبر انسيابية كبيرة عبر أكثر من 20 مسار لدخول وخروج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم. نتحدث على نقاط أمنية تقع خارج المسجد الحرام للتأكد من بطاقات نسك ودخول فقط حجاج بيت الله الحرام النظاميين. أيضا التسهيلات الموجودة اليوم يا طاهر في المسجد الحرام التي تسهل تحديدا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كعملية توفير العربات الجولف وتوفير العربات اليدوية، وأيضا وجود المتطوعين يقومون بمساعدة كبار السن وتقديم الخدمات العلاجية والصحية، وأيضا كذلك وجود فرق المراقبة للتأكد من انسيابية الحركة، وأيضا متابعة إدارة الحشود عبر منظومة ضخمة من قبل قوات أمن الحرم أو أمن الحج تقوم بمراقبة الحالة الأمنية على مدار اللحظة عبر غرف مراقبة ضخمة جدا. أيضا سوف أتحدث على ملف موسم الحج بشكل عام. نتحدث عن أرقام حصلنا عليها في العربية اليوم، أكثر من 3 مليون قراءة لبطاقة نسك، هذه البطاقة الذكية تقدم عشرات الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. أيضا تقديم المستفيدين من مبادرة فريق السعادة أكثر من 218,000 حاج، هذا الفريق الذي يقوم بتهيئة الحجاج نفسيا وإقامة لهم عدد من الفعاليات لإضفاء الراحة والسعادة لهم. أيضا فيما يتعلق بالجولات الرقابية، كما صرح نائب وزير الحج والعمرة السعودي للعربية عن أكثر من 80,000 جولة رقابية للتأكد من امتثال كافة شركات الحج ومقرات السكن قبيل دخول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى. أيضا فيما يتعلق بخدمات نسك عناية، هذه المكاتب المنتشرة في كافة أرجاء العاصمة المقدسة والمشاعر، أكثر من 106 66 ألف مستفيد. في الجانب التوعوي نتحدث عن 670 ألف نسخة، نتحدث على أدلة توعوية تقوم بتوعية الحاج بعشرات

0: اللغات الأجنبية لحجاج بيت الله الحرام. اليوم نتحدث أيضا على الجانب التقني. اليوم يستطيع على سبيل المثال الجانب الصحي طاهر، اليوم يستطيع الحاج لباس ساعة ومستشعر ذكي يقوم بقراءة العلامات الحيوية والتأكد من مصابي تحديدا عمليات القلب المفتوح. اليوم تقوم وزارة الصحة السعودية بتقديم بعض الساعات الذكية لهم لقراءة مؤشراتهم ومتابعة حالتهم الصحية افتراضيا وعن بعد عن طريق طبيب مختص على مدار الساعة، وفي حال استدعى توفير دواء أو وجود الطبيب فورا تقوم الفرق الميدانية الطبية بالتوجه مباشرة إلى مخيم هذا الحاج وتقديم الخدمة الصحية اللازمة. أيضا انسيابية حقيقة كبيرة رغم هذه الأعداد الضخمة التي تتواجد في صحن المطاف قبيل بدء مناسك الحج فعليا أو وصول الحجاج إلى مشاعر المقدسة، نشاهد هذه الانسيابية الكبيرة. أيضا نتحدث عن إدارة الحشود في الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، كوادر أكثر من 400 موظف يعملون يقومون بعملية تنظيم إدارة الحشود داخل صحن المطاف والأدوار العلوية. وجود كذلك الفرق الراجلة، اليوم أكثر من 50 نقطة تتواجد اليوم في المسجد الحرام، يتواجد فيها الفرق الراجلة تقوم بإرشاد الحجاج إلى الممرات والطرقات والأبواب. أيضا نتحدث كذلك عن معلومة مهمة جدا، رغم هذه الكثافة البشرية طاهر نتحدث اليوم من المعدل الزمني لأداء طواف القدوم للحاج الواحد لا يتجاوز 50 دقيقة، لكن تتخيل هذه المدة الزمنية القصيرة جدا في ظل هذه الأعداد الضخمة، وهذا يعود لإدارة العملية التشغيلية المحكمة. أيضا تسخير كافة أدوات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار في كافة البوابات والممرات الخاصة في المسجد الحرام للتحكم بالتدفقات البشرية وإدارة الحشود البشرية بشكل ذكي، ورغم هذه ومع استيعاب هذه الأعداد الضخمة. أيضا كذلك تخصيص كافة الطرقات الجانبية للحرم المكي للحجاج فقط، لا يستطيع أحد الدخول المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي إلا بيكون حامل بطاقة نسك، لتخصيص الحرم المكي بشكل كامل لأداء طواف القدوم في هذه المرحلة. أيضا وجود المتطوعين حقيقة يقدمون مشاهد إنسانية كبيرة كمعالجة الأقدام خصوصا سكر القدم، وكذلك يتحدث على معالجة في حال وجود جروح بسيطة أو سطحية للحجاج، يقومون بتقديم الخدمات داخل صحن المطاف وحتى في المراكز الصحية الثلاثة المنتشرة في الحرم المكي، وأيضا مستشفى من الطوارئ ومستشفى أجياد. أيضا نتحدث عن أرقام مهمة وكبيرة حقيقة وتقديم خدمات نوعية طاهر. نعم،
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والصور من زميلنا هناك، تحياتي إليه أيضا وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله في تغطية موسم الحج لهذا العام، تحياتي إليك. يتابع مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر منى منظومة إدارة الحشود من خلال شبكة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد مؤشرات الكثافة وحجم تدفقات بما يضمن انسيابية حركة الحجاج وتنظيم تنقلاتهم بين المشاعر بكفاءة عالية. جزعنا مصيم.

0: قوة من الحج تستشعر حقيقة مسؤوليتها الوطنية والإسلامية تجاه أخوتهم القادمين من كل أصقاع الأرض لأن يقدموا لهم هذه الخدمة، وهذا شرف عظيم حقيقة لنا نتباهى فيه كل عام.
1: من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر منى تدار حركة حشود الحجاج عبر قراءة مؤشرات الكثافة والتحكم بحجم التدفقات من خلال تقنيات ذكية دقيقة ووفق تنظيم يراعي حالة المكان وكثافة الأعداد.
0: تم حقيقة توفير كافة الممكنات التقنية اللازمة لتنفيذ الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن. هذه الممكنات التقنية تبنى حقيقة على مواكبة مع الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال وجود منصات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي يتم من خلالها قراءة مؤشرات الكثافة وإدارة منظومة الحشود وكذلك حجم التدفقات لا سيما في محاور بشكل كامل. منذ قدوم الحاج في رحلة الحاج من المنافذ البرية والجوية وصولا إلى منطقة مكة المكرمة والدخول إلى المشاعر المقدسة ثم الانتقال أيضا إلى مقراتهم سواء على مستوى المناسك الزمانية والمكانية في مقراتهم في مشعر منى أو في مشعر عرفات أو أيضا في مشعر مزدلفة.
1: التنظيم هنا يعتمد على فهم حركة الحجاج، مسارات محددة وجداول زمنية متدرجة، كاميرات ترصد وعيون تراقب في غرف التحكم، وتكامل بين العاملين من الكوادر البشرية السعودية من مختلف القطاعات لضبط الحركة بين المشاعر بدقة متناهية.
0: الخطط الحقيقية

0: المعدة لخدمة ضيوف الرحمن في منظومة الحشود تشتمل على محاور أساسية ترتبط بشكل وثيق جدا في الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالسلامة المرورية، فيما يتعلق بإدارة منظومة الحشود، فيما يتعلق أيضا بخطط الطوارئ، وأيضا تقديم الخدمات الإنسانية وتمكين الجهات ذات العلاقة. كل ذلك يبنى على أيضا خبرات تراكمية لدى قوات أمن الحج ومنظومة الحج بشكل كامل، فيما ينعكس بمشيئة الله على استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية لضيوف الرحمن.
1: خبرات متراكمة سنوية تضيف للعاملين في موسم الحج رصيدا من المعرفة والخبرة العالية في إدارة الحشود وتنظيم حركتها من مشعر منى جزاع الناصي العربية.
2: كل عام وأنتم بخير، شكرا جزيلا لمتابعة هذه الساعة الإخبارية، هاتين ساعتين الإخباريتين من العربية، وألقاكم على رأس الساعة في موجز أعتقد لأهم الأنباء. تحياتي إليكم.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
13: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
14: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
15: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
17: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء من العربية. أفاد مصدر رفيع للعربية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيلتقي غدا في طهران بقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. وكان قائد الجيش الباكستاني قد وصل إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تركيز المفاوضات ينصب حاليا على إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم باقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن الجانب الباكستاني يظل الوسيط الأساس في المحادثات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا.
1: But we really do what we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it.
0: دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إسرائيل إلى إنهاء التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية. وأوضح البيان الرباعي أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات. أعلن الجيش العراقي أن اللجنة الخاصة بشأن الاعتداءات على السعودية والإمارات ستعرض النتائج فور اكتمالها، مضيفا أن الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف استهدفت سكنا طلابيا في لوغانسك شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الدفاع خيارات للرد على الهجوم.

0: هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري من العربية. دائما لقاؤنا يتجدد على رأس الساعة. أما الآن فحلقة جديدة من في المرمى مع بتال القوس. إلى اللقاء.
1: حياكم الله. ما بين الانكسار والانتصار لحظات فرح وألم في مسيرة بطل الدوري. ولماذا فقد إنزاغي اللقب في الأمتار الأخيرة وبلا خسارة؟ بالأرقام والذائقة الكروية جواو نجم الموسم. مباراة 30 مليون يورو بين الدرعية والعلا. ودونيس يعلن قائمته الرسمية اليوم في المنتخب السعودي.

السلام عليكم. يعلن اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يعلن اليوم قائمة معسكر الأخضر استعدادا للمشاركة في كأس العالم. تولى دونيس تدريب المنتخب السعودي في 23 من أبريل الماضي. كانت القائمة قد تسربت قبل ساعات عبر الصحف الرسمية.

يلتقي اليوم فريق الدرعية والعلا في نهائي البلاي أوف المؤهل إلى دوري روشن السعودي، وذلك في ملعب الأول بارك في الرياض. الفائز من هذه المباراة سيتأهل مباشرة إلى دوري المحترفين السعودي الذي سبقه إليه فريقي أبها والفيصلي. وتتخطى القيمة السوقية لهذا اللقاء المرتقب حاجز 30 مليون يورو، إذ بحسب موقع ترانسفير ماركت تبلغ القيمة السوقية لنادي العلا 15 مليون و400 ألف يورو، يليه الدرعية ب 15 مليون و100 ألف يورو، وهما في الدرجة الأولى. نذهب بكم إلى وقفة أولى بعد ذلك. ما بين الانكسار والانتصار لحظات فرح وألم في مسيرة بطل الدوري. وإنزاغي كالعادة وللمرة الثالثة يفقد اللقب في الأمتار الأخيرة وأيضا بلا خسارة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جوائز الأفضل للموسم الحالي، وفيها اختير جورجي جيسوس مدرب النصر كأفضل مدرب في الموسم، وعبد العزيز عليوة لاعب الخلود حاز على جائزة أفضل لاعب واعد في المسابقة، كما اختير الدولي السعودي مصعب الجوير لاعب القادسية لجائزة أفضل لاعب سعودي في دوري روشن. كانت جائزة أفضل لاعب في الموسم على الإطلاق ذهبت إلى البرتغالي جواو فاليكس لاعب فريق النصر. ونتتبع مسيرة البطل الذي توج البارحة في مقدمه رونالدو الأسطورة البرتغالية، لكن هذا المشوار الطويل لم يخلو من لحظات انكسار، وعادت بانتصار لحظات فرح ومزجت بألم أحيانا في مسيرة بطل توج أخيراً.

0: فيها في العراق؟
1: لأمه وأبوي.
0: طيب وش يقولون لك رسائلك من العراق؟ وش يقولون لك؟
1: طبعا الرسائل هواي تجيني من اصدقائي من جمهور العراقي. طبعا مبروك لهم، يعني هذا هم انجازين حسب اليوم انه انا راح احقق الدوري السعودي.
0: مستقبلك اليوم اشاد فيك المدرب حتى في المؤتمر اللي قبل، يبدو انه يثق فيك كثير، هل هذا دافع لك في المستقبل؟
1: طبعا دافع لي، من تصريح يجي من هيك مدرب كبير ويتامل بيك، وان شاء الله ما راح اخيب ظنه باذن الله.

0: وأنوه فقط للخبر الذي أعلنه الاتحاد السعودي قبل لحظات. طبعا هو كان قد أعلن بصفة غير رسمية في الصحف السعودية تعيين فهد المفرج مديرا تنفيذيا للمنتخب السعودي الأول ولمنتخب 23 عاما، أيضا تحويل صالح الداود الذي كان في سدة القيادة في المنتخب إلى جهاز البراعم في الاتحاد السعودي، وهو المكان الذي كان في السابق هو موجودا فيه قبل أن يأتي للمنتخب السعودي. بالتوفيق لفهد المفرج في مهمته المقبلة. ورحب بضيفي صالح المطلق وعبد وطيف. أهلا صالح. أهلا عبدو. صالح، أبدأ من عندك. بالنسبة لك استعرضنا مشوار أو عقبات، لحظات ألم ولحظات انكسار ولحظات انتصار وفرح. بالنسبة لك ما هي اللحظة الراسخة في ذهنك في مشوار البطل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية خلينا نقول مبروك، ألف مبروك للجمهور النصراوي. انتظار الحقيقة البطولة مهمة، دوري معيار مهم الحقيقة. بالتالي أنا أعتقد أنه بعد مجهود موسم تداخل المسابقات وأيضا موسم الحقيقة متعثر جدا تنظيميا، وهذا كله ضغط على اللاعبين وعلى الأجهزة التدريبية، بالتالي في الأخير لما تجي لحظات الحسم وكانت أمام الهلال والتعادل اللي حدث في الثواني الأخيرة،
0: هذه أهم لحظة بالنسبة لك
1: طبعا، لأنه تأخذ جزء كبير الحقيقة من التفكير، خصوصا أنه يعني لحظة أنك تنتظر أنك تفوز الآن قدام الفريق الغريم لك المنافس لك، وهي كانت موج يعني خلاص ثواني وبين يديك، ولكنها ضاعت. هذا ضغط كبير جدا على ذهنية المدرب واللاعبين، ولكن واللي بعدها بعد طبعا مباراة أوساكا أيضا، يعني هذه كلها أحداث كلها تضغط في آخر الموسم.
0: جميل. عبدو، اللحظة اللي شعرت فيها أنه النصر أصبح مرشحك الأول في البطولة، تقول خلاص ما هو المرشح الأول عندي؟
2: في فترة رشحته مرة، وبعدين في فترة نزلت يعني كان
0: زي الدور الأول كان في ترشيحات عالية بعدين نزلت.
2: صحيح صحيح. أنا أعتقد أنه منعطفين، مباراة الأهلي والقادسية الدور الأول، مباراة الأهلي والقادسية
0: هذه اللي نزلت ترشيحات عندك.
2: صحيح. اللحظات الحاسمة كانت لحظتين،
0: اي اللي قلت انه خلاص هو البطل.
2: لا، البطل امام نيو اللي كان هدف هدف سيميكان. اي هو اللي كان، انا حسيت انه النصر، شوف انا دائما عندي احساس كذا، الفريق البطل دائما يسجل في اخر دقائق كثير او يظهر في فترات صعبه في نهايه المباراه والكره الثابته او الكرات الثابته، الفريق اللي يسجل منها. لو نلاحظ قدام الاهلي ترى حسمها بكره ثابته، امام الهلال سجل بكره ثابته، امام ضمك سجل
0: افتتح الكرة ثابتة
2: بالضبط. فبالتالي الفريق البطل دائما تحس انه في الكرات الثابتة هو اكثر فريق او خطر ويسجل منها. اضف الى ذلك ان الدقائق الحاسمة امام الفيحة وامام نيوم، لكنها كانت ضده امام الهلال، وهنا اللي دخلتهم في شك
0: مرحلة الشك. صحيح.
2: فانا اعتقد مباراة نيوم بالنسبة لي ومباراة الاهلي الدور الثاني اللي فاز فيها، اعتقد اني قلت ان النصر شك
0: يعني راح.
2: ليش الاهلي؟ لانه ما قدم
0: بعد الاهلي القادسيه خسر النصر وقدم مباراه سيئه.
2: لا قبل القادسيه.
0: لا بعد الاهلي. لا لا بعد الاهلي. بعد الاهلي فاز على الاهلي، خسر من القادسيه، خسر من فاز على الشباب، خسر من اوساكا، فاز تعادل مع الهلال.
2: صحيح. ذاكرتك احسن مني. ذاكرتك احسن مني.
0: نسوي برامج احنا عشان كذا حاطين
2: ان شاء الله. المباراه الاهلي فاز وهو ما قدم مباراه كبيره، ما قدم اداء. احيانا تحتاج انك تفوز وانت خاصه في النفس الطويل. فهذه يعني المنعطفات هي اللي اعطتني انه النصر رايح بشكل
0: جميل. صالح، وش المباراه اللي انت قلت خلاص فقد اللقب، طار اللقب؟

0: حس جاك هالشعور؟
1: شوف، هو كل بالنسبة للقب اللي يتحكم فيه المستويات الفنية.
0: لا، أنت متى حسيت هذا الإحساس؟ جاك هالإحساس؟
1: نعم.
0: متى؟ أي لحظة؟
1: بعد الحقيقة بداية الخسائر، لما
0: اللي في الدور الأول؟
1: نعم، من الدور الأول لما اتفاق.
0: أي بس بدري.
1: بس يعطيك مؤشر لأنه راحت الأمور في اتجاه آخر، خصوصا لما صار الفارق برضو يعني.
0: بس بنبهك بس والمشاهدين، الحين ترى الحين نلعب 34 مباراة. على ايامكم ترى لعب 22، ترى فرق كبير. طبيعي ان يعني اللي ياخذ اللقب يخسر 4-5 الان، طبيعي صار.
1: لا بس انت سالت عن الاحساس.
0: اي
1: فانا اقول لك، لانه انا بالنسبه لي شخصيا عشان احدد لك انه والله بطل الدوري او منه بطل الدوري، اللي يتحكم في هذا كله هو المستوى الفني. بالتالي سلسله من الفوز اللي حققها النصر في بدايه الدوري حتى جت مباراه اتفاق التعادل، بعدين دخلنا في دروب الحقيقه. ولما دخلنا في دروب من اللي اخذ الصداره؟
0: الهلال.
1: الهلال وفارق النقاط. هنا خلاص الاحساس بالنسبه لي، ارجع مره اخرى، المستوى الفني راح باتجاه انه النصر راح يخسر البطوله.
0: صح، حتى في جوله كان النصر وصل الى الثالث متاخرا بفارق مباراه طبعا. بس عبدو، مين يعني بعد مضي، خلينا نقول يعطيكم العمر كلكم ومشاهدينا، بعد سنوات لما تتذكر هذا اللقب كمحلل، يعني تقول انا والله هذا اللقب عشته في العربيه،
1: صحيح،
0: مين اللي حيكون راسخ في ذهنك انه نجم هذا اللقب؟ يعني اقرب المثال، يعني مثلا خلينا نقول 2019 لقب النصر، كل الناس في اذهانهم حمد الله،
1: صحيح،
0: ومرابط في المرتبه
1: يرتبط
0: الثانيه،
1: يرتبط
0: هذا اللقب، يرتبط في مين في ذهنك؟
2: انا اعتقد في ثلاثه، في خيسوس لأنه انتقل من الهلال إلى النصر، وأعتقد في أجواو وكومان، لأن هم الصفقتين اللي حدثت هذا الموسم، يعني مع مارتينيز، لكن تأثيرهم الفني كان في كومان وجواو، خاصة جواو للمساهمات الكبيرة اللي سجلها. لكن أنا أعتقد أنه خيسوس رغم التحديات ورغم الصعوبات اللي واجهها، لكنه قبل التحدي، فأنا أعتقد أنه خيسوس فالآن أصبح مدرب حقق الدوري مع غريمين،
0: وأول مدرب في تاريخ الهلال والنصر يحقق معهم اللقب. ترى النصر والهلال دربهم أكثر من 10 مدربين مع بعض، دربوا الفريقين، بس ما حد حقق اللقب مع الفريقين.
2: صحيح،
0: أي هو أول مدرب. صالح، قطعتك.
2: الدوري الهلال اللي حققه خيسوس، هل كان منافس النصر؟ والآن حقق الدوري مع النصر، كان منافسه
0: الهلال،
2: فهذه تحسب لخصوص صراحة، يعني أثبت أنه مدرب يعني كبير صراحة.
0: صالح، من الدوري يحمل اسم مين في ذاكرتك؟
1: والله أنا بطلع الملعب مرة،
0: تفضل.
1: أنا بقول
0: ممكن رجعك ترى في أي لحظة.
1: جمهور النصر فقط لا غير.
0: إيه.
1: جمهور النصر كان عنده تصميم عجيب الحقيقة الموسم هذا، حضوره وتفاعله كان قوي جداً، واعتقد هو الدافع الاساسي. اذا بغينا نتذكر واحد يعني نجم الموسم، او خلينا نقول بذاكرتك مثل ما تفضلت، انا اقول جمهور النصر فقط.
0: ليش اخترت الجمهور؟
1: مثل ما قلت لك، كان في تصميم الحقيقه، كنت المس التصميم المدرج. كان يعني الحرص يمكن زايد عن اللزوم، ويمكن حتى الشيء اللي غير جيد الحقيقه، كان في انفعالات ايضا ما كانت الحقيقه جيده من الكل، ولكن كون النصر قرب وهم الآن يحتاجون بطولة، بالتالي كان هناك تصميم.
0: هو جمهور انتصارات النصر
1: طبعا.
0: يغيب إذا انهزم الفريق.
1: كيف؟
0: يغيب، يعني خلينا نقول لك الدوريات اللي في تاريخ النصر، دائما إذا النصر استمر متصاعد المستوى، جمهور يعبي الملعب في تاريخها كله. تذكر دوريكم 89؟
1: صحيح،
0: كان كل يعني، وكان يلعب على استاد الملك فهد.
1: صحيح،
0: و70 ألف متفرج، كان فل الملعب. دوري أنا استثني دوري 94 و95 لأنه ما كان فيها دوري بالنقاط، فكانت الفرق بس كل الجمهور يبغى يوصل للمربع وبس.
1: لكن يجيك إحساس إن الجمهور وراك.
0: بس 2014 2015 يعني كان نفس الشيء.
1: على فكرة يعني هل الإحساس هذا لما تجي في النادي تحصل جميع منظومة النادي ومسؤولين النادي، سواء كان إدارة أو لاعبين أو حتى جهاز فني، يحسون في الشيء هذا، بالتالي التفاعلات هذه تضغط اللاعبين انهم يعطون اكثر. فاعتقد الموسم هذا تحديدا جمهور النصر يعني لها اليد الطوله في تحقيق البطوله.
0: دوري 89 بطل الدوري ماجد ولا جويل سانتانا؟
1: لا، جويل سانتانا.

0: ورطتك مع ماجد بتشوفه يوم الجمعة.
1: لا جويل سانتانا ومع الفريق كله اتركه جويل سانتانا.
0: طيب دوري 2014 عبدو فيه فيصل بن تركي أنا ولا السهلاوي ولا حد ثاني؟
2: تيفو النصر كان أول من

0: ايه يتنازل عن الدوري قصدك.
1: في يعني الشباب كان فرق بينه وبين هالفتره 7 نقاط وخسره.
0: خلنا نسأل صالح، حضر دوريات اكثر مني وياك. صالح في دوري تصدره النصر بعدين اخذ الهلال.
2: والله
0: خلي ذكرك يمكن
2: من 107
0: لا في دوري
2: 7
0: الا 88 اللي هو استدعوا لعيبه المنتخب ما لعبوا الدور الثاني.
2: هذا اللي بقوله.
0: ايه
2: يعني استدعوا اخذوا منا مجموعه، احنا كنا متصدرين وفعلا يعني اخذها الهلال. نعم
0: كان النصر متصدر
2: صحيح.
0: كان فارق كبير
2: مش عارف هذا الفوارق، بس كنا فارقين فنيا.
0: يعني كلام عبده صحيح،
2: فارقين فنيا صحيح. لا عبده يقول النصر اذا تصدر ما يفرط فيها.
0: اي يقول ما يفرط في البطوله.
1: ايه لانه وش الدليل في في الهلال؟ ليش قلت لك الهلال لما كان يبتعد عن الاتحاد ب 11 نقطه عاد امام الشباب 7 نقاط عاد. الفكره في النصر حتى لو انت يعني دائما هلال ونصر اللي يمسكها في البدايه صعب
0: جميل.
1: صعب
0: يا اخي. طيب هذا بالنسبه لك صالح نسخه قويه من الثلاث نسخ. خليني اقول لك بعض الكلام اللي انا اسمعه بس أسولف معكم. إنه سمعت كلام إنه لا ما هي بنسخة قوية، سمعت كلام ثاني لا نسخة قوية جدا باستثناء أنها افتقدت منافسة الاتحاد.
2: والله بالموسم كله الحقيقة مثل ما قلت لك في البداية غير منتظم تماما، تداخل مسابقة.
0: لا لا أتكلم عن تنافسية.
2: تنافسية إيه؟ إحنا فقدنا الشباب سنة هذه، فقدنا الاتحاد سنة هذه، فقدنا حتى التعاون فقدنا السنة هذه. ما في تنافس، وفي الأخير فقدنا الهلال دور كامل. دور كامل يعني الهلال.
0: أنت تعتبر نسخة قوية ولا نسخة متوسطة؟
2: لا لا لا نسخة مرتبكة جدا ولا هي قوية صراحة.
0: تنافسية داخل الملعب.
2: داخل الملعب نعم.
0: عبده
1: أنا أعتقد أي دوري يتنافس فيه غريمين تقليدين يكون نسخة قوية.
0: وكان معهم الأهلي إلى المطار الأخيرة.
1: إيه نعم، لكن وش مشكلة الأهلي والاتحاد؟ معليش يعني في السنوات الأخيرة لا يتنافسون مع بعض، يعني إذا واحد قام
0: ثاني نايم.
1: نعم. وإذا صح الثاني غاب. هذا سبحان الله قدر الأهلي والاتحاد. النصر عكس، ترى أكثر الدوريات الأخيرة يتنافسون فيما بينهم. لم أشاهد في 10 سنوات أو 15 أو 20 سنة أن تنافس الأهلي والاتحاد على دوري. وهذا لكن أنا أي دوري يتنافس فيه الغريمين التقليديين أنا أعتبر أنه دوري قوي.
0: أكثر فريق افتقدناه في هذا الدوري في هالنسخة.
1: أنا الشباب مفتقدين.
0: افتقدتهم شخصيا.
1: لا الشباب إحنا مفتقدين، لأن شوف الشباب معلش خليني أعبر شوي.
0: خذ راحتك. يستحقون الشباب. يستحقون
1: يعني. الشباب ينظرون للفرق اللي معلش يعني دائما نقول
0: المتوسطة، خلينا نقول
1: بعيد عن الأربع الجماهيرية. هو اللي يشفي غليلهم في الأربع الجماهيرية. هو اللي يعني
0: هو اللي يوقف لهم.
1: مو بيوقف لهم يعني ياخذ منهم ويعطيهم يعني نتائج حلوة، فكان هو متنفس لهذول وهو يغير في الدوري كيف ما يشاء. كان الشباب ترى قدره إذا ما نافس كان يغير ويحدد من البطل.
0: صحيح.
1: لكن سبحان الله في الفترة الأخيرة الوضع صار معناه سيء للشباب صراحة وابتعد وأكثر. وإذا ذلك حيأثر على المنتخب بسبب عدم تصعيد.
0: هو الشباب لازم يتفهمون أنهم ما يقدرون يشترون لعيبة كبار غالين يعني زي اللي موجودين، ولذلك لازم يركزون الحين. الهلال والنصر يعني خلينا نشوف قائمة الهلال والنصر الحالية، ما فيه إلا يمكن في النصر أيمن يحيى وعبد الله حتى جايبينه من الطائف يعني من فريق وج، بس جايبينه ما في من الشباب الناشئين إلا أيمن يحيى. الهلال في لاعب واحد من شباب الناشئين الهلال اللي هو ناصر الدوسري. أوكي في أحد ثاني يقولوا لي
1: تاريخ الشباب
0: ما في الشباب. أنا أقصد الشباب لازم يبدأ يركز على مدارسه.
1: أعطيك
0: إن يطلع لعيبة ما يشتري لعيبة.
1: أعطيك تأييد لكلامك بالتالي.
0: أي
1: كل إنجازات الشباب كانت من مصنعه. كل إنجازاته يعني تجد 90% من التشكيلة هي من مدرسة الشباب.
0: ولذلك لازم يعيدون هذه المدرسة. لازم يعيدونها.
1: منهج واضح يعني. أنا بالنسبة لي منهج واضح الشباب.
2: بالتالي كيف تعاد والمجموعة اللاعبين هذه يعني الأجانب عندك العشرة.
0: لا بس الشباب مثلا خلنا نقول لصالح اشترى لعيبة السنة هذه من أندية أقل منه كثير وما نجحوا، وفوق هذا جاب لعيبة فوق 30 من أندية أخرى يعني ما نجحوا معه. فهو ليش الشباب أصلا تميز؟ الشباب حقق دوري مانجا. عبده موجود أول موسم يلعب فريق أول صح ولا لا عبده؟ ثاني موسم مجموعة آل عطيف والشهيل لا زيد مولد جاي من القادسية. إيه يحققون الدوري وهم صغار بس كلهم

0: يلعبوا مع بعض ناشئين وشباب.
1: صحيح. لأنه في فرصة أنه أبناء النادي يلعبون. الآن لا يوجد فرصة. حتى الهلال والنصر حتى أخذوا اللاعبين الآن اللي أصبحوا يمرون على أكثر من نادي مثل سلطان مندش مثلا الآن في الهلال. يعني من كان يتوقع أن الهلال يجلب لاعب بعد ما يدور على 6-7 أندية؟
0: البطولة ذهبت لمستحقها
1: أكيد 100%
2: أكيد. أكيد اللي تصدر من أول جولة. أنا
0: شكرا عبد اللطيف، شكرا صاحب مطلق.

جواو فيليكس الساحر البرتغالي الذي وجد مكانا في النصر فأصبح عرشا 13 تمريرة حاسمة مع النصر هذا الموسم، نصبته الأفضل صناعة للأهداف هذا الموسم. ذاك بالأرقام وبالذائقة، الكل يتحدث عن المهارة الساحرة التي يمتلكها هذا البرتغالي الفاتن.

0: المساهمة تساوي لقبا. نشوف الآن ونتابع الكرة العرضية ستكون عن طريق جوان فيليكس.
1: البرتغالي جوان فيليكس الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن في الموسم الحالي ب13 تمريرة حاسمة، متفوقا على الثنائي كريستوفر بونسو لاعب القادسية وفورتينيس لاعب الخليج ب12 تمريرة حاسمة لكليهما. فيليكس ساهم إجمالا في الموسم الحالي في 33 هدفا في 33 مباراة بالدوري، مسجلا 20 هدفا وصانعا 13 لزملائه، رقم يضعه في المركز الثالث خلف المتصدر أيفان توني لاعب الأهلي ب39 مساهمة تهديفية، وكينيونيس لاعب القادسية وهداف المسابقة ب37 مساهمة تهديفية. جواو ومنذ انطلاق دور المحترفين السعودي موسم 2008-2009 بات ثاني لاعب يصل إلى 13 تمريرة حاسمة في موسم واحد، وينهي المسابقة في الصدارة بعد رياض محرز مع الأهلي موسم 23-24.
2: جواو يصنع والدوري يسجل.
1: الدولي البرتغالي وبتمريراته الحاسمة هذا الموسم يكون قد حل رابعا في ترتيب أفضل اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بتاريخ دوري المحترفين خلف سالم الدوسري صاحب 15 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، وكاكو لاعب التعاون السابق في موسم 22-23، بينما الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد يأتي في المركز الثاني ب14 تمريرة حاسمة الموسم الماضي. جواو مع النصر هذا الموسم يكون قد حقق الرقم الأعلى في مسيرته الاحترافية صناعة للأهداف، متجاوزا رقمه السابق مع بنفيكا الذي توقف عند 9 تمريرات حاسمة موسم 2018-2019.

دويتر كيل تحق بنا الآن صديقنا الدائم دويت، مساء الخير، أهلا بك دويت. أخيرا صديقك رونالدو حقق اللقب، أعتقد أنك سعيد بذلك. في أقصى شمال الأرض ترينداد وتوباغو، الصحافة، هل الصحافة

0: هناك هل كتبت عن رونالدو واللقب؟
1: حسنا طبعا كما تعلمون فأنا من عشاق رونالدو ليس فقط بسبب التاريخ بين مانشستر يونايتد وبينه، ولكنني رأيت اللاعب عن قرب وخلال سنوات، وهو دائما كان يركز على كرة القدم وما جلبه للسعودية أيضا. فهو طبعا فاز ونحن نعرف دائما مسيرته، وبرؤيته خلال 3 سنوات يكافح من محاولة نيل اللقب، لقب الروشن في السعودية، وأخيرا استطاع تحقيق ذلك هذه المرة. فبالتأكيد أنا سعيد جدا لأنه يستحق ذلك، وأيضا ما جلبه للمباريات وكرة القدم في السعودية فيما يخص مشاركته، فهو أيقونة. وبسبب رونالدو كلنا دائما نتابع الآن كرة القدم في السعودية، وبرؤيته يفوز بهذا اللقب لأول مرة بطبع أنا سعيد جدا. إنه يوم رائع لكرة القدم السعودية والنصر.
0: جميل، ما جبتني دوايت، ترينداد وتوباغو كتبوا عن لقب رونالدو، الإعلام هناك يغطيها، أنت موجود في بريطانيا لكن تحدث عن بلادك، أكيد تتابع الصحافة هناك.
1: يمكن أن أقول لك بأن العالم كله يراقب رونالدو، وكل العالم كتب عنه، ومن ضمنه دولة الصغيرة ترينيداد وتوباغو. العناوين هي رونالدو المنتصر مع النصر، ولأول مرة وفي 41 من عمره هو الأكبر اللاعبين سنا للفوز بهذا اللقب في دوري رائع كالسعودية. نعم يتحدثون عنه.
0: جميل، خلينا نروح للبرتغالي الآخر الفاتن الساحر جواو فيليكس. حديث تقريرنا هذا اليوم، جواو قبل قليل نصبته رابطة الدوري المحترفين كأفضل لاعب في الموسم. كابتن، هذا اللاعب غير من شكل النصر كثيرا، يعني يبدو لي لا يوجد لاعب في الدوري السعودي يلعب في مركز 10 أو حتى 9.5 عندما احتاجه أحيانا بهذا الشكل.
1: أتفق معك، نعم أعتقد بأنه كان ربما القطعة التي كانت تنقص النصر. فهو طبعا كان الفتى الذهبي في كرة القدم الأوروبية وتوقعنا الكثير منه، وكان طبعا أغلى لاعب يأتي من إسبانيا، ومع تلك السمعة البرتغالية التي جلبها. وبالطبع في أتلتيكو مدريد لم ينجح كثيرا، ولا في تشيلسي طبعا، وارتفعت الكثير من الحواجب كما يقال حين ذهب إلى السعودية، لأنه لم يكن ربما اللاعب الأفضل في أوروبا. ولكن مع إضافته التي جلبها إلى النصر هذه السنة، وبما أنه قد عين أو نصب كأفضل لاعب، هذا بسبب مشاركاته، 20 هدفا و13 تمريرة حاسمة وثلاثة أيضا أهداف من الهاتريك. فهذا هو اللاعب الذي كنا نتوقع أن يقوم به، ولم يستطع فعل ذلك في أوروبا، ولكن بكل تأكيد وضع نفسه في الأضواء في السعودية وشارك بقوة، لأننا كنا نعلم بأن لديه الموهبة والكفاءة والقدرة، وبكل تأكيد فعل ذلك هذه السنة مع النصر وجعلهم ينتصرون. أعتقد أنه يستحق هذا اللقب، وأيضا توني أظن بأنه سيكون محبطا لأنه سجل الكثير من الأهداف. ولكن كما قلت جواو فيليكس الآن حقق التوقعات التي كنا نرجوها منها بانضمامه إلى النصر في هذا الموسم.
0: جميل، كابتن لماذا وجد أو لماذا ظهر جواو فيليكس في النصر لم يظهر في أتلتيكو بهذا الشكل؟ يعني معنى أتلتيكو كابتن ربما نجد له العذر، يعني لاعب كان عمره 19 سنة لما ذهب إلى أتلتيكو، لكن ما بعد أتلتيكو نتكلم عن تشيلسي، نتكلم عن برشلونة، نتكلم عن الميلان، كلها يعني في تجارب كانت متوسطة إلى جيدة، يعني لم تصل إلى ممتازة. لماذا في النصر ممتازة وهناك أقل؟
1: لو أكون صريحا، فإذا تحدثنا عن تلك الأندية الكبرى الثلاثة، أنتم ذكرتم بأنه كان قد لعب ولم يستطع ربما تحقيق التوقعات المرجوة منه.

0: ألقاب الكبيرة، وكان في كل الأماكن في أوروبا تقريبا، ولم يستطع تحقيق تلك الأرقام التي حققها في السعودية. والسبب هو أن المعايير ليست عالية جدا مثل تلك الأندية، ولكن جواو فيليكس أقول لك بأنه أظهر ذلك النضج. وأيضا في تلك الأندية الكبار كانت التوقعات عالية، ورغم أنه جاء إلى السعودية كانت هناك توقعات أيضا كبيرة منه، ولكن مع رونالدو طبعا إلى جانبه وكبطل بالنسبة إليه، وهو دائما كان يريد اللعب إلى جانب رونالدو كأيقونة، وماني واللاعبين الآخرين الرائعين، فأخيرا رأينا أفضل ما لدى جواو فيليكس، ويلعب أيضا تحت مدرب أعطاه الثقة والحرية للتعبير عن نفسه، والأهم هو أنه يستمتع بالكرة، وحين تفعل ذلك كلاعب فإنك دائما تنتج أفضل كرة قدم.
1: نستطيع نقول كابتن بأنه جيسوس مدرب الفريق أجاد توظيف جواو فيليكس؟ يعني خلينا أقول لك مثلا في أتلتيكو لعب مرات كثيرة رأس حربة ولعب جناح مش مكان الرئيسي، في تشيلسي نفس الشيء ما لعب في مكانه الحقيقي، ودائما يلعب في 9.5، يلعب في 10 مكانه المفضل، فما كان دائما يلعب في أوروبا في مكان المفضل. هل هذا سبب يعني حقيقي؟
0: نعم بكل تأكيد. ربما كان ليقول بأنه لم تعط له الفرصة ليلعب في وضعه المفضل، وحين طبعا كانت هناك توقعات كبيرة فعليه أن يساعد الفريق، ولسبب ما ذلك لم يكن فعالا، ووجد الأمر صعبا ليدير تلك الظروف. ولكن ما رأيناه في النصر هو أنه جاء وجيسوس أعطاه تلك الحرية للعب في موقعه المفضل وعبر عن نفسه بشكل رائع. وكلاعب كما قلت موهوب، كانت هناك توقعات كبيرة من جواو فيليكس حين جاء إلى السعودية، وكان ليكون ربما الأفضل طبعا باستثناء رونالدو، والآن رأينا أفضل ما لديه. أعتقد بأن المدرب له تلك الأفضلية، أو يعود له الفضل في وضعه في ذلك الموقع الذي هو يفضله، ولذلك استطاع أن ينتج أشياء رائعة، ولذلك النصر فاز باللقب في نهاية المطاف، وهو أحد أفضل اللاعبين كما نعلم، وهذا بكل تأكيد يضعه طبعا أو يهيئ له الذهاب إلى كأس العالم بهذه الأرقام الرائعة، وهذا ما نحتاجه من لاعب وسط موهوب. انظر إلى برونو في مانشستر يونايتد والذي كان يلعب، كان مثلا سجل فقط 13 هدفا وقدم تمريرات 21 تمريرة حاسمة، والآن نرى جواو فيليكس يظهر قدرته وكفاءته، والمدرب كما قلت يعود له الفضل في ذلك.
1: كابتن في إجابة مقتضبة، إذا استمر جواو على هذا الحال في المونديال هل سيعود إلى النصر إذا استمر بهذا التألق؟
0: نعم أعتقد أنه سيبقى في النصر، فرونالدو قد وقع لعام آخر وجواو فيليكس سيكون معه. نعم
1: شكرا جزيلا دعيت ياك.
2: وش تقول له قلبك؟
3: اللهم رب لك الحمد، ألف مبروك له.
2: لو ما واثق ما كان جاء المباراة.
3: والله ما قصر، سندني في كل الظروف، الأيام زينة والشينة، يستاهل والله الفرح الوالد.
2: كيف شفت نواف؟
4: والله نواف الحمد لله سمعته طيبة، وهذا من دعم الإعلامي ودعم الجمهور، جمهور النصر صراحة يعني متوقعين فيه خير من بداية السنة، والحمد لله ما ضاع تعب وجات الظروف.
2: وين شفت أصعب مباراة للنصر؟ أصعب مباراة
4: والله في مباريات كثيرة، بس هذه حسم،
2: هذه أصعب شيء،
4: حسم صعب طبعا.
1: هذا عن البطل، والحديث عن البطل يطول ولا ينتهي، أفراح النصراويين تستمر حتى ما بعد المونديال، بداية التعاقدات الصيفية التي ستكون ساخنة هذا العام لأنها تمر بكأس العالم، فحتى الأندية السعودية ستكون أو الوكلاء كلهم سينتظرون عروض الأندية السعودية كما كانوا ينتظرون عروض الأوروبية بعد كل مونديال. ولكن نذهب إلى الوصيف الذي حارب بكل قوته، لكن لم يكن هناك رضا عن المدرب إنزاغي المدرب الإيطالي. جماهير الهلال كانت غاضبة منذ الجولة التي تعادل فيها مع الأهلي، وتوالى الغضب، توالى الغضب، تصاعد حتى وصل إلى أوجه ليلة البارحة عندما خرج بلا خسارة وبلا لقب.

0: لقب دوري وحيد لسيموني إنزاغي في مسيرته التدريبية كان ذلك مع إنتر ميلان قبل موسمين. بهذا الرصيد حل الإيطالي في الهلال في 5 يوليو العام الماضي، لكن ما حدث بعد ذلك فتح عليه أبواب الانتقادات مبكراً داخل البيت الهلالي. البداية الأبرز جاءت بعد التعادل المثير أمام الأهلي ب3 أهداف لكل منهما في الجولة 3 من الدوري شهر سبتمبر. جماهير انتقدت فقدان السيطرة بعد التقدم، إضافة إلى التبديلات المتأخرة وترك المساحات في الدقائق الأخيرة. بعدها تعرض الإيطالي لانتقادات قوية بسبب قراراته المتعلقة بالبرتغالي جواو كانسيلو عقب الاستغناء عنه فترة الانتقالة الشتوية لصالح برشلونة في وقت لا يملك بديلاً لمركز الظهير الأيمن. الأمر لم يتوقف هنا، أسلوب اللعب كان مرمى الانتقاد أيضاً، والملام إنزاغي بداعي أنه أفقد الهلال جزءاً من شخصيته الهجومية المعتادة. الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أبريل المنقضي كان من أبرز المحطات التي زادت الانتقادات على المدرب الإيطالي، مع اتهامات بسوء قراءة مجريات مواجهته أمام السد وعدم التدخل التكتيكي في الوقت المناسب. الفوز بكأس الملك لم يكن لينسي جماهير الهلال سخطها على مدرب فريقها، لحظة استهجان جماهيري رافقت تكريم الإيطالي على منصة التتويج، والذي لم يخفي المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق. خسارة الدوري لصالح النصر في سيناريو تكرر للموسم الثاني على التوالي للإيطالي بعد أن عايشه مع إنتر ميلان الذي تجرع مرارة فقدان اللقب لصالح نابولي بفارق نقطة فقط.
1: صديقنا عادل بطيء التحق بنا في الاستوديو. عادل مساء الخير. عادل، لو مرت السنوات وتذكرنا إنزاغي والهلال، ما هي ذكرى إنزاغي في في في في, في ذهنيتك؟
2: بالتأكيد بيكون عندي شريط كذا أقول من أسوأ من درب في الهلال، أحد المدربين الأسوأ في تاريخ الهلال.
1: طيب، تذكر له ميزة واحدة هذا الموسم؟ يعني أكيد عنده ميزات كثير، بس أبغاك تذكر لي واحدة.
2: أنت تقول عنده ميزات كثير؟ أي. يعني أنا بصراحة الميزات القليلة، أنا رأيي العناصر هي اللي ساعدت أني يكون
1: عندك ميزة له واحدة؟
2: أعطني.
1: أنت عندك؟
2: أنا والله أنا أشوف أن العناصر، أنا عندي أن الهلال عنده أفضل العناصر وعنده المدرب الذي لم يستثمر، وإذا الوقت إلى تتمنى الوقت يسمح.
1: طيب، هل لو كنت أنت رئيسا لنادي الهلال أو رئيس تنفيذي لكرة القدم،
2: نعم،
1: هل توافق أن تلعب دوري كامل منذ الجولة السابعة في الدوري بظهير أيمن واحد كان بديل؟ توافق؟
2: أنا أول شيء ممكن قلتها معك في العربية الموسم الماضي، أنا لا أوافق على التعاقد معه قبل ما يجي،
1: بس هذا القرار
2: أنه المدرب لا يناسب الهلال.
1: طيب،
2: لكن الأشياء الثانية لا، النقاط اللي أنت قلتها هذه واحدة.
1: أي يعني كيف يعني طيب. كيف يعني مثلا خلينا نقول كيف قبل رئيس النادي، كيف قبل رئيس التنفيذي، كيف قبل لجنة الاستشارية أنه النادي اللي ينافس على اللقب يلعب بظهير لأول مرة يلعب أساسي اللي هو حمد اليامي، يبعدون كانسيلو. هم طبعا يقولوا جسم ضغوط عشان لعيبة جانب كثير، بس هذا مو الحل كان.
2: لا، وقالوا
1: كيف تلعب بدون ظهير؟
2: عشان قالوا مزاجية كانسيلو وكلام فاضي. أنا المدرب اللاعب،
1: ما كانسيلو الحين راح برشلونة ما يلعب أساسي.
2: لا، اللاعب مو موظف.
1: إيه لا، يعني هم يقولوا كانسيلو يبغى يصير أساسي، هو برشلونة ما يلعب أساسي، يلعب ينزل بس مو أساسي دائما.
2: أنا أتكلم لما أقول اللاعب مو موظف، أنا أقصد مو موظف صادر وارد يوقع ورقة ويجيب ورقة. كيف أنا أقدر أحتوي؟ لا يمكن أنك تسيطر على 25 لاعب بنفس العقلية وبنفس الانضباط بنفس كل شيء، إذا أنت كيف تأخذ منهم كل واحد أحسن ما عنده، وكيف تقدر تديرهم بالتناغم ما بين إدارة ومدرب. أنا في رأيي حتى الأشياء الجيدة في الهلال إنزاغي بصراحة كأنه يعني بصراحة في بعض الأمور تحس أنه ضرره في الهلال أكثر من نفعه، وعندي النقاط لكن تصور من
1: أبرز. نسمع منك النقاط.
2: طيب، أنا عندي أولا من أبرز اللاعبين الهلال الموسم الماضي مين؟ إنزاغي.
1: نيفز
2: أكيد. إيه. ممتاز.
1: إيه.
2: بس نيفز اليوم أنت عشان تعوض حاجة رحت رجعته وراء وأصبحت تلعب زائد، والأهم أنت جبت لاجامي والتركي، لاجامي لاعب منتخب، تنبكتي يوسف التركي، متعب الحربي اللي صرت تلعبه قلب دفاع، إذا عندك هذا العدد ومع ذلك عشان تلعب مع كوليبالي.

0: اللي غاب فترة أما بأفريقيا ولا للإصابة، هذا واحد. اثنين، متعب الحربي اللي أجبرته أنه يلعب في ظهير يمين وكأنه لاعب أعرج في كل مرة يلف. ثلاثة، شخصية الهلال التي ما أبغى شوف في كل مرة كنا نقول أول في الاستجابات التحليلية إذا سجل الهلال انتهت المباراة، والموسم هذا أمام الفرق الأقل، أمام الرياض يسجل الهلال يتعادل، أمام الاتحاد يسجل الهلال يطرد لاعب من الاتحاد ومن ثم يعود الاتحاد، أمام السد بالتال ثلاث مرات يتقدم الهلال ويعود، أمام الأهلي اللي في كأس الملك فاز الهلال كان الأهلي هو المسيطر كأنه يلعب يعني، ومع ذلك
1: هذا حقيقي
0: الأهلي هو اللي يرجع للمباراة. الكرات الثابتة بالتال، وارجعوا للإحصائيات، الهلال عنده كل أكثر اللاعبين قامتهم طويلة، سافيتش وكنو وبونو حارس، ومع ذلك الهلال يقبل عدد من الأهداف من كرات ثابتة. صحيح أنه يسجل من كرات ثابتة أيضا، لكن أن يسجل في مرماك أهداف كثيرة من كرات ثابتة هذا أمر. سالم الدوسري اللي الكل يقول أو الجميع ما الغالبية يقول سالم مستواه نازل، سالم يعاني مع إنزاغي كما كان يعاني مع مانشيني، بعد رحيل مانشيني سالم بالمنتخب ست مباريات أخذها أعتقد أربع مرات أحسن لاعب، لكن مع الكرة الإيطالية هو لازم يدخل للداخل عشان يخدم لثيو، ثيو اللي يؤدي أدوار كما لو كان هو الهدف تجميل مين؟
1: أي.
0: ثيو أنه لازم يلعب عشان متعب يغطيه دفاعيا وسالم يدخل للعمق. آخر نقطة بالتال، شفت اللي قلنا عن جيسوس ان تدارك الامر مع مارتينيز اللي هو اصلا لاعب ستوبر يعني قلب دفاع، انت كان ممكن تحل المشكله. علي لاجامي لعب في النصر ولعب في اكثر مباراه، وظف علي لاجامي ظهير يمين بادوار دفاعيه، خاصه عندك امامه مالكم بدل ما تعيد مالكم للظهير اليمين. كل هذه الامور،
1: حتى علي لعب في النصر ظهير،
0: اي انا اعرف انه لعب في النصر ظهير يسار احيانا بعد،
1: صحيح.
0: يعني اقصد يقدر يؤدي ادوار دفاعيه، صحيح. كره علي جيده،
1: جسمه مرن كظهير،
0: ولا هو بلازم انه يروح الى الخط مثلا زي سعود عبد الحميد ولا سلطان غنام ولا غيره. يعني هذه اقصد هذا جزء من ثلاثه. بصراحه بالتال خليني أدعي أني أقرأ أحيانا ما على الدكة، بصراحة التحرك والصراخ الكثير ما يعني هذه قوة الشخصية. واضح أنه يعني حتى تذمر بعض اللاعبين،
1: جيسوس يتحرك وصرخ وجاب الدوري.
0: مين؟
1: جيسوس.
0: شوف بالتالي جيسوس، شوف ارجع لمباراة الهلال والفتح أول
1: يعني معلش يا فهد، أنا هذه بالنسبة لي هي شخصيات، في مدرب كنا قطعة ثلج جالس على الدكة، صح. ويجيب دوري،
0: صحيح.
1: ويجيب دوري، وفي مدرب هاي شخصيات ما لها دخل في التكتيك.
0: لا انا ما بس الانفعال،
1: انا احب ترى على فكره اللي اللي اللي يتفاعل مع المباراه مع
0: لا ماني لا. بس لك انت تتصور تتفاعل وواحد من اللاعبين يقول لك اهدى،
1: مين قال؟
0: واحد من اللاعبين في احدى المباريات شوف سافيتش وش قال له، هو يبغى الهلال يرجع، هو في كل مره يبغى الهلال بالتالي يرجع المباراه اللي يفوز فيها، كثير منها فارق هدف. اثنين، الفرق الأخرى ترجع للمباراة، أنك تفوز بفارق هدف بعدين تكتل عدد كبير من المدافعين ومع ذلك ما تستفيد منهم. ثلاثة، إذا بتال إذا هو موافق على الاختيارات اللي صارت في الشتوية اللاعبين فتلك مصيبة، وإن كان مو هو اللي موافق فالمصيبة أعظم، هذا يؤكد يعني. وش استفاد الهلال من اللاعبين اللي يزج فيهم كلهم حتى في الدوري ما يلعبهم لأنه العدد ثمانية يعني زي ميتي وزي بوابي وزي العالم، ايش الفايده من جيبتهم؟ اذا انت تشوف بوابي مستقبل الهلال خليه يلعب في نيوم، اشترى عقده وخليه يلعب في نيوم. لكن انت تستقطب كل هالاعداد، عدد كبير من اللاعبين، الحارس الثالث ما اعرف
1: هل كان ازمه للهلال الان في التخلص منهم وتكون
0: فريق عدد كبير في الهلال، عدد اللاعبين الهلال. في نقطه اخيره بالتالي، ليناردو ترى دخل في مشكله معاه يوم رفض انه يروح للاسيويه، على حساب نونيز، بالتالي ايش سوى؟ تدريبات انفرادية، ومع ذلك رغم كل شيء ليناردو لعب 18 مباراة أساسي فقط ولعب 27 يعني 11 كبديل.
1: يستمر ولا يبقى إنزاغي؟
0: هو هداف،
1: يستمر ولا يرحل؟
0: هداف الهلال ليناردو
1: يرحل،
0: إنزاغي الله يسهل عليه
1: يرحل.
0: ايه إنزاغي ترى قد درب في انجلترا ولا في اسبانيا، ترى الناس لما يقول مدرب عالمي وعالمي ترى درب بس في ايطاليا وحقق دوري من اربع مواسم. بالمؤخر كلمة،
1: خلصنا
0: انتر ميلان فاز بالدوري قبل جولتين.
1: والله فهد انت مجهز له صح. شكرا ابو فهد. وقفه ثانيه واخيره بعد ذلك، سعود عبد الحميد السعودي يقود لانس للتتويج بكاس فرنسا قبل قليل.

0: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
1: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
0: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
1: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
0: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
1: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
0: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
1: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله. توج فريق لانز بقيادة لاعبه السعودي سعود عبد الحميد بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخ الفريق. نجح لانز بالتفوق على نادي نيس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي جرت قبل قليل في العاصمة باريس بمشاركة سعود عبد الحميد أساسيا طوال المباراة. في ليلة الفرح بكى فأبكاهم وابتسم فابتسمت الدنيا للنصر. ألقاكم.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: الطويل وليست مهمة، ويمكن التواصل والشروع في اتفاق في بعض القضايا المحددة وترك كافة الأشياء التي يبتى بها لاحقا بحيث يمكن الوصول لاتفاق. الطرفان إيران والولايات المتحدة لديهما تاريخ طويل في مزاعم كبيرة حول مطالب كل منهما، وقد يكون اتفاق كل منهما مختلفا عما يتم علنا. وهذا يأخذنا مجددا إلى مسألة زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بأنه قد يحاول دفع الإيرين للموافقة على شيء قد يكون محدودا أقل مما كان عليه اتفاق عام 2015.
1: طيب دكتور مصطفى، اليوم هل يمكن التوصل إلى مسودة قرار يتفق عليها الجانبان، تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، تضمن وقف الحرب والعمليات العسكرية مقابل ضمانات أمريكية، أو رفع جزئي للعقوبات المفروضة على إيران والأموال المجمدة؟
2: نحن الآن في لحظة فارقة، كل الأطراف في الإقليم بدأت تتدخل في صياغة الورقة اللي ممكن تبقى خريطة الطريق للتوصل لاتفاق نهائي. في النهاية العالم العربي ومنطقة الخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر تدخل بشكل مباشر لدى الإدارة الأمريكية لإعطاء فرصة لهذه الدبلوماسية أو لهذه الجولة. وجود المشير عاصم منير الآن في طهران يعني مسألة كبيرة جدا، وقد يصل إلى حلول ما بين الولايات المتحدة وما بين طهران. في حقيقة الأمر ما زالت طهران قلقة جدا لو سلمت مسألة مضيق هرمز أو مسألة اليورانيوم اللي قد تكون مؤجلة أو تعطيها في وقت من الأوقات إلى الطرف الصيني والطرف الروسي يتدخلها في وضع حلول للحصول على هذا اليورانيوم. قد نجد اتفاق أولي ما بين الأطراف، خصوصا أن منطقة الخليج العربي أصبحت منخرطة بشكل مباشر في عملية التفاوض، مما يسهل أن يكون هذا الاتفاق على الأقل اتفاق إطاري يصنع حالة من خفض التصعيد في المنطقة اللي الحقيقة لم يعد أي طرف في الإقليم متحمس لها، سواء حتى في الحلفاء للولايات المتحدة بما فيهم الإدارة الأمريكية، تريد أن تصل في النهاية إلى حلول تصنع للرئيس الأمريكي نصرا كما يريد، وفي النهاية تنهي حالة الاستقطاب الحاد في المنطقة ولا تجعل دول المنطقة تدفع مزيدا من الأثمان في هذا الصراع اللي ضر الحقيقة باقتصادياتها وأثر سلبا على المنطقة ككل.
1: طيب دكتور باتريك، يتم الحديث الآن عن اتفاق مرحلي يضمن وقف الحرب بين واشنطن وإيران، في مقابل أن تبدأ المحادثات حول القضايا الكبرى العالقة خلال 7 أيام. هل نتوقع أن يتحقق ذلك خصوصا لجهة وقف الحرب فقط، بعدين البحث في القضايا العالقة لاحقا؟
3: If we don't have an agreement,
0: إن لم يكن لدينا اتفاقا فإنه بعد أسبوعين على حد أقصى سوف يكون من المرجح أن يقرر الرئيس ترامب بأن إيران كانت تماطل وتشتري الوقت، والضربات التي كان قد تحدث عنها ومسألة تفويضها يوم الثلاثاء قد تنطلق. وبالنسبة للسعودية وبقية دول الخليج، من غير المرجح أن يعارضوا على هذا الإجراء إن لم يحدث أي شيء أو اختراق جوهري. لذا الأسابيع القليلة المقبلة سوف تكون مهمة بحيث معرفة ما الذي قد يتم التوصل إليه من قبيل اتفاقية محدودة وعدم التوصل إلى تسوية لكافة القضايا، بل اتفاق محدود بالنسبة لمسألة مضيق هرمز وكذلك رفع بعض القيود حول هذا المضيق.
1: طيب دكتور مصطفى، حتى اللحظة عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني. باعتقادكم كان هناك طرح فكرة أن إيران تقبل بموضوع أن يكون هناك يورانيوم مختوم، تخزين مختوم بمراقبة صينية، باعتقادكم هل يمكن أن يكون هذا الحل لجهة حل هذه القضية؟
2: أكبر عدد من الضامنين الدوليين في إطار يعني أي صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فدخول الطرف الصيني والطرف الروسي إلى هذه المعادلة فيما يتعلق باليورانيوم ولو وافقت الولايات المتحدة هيكون بالنسبة لإيران مسألة مطمئنة للمضي قدما في عمليات التفاوض حول حتى اتفاق يعني قصير المدى. في النهاية الورقة الإطارية تتحدث عن انخراط في كافة القضايا خلال 7 أيام فقط. الولايات المتحدة ترى الحصار البحري فعال بشكل كبير جدا، بلا شك لن ترفعه

0: مقابل فقط المسألة الخاصة بمضيق هرمز. على العكس، إذا كانت لن تقوم بانخراط بعمليات عسكرية واسعة فستبقي عملية رفع الحصار لأطول فترة ممكنة، ولكن ما زال هناك الأطراف الدولية الفاعلة مثل الصين وروسيا ومنطقة الخليج العربي تدفع في الوصول إلى صفقة جزئية لحلحلة هذا الأمر، طالما يمكن أن تتدخل يعني الصين تحديدا في مسألة اليورانيوم المخصب وحلها جزئيا ثم مناقشتها فيما بعد مستقبلا ما بعد نهاية حالة الحرب وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة في هذه اللحظات، تحديدا ما بين هل نقترب من سلام أم نقترب من عودة إلى العمليات العسكرية الكبرى في هذا الإقليم.
1: أشكرك جزيل الشكر. حدثنا من الإسكندرية مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية دكتور مصطفى شلش، وأشكر من واشنطن مستشار الأبحاث ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن دكتور باتريك كلاوسن، شكرا جزيلا. فرض إغلاق مضيق هرمز واقعا اقتصاديا معقدا ترتد أثاره أرقاما وخسائر ملموسة تتكبدها أسواق الطاقة والصناعة من طوكيو إلى لندن. تفاصيل في هذا التقرير.
2: كان شريانا يضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي قبل أن يغدو عنوانا للموت الاقتصادي. في مضيق هرمز تقف حركة التجارة بلا حراك، وخلف ذلك معركة أرقام تكبد أسواق العالم، خسارات بالمليارات كل دقيقة. وفقا لأحدث تحليل لرويترز، حرب إيران كبدت الشركات حول العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار. 279 شركة عملاقة دخلت دائرة الخطر وبدأت مراجعة حساباتها لمواجهة الأسوأ. الخسائر الأكبر اتجهت شرقا نحو آسيا، وهنا تنقل نيويورك تايمز عن سيندي بوليو المسؤولة بشركة كونيك.
3: من الصعب للغاية التنبؤ باتجاه الاقتصاد في الوقت الراهن.
2: بريطانيا وأوروبا تلقتا الصدمة الأكبر بينما ضربت الأزمة ثلث الشركات الآسيوية. وفي مقدمة الضحايا تواجه تويوتا اليابانية خسارة قاسية تتجاوز 4 مليارات دولار. معادلة مالية شديدة الحساسية يختصرها مارك كيرسينغ المدير المالي لشركة نيويل براندس.
4: كل زيادة بقيمة 5 دولارات في برميل النفط تضيف 5 ملايين دولار مباشرة إلى تكاليف إنتاجنا.
2: بين مياه هرمز الراكدة والسفن العالقة والأسواق الحائرة يقرع جرس الإنذار في كبرى الشركات العالمية. أزمة تفرض على الاقتصاد الدولي سيناريو مجهول لا أحد يعرف أين ينتهي وكيف سينتهي. علي المجري، العربية.
1: عقب اغتيال مرشد إيران الأعلى علي خامنئي في بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، كانت الدورة الضبابية إلى حد كبير حول من يقود طهران، لكن المفاوضات الجارية كشفت عن تغير لافت في دائرة صنع القرار داخل إيران. التغييرات التي حدثت في صفوف القيادة الإيرانية جعلت النفوذ في طهران لا يتركز على شخص واحد مثل ما كان الحال أيام علي خامنئي. فدور 6 قادة حاليين وسابقين في الحرس الثوري والأجهزة الاستخباراتية تعزز. بحسب تقارير إعلامية، هذه الدائرة الأمنية المتشددة تعزز نفوذها في وقت تتواصل فيه المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يبقى المرشد الجديد بعيدا عن الظهور العلني. إلى جانب المرشد، القرار أصبح رهين نخبة ضيقة تجمعهم خبرة الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، والعلاقات الممتدة مع مكتب علي خامنئي، إضافة إلى تاريخ طويل في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وكما نشاهد مشاهدينا من خلال هذا العرض، ووفق التقارير الغربية، فإن دائرة 7 الكبار في إيران تضم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجائي ورجل الدين حسين طائب والقائد السابق للحرس الثوري محمد علي جعفري وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر. أمام كل هذا يبدو دور القيادة السياسية المتمثلة أساسا في الرئيس مسعود بسشكيان ووزير الخارجية

عباس عراقجي يبدو تنفيذيا لأبعد حد ولا تستطيع اتخاذ قرارات تخص مستقبل البلاد، بل وهناك من يعتبر هذه القيادة السياسية متحدثة فقط باسم القيادة الحقيقية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 9 لبنانيين على صلة بحزب الله. لدينا أيضا إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب إسرائيل بإنهاء التوسع الاستيطاني.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش العراقي أن اللجنة الخاصة بشأن الاعتداءات على السعودية والإمارات ستعرض النتائج فور اكتمالها. قال المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي أن اللجنة بشأن هذه الاعتداءات ستحلل البيانات بالتعاون مع البلدين، مضيفا أن الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي. المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي لفت إلى أن أي متورط بمخالفة قرار الدولة السيادي سيتحمل التبعات القانونية والعسكرية، مشددا على أن أمن الدول الشقيقة خط أحمر وسلطة القانون لا استثناء فيها. كما أكد أن حصر السلاح استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ وليس شعارا سياسيا. أفادت مصادر العربية بوصول القائد الميداني المشتق عن الدعم السريع بشار الهويرة للعاصمة السودانية الخرطوم. كان قبل انشقاقه مسؤول العمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارا بشمال كردفان. كما نقل مراسل العربية عن مصادر خاصة بأن بشار الهويرة الحامل الجنسية التشادية انضم مبكرا للقتال مع الدعم السريع واستجلب قوات من دولة تشاد. يأتي هذا الانشقاق في ظل موجة انشقاقات ضربت قوات الدعم السريع مؤخرا. يشهد معبر أرقين على الحدود السودانية المصرية حركة متواصلة لعودة السودانيين إلى مناطقهم بعد سنوات من اللجوء بسبب الحرب. اشتكى عدد من المواطنين السودانيين من الارتفاع الشديد والمفاجئ في تذاكر السفر من المعبر وصولا لولايات البلاد في ظل أوضاع معيشية صعبة. كما تواجه العديد من الأسر السودانية معاناة إثر تعرضها للنصب من قبل بعض شركات النقل.
10: أنا لي 9 شهور في مصر وجيت الآن في إرقين، لقيت المعاملة والله بنية، بس الأوضاع يعني ما مسمحة والله للشعب السوداني، وضع رهينة والله، والتذكرة ذاتها يعني بإمكانها غالية والله، لأنه بتمشي لأي بتاع بس بيقول لك التذكرة كم، في اللي بيقول لك 200، في اللي بيقول لك 300، والظروف الحرب والله ظروف سيئة شديد جدا جدا والله.
11: أنا متحركة من القاهرة، قطعت التذاكر على أساسا من القاهرة لأم درمان، دفعت التذاكر كاملة وقروش العفش كاملة، يعني ما خليت حاجة. ليه؟ عشان أنا ما أتبهدل، عشان أجي ما أتبهدل. لما وصلت هنا لقيت إنه ما الشركة اللي قطعت منها ما عندهم أصلا بساط. في النهاية عملوا لي شنو؟ قالوا لي نرجع لك قروش، رجعوا لي 185 والباص بقى 230، يعني شوف الفرق بتاعه. والعفش داير قروش براو، هناك شايلين من قروش العفش، ومن وهنا العفش

0: حيشيلوا مني قروش. يعني شو بهدلتهم؟ يعني كلهم حراميه ناس الشركات اللي في مصر.
1: وبعد ما وصلت المعبر يقول الحمد لله يعني تراجعت بالسودان كميه راجعه الحمد لله.
2: طيب اتفاجأت بشنو لما جيت المعبر؟
1: والله اتفاجأت انه بس الغلا على التذاكر، انه التذاكر دي غاليه غلا مبالغه.
3: فرضت واشنطن عقوبات جديدة على 9 شخصيات لبنانية بتهم تتعلق بحزب الله، بينهم رجال الأمن، ما يطرح تساؤلات حول التوقيت خصوصا مع اقتراب الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي وجولة جديدة من مفاوضات واشنطن. نهد يوسف معها التفاصيل.
4: سياسيون ودبلوماسيون وأمنيون أدرجوا على لائحة العقوبات الأمريكية بتهم عرقلة عملية السلام واستكمال مسار نزع سلاح حزب الله والسعي للحفاظ على نفوذ الميليشيا المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة بحسب ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية. 9 أشخاص أدرجت أسماؤهم، بينهم نواب في حزب الله ومسؤولان في حركة أمل التي يرأسها نبيه بري حليف حزب الله، وضابطان لبنانيان، إضافة إلى السفير الإيراني السابق الذي كان لبنان سحب أوراق اعتماده وأعلنه شخصا غير مرغوب فيه.
5: أنا شايفه بده يبلش يقلع البلد، بده يبلش يقلع البلد، لو ما شايفين شيء كبير عليهم ما بوقفون.
6: لازم تفرق شيء عن شيء، يرجع يوقف البلد على إجريه، هيك لازم يصير. وكل يوم يصير شيء، مش بس العالم تتأمل بالخير نتفة.
7: أكثر لازم على الأكثر، لازم كلهم هيك مشوهم. طيب. كلهم في كتير بده تنظيف كتير.
4: الضغوطات الأمريكية على حزب الله دخلت مرحلة جديدة بمعاقبة كل من يدور في فلكه، لكن اللافت في هذه اللائحة هو إدراج ضابطين أمنيين فيها، رئيس مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية لبيروت العقيد سامر حمادي ورئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين. أما التهمة فهي تقديم معلومات استخباراتية لحزب الله خلال النزاع المستمر من العام الماضي. قيادتا الجيش والأمن العام سارعتا إلى التأكيد أن جميع الضباط والعناصر يؤدون مهامهم باحتراف ومسؤولية، وأن ولائهم للمؤسسة العسكرية والوطن فقط.
8: أهم بهذا الموضوع هو عدم تعريض مؤسسة الجيش اللبناني لأي ضغط من الضغوط بهذا الموضوع. اليوم الجيش اللبناني هو حليف الشعب اللبناني وهو المؤسسة اللي بيوثقوا فيها كل اللبنانيين، مش إذا فيها عنصر عامل أو مرتكب أو ماشي برات الخط يعني المؤسسة كلها. لهيك أنا برأيي كمان المؤسسة بعتقد رح تاخد إجراءات بهذا الخصوص.
4: مصادر سياسية كشفت عن رسائل غربية وصلت للمسؤولين اللبنانيين عن عقوبات جديدة ستطال أمنيين وإداريين في الدولة اللبنانية بتهمة تسهيل عمل الوحدة 900 في حزب الله، وهي وحدة أمنية أساسية لدى الحزب.
9: مستوى جديد من الملاحقة يطرح العديد من التساؤلات، فهل يمكن ربطها بمسار المفاوضات أو الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي المرتقب؟ أم هي رسائل لرئيس مجلس النواب وللمؤسسات الأمنية بأن يكون الولاء للدولة اللبنانية أولاً؟ ناهد يوسف، العربية، بيروت.
3: أقامت السلطات في لبنان مراكز إيواء نازحين في العاصمة بيروت، جاء ذلك بعد تجاوز عدد النازحين في لبنان أكثر من 1,000,000 شخص. دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا دعت إسرائيل إلى إنهاء التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية. أوضح البيان الرباعي أن سياسات الحكومة الإسرائيلية ومماراساتها تقوض الاستقرار وأفاق حال الدولتين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات وإجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
10: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة.
3: الداخلية السعودية تكشف عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أزمتان لاحقتا وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خلال مشاركتها في قمة حلف الناتو في السويد. أزمة مع واشنطن بشأن إيران وأزمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا. عروب عبد الحق معها التفاصيل.
1: إيفيت كوبر تصل إلى السويد هذه المرة مثقلة بأكثر من أزمة، فوزيرة خارجية بريطانيا لا تدخل اجتماعات الناتو فقط كحليفة لواشنطن، بل أيضا كمسؤولة تحاول احتواء تحفظات أوروبية من بريطانيا. فهناك أزمتان تلاحقان كوبر خلال مشاركتها في قمة الناتو في السويد: أوكرانيا ومضيق هرمز.
2: الأزمة الأولى أوكرانيا، فالدعم الغربي لكييف لا يزال أولوية مشتركة للبريطانيين والأوروبيين، لكن التحفظات الأوروبية تصاعدت بعد قرار بريطانيا الأخير تأخير عقوبات النفطية ضد روسيا، خطوة يرى منتقدون لها أنها قد تمنح موسكو مساحة إضافية اقتصاديا خلال الحرب، حتى أن تقارير بريطانية تحدثت عن مكالمة متوترة بين ستارمر والرئيس الأوكراني لاحتواء تداعيات القرار. أما الأزمة الثانية فتأتي من واشنطن، إدارة ترامب غاضبة مما تعتبره تردداً أوروبياً، وبريطانيا من بين الدول التي تتعرض لضغط أمريكي متزايد للانخراط أكثر في مواجهة إيران وتأمين مضيق هرمز. وانتقد روبيو الذي أجرى محادثات مع كوبر قبيل القمة بعض حلفاء الناتو قائلاً إنهم اختفوا وقت الأزمة.
1: تحاول بريطانيا في قمة الناتو أن تحافظ على صورتها كحليف ثابت لأوكرانيا وشريك أمني موثوق لواشنطن، لكن من دون الذهاب بعيداً في الانخراط العسكري داخل مضيق هرمز، خصوصاً أن لندن ترى أن أي ترتيبات أمنية في المنطقة تبقى مرتبطة أولاً بوقف التصعيد العسكري واحتواء المواجهة القائمة. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: معنا من مدينة بون الألمانية الباحث في المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. أستاذ جاسم أهلا بكم. باعتقادكم أي من التحديات أقوى بالنسبة لوزيرة الخارجية البريطانية في قمة الناتو، هل المتعلقة بحرب أوكرانيا أم بالغضب الأمريكي من التردد البريطاني؟
3: ربما العلاقة بين ضفتي الأطلسي خاصة العلاقة مع ترامب ربما هي تكون أكثر تعقيدا من الملف الأوكراني، كون أن يعني كانت هنالك الكثير من الجدل حول هذه العلاقة بعد أن كانت بريطانيا الحليف والتابع إلى الولايات المتحدة. نلاحظ أنه كانت هنالك انتقادات من ترامب

0: عدم يعني استجابة بريطانيا، رئيس الحكومة، إلى طلب ترامب في مشاركة بريطانيا عسكريا إلى جانب الولايات المتحدة في مضيق هرمز. أجد أنه هذا الملف، ملف العلاقات عبر ضفتي الأطلسي، هو الأكثر تعقيدا.
1: طيب باعتقادكم، هل يمكن لبريطانيا لجهة الأزمة الأوكرانية أولا أن تتجاوز التحفظات الأوروبية بشأنها، خصوصا أن بريطانيا كانت أقرت بتأخير العقوبات النفطية على روسيا، وهو ما اعتبره الحلفاء الأوروبيون أنه يقدم متنفسا اقتصاديا لموسكو في ظل هذا التوقيت الحساس في الحرب الأوكرانية؟
0: هذه مشكلة كبيرة بالنسبة إلى دول أوروبا، كون أنه دول أوروبا وخاصة الاتحاد الأوروبي حريصة جدا على تجديد العقوبات على روسيا. أن يقوم ترامب في وقت سابق أن يمنح مدة شهر إعفاء أسطول الظل من الشروط أو العقوبات الأمريكية، تأتي بريطانيا لتخفيف أيضا هذه العقوبات. هذه لا تصب بصراحة في صالح سياسات الاتحاد الأوروبي، وتعتبر واحدة من العقد الكبيرة التي تثير الكثير من المواجهة داخل دول أوروبا.
1: طب بالنسبة لواشنطن، إلى أي مدى ستنجح بريطانيا في قمة الناتو في الحفاظ على صورتها كشريك وثيق، شريك أمني وثيق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من دون الانخراط عسكريا في أزمة مضيق هرمز؟
0: هنالك جهود بذلتها بريطانيا، خاصة لو تحدثنا في مضيق هرمز، بأنها هي بعثت أيضا قوة بحرية، وكذلك هي تساهم في قوة بحرية مشتركة بريطانيا فرنسية دولية، ولكن هي تقول بأن هذا لا يتعارض مع القوة الأمريكية. ولكن ما تريده بريطانيا أن يكون هنالك قرار أوروبي أوروبي، مهمة أوروبية أوروبية بالتوازي مع إدارة ترامب، فهي لا تتعارض. وأجد أنه كان هنالك الكثير من التراجع في الموقف البريطاني أمام الولايات المتحدة، لكن تبقى هذه الفجوة. وأجد أنه بريطانيا أيضا تبقى إلى جانب أوروبا في خاصة ما يتعلق في الملفات والنزاعات الدولية بعيدا عن الولايات المتحدة، خاصة ضمن استراتيجية استقلال قرار أوروبا استراتيجيا عن الولايات المتحدة.
1: إدارة ترامب غاضبة جدا من بريطانيا مما تعتبره ترددا بريطانيا لجهة الانخراط في أزمة مضيق هرمز. باعتقادكم لماذا بريطانيا اختارت هذه المرة الوقوف بالصف الأوروبي في معاكسة الصف الأمريكي في احتواء أزمة مضيق هرمز والمشاركة عسكريا في هذه الحرب؟
0: بسبب الموقف في ملف أوكرانيا، كانت دول أوروبا شهدت الكثير من التهميش من قبل إدارة ترامب، وكانت بريطانيا إلى جانب دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، ولاحظنا أنه الزيارات المكوكية التي قامت بها دول أوروبا بضمنها بريطانيا إلى البيت الأبيض، وكيف كان ترامب يعني سياسته كانت قائمة على التهميش. أجد أنه ملف أوكرانيا واحدة من الأسباب، والملف الثاني هو أيضا كان ملف شائك، هو ملف جرينلاند. ملف جرينلاند أيضا كان يعني تحول ترامب من حليف وضامن إلى أمن أوروبا إلى مصدر تهديد إلى دول أوروبا. أجد أنه جميع هذه المعطيات دفعت بريطانيا لأن تكون أوروبية أوروبية من الناحية العسكرية وكذلك استراتيجية.
1: أشكرك جزيل الشكر من مدينة بون الألمانية الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، شكرا جزيلا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تعليقه على مستقبل جهود إحلال السلام في أوكرانيا إن الولايات المتحدة شعرت بحالة جمود وعدم إحراز أي تقدم يذكر خلال الأشهر الماضية، لكن الإدارة الأمريكية وفق روبيو ستبقى على أتم الاستعداد للقيام بدور بناء لإجراء مفاوضات مثمرة بين روسيا وأوكرانيا.
2: We just, you know, over the last few months just sort of sensed that there wasn't a lot of progress being made, but maybe dynamics will change, and if they do, we stand ready to play whatever constructive role we can play. If someone else would like to handle it, they should. But it doesn't appear to be anybody else in the world right now that can handle it. So we're more than happy to do that if the opportunity presents itself to

0: have constructive and productive talks. We're also not interested in getting involved in an endless cycle of meetings that lead to nothing.
1: أما الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي فشدد على حتمية تكثيف المحادثات والجهود الدبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب. جدد زيلنسكي رغبة بلاده في حضور الجانب الأوروبي لهذه المباحثات، مؤكدا أن أوكرانيا تنتظر في الوقت الراهن الرد الأمريكي بشأن الصيغ المحتملة لإحياء جهود السلام.
2: نبذل قصارى جهدنا لتكثيف جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب، فهذا هو هدفنا الأسمى، وهذا أمر بديهي. تسعى أوكرانيا دائما لضمان مشاركة أوروبا في هذه المفاوضات حتى يؤخذ صوتها بعين الاعتبار. السؤال المطروح هو كيف سنعمل معا على تحقيق سلام موثوق لأوكرانيا؟ يجب علينا الآن بذل كل ما في وسعنا لتعزيز الجهود الدبلوماسية، كما أنني أنتظر ردا من الجانب الأمريكي بشأن الصيغ الممكنة وجدول الاجتماعات المعنية بإحياء جهود السلام.
1: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كييف استهدفت سكنا طلابيا في لوغانس شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الدفاع خيارات للرد على الهجوم. ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية شديدة تمارسها الولايات المتحدة على كوبا لتغيير النظام، ضغوط أدت لأزمة خانقة في هذا البلد. فهل تصمد هافانا في وجه عاصفة واشنطن؟
3: نصف الكرة الغربي في قلب استراتيجية البيت الأبيض. ترامب يريد إخراج كوبا من عباءة سياستها المتشددة تجاه واشنطن. الضغوط الأمريكية على كوبا تزايدت بهدف دفعها نحو تغيير النظام، ضغوط سياسية واقتصادية مع تلميحات بإمكانية التدخل عسكريا. فالجزيرة الجارة لأمريكا تعاني نقصا شبه كامل في الوقود، خاصة هذه السنة، ما أدى إلى تعطل محطات الكهرباء وانقطاع متكرر للتيار مع أزمات معيشية واسعة. كذلك الاقتصاد الكوبي في حالة سقوط حر، ما أدى لظهور احتجاجات هنا وهناك وتحذيرات من أزمة إنسانية بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية. الأزمة تفاقمت عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على هافانا ومنع إمدادات النفط إليها من فنزويلا. ورغم مواجهتها لهذه الأزمة التي قد تقودها للانهيار، القيادة الكوبية ترفض الضغوط وتؤكد استعدادها للمقاومة مع بدء بعض الإصلاحات الاقتصادية المحدودة ومحاولات التفاوض مع واشنطن. بلال البجديني، العربية.
1: كشف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المرباع عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من القادمين من الخارج عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
4: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة. كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 حاج، ونصيب المنافذ البرية 45,141، ونصيب المنافذ البحرية 6,497.
1: هذا وتستمر مغادرة الحجاج من المدينة المنورة إلى المشاعر، حيث يقدر عدد المغادرين اليوم بنحو 50,000 حاج عبر مختلف وسائل النقل. تشهد مراكز التفويج ومسجد الحليفة حركة كثيفة للحافلات، وصل عددها إلى أكثر من 1,000 حافلة تعمل وفق خطط زمنية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وسرعة انتقال الحجاج باتجاه مكة المكرمة. كما يواصل قطار الحرمين السريع تشغيل رحلاته المكثفة لنقل للحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بعدد رحلات يومية وصلت إلى أكثر من 142 رحلة في أوقات الذروة التشغيلية. ضمن خطة تشغيلية عالية الكفاءة تستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج خلال موسم الحج.

0: نوه مساعد وزير الصحة السعودي للخدمات الصحية الدكتور محمد عبد العالي بأهمية خدمات الرعاية الافتراضية المقدمة للحجاج من خلال مستشفى الصحة الافتراضي المتواجد بالعاصمة الرياض، والذي يوفر خدمات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن عن بعد، ما يضمن لهم أداء مناسك الحج في أفضل الظروف الصحية الممكنة.
1: طبعا الرعاية الافتراضية تقدم

0: للحجاج ومستشفى الصحة الافتراضي من العاصمة الرياض، يساند الخدمات التي تقدم هنا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة بإذن الله خلال الأيام القادمة. ومن أهم التقنيات أيضا اللي نستخدمها بالرعاية الافتراضية والمتابعة عن بعد هي استخدام الساعات الذكية. لدينا مرضى يتم إجراء عمليات قلبية متقدمة لهم جدا، والعمليات القلبية عادة يكون التعافي منها والأيام اللازمة للبقاء بعد الإجراء والتدخل أيام قد تكون صعبة على الحاج، لأنه يرغب بأنه يعود ويهيئ نفسه لأداء المناسك، فلذلك نستخدمها. والحمد لله تم استخدامها على أكثر من 10 حالات حتى الآن، واستطاعوا الخروج بشكل سريع جدا وبأيام أقل من المعتاد بصحة وعافية. طبعا بهذه المراقبة والمتابعة والرعاية الافتراضية يتم على شاشات مركزية متابعة حالتهم الصحية، أدائهم القلبي، أي تغير يستلزم تدخل يباشر الزملاء الذهاب إليهم لإجراء أي تدخلات لازمة أو نقلهم عند اللزوم أو تغيير أدوية لهم أو إرسال أدوية إلى مقراتهم في أماكن إقامتهم حاليا ليحصل على أفضل رعاية وأفضل تعافي.
1: كما شدد مساعد وزير الصحة السعودي للخدمات الصحية الدكتور محمد عبد العالي على أن المملكة سهرت على التوسع في مراكز الإجهاد الحراري لتبلغ حاليا 13 مركزا متخصصا في تقديم الرعاية الصحية لمثل هذه الحالات، مع ضمان خدمات صحية أخرى مرافقة في مختلف مرافق الحج لضيوف الرحمن الذين طلبهم بمتابعة الإرشادات الصحية الضرورية التي تقدمها دوريا الجهات المختصة.
0: طبعا احنا عندنا مراكز لتقديم الرعاية للإجهاد الحراري، وعندنا وحدات وعددها أكثر من ذلك ومنتشرة في كل مكان في المشاعر، وعدد المراكز المتخصصة في هذا المجال بلغ 13 مركز وانتشارها في كافة المواقع، إضافة إلى بوثات صحية على المسار الذي يمر فيه الحجاج في انتقالهم من مشعر عرفة مرورا من مشعر عرفات مرورا بمزدلفة إلى منى، وكذلك كل المرافق الصحية الأخرى فيها أسرة مهيئة وكوادر مدربة بأفضل بروتوكول، والحمد لله نتائجه نلاحظها ولله الحمد. حتى الآن رصدنا 15 حالة إجهاد حراري، وإحنا دائما نؤكد على أهمية الوعي وأهمية الحرص على السلوكيات المهمة. الحاج والحاجة نذكرهم المظلة، البعد عن الشمس، البعد عن الحرارة، البعد عن تراكم التعب والراحة المتكررة، تروية الجسم وترطيب الجسم بالسوائل والشرب واستخدام المياه لتقليل الحرارة، اتباع التعليمات من الجهات الرسمية المختصة بالتفويج وأوقات التفويج وأوقات الخروج لأداء المناسك، كلها أمور مهمة للحفاظ على صحتهم.
1: يتابع مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر ميناء منظومة إدارة الحشود من خلال شبكة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد مؤشرات الكثافة وحجم التدفقات بما يضمن انسيابية حركة الحجاج وتنظيم تنقلاتهم بين المشاعر بكفاءة عالية. تفاصيل مع جزاع الماصي.

0: قوات أمن الحج تستشعر الحقيقة مسؤوليتها الوطنية والإسلامية تجاه إخوتهم القادمين من كل أصقاع الأرض لأن يقدموا لهم هذه الخدمة، وهذا شرف عظيم حقيقة لنا نتباهى فيه كل عام.
1: من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر منى تدار حركة حشود الحجاج عبر قراءة مؤشرات الكثافة والتحكم بحجم التدفقات من خلال تقنيات ذكية دقيقة ووفق تنظيم يراعي حالة المكان وكثافة الأعداد.
0: تم حقيقة توفير كافة الممكنات التقنية اللازمة لتنفيذ الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن. هذه الممكنات التقنية تبنى حقيقة على مواكبة مع الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال وجود منصات معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم من خلالها قراءة مؤشرات الكثافة وإدارة منظومة الحشود وكذلك حجم التدفقات لا سيما في المحاور بشكل كامل. منذ قدوم الحاج في رحلة الحاج من المنافذ البرية والجوية وصولا إلى منطقة مكة المكرمة والدخول إلى المشاعر المقدسة ثم الانتقال أيضا إلى مقراتهم سواء على مستوى المناسك الزمانية والمكانية في مقرات في مشعر منى أو في مشعر عرفات أو أيضا في مشعر مزدلفة.
1: التنظيم هنا يعتمد على فهم حركة الحجاج، مسارات محددة وجداول زمنية متدرجة، كاميرات ترصد وعيون تراقب.

0: تنكب في غرف التحكم وتكامل بين العاملين من الكوادر البشرية السعودية من مختلف القطاعات لضبط الحركة بين المشاعر بدقة متناهية.
1: الخطط الحقيقة المعدة لخدمة ضيوف الرحمن في منظومة الحشود تشتمل على محاور أساسية ترتبط بشكل وثيق جدا في الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالسلامة المرورية، فيما يتعلق بإدارة منظومة الحشود، فيما يتعلق أيضا بخطط الطوارئ، وأيضا تقديم الخدمات الإنسانية وتمكين الجهات ذات العلاقة. كل ذلك يبنى على أيضا خبرات تراكمية لدى قوات أمن الحج ومنظومة الحج بشكل كامل، فيما ينعكس بمشيئة الله على استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية لضيوف الرحمن.
0: خبرات متراكمة سنوية تضيف للعاملين في موسم الحج رصيدا من المعرفة والخبرة العالية في إدارة الحشود وتنظيم حركتها من مشعر منى جزاع الناصي العربية.
2: نتوقف الآن مع أخبار الرياضة في هذا التقرير.
3: توج فريق لونس بقيادة لاعبه السعودي سعود عبد الحميد بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى بتاريخ الفريق بفوزه على نيس في المباراة النهائية. يشهد الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين اليوم لقاء بايرن ميونخ وشتوتغارت في نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم. يحل برشلونة ضيفا على فالنسيا ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني. قرر نادي مانشستر سيتي تسمية المدرج الشمالي في ملعب الاتحاد باسم بيب غوارديولا بعد رحيل المدرب عن منصبه بختام الموسم الحالي. يعلن اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم قائمة اللاعبين استعدادا للمشاركة بكأس العالم. كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن الفائزين بالجوائز الفردية للموسم الحالي. توج مصعب الجوير لاعب القادسية بجائزة أفضل لاعب سعودي، ونال عبد العزيز العليوة لاعب الخلود جائزة أفضل لاعب واعد، واختير لاعب النصر جواو فيليكس أفضل لاعب، ونال مواطنه البرتغالي جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب. يلتقي اليوم فريق الدرعية والعلا في نهائي البلاي أوف المؤهل إلى دوري الروشن السعودي وذلك في العاصمة الرياض. يتواجه اليوم الوداد البيضاوي مع ضيفه حسنيس أكادير ضمن الجولة 21 من الدوري المغربي لكرة القدم.
2: في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. مصدر رفيع للعربية يؤكد وجود مسودة قرار جاهزة لاتفاق محتمل تحتاج إلى موافقة طهران وواشنطن. ترامب يقول إن الأمر سينتهي قريبا في إيران، وقائد الجيش الباكستاني يلتقي مسؤولين إيرانيين اليوم في طهران. مصادر عسكرية تؤكد للعربية وصول القائد الميداني المنشق بشار الهويرة للخرطوم. وخيبة أمل أمريكية من نتائج جهود السلام في أوكرانيا خلال الأشهر الماضية واستعداد لمواصلة المساعي لإنهاء الحرب.
4: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة.
2: الداخلية السعودية تكشف عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى اليوم عبر مختلف المنافذ. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هي شغفنا،

0: وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
2: في أمور متعددة في قراءة هذه النشرة.
1: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
2: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
1: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
2: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
1: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
2: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
1: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. محادثات مرتقبة في إيران لقائد الجيش الباكستاني ضمن جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب. مصدر إيراني يقول للعربية إن طهران منفتحة على إنهاء الحرب وتقليل الفجوة مع مطالب واشنطن. مصادر عسكرية تؤكد للعربية وصول القائد الميداني المشتق بشار الهويرة للخرطوم.
1: We stand ready to play whatever constructive role we can play. If someone else would like to handle it, they should.
0: وروبيو يتحدث عن استعداد واشنطن للعب دور بناء لإجراء مفاوضات مثمرة بين روسيا وأوكرانيا.
2: عندنا حقيقة من الخدمات المميزة هذه السنة هو تطبيق حاج بلا حقيبة، استلام الحقيبة من
0: وزارة الحج والعمرة. تؤكد للعربية أن النسخة المتطورة لخدمة حاج بلا حقيبة قلصت الوقت بشكل قياسي. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من جهود الوساطة الباكستانية، حيث أفاد مصدر رفيع للعربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيلتقي اليوم في طهران بقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. وكان قائد الجيش الباكستاني وصل إلى طهران في وقت سابق، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في إطار جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تركيز المفاوضات ينصب حاليا على إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم باقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن الجانب الباكستاني يظل الوسيط الأساسي في المحادثات. في الأثناء، كشف مصدر رفيع للعربية أن أجواء التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران إيجابية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. كما أشار المصدر إلى وجود مسودة قرار جاهزة تحتاج إلى موافقة الطرفين، وهو ما يعمل عليه الوسطاء. أيضا قال مصدر إيراني للعربية إن العمل جار على تقليل الفجوة بين ما وصفها بمطالب إيران المشروعة ومطالب واشنطن. المصدر الإيراني قال أيضا إن إيران منفتحة على إنهاء الحرب، وشدد على أن على أمريكا أن تظهر ذلك أيضا. وفي حديثه للعربية أعرب المصدر الإيراني عن تقدير الجهد الدبلوماسي لدول المنطقة، لكنه اعتبر أن أي اتفاق يحتاج إلى إرادة أمريكية صادقة. كما كشف المصدر الإيراني أن إيران تطالب بضمانات واضحة بشأن الأموال المجمدة وعقوبات النفط، وهي أمور أساسية بالنسبة لطهران. وفي نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأزمة القائمة مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران أبدا بالحصول على سلاح نووي.
3: I said, sorry to do this to you, but we're going to have to journey down to the Middle East. They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon.
0: معنا من عمان متابعة لهذا الموضوع مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دبلوماسي مكثف. إذن كما تابعنا ونبرة متفائلة، هل زيارة عاصم منير إلى طهران تعني أن هذه المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين دخلت مرحلة الحسم؟
4: صباح الخير أستاذ أحمد. يعني أن الملف تجاوز الدبلوماسية التقليدية وانتقل من وساطة دبلوماسية إلى قناة أمنية عسكرية حساسة. وواشنطن غالبا أرسلت عرض أخير أو صيغة معدلة قبل المرحلة التصعيد العسكري، واختيار قائد الجيش وليس وزير الخارجية أستاذ أحمد.

0: دي، لأنه القضايا المطروحة قضايا مهمة وحيوية وحساسة تحتاج إلى حسم، خاصة ما يتعلق بهرمز والملف النووي والضمانات الأمنية والتهدئة الإقليمية وآليات منع التصعيد. بالإضافة أن هذه الزيارة تعكس تخوفا إقليميا حقيقيا من انهيار الهدنة وضربة أمريكية واسعة وتوسع إطار الحرب. أيضا وجود عاصم شخصيا معناه أن أسلام تتحسب لمجموعة من السيناريوهات في حال اندلاع المواجهة العسكرية، من أبرزها انفجار ملف البلوش واضطرابات الحدود الإيرانية الباكستانية وتهديد مشاريع الطاقة والترانزيت. بالإضافة إلى الزيارة تشير أن واشنطن ما زالت تفضل الضغط مع التفاوض للحرب الشاملة. إذا فشلت مهمته فاحتمال التصعيد العسكري سوف يرتفع سريعا خلال الأيام. وإذا عاد منير برسالة ثانية أو بقيت القنوات مفتوحة فهذا يعني وجود تقدم نسبي.
1: وما دلالات أيضا تعين محمد باقر قاليباف على رأس الوفد المفاوض وكذلك إسماعيل بقائي متحدثا باسم هذا الوفد؟ يعني هل من دلالاته إذا ما كنا أمام محاولة لإعادة هندسة فريق التفاوض وفق توازنات معينة في طهران؟
0: يعني هندسة فريق التفاوض ربما بشكل أكثر براغماتية لإعطاء انطباع الخارج بأن إيران معنية بالتهدئة، معنية بالوصول إلى حل، خصوصا أنه الآن بقى تبقى من النظام الإيراني تتجاذب ثلاث تيارات أساسية. التيار الأول هو التيار الذي يميل إلى البراغماتية، وهذا بمثوى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، وأيضا يقترب منه محمد باقر قليباف على الرغم من خلفيته الحرسية، الذي يحاول أن يكون عنصر توازن ما بين التيار البراغماتي والتيار العسكري الأمني المتشدد الذي يقوده محمد أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر، بالإضافة إلى التيار الأمني العقائدي الذي يقوده حسين طيب رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني السابق ومستشار مرشد الثورة للشؤون الأمنية.
1: نعم.
0: لا، لكن على الرغم من ذلك احنا اليوم نتحدث أستاذ أحمد عن توازن، نتحدث عن ثلاث دعني أسميه رؤوس أو تعدد الرؤوس داخل النظام الإيراني.
1: نعم.
0: وهذا أحدث حالة من عدم التوازن ما بين يتم طرحه، خاصة التيار البراغماتي الذي يسعى إلى تغليب الجانب الاقتصادي والحفاظ على الأمن الداخلي والحفاظ على ما تبقى من النظام الإيراني، بالإضافة إلى منع أي احتجاجات قد تكون نتيجة متوقعة.
1: نعم.
0: لأي فشل لهذه المفاوضات.
1: طيب، وبالحديث قليلا في تفصيل هذه المفاوضات دكتور نبيل، يعني المباحثات حاليا تجري حول القضايا التي نتجت عن هذه الحرب صح التعبير، كملف مضيق هرمز على سبيل المثال، وبالتالي ترحيل الملفات الثقيلة التي على أساسها قامت هذه الحرب إلى مراحل لاحقة، ألا يعني أننا أمام مرحلة تأجيل للصراع بدلا من حسب أسبابه الحقيقية؟
0: صحيح، أنا أتفق معك تماما، وهذا يعكس أن ترامب يريد صفقة قابلة للتسويق بشكل سريع، وربما هذا خلاف لما كان يطرح في أوقات سابقة، وهذا أيضا يتعارض مع الجانب الإسرائيلي اللي يريد استمرار الضغوط العسكرية، وواشنطن يعني بموازاة ذلك هي يعني تتحدث عن أن مهلة الأيام القليلة تعني إما اختراق دبلوماسي تحاول فرضه على الجانب الإيراني وعودة التصعيد العسكري سريعا، و الطرفان لا يريدان حرب شاملة حاليا رغم التهديدات. طهران تريد اتفاق مرحلي مؤقت مع استمرار الخلاف على النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي ومحاولة انتزاع اعتراف غير مباشر حول دورها الإقليمي، في حين أنه يعني ربما الحديث الآن عن كما تفضل ترحيل للأزمات مقابل تهدئة مرحلية، وكلما زادت الوساطات العاجلة فهذا يعني أنه خطر الانفجار العسكري ما زال مرتفعا رغم التفاوض.
1: طيب، ولكن هل يمكنها في المرحلة اللاحقة أو في المفاوضات المقبلة بعد الاتفاق الإطاري أن تقدم تنازلا نوويا كبيرا من دون أن يعني يظهر ذلك داخليا كهزيمة سياسية لها؟
0: يعني هذا هو أحد السيناريوهات، بأنه هذا الاتفاق الإطاري مع أعطاء مهلة الأسبوع هو في محاولة لتهيئة الرأي العام الداخلي لذلك وحفظ ماء الوجه للجانب الإيراني، خصوصا أنه هذا سوف يتزامن مع مطالب إيرانية متكررة بوقف التصعيد الإعلامي، لأنه في أوقات سابقة كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن ملفات محسومة قبل الذهاب إلى التفاوض.
1: نعم.
0: وهذا أحرج التيار البراغماتي وأيد سردية الحرس الثوري الإيراني بأن واشنطن غير جادة في هذه المفاوضات وتريد استسلام سياسي للجانب الإيراني، وهذا ربما أدى برد فعل كبير من جانب الاتجاه الحرسي عبر وسائل الإعلام وعبر التشدد في المفاوضات.
1: نعم.
0: وبأن إيران لم تصل إلى مرحلة الحسم بسبب الضغوط الإعلامية غير المسبوقة التي كادت أن تفجر حتى انقسام كبير ما بين التيارات الثلاث البراغماتي والعقائدي الأمني وأيضا العسكري الموجود داخل النظام الإيراني، وأدى إلى غلبة صوت الحرس الثوري.

0: الايران بقياده جنرالات الحرس وفي مقدمتهم احمد وحيدي الذي يرى بان كلفه الحرب هي اهون من كلفه الاستسلام للولايات المتحده.
1: واضحة، شكرا لكل هذه المعلومات والتوضيحات، وشكرا لوجودك معنا أيضا من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم.
0: شكرا سيدي.
1: فرض إغلاق مضيق هرمز مشاهدينا واقعا اقتصاديا معقدا ترتد آثاره أرقاما وخسائر ملموسة تتكبدها أسواق الطاقة والصناعة من طوكيو إلى لندن. التفاصيل في هذا التقرير.

0: تكبد أسواق العالم، خسارات بالمليارات كل دقيقة. وفقاً لأحدث تحليل لرويترز، حرب إيران كبدت الشركات حول العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار. 279 شركة عملاقة دخلت دائرة الخطر وبدأت مراجعة حساباتها لمواجهة الأسوأ. الخسائر الأكبر اتجهت شرقاً نحو آسيا، وهنا تنقل نيويورك تايمز عن سيندي بوليو المسؤولة بشركة كونيك.
1: من الصعب للغاية التنبؤ باتجاه الاقتصاد في الوقت الراهن.
0: بريطانيا وأوروبا تلقتا الصدمة الأكبر بينما ضربت الأزمة ثلث الشركات الآسيوية. وفي مقدمة الضحايا تواجه تويوتا اليابانية خسارة قاسية تتجاوز 4 مليارات دولار. معادلة مالية شديدة الحساسية يختصرها مارك كيرسينغ المدير المالي لشركة نيويل برانتس.
2: كل زيادة بقيمة 5 دولارات في برميل النفط تضيف 5 ملايين دولار مباشرة إلى تكاليف إنتاجنا.
0: بين مياه هرمز الراكدة والسفن العالقة والأسواق الحائرة يقرع جرس الإنذار في كبرى الشركات العالمية. أزمة تفرض على الاقتصاد الدولي سيناريو مجهول، لا أحد يعرف أين ينتهي وكيف سينتهي. علي المجري، العربية.
3: ومعنا من واشنطن المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس داهوك. أهلا بك عقيد عباس معنا في هذه النشرة. كيف تقرأ إذن هذا الجهد الدبلوماسي المبذول حاليا، وهل تسعى واشنطن من خلاله إلى اتفاق شامل أم إلى تهدئة مؤقتة لهذا الصراع؟
4: شكرا على استضافتي على برنامجكم. بكل تأكيد سوف يكون هناك مراوحة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل الحصول على نفوذ دبلوماسي وفرضه على الطاولة. رأينا هذا السيناريو منذ فترة، والفجوة لا تتزايد بين الطرفين، تزداد كبرا، ومن الصعب أن يلتقيا في أرضية مشتركة. وبناء على تقريركم الذي عرضتموه، فإن التكلفة باتت باهظة على كلتا الحكومتين، ويبدو أيضا أن هناك حالة من الأعباء الاقتصادية التي تفرض على الولايات المتحدة وعلى إيران، بالإضافة إلى أيضا حالة إنهاك عالمي واستنزاف، والكل يعاني، وهذا ما نشهده في أوروبا وفي الشرق الأوسط. لكن لا بد أن يكون هناك تحالف قد يتشكل لمساعدة الولايات المتحدة على الأقل في فتح مضيق هرمز، ومن ثم الشروع في مناقشة الملف النووي ومسألة الصواريخ البالستية وأذرع إيران. لذا لا أرى حتى اللحظة أي توافق بين الأطراف أو أي اتفاق وشيء قريبا.
3: طيب يعني حتى تتضح الصورة أكثر عقيد عباس، أسأل هنا أيضا، يعني أنت رجل عسكري، يعني ما الدلالات أن يكون الوسيط الباكستاني حاليا في هذه المفاوضات عسكريا لا دبلوماسيا؟ هل يفهم من ذلك أيضا أن الملف أصبح أمنيا أكثر منه سياسيا؟
4: أعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال تضع الكثير من الضغوط الدبلوماسية، بحيث تعطي باكستان الفرصة للتفاوض والوساطة. وكذلك في السابق كان لدينا وساطة من قطر كانت موجهة إلى إيران للتفاوض. هناك عملية دبلوماسية وجهود دبلوماسية مستمرة، وحتى الآن فإن وزير الخارجية الأمريكي وفي طريقه إلى جمع الناتو تحدث عن الحركة الدبلوماسية. وهناك أيضا ضغوط اقتصادية مستمرة على إيران وتعد قوية، وحجم العقوبات التي كانت قد نفذت من قبل وزارة الخزانة. كل هذه الأمور ما تزال مستمرة في نفس الوتيرة. ومن ثم لدينا الوجود العسكري الذي يعد في أهبة الأستعداد منتظر

0: الإشارة من الرئيس ترامب للبدء في عملية جديدة للضربات ضد إيران من وطائرات تعد مستعدة، وكذلك قوات البحرية، وهي كلها جاهزة، كل الخيارات موجودة على الطاولة. وسوف نرى إذا ما كان الرئيس ترامب سوف يقوم بإلحاق المزيد من الأذى على إيران التي تعد ضعيفة سلفا. إنها مسألة وقت.
1: طيب، ولكن العقدة الأخطر حاليا بين الطرفين هي مصير اليورانيوم المخصب في ظل مطالبة واشنطن طبعا بالحصول عليه وإصرار إيران على أن يبقى في أراضيها، لكن هناك تقارير إعلامية عقيد عباس تتحدث عن حل وسط وهو إبقاء هذا اليورانيوم المخصب داخل إيران على أن يكون مختوما بختم دولي وكذلك تحت رقابة دولية، فهل تعتقد أن هذا الطرح يمكن أن يكون مقبولا للطرفين؟
0: أعتقد أنه قد يكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة لفترة مؤقتة أو لفترة قصيرة من الزمن من أجل معرفة بقية الخيارات، ولعله قد يكون مقبولا أيضا من جانب النظام الإيراني. لكن المشكلة الأساسية في الفترة الحالية تتمثل بأن اليورانيوم المخصب لم يعد هو القضية ذات الأولوية. الأولوية تتمثل بمضيق هرمز، لابد من فتح هذا المضيق حتى أن هناك رسائل يتم بعثها لإيران لضرورة فتح مضيق هرمز. إذن الأولوية الآن تتمثل بفتح هذا المضيق، ويبدو أن النظام الإيراني غير مستعد للعودة للشروط التي أو للأوضاع التي كانت قبل الحرب. باتت هناك أوضاع جديدة في مضيق هرمز، وهذه الأوضاع لا تعد مقبولة من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى. الأولوية الأساسية هي مضيق هرمز، أما الملف النووي فيمكن حله في وقت لاحق.
1: هل أفهم من حديثك أن الحصار البحري على إيران قد فشل؟
0: كلا، ليس على الإطلاق. الحصار البحري لا يزال مستمرا، لكن المشكلة تكمن في أن الشركات المدنية ليست مستعدة في هذه المرحلة بالحصول على أي تطمينات في مضيق هرمز، ولا نعلم. وندرك بأن إيران لا تحتاج إلى الكثير لتقوم بتدمير أي سفينة. إذا ما قامت بإسقاط بعض الألغام في المياه، فإن معظم شركات الشحن سوف تتوقف عن التوقف على مقربة من المضيق إذا ما تم إطلاق مسيرة أو صاروخ. لذا لابد لهذا المضيق أن يتم فتحه بموجب اتفاق، أو لعل الولايات المتحدة قد تقرر أن تقوم بشن ضربة عسكرية أخرى ضد إيران. ومن أحد أهداف هذه العملية الجديدة سوف يكون هو محاولة إعادة فتح مضيق هرمز قوة، من بحيث أن خط الشاطئ في المناطق الإيرانية قد يتم احتلاله أو كذلك احتلال بعض الجزر. لذا سوف نرى في جميع الأحوال إذا ما كان هذا الأمر سوف يحدث.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك.
2: وقوف السفن في مضيق هرمز دون حركة ليس سهلا كما يبدو الأمر من السطح، فالجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل. حسب فاينانشال تايمز أصبحت أكثر من 800 سفينة تجارية تعاني من ترسبات على بدنها من الطحالب والصدف وقناديل البحر، الأمر الذي يؤدي لإعاقة تحركها. فالوقوف في الخليج الضحل ومياهه الدافئة التي تقارب 30 درجة مئوية أكثر من 6 أسابيع تسبب في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. سفينة تابعة لهاباغ لويد خرجت مؤخرا من مضيق هرمز اضطرت للإبحار بسرعة أبطأ بكثير بسبب مقاومة الصدف المترسب عليها للمياه، حيث تسبب النمو البحري في تغطية كامل المروحة ومعظم الجوانب العمودية للسفينة وأيضا نحو 40% من الجزء المغمور. ومع استمرار تهديدات إيران للمضيق ستظل هذه السفن ساكنة تنمو عليها الرواسب التي ستجعل

0: يجعل تحركها مستقبلا تحديا بالغ الصعوبة.
1: عقب اغتيال مرشد إيران الأعلى علي خامنئي في بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، كانت الصورة ضبابية إلى حد كبير حول من يقود طهران. لكن المفاوضات الجارية مشاهدينا كشفت عن تغير لافت في دائرة صنع القرار داخل إيران. التغييرات التي حدثت مشاهدينا في صفوف القيادة الإيرانية جعلت النفوذ في طهران لا يتركز على شخص واحد مثلما كان الحال أيام علي خامنئي. دور 6 قادة حاليين وسابقين في الحرس الثوري والأجهزة الاستخباراتية تعزز. بحسب تقارير إعلامية مشاهدينا، هذه الدائرة الأمنية المتشددة تعزز نفوذها في وقت تتواصل فيه المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يبقى المرشد الجديد بعيدا عن الظهور العلني. إلى جانب المرشد، القرار أصبح رهين نخبة ضيقة تجمعهم خبرة الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، والعلاقات الممتدة أيضا مع مكتب علي خامنئي، إضافة إلى تاريخ طويل في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. ووفق تقارير غربية مشاهدين، دائرة 7 الكبار في إيران تضم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وكذلك قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، ورئيس البرلمان أيضا محمد باقر قالباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إجئي، ورجل الدين أيضا حسين طائب، والقائد السابق أيضا للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر. وأمام كل هذا يبدو مشاهدينا دور القيادة السياسية المتمثل أساسا في الرئيس مسعود بالشكيان وكذلك وزير الخارجية عباس عراقجي يبدو تنفيذيا لأبعد حد، ولا تستطيع اتخاذ قرارات تخص مستقبل البلاد، بل وهناك من يعتبر هذه القيادة السياسية متحدثة فقط باسم القيادة الحقيقية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 9 لبنانيين على صلة بحزب الله. ولدينا أيضا إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب إسرائيل بإنهاء التوسع الاستيطاني.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الجيش العراقي أن اللجنة الخاصة بشأن الاعتداءات على السعودية والإمارات ستعرض النتائج فور اكتمالها. وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي أن اللجنة بشأن هذه الاعتداءات ستحلل البيانات بالتعاون مع البلدين، مضيفا أن الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي. المتحدث باسم القائد العام للجيش

0: العراقي لفت إلى أن أي متورط بمخالفة قرار الدولة السيادي سيتحمل التبعات القانونية والعسكرية، مشددا على أن أمن الدول الشقيقة خط أحمر وسلطة القانون لا استثناء فيها. كما أكد أن حصر السلاح استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ وليس شعارا سياسيا. أفادت مصادر عسكرية للعربية بوصول القائد الميداني المنشق عن الدعم السريع بشار الهويرة للعاصمة السودانية الخرطوم. وكان الهويرة قبل انشقاقه مسؤول العمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارا بشمال كردفان. كما نقل مراسل العربية عن مصادر خاصة أن القائد المنشق الحامل للجنسية التشادية انضم مبكرا للقتال مع الدعم السريع واستجلب قوات من دولة تشاد. ويأتي هذا الانشقاق في ظل موجة انشقاقات ضربت قوات الدعم السريع مؤخرا. يشهد معبر أرجين على الحدود السودانية المصرية حركة متواصلة لعودة السودانيين إلى مناطقهم بعد سنوات من اللجوء بسبب الحرب. واشتكى عدد من المواطنين السودانيين من الارتفاع الشديد والمفاجئ في تذاكر السفر من المعبر وصولا لولايات البلاد في ظل أوضاع معيشية صعبة. كما تواجه العديد من الأسر السودانية معاناة إثر تعرضها للنصب من قبل بعض شركات النقل.
1: أنا لي 9 شهور في مصر وجيت الآن في إرجين، لقيت المعاملة والله بنية، بس الأوضاع يعني ما مسمحة والله للشعب السوداني، وضع رهينة والله، والتذكرة ذاتها يعني بإمكانها غالية والله، لأنه بتمشي لأي بتاع بص بيقول لك التذكرة كم، في اللي بيقول لك 200، في اللي بيقول لك 300، والظروف الحرب والله ظروف سيئة شديد جدا جدا والله.
2: أنا متحركة من القاهرة، قطعت التذاكر على أساسا من القاهرة لأم درمان، دفعت التذاكر كاملة وقروش العفش كاملة، يعني ما خليت حاجة. ليه؟ عشان أنا ما أتبهدل، عشان أجي ما أتبهدل. لما وصلت هنا لقيت إنه ما الشركة اللي قطعت منها ما عندهم أصلا بساط. في النهاية عملوا لي شنو؟ قالوا لي نرجع لك قروش، رجعوا لي 185 185 والباص بقى 230، يعني شوف الفرق بتاعه. والعفش داير قروش براو، هناك شايلين من قروش العفش، ومن وهنا العفش حيشيلوا من قروش، يعني شوف بهدلتهم، يعني كلهم حرامية ناس الشركات اللي في مصر.
3: وبعد ما وصلت المعبر يقول الحمد لله، يعني رجعت بالسوداني كمية راجعة الحمد لله.
4: طيب اتفاجأت بشنو لما جيت المعبر؟
3: والله اتفاجأت انه بس الغلا على التذاكر، إن التذاكر دي غالية غالية مبالغة.
0: فرضت واشنطن عقوبات جديدة على 9 شخصيات، بل على 9 شخصيات لبنانية بتهم تتعلق بحزب الله بينهم رجال أمن، ما يطرح تساؤلات حول التوقيت خصوصا مع اقتراب الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي وجولة جديدة من مفاوضات واشنطن. التفاصيل مع نهيد يوسف.
5: سياسيون ودبلوماسيون وأمنيون أدرجوا على لائحة العقوبات الأمريكية بتهم عرقلة عملية السلام واستكمال مسار نزع سلاح حزب الله والسعي للحفاظ على نفوذ الميليشيا المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية. 9 أشخاص أدرجت أسماؤهم، بينهم نواب في حزب الله ومسؤولان في حركة أمل التي يرأسها نبيه بري حليف حزب الله، وضابطان لبنانيان، إضافة إلى السفير الإيراني السابق الذي كان لبنان سحب أوراق اعتماده وأعلنه شخصا غير مرغوب فيه.
6: أنا شايفه بده يبلش يقلع البلد، بده يبلش يقلع البلد، لو ما شايفين شيء كبير عليهم ما بوقفون.
7: لازم تفرق شيء عن شيء، لأنه يرجع يوقف البلد على إجريه، هيك لازم يصير. وكل يوم يصير شيء، مش بس العالم تتأمل بالخير نتفي.
8: أكثر لازم، لازم على الأكثر، لازم كلهم هيك مشوهم. كلهم، إيه في كثير، في كثير، بده تنظيف كثير.
5: الضغوطات الأمريكية على حزب الله دخلت مرحلة جديدة بمعاقبة كل من يدور في فلكه. لكن اللافت في هذه اللائحة هو إدراج ضابطين أمنيين فيها، رئيس مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية لبيروت العقيد سامر حمادي، ورئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين. أما التهمة فهي تقديم معلومات استخباراتية لحزب الله خلال النزاع المستمر من العام الماضي. قيادتا الجيش والأمن العام سارعتا إلى التأكيد أن جميع الضباط والعناصر يؤدون ما

0: مهامهم باحتراف ومسؤولية، وأن ولائهم للمؤسسة العسكرية والوطن فقط.
1: أهم بهذا الموضوع هو عدم تعريض مؤسسة الجيش اللبناني لأي ضغط من الضغوط بهذا الموضوع. اليوم الجيش اللبناني هو حليف الشعب اللبناني، وهو المؤسسة اللي بيوثقوا فيها كل اللبنانيين، مش إذا فيها عنصر عامل أو مرتكب أو ماشي برات الخط يعني المؤسسة كلها. لهيك أنا برأيي كمان المؤسسة بعتقد رح تاخد إجراءات بهذا الخصوص.
0: مصادر سياسية كشفت عن رسائل غربية وصلت للمسؤولين اللبنانيين عن عقوبات جديدة ستطال أمنيين وإداريين في الدولة اللبنانية بتهمة تسهيل عمل الوحدة 900 في حزب الله، وهي وحدة أمنية أساسية لدى الحزب.
2: مستوى جديد من الملاحقة يطرح العديد من التساؤلات، فهل يمكن ربطها بمسار المفاوضات أو الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي المرتقب؟ أم هي رسائل لرئيس مجلس النواب وللمؤسسات الأمنية بأن يكون الولاء للدولة اللبنانية أولاً؟ ناهد يوسف، العربية، بيروت.
3: أقامت السلطات في لبنان مركز لواء النازحين في العاصمة بيروت، جاء ذلك بعد تجاوز عدد النازحين في البلاد أكثر من 1,000,000 شخص.

0: دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إسرائيل إلى إنهاء التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية. وأوضح البيان الرباعي أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تقوضان الاستقرار وآفاق حل الدولتين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات وإجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. أزمتان لاحقتا وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خلال مشاركتها في قمة حلف الناتو في السويد، أزمة مع واشنطن بشأن إيران وأخرى مع الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا. التفاصيل مع عروب عبد الحق.
1: إيفيت كوبر تصل إلى السويد هذه المرة مثقلة بأكثر من أزمة، فوزيرة خارجية بريطانيا لا تدخل اجتماعات الناتو فقط كحليفة لواشنطن، بل أيضا كمسؤولة تحاول احتواء تحفظات أوروبية من بريطانيا. فهناك أزمتان تلاحقان كوبر خلال مشاركتها في قمة الناتو في السويد: أوكرانيا ومضيق هرمز.
2: الأزمة الأولى أوكرانيا، فالدعم الغربي لكييف لا يزال أولوية مشتركة للبريطانيين والأوروبيين، لكن التحفظات الأوروبية تصاعدت بعد قرار بريطانيا الأخير تأخير عقوبات النفطية ضد روسيا، خطوة يرى منتقدون لها أنها قد تمنح موسكو مساحة إضافية اقتصاديا خلال الحرب، حتى أن تقارير بريطانية تحدثت عن مكالمة متوترة بين ستارمر والرئيس الأوكراني لاحتواء تداعيات القرار. أما الأزمة الثانية فتأتي من واشنطن، إدارة ترامب غاضبة مما تعتبره تردداً أوروبياً، وبريطانيا من بين الدول التي تتعرض لضغط أمريكي متزايد للانخراط أكثر في مواجهة إيران وتأمين مضيق هرمز. وانتقد روبيو الذي أجرى محادثات مع كوبر قبيل القمة بعض حلفاء الناتو قائلاً إنهم اختفوا وقت الأزمة.
1: تحاول بريطانيا في قمة الناتو أن تحافظ على صورتها كحليف ثابت لأوكرانيا وشريك أمني موثوق لواشنطن، لكن من دون الذهاب بعيداً في الانخراط العسكري داخل مضيق هرمز، خصوصاً أن لندن ترى أن أي ترتيبات أمنية في المنطقة تبقى مرتبطة أولاً بوقف التصعيد العسكري واحتواء المواجهة القائمة. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها خيبة أمل أمريكية من نتائج جهود السلام في أوكرانيا خلال الأشهر الماضية واستعداد لمواصلة المساعي لإنهاء الحرب. ولدينا أيضا داخلية السعودية تكشف عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى اليوم عبر مختلف المنافذ.

0: متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تعليقه على مستقبل جهود إحلال السلام في أوكرانيا إن الولايات المتحدة شعرت بحالة جمود وعدم إحراز أي تقدم يذكر خلال الأشهر الماضية، لكنها وفق روبيو ستبقى على أتم الاستعداد للقيام بدور بناء لإجراء مفاوضات مثمرة بين روسيا وأوكرانيا.
4: Dynamics will change, and if they do, we stand ready to play whatever constructive role we can play. If someone else would like to handle it, they should. But it doesn't appear to be anybody else in the world right now that can handle it. So we're more than happy to do that if the opportunity presents itself to have constructive and productive talks. We're also not interested in getting involved in an endless cycle of meetings that lead to nothing.
3: شدد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على حتمية تكثيف المحادثات والجهود الدبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب، وجدد رغبة بلاده في حضور الجانب الأوروبي لهذه المباحثات، مؤكدا أن أوكرانيا تنتظر في الوقت الراهن الرد الأمريكي بشأن الصيغة المحتملة لإحياء جهود السلام.
5: نبذل قصارى جهدنا لتكثيف جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب، فهذا هو هدفنا الأسمى، وهذا أمر بديهي. تسعى أوكرانيا دائما لضمان مشاركة أوروبا في هذه المفاوضات حتى يؤخذ صوتها بعين الاعتبار. السؤال المطروح هو كيف سنعمل معا على تحقيق سلام موثوق لأوكرانيا. يجب علينا الآن بذل كل ما في وسعنا لتعزيز الجهود الدبلوماسية، كما أنني أنتظر ردا من الجانب الأمريكي بشأن الصيغ الممكنة وجدول الاجتماعات المعنية بإحياء جهود السلام.
3: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كييف استهدفت سكنا طلابيا في لوغانسك شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الدفاع خيارات للرد على الهجوم. تشهد العلاقة بين واشنطن وحلف الناتو تباعدا واضحا، وذلك على خلفية تراكم العديد من الخلافات بين الجانبين، أخرها إصرار واشنطن على ضرورة مشاركة الحلف في حرب إيران، غير أن إعلان ترامب إرسال جنود إلى بولندا وتراجعه عن مواقف سابقة أثار حيرة أعضاء الحلف من الأوروبيين والذين طالبوا بتوضيحات من واشنطن.
6: يبدو أن الناتو لم يعد يتحمل ترنح العلاقة بين أمريكا والحلف العسكري، فقد طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن بشأن انتشار قواتها في القارة. وزيرة الخارجية السويدية ذهبت حد وصف القرار الأمريكي بالمربك، سيما بعد إعلان واشنطن إرسال 5000 جندي إلى بولندا في تراجع واضح عن قرارها السابق بإلغاء عملية الانتشار المخطط لها. قرار بقدر ما أثار حيرة أعضاء الناتو بقدر ما بعث الدفء من جديد في العلاقات بين الجانبين، وهو ما رحب به الأمين العام للحلف مارك روتا ووزير خارجية بولندا.
7: To thank President Trump for his announcement that the rotation, the presence of American troops in Poland will be maintained more or less at previous levels. I want to thank the President and everybody who contributed to this decision, our friends in Congress, Ambassadors Whitaker and Rose in NATO and Poland, and of course all the Polish officials that have contributed. I think Poland's reputation as a country that takes defense seriously also helped.
6: لكن إرسال جنود أمريكيين إلى بولندا لا يكفي لإذابة جليد الخلاف بين الجانبين، خلافات لا تزال قائمة بل ازدادت حدتها في أعقاب مهاجمة ترامب للحلف بسبب ما وصفه عدم مساندته للجيش الأمريكي في حربه ضد إيران. واشنطن لا تزال متشبثة بموقفها من ضرورة تدخل الحلف في حرب إيران، بل باتت تراه شرطا ضروريا لكي تعود المياه لمجاريها.
8: The president's views, frankly, disappointed.

0: at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. They won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
1: الحلف في المقابل لم يقبل لحد الآن سوى بمساهمة محتملة في إعادة فتح مضيق هرمز. وبعيدا عن حرب إيران تطفو على السطح ملفات أخرى هزت العلاقة بين الجانبين، من بينها محاولة ترامب ضم جزيرة غرينلاند الدنماركية والتي أثارت حفيظة أعضاء الحلف، إضافة إلى تراجع ترامب عن دعم أوكرانيا، حيث باتت هذه المهمة ملقاة بشكل شبه كامل على أكتاف الحلف، إضافة أيضا إلى مطالبة ترامب للدول الأعضاء في الحلف بزيادة الإنفاق العسكري، وهي النقطة الوحيدة التي قد تشهد انفراجة ممكنة. وسام الذهبي، العربية.
2: كشف قائد قوة الجوازات بالحجل وصالح المربع عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من القادمين من الخارج عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
3: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة. كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 حاج، ونصيب المنافذ البرية 45,141، ونصيب المنافذ البحرية 6,497.
2: أكد نائب وزير الحج والعمرة دكتور عبد الفتاح مشاط في تصريحات خاصة للعربية اكتمال التجهيزات والترتيبات بكافة المشاعر المقدسة. وأوضح دكتور مشاط أن جميع الخدمات باتت جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للاستعدادات المبكرة والجهود المكثفة التي بذلتها الفرق الرقابية.
4: الآن أستطيع أقول أنه ولله الحمد كوزارة الحج والعمرة وجميع الخدمات التي تقدم وزارة الحج والعمرة من خلال أو من خلال مقدمين الخدمة هي مكتملة ولله الحمد بنسبة 100%. طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالتجهيز المبكر لفرق الامتثال والرقابة والمتابعة التي تقوم بعملية الامتثال، مدى امتثال الشركات للمعايير والمقاييس والمتطلبات قبل ما نتابعهم أو نراقب عليهم.
2: وفيما يتعلق بأبرز المتغيرات في موسم الحج الحالي مقارنة بالمواسم الماضية، أكد نائب وزير الحج والعمرة العربية التركيز على تجويد الخدمات وتعزيز كفاءتها، لا سيما خدمة حاج بلا حقيبة التي أطلقت بنسخة متطورة هذا العام قطفت ثمارها بالفعل من خلال تحقيق تقليص قياسي في وقت وجهد الحاج.
4: عندنا حقيقة من الخدمات المميزة هذه السنة هو تطبيق حاج بلا حقيبة، استلام الحقيبة من المطار من الحاج وتسليمها لسكنه. كانت صحيح كانت موجودة في السنوات الماضية، لكن هذه السنة طبقناها على كامل الحجاج في رحلة القدوم ورحلة المغادرة. اشتركوا معنا عدة قطاعات، هيئة الطيران السعودي، مطارات المملكة. حقيقة مجهود كبير ومتكامل، وقطفنا كثير من ثماره هذه السنة بوصول الأمتعة ووصول الحجاج بوقت مبكر إلى مساكنهم، بدل ما كانت الرحلة تأخذ عندهم عدة ساعات من المطار حتى مساكنهم، الآن حقيقة رقم قياسي لوصولهم إلى مساكنهم.
2: هذا وتستمر مغادرة الحجاج من المدينة المنورة إلى المشاعر، حيث يقدر عدد المغادرين اليوم بنحو 50,000 حاج عبر مختلف وسائل النقل. وتشهد مراكز التفويج وميقات مسجد ذي الحليفة حركة كثيفة للحافلات، وصل عددها إلى أكثر من 1000 حافلة تعمل وفق خطط زمنية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وسرعة انتقال الحجاج باتجاه مكة المكرمة. كما يواصل قطار الحرمين السريع تشغيل رحلاته المكثفة لنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بعدد رحلات يومية وصلت إلى أكثر من 142 رحلة في أوقات الذروة التشغيلية ضمن خطة تشغيلية عالية الكفاءة تستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج خلال موسم الحج. هذا ويتابع مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر ميناء منظومة إدارة الحشود من خلال شبكة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد مؤشرات الكثافة وحجم التدفقات، بما يضمن انسيابية حركة الحجاج وتنظيم تنقلاتهم بين المشاعر بكفاءة عالية. التفاصيل مع جزعان ماصي.

0: قوات أمن الحج تستشعر الحقيقة مسؤوليتها الوطنية والإسلامية تجاه إخوتهم القادمين من كل أصقاع الأرض لأن يقدموا لهم هذه الخدمة، وهذا شرف عظيم حقيقة لنا نتباهى فيه كل عام.
1: من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة في مشعر منى تدار حركة حشود الحجاج عبر قراءة مؤشرات الكثافة والتحكم بحجم التدفقات من خلال تقنيات ذكية دقيقة ووفق تنظيم يراعي حالة المكان وكثافة الأعداد.
0: تم حقيقة توفير كافة الممكنات التقنية اللازمة لتنفيذ الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن. هذه الممكنات التقنية تبنى حقيقة على مواكبة مع الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال وجود منصات معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم من خلالها قراءة مؤشرات الكثافة وإدارة منظومة الحشود وكذلك حجم التدفقات لا سيما في المحاور بشكل كامل. منذ قدوم الحاج في رحلة الحاج من المنافذ البرية والجوية وصولا إلى منطقة مكة المكرمة والدخول إلى المشاعر المقدسة ثم الانتقال أيضا إلى مقراتهم سواء على مستوى المناسك الزمانية والمكانية في مقرات في مشعر منى أو في مشعر عرفات أو أيضا في مشعر مزدلفة.
1: التنظيم هنا يعتمد على فهم حركة الحجاج، مسارات محددة وجداول زمنية متدرجة، كاميرات ترصد وعيون تراقب في غرف التحكم، وتكامل بين العاملين من الكوادر البشرية السعودية من مختلف القطاعات لضبط الحركة بين المشاعر بدقة متناهية.
0: الخطط الحقيقة المعدة لخدمة ضيوف الرحمن في منظومة الحشود تشتمل على محاور أساسية ترتبط بشكل وثيق جدا في الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالسلامة المرورية، فيما يتعلق بإدارة منظومة الحشود، فيما يتعلق أيضا بخطط الطوارئ وأيضا تقديم الخدمات الإنسانية وتمكين الجهات ذات العلاقة. كل ذلك يبنى على أيضا خبرات تراكمية لدى قوات أمن الحج ومنظومة الحج بشكل كامل، فيما ينعكس بمشيئة الله على استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية لضيوف الرحمن.
1: خبرات متراكمة سنوية تضيف للعاملين في موسم الحج رصيدا من المعرفة والخبرة العالية في إدارة الحشود وتنظيم حركتها من مشعر منى جزاع الناصي العربية.
2: أكد مساعد وزير الصحة السعودي للخدمات الصحية دكتور محمد العبد العالي تقديم أزيد من 655 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بداية موسم الحج الحالي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات المتقدمة عالية التقنية مثل عمليات القساطر القلبية، حيث تم إجراء 167 عملية قسطرة قلبية حتى الآن، مضيفا أن المملكة تهدف إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.
3: احنا بحمد الله وفضله منذ بدأ الموسم حتى الآن قدمنا أكثر من 655 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن. الحجاج بحمد الله يؤدون تهيئتهم لبدء المناسك، نقترب يوما بعد يوم، احنا في اليوم في الخامس من ذو الحجة، وكذلك تم تقديم مجموعة من الخدمات المتقدمة عالية التقنية مثل عمليات القساطر القلبية حيث تم إجراء 167 قسطرة قلبية حتى الآن، وكذلك تم إجراء 9 عمليات قلب مفتوح. إضافة إلى ذلك طبعا تم تسخير مجموعة من التقنيات الحديثة كالعربات المتقدمة المتخصصة جدا في التعامل مع السكتات الدماغية، إضافة إلى إضافة معامل قسطرة قلبية متقدمة، إجراء العمليات بالروبوت. إحنا دائما في من خلال تسخير هذه التقنيات العالية والمتقدمة جدا نسعى إلى أن نقدم الرعاية لضيوف الرحمن بأعلى تقنية وبأفضل جودة وبأفضل نتيجة علاجية، إضافة إلى ذلك أسرع ما يمكن أن يعيده إلى التعافي وتحقيق حلم حياته بأنه يؤدي هذه المناسك ويتمها على خير.
2: وعن التدابير المتخذة لمكافحة فيروس هانتا وإيبولا أكد مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية أن حالة الحجاج مطمئنة وأن الجهات الصحية المختصة في المملكة لم تسجل أي حالة لتفشي مثل هذه الأوبئة.
3: اليوم تقييم الزملاء وتنسيقاتهم مع المنظمات والهيئات العالمية على أعلى مستوياته، جاهزيتنا على أعلى مستوى، استعداداتنا للتعامل مع كافة أنواع المخاطر الصحية على أعلى جاهزيتها ومستوياتها. وطبعا الزملاء يتابعون في المنافذ والرقابة والتأكد منذ دخول الحاج ووصوله، ويتم عمل أيضا مسح نشط في حال وجود

نطاق لأي دول تعتبر ملاصقة لدول فيها تفشيات أو أوبئة مثل إيبولا. حتى الآن الحمد لله المطمئن بأن حالة الحجاج الصحية مطمئنة ولا توجد بينهم أي تفشيات أو لا قدر الله أو أوبئة أو حالات مؤثرة على الصحة العامة. ومن جهة أخرى لا توجد لدينا ولله الحمد أي حالة مؤكدة أو اشتباه بفيروس إيبولا.

0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: توج فريق لونس بقيادة لاعبه السعودي سعود عبد الحميد بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى بتاريخ الفريق بفوز على نيس في المباراة النهائية. يشهد الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين اليوم لقاء بايرن ميونخ وشتوتغارت في نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم. يحل برشلونة ضيفا على فالنسيا ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني. قرر نادي مانشستر سيتي تسمية المدرج الشمالي في ملعب الاتحاد باسم بيب غوارديولا بعد رحيل المدرب عن منصبه بختام الموسم الحالي. يعلن اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم قائمة اللاعبين استعدادا للمشاركة بكأس العالم. كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن الفائزين بالجوائز الفردية للموسم الحالي. توج مصعب الجوير لاعب القادسية بجائزة أفضل لاعب سعودي، ونال عبد العزيز العليوة لاعب الخلود جائزة أفضل لاعب واعد، واختير لاعب النصر جواو فيليكس أفضل لاعب، ونال مواطنه البرتغالي جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب. يلتقي اليوم فريق الدرعية والعلا في نهائي البلاي أوف المؤهل إلى دور الروشن السعودي وذلك في العاصمة الرياض. يتواجه اليوم الوداد البيضاوي مع ضيفه حسنية أكادير ضمن الجولة 21 من الدوري المغربي لكرة القدم.
0: قالت مشاهدين إدارة الإطفاء في نيويورك إن حريقا وانفجارا وقعا في حوض لبناء سفن في جزيرة ستاتن بمدينة نيويورك أدى إلى إصابة 16 شخصا على الأقل، من بينهم 3 أشخاص إصاباتهم خطيرة. وقال المكتب الصحفي بإدارة الإطفاء إن أحد الأشخاص أبلغ عن وجود عاملين 2 محاصرين في مكان ضيق في الرصيف حوالي الساعة 3:30 من مساء الجمعة، ووجد رجال الإطفاء المستجيبون حريقا مشتعلا في الطابق السفلي من هيكل معدني في الرصيف. نهاية النشرة مشاهدينا وإلى العناوين. محادثات مرتقبة في إيران لقائد الجيش الباكستاني ضمن جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب. مصدر إيراني يقول للعربية إن طهران منفتحة على إنهاء الحرب وتقليل الفجوة مع مطالب واشنطن. مصادر عسكرية تؤكد للعربية وصول القائد الميداني المشتق بشار الهويرة للخرطوم. روبيو يتحدث عن استعداد واشنطن للعب دور بناء لإجراء مفاوضات مثمرة بين روسيا وأوكرانيا. ووزارة الحج والعمرة تؤكد للعربية أن النسخة المتطورة لخدمة حاج بلا حقيبة قلصت الوقت بشكل قياسي. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
2: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
1: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
2: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
1: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
2: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
1: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
2: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
1: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. مصدر إيراني يؤكد للعربية أن العمل جار على تقليل الفجوة بين أمريكا وإيران وقائد الجيش الباكستاني يلتقي مسؤولين إيرانيين.